0: في هذه الحلقة من برنامج طبيبك بنعرف أكثر عن تصحيح النظر بالليزر، أمراض القرنية وطرق حماية أعيننا من الأجهزة في العصر الرقمي، مع الدكتور عبد المحسن الملحم استشاري طب وجراحة العيون. حياك الله دكتور.
1: حياك الله أستاذة فريال.
0: الله يحييك.

0: تقنية واحدة تناسب جميع المرضى. نحن كأطباء متخصصين في مجال تصحيح النظر نقوم باختيار الإجراء المناسب بعد إجراء فحص شامل للعينين. الفحص يشمل قياس درجة النظر، قياس البصريات، تصوير القرنية، فحص العين بشكل عام لتأكد من سلامة الشبكية والعصب البصري وخلافه. بناء على هذه النتائج يحدد الطبيب الخيار الأنسب، سواء كان ليزر سطحي، فيمتو سمايل، فيمتو ليزر وخلافه. كذلك يعتمد اختيار التقنية على خبرة الجراح. بعض الزملاء الجراحين يفضل تقنية على أخرى حسب خبرته وارتياحه. بالنهاية جميع التقنيات بإذن الله تعالى آمنة ونتائجها ممتازة إذا كانت تجرى بواسطة طبيب المتمكن في عمليات تصحيح النظر وبعد التأكد من سلامة الفحوص. هناك حالات مثل ما سألتي أستاذ حورية لا يكون مناسب له تصحيح النظر بالليزر، مثل القرنية المخروطية، ضعف سماكة القرنية، بعض أمراض العين المناعية مثل الروماتيد وخلافه، وجود كذلك كسل شديد بالعينين، وجود ماء أبيض وخلافه، كل هذه من موانع عمليات تصحيح النظر بالليزر اللي نتأكد منها خلال الفحص السريري بالليزر.
1: نعم. طيب دكتور، أبرز الشائعات أو المخاوف المغلوطة اللي تواجهكم في العيادة من قبل المقبلين على عمليات تصحيح النظر، وش تطمنهم فيه أو بماذا تطمنهم؟
0: قبل ما نجاوب على هذا السؤال، المراجع اللي جينا للعيادة أو المراجع اللي مقبل على عملية تصحيح النظر هي تشوف بالنظارات 6/6، نظرها كويس، ما لا توجد أي مشكلة سوى ضعف النظر بالعين، وتريد التخلص من النظارات أو العدسات اللاصقة. من أكثر الشائعات اللي دائما تطرح بالعيادة أنه ليزر تصحيح النظر غير آمن، هل دكتور ممكن لو صارت مضاعفات أني أفقد النظر، أو هل النظر ممكن يكون أسوأ من نظري الحالي؟ الحقيقة أن عمليات تصحيح النظر بالليزر من أكثر العمليات أماناً ونجاحاً بشرط التأكد من سلامة فحوصات المريض وبعد إجرائها بأفضل المعايير الطبية الصحيحة بواسطة الطبيب المتخصص في عمليات تصحيح النظر. كثير كذلك من المراجعين والمراجعات يعتقد أن النتائج مؤقتة، بينما النتائج مستقرة لدى معظم المرضى لسنوات طويلة وفق ما أثبتت الكثير من الدراسات خلال السنوات 30 أو 40 الماضية. نعم، هناك مرضى قد ينفتح عندهم النظر، وهذا مثبت علميا، من 5-10% من المرضى خلال 10 سنوات من التصحيح ممكن يرجعون يلبسون النظارة، وهذا ليس خللا بالعملية، لكن طبيعة القرنية عند بعض المرضى أنه ممكن ينفتح عندهم النظر. هذه الفئة القليلة من المرضى ممكن نعيد لها التصحيح إن رغبت في التخلص من النظارات مرة أخرى.
1: نعم. طيب إعادة التصحيح ما ممكن يسبب لهم مشاكل يعني أكثر من أول؟
0: إذا كانت الفحوصات سليمة وتوفر سماكة كافية بالقرنية والمراجع لديها الرغبة في إجراء التصحيح، بالعكس ممكن نعيد التصحيح والنتائج بإذن الله تكون ممتازة.
1: طيب ما قبل العملية وتصحيح النظر وما بعدها اللي هو أهم من العملية نفسها باعتقادي، وش هي الإرشادات اللي يجب أن يلتزم فيها المريض بعد العملية لضمان استقرار النظر وتجنب الجفاف أو المضاعفات؟
0: جميل. إجراء العملية بحد ذاته بسيط جدا، إجراء لا يتجاوز دقائق، لكن ما بعد العملية هو المهم كما تفضلت أستاذة حورية. من المهم أن يلتزم المراجع بالتعليمات بعد العملية، أهمها الالتزام بالقطرات الموصوفة بعد العملية، لها دور كبير جدا في نجاح العملية. ننصح المريض كذلك ونشدد أنه ما يفرك العينين بعد إجراء العملية طول العمر، لأن هذا ممكن يؤدي إلى حدوث قرنية مخروطية لا قدر الله، وممكن يؤدي إلى انتكاس النظر وانتكاس النتيجة. من المهم جدا حضور المراجعات الدورية بعد العملية، خاصة في الفترة الأولى، يعني بعد أسبوع من العملية، بعد شهر من العملية، بعد 6 أشهر، إذا النتيجة مستقرة والمريض راضي عن العملية ولا توجد مشاكل ما يحتاج أنه يرجع لنا مرة ثانية. ننصح كذلك بالتقليل إجهاد العينين خلال الأيام الأولى من العملية، لأن هذا قد يؤدي إلى جفاف يعاني منه المريض خاصة في الأيام أو الفترة الأولى من العملية.
1: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت القرنية المخروطية، وش أحدث الخيارات العلاجية المتاحة حاليا؟ وقبل كذا لو تشرح لنا معنى القرنية المخروطية.
0: جميل. القرنية المخروطية هو من الأمراض القرنية غير المعدية، اللي إلى الآن ما حد يعرف وش سببها. طبعا هي تكون عند الأشخاص أو تحدث بشكل يعني

0: ملاحظة عند الأعمار ما بعد المراهقة أو ما بعد البلوغ. أهم سبب لحدوث القرنية المخروطية هو فرك العين، عادة دعك العين أو فرك العين، لأن هذا يحدث ضعف في أنسجة الكولاجين الموجودة داخل القرنية. من الأهم الأسباب عندنا بالمملكة لدعك العين اللي يخلي المريض أو الأشخاص يدعكون عيونهم هو وجود الحساسية، حساسية العين تحديدا الرمد الربيعي، وهو منتشرة في بعض مناطق المملكة. الدعك المستمر يضعف أنسجة القرنية مما يؤدي لحدوث قرنية مخروطية. من أبرز علاماتها أن المريض يغير نظاراته باستمرار في السنة 3 أو 4 مرات، هذه من أبرز علامات القرنية المخروطية. وأحيانا يتم اكتشافها بشيء بالصدفة، يجينا مريض شاب عمره 18-19 سنة أو بنت في هالأعمار وترغب بإجراء تصحيح النظر بالليزر، نعمل لها تصوير قرنية، نلاحظ عندهم قرنية مخروطية، ولما نسألهم هل عندكم رمد ربيعي وانتم صغار بالعمر، هل تدعكون عيونكم، نتفاجأ بأن الجواب نعم، أنا عندي عادة يومية وهي دعك العين. طيب الآن هل من الممكن علاج القرنية المخروطية؟ نعم، العلاج أول شيء أو ما قبل العلاج هو الوقاية بعدم دعك العين، علاج الحساسية أن وجدت. هذين الأمرين أساسيين بشكل كبير. أبرز طرق العلاج الحديث والحمد لله أنها متوفرة عندنا بالمملكة هو إجراء تثبيت القرنية بالأشعة فوق البنفسجية، تمام؟ أو ما يسمى بتصليب القرنية وتقوية القرنية. الهدف من هذا العلاج هو إيقاف تطور المرض خاصة في مراحلها الأولى، وبإذن الله تعالى نسبة إيقاف تدهور المرض عالية إذا تم إجراء تثبيت القرنية بشكل سريع بعد اكتشاف المرض. هناك طرق أخرى لعلاج القرنية المخروطية مثل أن يلبس المريض العدسات الصلبة اللي تساعد على تحسين الرؤية، زراعة الحلقات داخل القرنية، في بعض الحالات ممكن نعمل حتى تصحيح نظر بالليزر إذا كانت القرنية المخروطية في بدايتها، لكن في الحالات المتقدمة المخروطية اللي لا يمكن فيها تأهيل المخروط نحن قد نضطر إلى زراعة القرنية واستبدال القرنية. النصيحة اللي أوصلها للمراجعين والمراجعات أو المستمعين والمستمعات هو أنه إذا وجد تاريخ مرضي في العائلة القرنية المخروطية أو لديكم في العائلة من يدعك عينه والنظر عنده يتدهور، من الأفضل أنكم تتوجهون لطبيب العيون للتأكد من خلو المريض من القرنية المخروطية.
1: نعم جميل. طيب دكتور، متى يصبح التدخل الجراحي لعلاج الماء الأبيض ضروري؟ وهل أسهمت التقنيات الحديثة في أنه في جعل العملية أكثر أمان وسرعة؟
0: الماء الأبيض أو الساد هو من أكثر أمراض العيون اللي نراها بعياداتنا، خاصة عند يعني كبار السن الله يحفظهم. أهم سبب لحدوث الماء الأبيض هو التقدم بالسن وأسباب أخرى مثلا ضربات العيون، بعض التهابات العيون الداخلية، المرضى اللي يكون عندهم سكري، بعض الأمراض المناعية وخلافه. الماء الأبيض يؤدي إذا زاد قد يؤثر على جودة الحياة بشكل كبير، مثلا المريض ما يقدر يقود السيارة، ما يقدر يمارس أنشطته اليومية المختلفة لأن النظر متأثر عنده بسبب وجود الماء الأبيض. متى نتدخل جراحيا أو نلجأ إلى شفط الماء الأبيض وزراعة العدسات؟ مثل ما ذكرت، عندما يبدأ الماء الأبيض بالتأثير على جودة الرؤية وجودة الحياة للمريض، زي ما ذكرنا ما يقدر يقوم بأعمال اليومية روتينية بشكل طبيعي. اليوم تجرى العملية من خلال فتحات دقيقة جدا بالعين، يشفط من خلالها الماء الأبيض، لا تستغرق إلا دقائق معدودة، وفي نهاية العملية تزرع عدسة بإذن الله تعالى يستطيع المريض أن يرى بشكل كويس وصافي ثاني أو ثالث يوم بعد العملية.
1: نعم. طيب دكتور، هذه العدسات أنه ممكن تغني المريض نهائيا عن نظارة القراءة أو النظارات بشكل عام؟
0: هذا كذلك من الأسئلة اللي دائما نسأل عنها، خاصة أنه الفئة الآن اللي يصير عندها الماء الأبيض هي فئة متعلمة بشكل كبير، بل بعضهم ما زال على رأس العمل، فلا يرغب بارتداء نظارات القراءة. باختصار، ما يحدد نوع العدسة التي تزرع بعد عمليات الماء الأبيض هو رغبة المريض وكذلك خبرة الجراح والفحوصات. بعض المرضى قد يناسبهم العدسات المطورة اللي تغني عن نظارة القراءة، بعضهم يسميها متعددة بؤرة، ممتدة بؤرة، أيا يكن خلنا نسميها مطورة، وهي اللي تغني المريض عن نظارات البعيد والقريب، يقدر يمارس الأنشطة، يشوف الأشياء البعيدة مثل التلفزيون وقيادة السيارة وكذلك يقدر يستخدم الجوال ويقرأ مثلا الكتب بدون حاجة النظارة. العدسات العادية اللي هي أحادية البؤرة هذه يحتاج المريض بعدها إلى نظارات قراءة. طيب على ماذا يعتمد اختيار العدسة؟ على الفحص داخل العيادة. مو كل المرضى يناسبهم العدسات المطورة ومتعددة البؤرة، لازم نتأكد من خلو المريض من موانع العدسة متعددة البؤرة، تمام؟ كذلك لازم نشوف حاجات المريض اليومية. إذا بعضهم يعتمد على النظر القريب والقراءة بشكل كبير وما يرغب ارتداء نظارة وهي تناسبه، نقول له نتكل على الله ونزرع لك العدسة المتعددة البؤرة وإن شاء الله بتشوف نتيجة كويسة بإذن الله.
1: نعم. طيب دكتور، المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، أهمية أو ما أهمية إجراء الفحص الدوري للعين خاصة لهم؟
0: الفحص الدوري كثير من أمراض العين تبدأ دون أعراض واضحة، وكثير من المشاكل الموجودة بالجسم قد يكون لها تأثيرات على العين بدون أي أعراض، بل أحيانا يتم اكتشاف عن طريق العين. ذكرت مثال هو السكر. السكر يؤثر على كثير من الأوعية الدموية بالجسم، يؤثر على الكلى، يؤثر على الأوعية الدموية الطرفية، يؤثر على القلب، ويؤثر كذلك على شبكية العين، وقد يؤدي إلى العمى إذا لم يتم اكتشافه مبكرا والتعاطي معه بشكل صحيح. الكشف المبكر يساعد على اكتشاف المشكلة قبل أن تؤثر على النظر، ولذلك ننصح مرضى السكري بشكل خاص بإجراء فحص قرع العين بصورة دورية حتى لو كانت الرؤية طبيعية. والحمد لله الآن في المملكة الكثير من العيادات الأولية ومراكز السكر والمستشفيات الحكومية تقوم بشكل روتيني بإرسال المريض بمجرد اكتشاف وجود السكري عنده لعيادات العيون لإجراء فحص روتيني. ارتفاع ضغط الدم من جهة أخرى لا يؤثر بشكل كبير إذا وجد لوحده دون السكر على العينين، لكن لو وجد مع السكر قد يعجل باعتلال الشبكية السكري. فلذلك ضبط الأمراض المزمنة بإذن الله يؤدي إلى يعني محافظة على صحة العينين بإذن الله.
1: نعم. طيب دكتور، مع الطفرة الرقمية وزيادة استخدام الشاشات والهواتف الذكية حقيقة بشكل مفرط للجميع كبار وصغار، كيف نحمي عيوننا وعين أطفالنا من إجهاد العين الرقمي والجفاف المزمن؟
0: شكرا لهذا السؤال أستاذ حورية. إجهاد العين الرقمي الآن هو مصطلح طبي بحكم أن معظم أعمالنا اليومية سواء كانت الأعمال يعني أعمالنا في مكاتبنا أو في ميادين العمل بشكل عام، أو حتى الآن يعني حتى الترفيه الآن كله عن طريق الأجهزة، فهذا قد يؤدي إلى إجهاد العين الرقمي وجفاف مزمن بالعينين. حنا ننصح بتطبيق ما يسمى بقاعدة 20-20-20، أي أن الشخص ينظر كل 20 دقيقة لمسافة 20 قدم أو 6 متر لمدة 20 ثانية. كذلك ننصح للأشخاص اللي يستخدمون الأجهزة بشكل مستمر طول اليوم بالمحافظة على ترطيب العينين عند الحاجة، كذلك عدم التعرض بشكل مباشر للتيارات الهوائية وأجهزة التبريد وأجهزة التدفئة. كذلك ننصحهم بالحرص على زيادة معدل الرمش أثناء استخدام الشاشة. فيما يخص استخدام الأجهزة الإلكترونية للأطفال، طبعا احنا لن نتحدث عن الآثار النفسية والسلوكية للأجهزة لأن هذا لها مختصينها، لكن حقيقة نحن في طب العيون ننصح بتشجيع الأطفال على تقليل استخدام الأجهزة، تشجيع الأطفال على الأنشطة الخارجية، اللعب في الحدائق، اللعب في الأماكن المفتوحة، لأن إطلاق النظر قد يساعد على الحد من زيادة قصر النظر عند الأطفال كما ثبت بالدراسات. الأطفال اللي يمارسون أنشطة خارجية خارج المنزل خارج البيوت احتمالية حدوث قصر النظر عندهم أقل من الأطفال اللي يستخدمون الأجهزة بشكل مستمر. وإن لزم الأمر أن يستخدم الطفل الجهاز ننصحه باستخدامها للأغراض يعني اللازمة مثل الدراسة وغيره، وتقنين مدة الاستخدام قدر المستطاع من قبل الوالدين.
1: نعم. بس دكتور بسألك سؤال سريع وخفيف زي ما يقولون، الكشف الطبي للعيون ما بين الطبيب العيون وما بين المختص وما بين اللي يكونون في محلات النظارات، وش الفرق بينهم؟ لأن بعضهم يقول لك أنا لما أروح المحلات العادية محلات النظارات ويسوي لي كشف بعدها بمدة أحس أن النظر ما هو مضبوط.
0: طبعا هو سلحورية اللي يقوم بفحص النظر أو النظارات هو زميل متخصص
1: صحيح
0: في البصريات، اسمه أخصائي بصريات أو دكتور بصريات، تمام؟ بعضهم لديه الخبرة الكافية لإجراء فحص جيد وإعطاء نظارة صحيحة للمريض، لكن حنا ننصح خاصة للأطفال ننصح حقيقة أنه أول زيارة تكون لطبيب عيون، لأنه الأطفال يتم فحص نظرهم بطريقة مختلفة عن الكبار.

0: فأحيانا نحتاج الفحص يسمى فحص القطرة. الطبيب يحط قطرات معينة للطفل يتوسع فيها البؤبؤ فتعطينا نتائج أدق خاصة على الأطفال المصابين بطول النظر. فلازم يفضل أن الفحص الأول للطفل أو حتى للكبير أنه يكون عند طبيب عيون أو يكون عند أخصائي بصريات. الحمد لله الآن معظم الموجودين في محلات نظارات أخصائي بصريات حاصلين على مؤهل أو تصنيف من هيئة التخصصات أن لديهم القدرة على إجراء الفحص الروتيني لكل الناس. طبعا بعضهم لو وجد مثلا بالعين ما أبيض ما يقدر يسلمك الله يعطي النظر بشكل صحيح أو يقيسه، يقول للمريض أو في حالات القرنية المصوتية المتقدمة اللي ما يشوف المريض فيها بالنظارات يقول للمراجع عنده أو شخص الجاي عنده بالمحل من الأفضل أنك تزور طبيب العيون ليتم فحص النظر بشكل صحيح.
1: وأحيانا ممكن الموضوع يكون شيء نفسي ترى بالنسبة للشخص اللي بياخذ نظارة.
0: بالطبع بعضهم ما يعرف أصلا مش اللي عنده، مثلا الأشخاص اللي نظره طول عمره كويس وبعدين يوصل عمره 40 يشوف أنه ما يشوف القريب يخاف أنه عنده مشكلة بالعين فيجينا عيادة العيون، بينما الأمر طبيعي من التقدم بالعمر أنه عمره فوق 40 يتطلب فقط نظارة قراءة وهذا طبيعي. تمام؟ فهذا الأمر. تفضل
1: دكتور كم.
0: أي يعني أنا أنصح حقيقة أنه الشخص يزور طبيب العيون عند وجود أي مشكلة بالعين فقط للإطمئنان، وبعدها ممكن يجدد نظارته بشكل سنوي عند محلات النظارات أو عند أخصائي البصري.
1: نعم. طيب دكتور عبد المحسن، طموح وحلم كل شاب طبعا خدمة وطنه، لكن أكيد في شروط. هل يسمح النظام العسكري المتقدمين اللي أجروا تصحيح نظر مثل ليزك أو ليزر بالقبول؟ وإذا كان مسموح وش الشروط الزمنية أو الطبية المتعلقة بذلك؟
0: شكرا على هذا السؤال أستاذة حورية. هذا هو من أكثر الأسئلة التي تصلنا خلال هذه الفترة. كثير من خريجين الثانوية العامة يرغبون في الالتحاق بالقطاعات العسكرية لخدمة وطننا الغالي. الكثير من هؤلاء الطلاب يلبسون النظارات الطبية لوجود ضعف في النظر عندهم، فبالتالي يقبلون على العيادات، عيادات العيون لإجراء عمليات تصحيح نظر بالليزر قبل التقديم عشان يتجاوزون الفحص الطبي الخاص بالعيون واللي يشمل فحص النظر وعمل ألوان وكذلك استقامة العينين أو ما يسمى بالحول. الحقيقة أن كثير من القطاعات العسكرية داخل المملكة تقبل المتقدمين بعد عمليات تصحيح النظر بالليزر بشرط أن يكون النظر تحسن إلى درجة ممتازة بدون نظارات، أو بالأصح يكون النظر عند المراجع 6/6 أو قريب منها بدون نظارات بعد التصحيح بالليزر بمدة كافية. نعم قد تختلف الشروط بين القطاعات والتخصصات العسكرية، بل أن بعض القطاعات المحدودة دون ذكر أسماء لا تقبل عمليات تصحيح النظر بالليزر، لذلك ينصح بالاطلاع على الشروطات الطبية المعلنة لكل جهة. في هذا السياق وبصفتي طبيب متخصص لعمليات تصحيح النظر، أنا أنصح الطلاب الراغبين بالتقديم على القطاعات العسكرية بعد الثانوية العامة بفحص النظر حتى لو ما كانوا يلبسون نظارات طبية، لأنه أحيانا وشفنا مثل هالحالات يكون في ضعف خفيف يمنعهم من دخول العسكرية. وكذلك الأشخاص اللي يلبسون نظارات لهم نصيحة من عندنا، بالتأكيد أنصحهم بالفحص قبل التقديم لمدة كافية لا تقل عن شهر لإجراء تصحيح النظر بالليزر في حال كانوا يحتاجونه. لماذا؟ لأن استقرار النظر بعد تصحيح النظر بالليزر يتطلب مدة لا تقل عن شهر للوصول للنتيجة المطلوبة اللي بإذن الله تعالى تمكنهم من تجاوز الفحص الطبي للعيون، وبالتالي إن شاء الله تعالى يقبلون في الكليات والقطاعات العسكرية والأمنية
1: بإذن الله. طيب الفرق دكتور بين اختبار حدة الإبصار واختبار عمل ألوان في الفحص الطبي العسكري، ولماذا يعد كلاهما حاسما لبعض التخصصات العسكرية؟
0: حدة الإبصار أستاذ حورية يقيس قدرة الشخص على رؤية التفاصيل والأحرف من مسافة محددة، اللي هو 6/6، 6/12، 6/18، هذه نسميها حدة الإبصار. بينما عمل ألوان أو اختبار عمل ألوان يقيس تمكن الشخص وقدرته على التمييز بين الألوان المختلفة. حقيقة كل الكليات القطاعات العسكرية سواء القطاعات اللي يدخلونها خريجين الثانوية الكليات الضباط أو الأفراد تعتمد بشكل مباشر على دقة التمييز البصري بين الألوان، يعني الشخص اللي عنده عمل ألوان لا يتجاوز الفحص الطبي للقطاعات العسكرية، فحص أساسي من فحوصات التقييم الطبي للقطاعات العسكرية. بينما حدة الإبصار قد يقبل، يعني مو شرط يكون 6/6، أحيانا قريب من 6/6،

0: بدون نظارات. فمهم جدا نفرق بينهم. وبالمناسبة هذا يجرى لأي شخص في العيادة يرغب بإجراء تصحيح النظر من أجل القبول في القطاعات العسكرية، لابد يجري لها الطبيب الثلاث فحوصات: حدة الإبصار، عمل ألوان، واستقامة العينين، لأن لو وجد مشكلة في أحدهم قد أن هذا يجعل المتقدم غير لائق في فحص العيون لما يقدم على القطاعات العسكرية.
1: جميل جدا، والله يوفقهم يا رب إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: الشكر طبعا لك دكتور عبد المحسن الملحم، استشاري طب وجراحة العيون.
0: الله يبيض وجهك أستاذة حورية، شكرا ومقدر لك ولفريقك، وتحياتي للمستمعين والمستمعات، ونلقاكم على خير
1: إن شاء الله يا رب، حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض، معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم المهندس مصطفى الشعلة. يا أستاذ مصطفى، اليوم عندنا تجربة عملية مختلفة، وش الفكرة؟
2: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام في إذاعة الرياض، وسعيد جداً بهذا اللقاء، ونسأل الله أن تكون هذه الحلقة نافعة ومفيدة. فكرة حلقة هذا اليوم، حبيت ننتقل من الكلام النظري إلى التجربة العملية. عندي مجموعة من حلقات برنامج خوارزميات السابقة في الدورة الأولى على شكل ملفات صوتية MP3، وراح إن شاء الله أحولها إلى مشروع رقمي متكامل للناس اللي ما حضروا الحلقات أو مهتمين يحضروا الحلقات بشكل مستمر حتى يخرجوا بمحصول أو منتج تعليمي جيد ومفيد. إن شاء الله راح تكون هذه ضمن مبادرة شخصية لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي، وراح أسميها بإذن الله الذكاء الاصطناعي للجميع.
1: جميل جدا. طيب يا أستاذ مصطفى، قبل ما ندخل في التفاصيل العملية، ليش اخترت كلود بود تحديدا لهذه التجربة؟
2: صادق، احنا تسولفنا قبل ما تبدأ الحلقة، وانا قلت لك انا اخترت كلود كود. في برامج عدة مثل في جوجل، في انت جرافيتي، تقدر تستخدم اوبن كلود اللي تكلمنا عنه في الحلقات الماضية. في عدة برامج تقدر تستخدم فيها لتطوير المواقع الالكترونية. انا اخترت كلود كود لانه فعلا هذا البرنامج متميز في إنشاء المواقع الإلكترونية بشكل دقيق جدا، وللأمانة هذه تجربتي الأولى يعني، والنتائج مبهرة جدا.
1: طيب خلينا نوضح للمستمعين الحين إيش الفرق بين كلود العادي وكلود كود.
2: كلود كود الكلود عندك الكلود العادي أو كلود شات، الكلود كوورك، والكلود كود. كلود تشات زي تشات GPT يعني، مثل جيميناي، بتدخل عليه وبتسولف معاه، بتعطيه سؤال ويعطيك جواب، هذا العادي. الكلود كوورك هذا مساعد كل مكتبي، يعني تحدد له ورك سبيس او فولدر او مجلد وهو يشتغل على جهازك. يعني عندك ملفات تبغى تختصرها، عندك عمل مكتبي معين بتشتغل عليه، هو عنده مجموعة من صلاحيات على ملف معين بيشتغل عليه. يعني عندك مثلا محاسبات، عندك ملفات اكسل شيت تبغى تدخل على كل اكسل شيت وتاخذ المجموع، مثلا الايرادات، مثلا ايرادات شهرية تجمعها مع بعض، وبعدين تعمل اكسل مختصر حق ايرادات العام كامل ولخصها لك ويرسم لك رسم بياني، فبيشتغل لك كمحاسب محاسب مكتبي وبيشتغل على جهازك. هذا الكلود كوورك هو برنامج من يعني احدى البرامج او احدى النماذج اللي

0: يشرح أو وضح كيف وكلاء الذكاء الاصطناعي عمل نقلة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي. الكلود كود هو متخصص لتطوير المواقع الإلكترونية، لتطوير التطبيقات. فعشان كذا الكلود كود هو متخصص. أنا بدل ما أنا أقدر أروح لكلود تشات أو كلود كوورك وأقول له كيف أعمل موقع إلكتروني، يعطيني الكود، بيعطيني كود مختصر وأنا أنسخه وأحطه في برنامج، البرنامج اللي أشتغل عليه. ولكن كلود كود لا، هو ضمن هذه البيئة، هو اللي يعمل كل الشغل عنك. أنت بس فقط تعطيه الأوامر وهو ينفذ، وإذا صابت أي مشكلة أو يحتاج منك صلاحية معينة بيسألك وبينتظر منك الإجابة.
1: طيب بما أنك ذكرت أنثروبيك، ممكن تشرح لنا وش هي أنثروبيك أصلاً؟
0: أنثروبيك هي الشركة المالكة لنماذج أو عائلة نماذج كلود. هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهي اللي طورت نماذج أو خلينا نسميها العائلة الكريمة لكلود. تركيزها معروف على سيفتي لو السلامة، الاعتمادية، بناء نماذج تساعد الإنسان في التفكير والكتابة والبرمجة والتحليل. ومنتجاتها ما تقتصر على الدردشة فقط، بل مثل ما وضحت في السؤال السابق، أدوات متخصصة للمطورين، وواجهات برمجية، وتكاملات مع بيئات العمل مثل كلود كود.
1: طيب لما نقول نموذج مثل أوبوس أو سونيت أو هايكو، إيش المقصود بكلمة نموذج هنا؟
0: نموذج هو نموذج المودل باللغة الإنجليزية، هو النموذج اللي يشتغل معاك كلود كود. في عدة نماذج أنت تختارها، أول ما تنزل كلود كود بيقول لك أنت تبغى تختار هذا وهذا وهذا. مثل عندك فريق عمل من السكرتارية، وكل واحد متميز بشغلة معينة. مثلا واحد مثلا معروف في موضوع العروض التقديمية البرزنتيشن، واحد مثلا في الحسابات، وواحد في إدارة الاجتماعات. كل واحد متخصص في مجال معين، فأنت حسب المشروع اللي عندك، إذا كله في حسابات بتروح للشخص المتميز في مجال الحسابات. إذا لا والله أنا عندي مشروع وفي عملاء وفي شركاء أجانب وبيجوا بنعمل اجتماعات، فأنت بتبحث عن الشخص أو المساعد اللي عنده القدرة على إدارة الاجتماعات. وكل نموذج له مزاياه الخاصة مثل ما ذكرت، الأوبس أو السونيت أو الهايكو.
1: طيب لو تبسط لنا هذه النماذج أكثر، مثلا هايكو أو فيبل أو حتى النماذج الأحدث، كيف تشرحها ببساطة؟
0: أوبس عادة يكون مناسب للمهام العميقة والمعقدة اللي تحتاج تفكير أطول، مثل تصميم نظام كامل أو مراجعة مشروع كبير. سونيت غالبا هو الخيار المتوازن، يعني قوي وسريع ومناسب لمعظم مهام البرمجة والكتابة والتحليل. هايكو هو الأسرع والخفيف، يعني من اسم هايكو، نستخدمه للمهام البسيطة أو المتكررة اللي ما تحتاج تفكير عميق. أما النماذج الأحدث مثل فيبل، هذا اللي استخدمته أنا البارحة، يعني أنا قاعد أجربه، بصراحة قوي جدا، يعني هو موجه للمهام الأكثر تعقيدا في البرمجة والتحليل حسب توفرها في الخطة أو المنصة. المهم أن المستخدم لا يحتاج دائما الاختيار أقوى نموذج، لأنه اختيار أقوى نموذج ممكن يكلف فلوس أكثر، ممكن حتى في عملية العمل يكون متعب أكثر. فمثل ما أنت الآن بتحمل أغراض، يعني في أغراض تحتاج فيها واحد عضيل، وواحد يعني شيء بسيط تحتاج أي إنسان عادي ممكن يشيلها، فأنت تختار النموذج المناسب للعمل. البارحة وأنا أشتغل على النموذج أو على الموقع، أنا ذكرت له أنه الملفات كلها ملفات صوتية، أنا أول شيء أبغى أحولها إلى MP4، وبعدها راح أبغى لكل ملف أبغاك تدخل تسمعه وتعطيني ملخص وعنوان إلى الملف. فصراحة كان يعني أنا كنت بشتغل على نموذج آخر اللي هو النوتبوك LM في جوجل، لو هذا خيبني، بس ما شاء الله صراحة أداء رائع جدا.
1: طيب لو رجعنا لتجربتك نفسها، ما هي أول خطوة عملية قمت بها؟
0: أول خطوة هو تثبيت برنامج الكلود، يعني خليته يشتغل على جهازي وجهز بيئة العمل. بيئة العمل ما هي صعبة أبدا، أنت تنزل التطبيق إن كان ويندوز، أنا اللي أشتغل عليه الماك بوك، وتحدد الورك سبيس. الورك سبيس هو المجلد فقط، المجلد اللي فيه اللي بتعطيه صلاحية انه يحط ملفاته ويشتغل عليه ويشتغل على المشروع داخل هذا المجلد. وهذه دي للأمان، يعني هو ما راح يكون عنده اي صلاحية انه يستخدم جهازك بشكل كامل، فقط الملفات اللي داخل المجلد اللي انت حددته.

0: أنت كتبت الأمر بشكل واضح ومفصل. هل هذا ما نسميه هندسة الأمر أو البرومت إنجينيرينج؟
1: بالضبط. أنا بعد ما أنا عملت وجهزت بيئة العمل، بيئة العمل كانت الكلود نفسها، يعني في ناس يستخدموا البي اس كود، أنا استخدمت التيرمينال العادي وكتبت أمر واضح ومفصل ايش اللي ابغى اسويه، تمام؟ وهذا اللي سميناه وتكلمنا عنه سابقا بالبرومبت انجينيرنج او هندسة الاوامر. ليش احنا نكتب هندسة او نكتب الامر بشكل واضح؟ لانه الذكاء الاصطناعي ما هو ساحر، يعني ما راح يقرا نواياك، يعني ما تقدر تعطيه سؤال بسيط وتقول هو تبغى يعطيك نتيجة واضحة. كل ما شرحت للسياق والهدف والخطوات والقيود بشكل مفصل كانت النتيجة أفضل. يعني بدل أن أكتب أصنع لي موقعا، لا أكتب له أنا أملك حلقات صوتية MP3 لبرنامج خوارزميات، أريد تحويلها إلى فيديوهات MP4 ثم رفعها على اليوتيوب، ثم بناء موقع بعنوان الذكاء الاصطناعي للجميع يحتوي على قائمة الحلقات وملخصات مكتوبة واختبار لكل حلقة وشهادة إتمام. تمام، تعطيه خلاص، هو عرف الحين مهامه بشكل أوضح.
0: طيب هل تقدر تعطينا مثال مختصر للأمر اللي ممكن تكتبه في كلود كود؟
1: بالضبط. الأمر الجيد أو the good prompt يشبه وثيقة متطلبات صغيرة تشرح لمن أنا، ما المشروع، ما الجمهور، ما النتيجة المطلوبة، ما الصفحات، ما التصميم، ما اللغة، ما القيود، ما الأولويات. عندما تفعل ذلك كلود كود لا يعمل بشكل عشوائي بل يبني خطة حسب الأوامر اللي أنت عطيتها وياه. خلينا أعطيك مثال، يعني مثال مختصر للأمر اللي أنا سويته. طبعا أنا سويته بشكل أطول بس أنا عشان وقت الحلقة كتبت له أريد إنشاء موقع عربي باسم الذكاء الاصطناعي للجميع، الموقع يعرض حلقات برنامج خوارزميات في الدورة السابقة، لدي ملفات MP3 لكل حلقة، وأريد لكل حلقة صفحة تحتوي على عنوان، وصف مختصر، رابط فيديو يوتيوب، ملخص مكتوب، أسئلة اختبار، وزر للحصول على شهادة بعد إتمام الاختبار. يعني يأخذ المحتوى كله كامل للحلقات ويعملها على شكل مثل الدورة المكتوبة المختصرة، يقراها زائر الموقع، وبعدها علشان يتأكد بأن هضم الفكرة وأخذ المعلومات، لتأكيد هذه المعلومات أو وصول هذه المعلومات لديه في اختبار بسيط اللي هو multiple choice، يختبره بعد ما يخلص بيحصل على شهادة إتمام الامتحان.
0: طيب بعد ما يستلم كلود كود هذا الأمر إيش اللي يسويه بالضبط؟
1: أول شيء يعمل analysis أو تحليل المطلوب، يأخذ البرومبت ويحلل المطلوب وبعدين يقترح خطة، ما التقنية المناسبة، ما الصفحات، ما الملفات، ما المكونات، وبعدين يبدأ في إنشاء المشروع أو تعديل الملفات وينشئ صفحة رئيسية وصفحة للحلقات وصفحة لكل حلقة، مكونات للبطاقات وربما نموذج للاختبار، وبعد كل خطوة يطلب الإذن أو يعرض ما سيقوم به، يعني يقول أنا بسوي كذا إيش رأيك، أو يعطيك عدة خيارات، بعض الأحيان يعطيك خيارات وانت تختار حسب اللي تشوفه افضل.
0: هل يحتاج المستخدم ان يكون مبرمجا محترفا حتى يستخدم كلود كود؟
1: لا مو بالضرورة، ولكن يحتاج حد ادنى من الفهم. يعني ما اقول ان الشخص غير المبرمج سيصبح مطور محترف في يوم واحد، لكن يستطيع ان يبني نماذج اولية قوية اذا كان يعرف كيف يصف الفكرة ويراجع النتيجة ويختبر الموقع. المعرفة التقنية تساعد طبعا، لكن أهم شيء هنا هو وضوح الهدف وحسن إدارة الحوار مع الأداء. كل الكود راح يكتبه هو عنك، أنت ما راح تكتب كود، بس لابد أنت تفهم الفكرة، لأنه بيعطيك بعض الأحيان أوامر تروح تنفذها على التيرمينال. فإذا أنت مو فاهم هذه المبادئ الأولية في البرمجة ممكن اتوه شوية. ولكن هل تحتاج أن تكون أنت كاتب كود ومبرمج محترف؟ لا.
0: طيب إيش اللي يميز كلود كود عن أدوات بناء المواقع الجاهزة؟
1: أدوات بناء المواقع الجاهزة ممتازة إذا كنت تريد موقع بسيط ضمن قوالب محددة، لكن كلود كود يعطيك مرونة أكبر لأنك تبني موقع حقيقي من الصفر قابل للتطوير. تستطيع أن تضيف صفحات، منطق اختبارات، شهادات، تكاملات مع يوتيوب، لأنك أنت تبنيه جاهز، يعني مثل البيت. يعني تقدر تشتري دوبلوكس بس ما راح تغير فيه كثير، يعني بس شوية تشطيب.

0: بسيطة، لكن إذا تبغى بيت على مزاجك لا، أنت بتبنيه عظم من البداية. فهذا الفرق بين المواقع الجاهزة وبين الكلود كود.
1: وماذا يميز عن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في البرمجة؟
0: أبرز ميزاته يعمل داخل المشروع نفسه، يفهم الملفات والعلاقات بينها. لما تطلب تعديل ما يعطيك كود منفصل فقط، بل يعرف وين مكانه، ويستطيع تنفيذ سلسلة خطوات، يعني يعدل ملف، يشغل أمر، يشوف خطأ يصلحه. هذا ما نسميه العمل الوكيلي أو agentic coding، أي أن الأداة لا تجيب فقط، بل تنفذ ضمن حدود وصلاحيات حددها المستخدم. يعني يروح يشوف خطأ، يروح يصلحه، بعدين يجرب، بعدين يشوف أن هذا الخطأ ولا خطأ آخر، ما روح يدوخك، روح أنت وانبسط، شرب استكانة شاي، رد ارجع، بتشوف أن هذا الخطأ حله ضمن خطوات عدة، ما احتاج أنه يرجع لك.
1: إذن في هذه الحلقة فهمنا التجربة العملية لتحويل حلقات خوارزميات من ملفات صوتية إلى مشروع رقمي متكامل، وتعرفنا على أدوات أنثروبيك وفكرة كلود كود وكيف يساعدنا في بناء المواقع والتطبيقات، ولماذا يتميز عن الأدوات التقليدية، والفرق بين نماذج كلود المختلفة. وفي الحلقة القادمة نكمل الجانب العملي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى.
0: الشكر لك أخ فارس، والشكر أيضا موصول لمستمعينا الكرام. أتمنى أن نخرج من هذه السلسلة بفكرة مهمة، أن الذكاء الاصطناعي ليس فقط للمتخصصين، بل يمكن أن يكون أداة قوية لكل صاحب فكرة يريد أن يحولها إلى مشروع نافع، لكن بشرط أن نستخدم بوعي ومسؤولية.
1: مستمعين الكرام، كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم المهندس مصطفى الشعلة في برنامجكم خوارزميات من إذاعة الرياض. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن. مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. نحلق معكم في أرجاء هذا الوطن الغالي والأجواء الحلوة الممتعة من المبادرات والمشاريع الفعاليات السياحية البرامج. نستكشف وطننا الغالي من خلال محافظاته وقراه وكل ما يدور فيه من يعني أوقات ممتعة من الفعاليات والبرامج وحصاد مراسلين هنا وهناك. متعة قائمة، برنامج هوا بلادي منكم وإليكم. رحلة ممتعة معكم مستمعينا الكرام إن شاء الله نحلق فيها في سماء الوطن دائما وأبدا من خلال يعني برنامج هوا بلادي، ثلاث ساعات متواصلة معكم إن شاء الله من المتعة والفائدة والمعلومة الجميلة والحوار اللطيف، يعني أيضا مع الزملاء المراسلين في مناطق المملكة. أيضا هناك لقاءات أيضا مع عدد من الضيوف نجريها الحديث عن بعض الموضوعات، نستكشف المملكة، قصص النجاح.

المتداولة، الحرف وما يدور فيها والهوايات، كل هذه الباقات المنوعة من هوا بلادي، منوعة لأنها من هذا البرنامج إليكم أنتم مستمعي أثير إذاعة الرياض. رحلة أيضا مع زملائنا الأعزاء ربان السفينة وقائد هذا المركب الجميل في هوا بلادي، مخرجنا محمد الحميضي. مساء الخير محمد، يعطيك العافية، اليوم متعة وجمال إن شاء الله معك، أكيد أننا بنحلق في أجواء ممتعة أيضا من الأغاني الممتعة في برنامج هوا بلادي. يصحبني أيضا في التقديم زميلي علي الشهري، وأنا معكم ظافر الخثعمي، ومن الإعداد نوران المطيري. رحلة ممتعة إن شاء الله في هوا بلادي، لكن نروق معكم في هالفاصل الغنائي اللي عدى زميلنا محمد الحميضي، نحلق وإياكم في طائرتنا هوا بلادي من خلال أثير إذاعة الرياض، ونعود لكم لنفتح باقات منوعة من برنامج هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير، وحياكم الله في حلقة جديدة نرحب فيكم، ونتمنى لكم إن شاء الله مساء جميل وسعيد مع برامج إذاعة الرياض وتحديدا برنامج هوا بلادي اللي انطلق قبل 10 دقائق معكم حتى تمام 8:00. إن شاء الله نتنقل في هالبرنامج في أجواء المملكة العربية السعودية في جولة سياحية جميلة ورائعة. طبعا ربان هذه السفينة أو الطائرة محمد
1: استاهل الحيضي. محمد
0: إيه محمد ما شاء الله استاهل.
1: أنت عارف وش ندور الحين والله يا علي؟
0: وش تدور؟
1: الخبر وين؟
0: طيب
1: أنا الحين استنى الخبر وكذا ومتحمس ترى على فكرة للخبر، جالس أدور ذا الخبر ولا
0: لا مو ان شاء الله يجي بس عندنا حصاد المراسلين وزملائنا المراسلين
1: ايه نبدا الانطلاقه
0: في أنحاء المملكه يعطونا الفعاليات المقامه عندهم هناك في مناطقهم.
1: الله انهم مبدعين
0: ويعطيهم الف عافيه. زميلتنا نوره مروعي من منطقه عسير، مساء الخير يا نوره.
2: يا هلا مساء النور ومرحبا فيكم في منطقة عسير وفي أجواء جميلة.
1: يا هلا وسهلا، ترى طائرتنا الحين حطت في عسير.
0: اي في البراد
1: وفي اي في البراد والعلم الزين.
2: ترى لعلمكم قبل شوي كان في مطر.
0: ما شاء الله. أوه. ما شاء الله، جل بنطول في هالجو.
2: هلا وعسى هاي يجيكم
1: حصة. اي والله نغير الجو شوي نورة.
2: أكيد لازم.
0: يلا موفقة، وين متواجدة الآن يا نورة؟
2: طبعا زملائي الكرام اليوم احنا نتحدث عن موضوع مهم جدا وهو المرشد السياحي اللي يطور مهاراته ويجدد فيها ويضيف لها العديد من الـ يعني الاشياء اللي تضيف لها كمرشد سياحي والتجربته الميدانية. لما يكون عندنا اعلامي مرشد سياحي وايضا مصور محترف اعتقد ستكون التجربة كذلك مختلفة وما يقدمه المحتوى كذلك مختلف.

0: سعيدة جدا بوجود الإعلامي في الأساس أولا، ثم نتحدث عن خالد ألف فايدة. حياك الله معنا على إذاعة الرياض هوا بلادي، مرحبا فيك.
1: الله يحييك أستاذة نورة، ويا مرحبا بالأستاذ علي الشهري على كل ما تقدمونه في هذه الإذاعة الجميلة، ونتمنى أنه نعطيكم نبذة عن ما نقدمه أو ما نطلع عليه في منطقة عسير مع الأجواء الجميلة ومع هذا البراد الجميل ما شاء الله تبارك الله، وإحنا إن شاء الله نقدم لكم شيء يجملنا منكم إن شاء الله.
0: خالد أنت اليوم إعلامي، أنت إعلامي، أريد قراءتك أنت لفعاليات صيف عسير، وأنت ابن حدر فايدة، ولكننا نشوفك في حدر فايدة، في خميس مشيط، في محايل، في أبها، ما شاء الله تبارك الله تنقل وتنوع في المحتوى. رؤيتك أنت كإعلامي أولا.
1: أستاذة نورة، منطقة عسير أساسا هي منطقة سياحية بشكل عام، هي تطور حتى من الإعلامي نفسه، لأنه عندك كم هائل من المواقع السياحية الجميلة جدا اللي تتنقل ما بين أرجاء منطقة عسير من كل مكان، باختلاف تضاريس منطقة عسير تختلف معك الأجواء والروعة المكان، وكل منطقة عندنا في منطقة عسير تختلف بطبيعتها وبطبيعة أهلها وبطبيعة تضاريسها.
0: خلنا نبدأ من حدر فايدة، وماذا لديكم في حدر فايدة؟
1: حدر فايدة هي تعتبر من المناطق السياحية، وتعتبر من نطاق منطقة عسير اللي دائما ما يعني ما تتجمل أو بروعتها بمكانها، أنها قريبة من جميع المدن، من مدينة أبها، من مدينة خميس مشيط، أيضا من المنتزهات السياحية سواء القرعة، سواء الحبلة، سواء المربع. يتواجد عندنا نوعية جميلة جدا اللي هو انبساط والسهولة المواقع، أيضا المناطق السياحية والمناطق الريفية، المزارع
0: التاريخية. عندك كمان جرش، عندك
1: جرش طبعا هو يعتبر من الأقدم تراثا على عبر المسار التاريخي، وأيضا المزارع الريفية، عندنا مجموعة من المزارع الريفية الجميلة جدا اللي تو ممكن أنها تبدأ العام هذا، أو ممكن بدأت العام الماضي بس بخفيف، السنة هذه كانت قوية جدا، اللي هي قرية عنقرة، عندنا مزرعة المها، أيضا مزرعة التوت الأسود، أيضا بجمالية جميلة جدا، وإنتاج التوت الأسود في منطقة عسير، يعني فتنوع جميل جدا. أيضا المربع اشتغلوا عليه بشغل كبير جدا ورائع، تهيئته للسائح بكل، لأنه أرض طبيعية، واشتغلوا عليها أنه يكون مزور كبير جدا ومساحته كبيرة جدا، أنه يستقبل جميع السواح في منطقة عسير وفي محافظة أحد الرفيدة بالتحديد.
0: اليوم الإعلامي خالد الرفيدة يختلف عن الإعلامي أو المرشد السياحي خالد الرفيدة، تغيرت اهتماماته أكثر أو زاد سقف تطلعاتك أكثر، وخصوصا أنك أضفت لها مهارة جميلة جدا توثق ما يقدم، وهو التصوير بالدرون. أين وجدت نفسك أكثر؟
1: والله كل واحدة تكمل الثانية، كل يعني السياحة تكمل الإعلام، والتصوير دائما شغف المصور دائما الاطلاع على كل ما هو جديد في المنطقة، فتصوير الدرون أو التصوير بالكاميرا كل واحدة منها لها ميزة خاصة، إحنا نوصل بالتصوير إلى المشاهد، يعني أنا لما ممكن أتكلم باللسان ممكن ما توصل له الرسالة، لما أصور له وأعطيه طبيعة التصوير هو يشوف الحاجة بأم عينه، فالتصوير هو اللي يوثق لك عملية العملية الجمالية ما بين الإعلام والسياحة، مع التصوير راح يكون عندك إخراج جميل جدا، وأنت توصل إنه أنت تصل بالمنطقة إلى المكان اللي هي تستحقه من السياحة ومن جودة المكان وجودة المواقع السياحية والتراثية في منطقة عسير. إحنا يعني صرنا في شغف جدا، ومنطقة عسير أنا أتذكر أحد من يقولون إنه منطقة عسير هي من تشوق المصور أن يصورها.
0: اللي يجي لمنطقة عسير وما يجي الحبل ما أعتقد إنه جدار، خصوصا وجود الشلالات، القرية المعلقة، تلفريك اللي نزلك للقرية، والفعاليات أيضا اللي تحتضنها قرية الحبلة التراثية.
1: والله قرية الحبلة بمشيئة الله، على أنا يعني حتى اليوم أنا بعد ما أخذت التوجيهات منكم إنه أنا راح أكون معكم، أتأكدت من الحبلة أو من القرية التراثية، في الحبلة أنا راح تكون بمشيئة الله مستضيفة لفعاليات جميلة جدا مع طبيعتها الخلابة، أيضا مع التلفريك اللي وصلك إلى القرية الحبلة المعلقة في ما يقارب 300 إلى 500 متر تحت، وأنت تطلع من المنطقة الباردة إلى المنطقة الدافئة في أسفل الحبلة، فراح يكون عندك تجربة جميلة جدا. أيضا
0: الثلالات
1: إن شاء الله مع الأمطار بمشيئة الله، وإحنا موعودين بمشيئة الله، مع إحنا دائما المرشد هو يبحث عن الطقس ويبحث عن الأخبار الطقس المستقبلية بمشيئة الله، إنه إحنا موعودين في الأيام القادمة وشهر أغسطس، ودائما الحر في كل منطقة، إحنا توصل درجة الحرارة إلى 18 إلى 14، فهذا شيء جميل جدا.
0: يزعلون منا يقولون نبغى مطر، ودونا عندنا مطر ما في مطر.
1: هذه بأمر الله سبحانه وتعالى، إحنا كل شيء ممكن إحنا نسويه إلا أن المطر، هذا بأمر الله.
0: طبعا أحوال الطقس طبعا بإذن الله تكون طبعا من تقريبا من واحد من بداية الشهر هذا ما شاء الله كانت في أمطار غزيرة جدا وثلوج، حتى في داني مازن أمس ما شاء الله كان الطقس جميل جدا، وشهد المسار السياحي لطريق بني مازن الريف ازدحام شديد.
1: أستاذ نورة الحمد لله إحنا من بعد رمضان إلى الفترة هذه أمطار ما شاء الله مستمرة، أعطت الأرض طبيعتها إنها تكون بأجواء الجميلة، بأجواء رائعة جدا، إنها تكون في رونق جميل، الأرض ما شاء الله تبارك الله مخضرة، والأمطار إن شاء الله إنها جاية، وإن شاء الله إحنا نقول لأي أحد راح يكون موجود مرحبا ألف بك في عسير.
0: حياك الله، سماء أرضك غافر وعلي ترحب بكم في فعالياتها صيف هذا العام.
2: ما شاء الله،
0: طبيعة، مزارع، غابات، منتجعات سياحية، كل شيء موجود عندنا، وأيضا فعاليات حتى التشجيع موجودة لفعاليات الرياضية، وقريبا أيضا فعالية البلوت في ممشى الضباب.
2: أنتوا عندكم حاجة جميلة يعني الجاكراندا وفي الباحة اللافندر، فكل
0: خلاص خلص موسم الجاكراندا الآن.
2: أي أنا أقول لك أنا عندكم كوجهات يعني خلاص في علامة جذب سياحية، الجاكراندا مثلا يعني صارت مميزة وشجرة مميزة في أبها، اليوم اللافندر في الباحة، فواحدة من الأشياء الجميلة اللي فيها عوامل جذب حلو جميلة وعوامل سياحية، فأجواء ممتعة إن شاء الله نورة ولضيفك الكريم.
3: عافية نورة وضيفك
1: إن شاء الله. من الأشياء الجميلة جدا أنه راح إن شاء الله بداية الشهر القادم راح تبدأ عندنا بطولة البلوت في منطقة عسير، وتعتبر البطولة الأولى على مستوى منطقة عسير تحت رعاية أمارة منطقة عسير، هيئة تطوير منطقة عسير، الأمانة في منطقة عسير، وزارة الرياضة في منطقة عسير، راح تكون بمشيئة الله محتضنة لهذه البطولة في ممشى الضباب في أجواء جميلة جدا.
2: بس أهم شيء أول مواجهة، أول مواجهة أنا أضمن لك أنك بينك وبين علي.
1: كيف
3: كيف كل بلوت ولا تصوير ها؟
0: لازم يوثق لنا
2: فريق، سووا فريق عشان تفوزون.
0: الراعي طبعا خالد هو اللي بيفوز، هو عليك شفت كيف؟
3: الله يعطيك
2: الله يعطيكم العافية يا رب، شكرا لك.
3: العافية أجواءكم الجميلة وشكرا لكم وعلى هالجولة الرائعة نورة وعلى ضيفك الكريم، شاكرين مقدرين.
1: الله يخليك،
0: رجع لك المايك.
2: يا هلا وسهلا، يعطيكم العافية.

ومن الأجواء الحلوة في أبها إلى أجواء أجمل بإذن الله تعالى في هوى بلادي، لا زال لدينا الكثير من الفقرات ولا الفعاليات واللقاءات الجميلة. فاصل غنائي قصير وراجع لكم في هوى بلادي.

0: لكل شيء جمال، لكل مكان أيضا قصة. هذه هي في أجمل الأماكن الجميلة واللي تحفظ التاريخ في مملكتنا الغالية، مدننا ومحافظاتنا ومتاحفنا وما يكمن فيها من آثار ونفائس جميلة. الحقيقة يعني دائما ما نذكر هذه الجمل ودائما نحرص على أنه نقولها في كل حلقة من حلقات برنامج هوا بلادي. لكن ننطلق إلى القصيم مع زميلنا سامي الشبرمي. سامي مساء الخير.
1: مساء النور والسرور الظافر، أهلا وسهلا بالجميع.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. أنا عارف والله أنا جونا وجوكم واحد وأن درجات الحرارة مرتفعة هنا وهنا، لكن ما يزيد الجمال جمال والبرودة سامي هو موضوع الجولة.
1: الله يعطيك العافية.
0: ولا أنا غلطان؟
1: لا إن شاء الله ما غلطان إن شاء الله.
0: قول سامي، ومن وين اليوم الجولة؟
1: اليوم ظافر أنا بتأكيد يعني إن شاء الله أنه بيضيف الحرارة الجو نسمات
0: باردة
1: جميلة. ايه. نسمات باردة صحيح. أنا تواجد في دار النفائس والمخطوطات مدينة بريدة.
0: يا سلام، أنا بيك تمسك زمام الأمور كذا وتعطيني هالمعلومات القيمة والجميلة من القصيم الحبيبة ومن دار النفائس والمخطوطات الجميلة، وقدم لنا هذه الباقة الجميلة من القصيم سامي.
1: أبشر
0: حبيبي، بشرك وطيب.
1: أتواجد أنا في دار النفائس والمخطوطات بمدينة بريدة. طبعا دار النفائس والمخطوطات دار تحفظ الإرث التاريخي لمدينة بريدة من مخطوطات نفيسة، أيضا قصص وأحداث تاريخية من خلال لقاءات لشهود على العصر ولرموز أيضا كان لهم دور في صناعة ذاك التاريخ. الدار أيضا تعتبر مزار ثقافي وتاريخي من خلاله الزائر يشاهد التاريخ القديم لمدينة بريدة. عبد الملك البريدي مؤسس دار النفائس والمخطوطات يتواجد معي واللي رحب فيه ونقول حياك الله أستاذ عبد الملك، مساك الله بالخير.
2: أهلا وسهلا وحياكم الله في هذه الزيارة الكريمة.
1: الله يحييك. خلنا نتحدث عن دار النفائس والمخطوطات. نتحدث في البداية عن أهمية الدار كمزار تاريخي وتراثي وثقافي.
2: والله دار النفائس والمخطوطات في مدينة بريدة هي عبارة عن إحدى الجهات التي تعتني بالتراث الوطني والتراث العلمي والثقافي لهذه المدينة، مدينة بريدة. والدار منذ إنشائها وهي تعمل مع الجهات الحكومية ومع المؤسسات في توصيل رسالة ثقافية للجميع، لمن يريد أن يبحث عن التاريخ، أن يبحث عن العمق الثقافي لهذه المدينة.
1: جميل. أعتقد بريدة تاريخيا داخل أروقة الدار تمثل الكثير والكثير.
2: صحيح، مدينة بريدة حاضرة في الجانب الثقافي، وتمتلك الدار في خزانتها النفيسة بواكير الطباعات الكتب العلمية التي طبعت في مدينة بريدة، وقبلها حينما كانت مخطوطة قبل الطباعة. وعناية الدار في هذه المدينة لأنه يوجد محتوى كبير في مدينة بريدة في هذا الجانب العلمي والثقافي.
1: جميل. لو تحدثنا أيضا عن أبرز المخطوطات النفيسة بالإضافة لمكونات الدار الأخرى.
2: طبعا أنا لا أستطيع حصر الأشياء الموجودة في خزانة دار النفائس والمخطوطات، ولكن بشكل عام يوجد فيها مخطوطات نسخت قبل أكثر من 250 سنة من الفقه الحنبلي من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك في بواكير الطباعة حينما بدأت الطباعة في الوطن في الهند وفي الوطن العربي تملكت الدار شيئا من هذه الطباعات النادرة. بإمكان الزائر الذي يحذفه المسير إلى مدينة بريدة، وأجزم أنه لن تكتمل زيارته السياحية لمدينة بريدة حتى يتوقف في هذه الدار ليطالع مكونات هذه المكتبة الجميلة ونفائسها من الكتب النادرة والثقافية.
1: جميل. بما أنك تحدث عن الزيارة، اللي يسمعنا الآن ويحب يزور الدار، كيف له يزور الدار ويطلع على نفائس الدار؟
2: والله بحكم أن الجانب الذي نعمل فيه هو جانب ثقافي وعلمي، فهو يكون عن طريق أولا التنسيق. حينما يقرر الإنسان القدوم إلى مدينة بريدة يتصل بي، وموجود أرقامنا معلنة في السوشيال ميديا، في تويتر وفي اليوتيوب وفي التيك توك، في جميع الوسائل المنصات موجود الرقم، ويتواصل معي وبإذن الله نستقبله على الرحب والسعة.
3: أيضا اختياركم لموقع الدار يعني في قلب مدينة بريدة تاريخ، يعني في المدينة القديمة لمدينة بريدة.
2: أحسنت، هو فعلا هو على مرمى حجر من قبة رشيد، هذا هو مكان المعرض، ويوجد كذلك دار ضيافة موجودة الآن في القرب من مصلى العيد القديم، هذا المكان التاريخي بين الأزقة والشوارع، وهذا هو دأب المتاحف العالمية التي توجد في الدول الأوروبية وفي الوطن العربي، دائما تجدها في المدن والمناطق القديمة، بحيث الزائر يستشعر حينما يصل إلى هذا المكان أن هذا هو البلد القديم.
3: جميل، أيضا عندكم ما شاء الله مكتبة رقمية ضخمة، محتوى تاريخي وثقافي.
2: طبعا الدار لديها أولا الإصدارات الثقافية التي طبعها

0: طبعتها الدار تحت إشرافها أكثر من 40 إصدار من الكتب في السير والتراجم والتاريخ الشفوي، وتمتلك الدار كذلك أكثر من 100 ساعة في التاريخ الشفوي عن تاريخ بريدة ورجالاتها. لذلك الدار الآن أصبحت جميع برامجها التي تم تسجيلها في التاريخ الشفوي متاحة للجميع، وتتعاون مع دارة الملك عبد العزيز ومع مركز الملك فيصل التاريخي ومع مكتبة الملك عبد العزيز وإمارة المنطقة، ولله الحمد تتساعد مع هذه الدار وتسهل لها العقبات. وبهذه المناسبة نشكر أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل الذي دائما لا يعلو جهدا أن يبذل التوجيهات والإرشاد لهذه الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى للمسؤولين ولولاة أمرنا التوفيق والتسديد في هذه الجوانب.
1: اللهم أمين، يعطيك العافية يا شاكر،
0: حياكم الله وفي أمان الله.
1: إذن أستاذ عبد الملك البريدي مؤسس دار النفائس والمخطوطات، مثل ما سمعت زميلي ظافر متحدثا عن هذه الدار واللي مثل ما ذكرنا
2: ما شاء الله
1: الإرث التاريخي.
2: أنا كنت بسأل سامي ضيفك الكريم، يعني دائما مثل هذه المخطوطات القديمة أحيانا المحافظة عليها تشكل أيضا أهمية خاصة وأيضا عناية واهتمام، خاصة أنه في مثل هذه المواقع الجميلة، فهل العناية والاهتمام فيها فعلا تحتاج إلى اهتمام كبير وبالغ لهذه المخطوطات؟
1: جميل. زميل ظافر يسأل عن الاهتمام والعناية الكبيرة بهذه المخطوطات للمحافظة عليها أكثر وأكثر.
0: صحيح، وحنا نبذل والله جهد كبير ونتعاون مع جامعة القصيم والجامعة والأماكن والجهات التي لها اهتمام في هذا الجانب للحفاظ على مثل هذه الكنوز التي نعتبرها كنوز للبلد.
2: هل يمكن الحفاظ عليها إلكترونيا سامي؟ حفظ إلكترونيا برضو؟
1: حفظ إلكترونيا ممكن؟
0: هذا الذي نسعى إليه الآن في حفظ جميع وأتمتة البرامج وحفظها في مكتبة رقمية تكون متاحة للجميع.
1: ما دخلت حتى الآن المكتبة الرقمية؟
0: تقريبا أكثر من 70% الآن المحفوظ في الأجهزة.
1: جميل جميل، موفقين، يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية سامي، شكرا لك ولضيفك الكريم.
2: شكرا لك يا حبيبنا سامي، يعطيك العافية.

0: الجميل علي، يعني ما شاء الله دار النفائس والمخطوطات في القصيم يعني موقع جميل جدا، ومن خلال حديث ضيف سامي في هذه الجولة يعطينا دلالة واضحة أنه مثل هذه المواقع الحفاظ عليها مهم جدا، ويمكن مثل المخطوطات أو مثل هذه المخطوطات تحتاج إلى عناية خاصة صحيح جدا صحيح، لأنه تكلفة العناية فيها باهظة شوي.
1: صحيح، لأنها إذا كانت مخطوطات من ورق تتأثر بعوامل أيه الزمن والتعرية والأجواء، فهم حريصين. أنا في أحد أصحاب المتاحف كان يقول لي إن نحطها في مكان خاص وتكون درجة التهوية بدرجة معينة ونحافظ عليها بشكل يومي، لكن الحفظ الإلكتروني
0: هو أضمن وأضمن. ويمكن في بعض المواد علي تستخدم الآن في بعض صحيح المتاحف على هذه المخطوطات صحيح، لكن هذه تحتاج إلى عناية من الجامعات لأنه أو من المختصين في هذا الجانب، لأنه وجود هذه المواد لحفظ هذه المخطوطات تحتاج دقة يعني ما فيها إيه واحد زائد واحد يساوي اثنين صحيح. فعموما يعني بتوفيق لهم الله، يعني هذا شيء ثمين. ننطلق من القصيم إلى وين؟ للباح.
1: يا سلام،
0: نروح للباح.
1: احنا في الباحه الان
0: ظافر، وش عندنا في الباحه؟
1: رائعه.
0: كنا نقول قبل شوي مع نور ايش، الجاكراندا ولا لافندر؟
1: الحين طبعا الباحه تشتهر فيها ممشى جميل، ممشى اللافندر، وهو وجهه جديده لعشاق المشي والتصوير بغابه رادان في الباحه. طبعا لما اللافندر احنا نعرف لونه الجميل والرائع، بيعطيك ترى الالوان تعطيك انتعاش وتعطيك صحيح أجواء جميلة في أي مكان تتواجد فيه، فما بالك إذا كان اللافندر الخزامة اللي يسمى الخزامة، وحنا نعرف أنه اتخذ اللون في المملكة العربية السعودية صحيح، اللافندر اللي هو السجادة الخزامة. فاللافندر من يعني الأشجار الجميلة والرائعة وصاحبة المنظر الجميل والرائحة الجميلة
0: والرائحة العطرية.
1: خلينا نتكلم عن ممشى اللافندر في الباحة اللي نفذت أمانة منطقة الباحة ضمن أعمال تطوير منتزه رغدان في توفير مساحة حضرية متكاملة لممارسة رياضة المشي. احنا عارفين أنه الصيف الآن بدأ،
0: يا سلام،
1: والمصيفين والمسافرين ومحبي السفر يتجولون في أنحاء المملكة من ضمنها الباحة وممشى رغدان.
0: يا سلام.
1: فطبعا الاستمتاع بالطبيعة أصبح وجهة بارزة تجمع بين النشاط الرياضي والجمال الطبيعي في المنطقة.
0: ولا الجميل جدا أنه هذا الممشى يعني أيضا في مطل وفي أيضا حديقة اللافندر بطول 700 متر مساحة، يعني إجمالية فعلا في هذا كله تبلغ 2750 طول 700 ما شاء الله، وفي ممرات وخاصة بذوي الإعاقة.
1: أهم شيء
0: هذه لأنه يعني إذا ما فعلتها الأمانة هذه أنا أول واحد أوجه اللوم على لا، هذا أول شيء تعمله. ولأنه أيضا هذه الممرات لذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة يعني يعزز أيضا من سهولة الوصول لمثل هذا الموقع، الاستفادة أيضا من المرافق المختلفة. ترى هذا جانب مهم، جزء من المجتمع أكيد.
1: طبعا أعمال مشروع ظافر شملت تنفيذ مسطحات بمساحة 3500 متر مربع و20 كرسي للجلوس وسياج خشبي ديكوري بطول 900 متر مع تزويده بأكثر من 85 عمود إنارة ديكوري و105 كشافات أرضية توفر بيئة آمنة ومريحة للزوار على مدار اليوم، تمشي
0: تستمتع بالجو والإنارة والإضاءة،
1: شجر اللافندر هذا والأجواء الحلوة، أنت في عالم
0: لا والأمطار من هنا ومن هنا براد الجو وتلبس جاكيت، يجيك محمد الحميضي لابس الجاكيت يقول أنا وين، أنا فين، أنت في الباحة فيها الراحة
1: في ممشى اللافندر.
0: ممشى اللافندر. عموما مستمعين الكرام، هذه الباحة وهذا هو اللافندر، وجهة سياحية جميلة في غابة رغدان، وقت ممتع أيضا معكم إن شاء الله في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.

0: يا سلام والله، لما يكون الأجواء جميلة ويجيك الحافز والتحفيز أيضا من الإدارة كذا، يعني يعطيك جو. ها شكرا والله الأستاذ فيصل العيافي، مساعد نائب الرئيس لشؤون الإذاعة أبو عبد المجيد، يعطيك العافية. هذا الحماس، هذا الطاقة اللي تبثها في طواقم العمل وتواجد الدائم، وصراحة كلماته دائما هي محفزة. والجميل إن لما يكون هذا التحفيز يصل أيضا لطاقم العمل، سواء كان مخرجنا محمد الحميض، يعطيك العافية محمد، أو حتى أخوي علي والجميع. شكرا لكم، يعني شكرا شكرا أستاذ فيصل العيافي، يعطيك العافية. ننطلق أيضا في أخبارنا مستمعين الكرام إلى خبرنا التالي، خبر جميل، والله صراحة خبر لفت الانتباه.
1: ترى تونا أنا وضاف نتكلم
0: تحت الهواء، نقول إنه الإشارات الذكية المفترض أنها تكون من ضمن الحلول الجميلة في الرياض. إشارات ذكية بالذكاء الاصطناعي، هذه وين؟ في القصيم، في تقاطع طريق الملك سلمان. هذه واحدة من الأشياء الجميلة فعلا،
1: فكرة رائعة وجميلة بصراحة، انه تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اشارات المرور لحل الازمات المروريه
0: وتفعيلها المنظومه. يعني تخيل لك علي انه هذه المنظومه مثلا في منظومه الاشارات الذكيه في تقاطع طريق الملك سلمان في مع طريق الملك عبد العزيز بمدينه بريده، هي ضمن جهود راميه تنفذها امانه منطقه الرياض، وايضا تعتمد ايضا على تقليل يعني انتظار في إشارات المرور، فتسهل عملية المرور بالذكاء الاصطناعي. علي
1: والله أنا كنت أقولها صراحة من فترة، حتى كنت أقول لو يوضع حساسات،
0: يعني هي موجودة الحساسات بس إنه
1: ما هي مفعلة، أو إنه يعني ما أدري كيف، لكن عموما الذكاء الاصطناعي حيحل المشكلة هذه ويخفف الازدحام،
0: بسرعة بشكل كبير جدا،
1: فتح الإشارة وإقفالها، حتى يعني ما حد يتعطل في الإشارة تجلس دقيقتين. ترى دقيقتين يا جماعة الخير دقيقة ونص،
0: والله الأمانة إشارات الرياض يعني
1: الرياض يعاني من زحمة،
0: يعاني لكن المفروض أنه تفعل هذا الجانب بشكل كبير في عمليات الذكاء الاصطناعي.
1: جميل،
0: ننطلق لوين؟
1: نبض السعودية، فقرة عندنا فقرة جميلة جميلة نروح فيها للفلك والفضاء.
0: الله،
1: يوم استثنائي من أيام السنة يا ظافر. شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية والمملكة ظاهرة فلكية مميزة، أعلنت رسميا بداية فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة.

0: ويسمى هذا يوم الانقلاب الصيفي اللي سجلت فيه الساعات أطول نهار وأقصر ليل على مدار العام بأكمله.
1: يا سلام. طبعا هو في أسرار كثيرة أيضا لهذه الظاهرة، أبعاد فلكية، تأثير أيضا على المناخ، لكن هذه المعلومات نأخذها مع الأستاذ عدنان خليفة، عضو نادي الفضاء والفلك. حياك الله أستاذ عدنان، ومساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.

0: ولسمو سيدي أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ما يقدموه وما يقدمونه من دعم لكافة مجالات العلوم. بالنسبة للانقلاب الصيفي، كلمة انقلاب تأتي من معنى البسيط اللي هو عكس الحركة. الشمس أثناء غروبها يوميا تتضح للراصد أنها تتجه من بداية الشتاء تتجه باتجاه الشمال كل يوم تقريبا حوالي درجة أو درجة ونصف،
1: ما شاء الله.
0: ثم حتى تصل إلى أقصى نقطة تقريبا باتجاه الشمال الغربي،
1: ما شاء الله.
0: بعدها اللي هو يوم الانقلاب الصيفي تبدأ بعكس حركتها باتجاه الجنوب.
2: حلو.
1: هو يحدث كل سنة أستاذ عدنان هذه الظاهرة؟
0: نعم، كل سنة لدينا انقلاب صيفي عندما تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، انقلاب شتوي عندما تتعامد الشمس على مدار الجدي، واعتدالين، اعتدال ربيعي واعتدال خريفي. تقريبا كل ما اتجهنا شمالا يزداد طول النهار حتى تصل للدائرة القطبية فيصبحون بلا ليل تماما.
2: سبحان الله. سبحان
0: الله.
2: أي
0: نعم.
2: طيب
0: بداية الصيف عندنا في الشمال في نصف الكرة الشمالي، يعني بداية الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.
2: حلو حلو، سبحان الله.
0: هذا يعني أبسط
2: تعريف
0: تعريف المعلومة.
2: جميل.
0: أي نعم.
2: طيب أستاذ عدنان، كيف بدأت الظاهرة من خلال رصدكم لها في منطقة الحدود الشمالية؟
0: منطقة الحدود الشمالية تمتاز بصفاء الأجواء لله الحمد. لاحظنا أن نرصد الشمس تقريبا كل يوم، لاحظنا أنها وصلت إلى اتجاه الشمال الغربي تقريبا. في اليوم التالي لاحظنا أنها ثبتت في نفسه، في اليوم الثالث عادت قليلا.
1: طيب هذا الرصد أستاذ عدنان، معليش عذرا على المقاطعة، هذا الرصد من خلال هذا التحديد لأشعة الشمس وأيضا لمسار الشمس، هل هو أيضا بحسابات فلكية معينة؟ هل عندكم حسابات معينة تبدأون في تقييمها لتعامد الشمس أو حتى لهذه المراحل إلى أن تصل إلى هذا الانقلاب؟
0: أي نعم، احنا نعتمد تقريبا على البرامج الحاسوبية للفلك، خاصة برنامج ستيليريوم. هذا برنامج دقيق جدا، نتابع بشكل يومي معظم الظواهر الفلكية نتابعها عن طريقه.
1: جميل والله. وهذا يحتاج إلى أيضا متخصص في هذا الجانب. اليوم أستاذ عدنان، الذكاء الاصطناعي والتقنية والرقمنة أيضا ممكن تستخدم من خلال أيضا الأبحاث الفلكية والفضاء. هل أنتم أيضا في جامعة الحدود الشمالية وفي الحدود الشمالية تحديدا تدخل هذه التقنية ضمن أيضا عمليات الرصد؟
0: والله جامعة الحدود الشمالية بدأت في بناء مرصد منذ بضع سنوات، وإن شاء الله الاتجاه للرقمنة وللذكاء الصناعي ولتوسيع عملية الرصد. نحن السنة هذا العام لأول مرة في رمضان الفائت لأول مرة شاركت منطقة الحدود الشمالية في رصد هلال دخول شهر رمضان،
2: ما شاء الله. جميل. طيب أستاذ عدنان، هل الانقلاب الصيفي هذا يحدث في جميع دول العالم في الوقت نفسه؟
0: تقريبا تقريبا، يعني لذا أخذنا موضوع أنه أطول يوم فيختلف من منطقة لأخرى، لكن المعتمد خط غرينتش، خط التوقيت الدولي.
1: يعني عموما في هذا الانقلاب يحدث في كل العالم، لكنه
0: في كل العالم،
1: أي
0: في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
1: طيب النصف الجنوبي يختلف؟
0: يختلف، يكون الانقلاب الشتوي.
1: الله.
0: استراليا الآن وجدت عندهم شتاء.
2: سبحان الله سبحان الله. طيب لما نقول انقلاب صيفي يعني درجات حرارة أعلى أستاذ عدنان؟
0: لا،
2: ما له علاقة.
0: بداية دخول الصيف درجات الحرارة بالنسبة لمنطقتنا تسجل أعلى درجات حرارة بشهر أغسطس،
2: صحيح،
0: شهر 8 وشهر سبتمبر تبدأ تخف شوي.
1: ولكن هذه الظاهرة في ارتفاع درجات الحرارة ما لها علاقة بالانقلاب الصيفي نهائيا؟
0: لا، هي تزيد الحمل الحراري للمحيطات ولليابسة بسبب سقوط أشعة الشمس بشكل عمودي مباشر على المنطقة الشمالية.
1: أنا عندي سؤال دائم أستاذ عدنان، معليش، لكن أنا من أيام في المراحل الابتدائية وأنا أسأل السؤال، أقول المناطق المرتفعة يعني عادة في مثلا في المنطقة الجنوبية مرتفعة فأشعة الشمس تحس أنها قريبة منك، صح ولا لا؟ المنطقة باردة، لما تروح للأماكن الساحلية تجد أن المنطقة يعني حارة والأجواء حارة. هذه ظاهرة ولا هي لا
0: هي قاعدة فيزيائية؟ كل ارتفاع 100 متر تقريبا

0: تقريبا عندك تنزل جزء من درجة الحرارة تفقدها. يعني لو كانت على مستوى سطح البحر 40 وارتفعت مثلا الارتفاع 2000 متر راح تقدر تلاقي الحرارة بالعشرينات. لكن في ظاهرة أخرى رقة الغلاف الجوي في المرتفعات يجعل شعورك بأشعة الشمس المباشرة أقوى من المنخفضات.
1: صحيح.
0: يعني على الساحل تمشي على البحر عادي، أما في المرتفعات لا، لا تستطيع الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة.
1: صحيح صحيح. لذلك تكون أشعة الشمس حارة وقوية، يعني
0: المرتفعات وقوية مؤثرة على الجلد.
1: صحيح.
2: وطبعا هذه الظواهر الفلكية تحتاج إلى متسع كثير والله أستاذ عدنان والحديث عنها، والأمانة أنتم من خير من يتحدث عن هذا الجانب، ولكن يمكن نضيق الوقت يدهمنا دائما في مثل هذه اللقاءات الممتعة اللي ثرية بوجودكم أستاذ عدنان خليفة. شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا في برنامج هوا بلادي.
0: شكرا لكم لتحت الفرصة.
2: يا هلا وسهلا أستاذ عدنان، حياك الله.

0: المفروض انك تكون انت متحمس. اي يعني انت الحين كل المعلومات قدمناها لك واعطيناك ظواهر انت ما يمكن معلوماتك فيها قليله. ما بقول ودي اقول شيء
1: حديث لمن لمين
0: لا للجميع يعني للجميع
1: مو موجه
0: طيب. لكن عموما يعني والله ظواهر جميله
1: سبحان
0: الله ظواهر سبحان الله. يعني
1: السؤال المهم هل الانقلاب الصيف يعني خلاص بدينا صيف؟ يقول لك لا هو انحباس حراري او اشعه الشمس تتجمع بالتالي الايام القادمه هيكون في حراره
0: اي في اغسطس يقول
1: في يعني اوغست معروف هو شهر 8 و9 تقريبا بدايه يوليو ترى
0: على فكره علي يعني هذه هذه هذه الظاهره يعني لما تدخل في علم الفلك والفضاء هذه معلومات شيقه وجميله ولو في متسع من الوقت فتحنا افاق للحديث اكثر لكن احيانا هذه المعلومات اللي تكون نادره وما نسمعها لما متخصص فجانب
1: أكيد حلو أكيد. وترى على فكره هو قال سماء الحدود الشماليه تتميز بالصفاء وانك تشوف السماء صافيه وتقدر الله. تنقل يعني اللي موجود ما يحدث في السماء
0: ما بالك بصفاء الذهن حتى
1: أي انك الله
0: الله
1: صفاء الذهن سمعت صفاء الذهن
0: لا
1: اقصد
0: اي انا اقصد طيب مستمعي الكرام معكم مستمرين في هوا بلادي فاصل غنائي وراجع لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله. يا هلا وسهلا مستمعين الكرام من جديد في هوا بلادي، معكم مستمرين في إطلالة ساعتنا الثانية. الله يا محمد، يعني انت داخل علينا دخلك كأنك داخل على مدافعين، يعني انك تنبرش عليهم انبراش. لكن هذه لطافة محمد دائما، الله يعطيك العافية.
2: لا يحتاج.
1: اي والله ما شاء الله. طيب نروح الى معرض الكتاب للأطفال. هو يعني إثراء جميل جدا، هو يعني باقات متنوعة في هذا المعرض الجميل الذي يقدم من خلال هذا المعرض. والجميل أنه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء ينظم مبادرة جميلة عليه من أرامكو السعودية، معرض الكتاب للأطفال. طبعا هو في الدورة السادسة في الفترة ما بين 20 حتى 25 يوليو، يعني يستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات حتى 14 سنة. ما شاء الله،
2: حلو. تشجيع القراءة شيء مهم عند الأطفال، وينمي إدراكهم ووعيهم بحب القراءة. طبعا المعرض يهدف إلى تشجيع حب القراءة لدى الأطفال في بيئة ثقافية تعزز حضور الكتاب في المجتمع وأهمية الكتاب لدى الطفل.
1: سلام.
2: من خلال استضافة دور نشر مميزة تخص الأطفال واليافعين، وتشهد الفعالية حزمة من البرامج والفعاليات المخصصة اللي تناسب الأطفال. وعلى فكرة يا ظافر، طبعا عندهم أكثر من 23 فعالية تضم توقيع كتب وجلسات حوارية ورش عمل بحضور نخبة من المختصين في أدب الطفل. أدب الطفل من الأشياء، وقصص الأطفال من الأشياء الصعبة، لأنك كيف تحاكي فكر هذا الطفل المتطلع

0: إلى الحياة إلى عالم جديد. فأنت لابد أنك تفهم هذا الطفل ومتطلباته. وبالتالي
1: صحيح.
0: أذكر في معرض من معارض الكتب كان فيه ركن مخصص للأطفال هو يركب قصته، يختار القصة
1: الله.
0: ويركبها والشخصيات اللي فيها، ثم تطبع له ويصير هذا المؤلف لهذا الطفل اللي اختار الشخصيات والفكرة، ويساعدونه طبعا. لكن هذه من الأشياء الحلوة اللي تنمي حب القراءة والاطلاع، وتخلي الكتاب ملازم للطفل، مع أنه حنا في جيل الآن الإلكترونيات والتطور المتسارع، فبالتالي أصبح الكتاب شوي يعني ها بعيد شوي عن الطفل.
1: اليوم كل التقنيات الحديثة اليوم موجهة للأطفال. صحيح. غالبية التطبيقات اليوم موجودة في أجهزة الموبايل، هناك برامج مخصصة للأطفال، لكنها يعني نوعا ما شاطحة، خليني أقول لك بالعامي شاطحة شوي،
0: لازم فيها متابعة،
1: لابد أن تكون هناك متابعة. لكن مثل هذه المعارض المتخصصة ومعرض إثراء من خلال مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء، واحتضان هذه المبادرة الجميلة من أرامكو السعودية، شوف المبادرات اللي تقدم في مثل هذا الجانب للطفل تحديدا. أوكي، نشجع على القراءة، نشجع على الثقافة، نشجع على العلم، نشجع على مثل هذه المبادرات الجميلة اللي فيها تنمية لفكر الطفل.
0: صحيح.
1: وتستهدف أحيانا حتى نماذج معينة من التعلم، بمعنى أنه أنت الطفل عندك تنقص معلومات في عملية مثلا اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، معلومات عن القصص الجميلة اللي تنمي فيه أيضا الاطلاع على معلومات ثقافية مختلفة ومنوعة، فهي جوانب ممتعة صراحة.
0: يعني المعرض أول هذه المبادرة تستهدف من أعمار 4 إلى 14 سنة، فأحيانا يكون الطفل في هذا العمر الصغير مرتبط ذهنه بالصور.
1: صحيح.
0: يعني يحب الصور أكثر من القراءة، فبالتالي الصور هذه ترسم له في مخيلته قصة معينة وسيناريو معين.
1: تلقى
0: الحين لو جبت طفل في كتاب مصور، ترى ممكن يسرد لك قصة، يقول لك هذا الطفل راح كذا، هذا راح الأمه وأمه ما أدري شلون، فهو يحاكي قصص في باله وفي مخيلته ومن اللي يشوفه. فهذه من الأشياء.
1: لا والله بالتوفيق، بالتوفيق للمركز الملك عبد العزيز. اي نعم والله اتفق معك علي، وبالتوفيق لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، يعطيكم العافيه. وشكرا ايضا أرامكو السعوديه على تفعيل هذه المبادره الجميله لمعرض الكتاب للاطفال.

احنا قلنا معلومات علي، وحنا دائما بحاجة الى المعلومات دائما أكثر. وان نحظى بمثل هذه الثقافة، وخاصة لما تكون في داخل مملكتنا الغالية. اليوم من المعلومات الجميلة اللي حنا سنطلع عليها مع المستمعين الكرام ونستمع لها أيضا عن جبل التوباد في محافظة الأفلاج. خلينا ناخذ هالمعلومات القيمة اللي عدوها الزملاء، نستمع لها مع المستمعين الكرام ثم نعود في برنامجنا هوا بلادي.

أناخ الحب ركابه وجاء يتهادى كغيمة ممطرة، صبت أحلامها على الحجر في قصة حفرت في ذاكرة التاريخ، ولكنها لم تنتصر.

هنا جبل التوباد، حيثما يولي العاشقون وجوههم. هنا أيقونة الحب العذري، وجبل الحب كما يسميه الكثير، وكما ذكرت بعض الكتب أيضاً.

في محافظة الأفلاج جنوبي غربي مدينة الرياض، يقع جبل التوباد بالقرب من قرية الغيل، إذ يبلغ ارتفاعه 20 متراً ويمتد طوله إلى 100 متر.

جولات سياحية تنظم إلى جبل التوباد بشكل دوري، إذ يعد أحد أهم المواقع السياحية والثقافية، لا سيما مع قصة الحب المشهورة بين قيس بن الملوح وليلى العامريّة.

0: ولعل من أشهر الأبيات التي درجت على ألسنة الناس أبيات قيس في جبل التوباد، عندما قال: وأجهشت للتوباد حين رأيته، وكبر للرحمن حين رآني. وأيضاً: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار.
1: كم بنيت

0: الله يظافر جبل التوبات.
1: أي والله.
0: جبل العاشقين.
1: معلومات جميلة.
0: ولا
1: طبعا خليني كذا أشكر الزملاء خالد الغانم والزميل عبد المحسن السران على إعداد هذا التقرير الجميل اللي حظينا فيه بمعلومات رائعة عن جبل التوبات. عارف علي لما تطلع على مثل هذه المعلومات القيمة جبل العاشقين على ما قلت
0: وكهف ترى كهف 3×4 متر ويسمى كهف العاشقين وعلى صهورة ترى مكتوب قصائد القيس
1: بس أنت عارف الأغاني اللي ظهرت في التقرير أغاني قديمة عن هذا الجبل
0: يا سلام.
1: وأني لأول مرة أسمع هذه الأغاني وفيها كلمة جبل التوبات
0: أحمد شوقي كلمات أحمد شوقي تغنت فيها أم كلثوم
1: يا سلام
0: وكانت من القصائد الرائعة وطبعا قيس من المنوح هذا العاشق محب لليلى كان هو مكان الالتقاء بهذه المعشوقة لذلك يقول في قصيدة أجهشت للتوبادي حين رأيته وهللت للرحمن حين رآني
1: الله
0: طبعا يعني هذا من قمة العشق ما بين قيس وليلى فطبعا هو لما يتذكر الديار يبكي بحبه لمن
1: ليلى
0: ليلى
1: الله عموما والله شوف الجمال جمال الجمال جمال فعلا هالمكان وما فيه من معلومات قيمة
0: يا سلام.
1: لأنها تحفظ ذاكرة جميلة علي
0: أيوة.
1: فشكرا لمن أعد هذا التقرير وشكرا أيضا لهالمعلومات القيمة اللي صحيح. قدمها اختيار. أيضا معد التقرير مشاري الكليب الله يعطيه العافية
0: واختيار أيضا مخرجنا الرائع محمد
1: محمد يا أخي محمد يا أخي
0: عاشق.
1: أنا شهادتي في مشروع
0: عاشق لهوى بلادي
1: محمد طيب يعني إحنا الآن وين تبي توجه طائرتنا محمد عادي ترى كل شيء عندنا موجود طيب يلا خلاص نغير جو شوي يلا
0: روح فاصل ونرجع إن شاء الله.

هوا بلادي، هوا بلادي.

0: كيف كظافر مع المأكولات التراثية الشعبية؟
1: أنا يعني في أكلات تعجبني وفي أكلات لا، ما
0: غير الدغابيس.
1: لا لا، ما الدغابيس شيء ثاني. لا صيد، عارف المشغوثة عندنا يمكن أيه. هذه من الأكلات اللي يفضلونها الأجداد تحديدا.
0: لينة.
1: إيه لينة وطرية وجميلة، يعني خاصة مع اللبن ومع المرق.
0: مليانة بالقيمة الغذائية.
1: قيمة غذائية رائعة جدا. أنا بس يعني أمانة أنا ودي إنه مثل هالأكلات إنه فعلا تكون على المائدة المناسبات. تعرف ليش؟ لأنها هي من ثقافتنا وموروثنا.
0: صحيح.
1: من بالك اليوم لما يكون عندنا مأكولات تراثية وتقدم من خلال الهوية السعودية والتاريخية لمملكتنا الغالية، وتقدم بطرق مبتكرة.
0: يا سلام.
1: شيء من الجميل جدا أنك أنت تحظى بهذا الجمال لما يكون عندك في مشاريع رائعة، مشاريع واعدة ومشاريع مميزة، ويقف عليها بنات هذا الوطن.
0: يا سلام.
1: والله نفخر بهم كيد. ونفخر بكل ما يقدم من خلالهم. لذلك علي، خلينا نستضيف الأستاذة ما جهزت. طيب
0: خلينا تجهز
1: على بال ما يجي الاتصال.
0: احنا نتكلم عن
1: الأكلات، لكن للأمانة في مشاريع يقدمونها بنات هذا الوطن.
0: أفكار جميلة،
1: أفكار ملهمة وملهمة. تعرف من الأشياء اللي أنا تلفت نظري دائما في تقديم الأطباق الجميلة وهذه المأكولات، لأنه لها طرق. صح. ولها حتى
0: لها
1: أوقات في التقديم. أي. ستايل معين،
0: طريقة معينة.
1: أي.
0: فلذلك احنا خلينا ناخذ من
1: الحين وجهز الاتصال.
0: اي من صاحبة هذا المشروع في فقرة مشاريع. طبعا احنا كنا نتكلم عن المأكولات التراثية الشعبية اللي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الثقافية والتاريخية للمملكة العربية السعودية. يسعدنا ان يكون معنا صاحبة مشروع تقديم اطباق تراثية وتقديمها بطرق حديثة مبتكرة، الأستاذة عفاف جلهم بات بيان. حياك الله أستاذ عفاف.
2: حياك الله اخوي.
0: اهلا وسهلا. وحنا صراحة كنا نتكلم عن الأكل التراثي الجميل ولكن بهوية المملكة العربية السعودية بطريقة حديثة، فكيف ولدت فكرة دمج أصالة المطبخ السعودي بلمسات الطهي الحديثة عند الأستاذ عفاف؟
2: والله الفكرة أول شيء السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
2: مسرور أني معاكم على الهواء.
0: حياك.
2: الفكرة يمكن شوية جديدة بس عشان الناس الحين صاروا يبون الأشياء الميني، الأشياء المقدمة الحديثة، ففكرت في الموضوع هذا إنه ليش ما نستخدم أكلاتنا الشعبية والتراثية بشكل محدث وجديد.
1: الله،
0: كيف الطريقة يعني؟ مثل يعني اشرحينا، فصلينا شوي.
2: طيب مثلا عندنا الأكلات الجنوبية اللي هي العريكة.
0: حلو.
2: العريكة هذه أكلة جنوبية متعارف عليها، تقدم بحافظة بشكل كبير ويكون في وسطها السمن والعسل وعليها مرصوص تمر. في الأيام الأخيرة طلبت مني، بس قالوا لي حاولي تقدمينها بشكل أرتب وأجمل عشان الواحد يأخذ منها قطعة صغيرة أو حاجة زي كذا. ابتكرتها وجبت قوالب في نفس القالب زي الوردة من جوا. شكلت فيها العريكة.

0: السكه ورشيت عليها السمن وحطيت التمره الشقفه من التمر كذا عليها وكانت مره المنظر جميل مره.
1: فكره جميله
2: وما يغير في الطعم
0: ابدا، نفس الطحين الاسمر نفس السمن نفس كل شيء بس شكل ارتب وشكل صغير.
1: يا سلام والله فكرة جميلة أستاذ عفاف.
2: حلو والله، وترى هذه بعد حتى تجذب الجيل الجديد يعني يحبون المنظر.
0: نعم أيوه هذا هو اللي نبغاه الحين،
2: حتى الأطفال
0: الصغير الجمعات الجمعات كلها ميني ميني.
2: صحيح. ولا أستاذ عفاف الحين الجيل الجديد ما هو حريص على الأكلات التراثية والشعبية، لكن لما تقدمينها بأسلوبهم الجديد هذا الطريقة الحديثة ترى ممكن يجربونها.
0: أكيد أيوه أنا جاي عليها طلب الحمد لله بشكل كبير العريك المني.
1: طيب أستاذ عفاف يعني من خلال الأفكار الجميلة اللي تقدم دائما ما يكون في سر في أيضا في النكهة في استخدام الأطباق، أنت دائما لما تقدمين أفكار جديدة هل في عندك إضافات جميلة تضيفينها على هذه الأكلات، لمسات حلوة ومبتكرة تضاف أيضا من خلال الأستاذ عفاف؟
0: أكيد كل شيء عندنا لها لمسة معينة في أطباقها. أنا عندي الطبق بشكل المحدث هذا لازم أضيف له التوقيع حقي على ما
1: قال الله البصمة،
0: أي البصمة حقي. يا أما أرش حبة سوداء برضو من أشياء قديمة بس إنها تعطي منظر، يا أما أرش حبة سوداء أو سمسم أو أحط السمن في أنبوب صغير زي الإبرة.
1: يا سلام. حلو والله. بس هل هناك طلب على الأطباق الشعبية من خلال أيضا تواصلك مع أيضا المهتمين بهالأكلات، هل في إقبال فعلا على الأكلات الشعبية السعودية؟
0: شوفوا في إقبال بس مو ذاك الزود
1: لسه، ليش
0: ما نعرف الموضوع لسه.
1: ليش أنت في نظرك أنه ما في إقبال؟ هل لأنه مكلفة ولا لأنها أحيانا ما تؤكل؟ لأنه دائما يكون مثل هالجانب يقولون ما نعرفها أخاف ما تؤكل أخاف ما
0: بالعكس فيها أطباق تنأكل ويعرفونها الأجانب ويطلبونها، مثل الكبسة عندنا الحين يطلبونها على طول. بس لو قدمت في فندق بشكل زي مستحدث زي السباكيتي والأشياء هذه بشكل قليل مرة وشكل مستحدث والله تنأكل.
2: صحيح الله. صحيح الله. أنت مختصة بالأكلات الجنوبية فقط ولا جميع أكلات المملكة؟
0: لا أنا عندي من جميع مناطق المملكة السعودية.
2: ما شاء الله ما شاء الله. في أحد يعمل معك في هذا المشروع ولا هو عمل فردي؟
0: أنا حاليا لا أنا، بس إن شاء الله أفكر إن شاء الله أفتح معمل وأوظف بنات معاي، ويعني الفكرة إن شاء الله تنتشر بشكل أوسع ويكون كاترينج عالمي.
1: يا سلام. المشغوثة تسوونها الجنوبية؟
0: كل شيء، المشغوثة المبسوثة العريكة كلنا نسوي، حتى خبز الميسا سويته مني.
1: الله الله. طيب ما جاء في يوم في بالك أستاذ عفاف أنه تبادرين مثلا من خلال التعامل أيضا مع تطبيقات التوصيل في أنهم يتفاعلون معك وهذه تكون فكرة أيضا ملهمة في ناس يعني؟
0: لسه أنا أدرس الموضوع لأني أنا انتقلت من المنطقة الجنوبية للرياض السنة اللي فاتت، يعني دلحين كملت سنة معاكم هنا في الرياض.
1: لا تنورين الله يعطيك العافية.
0: أي الله يسلمكم يا رب. فأفكر في هذا الموضوع عشان أنتشر بشكل أوسع لأن الرياض ما شاء الله كبيرة.
2: صحيح. طيب أستاذ عفاف شاركتي في معارض في دورات في يعني حتى تعرفين بعفاف جلهم وطريقتها في دمج الحداثة مع الماضي؟
0: حاليا في الرياض لا لسه ما شاركت. أنا شاركت في البوليفارد بس بشكل عادي، يعني قدمت المنتجات هذه العفيرية أو الأكلات الشعبية بشكل عام بس بشكلها العادي. إن شاء الله السنة تجي أو الموسم الجاي حقة البوليفارد ناوي أقدم هذا الشيء.
2: يعني ممكن نشوف عريكة في سندويش؟
1: بس ترى على فكرة القوالب جميلة، أنت عارفة لما ذكرت القوالب اللي قبل شوي في العريكة ممكن أيضا تقدم فيها المشغوثة في عملية القوالب وتكون بقالب صغير وتكون بفكرة جميلة. يلا أعطيناك فكرة بعد حلوة ناخذ نسبة عليها. لا الله يوفقك. لا والله بالعكس، يعني فكرة المشغوثة لما تكون أيضا في قوالب أيضا جميلة.
2: أي أكلة شعبية
0: أنت عارف المشغوثة سائلة.
1: أي بس إن القالب لما توضع في قالب معين أحيانا لما تبرد شوي فلا تأخذ حجم.
0: أيوة
1: داخل. طيب. حجم القالب.
2: أستاذ عفاف لك رؤية مستقبلية إن شاء الله لهذا المشروع في نشر ثقافتنا عالميا؟

0: مشيئة الله.
1: طموح موجود.
0: أي طموح موجود.
1: بس يحتاج وقت. هي تقول لك بتغير كل شيء.
0: أيوة أدخل في حقة السياحة وأبشروا إن شاء الله ننتشر عالميا.
1: لا لا أنا أقول أنت الآن قلتي قبل شوي تقولي أنا بس تركوا لي بس المجال شوي وأنا أنطلق ما
2: طيب.
1: عليك.
2: طيب أستاذ عفاف دائما الملاحظ إنه المنتجات المنزلية من الأسر المنتجة. يعني إذا جاز التعبير نقول أسر منتجة إنه في بعضهم يقول لك الأسعار غالية إن تبالغون شوي في الأسعار. هل أنت من النوعية؟
0: لا الحمد لله.
2: أسعارك معقولة؟
0: أيوة الحمد لله
2: ما شاء الله.
1: لا لا أنا
2: أجل إن شاء الله أنا وظافر من أول زباينك. أي
1: لا أبد خلاص
0: إن شاء الله. وترى خلاص إن شاء الله نغير مسمى أسر منتجة نصير رائدات أعمال.
1: الله تستاهلين والله أستاذ عفاف تستاهلين.
2: لك مواقع أو تواصل في السوشيال ميديا؟
0: أي عندي
2: باسم عفاف جلهم.
0: أيوة باسم عفاف.
1: الله يوفقك يا رب.
2: بالتوفيق إن شاء الله لك يا أستاذ عفاف.
1: شكرا لك أستاذ عفاف جلهم بات بيان صاحبة مشروع تقديم أطباق التراثية بطرق مبتكرة. يعطيك العافية.
2: شكرا لك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: الله يعافيك.

0: أنا والله من يوم الأكلات الشعبية وأنا حاس محمد كل شوي يقول كذا يطالع تحس إنه يتفاعل في شيء
1: نحتاج إلى عريكة
0: لأنه هو وده بالعريكة
1: لا
0: وخاصة إنه في قوالب فبسيط الموضوع ما هي كبير ولا شيء
1: يستاهل
0: وفي متناول اليد يعني بيد واحدة الأمور طيبة
1: مني ها
0: مني
1: يلا نروح لفاصل ونرجع إن شاء الله نستكمل ما تبقى من هوا بلادي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي. هوا بلادي.

0: كثير بعد.
1: عموما طيب. يعني ترى احنا اللطافه هذه هي معتاده في برنامج هوا بلادي، اننا ناخذ الجانب الجميل واللطيف معكم المستمعين الكرام وايضا مع الزملاء يعطيهم العافيه. علي، دائما الاماكن التاريخيه والتراثيه مهمه جدا كيت. بالنسبه لنا وجهه كيت. مهمه في اي محافظات المملكه كيت. اليوم وجهتنا غير
2: نروح وشيقر.
1: شيقر
2: مدينه تقع في منطقه الوشم وسط المملكه العربيه السعوديه تقريبا، فنستمع المعلومات القيمه والمهمه عن شيقر ونرجع إن شاء الله نتابع ما تبقى من فقرات هوا بلادي.
3: من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيقر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيقر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: يعطيهم العافية الزملاء على التقرير شيقر من الأماكن الجميلة والتراثية القديمة.
1: يا سلام عبد الملك القليبي يعطي العافية.
0: طيب العافية.
1: يعني أنا يعني هالمعلومات الجميلة علي وشيقر يعني من الأماكن الجميلة التراثية والتاريخية.
0: طبعا تميز بالبيوت الطينية.
1: الطينية هذه الميزة الجميلة. يا أخي لما تزور الأماكن التراثية بالذات عندك يجيك شعور وإحساس غريب.
0: حنين
1: للماضي. وأحيانا تستذكر بعض الأقوال والأحاديث للآباء والأجداد. أيوة. لما تسمعهم يقولون كنا وفعنا ومرينا من هنا وجينا من هنا. أيوة. والله وبعدين يجيك تقول كيف كانوا عايشين في هالأماكن، كيف بنوا هذه الأماكن ولا مكيفات وأشياء بسيطة جميلة.
0: فعلا كيف قابلوا الحر اللي حنا الحين نتدمر منه وعندنا مكيفات يا ربي لك الحمد، عندنا مصدات عنا
1: وتجدهم داخل المزارع يعملون. أحيانا تلقى من وقت مبكر في النهار مع أغنامة مع حلالة مع يعني هذه مقومات
0: في المزارع شغالين. إيه؟ من الصباح بدري
1: ينامون بدري،
0: الليل عندهم ترى بعد العشاء
1: خلاص
0: صلاة الأخير
1: وعشاء بدري ينامون لأنه مرهقين.
0: يا سلام، لأنه طول اليوم شغال. فحياة كانت جميلة بصراحة، وفيها تكاتف، تلقاهم يساعدون بعض ويشتغلون مع بعض ويعاونون بعض لأنه اليد الواحدة ما تصفق، وكان زمان يعني يحتاجون بعض كثير.

0: الأماكن اللي أنا زرتها جميلة جدا أمانة، جميلة جميلة
1: والله.
0: أنت تدخل كأنك داخل دهاليز جميلة تاريخية،
1: قرية قديمة،
0: الله جميلة
1: الله. وفعلا شوف لما تكلم الكبار عن زمنهم يقول لك زمننا أجمل من زمنكم. حنا لما نتكلم عن
0: زمننا
1: نقول زمننا أجمل من الزمن الحالي الحالي مثلا، يعني مع أنه حنا أبناء الجيل هذا، لكن كل جيل يرى بأنه زمنه هو الزمن المفضل. ليش؟ سبحان الله،
0: لأنه عاصر وعاش
1: مرتبط بذكريات الله. وعالم في مخيلته من الماضي الجميل. فلكل زمن فعلا دولة ورجال معروف يعني، فلا نقول أنه والله الزمن هذا يعني الزمن الماضي أفضل للي عاش الزمن، أما حتى أن احنا نقيم لا.
0: حتى المأكولات من المزارع يعني، حتى يعني القمح البر كله مبالك، حتى الشمام إذا رحنا الشمام إيش رأيك؟
1: الله ضافر له يومين شغال علينا في المانجو والحبحب واليوم شمام ما شاء الله عليك.
0: طيب من الشاقر نروح إلى الشمام ومنتج محلي يغذي أسواق المملكة. نبي نبرد عليك الأجواء، ترى أنا عارفين إن حار وإن الأمور هذا
1: الفواكه الصيفية الموسمية الجميلة الرائعة.
0: هو منتج سعودي طبعا من خلال مزارعنا السعودية ووفيرة في المملكة، فاكهة الشمام أصناف متنوعة تغذي أسواقنا السعودية تزامنا مع موسم الصيف. هذا موسم إنتاجه طبعا، لكن يتجاوز الإنتاج مستمعنا الكريم الإنتاج السنوي تقريبا في المملكة 70.5 ألف طن، يعني 70 ألف وزيادة. هذا ما وضحته وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن حملة حلوة موسمها، سواء كان الشمام، الحبحب،
1: المانجو،
0: التمر، الرطب.
1: هذا
0: حلوة موسمها طبعا. هي الهدف منها علي لأنه التوعية بالفاكهة الموسمية المتنوعة ودعم أيضا منظومة التسويق الإنتاج الوطني. مزارعنا ترى غنية غنية والله.
1: صحيح، واستخدام التقنيات الحديثة في زراعة وإنتاج الشمام ساهم بشكل كبير كبير يضافر في رفع كفاءة الإنتاج. صحيح. وجودته، وانعكس إيجابا على زيادة عوائد المزارعين والمنتجين المحليين لأنه استخدموا تقنيات جديدة. صحيح. ساهمت في رفع كفاءة هذا المنتج.
0: والله عاد الوزارة تقول لك أنه زراعة الشمام تتركز في عدد من مناطق المملكة. وين؟ القصيم، المدينة، حائل، نجران، الجوف، منطقة الشرقية، تبوك.
1: ما شاء الله.
0: أنا جازان ما كاني شفت اسم جازان، صح؟ لا جازان مو موجودة. أنا جازان منطقة زراعية بس ممكن ما يناسبها الأجواء.
1: يمكن
0: ما تناسبها الأجواء. لكن أبرز الأصناف اللي تجود فيها المزارع هنا الأصناف، هنا الأنواع يا محمد.
1: لأن الشمام ترى أنواع.
0: ركز معنا يا محمد.
1: أنواع الشمام.
0: إيه عشان تعرف تختار بعدين.
1: يلا.
0: طيب الشمام
1: الكناري،
0: هي
1: كناري صح،
0: والمنجاوي الهجين.
1: الهجين هذا اللي انا اقول لك في نوع اصفر يجيك وفي نوع يجيك
0: احمر، أحمر او برتقالي
1: مالي للحمار كذا. هذا انا احس انه لذيذ بصراحه، جربته في حلاوه حلوه في وما شاء الله. وبعدين طبعا هو غني بالسوائل،
0: صحيح،
1: فيعتبر يعني في الصيف من
0: عندك الداليا الهجين ايضا،
1: العسلي نسيته،
0: العسلي أي. والجوردن بيل.
1: يا سلام
0: الله، الجوردن بيل هذا اظن مو عندنا هنا، ما ادري هو موجود عندنا.
1: لا هو انواع بس احنا طبعا
0: يمكن ما نعرفه،
1: احنا نعرف نوعين، الاصفر والاحمر.
0: اي هذا اللي موجود،
1: له اسماء بعد، في ناس يسمونه خربز وفي ناس يسمونه شمام وفي ناس ما ادري
0: هم يسمونه بعد
1: مسميات كثيره. لكن هو من فواكه الصيف الجميله والرائعه واللي يكون عليها اقبال كثير. طبعا في اصناف متميزه تعزز وفره المحصول وتنوع في السوق المحليه، والحمد لله انه في المملكه العربيه السعوديه يعني المحصول الزراعي كبير جدا، 70 طن
0: 70 ألف طن ما شاء الله،
1: يعني هذا كميه رائعه وبصراحه
0: لا مزارع وفره انتاج، وفيها ايضا المزارع تاخذ جوده التسويق ايضا من خلال رفع المنتج. وطبعا مزارعنا اللهم لك الحمد يعني تعطي إنتاج رائع جدا ومميز، فحلوة موسمها فعلا. لأنه نعرف بأنواع الشمام، عرفناكم بالحبحب والمانجو، وش بعد في فاكهة قادمة؟ والفركس،
1: وبيجيك
0: التين، بيجيك البرشومي.
1: والحمد لله كلها متوفرة في المملكة العربية السعودية، ويا ربي لك الحمد، هذا الدليل على النماء الزراعي عندنا في مملكتنا والتوجيه

0: الإرشاد للمزارعين ترى فيها فائدة اقتصادية حتى للمزارعين.
1: صحيح.
0: يعني ترى هي تعتبر تجارة. إحنا نشوف في شباب نساء يعني تجارتهم في الحبحب والشمام وذي طلعون خير يلقون خير وما هي بعيب الشغل في هذا الموضوع. ربما لو يكون جزء من عملك. ترى بعضهم يكون عنده وظيفة أو يكون عنده نشاط آخر لكن هذا المنتج.
1: أنا أذكر زمان كنا لما جدي الله يرحمه كان عنده الرمان المزارع.
0: ما شاء الله.
1: إيه هذه من القصص الجميلة. كان يقول يلا خذه كمية. إحنا كنا ندرس المرحلة الثانوية تقريبا أو يمكن المتوسطة. كان يجي في الإجازة يشغلنا الله يرحمه. فيقول روحوا خذوا يلا الحين
0: اقطفوا الرمان.
1: طبعا في عمالة موجودة في المزرعة فيقطفون الرمان الكراتين ويلا خذوا السيارة وروحوا على الخط يلا. واللي تدخلونه اللي تبيعونه لكم. نصير حنا عندنا نشاط ان نبي فلوس نطلع نبي نتمشى.
0: شوف شلون تدريس.
1: فكانت هذه من الأشياء الجميلة. أنا من الناس اللي فعلا كنت يعني موجود فيها حسيت متعة أنا ويعني أولاد عمي أولاد خال كنا نطلع
0: تنافس
1: إيه وكنا ناخذ يعني كمية في ال... يعني تعرف سيارات البيك أب يعني الصندوق شوي بس تاخذ كمية معقولة اللي أنت تخلص اليوم ترى لكم بالتساوي طبعا يطلع لك مبلغ حلو تطلع فيه تروح تجي
0: وهي ترى والله العظيم تعلمك على التجارة والتعامل مع الآخرين
1: وتعامل مع الآخرين
0: كيف تتعامل معهم كيف
1: وتفاصل
0: ممكن أنت تبني مستقبلك على هذا النوع من العمل والنشاط اللي هو التجارة فالله يرحمهم
1: ولا يعني يعجبني لما تشوف شاب سعودي هو يبيع ويجتهد وواقف لأنه يطلع رزقه
0: أيوة.
1: والله العظيم يعني أمانة أنه في ناس تفخر فيهم
0: هذا نقول له يعطيه العافية وصراحة نرفع له القبعة احترام والإقبال احترام لأنه قاعد يسعى على بناء نفسه وتكوين مستقبله وله بعيب الشغل في أي مجال دام حلال ما هو بعيب وفي أنشطة وفي رجال أعمال بدأوا من هذه النقطة
1: والأمانة حتى في ناس عملوا كحراس أمن في شركات حراسات أمنية الآن هو أستاذ في الجامعة
0: صحيح
1: يعني أحد القصص الجميلة فما هي عيب عموما معكم مستمعين الكرام مستمرين في هاو بلادي
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
3: أعزائنا المستمعين ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان

الإذاعة زمان.

0: بكم في نادي الأطفال.
1: أهلا بكم يا صغاري بحلقة جديدة من برنامجكم المباشر نادي الأطفال.

يا هلا بالجميع، يقولها لكم من الإشراف الهندسي عبد الله الهمش. ومن الماستر كنترول والصيانة صالح التمامي، حامد الزهراني وسعد الدليمي. ينفذ لكم البرنامج على الهواء محمد الشهري. ويستقبل مكالماتكم الجميلة محمد العبود وصالح بن جبل. يعد لكم نادي الأطفال خلف الشملاني ومها العنزي.

نقدم لكم نادي الأطفال صغار الأطفال. يا هلا بكل الأطفال، يقولها لكم

0: أصدقائي بهذه الحلقة اللي إن شاء الله من خلالها راح تستمتعون. طبعاً كم عودكم برنامج نادي الأطفال كل أسبوع يستضيف مجموعة كبيرة من الأطفال يقدموا لكم طبعاً فقرات من طبعاً إعدادهم ومن تقديمهم. طبعاً هذا الأسبوع عندنا ضيوف أعزاء يعني إن شاء الله من خلالهم راح تستمتعون. معنا ضيف نتعرف عليك.
1: عبد العزيز البديري.
0: شلونك يا عبد العزيز؟
1: الحمد لله.
0: قلي عبد العزيز أنت طالع لأي مرحلة دراسية؟
1: طالع الخامس.
0: طالع الخامس. عبد العزيز أبوك ما قالك وين بتسافرون؟
1: إلا.
0: وين بتروحون؟
1: إن شاء الله نروح الشرقية.
0: بتروحون الشرقية؟
1: ومكة.
0: طيب ومكة. قلي شرقية إذا رحتوا لمها إن شاء الله. طبعًا أتمنى لك إن شاء الله أتمنى لكم إن شاء الله تنبسطون بهالرحلة. إيش راح تشوف فيها؟ إيش شيء في شيء يميز الشرقية؟ إيش هو؟
1: الشلالات والبحر.
0: البحر أهم شيء في الشرقية. بس البحر صح ممتع بس الواحد يعني لما يروح للبحر ينتبه صح؟

0: أنا ضيف جديد نتعرف عليك.
1: ناس خالد قديلي.
0: ما سمعت اسمك زين، قل لي شو اسمك.
1: ناس خالد قديلي.
0: يا الله يا ناصر، يا حلو اسمك، حلو اسمك يا ناصر، وانت حلو زي اسمك، صح يا ناصر؟ طب ناصر قل لي انت كم عمرك؟
1: ها؟
0: كم عمرك؟ 5 4 3
1: 6.
0: 6 ما شاء الله تدرس؟ أجل شون 6؟
1: ما أدرس. لا
0: ما تدرس؟ لا ما دخلت المدرسة؟ متى بتدخل المدرسة؟ متى قالت لك الماما أنك بتدخل المدرسة؟
1: ما تدري
0: متى ما قالت لك؟ يمكن مفاجأة مخلينها لك، صح يا ناصر؟ إيش عندك؟ عندك نشودة؟
1: إيه.
0: يلا وش نشودتك قلي إياها.
1: يا أستاذ كل سيلة كتاب ضايع مني، اليوم ما بطلب غيره، كني لقيته كني في سنتصي حطيته، دولت ما لقيته، يمكن أحد من لبعي خذا معاه البيته، حسون حسون فعلك ما يسيل.
0: لبعك أخذ واحد من لبعك؟ أنت مضيع كتابك؟ إن شاء الله تلقى كتابك. شكرا لك يا ناصر.

0: عندنا ضيف جديد، نتعرف عليك.
1: أكرم محمد.
0: محمد، أنت في أي صف؟
1: رايح ولا متوسط.
0: أنت فين بتسافر؟
1: إن شاء الله مكة والدمام.
0: إن شاء الله. وين بتروحون؟ يعني
1: مكة والدمام.
0: عندك مشاركة؟
1: أيوة،
0: تفضل قولها.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطيب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جالد، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تدري ولا ترى للأعد يقط ذلا، فإن شماته الأعداء بلاء، ولا ترج السماء حتى من بخيل، فما في النار للظمآن ماء.
0: شكرا على مشاركتك.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
3: أخي المستمع، هناك أسئلة تبدو بسيطة
4: ولكنها تحتاج إلى شيء من التفكير،
3: ونحن
4: نقدم لك الإجابة حالاً. الإعداد والإخراج
3: خالد الفايز.
5: عزيزي المستمع، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. السؤال: هل تحترم الوقت؟ هل تأتي إلى عملك في ذات الوقت؟ وهل تنصرف في ذات الوقت؟ ما هو شعورك حينما تلمس أن أحد أصدقائك أو زملائك لا يحترم الوقت، لا يأتي إلى عمله في ذات الوقت وينصرف قبل الوقت؟ السؤال يا صديقي المستمع بشكل أكثر بساطة: هل تأتي بعد الدوام وتنصرف قبله؟ بماذا تحكم على نفسك إن كنت كذلك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا عن نفسي أنا محاسب في شركة كيماويات، وبالنسبة للوقت مهم جدا بالنسبة للعمل بتاعي، بالنسبة للبيت والأسرة. فبالنسبة للعمل دايما بحضر في الميعاد بتاعي بالظبط، أو أحيانا قبله بشوية، لأن بيبقى في عندي بعض الأشياء أحب أجهزها قبل ما الزملاء ييجوا والمكتب يتملي عملاء وكده. بالنسبة للانصراف، أحيانا بننصرف في نفس الموعد، وأحيانا بيكون عندنا شغل فبنضطر إن نقعد، لازم نخلص الشغل اللي عندنا، ما بنلتزمش بالميعاد يعني بدقة. يعني بالنسبة حتى نفس الوضع برضو في البيت، يعني برضو مخصص مواعيد للخروج مثلا، مواعيد للفسح، مواعيد للزيارات، والزيارات برضو بتبقى بموعد وبتليفون مصبح مع الناس انا رايح لهم. بالنسبة طبعا الوقت دور كبير جدا في حياة الانسان، لازم ان هو ينظمه، ولازم ان هو يحترمه، ولازم ان هو يعني زي ما بيقبل الشيء لنفسه لازم يقبله لغيره، يعني التزامه بالميعاد، التزامه بتخليص او شغله، بالتزام باي التزام عفوا، لازم يكون في التزام بدقة في الأمور دي كلها. يعني
7: الحقيقة الوقت لا يمكن التهاون به، لأنه دائما يمضي إلى الأمام ولا يمكن إعادته إلى الخلف. فالأمور إذا لم يتم إنجازها في وقت معين لا يمكن تدارك ذلك في وقت لاحق، وربما يفوت الأوان. من ناحية الدوام فهذه أمانة، وهذا عمل مطلوب سواء كان حكومي أو خاص، أو خاص للشخص نفسه، لأن احترام الوقت فيه انضباطية كثيرة في بعض في معظم الأمور، وممكن منها إنجاز جميع المهام والالتزام بجميع المبادئ سواء الإسلامية أو احترام العمل المناط بالشخص أو الالتزامات الاجتماعية. فاحترام العمل سواء في وقت الدوام أو الانصراف هذا يمثل ويعطي انطباع كامل عن التزام الشخص في الأمور الأخرى. بالنسبة للأمور الأخرى المترتبة على الالتزام بالوقت، ما في شك أنها سوف تساعد الشخص على تحقيق أهداف محددة وربما أكثر في حين انضباطيته في الوقت سواء في العمل أو خلافه. فأنا أحترم الوقت وأحترم أي شخص يحترم الوقت، ومدلولي على ذلك أنه أي شخص يحترم الوقت أكافئه بتقدير كبير لهذا الانضباط الذي يعني يوحي عن شخصية ممكن الائتمان بها على عدة أمور. ولله الحمد يعني في السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ أن الناس بدأوا ينضبطون في المواعيد، ليس كثيرا لكن في تقدم، لأنه هناك نوع من التذمر من عدم الانضباطية. الناس بدأت الآن في الدوام بدأ يكون في نوع من الانضباطية، لأن الإحساس الذاتي أو التأنيب الذاتي بدأ يزيد عند بعض الناس، وخاصة أن هناك بدأت تكون يعني عادة غير مرغوب فيها، ليست مستحبة كما كان في وقت من الأوقات. الوجود الآن التنافس سواء في المراكز أو في المواقع أو في فتحسم على الشخص الانضباطية لكي يكون مميزا عن الآخرين ويكون متداركا ومتفهما لبواطن العمل، ولا يمكن عمل ذلك إلا من خلال الالتزام بالأوقات، وبالذات يمكن الاعتماد عليه والالتزام عليه معه في أمور ومهام ممكن تسند إليه. فالوقت واضح جدا أنه فعلا إن لم تقطعه فقطعك.
5: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. السؤال يا صديقي المستمع بشكل أكثر بساطة، هل تأتي بعد الدوام وتنصرف قبله؟ بماذا تحكم على نفسك إن كنت كذلك؟
6: طبعا بالنسبة للتأخير بالدوام الرسمي أنا ما أيد أن أحد يتأخر، ولكن طبعا في بعض الأحيان يعني ممكن أنك أنت بحكم عملك تتأخر لظرف طارئ يعني مثلا، أو لشيء غصبا عليك غصبا على الإرادة، أو أما إذا كان الشيء هذا يعني دارج يوميا فهذا غير مقبول، ما أرضى فيه يعني، أنا واحد من الناس ما أرضى فيه. فإن شاء الله بإذن الله أرجو من كل أخ يسمع النصيحة أنه يلتزم في المواعيد، لأن المواعيد خصوصا مواعيد العمل منها إنتاج ومنها يحس براحة ويحل الراتب، وعدم الذهاب واللف والدوران هذا منها تأجيل العمل وضياع الوقت، وفي نفس الوقت يحس أن إنسان ما أدى واجبه.

0: ويحاسب عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد. لا شك بأن الوقت هو ثمين، والوقت له قيمته، ويجب أن يدرك الإنسان قيمة الوقت، لأنه سيسأل عنه يوم القيامة. وورد في الأثر بأنه لا تزل قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، ومنها عمره فيما أفناه. ولذلك فهذا وقت محسوبا على الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. وهذا يعني أهمية الوقت والمبادرة والبكر في ما يمكن أن يقوم به الإنسان من أعمال ومبركة له. ولعل أكبر بركة في الوقت هي بركة صلاة الفجر، فعندما الإنسان يستفتح يومه بصلاة الفجر فهو يبارك له إن شاء الله يومه. وعندما نقول الوقت فهو مثل ما يقال: ليس القطر ألا تمطروا ولكن تمطروا فلا يبارك لكم. فالوقت هو مقدار البركة الموجودة في الوقت. والموظف عادة عندما يستشعر قيمة الوقت فهو يستشعر ذلك في عمله، فعندما يحرص على إنجاز عمله فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في عمله، وعندما لا يستشعر مسؤوليته وقيمة عمله فلن يبارك له في وقته، لأنه هذا الهدف. ولذلك أنا أعتبر بأن الدقائق ليست معيار في إنجاز عمل، وليس الالتزام بالثواني في بدء عمل أو في نهاية توقيع، ولكن العبرة بما يديه الإنسان وإخلاصه وأمانته في مراقبة. ولذلك يقال كما ورد في الأثر بأنه في آخر الزمان تصبح السنة كشهر، والشهر كيوم، والشهر كأسبوع، والأسبوع كيوم، واليوم كساعة. ولذلك هذه من العلامات التي قد نجدها في وقت الحاضر والإنسان في عمله. فعندما يستشعر الإنسان الأمانة في عمله فهو سيحافظ على الوقت وعلى أداء العمل، وعندما لا يستشعر الأمانة فليس العبرة بالدقائق ولا بالثواني في مثل هذه الأمور. سدد الله خطانا جميعا لما فيه الخير والصلاح. شكرا.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.

أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله. وشاعر هذه الحلقة هو لقيط بن يعمر الإيادي، شاعر جاهلي قديم مقل وأخباره أقل. لم يحدد تاريخ ميلاده ووفاته، له أبيات متناثرة لطيفة وقصيدة طويلة جيدة اشتهر بها، وللقصيدة قصة. إذ كان يعمل كاتبا في ديوان كسرى صابور ذي الأكتاف ملك الفرس، وكانت قبيلته إياد قد أجدبت بلادهم شمال جزيرة العرب فرحلوا إلى العراق، وانتشروا في ضواحي كاظمة وبارق والخورنق وشواطئ نهر الفرات حيث الخصوبة والمياه والزراعة، وكانوا يغيرون على الأهالي في أرض السوات، وكانت تلك الأراضي المعروفة بالجزيرة تحت حكم الفرس. فلما علم كسرى بغزواتهم أعد جيشا كبيرا لإخراجهم منها، وقد عرف لقيط ذلك بحكم عمله كاتبا في الديوان، فكتب قصيدته التحذيرية لقومه يصف فيها ضخامة جيش كسرى وما يبيته لهم من شر. وفي القصيدة تنبيه إلى أهمية اليقظة والاستعداد للدفاع عن النفس، ويستثير فيهم الحماس

ويدعوهم إلى أهمية نبذ الخلافات وإلى التكاتف والصمود. ولكنهم كما ذكر في إحدى الروايات لم يلتفتوا إلى صيحاته التحذيرية واستمروا في غيهم، كما قيل إن القصيدة وقعت في يد كسرى، أو أنه عرف بخبرها فقطع لسان لقيط، بل قيل قتله، وغزا إيادا وهزمهم هزيمة منكرة وشردهم إلى أطراف بلاد الشام. والقصيدة طويلة تتجاوز 50 بيتا، وهي جيدة البناء، فصيحة تشع بروح النخوة العربية. ويسرنا أن نختار لكم منها ما نعتقد أنه يفي بأغراض القصيدة.

يا أيها الراكب المزجي مطيته، يا أيها الراكب المزجي مطيته إلى الجزيرة مرتادا ومنتجعا، أبلغ إيادا وخلل في سراتهم، إني أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا. يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى، وأحكم أمر الناس فاجتمعا، ألا تخافون قوما لا أبا لكم، أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا. ألا تخافون قوما لا أبا لكم، أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا. أبناء قوم تآووكم على حنق، لا يشعرون أضر الله أم نفعا، فهم سراع إليكم بين ملتقط، شوكا وآخر يجني الصاب والسلعا. لو أن جمعهم راموا بهدته، لو أن جمعهم راموا بهدته، شم الشماريخ من ثهلان لانصدعا. في كل يوم يسنون الحراب لكم، لا يهجعون إذا ما غافل هجعا. للحرث يشغلهم، للحرث يشغلهم، بل لا يرون لهم من دون بيضتهم ريا ولا شبعا. وأنتم تحرثون الأرض عن سفه، وأنتم تحرثون الأرض عن سفه، في كل معتمر تبغون مزدرعا، وتلبسون ثياب الأمن ضاحية، وتلبسون ثياب الأمن ضاحية، لا تفزعون وهذا الليث قد جمعا. وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا. ما لي أراكم نياما في بلهنية، وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا. فاشفوا غليلي برأي منكم وحصد، يصبح فؤادي له ريان قد نقعا. ولا تكونوا كمن قد بات مكتنعا، إذا يقال له افرج غمة كنعا، يسعى ويحسب أن المال مخلده، يسعى ويحسب أن المال مخلده، إذا استفاد طريفا زاده طمعا. فاقنوا جيادكم، فاقنوا جيادكم واحموا ذماركم، واستشعروا الصبر لا تستشعروا الجزع. صونوا جيادكم واجلوا سيوفكم، وجددوا للقسي النبل والشرع. اذكوا العيون وراء السرح واحترسوا، حتى ترى الخيل من تعدائها رجعا. لا تثمروا المال للأعداء، إنهم إن يظهروا يحتووكم والتلاد معاً.

0: والله ما انفكت الأموال، والله ما انفكت الأموال مذ أبد لأهلها إن أصيبوا مرة تبعا. يا قوم إن لكم من إرث أولكم مجدا قد أشفقت أن يفنى وينقطعا. ماذا يرد عليكم عز أولكم إن ضاع آخره أو ذل واتضعا؟ يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيرا على نسائكم كسرى وما جمع. يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيرا على نسائكم كسرى وما جمع. قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزع. هو الجلاء الذي تبقى مذلته، هو الجلاء الذي تبقى مذلته إن طار طائركم يوما وإن وقع.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: قهوة الصباح.

هناك تفاصيل صغيرة تمر بنا كل يوم دون أن ننتبه لكم تمنحنا من حياة. في زحام الأيام اعتدنا أن نربط السعادة بالأشياء الكبيرة، ننتظر حدثاً عظيماً أو إنجازاً ضخماً أو خبراً يغير حياتنا بالكامل حتى نشعر أننا بخير. لكن الحقيقة التي يغفل عنها كثير منا أن الحياة لا تبنى من اللحظات الكبيرة فقط، بل من التفاصيل البسيطة التي تتكرر بصمت. فنجان قهوة هادئ في بداية اليوم، رسالة لطيفة من شخص نحبه، دعوة صادقة من القلب، ضحكة عفوية وسط يوم متعب، كلها أشياء صغيرة لكنها قادرة أن تغير شعورنا بالكامل. المشكلة أننا أصبحنا نعيش بسرعة، نركض من مهمة إلى أخرى ومن موعد إلى موعد حتى فقدنا قدرتنا على ملاحظة الجمال البسيط. صرنا نعتقد أن السعادة تحتاج للكثير، بينما هي أحياناً تختبئ في أقل الأشياء تكلفة وأكثرها صدقاً.

كمرة مر علينا غروب جميل ولم نرفع أعيننا لنرى. كم مرة جلسنا مع أهلنا وأيدينا مشغولة بالهواتف أكثر من قلوبنا. كم مرة انتهى يوم كامل دون أن نتوقف لحظة لنسأل أنفسنا ما الشيء الجميل الذي حدث اليوم؟ الحياة ليست سباقاً دائماً وليست قائمة طويلة من الإنجازات فقط. نحن لا نحتاج في كل يوم أن نبهر العالم، أحياناً يكفي أن نعيش يوماً هادئاً. هناك أشخاص يملكون الكثير من المال لكنهم يفتقدون الراحة، وأشخاص يحققون نجاحات كبيرة لكنهم لا يشعرون بالسعادة، لأن السعادة الحقيقية لا تأتي دائماً مما نملك، بل من الطريقة التي نعيش بها ما نملك.

الامتنان من أكثر الأشياء التي تغير نظرتنا للحياة. حين نتعلم أن نلاحظ النعم الصغيرة، سنكتشف أننا نعيش وسط خير كبير لم نكن نشعر به. نعمة الصحة، وجود العائلة، الأمان، القدرة على البدء من جديد كل صباح، كلها أمور اعتدنا عليها حتى ظننا أنها أشياء عادية، رغم أنها قد تكون حلماً لغيرنا. وأحياناً نحن من نصعب الحياة على أنفسنا، نفكر كثيراً بالمستقبل حتى ننسى الحاضر، ونقارن حياتنا بحياة الآخرين حتى نفقد شعور الرضا. وسائل التواصل جعلتنا نرى أجمل لحظات الناس فقط، فنظن أن الجميع يعيش حياة مثالية إلا نحن، مع أن الحقيقة أن لكل إنسان معاركه الخاصة التي لا تظهر للناس. ليس المطلوب أن تكون حياتك كاملة حتى تشعر بالسعادة، ولا أن تختفي كل مشاكلك حتى تبتسم. الحياة دائما سيكون فيها تعب وضغط وأيام صعبة، لكن وسط كل ذلك توجد لحظات جميلة تستحق أن نعيشها بامتنان. تعلموا أن تمنحوا أنفسكم لحظات راحة، امشوا قليلا دون استعجال، استمتعوا بأحاديثكم مع من تحبون، استمعوا للأشياء التي تحبها أرواحكم، خففوا عن أنفسكم فكرة أن الحياة يجب أن تكون مثالية طوال الوقت. أحياناً أجمل ما يمكن أن يملكه الإنسان قلب هادئ وروح راضية وشعور داخلي مطمئن بأن كل شيء سيمضي كما كتبه الله. لا تؤجلوا سعادتكم حتى يحدث شيء كبير، اسمعوها من التفاصيل الصغيرة، فربما تكون الحياة التي نبحث عنها مختبئة في الأشياء التي نمر بجانبها كل يوم دون انتباه.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها،

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقول لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الأسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
0: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. الصيف وقت للمتعة والذكريات الجميلة، لكن ما هو سبب الإسراف سواء في المصاريف أو استهلاك الماء والكهرباء. حاول تكون أكثر توازن ووعي. الاستمتاع الحقيقي ما يعتمد على كثرة الصرف، بل على حسن الاستفادة مما لديك. خلي صيفك أجمل بلا إسراف. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. موجز السابعة صباحا، أهلا بكم مستمعين الكرام. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير قطر في ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك المملكة المتحدة وولي عهده تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين. المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو 2026 ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات و500 مليون و76 مليون ريال سعودي. التأمينات الاجتماعية تشارك في أعمال الاجتماع 33% لمكتب الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. إكسبو 2030 الرياض وإكسبو 2027 بلغراد يوقعان اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات ونقل المعرفة ودعم الجاهزية التنظيمية والتشغيلية. ندلب تشارك في المعرض الدولي للوجستيات النقل في الصين 2026. المديرية العامة للسجون وجامعة الملك سعود توقعان مذكرة تفاهم

لدعم وتطوير المبادرة الابتكارية. انطلاق مهرجان صيف عنيزة يوليو المقبل. مركز التدريب العددي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة. جامعة طيبة تتيح القبول في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية. تعليم المدينة المنورة يفتح التسجيل في أول مدارس الموهوبين رياضيا للبنين للعام الدراسي 1448 للهجرة. سلطنة عمان تتيح ممر عبور مؤقت للسفن في مضيق هرمز. المنظمة البحرية الدولية تبدأ تنفيذ خطة لإجلاء بحارة سفن عالقة في الخليج. استئناف حركة القطارات في ألمانيا بعد انقطاع واسع في نظام الاتصالات على مستوى البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم من أنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخير نقولها لكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. صباح كذا يشرق بالأمل وتتنفس فيه أكيد الأرواح، بداية جديدة مع أولى أيام الصيف. صيف يا جماعة، صيف يا جماعة، يعني أمس تهورت وطلعت بعد البرنامج يقال لي بتمشى، بس يعني ندمت لما جت الساعة 12. اليوم كذا هذه الأجواء الجميلة، الأجواء خلينا نقول الصيفية، بس لا تطلعون في الصباح في الظهر، كذا تحس إنه في كذا الفايب حقها حلو، وتحس فيه تخطيط للسفر، تحس فيه كذا حقائب كذا تمتلئ بالأحلام، تحس إنه بداية إجازة صيفية، يعني في سواليف سفر، في سواليف مختلفة عن الأيام الباقية، في استعدادات كذا إنه الواحد يحتفل بالصيف بطريقته الخاصة، في اللي يستعد للرحلة قريبة، اللي يحجز شاليه مع العائلة، اللي كذا يختار إنه يرتاح تحت المكيف ومالومة، وفي ناس كثير كذا يملؤون أوقاتهم برضو، يعني ما هو غلط يملؤون أوقاتهم كثيرة بأنه يكتسب مهارات كثيرة وأنه يتعلم كذا تجارب وأنشطة جديدة ومغامرات كثيرة. هذا صباح مختلف لأنه صباح الأربعاء، يعني احنا ما نقول لكم ويكند لان الناس عطله يعني، بس بالنسبه لنا احنا نفرح، لازم نفرح فيه لانه الخميس مقبل يا جماعه. فاذا صباح الخير نقولها لكم من هنا من اذاعه الرياض ومن برنامج صباح المملكه اللي عد فقرات السعد الشهري وعمر العتيبي وابراهيم سويان من الاخراج، ملك المكسر ايضا عبد العزيز الجربوع، معكم انا بدريه خالد. اول وقفه راجعين لكم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
5: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

عودة لكم مستمعين الكرام. وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة اليوم الأربعاء على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق، فيما تبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وأوضح المركز أن درجات الحرارة العظمى تسجل مستويات مرتفعة، إذ تصل إلى 47 درجة مئوية في الدمام و46 درجة في الرياض و45 درجة في كل من المدينة المنورة وبريدة، فيما تسجل مكة المكرمة 41 درجة وجدة 36 درجة. وأشار المركز إلى أنه استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، إضافة إلى مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة، فيما تمتد السحب الرعدية الممطرة إلى أجزاء من مرتفعات جنوب المملكة وغربها. وفي المدن الرئيسية توقع المركز أجواء مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة في الرياض والدمام وعرعر، بينما تشهد أبها والباحة أمطار رعدية ورياح نشطة وتسود العوالق الترابية أجواء بريدة وحائل، في حين تكون أجواء جازان مصحوبة بسحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم اللي من خلاله نسمع أصواتكم، نسمع تجاربكم ونتناقش حول موضوع معين يعني كذا مثير يعني للجدل، ويمكن إنه يصير زي الوقفة كذا نرجع نراجع فيها أوراقنا، نراجع فيها أمورنا، نشوف إيش فين أخطأنا وفين كان الصواب، ونستفيد برضو من الدروس والتجارب اللي نتبادلها سوا. وأكيد نسمعكم دائما على 011-40-53. واليوم سؤال حلقتنا ليوم الأربعاء شوي رايح للعلاقات الإنسانية. اليوم يمكن العلاقات الإنسانية مستمعينا من أجمل الأشياء اللي نعيشها، ومن أكثر الأشياء اللي ممكن إنها تدعمنا في هذه الحياة وتخفف علينا كثير من الأمور. برضو ممكن إنها تضعنا قدام أسئلة محيرة. أحياناً إحنا لما نبني علاقة مع أشخاص، يمكن أصدقاء أو معارف في العمل، يعني تكون يعني من سنوات وإحنا نبني فيها الود والقرب والذكريات والمواقف، ثم فجأة يتغير هذا الشخص إحنا ما نفهمين ليش، ويعني يصير في العلاقة برود إحنا ما تعودنا عليه، وفي مسافات كثيرة ما كانت موجودة بالأمس. يمكن الأصعب من التغير نفسه هو الصمت اللي يسبق أو يرافق هذا الموقف. لما تجي تبحث في الأسباب ما تلقى في أسباب، ترجع المواقف ما تدري وش ومن فين بدأ الخلل. هنا يبدأ عندك صراع، هذا الصراع الداخلي يخليك تسأل نفسك أسئلة كثيرة. هل أنا أروح أبادر وأسأل، أعاتب، أحاول أصلح أشياء انكسرت؟ ليش هذا الصمت يعني؟ ولا أنه لا والله أنا ما أخطيت، كرامتي تقول لي لا تروح، لا تراجع، لا تكلم، اللي يبيني يجيني ويقول لي، اللي عنده مشكلة يجيني ويقول لي أنا عندي مشكلة، وأنا عادي أسمع وأتفاهم، ومين مسؤوليتي؟ اللي زعل من نفسه زي ما يقولون يرضى من نفسه ولا يجي يتفاهم معي. برضو في عندنا مثلا في العلاقات الطويلة اللي فيها عشرة، يعني تكون فيها قيمة أكثر، وتحس إنه المواقف الجميلة ما تهون عليك، يعني السنوات اللي مرت والعشرة ما تهون عليك، فتحاول أنك تنقذ ما تستطيع إنقاذه في هذه العلاقة، لكن تلقى يمكن الطرف الثاني ما هو ذاك الاهتمام، أو يعني هو اللي يبغى يقفل العلاقة. اليوم نبي نسألكم إذا تغير عليك شخص بشكل مفاجئ رغم يمكن قوة العلاقة بينكم، هل أنت تبحث عن الأسباب، تحاول ترضي خاطرة، تصلح اللي بينكم، تذكر بالعشرة؟ إذا حسيت أنه جاء تفاهم معك وحسيت أنه الأعذار غير منطقية، يعني هل أنت تختار أنه تحافظ على كرامتك وتبتعد، ولا تبادلوا نفس الشعور وتعامله بنفس المعاملة؟ شاركونا على 011-40-53. ومن معنا يسعد صباحك يا أفراح.
1: يسعد صباحك يا أحلى بقرية.
0: يا هلا بك والله،
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله، بشرك بخير، كيفكم؟
1: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب، دائما مواضيعك جميلة، الله يعطيك العافية يا رب، ونحب نحن نشارك معاك. طيب لكن قولي. شوفي صراحة أنا والله لا صراحة يعني حصل وحصلت كثير وما كنت أعرف إيش الأسباب، وكنت أروح أبادر وأسأل إيش اللي حصل إيش، لكن سبحان الله لما شخص خلاص يعني ما حصل بيننا أي مشكلة، ما حصلت أي حاجة، وما يبغى وخلاص يبغى يبتعد، والأعذار اللي قاعدة أشوفها صراحة ما قاعدة تعجبني ولا قاعدة أشوفها منطقية، فخلاص يعني خلاص قلت اللي بيقعد في حياتي أهلا وسهلا، اللي ما يبغى يروح خلاص براحته.
0: صحيح. وتحسين أحيانا يا أفراح بعض الأشخاص مو كلهم، تحسين إذا رحتي سألتي وش فيه تحسين موقفه يقوى وأنت موقفك يضعف، فيستمتع أنه هو يقول ليه ما أنت ما متذكر، ليش تذكر زين، وعرفتي يدخلك في لغز ثاني.
1: ما أنسى صحيح أنه أنا ما أنسى الأيام الحلوة اللي بيننا، الذكريات الجميلة الحلوة، لكن سبحان الله يعني وأصدقاء من زمان، وصراحة وأنا شو يعني في صديقاتي من زمان علاقتي معهم إلى الآن وجدا جميلة، وفي أصدقاء الجدد وعلاقتنا أحلى، لكن لما أشوف هذا الشيء، لما أشوف الابتعاد كذا من دون سبب، لا خلاص أنا هنا خلاص أنا أفضل إني أبتعد.
0: صحيح. يعطيك العافية يا أفراح، يسعد لنا صباحك.
1: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
0: هلا بك والله. يعني إذا شخص يعز عليك وتعتبره يمكن قريب جدا منك، هل أنت تغير عليك؟ هل أنت تروح تسأله تقول للعشرة، تذكره بالعشرة، ولا إذا أنك رحت وسألت تحس الموقف كذا يشوف نفسه شوي عليك؟ فشاركنا على 011-40-53. ويسعد صباحك يا سليمان.
2: يا هلا وسهلا وصبحك الله بالرضا والسعادة والأجواء الجميلة على قولتك. هم يستغربون إحنا نقول أجواء جميلة لأن إحنا طالعين من الفجر.
0: كيف
2: الأجواء جميلة ومستانسين؟ خذنا نشوة الصباح وخذنا نشوة البكرة.
0: يا سلام.
2: فجميل جدا الشعور هذا، يعني حقيقة نعيشه إحنا اللي نصحى بدري. فاللي يصحى 11 ولا 12 عاد الله يكون في عونه.
0: والله إحنا نصحى من قبل النور ما يطلع يعني الحقيقة.
2: يا سلام عليك.
0: ونستمتع
2: الصباح.
0: لاحقين السهرانين ومكملين على صاحين بكير، بس من بعد عشر لا لا لا تفكر تطلع عشر الصباح.
2: يا سلام عليك.
0: الحر شديد.
2: الله يسعدك، شكرا على الموضوع الطيب. وأنا أقول يعني أنا يعني الحمد لله في العقد 50، اللهم لك الحمد. فلا حد يستغرب اللي يروح واللي يجي. كل مرحلة عمرية تحتاج فلترة وتحتاج علاقات جديدة وتحتاج خاص. يعني تخيل أنت مثلا ولا أنا عندي علاقة مع صديقة أو مع صديق، نتكلم عنك وعني، ولي 15 سنة هذا الصديق دائما ما أعاني منه، في دائما ينتقدني، دائما يحتاجني، دائما لا بغيته ما لقيته، دائما لا احتاجته ما لقيته، يعني سلبي باختصار. أنا خلاص لازم أبتعد. فكون أني أنا مرتبط بجميع الناس مو صحيح أصلا، يعني مو من الابتدائي إلى الجامعة إلى أتزوج إلى أخلف إلى أصير جد وأنا مرتبط فيك، من أنت؟ يعني لا أنت بأخوي لا أنت بأبوي، هو مجرد صديق. ولا أقول صديق، هو مجرد يعني أخ لك في الإسلام تعرفت عليه وصار بينك وبينه حاجات أو بينه وبينك حاجات، لكن مع مرور الزمن عرفت أن هذا الصديق ما يقدم لك شيء وما يضيف لك شيء، أنت بالعكس اللي دائما إضافة له وأنت دائما. فأشكر الله على نعمة أنك بديت تفلتر، أنا أشوف أنها شيء إيجابي. الفلترة
0: يعني سلم إيجابية. هل نقول إحنا اللي تغيرنا مع الوقت وصرنا نسخ أفضل، فأصبح هذا الشخص يعني لا زال في نفس النقطة فصار ما يناسبنا في إن مشوارنا في الحياة، فيرزقنا الله أشخاص نفسنا نفس مستوانا نفس تطويرنا لذاتنا نفس فهمنا ووعينا، وهذا الشخص أصبح ينزلنا يمكن تحت زي ما قلت، ما حد فيه فايدة يعني جلساته ما عاد تزيدني ولا تضيف لي ولا شيء. فهل إحنا اللي تغيرنا وصرنا نسخ أفضل فما صاروا معانا في نفس الليفل في نفس مسار الحياة؟
2: كل شيء الله يحفظك تغير في الحياة من جميع الجهات، حتى المدارس اليوم الحمد لله تغيرت. اليوم الطالب من الابتدائي يطلع من المدرسة مصقول شخصيته، مبني، ما عنده خوف، متكلم، يطلع من المتوسط مرحلة جديدة أقوى، نفس الشيء. الحياة اختلفت عن أول، الرتم أصبح أسرع، العالم اليوم بين يديك، أول اللي سافر ما ندري عنه لين يجي.
0: أي والله.
2: أو أنا لما جي أطلع على أوراق أبوي لأوراق جدي، رسالة جاية من لبنان من عمي صالح، ولا رسالة جاية من تركيا من مدري منين، رسائل يعني وجاية لها مكتوبة من 3 شهور أو 4 شهور أو شهرين. اليوم ضغطة زر وانت في أمريكا أخوك ولا ولدك تتواصل معه، ما في أحد غايب عن حياتك، ولكن اللي اختلف التصرفات والعقلانية اللي بدأ الشخص يعرف وين مستواه وين حقه. اليوم أنت في حاجة لبني مستقبلك، حاجة أنك تأسس كيانك، تأسس أسرتك، تأسس مصروفك، تأسس استثمارك. ما أنت يعني اليوم أنت شخص من تبدأ يجب أنك تكون عارف وش تدخر وش تستثمر، ما تكون يعني من بدايتك بس صرف صرف صرف وبعدين لما تجي لجيل الزواج تقول يلا يا أبوي زوجني ولا يلا يا مدري مين، واللي حولك أصلا ما هو يمكن بعضهم يمكن ما عنده أو ما عنده إمكانية. فإذا أسست عيالك من البداية على اختيار الأصدقاء الجيدين اللي ركز على اللي يضيفين لهم أشياء في الحياة، سواء في أخلاقهم سواء في علمهم. اليوم ما شاء الله تبارك الله المجتمع مترابط جدا والحمد لله، نعيش في ظل أمن وأمان، يعني اللهم لك الحمد، يجب أن نشكر الله عليه صباحا ومساء. ونشكر برضو على ووجود إذاعة الرياض، اللهم لك
0: الله
2: الحمد اللي دائما ما تعطينا هذا النور وتعطينا هذه الطاقة الإيجابية.
0: الله يعطيك العافية وشاكرين لك، ودائما مشاركاتك رائعة، يعطيك العافية. ونقول نسمعكم، هل فعلا يعني تغير عليك شخص كذا؟ هل كان قريب منك؟ هل تسأله وش السبب ولا تتركه؟ هل تعاتبه؟ يعني هل العتب فعلا ممكن أن يقوي العلاقة؟ ولا تحس إنه يكشف نهاية العلاقة؟ 011-40-5-3 ونقول يسعد صباحك يا فاطمة.
3: أهلاً وسهلاً أستاذة بدرية، كيف حالك؟
0: يا هلا بك والله، حياكي.
3: الله يحييك يا رب.
0: كيف صباحاتك؟
3: أنا صباحك.
0: أسألك أقول كيف صباحاتك مع الإجازة الصيفية؟
3: الحمد لله كويسة.
0: الحمد لله، تفضلي.
3: أنا من رأيي يمكن دخول علاقة أخرى، يعني مثلا هي مصادقتني من فترة طويلة فجأة اختلفت وبدأت تنسحب يعني تدريجيا لسبب مثلا دخول صديقة أخرى أو لم تقدر الصداقة ما بيني فقط.
0: يعني ممكن إنه شخص آخر يعني أغناها، خلنا نقول صارت ما عاد هي تحتاج تقضي وقت معاكي، في شخص يعني جديد أكثر متعة تجلس معاه، فما أحس إنه هذه صداقة حقيقية إني أبيع صديقتي لأنه في صديقة ثانية دخلت معايا في الخط، فإنه خروجها أفضل.
3: صحيح.
0: يعطيك العافية يا نوال ويسعد لنا صباحك.
4: هلا، السلام عليكم.
0: هلا والله يا نوال، كيفك؟
4: صباح الخير.
0: حياك الله.
4: كيف حالك بالليا؟
0: يا هلا بك.
4: كيف أموركم؟ طيبين إن شاء الله. وصباح جميل زي ما قلتين، صباح رغم الرطوبة والحر لكنه جميل.
0: أي والله.
4: من هو اللي يقول هذا جميل؟ لما تفائل يا
0: بالليا.
4: أي والله. اللي ينظر بالحياة بمنظار الجمال، فهو يقول جميل رغم الرطوبة.
0: صحيح. صحيح، احنا طبعا. احنا اللي نقرر في النهايه.
4: صحيح. لا جميل، شوفي حتى برطوبته حلو حلو حلو صراحه، لان هي نعمه من عند الله.
0: أيوة.
4: كان رطوبه حار برد، هي نعمه من عند الله، واجسامنا احنا في شوف الجزيره الحربيه تعودنا على هذا الشيء،
0: تعودنا على النوع من الحر، بس انه مو وقت الذروه يا نوال، يعني انا مستطلعت وقت الذروه كان رعب صراحه.
4: اي البارحه كان شويه
0: شمس حارقه كانت
4: إيه. بس الحمد لله نعمة، لبس رطوبة أخف. لو شفتي يوم الخميس بالليل، خميس غبار، يمكن بعد الساعة كمان فجأة الدنيا قلبت رطوبة.
0: أوف أوف أوف.
4: الحمد لله رب العالمين، كنت ما عندكم رطوبة، إحنا هني يمكن الرطوبة.
0: لا لا إيه، أنا شوفي أنا أفضل الجو الناشف على الرطب، يعني تحسين إنه حتى الاستشوار ما يضبط.
4: الله يعطي
0: العافية. فإذا احنا اليوم نتكلم يا نوال عن الشخص إذا تغير عليك، هل أنت تعاتبينه؟ هل تروحي تشوفين وش فيه؟ ولا اللي طلع طلع مع السلامة، الباب مطرف؟
4: يعني أكون واضحة معاش، أنا في الأول في السابق كنت أهتم وحاتي وأركض ورا هالموضوع وأسأل، الحين خلاص صار عندي سلامتهم. اللي قاعد يقعد حياه الله، واللي يروح بحفظ الله.
0: أنا موجودة.
4: موجودة.
0: مثل ما بقوني. أيوة.
4: والله أنا جربت بدي هذا الشيء، عشان كذي الحين خلاص ما يهمني. بالأول كنت صحيح حط الاهتمام وأوصل لحرباب البابهم. يعني أسأل وشنو وشو صار وما صار، يعني أحيانا يعني لما أشوف كلمة تجرحني قلت ليش أنا أروح أجرح نفسي؟ أنا قاعدة أنا اللي أجرح نفسي، مو من اللي يجرحوني. أنا اللي قاعدة أجرح نفسي.
0: تعطين طاقة أكثر من المطلوب. تعطين طاقة أو عطاء أكثر من المطلوب.
4: أي نعم، الحين لا خلاص، يعني آخر 3 سنوات قلت بالسلامة، الله يحفظهم اللي بيجي، أدى نوال موجودة ما بتجون بسلامتكم، وأنا يعني هم يمكن شافوا أو اللي أعرفهم أنا ولا شافوا ناس أفضل مني عليهم بالعافية.
0: وفي النهاية بيبقى معك المخلصين فقط.
4: المخلصين الحمد لله رب العالمين، لله الحمد، الدنيا بخير.
0: يعطيك العافية والله.
4: أيوة والدنيا وتحياتنا لفهد، ما سمعنا صوته.
0: أول فهد عنده ظرف إن شاء الله بإذن الله.
4: الله يعطيك العافية، الله يعطيكم العافية، قواكم الله أنتم بعد، مصبحة الله خير.
0: حياك الله، هلا بك. نقول يسعد صباحك يا رنا.
5: يا هلا، صباح الخير.
0: يا صباح النور، هلا بك.
5: يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: يعافيك، هلا والله فيك.
5: طبعا أسباب انقطاع العلاقات كثيرة، ولكن يعني استمرارية العلاقة، يعني أو أنه طول مدة العلاقة، لا يعني التواجد الدائم، التواصل الدائم.
0: أي.
5: هذا هو، يعني في أحيانا أصدقاء لدينا تلاقونا من سنة لسنة، بس أنه القلوب على بعضها شواهد.
0: صح.
5: هذه نقطة. النقطة الثانية، أحيانا ترى مشاركة الأصدقاء الأسرار يعني بالدرجة الأولى يحدث بعده انقطاع. لماذا؟ لأنه يكون أحياناً الصديق هذا اللي فضفض له أو يعني أو الصديقة هذه اللي فضفضنا لها تكون هي تسيد المادة لهذا السر، فتصبح هي يعني هي تسيد المادة لهذا السر. أحياناً هذا يفسر انقطاع بعض العلاقات رغم أنها قوية.
0: كيف تجسيد المادة للسر؟ يعني شلون؟
5: يعني هو سر في قلب صاحبة إليه يطلع. إيه
0: فعلا يعني كلمة يعني شفتي وجهة ذكرتي السر مشكلة. إيه
5: نعم يقول إنه هذا تسيب المادة للسر. إيه
0: وبقولك شيء يعني أنت قلتي شيء مرة مهم اللي هو التعمق في العلاقة، أثق فيها لدرجة إني أقول لها أسرار بيتي أو أسراري الشخصية، هنا دخلتها في حدود مفروض ما تكون موجودة فيها. يعني الأشخاص اللي أفضي لهم بالأسرار أختي بنتي أمي، يعني هذولي أهل بيتي. لكن شخص من هناك يعني أنا أقضي معاها مجرد وقت لطيف أو أغير جوي، يعني هي شخص مرح أنبسط معها، مستحيل أني أدخلها في هذه الدائرة اللي فيها أهلي وأختي والناس القريبة مرة
5: طبعاً.
0: مني إيه؟ فهنا تختل يختل توازن العلاقة.
5: صحيح. أذكر نفسي وأذكركم بقول أحد التابعين يقول صاحب الناس مصاحبتك للنار، يعني إحنا النار لا قربنا منها احترقنا
0: صحيح
5: ولا بعدنا منها بردنا. فهو هذا هو يعني دائما العلاقات مع الأشخاص طبعا دائما يعني الجزم باستمرارية الحال هذا ضرب من الجنود في علاقات طويلة وممتدة نعم لكن لها ظروف مهيئة وكويسة هي اللي خلتها تتخذ هذا الشكل وهذا القالب. لكن بعض أغلب العلاقات ترى يعني تنتهي، أغلب العلاقات أنا أراها أنها دائما لها تاريخ صلاحية.
0: هل تعتقدين أنه لأننا إحنا نتغير إحنا نتطور فنحتاج يعني أرواح توقف معانا أرواح بنفس مستوانا؟
5: طبعا، ولكن صدقيني دائما يكون هناك شخص أو شخصين يعني صديقة أو صديقتين هم دائما في رحلتك في الحياة معك.
0: صحيح.
5: دائما.
0: رفيق.
5: دائما يعني.
0: رفيق.
5: نعم. نعم. يعني أنا بصراحة دائما أشوف إنه كل شيء يتغير، كل شيء متغير إلا وجه الله سبحانه وتعالى على وجه الأصالة والديمومة يبقى، أما عدا ذلك فهو كله متغير.
0: الله يا سلام، مشاركتك جدا رائعة يا رنا.
5: الله
0: ما نبيها تكون آخر مشاركة، نبي نسمع صوتك كل يوم إن شاء الله صباح.
5: الله يسعدك، سهلة سهلة.
0: يعطيك العافية، نورتينا والله. هلا بك.
5: حياك الله، نور نورك، حياك.
0: إحنا يعني نوقف عند مشاركة رنا لأنها جدا ثرية. أحيانا ربي يرسل لك أشخاص يرافقونك من بداية حياتك إلى يعني في كل معارك الحياة تلتفت تلقاهم معك. هذولي إذا حصلتوهم تمسكوا فيهم لأنهم نعمة ورزق من رب العالمين. أما الصداقات العابرة والسطحية فخليك على مسافة لا تتعمق أكثر. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم على 011 40 5 3.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. واليوم نتكلم عن الأصدقاء، يعني إذا صديق كذا تغير عليك فجأة وكنت أنت تعتبره يمكن قريب جدا منك، هل أنت تروح تعاتبه تسأل وش فيك، ولا خلاص اللي يمكن عنده ظرفه ويرجع لي بعدين؟ شاركونا على 011-40-53. خلونا نتكلم مع بعض عن كيف نحافظ على علاقاتنا الاجتماعية الصحية، واللي أكيد مو بس تحتاج إلى محبة فقط، مو تحتاج أنك تبوح بشيء من أسرارك الخاصة علشان توضح صديقك أنه والله أنا واثق فيك لهذه الدرجة وأني رفعتك لهذه المكانة وقربتك لهذه المنزلة. يعني أحيانا ممكن يكفي أنك تستمع أكثر من أنك تتكلم، يعني أحيانا لابد أنك تشعر الآخرين بأنك مهتم في حضورهم بالكلام اللي يقولونه. يعني الإنصات الجيد دائما يزيد من الروابط، أيضا يمنح الطرف الآخر شعور بالتقدير. ودائما إحنا المفروض إن ما نفترض النوايا، هو سوى كذا لأن قصده كذا. يعني كثير من الخلافات تبدأ بسبب سوء الظن، بسبب تفسير المواقف بطريقة خاطئة. ما فيها مشكلة، امسك الشخص واسأله وتأكد قبل أنت ما تحكم. وبرضو إنك تعبر عن مشاعرك بوضوح، يعني هذا من أنجح العلاقات اللي فيها تعبير عن المشاعر بوضوح. يعني حتى هو يعرف أنت وش نيتك، يعرف أنت وش قصدك في هذا التصرف. دائما يضايق شيء، لا بد أنك تتحدث بهدوء باحترام، بدل من أنك تراكم العتب ويتحول بعد كذا الجفاء. شاركونا أيضا بعض النصائح اللي تساعدنا أننا نحافظ على علاقاتنا الاجتماعية، علاقات صحية بدون أي خلافات، بدون أي مشاكل، ويكون فيها كذا وعي واهتمام متبادل. 011-40-53، ونقول يسعد صباحك يا أم شرف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أصبح عليكم جميعا سرجن سرجن.
0: نعم هذه أم شرف.
1: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
0: يا هلا بك يا أم شرف.
1: كيف حالك؟ عساك بايضة يا
0: والله بشرك بخير. بكرية. والله بشرك بخير وصحة وعافية، كيفك؟
1: الحمد لله بخير والنعمة يا ربك.
0: ما عاد صرنا ننام كويس لأن العيال صاروا في عطلة، يعني ما النوم صرنا محرومين منه بسبب العيال اللي عطلوا.
1: الله سبب إيه اختبارات. لا حنا الحين عليهم بعض منهم بيخلصوا.
0: في اختبارات إلى الآن؟
1: إيوه في اختبارات عندنا.
0: الله يوفقهم يا رب إن شاء الله.
1: متأخرين مكة و...
0: إيه الله يوفقهم إن شاء الله، نتمنى لهم التوفيق والنجاح.
1: يا رب.
0: اليوم يا أم شرف نتكلم عن الصديق اللي يتغير عليك ويروح كذا ما عاد يتكلم معاك ولا عاد وانت كنت تبينه وقريب.
1: ايه
0: انت تبادرين، انت تبادرين تروحين تسألين وش اللي يغيرك؟
1: ادعي له الله يهديه، بس اطنشه يعني ما اكثر معه. إيه؟ ما زود معه.
0: ايه الى متى؟
1: خليه على حاله، اذا زودها خلاص اطنش عنه.
0: هو ما قاعد يتواصل، ما عاد ما ودك تسألين شو ايش صار؟
1: دوري صديق ثاني.
0: يا سلام يا أم شرف،
1: أصدقاء كثيري.
0: يا سلام، يروح تروح صديقة وراها غيرها ألف.
1: ويجي صديق.
0: والله منطقي، والله كلامك منطقي. يعطيك العافية يا أم شرف. يسعد لنا صباحك. هلا بك والله.
1: شكرا.
0: هلا بك والله، منطقي بصراحة. يعني أم شرف ما تحب تعور راسها، خلاص رحت في حالك، يعني وقت ما تروق أمورك وظروفك وتشتاق عادي ترجعين. يعني في صديقات كثير، القائمة مليانة. مين معنا؟ 011-40-53. يسعد صباحك يا عبد الله.
2: هلا وغلا، صباحكم الله بالخير.
0: يا صباح الورد.
2: بالنسبة يختلف وضع الصديق، في صديق عزيز جدا ومقرب، في صديق صديق جلسة، في صديق يعني عادي سواء راح جاء غاب يعني عادي جدا، فيختلف الوضع. لكن إذا كان صديق يعني مقرب جدا جدا، لا والله ما أبيها بكل سهولة، حتى لو هو يعني ابتعد أجي وأسأل أقول وش السبب، يعني أبي أعرف السبب، هل بدر مني خطأ بدون ما أقصد الشيء هذا. صعب إني أتخلى عن صديق جدا مقرب إلى نفسي، صعب.
0: كلام سليم. بسهولة. كلام سليم. وكيف تحافظ على الصداقة؟ يعني بالسؤال تبدأ تحافظ على صداقاتك بالسؤال عنهم، بالتواصل معهم، ولا كيف؟ ولا تروح تزوره، ولا شلون؟
2: إيه نعم طبعا هو بالتواصل طبعا، تواصل، وحبذا يكون مثلا تواصل تلفونيا يعني اسمع صوته وشلون. انا سبق قلت لك انه في فرق اذا كان صديق مقرب جدا جدا كان يوميا لازم تواصل الجوال او يوميا نتقابل للاستراحه
0: إيه. فتلاحظ اذا اختلف عليك إيه اذا
2: لازم السؤال عن احوالهم
0: صح
2: وضعهم
0: صح نوع من انواع الاهتمام. وبرضه تصير انت تعرف انه هذا الصديق اختلف او ما اختلف بالتواصل اليومي.
2: اكيد اكيد. وش الصديق اللي مثلا ما يعرفنا الا في وقت الراحه ووقت السعاده ووقت لا سمح الله اكون متضايق او في ازمه او هذا يتناساني؟ لا والله هذا مو صديق.
0: اي والله صح فعلا. يعطيك العافيه يا عبد الله وشاكرين لك هذا الاتصال، شكرا للمشاركه.
2: احنا اللي شاكرين الله يرفع قدره.
0: هلا بك والله. 011-40-53 ويسعد صباحك يا خالد.
3: صباح النور والسرور.
0: يا هلا بك.
3: اهلا وسهلا. خلينا بس ندخل كده انه في مقوله بتقول انه بعض النعم على هيئه اشخاص. فمن نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان ان يسخر له اشخاص سواء اخوه من الصلب أو إخوة في الصداقة. هذه النقطة. النقطة الأخرى نفرق بين الصديق الحميم المقرب وصديق العمل. فهذا منزلة وده منزلة أخرى.
0: أيوة.
3: فإذا كان الصديق صديق عمل إذا ظهر منه شيء لا يؤخذ عليه لأنه هو مجرد صديق عابر. أما الصديق الحميم فله حق المعاتبة والسؤال، وكلما زاد العتاب زادت المحبة.
0: بس أنا بوقفك عند نقطة يا خالد إذا تسمح لي. يعني أنت قلت صديق العمل، صديق العمل يعني ممكن إذا صار في خلاف ولا أخذ في خاطره وأخذ له كذا زاوية ممكن أنه يأثر على العمل، لأنه بينكم مصلحة، لأنه في النص مصلحة، مصلحة العمل، فممكن أنه يأثر برضو على عملك ولا؟
3: لكن لا، أنا في وجهة نظري هذه وجهة نظر واختلاف الآراء يوجد قضية. نعم أنا في وجهة نظري أنه إذا صدر من صديق العمل شيء لا أصيله في صدري لأنه ما هو بحكم المقرب. طب إيه الفرق ما بين الصديق المقرب لما يحصل منه قصور أو تقصير صديق العمل؟ أيهما يكون الواقع في النفس أكبر؟
0: طبعا صديق المقرب.
3: نعم، ودائما نقول الصاحب ساحب وإلى آخره من الكلام الآخر، لكن إحنا في نقطة الصديق المقرب أنه الإنسان إذا ظهر شيء لابد أن يبادر، زي ما قلت حضرتك أنه لا يترك الأمور تتراكم وسوء الظن يزود الأمور أكثر من ذلك، لكن عليه أن يبادر ويتجه للصديق بحكم الصداقة وبحكم الزمالة بحكم العمل عفوا وبحكم العشرة.
0: صحيح صحيح. يعني فعلا هو اللي يصير مقرب منك وفي شوية عمق في العلاقة يأثر على نفسيتك أكثر من شخص بس تشوفه في العمل.
3: أكيد أكيد. ولا والتقصير أو الشيء بيصير أوجع لما يكون أيوة. من صديقك المقرب أكثر.
0: أيوة. يعطيك العافية يا خالد، ونبي نسمع صوتك كل صباح. شكرا لهذا المشاركة.
3: شاكر للإذاعة الجميلة دي وكل عام وأنتم بخير.
0: يا هلا بك والله، حياك الله.
3: شكرا.
0: وفعلا إحنا، هل إحنا يعني مستعدين لهذه المشاعر اللي تجي من الصديق المقرب في حال صار فيه خلاف؟ لأنه فعلا إذا صار فيه مشكلة وخلاف، هل إحنا جاهزين ندير هذا الخلاف

خاصة إذا قربنا هذه الإنسان أو هذا الإنسان وأصبح صديق يعني في عمق في العلاقة. ففعلا الواحد لازم يقف كذا ويشوف من يقرب أكثر ويدخله في هذه الدائرة القريبة منه ومين لا. في أشخاص ترى يحبون يصيرون يعني في مسافة بينه وبين الناس، حتى الأصدقاء المقربين يحبون يكون بينهم وبين الأصدقاء كذا شوية مسافة علشان تحفظ الود وتحميها أيضا وتحمي نفسيته من هذه المشاعر اللي تصير إذا في حال حدث خلاف. احنا بنوقف الفاصل قصير وراجعين لكم في بقية فقرات حلقتنا.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: كأس العالم.
8: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مروراً بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاماً بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجدداً لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
7: كأس العالم.

0: العناية بصحة الفم والأسنان. ولما نجي نتكلم عن هذه العناية صحة الفم والأسنان، دائما تتجه أذهاننا مباشرة إلى فرشاة الأسنان والمعجون، لكن هناك وسيلة ارتبطت بثقافتنا بتراثنا، سنة نبوية منذ قرون، وما زالت تحظى بهذه المكانة خاصة حتى اليوم، وهي المسواك أو ما نسميه بالسواك. السواك ما هو مجرد عود بسيط لتنظيف الأسنان، لا، هو وسيلة طبيعية أيضا فيها هذه المواد اللي تساعد على تنظيف الأسنان واللثة، وأيضا مساهمة في تحسين رائحة الفم ومنح الشعور بالنظافة والانتعاش. ودائما ارتبط السواك بعادات يومية وعادات صحية متوارثة خلته حاضر في حياة الكثير وعلى مر الأجيال، ودائما نلقى هذه السواك موجود لدى الصغار، لدى الكبار، النساء، يعني في كل الأوقات، وخاصة عند الذهاب للمسجد. يعني سنة إنه الإنسان يستخدم السواك لتطهير الفم وتنظيفه طبعا، ولا نستغني أيضا عن الفرشاة كأداة أساسية. اليوم نبي نتكلم أكثر حول السواك، حول أنواع المختلفة، حول فوائده الصحية، وأيضا الطريقة المثلى يمكن لاستخدامه. خلونا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حسين دربشي، مالك محل عمدة المسواك، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: هلا مرحبا، هلا أختي، حياك الله.
0: يا هلا بك والله. اليوم نتكلم عن هذه السنة النبوية، سنة استخدام المسواك. اليوم عندنا معروف عند كثير من الناس أنه المسواك يستخرج طبعا من شجرة الأراك. إيش أنواع المسويك المختلفة؟ هل في أنواع كثيرة؟ إيش أسماءها؟ حابين اليوم نتعرف عليها.
1: يا مرحبا أختي، حياك الله، شرف لي أكون معكم اليوم. المسواك تختلف أنواعها طبعا بالأراضي اللي زارع فيها ومواقعها وطبيعة الموية اللي تغذى عليها وكذا. أنواع اللي دارجة في السوق يعني المسميات، أبو حنش، الرملي، اللي يجيك فرشته متماسكة هذا الأفضل، اللي يجيك لي

0: ممكن تقول مسواك بعضهم يفهم انه صغير، وفي بعضها تجي طولها الى متر مترين. هنا يختلف السعر طبعا في المسواك، لكن السعر الدارج المسواك الصغير لمقاس القلم يكون طبعا سعره الدارج من ريالين 3 ريال. في انواع ثانيه افضل يعني خاص يعني استقامه المسواك جودته رائحه المسواك، بعضه يكون فواح
1: صحيح
0: ريحته منعشه كذا ويعني ينظف.
1: وشفنا برضو في الاسواق المسويك المغلفه هذه، يعني غير المسويك اللي نلقاها دائما في شخص يقصها لنا وينظفها ويضبطها، في برضو المسويك اللي تجي مغلفة يعني ويصير على قولتك فواح كذا، تحسه يعقم يعطي حق في تعقيم الأسنان وتطهير الفم.
0: نعم، في الفواح اللي يكون طبيعي اللي ينقص مباشرة إذا قصيت المسواك وشميت رائحة المسواك تلاقي يعني رائحة منعشة كذا ويبان عليه أنه جديد. ولكن المسواك المغلف اللي مضافة إلى مواد حافظة أو زي كذا، هذا يعني ما هو ما يكون كويس غالبا.
1: طب يعني نلقى في حالات غش، في حالات تقليد في السوق المساويك، وكيف أني أقدر أميز بين المسواك الأصلي والمسواك الغير أصلي؟
0: المسواك الأصلي اللي زي ما ذكرت لك تكون ريحته فائحة جدا، يعني زي مثلا تميز مثل الفواكه يعني نفس الريحة، تكون ريحتها يعني تميز أنه مسواك. بعضها يكون في تعفن في طريقة التخزين، ليه الله تكون يعني ما لا ريحة، ناشف قديم.
1: يعني أنا أكتشفه من الرائحة، أخذ المسواك وأجرب أشم رائحته أشوف أو هو لين أو لا.
0: نعم، إذا تقص من طرف المسواك وتأخذ ذواقة تجرب عند أي بائع مسواك وتأخذ عينة تشوف. والغالب الناس كلهم بيقول أنا عندي جديد، أنا عندي حق اليوم، أنا عندي كذا. يعني مسألة فيها أمانة أكثر من، ولازم تأخذ المسواك من شخص ثقة يعني تثق في مصداقيته، ذو خبرة، علاقات، سمعة في السوق.
1: صحيح.
0: أنا اليوم إحنا الحمد لله نتكلم، أنا أمارس المهنة هذه من عمره كل ما يقارب 10 سنوات
1: ما شاء الله.
0: والوالد الله يرحمه 55 سنة معروف على مستوى الرياض عمدة المسواك.
1: إيه. هذه الخبرة الطويلة يعني هل مر عليك، يعني إحنا قاعدين نسمع معلومات كثيرة تنتشر إنه بعض الباعة ينقعون المسواك في يمكن ماء النار حتى يصير كذا مذاقه حار، فهل فعلا مثل هذه الممارسات موجودة وكيف إحنا نكتشفها كمستهلك؟
0: والله ماء الحار ماء النار ذا اللي يعني ما أتوقع للدرجة هذه الغش مع الناس عليها بالله، لكن لأنه مذيب المادة هذه ما أتوقع بالطريقة هذه، ولكن توجد حالات غش. والمسواك شيء يعني شيء ضروري للإنسان وله فوائد عدة. ما أتوقع يعني أنك تأخذ مسواك يعني تحطه في فمك إلا من مصدر موثوق منه.
1: صحيح صحيح.
0: يعني هذا شيء أنا اليوم أنا بجي أناظر في المسواك اللي مستوى القلم كذا حق الاستخدام الشخصي كم بيكون قيمته، يعني ريالين 3 ريال 5 ريال 10 ريال ما يضر ما يضرني. أنا أول شيء في سنة في أجر، وفي نفس الوقت أنا شيء بستخدمه له فوائد. وفي معلومة الفائدة المسواك ترى في القشرة، الفرشة اللي جوا أداة هذه للتنظيف، البعض يشتري مسواك يروح يقشر القشر حقه ويرميه، هذا غلط.
1: وأحيانا تصير طعمها كذا مذاقها حار شوي، تحس انه تعقم فيها زي التعقيم للثة.
0: صحيح صحيح، ولكن اذا الحرارة والمواد هذه تكون في القشرة نفسها. لما انت ترميها راحت الفائدة، صار عندك فرشة اسنان بدون معجون. لكن المسواك سبحان الله جمع الله فيه الفرشات والمعجون. تمضغ المسواك، هذه طريقة استخدامه، تمضغ المسواك بالقشرة حقه ومن ثم تفرك الفرشات على القشر نفسه مع القشر نفسه في الأسنان. من خلال القشر تخلل الأسنان هي تعطي الفوائد، يعني تستخرج اللي ما بين الأسنان، تعطينا

0: نكهة ريحة تغير رائحة الفم وكذا.
1: وكل كم يعني المفروض أن نقص من المسواك؟ يعني كل استخدام نقص المسواك عشان نستخدم شيء جديد وقشرة جديدة؟
0: نعم بعد كل استخدام، يعني استخدمت اليوم مثلا بعد الأكل أو كذا أو وقت الصلاة، من أكثر شيء وقت الصلوات يعني المسواك استخدم.
1: صحيح.
0: وفي الصباح يعني بعضهم قبل النوم يقص طرف المسواك بحيث إنه يجدد القشرة اللي تحته، ومع الفرشاة تصير اللي فوق خلاص قديمة مستخدمة ترمى، وتبدأ تمشي على المرحلة الثانية في المسواك.
1: هو متى يصير الإقبال كثير على شراء المسواك؟ يعني أكيد إنه في شهر الصوم، في رمضان، وبرضه
0: صحيح وهذه من العوامل المؤثرة على أسعار المسواك، لأن يقل يكثر الطلب ويقل العرض، يقل الإنتاج. وأغلب المسواك تكون مستوردة، عرفتي؟ يعني أغلب المسواك في السوق تكون مستوردة، يعني يجي إنسان يقول لك كم المسواك ده، تعطيه سعر يقول لك أنا لاقي أرخص. طب أنت لاقي أرخص وش السلع اللي أنت لاقيها؟
1: صحيح.
0: ممكن المسواك مسواك، المسواك له قيمة وله معنى، يعني أنا أتكلم حسب خبرتي وحسب علاقاتي الاجتماعية مع الناس. يعني أنا ودي شيء بحطه فمي، ودي أدفع فيه اللي أنا
1: صحيح.
0: القيمة اللي يستحقها.
1: ويعني كله وش ريال ريالين ما يتعدى 10 ريال
0: برضه. لا يفرق بس الناس يتعدى أكثر من القيمة هذه. يعني في ناس تجي تبغى شيء مستقيم، استقامة، منظرة.
1: إيه؟
0: منظر المسواك يلفت النظر.
1: إيه؟
0: اليوم مسواك ما صار معدو يعني شيء عادي عند، يعني له ناس وله أهله ولها ناس تقدر الشيء هذا.
1: برضو أستاذ حسين نلاحظ أن في ألوان يعني للمسويك، أحيانا تصير فاتحة، أحيانا تصير غامقة، هل في فرق في أدائها؟ برضو أحيانا تصير نفس عودة المسواك كذا رفيعة، وأحيانا تصير مرة عريضة، فهل في فرق في الاستعمال، في فرق في الجودة، ولا كيف؟
0: نعم بالنسبة للألوان المسواك اللي يجيك أغمق في اللون احنا نسميه أحمر، يجي غامق كذا بني غامق، هذا احنا نسميه أحمر. تجي عليه خطوط بيضاء يسمونه أبو حنش، تجي في الأبيض وفي الأحمر، لكن في الأحمر يكون أكثر حرارة ويكون أكثر عمق في الأرض استخراجه، بحيث إنه يتجنب المياه الجارية اللي يعني مو كويسة أو كذا.
1: إيه، فهو يمكن أفضل أنواع المساويك.
0: نعم.
1: أبو حنش اللي أفضل غامق يجي.
0: إيه نعم، أبو حنش هذه رسمة المسواك سبحان الله، خطوط البيض اللي زي الحنش على المسواك نفسه، وتجي في الأحمر وتجي في الأبيض.
1: وما يختلف عريض كذا نحيف
0: رفيع. بعضهم النساء والأطفال يفضلون أن المسواك يكون نحيف. يعني بعضهم يفضل المسواك يكون وسط. وبعضهم يبي المسواك عريض، لكن أغلب اللي يمشي الدارج الوسط اللي هو يعني في حجم القلم أو أقل شوي، أنحف شوي من القلم.
1: بس هي ما تفرق في الفوائد،
0: هذه برضو ترى مسببات أنها تغلي المسواك. لأن أنت لما تأخذ جملة ما تجي كلها مستقيمات ولا تجي كلها وسط، أغلبها تجي متعوجة.
1: لكن
0: العوج في المسواك مو مشكلة. يعني ممكن تلقى مسواك مستقيم ومنظره كويس، ولكن ما عنده جودة، فرشته غير متماسكة، يتفتت في الفم، يجي طعمه مر. وهذه برضو معلومة ترجع لسؤالك الأول، المسواك اللي جاء فيه مرارة مش كويس.
1: فإذا إحنا نبحث عن مسواك اللي هو رايح للأبيض أو الأحمر غامق في هذه الخطوط، وكل ما كان متوسط كان أفضل في الفوائد.
0: نعم. وبالنسبة للتغليف حق المسواك، إحنا نغلفه تغليف يدوي فوري في المحل، يكون التغليف هذا يحافظ على رطوبة المسواك وكذا. طريقة تخزينه نعطيها للعميل، نقول طريقة تخزينه كذا.
1: هو كيف يعني أنا أخذت بعطيه هدايا الحين، أخذت مجموعة منكم وغلفتوا لي، كيف أنا أخزنه؟
0: في الثلاجة التبريد.
1: ويحافظ يعني على فوائده.
0: يحافظ على فوائده المسواك إذا ما جه الموية أو مواد حافظة، هذا اللي أو ما جت الرطوبة بعدين برودة يتعفن كذا. والتغليف الهدايا نغلف إحنا بالنسبة

0: نايلون بالورقي بألوان أشكال متنوعة، ونطبع اللوجو حق مناسبات أو كذا أو شركات أو جمعيات خيرية أو مدارس أو زي كذا، نطبع لهم اللوجو اللي باستكرة بحيث يكون على التغليف المسواك.
1: الله يا سلام.
0: موجودة عندنا في على حساب عمدة المسواك صور وكذا.
1: أستاذ حسين دربشي مالك محل عمدة المسواك، كل الشكر لك حول على هذا الحديث وهذا اللقاء اللي تحدثنا فيه عن المسواك، أنواعه وفوائده وأشكاله وأيضا أسعاره وكيف إن العوامل اللي تأثر على السعر نفسه. كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا هلا والله، الشرف لي، حياك الله.
1: حياك الله.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: فإذا مستمعينا الكرام، زي ما سمعنا في هذا اللقاء، دائما يبقى السواك أحد الوسائل الطبيعية اللي كذا جمعت بين البساطة والفائدة، ويستمر حضوره عبر الزمن لما يحمله من قيمة صحية وثقافية مميزة. ومع تطور أكيد وسائل العناية بالفم والأسنان، إلا أنه ما زال السواك يحافظ على مكانته كخيار يفضله الكثيرون ضمن روتينهم اليومي للعناية بصحة الفم. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معكم في فقرات، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم مع حلول الإجازة الصيفية كذا تتسع مساحة الوقت لاكتشاف المواهب وأيضا تنمية المهارات وخوض يمكن تجارب ثقافية وفنية تثري المعرفة وأيضا تمنح الأفراد فرصة للتعبير عن إبداعاتهم. من هنا تأتي أهمية البرامج والفعاليات الثقافية اللي تسهم في صناعة كذا حراك مجتمعي حيوي يجمع بين المتعة والفائدة. في هذا الإطار أطلقت جمعية الثقافة والفنون حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية المتنوعة ضمن برامجها الصيفية بهدف إثراء المشهد الثقافي والفني وأيضا تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الإبداعية وفتح كذا أفاق جديدة أمام الموهوبين والمهتمين بمختلف المجالات الثقافية والفنية. ورح نتكلم أكثر حول هذه البرامج واللي تضمنت من فعاليات. خلونا نرحب مع ضيفنا الكريم الأستاذ فيصل خالد الخديدي مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف، ونقول يسعدنا صباحك.
1: يا مرحبا وصباحكم سعيد، وسعيد اني متواجد معكم في هذه الصباحات الجميله، ويعطيك العافيه استاذه بدريه.
0: حياك الله. اليوم نبي نتكلم عن الفعاليات، عن البرامج الصيفيه، بما اننا بادين في اجازه الصيف وفي اكتشاف كذا كثير من المواهب والابداعات الفنيه والثقافيه. اليوم نبي نعرف منك استاذ فيصل ايش ابرز الانشطه والفعاليات اللي تقدمها جمعيه الثقافه والفنون خلال فصل الصيف.
1: جمعية الثقافة والفنون حريصين دائما أن يكون حراك على مدار السنة، ولكن الفعاليات الصيفية لها طابع خاص بحيث أنها تكون خفيفة، وبرضو المجال الثاني أنها تكون تثقيفية للطلاب وللموهوبين في شتى مجالاتهم وفي شتى أعمارهم. فحرصنا على أن نقدم مجموعة من أو حزمة كبيرة من الأنشطة، بين أنشطة منبرية مثل الأمسيات الشعرية وتدشين مجموعة القصصية والكتب الأدبية، هذا من الجانب المنبري. أيضا كان هناك مجموعة من الورش والدورات التدريبية خصوصا في الفنون البصرية مثل الفنون التشكيلية والخط العربي والتصوير الضوئي، وورش خفيفة تناسب وقت الصيف أبو يعني على مدار 3 إلى 4 أيام في جرعات متنوعة بين أنواع الفنون. أيضا هناك بعض الأنشطة مثلا زي المعارض، ومعارض عندنا معارض في الفنون البصرية ومعارض للتصوير الضوئي، وأيضا هناك بعض الأمسيات الفنون الشعبية والطربية والعروض المسرحية. تقريبا هذه الحزمة متنوعة من حيث الفعالية نفسها أو حيث الفئة المستهدفة أو من حيث نوع النشاط، بين منبري وبين تثقيفي وبين تفاعلي.
0: برضو في عندنا أمسيات ليالي صيفية، إيش الجديد اللي تقدم هذه الأمسيات وخاصة في نسختها الثالثة مقارنة بالنسخ السابقة؟
1: كانت فكرة ليالي صيفية قبل 3 أعوام تقريبا، قدمنا فيها جرعة مكثفة من الأنشطة أو الحراك المستمر خلال 4 أو 5 أيام في الأسبوع، في أسبوع واحد. تبدأ مثلا بافتتاح معرض الفنون البصرية وورشة ممتدة ل4 أيام. أيضا في اليوم الذي يليه عرض مسرحي بعد مع ورشة في التصوير الضوئي. أيضا يوم اليوم الثالث يكون أمسية شعرية مع دورة في الخط العربي أو ورشة في الخط العربي. اليوم الثالث يكون فيه أمسية طربية ومع ورشة في الفنون التشكيلية، وفي الختام يكون هناك تكريم لجميع المشاركين مع عرض يعني فنون أدائية ومع فنون طربية، ويكون ختام الليالي الصيفية تقريبا في 5 أيام.
0: ما شاء الله، باقة متنوعة الحقيقة من الأنشطة والفعاليات والبرامج الصيفية توعدنا فيها جمعية الثقافة والفنون بالطائف. بس أنا حابة أسأل إذا في شراكات أو مبادرات مشتركة مع الجهات التعليمية والمجتمعية؟
1: والله بالنسبة للشراكات يد الجمعية ممتدة وأبوابها مفتوحة للجميع، وهناك عدد من الشراكات، منها الشراكة الآن نعمل عليها مع أحد الجهات الخاصة اللي قائمة بفعالية اللي هي الردة في سكوير، تقديم فيها بعض الأمسيات الفولكلورية وبعض الأمسيات الطربية، هذه من جهة. ومن جهة أخرى هناك شراكات مع جهات مثل جامعة الطائف والتعليم تفعل في بعض البرامج الصيفية.
0: أستاذ فيصل بن خالد الخديدي، مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف، كل الشكر لكم على هذه الجهود اللي تبذلونها خاصة في خلال فعاليات وبرامج الصيف فيما تقدمه الجمعية، جمعية الثقافة والفنون، خلال فصل الصيف من برامج متنوعة وأكيد باقة متنوعة من الأمسيات والبرامج الصيفية. كل الشكر لكم أستاذ فيصل على قبول أيضا دعوة البرنامج، شكرا لك.
1: الشكر لكم، أنتم دائما شركاء في كل ما نقدم بتغطياتكم المميزة ومتابعتكم الدائمة، ممتن لكم ودائما كونوا بخير وصباحكم سعيد.
0: حياك الله.

فإذا مستمعينا الكرام، احنا موعودين في الطائف بحزمة من البرامج والفعاليات واللي تؤكد أكيد مثل هذه البرامج مثل هذه الفعاليات أهمية الاستثمار في الإنسان وأيضا تنمية قدراته الإبداعية من خلال توفير بيئات ثقافية وفنية محفزة تسهم في اكتشاف المواهب وأيضا صقلها وتعزز أيضا حضور الثقافة والفنون في حياة المجتمع. طبعا احنا نتمنى للجميع صيف مليء بالإبداع، مليء بالتجارب الملهمة واللحظات الجميلة اللي أكيد تصنع أثر يبقى في الذاكرة. احنا واقفين الفاصل وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

المملكة تشارك في الاجتماع 23 للجنة الإحصاءات والسياسات الإحصائية بالتزامن مع مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين. شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للإحصاء للمرة الأولى في أعمال الاجتماع 23 للجنة الإحصاءات والسياسات الإحصائية CSSB التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الذي عقد افتراضياً خلال الفترة من 22 إلى 23 من يونيو 2026 بمشاركة رؤساء الأجهزة الإحصائية وكبار المسؤولين الإحصائيين من الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. وقال رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري إن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع والذي يعقد قبيل مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا تؤكد المكانة المتقدمة التي تحظى بها المملكة في المجتمع الإحصائي الدولي، وتعكس الثقافة العالمية والثقة العالمية المتزايدة بقدرتها المؤسسية، لا سيما في ظل استعداداتها لاستضافة الدورة السادسة من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض. واستعرض الاجتماع عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الإحصائي، شملت تعزيز جودة البيانات الإحصائية وموثوقيتها والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإحصائية وتحديث المنهجيات والمعايير الإحصائية، إلى جانب توظيف مصادر البيانات الحديثة لدعم إنتاج المؤشرات الإحصائية وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات. يذكر أن اللجنة الإحصاءات أو لجنة الإحصاءات والسياسات الإحصائية تعد إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعنى بمناقشة التوجيهات الاستراتيجية المرتبطة بالإحصاءات الرسمية وتطوير المؤشرات والمنهجيات الإحصائية وتعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والمنظمات الدولية المتخصصة. ويجسد تمثيل الهيئة للمملكة في أعمال اللجنة حضورها الفاعل في المحافل الإحصائية الدولية وحرصها على متابعة المستجدات العالمية في مجال الإحصاء والبيانات والإسهام في مناقشة القضايا ذات الصلة بمستقبل العمل الإحصائي وتطويره، حيث تواصل جهودها في دعم المنظومات والمكاتب الإحصائية إقليمياً ودولياً لتطوير القدرات الإحصائية ومواصلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اليوم أصبحت البيانات لغة التنمية وأساس اتخاذ القرار. لم تعد الإحصاءات مجرد أرقام تنشر في التقارير، لا، أصبحت أدوات استراتيجية ممكن أنها تسهم في رسم السياسات وأيضا قياس الأداء واستشراف المستقبل. مع هذا التسارع الكبير في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، القطاع الإحصائي يشهد تحولات نوعية تعزز من جودة البيانات وأيضا دقتها وموثوقيتها. المملكة العربية السعودية اليوم تواصل حضورها الفاعل في المحافل الدولية المتخصصة وتأكيد لمكانتها المتقدمة في مجال البيانات والإحصاء، ودورها أيضا متنامي في دعم وتطوير العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي. الخبر اللي قريناه الحقيقة متمثل بالهيئة العامة للإحصاء، نتحدث عن هذه المشاركة الجميلة للمملكة العربية السعودية للمرة الأولى في أعمال الاجتماع 23 للجنة الإحصاءات والسياسات الإحصائية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذا الشيء يعكس هذه المشاركة ثقة دولية متزايدة بالمنظومة الإحصائية السعودية. وأكيد إحنا لازلنا متواصلين معاكم في فقرات متنوعة، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: كأس العالم.
4: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
3: كأس العالم.

أحييكم الله أصدقاء الصباح في هذه الساعة الإذاعية، يمكن باقي لنا 3 دقائق وندخل الساعة الإذاعية الأخيرة في عمر حلقتنا لليوم. اليوم خليني أقول لكم موضوع، بما أني اليوم كذا متحمسة للصيف وفي كذا ارتفاع، حنا نشوف أكيد في درجات الحرارة العظمى، أكيد في

كثير من الناس يلجؤون الروتين يومي للاستحمام بماء بارد، يعني قلنا درجة حرارة مرتفعة نستحم أو ناخذ كذا دش بارد، يعني نعتقد أنه ممكن أنه يساهم في تخفيض درجة حرارة الجسم. لكن الخبراء والمختصين لهم رأي ثاني، خلينا نعطيكم علمه. يقول لك يلجأ كثيرون إلى الاستحمام بالماء البارد خصوصا خلال فصل الصيف وموجات الحر، بحثا عن الانتعاش السريع وأيضا استعادة النشاط. إلا أن الخبراء، خبراء الصحة، يشيرون إلى أنه هذه العادة ممكن أنها تحمل جوانب إيجابية وأخرى تستدعي الحذر وفق الحالة الصحية لكل شخص. التقارير الصحية أوضحت أنه التعرض للماء البارد يساعد على تنشيط الدورة الدموية وأيضا تحفيز تدفق الدم. هذا الشيء ممكن يسهم في خفض الإحساس بحرارة الجسم ويمنح شعور أيضا باليقظة والنشاط. وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يسهم أيضا في تحسين المزاج وتقليل الشعور بالإرهاق الذهني. في المقابل يحذر مختصون من أنه الاستحمام بالماء البارد ممكن ما يكون مناسب للجميع، خصوصا الأشخاص اللي يعانون من أمراض القلب أو اضطرابات في ضغط الدم، ممكن أنه يؤدي إلى التغير المفاجئ في درجة الحرارة وأيضا إلى إجهاد الجسم وارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم بصورة مؤقتة. لذلك ينصح الخبراء بالانتقال التدريجي إلى درجات الحرارة المنخفضة بدلا من التعرض المفاجئ للماء شديد البرودة، مع التوقف فورا عند الشعور بالدوخة أو ضيق التنفس لضمان الاستفادة من فوائده وتجنب أي مضاعفات محتملة. هو في الحقيقة أنت لو جيت شفت فترة الاستحمام هذه، يعني متى تأخذها أنت في الظهيرة، حيكون درجة حرارة الموية يعني تغلي، يعني هي بتكون الاستحمام بيكون بماء ساخن وليس بماء بارد. فإذا دائما إحنا نقول إنه الاستحمام بالماء البارد ممكن يكون وسيلة للشعور بتخفيف درجة حرارة الصيف، لكن إنه ما يناسب الكل زي ما ذكر الدراسة الصحية. دائما إحنا نلجأ للتوازن، نلجأ للاعتدال ومعرفة إنه احتياجات الجسم والحالة الصحية لكل شخص هي الأساس دائما للاستفادة من أي عادة صحية بشكل آمن. وهذه الأجواء اللي نعيشها، الأجواء الحارة في فصل الصيف خاصة هنا في المملكة العربية السعودية، يعني دائما نحرص على الترطيب وشرب الماء والابتعاد عن التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، خاصة في فترة الذروة، وحتى يكون صيفنا صحي وآمن، ونبتعد أيضا عن هذا الشعور الفوري أنه لابد أننا ننتعش، خاصة إذا رجعنا من الخارج وحبينا أننا ناخذ دش، لابد أنه يكون يعني في درجة حرارة معقولة يتحملها الجسم وما تكون باردة حتى ما تعطيك هذا ردة الفعل المفاجئة. فإذا يعني في الصيف لابد أننا نبحث عن وسيلة أفضل تمنحنا بالشعور بالانتعاش والراحة، ومو بس ترى الاستحمام بالماء البارد يعني هو يعني واحد من الخيارات، ممكن أن يكون أيضا دخولك مثلا للسيارة وأنك تفتح مكيف بارد، أو أنك تدخل من الخارج على غرفة باردة جدا برضو ممكن يعطيك نفس هذه المشكلة، مشكلة الماء البارد على بعض الأجسام أو بعض الحالات الصحية. بين الشعور الفوري بالانتعاش واللي يقولها المختصون في هذه الدراسة، نجي عن تأثير الدورة الدموية والقلب وضغط الدم، تبرز معلومات مفاجئة ممكن تدفعنا أيضا لإعادة النظر في بعض عاداتنا اليومية خلال فصل الصيف. خلونا نعطيكم بعض الفوائد في الاستحمام بالماء البارد اللي ذكرت في هذا التقرير. في بعض الحالات ينصح فيها وفي بعض الحالات لا، لازم أننا نحذر حتى نستمتع بصيف صحي وآمن وبعطلة صيفية كذا أكثر متعة بدون أي مشاكل صحية. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة، فاصل وراجعين لكم.

0: ومع فقرة اسأل مختص دائما كذا مع بداية الإجازة الصيفية تبدأ العائلات كذا تبحث عن وجهات مناسبة لقضاء أوقات ممتعة وصناعة ذكريات جميلة. لكن بين كثرة الخيارات وتنوع الوجهات والفعاليات أكيد تحتار الأسرة في اختيار الأشياء المناسبة لجميع أفرادها ويحقق التوازن والمتعة والراحة والميزانية. يعني دائما خلينا نسأل إيش الأفضل في قضاء الإجازة داخل المملكة العربية السعودية لاستمتاع بالأشياء اللي الوجهات اللي تزخر فيها مملكتنا وأيضا كذا تجارب متنوعة، ولا أنه نسافر للخارج؟ هل هو فعلا خيار لبعض العائلات؟ كيف ممكن أن نخطط لرحلة كذا ناجحة تتناسب مع اهتمامات الجميع وأيضا تجنبنا المفاجآت غير المتوقعة في السفر؟ اليوم في فقرة اسأل مختص راح نسلط الضوء على أهم النصائح أهم المعايير اللي ممكن تساعدنا في وضع خطة سياحية مضمونة ونستمتع كذا بإجازة صيفية أكثر تنظيم ومتعة. خلنا نرحب بضيفنا الأستاذ عبد الله الملحم مختص بالسفر والسياح ونقول يسعدنا صباحك.
1: يسعدنا أيامك وصبحكم الله بالخير وصبحكم الله السادة المستمعين وصباحك خير يا رب.
0: يا هلا بك والله. اليوم أستاذ عبد الله كذا تتعدد الوجهات السياحية وتكثر الحيرة كذا السياحية بين أنه داخل المملكة خارج المملكة وتختلف كثير من الفعاليات ومدى تناسبها أيضا مع أفراد العائلة. كثير من العوائل بدأت ترسم خطة السفر الصيفي. اليوم سؤالنا الأول لك أستاذ عبد الله، إيش أهم النقاط اللي لابد أننا نراعيها لما نجي نخطط للسفر أو نحجز؟
1: بصراحة أول شيء أنصح فيه أنا أي عائلة هو تحديد الهدف من الرحلة قبل أي شيء. هل هدف استجمام، طبيعة، فعاليات، أو زيارة أماكن جديدة؟ لأن كثير من الناس يختارون الوجهة أول ثم بعدين يفكرون إيش اللي راح يسوونه فيها قبل ما هم يختارون الشيء اللي هم رايحين له. بعد ذلك تأتي الميزانية، لأن الميزانية تحدد لك الخيارات اللي أنت راح يعني راح تقوم عليها من خيارات الطيران، الفنادق، الأنشطة اللي في المنطقة اللي أنت بتروحها. كذلك من المهم جدا معرفة الموسم المناسب للوجهة، يعني ما في والله أنت ناوي أنك تروح المكان اللي نفترض أن المكان تبغى تتزلج وأنت تروح له في موسم الصيف، أو تكون مدينة جميلة جدا لكن زيارتها في توقيت غير مناسب تخلي التجربة غير كاملة. برضو أنصح أنا بالحجز المبكر خاصة في موسم الصيف، لأن الفرق السعري بين الحجز المبكر والمتأخر أحيانا يكون يعني كبير، فيه تفاوت كبير بين أنك تحجز من بدري وتخطط من بدري وبين أنك تحجز والله قبل الرحلة بأسبوع.
0: يعني أنت لو نظرت يعني فيما يخص الحجز، يعني في فرق لما في الأسعار لما تحجز من بدري وبعدين تحجز في قبل الرحلة بأسبوع أو يومين، تختلف شوية في الأسعار خاصة في المواسم، ممكن ترتفع الأسعار ممكن تنزل بعد الموسم، ممكن يصير فيها عروض. يعني إيش الوقت الأنسب أني أحجز يعني رحلتي؟ هل أناظر ميزانيتي؟ هل أناظر ظروف الإجازة؟ يعني على أي أساس؟ إيش النقاط المهمة هنا في الحجز؟
1: نفس ما وضحت لك في البداية، خلنا ناخذ، إحنا تكلمنا على فترة الصيف. فترة الصيف إحنا أوريدي عارفين الوقت اللي الإجازة فيه، فإحنا لازم نبدأ نخطط من بدري. إذا أنا ما خططت من بدري ما أعرف متى إجازتي، ما أعرف الوقت اللي أنا بطلع فيه، هذه بترتب عليها أشياء كثيرة، لأن أنت تتكلم الفنادق إشغاليتها ليس نفس إشغالية الأماكن الثانية. يعني إحنا خلنا نتكلم خصوصا في الأماكن السياحية اللي أغلب الخليج يروحونها، خصوصا الدول اللي قريبة عندنا، تركيا، أذربيجان، جورجيا، روسيا، لندن، باريس. فهذه الأماكن في فصل الصيف تشوف الأسعار ترتفع دبل الأسعار في المواسم الثانية، فأنت لازم أنك تخطط من بدري. يعني الشخص إذا عارف أنه إجازته خلال هذا الشهر وهو بيسافر في الأسبوع المعين يبدأ يخططها من قبل 3 شهور أو 4 شهور، خصوصا إذا كانت عائلة كبيرة. لكن إذا شخصين 3 بالكثير لا.

0: يختلف على حسب ميزانيتنا، ولا زي ما يقولون البيت بيتنا يعني عادي ما يحتاج تخطيط، وقت ما نبي نمشي نمشي.
1: لا أكيد أنا أشوف أنه يحتاج تخطيط، ويمكن اليوم أكثر من السابق. صحيح أن احنا نسافر داخل بلدنا ونعرف المدن ونعرف الطرق ونقدر نسافرها بر ولا جو، لكن حجم الإقبال على الوجهات السياحية الداخلية أصبح كبير جدا. اليوم عندنا فعاليات ومواسم ومنتجعات وتجارب متنوعة، وبعضها يتطلب حجز مسبق. لذلك الفكرة أن الشخص يذهب بدون تخطيط يعني ممكن تخليه يدفع أكثر من أنه يشوف خيارات مناسبة. وترى التخطيط المسبق يعني ما يقتل متعة السفر، بل بالعكس يعني يجعل الرحلة أكثر راحة واستمتاع. احنا لما نجي نتكلم عن الوجهات السياحية عندنا داخل المملكة، يعني أنا مثلا أتكلم على عبدالله، جيت بحجز في منتجع في البحر الأحمر في شهر 7 كامل ما فيه ولا فلة موجودة. فإيش معناتها؟ معناتها الإقبال كبير، فأنا بضطرني بروح للوجهة الثانية أو الثالثة عشان أجي أشوف. أنا طيب في بالي البحر الأحمر وأبي أروحها وأعيش تجاربها، ما قدرت، أنا أبغى هذا المنتجع، أبي أعيش تجربة هذا المنتجع. حقيقي ترى يعني أنا تواصلت معاهم، وصلت لين يعني مدير المنتجع قال لي عبد الله ما فيه، احنا شهر 7 كله ما فيه، احنا نتكلم تخيلي 6 و7 ما فيه، فإجازة كاملة ما في موجود. فإيش معناتها؟ معناتها أنا ما خططت من قبل. فالناس كلها جالسة تخطط، جالسة تعرف إيش اللي ممكن إنها تروحها، إيش الأماكن اللي ممكن إنها تستثنيها. إحنا لما نجي حتى على الفعاليات، لما نجي على الجدية، إذا جينا بندخل ترى في بعض الأيام الكباسيتي حق الدخول للألعاب ما يسمح لك إنك تدخل اليوم. فأنت إذا ما حجزت تذكرتك من بدري ترى ممكن إنك توصل إنك تجي مع عيالك وما ما تلقى تذكرة إنك دخلت هذا اليوم. فأنت لازم إنك تبدأ تخطط من بدري.
0: صحيح. وبرضو هل إحنا يعني هذا يقودنا للسؤال اللي بعده، هل إحنا يعني التخطيط لابد أن نجمع فيه معلومات حول هذا الشيء؟ يعني أحيانا البعض يختارون وجهات على حسب مدح اللي حولهم، لكن يتفاجئون أنها مثلا ما تناسب العوائل أو أنها ما تناسب الأفراد، ويعني مثل هذا الموضوع هل يخلينا نشوف إيش فيه مواسم إيش ما في مواسم، توافر الغرف أو الأماكن، توافر التذاكر؟ يعني ما نبي نتفاجأ في النهاية إذا وصلنا للمكان وبذلنا جهد، ما نبي كمان تصير عندنا بند في الخطة في فشل، يعني نبي يصير عندنا أشياء بديلة.
1: هذه ترى نقطة مهمة جدا. دائما أنا أقول للناس لا تسافر المكان اللي أعجب غيرك، سافر للمكان اللي يناسبك. أنا هذه قاعدتي، يعني لا تروح والله عشان خالتي راحت ولا أنا شفت عمي راح المكان الفلاني وأبغى أروح مثله، أو صديقتي راحت لازمني أروح هذا المكان، أو المشهور الفلاني والله زار هذا المكان وأنا بروح أزوره. لا، هذا ممكن ما يعجبك، ممكن تشوف شخص يمدح وجهة لأنها هادية وطبيعية، بس تشوفين النقيض من الشخص الثاني يشوفها مملة لأنه يحب الأنشطة والحياة الليلية والفعاليات. فالعوائل لها احتياجات مختلفة عن الشباب، محبين الطبيعة يختلفون عن محبين المدن. عشان كذا لنا يعني ما ناخذ آراء الآخرين على أنها معلومة فقط، القرار النهائي بناء على اهتماماتي أنا كعبد الله والله هذه السفرة أبغاها يعني أروح أستجم في مكان يكون هادي، أكيد أني ببعد عن المدن، أكيد ببعد عن العواصم. فأنت اللي تحدد الشيء اللي تبغاه ليس بناء على ما تراه. يعني أنا الآن مثلا طالع في أمريكا ولي أسبوعين وأنا جالس أمر من ولاية إلى ولاية، كل شخص يجيني والله شفت نفسي في هذا المكان، شفت نفسي في هذا المكان، شفت نفسي في هذا المكان. لما تجي تجمع هذيل كلهم، تجمعهم في قالب واحد، ما راح تأخذ الرأي الواحد بس، بتأخذ أراء كثيرة. فأنت تشوف إيش اللي يعجبك وأمش على الشيء اللي أنت تفضله.
0: برضو في عندنا المناطق الساحلية اليوم بدأت بإطلاق فعالياتها مع انطلاقة موسم الصيف، يعني كيف هذه الوجهات الساحلية؟ يعني هل إحنا يعني نتكلم الآن عن المدة، هل المدة تلعب دور في الاستمتاع بالمنطقة؟

0: منطقة مثلا على الشاطئ، خاصة إذا كنا عوائل أو أفراد، هل في مدة معينة حتى أني أستمتع في هذه المنطقة؟
1: الوجهات الساحلية لا شك أن عندنا في المملكة يعني جالسة تتطور بشكل كبير، أنا أتكلم سواء في المملكة أو خارجها، لكن في المملكة خصوصا جالسة تتطور بشكل كبير، ففي هناك تنوع كثير في الأنشطة البحرية والمنتجعات والمطاعم والفعاليات اللي جالسين نشوفها. بس بالنسبة لمدة الرحلة أنا أشوف أنها عامل مهم، يعني بعض الأشخاص ممكن يزور الوجهة الساحلية يومين بعدين يقول لك أنا ما استمتعت، بينما الأشخاص الثانيين اللي يجون 4 أيام إلى 5 أيام وهو يعيش التجربة بشكل كامل. المدة المناسبة أنت تقيسها على حسب الشيء اللي أنت تفضله، يعني مثلا في ناس كثير من الناس من هواة التان، فهو والله أبغى أخذ كورس تان كامل لمدة 4 أيام 5 أيام، ترى متعة أنه ينزل البحر وبعدين يرجع يجلس ويتشمس ويطلع يتمشى، هذه بالنسبة له أكثر من أنه يجرب الفعاليات البحرية اللي موجودة في الساحل. فأنت تحدد المدة بناء على الهدف اللي أنت رايح له، والله أنت رايح لمجرد بس فعاليات وتمشي تراها يومين، لا والله أنا أبغى فعاليات وتمشية وأتشمس وبعدين أطلع وأجرب حاجة ثانية، هي 4 أيام 5 أيام. لكن أنا من وجهة نظري أكثر من 5 أيام بتصير مملة شوي، خصوصا إذا كانت وجهة بحرية.
0: برضو يعني إحنا شايفين إنه منطقة الجنوب دائما تتصدر مشهد السياحة، ورغم الازدحام ورغم ارتفاع الأسعار في الموسم إلا أنها لا زالت تتصدر هذا المشهد، فلتعتقد أنه الطقس يلعب دور كبير خاصة في فصل الصيف؟
1: شوف يعني احنا لازم نتفق على شيء، أن الجنوب يمتلك عنصر يعني عناصر اجتماعية في مكان واحد، الجو المعتدل، الوقت دائما تكون فيه الحرارة المرتفعة في مناطق كثيرة أنت تشوفينها عندهم أقل، الطبيعة الجميلة، الجبال، الفعاليات المتنوعة، وما شاء الله يعني احنا جالسين نشوف الفعاليات في الجنوب بشكل مستمر، يعني كل فترة يطلع لنا حاجة، كل فترة يطلع لنا شيء، فاحنا نشوف الازدحام يعني وارتفاع الأسعار، يعني انا اشوفه شيء طبيعي بحجم كمية الطلب على هذه الوجهة وليس العكس، يعني ما شاء الله يعني عليهم. أنا في كل مرة أدخل مثلا أشوف أبحث عن أبا ولا عسير بشكل عام أشوف في حاجة عندهم زيادة، طلع شيء، طلع منتزه، طلع تكلموا على حاجة، ف يعني هم ماسكين، خلنا نقول ماسكين السوق في السعودية بحكم الجو عندهم والطبيعة والجبال، فمسألة الازدحام وارتفاع الأسعار أنا أشوفها منطقية وطبيعية.
0: برضو يعني من نجي نتكلم عن السياحة الخارجية، إيش أهم النقاط اللي المفروض أن نحرص عليها مع تعدد شركات الطيران، مع تعدد الخيارات يمكن في الفنادق، إيش النقاط اللي المفروض أن نحرص عليها لما نجي نحجز للسياحة الخارجية؟
1: أنا دائما الشيء اللي أحرص عليه البلدة اللي أنت بتروح لها لازم تتأكد من متطلبات تأشيرة الدخول، هل تحتاج هذه الدولة فيزا ولا ما تحتاج فيزا، فيزتها إلكترونية ولا فيزتها ورقية، تتأكد من هذا المتطلب لأن في كثير من الناس يتوقفون في المطارات بسبب هذا الإجراء. ثاني شيء من ناحيتي أنا أشوفه اختيار الفندق، لأن اختيار فندق لازم يكون بعناية، ممكن أنك تختار يعني يقول لك لا والله أنا يعني بقلل ميزانيتي واختار فندق رخيص وبعدين يكون بعيد عن وسط البلد وهو بيكلفك أكثر في المواصلات وفي الوقت عشان توصل لوسط البلد. الشيء الثالث تبدأ تقارن شركات الطيران، يعني ما تشوف بس السعر، لا تشوف والله رحلات الساعات اللي فيها الانتظار، الخدمات اللي تقدمها، لأن في كثير من شركات الطيران ترى أنت تشوفها وتحجزها وتنبسط أن سعرها بسيط وتتفاجأ أن إذا وصلت الكونتر والله بدون عفش، فأنت راح تدفع

0: دبل السعر اللي صحيح. انت دفعته للتذكرة للعفش. انت لازم تركز على هذا الشيء. والشيء الاضافي اللي دائما يعني حتى السفارة الايطالية انصحت فيه، السفارة السعودية في ايطاليا انصحت فيه المسافرين، ان تحرص على ان يكون عندك تأمين. تأمين السفر هذا ترى بجنبك اشياء كثيرة انت ممكن انك يعني تتفاداها في الوقت في وقت السفر وانت رايح.
1: يعني ما أدري أستاذ عبد الله إذا أنت توافقني الرأي أو لا، يعني تحس إن السوشيال ميديا والتصوير والفيديوهات اللي انتشرت عن سواء في السياحة الداخلية أو الخارجية، يعني تحس إنها كذا أطفأت كثير من حماس الانبهار بالمناطق السياحية لما إحنا نروح نزورها، يصير بس في دافع واحد إن بنجرب هذا الشيء اللي جربوه الناس.
0: والله شوي أنا يعني أخالفك الرأي. أنا أعتقد أنها زادت الفضول لدى الناس الاكتشاف يعني، لكن المشكلة أن بعض الأشخاص يعني يبنون توقعات عالية بسبب تصوير المقاطع المعدلة والفيديو والاي اي وإلى آخره. لكن دائما أقول أن السوشيال ميديا وسيلة رائعة لاكتشاف الأماكن، لكن التجربة الحقيقية أنك أنت توصل وبعدين تعيشها. يعني أنا أتكلم عن نفسي الآن في التجربة اللي أنا جالس أعيشها، زادت شغف الناس كثير في أنهم والله جالسين يفكرون أنهم يجون أمريكا ويعيشون نفس هذه التجربة. طب إذا عبد الله ما سواها أو خالد ما راحها ما حد تكلم عنها، كيف الناس بتعرفها؟ الآن السوشيال ميديا تغير، صار له طابع مختلف. يعني كثير من الشركات السياحية، كثير من الدول قامت تتكلم مع المؤثرين في السوشيال ميديا انهم يجون يغطون لهم الاماكن السياحيه عشان الناس تتشجع انها تجيها. فانا اشوف ان السوشيال ميديا الان جزء لا يتجزأ من السياحه.
1: صحيح. استاذ عبد الله الملحم المختص بالسفر والسياحه، كل الشكر لك على هذه النصائح الجميله اللي تساعدنا في ايضا في وضع خطه واضحه للسياحه والسفر، وتكون يعني كذا قليله المخاطر خلينا نقول. كل الشكر لك استاذ عبد الله على هذا اللقاء الجميل وعلى قبول دعوه البرنامج.
0: الله يطول عمرك، شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم، وسعيد والله بالتواجد معكم.
1: حياك الله معنا.
0: الله
1: يحييك. واحنا اكيد لازلنا متواصلين معاكم في فقرات متنوعه، فخليكم قريبين.

0: للوصل الوصل وللقطاع قطاع.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح. هذه الصباحات الجميلة، وأطلقت أمانة جدة مبادرة جدة للجميع، أو ما يعرف بشكل واسع ببرامج تمكين المجتمع وذوي الإعاقة والمبادرات التطوعية المجتمعية. راح نتكلم أكثر وأكثر حول هذه التفاصيل مع المهندس هتام بن هاشم حمودة، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة. ونقول يسعدنا صباحك مهندس هتام.
1: يسعد صباحكم جميعا، والله يعطيكم العافية.

0: جميع، يعني من هي الفئة المستهدفة من هذه المبادرة؟
1: دائما أمانة طموحة وجدة بتنفذ بالعديد من المبادرات المجتمعية، سواء للمجتمع، سواء لطلاب الجامعات، سواء ذوي الإعاقة. اليوم مع الجمعيات حتى الترفيه ذوي الإعاقة، قلنا ليه ما نصيغها كبرنامج بدل ما تكون مبادرات من نوعية مختلفة، نحطها برنامج متكامل يكون جدا للجميع، خاصة بذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع. اليوم المعاق ما يحتاج عزل على المجتمع، يحتاج يكون جزء من المجتمع في المبادرات، في الفعاليات، في كل شيء. ليش نعزله؟ عشان كده اطلقنا جدا للجميع، هي مبادرة مجتمعية، برنامج ينطلق من الشهر الحالي إلى نهاية السنة الحالية، برامج مختلفة سواء زراعة، تنظيف، مشي، أيام عالمية مختلفة، هي الدمج للمعاق مع السليم في المجتمع.
0: فإذا من أبرز أهدافها اللي تسعى لها المبادرة أنه دمج المعاق مع المجتمع. هل فيه أيضا مشاركة من أهاليه، من أصدقائه؟
1: بالعكس، هم أهله نبغاهم، هم الأساس يشاركوا معه، أصدقائه ومجتمعه. لأن اليوم المعاق بتعامل بعض القطاع في المجتمع إنه هو معزول، لما يشوفه معاق كده ترجع للخلف خطوتين تقول هذا إنسان معاق، كيف أتعامل معه؟ هو المشكلة تحتاج التعامل معه، يحتاج التراحم، يحتاج التعاطف مننا كمجتمع. عشان كذا اليوم جمعية حدا ترفيهية نسقت معانا وأطلقت البرنامج، لأن جمعية اختصاصية بذوي الإعاقة وجمعية ترفيهية، عارف المعاق يحتاج ترفيه، يحتاج مجتمع، يحتاج فعاليات. واليوم أمانة محافظة جدا عندها كثير من المرافق جاهزة ومهيئة لتنفيذ مبادرات. قلنا لها تعالوا، بالعكس المعاق اليوم هو جزء أساسي، وكيف ندمجه مع المجتمع جدا بتنفيذ مبادرات. سواء اليوم لما المعاق يرسم ويكون واحد من المجتمع يرسم معاه، بعض الحالات ترى المعاق عنده مهارة عالية جدا، بس لما يكون لاقي تمكين ولاقي دعم ولاقي يعني استضافة وده فيبدع.
0: إيش أبرز الجوانب اللي ركزت عليها المبادرة على أنها تعززها؟ وأيضا أنت ذكرت الرسم، فهل في فعاليات مصاحبة لهذه المبادرة؟
1: حتكون رسم، حتكون ألوان، حتكون مختلفة الأيام العالمية، يعني كثير من برامج يعني حديدة ما حقدر أحصرها من اليوم من طرف الشهر الحالي لنهاية السنة الحالية، مختلفة بين الرسم، بين يوم عالم للبيئة، بين موضوع الزراعة، بين موضوع تنظيف الشواطئ. أنا اليوم لما أخلي المعاق يعزز مفهوم الوعي المجتمعي على الحفاظ البيئة بنظف الشاطئ، أنا متأكد من بعض الأشخاص اللي بيرموا بعثراتها ما حرموا بعد كذا. مختلف الفئات، يعني الفئات المبادرات موجودة.
0: صحيح. يعني هل في فيدباك لهذه المبادرة؟ يعني هل في متطوعين في أمانة جدة؟ هل يوجد أيضا مبادرات مستهدفة في الفترة القادمة؟
1: حتعلن الفرص التطوعية في منصة أصدقاء جدة المجتمعية، كذلك منصة الوطنية التطوع لمشاركة المجتمع. وندعو اليوم أي اليوم شخص ما يسمعنا يشارك معنا في المبادرة، لأن المعاق يحتاج تواجدك، يحتاج ابتسامتك، يحتاج تعاطفك مع سعاده.
0: هل في مبادرات نوعية مستهدفة في الفترة القادمة؟
1: إن شاء الله فيها كم مبادرة شغالين فيها كمان محافظة جدة. واليوم نتكلم كمان محافظة جدة وصلنا عدد المتطوعين تقريبا 50,000 متطوع، وتجاوز الشركات معنا فوق 200 شريك. حاليا في ترتيب مبادرة حتكون نوعية جدة بلا هدر، موضوع الهدر، الأطعمة والمشروبات، كيف تكون بيئة جدة والمملكة جميلة بدون معترات بدون هدر
0: بإذن الله. الحقيقة جهود جبارة تشكر عليها أمانة جدة، وأيضا شكرا لك أستاذ مهندس هتام بن هاشم حمودة، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة. كل الشكر لك على إطلاعنا على تفاصيل وعلى هذه الإضاءات حول مبادرة جدة للجميع. شكرا لك قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: اليوم مبادرة مجتمعية نوعية بلا إعلام، بلا تواصل، بلا إسماع الآخرين لن تصل، ومن خلالكم ندعو المجتمع اليوم في جدة وفي المملكة من لديه مبادرة، سواء فرد، سواء مجتمع، سواء طالب في الجامعة، سواء قطاع خاص، ينسق مع أمانة محافظة جدة، هي دائمة لجميع المبادرات كيف تحول الحلم إلى حقيقة ملموسة في مدينة جدة.
0: صحيح، كل الشكر لك.
1: شكرا لكم.

0: وصل وصل وللقطاع قطاع.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.
7: كأس العالم.
8: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم مذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
7: كأس العالم.

0: ورجعنا لكم من جديد أصدقاء الصباح في برنامج صباح المملكة. واليوم تحرص الجهات الثقافية والتعليمية على تقديم تجارب نوعية للأطفال تجمع بين التعلم بين المتعة، وأيضا تمنحهم مساحات واسعة للخيال والاكتشاف والإبداع. الطفولة اليوم ما صارت مجرد مرحلة عمرية، أصبحت فترة تتشكل فيها المهارات وأيضا الشغف والقدرة على الابتكار. من هذا المنطلق يواصل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء تقديم مبادرته الهادفة إلى تنمية قدرات الأطفال وإثراء تجاربهم المعرفية والثقافية من خلال برامج تفاعلية تجمع بين الفن والمعرفة وأيضا اللعب الهادف. وفي هذه النسخة يطلق مهرجان إثراء للصغار أكثر من 73 فعالية متنوعة تشمل ورش عمل تفاعلية وأيضا عروض أدائية وجلسات قصصية وتركيبات فنية في تجربة ثرية صممت خصيصا لتنمية خيال الأطفال وإطلاق طاقاتهم الإبداعية. رح نتكلم أكثر وأكثر حول هذا المهرجان وما يحمله من برامج وأنشطة مميزة. ينضم معنا ضيفنا الكريم الأستاذة لوجين أبا حسين رئيس وحدة برامج التعلم والمعرفة، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: حياك الله سعدة وبجميع مستمعين إذاعة الرياض.
0: يا هلا بك والله. اليوم حدثينا عن هذه الفكرة الرائعة، فكرة مهرجان إثراء للصغار لهذا العام.
1: مهرجان إثراء للصغار يعني يأتي في النسخة الثانية، كانت النسخة الأولى العام الماضي، وكعادتنا نقدم البرامج المتنوعة ما بين الورش ما بين الفعاليات ما بين العروض المسرحية التجارب الاستكشافية، وبالإضافة إلى معرض الكتاب للصغار اللي يأتي بالأسبوع الثالث من المهرجان. طبعا المهرجان يستمر على ثلاثة أسابيع، على مدى ثلاثة أسابيع بدءا من 6 يوليو القادم. وفي الأسبوع الثالث راح يكون عندنا معرض الكتاب مع 25 دور نشر للصغار.
0: كان شعار المهرجان البيت، ليش على وجه الخصوص اخترتوا هذا الشعار؟
1: صحيح، لعل برامجنا هذا العام في إثراء تتمحور حول البيت كفكرة وجودية أكثر مما أنه مكان. تختلف منازل أو بيوت الأشخاص وحتى بيوت الحيوانات، لكنها تتشابه في وجدانيتها وفي كونها مكان تسرد فيها القصص وتعبر فيها عن الهوية.
0: إيش أبرز الفعاليات اللي راح يشهدها هذا المهرجان؟
1: طبعا كما ذكرت لك بين تنوع الفعاليات راح يكون عندنا بعض الورش اللي تركز على الفن والتصميم، من ضمنها البرنامج اللي يعود إلينا بنسخة أخرى اللي هو التحديات المائية، وعندنا ورشة الكينوسيواغا وورشة بيت في مخيلتي اللي تعزز مفهوم التصميم عند الصغار. وطبعا يأتي عندنا هذه النسخة أيضا كافيه الأطفال اللي هو يعني منهم وإليهم.
0: أنت ذكرتي اللي هي مهارة التصميم لدى الأطفال، كيف ممكن أنه يسهم المهرجان في تنمية مهارات الأطفال وإبداعاتهم؟
1: طبعا هذا عن طريق تصميم البرامج اللي احنا جالسين نسويها، من خلال تركيزنا على الأهداف التعليمية، تركيزنا على مراحل نمو الأطفال في تصميم هذه البرامج باختلاف أعمارهم. طبعا احنا نقدم البرامج للأطفال من عمر يعني حتى ما دون الطفولة المبكرة، نتكلم عن عمر السنة والسنتين وانطلاقا من ذلك إلى عمر 12 سنة. وفي مجال التصميم نركز على آلية اللي هي الديزاين ثينكينج كمهارة، وكيف الأطفال يحولون الفكرة من مخيلة إلى مشروع مجسد، يبدأ ببروتوتايب ثم بعد ذلك يحول إلى مشروع عادي.
0: جميل. ما الأثر اللي تأملون أنه يخرج فيه الأطفال بعد زيارة هذا المهرجان؟
1: طبعا يعني سائر برامج اللي تقدم للأطفال في يعني حوالين المملكة، اللي نطمح أن طبعا الأطفال يغادرون بفضول أكثر وحماس أكثر لاكتشاف العالم من حوله. لكن يعني كمنشأة ثقافية كإسراء هناك أثر أكبر، يمكن مش على مستوى الطفل بس على مستوى المملكة، اللي هو بناء مجتمع يجد القيمة والمتعة أيضا في الذهاب إلى المنشآت الثقافية، المتاحف، المكتبات، المسارح وما إلى ذلك. فهذا يعني خلينا نقول الأثر اللي نحب نشوفه أكثر في السنوات القادمة. وهنا كان دورنا بأننا نمكن المركز الثقافي يصنع تجربة تلامس ما يرغب به المجتمع، وبنفس الوقت يعني تنمي الاحتياج الثقافي في المملكة.
0: أستاذة لوجين أبو حسين، رئيس وحدة برامج التعلم والمعرفة، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة حول مهرجان الصغار في نسخته الثانية، واللي أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراد. شكرا لك على قبول دعوة البرنامج. شكرا لك.
1: العفو، حياكم الله.

ورجعنا لكم من جديد أصدقاء الصباح، ومعانا دراسة في علم النفس، وأشارت هذه الدراسة لأن ممارسة الهوايات الإبداعية تلعب دور مهم في تحسين الصحة النفسية وأيضا تقليل مستويات التوتر والقلق. الأعمال الفنية، الحرف اليدوية والأنشطة اللي تتطلب تركيز وإبداع تساعد دائما العقل على الابتعاد عن الضغوطات اليومية وإعادة التوازن العاطفي. هذه الهوايات الإبداعية زي الرسم، الكتابة، التصميم، الحياكة وأيضا صناعة الحرف اليدوية تساعد على تحفيز مناطق في الدماغ مرتبطة بالمكافأة والراحة. هذا الشيء يسهم في تحسين المزاج وأيضا الشعور بالإنجاز. فإذا الانغماس في هذا النشاط الإبداعي ممكن أنه يخلق لك حالة من التركيز العميق اللي أكيد تشبه التأمل، وتساعد أيضا على تهدئة التفكير المفرط. وبعض المختصين شافوا أنه مثل هذه الهوايات لما مارسها بانتظام ممكن تساعد في تعزيز الثقة بالنفس. فإذا حاول أنك تبحث عن نشاط كذا يساعدك ويساهم في أنه يخلق كذا جو من المتعة أيضا. وإحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ونتمنى أنها حملت لكم كثير من الفائدة والأفكار الملهمة واللحظات الممتعة اللي رافقتكم إن شاء الله في بداية الصباح. نهاية حلقتنا لليوم ما تعني نهاية صباحنا الجميل، فاستمتعوا في صباحكم. كل الشكر لكل اللي اتصلوا فينا، وأيضا لضيوفنا الكرام ولفريق الإعداد سعد الشهري وعمر عتيبي، وأيضا مخرجين إبراهيم السويان وعبد العزيز الجربوع، وأنا أيضا بدريا خالد. أنتظركم غدا الساعة 7. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لين ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السعودية الخضراء والتشجير.
7: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: المستشار على إذاعة الرياض.
2: بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير، حياكم الله في حلقة جديدة من المستشار. اليوم مستشار نفسي دكتور سلطان العصيمي، أهلا وسهلا.
3: حياك الله وحيا الله مستمعين الكرام.
2: كيف حالك طال عمرك؟
3: الله يحييك، يا أهلا وسهلا.
2: وحشنا دكتور.
3: والله وانتم أكثر.
2: وحشتنا جدا الإجازة بعد.
3: ولا. أوكي. أكيد بلا شك، بس كيف نستغلها؟
2: ما أدري، هذه عندك. كيف نستغل الإجازة نفسياً؟
3: طبعاً، كيف نخلي الإجازة لها قيمة؟ بعض الناس تمر عليها الإجازة ما يحس بقيمتها.
2: صح.
3: إحنا كيف نستغلها؟
2: صح، حياكم الله. كل من يريد أن يعني يتساءل ويطرح سؤاله على هاتف الإذاعة المباشر 011-40-53، ضيفنا المستشار النفسي دكتور سلطان العصيمي، الساعة الدائمة الأسبوعية هذه له عبر إذاعة الرياض. دكتور، الإجازة أصلا بشكل عام سواء صيفية ولا شتوية ولا ضرورة، لازم ناخذ إجازة دائم؟
3: شوف، أنا دائما أقول للناس، أقول الإجازة الصيفية والإجازة بشكل عام ليس مجرد وقت يعني الواحد يرتاح فيه، ولكن هي فرصة لإعادة شحن الطاقة النفسية، كذلك الجسدية، تطوير العلاقات الاجتماعية. يكفي الإنسان أنه يرتاح، كل شيء في الحياة يحتاج إلى راحة، فما بالك بالجسد. الإنسان اللي يبذل مجهود طوال الوقت لابد أنه يكون له راحة، فالإجازة لما تكون في حياة الشخص هي شيء مهم وليس رفاهية. بعض الناس يعتقد أنه أخذ إجازة رفاهية، لا، خذ إجازة ارتاح فيها، بذات الطلاب والطالبات، نتكلم على مدة طويلة، الإجازة شهر ونص أو شهرين، هذا يحتاج الإنسان أنه يستغلها ويستفيد منها.
2: صح، يعني ضرورة لازم أخذ إجازة. أنا أعرف ناس كثيرين عندنا في الدوام مثلا ما قد شفتهم ماخذين إجازة.
3: ممتاز. من هم هؤلاء الأشخاص اللي ما يأخذون إجازة؟
2: لا، بدون ذكر أسماء دكتور.
3: ما أعلم على ساميهم. طيب، منهم؟ لا، أعطي صفاتهم. يعني نتكلم عن الناس اللي يحبون الشغل، في بعض الشخصيات وهم يزعلون مني شوي، ما بكلهم، بعض الشخصيات القلقة اللي حياته صار عنده إدمان عمل، لما يأخذ إجازة يحس بشعور غير مريح، يحس بتوتر، ما يعرف يجلس فاضي، فطول وقته عمل. فلذلك تلقى بعض الناس يأخذ 5-6 سنوات ما أخذ إجازته. بعض يعني واحد عندي، أحد الأشخاص يقول عندي موظفين، إحنا نهاش نقول خذ إجازتك بالخاص، يقول ما بيها ولا بمقابلها فلوس، بس ما أبغى، أبغى داوم، ما أبغى أصير إجازة. فهؤلاء الأشخاص لأنهم اعتادوا على العمل، ما اعتادوا على الراحة. لذلك نقول اليوم الموظف الناجح

0: الواعي الرائع أنه يكون يقسم وقته. العمل ما ينتهي، لو يشتغل الإنسان 24 ساعة عمر الأشغال ما تنتهي، ولكن الإنسان اللي يسوي توازن ما بين راحته النفسية كذلك الجسدية. بعض الناس يقول أنا مبسوط نفسيا أنا مرتاح وأنا أشتغل، طيب جسدك أنت ما أنت حاس فيه أنه يحتاج إلى راحة؟ بعد فترة حتلقاك تعاني كثير، يعني من الأشخاص يقول تبدأ تجيني أعراض جسدية من الجلسة الكرسي، من ما في وقت أني أفصل عقلي، ما في وقت أني أسترخي، ما ويوصل إلى مرحلة يصير ما عاد يعرف يسترخي أو يفصل، ما يعرف، يبغى بس ما يقدر. ليه؟ لأنه تعود على العمل.
1: دكتور، شو رأيك في مقولة من تعود على القلق ظن أن الطمأنينة كمين؟ أحس لها ارتباط ولا؟
0: شوف، هذه الجزئية كثير أسمعها وكثير أشوفها في مراجعينا في العيادة. يعني أحد الأشخاص جاني أول زيارة فكنا نتكلم عن القلق ونتكلم عنه بشكل أنه يقول أنا كنت أعتقد أن كل الناس كذا. يقول لما أخذت العلاج وأخذت الجلسات وتحسن تفكيري، يقول أحس أنه في شيء غلط. يقول ماني متعود أصير هادي، ماني متعود، متعود إن كل شيء بسرعة، في شيء مقلق، في شيء، يقول ما تعودت على الراحة. فنفس الطريقة الأشخاص اللي تعودوا على العمل بشكل طويل وما استغلوا ما كان عندهم وقت للراحة، يحس لما تأخذ راحة يحس في شيء غلط. يقول ماني مرتاح، ماني مبسوط. أنا عندي واحد يقول قطعت إجازتي، كل مرة أقطع إجازتي، يعني أخذها مثلاً شهر، أسبوع أول أسبوع أطفش وأدق على مدير يقول أنا مداوم. ليه؟ نفس المقولة أنه أول ما أخذ الإجازة وحسب الراحة حسن في شيء غلط، حسن في حاجة منها بصحيحة. فهي ترتبط بنفس المقولة اللي تفضلت فيها.
1: يعني هي فعلا صحيحة هذه المقولة؟
0: صحيح،
1: لأنه في بعض الناس يقولونها كتهكم يعني ومزح فقط.
0: لا لا لا لا، صحيح كثير. أنا شفتها في العيادة كثير. لما وهذا شفتها من شخص جاني قال لي أنا حسن في شيء غلط. قلت وش الغلط؟ قال يا أخي فيني راحة ما هي طبيعية، الله يستر منها، زي اللي يضحكون مبسوطين يقول لك فيني شر الضحك الزايد. طيب يا أخي نعم أن الإنسان يضحك وينبسط، لا لا اليوم ضحكنا كثير الله يستر.
1: صح، هذه منتشرة كثير.
0: بالضبط، ليش نربط الضحك الكثير أنه بيجي مصيبة وبيجي الواحد شيء؟ فلذلك دائما الإنسان يكون واعي في اللي يقوله في كلام.

0: هل هو المفروض أنه فعلا يحاول يعالج نفسه من الموضوع، ولا أيضا هو ما له علاقة ولاقي الموضوع بالنسبة له مريح، فبالتالي ليش إحنا نطلب منه أنه يأخذ إجازة؟
1: طيب خلينا نقيسها بشيئين. في بعض الناس يجد أن الانشغال نوع من أنواع الراحة، لأنه يهرب من مشاكل ثانية ما يبغى يفكر، فينشغل طول الوقت، ينغمس في العمل فيحس أنه مرتاح، يقول أنا ما أحتاج إجازة هنا، لأنه هذا بالنسبة له الانشغال حل لمشكلته، يعني حل لمشكلته اللي هي القلق أو المشاكل اللي موجودة اللي عنده. بالنسبة أني أنغمس في الشغل توقف عني الأفكار القلقة أو تفكيري في مشاكل الحياة، فصير طول الوقت ما أفكر، منهمك في الشغل. فهذا نقول هذا يحتاج إلى حل، لحل المشكلة الأولى أني يهرب من مشاكله في العمل، فكأنه ما حل الأزمة، كأنه عالج مشكلة بمشكلة أخرى. طيب هل كل واحد ملتزم في عمله وما يبغى ياخذ إجازة هل عنده مشكلة؟ بالغالب نقول نعم. ليش ما تقدر تفصل؟ السؤال هنا سواء في العمل الخاص أو القطاع الحكومي أو في قطاع الإنسان الطبيعي، في توازن في حياة، إن لربك عليك حق ولبدنك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق. فلما نجي فأعطيك الذي حق حقه، طيب هل أعطيت أهلك حقهم؟ نفسك أعطيتها حقها؟ علاقاتك وأسرتك. فلذلك اليوم متى نقول إنها مشكلة؟ لأنها تسلب من كل شيء. يصير الشخص، بعض الناس اللي يدمن العمل ويصير كل حياته عمل، تلقاه يطلع من العمل يسولف في العمل، ويروح للعمل يسولف عن العمل، كل حياته عمل. حتى إذا طلع من البيت راح تسولف معه تلقاه يقول والله مديري قال لي وقلت له والله كان عندنا مشروع كذا. طيب يا أخي اطلع افصل، ما يعرف، حتى صار ما عنده ثقافة في الحياة. يعني أحد الأشخاص يقول لي أنه ضغط على واحد من أخوياي مروح معهم، يقول في نص السفرة رجع، يعني طالعين برا، يقول حسيت بملل ما ارتحت ورجع. ليه؟ لأنه ما اعتاد، ما تعود على أنه يسافر أنه يفصل. فحنا نقول الأشخاص اللي عندهم إدمان للعمل أو ما عندهم وقت للإجازة، الإجازة هي مطلب، نتكلم نعم مطلب. هل الإجازة هي وقت للراحة للإنسان؟ نعم. هل هي حاجة؟ نعم. اللي ما يستغل هذه الإجازة للراحة، مو لازم الإنسان يأخذ إجازة ويسافر خارج البلد أو يأخذ إجازة ويسافر من مدينته، ممكن يسافر يجلس في البيت يريح، يروح يمارس حياته، يروح العلاقات اللي كان. يعني اليوم إحنا نتكلم عن أهم شيء ممكن يحقق اليوم في الإجازات، العلاقات. يعني خلنا نرجع، يعني في الرياض على زحمته على راحته، ما حد يقدر يا دوب تطلع من دوامك مع تروح لبيتك تنام تصحى. يمكن الإنسان لما يأخذ إجازة يقدر يقابل أهله وأسرته، يقابل أصدقائه. فالعلاقات الاجتماعية تعزز أول شيء في التواصل الاجتماعي في الإجازة، أيضا تساعد في بناء علاقات جديدة. بعض الناس ما عنده وقت يبني علاقات، طول وقته في الشغل. طيب لما يأخذ إجازة يستطيع أن يروح نادي، يستطيع أن يقابل أشخاص، تعرف على ناس جدد. فبلا شك الإجازة مهمة جدا بجميع المقاييس. اللي ما اعتاد على الإجازة احنا نقول راجع نفسه، قد يكون عندك مشكلة.
0: وش العلامات اللي ممكن يعني نقول انه هذا الشخص محتاج الإجازة، او اشوفها في نفسي اقول انه انا الان المفروض اخذ إجازة؟
1: طيب خلينا نقول انه متى يحتاج الانسان، يعني نتكلم عن موظف ونتكلم الطلاب، هاي ان اجازاتهم معروفه كل سنه فيستمتعون فيها ويستغلونها. ولكن الموظف متى نقول انك انت تحتاج الى اجازه؟ اذا بديت تشعر باعراض جسديه، هذا المؤشر الاول، او صار العمل ياخذ حيز من تفكيرك في يومك. يعني طوال اليوم اطلع من الدوام افكر في العمل، طيب أنا اليوم طلعت بجسدي ولكن عقلي جالس يفكر إيش بقول بكرة، إيش اجتماعنا، إيش اللي صاير اليوم. فيصير عقلي ياخذ بشكل كبير حيز من تفكيري في اليوم اتجاه العمل. هذا حنا نقول أنت جالس تسحب وتاخذ تهدر طاقتك الذهنية. لأن ليش أنت تطلع من دوامك اليوم وليش في ويكند؟ الويكند ترى شحن طاقة للإنسان. بعض الناس حتى في الويكند يشتغل، طيب متى تشحن طاقتك؟ وهذا ما نسميه اللي دائما بالاحتراق الوظيفي. منهم الناس اللي عندهم احتراق وظيفي، هم الأشخاص اللي يشتغلون 24 ساعة. بعض الناس عنده احتراق وظيفي ما يشتغل، بس يشتغل ذهنه ما يشتغل جسده. فبرضه هذا حنا نقول إنه بدأ جسمك الآن يطلب. إذا بدينا نحس بالأعراض الجسدية حنا نقول جسمك يحتاج إلى الراحة. وش الأعراض الجسدية؟ دائما المصاحبة للقلق والتوتر. نتكلم عن الأعراض الجسدية كقولون، آلام جسمية في العضلات، الصداع المتكرر، آلام أسفل الظهر من جلسة الكرسي وقت طويل. فإذا بدأ جسمك يعبر حنا نقول هنا أنت بحاجة

0: انك تاخذ اجازه. وحتى الاجازه ترى ليست بالضروره، بعض الناس يعتقد الاجازه اذا ما اخذت شهر فانا ما اجزت، انا ممكن اقسمها على فترات، كل ما شعرت اني احتاج الى وقت من الراحه. بعض الناس ما يعرف يستغل الراحه اللي عنده، كان تعطي اجازه اسبوع يقول طفشت. ليه؟ لان ما عنده روتين حياه، ما عنده علاقات، ما عنده اماكن يفرغ هذه الطاقه فيها، ما يعرف. والسبب لانه ما عمره اخذ اجازه، او ما حاول انه يعطي نفسه وقت من الراحه.
1: صح. سلطان،
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مساكم سعودي ومساكم افراح وسعاده وصحه نفسيه 100% ان شاء الله.
1: لو سهله يلا حيه.
2: الله يحييكم ان شاء الله، حييك وحيي ضيفك والمستمعين والمستمعات جميعا.
1: يا مرحبا.
2: الله يطول عمرك. كان سؤالي بصراحه يعني ضيفك الدكتور سلطان سمي. الله يسلمك.
1: ليش تضحك طيب يوم قلت سمية؟
2: والله شوف الضحك نص علاج الحالة النفسية.
1: اسلم طال عمرك.
2: انت لما تضحك تصير عندك السعادة، ويسمونه ما ادري والله عاد الفسيولوجيين المختصين نفسيا انه الجسم يفرز مادة اللي هي السعادة، عاد ان شاء الله ضيفك راح يسترسل فيها ان شاء الله. لكن انا سؤالي بصراحة يعني ويكون يعني بوضوح، الحمد لله احنا يعني نناقش يعني المواضيع بشكل شفاف الحمد لله. يعني الان مثلا انا مثلا كنت مثلا بعائله مثلا او مثلا كان تفكيرها غير صحيح، يعني تعرف يعني احيانا ما يكونون مثلا متعلمين او مثقفين او وعيهم عادي، فيأثرون علي انا ك يعني مثلا متعلم عندي شهادات وعندي الى اخره، فتصير نظرتي عرفت النظره الطفوليه او المراهقه مثلا انظر هذا مثلا والله ولد جاري مثلا، انا مثلا والله عائله من الفلانيه او انت من القبيله الفلانيه ولا كذا. فمشكله اني انا ملاحظ هالشيء هذا ماشي معي وصلنا لل 38 ابي اتخلص منه يا رجل.
1: طب انا ما فهمت سؤالك ترى يا سلطان.
2: طيب مين مشكله، انا شوي فلسفت عشان ما اهد لك السؤال.
1: اتفق معك. عطني
2: سؤالك. بالنسبه لسؤالي انا يعني الان الافكار الطفوليه والمراهقه لا زالت ماشيه معنا حتى يوم وصلنا مرحله متقدمه يعني بالسن، يعني مثلا النظره مثلا الشخص ثاني من عائله اخرى من قبيله اخرى مثلا ما يصير في وعي كافي يعني. فما ادري انا يعني انا مسيطر على الموضوع بالنسبه لي الحمد لله، لكن أنا اللي أشوفه منتشر يعني بين المراهقين، فأتمنى أنه بما أنه عندك المختص نفسي يعني أكيد أنه هو كان من المجتمع كان مراهق ويعرف الشيء هذا، فلو يده بدلوه بعد ما تخصص وبعد ما درس بالجامعة ويعني يوضح شوي للمجتمع.
1: يعطيك العافية سلطان. شكرا
2: لك. الله يعافيكم. شكرا سلطان. شكرا لك. حياك
1: دكتور أدلو بدلوك.
0: أنا اللي فهمته من سلطان أنه يتكلم عن المقارنات وعقدة النقص، أنه أحيانا الإنسان يقارن نفسه بالآخرين، هذا متعلم هذا غير متعلم. جزء الحديث اللي تحدث فيه أنه أحيانا في سلوك طفولي عند الإنسان، في بعض الأشخاص اللي يقول تطلع عليه مراهقة متأخرة، أحيانا الإنسان يكون ما عاش جانب معين في حياته، فمن الطبيعي أنه يعيشه في عمر آخر كسلوكيات كتصرفات، لأن هذه يعني نتكلم عن شعور داخلي أو احتياج داخلي ممكن الإنسان ما يعوضه في وقت ما، فيمكن يعوضه بشكل آخر لو في عمر مختلف.
1: دكتور نرجع الموضوعنا وحديثنا، ودي أسولف معك دكتور عن هذه الضغوط اللي تصير في المدرسة أو في العمل أو في أي مكان، يعني حتى اللي عندهم أعمال حرة تلقاهم مضغوطين، مع أنه يعني في مفارقة هنا، اللي عندهم أعمال حرة تلقاه دائما يشتغل أصلا ما يوقف شغل، نادر جدا تلقاه يوقف شغل، حتى في الإجازة تلقاه يتابع عمله عن بعد ويشاهد ويراجع. هذه الضغوط اللي تتولد جراء العمل المستمر كيف تأثر علي أنا كشخص؟
0: سؤال جميل. شفت أنت تكلمت عن فئة اليوم، فئة أصحاب الأعمال، يعني الشخص الموظف ممكن نقول أهون عنده دوام 8 ساعات ويطلع، ولكن صاحب العمل هم كثير بديت أشوفهم الفترة الأخيرة أنه ما يوقف تفكيره عن العمل. طيب هل هذا السلوك ايضا، هل كل الناس؟ لا، في ناس يفصلون الملكيه عن الاداره فحاطين جانب اداري فكانه موظف في هذه الشركه، فهذه يعني عمله نادره من يعمل بهذا السلوك. طيب ما مدى تاثير الواحد اللي كل حياته عمله وتفكيره في تاثير كبير؟ نتكلم عن مستوى التركيز عنده مشكله، نتكلم عن مستوى العلاقات عنده مشكله، العلاقات الاجتماعية، كثير من الخلافات اليوم اللي نجدها في المشاكل الأسرية والزواجية إنه تجي الزوجة تقول والله زوجي مشغول عنا 24 ساعة برا البيت، تجي الزوج يقول أنا كل هذا المجهود أبذله عشان أحقق لهم حياة كريمة وعيشة كريمة، فأنت اليوم نجحت في جانب بس صار في خلل في جانب ثاني، صار في خلل في جانب العلاقات الزواجية والأسرية أيضا، حتى على مستوى التربية والأبناء يشعر الإنسان اللي مشغول طول الوقت بالعمل وضغوط العمل ممكن يفقده المتعة مع أبنائه والاستمتاع مع أبنائه، فطول الوقت بعيد عنهم ما يكون متواجد معهم، وحتى وان تواجد معهم ما يكون فيه جودة في الوقت. يعني أنا في كثير من الناس اللي في البزنس عنده كواليتي تايم، في جودة في الوقت اللي يجلس مع أولاده فيها، الشخص اللي ما عنده إدارة لهذه المشاعر وإدارة إلى عمله وحياته حتى لما يجلس في البيت تلقاه يجيك قافل أخلاقه ومتنكد، أحيانا أولاده يبغون يطلع من البيت ما يجي لأنه إذا جاء نكد عليهم بعد في البيت، فهذا مصيبة أكبر. فلذلك نقول الإنسان لما يكون متوازن في عمله وفي حياته ويعرف يدير الضغط، متى يشوف المؤشرات، لأن في هنالك مؤشرات تبدأ تبين على الشخص أنك أنت بحاجة إلى أخذ برايك، بحاجة إلى أنك تفصل، سواء المؤشرات اللي ذكرناها النفسية على مستوى التركيز والذاكرة والانفعالات والعصبية، أو على مستوى المزاج انخفاض المزاج، أو على مستوى القلق، أو على المستويات الأخرى اللي هي المستويات الجسدية اللي حنا ذكرناها الأعراض السيكوسوماتيك، لما أبدأ حس إن جسمي بدأ يعبر وبدت مشاكل جسدية تطلع عليه حنا نقول أنت بدأ هذا الضغط أن يأثر عليك على مستوى النفس والجسد.
1: طيب عبد الله من الكويت، أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله.
3: والدكتور الضيف الله يعطيكم العافية. بالنسبة حق الإجازة، الإجازة تجدد حياتك، الإجازة تعطيك مثل ترجع حق العمل وأنت في نشاط، فالإجازة ضرورية. قبل شو أسمع تقول في بعضهم يرفض الإجازة، أعتقد اللي عمله في أوفر تايم يعني محسوب له بالدقيقة والثانية بعض الأعمال، هذا كيف ما يطلع يعني، أو محتاج حق المال، أو في بعض الناس اللي عنده ظروف في البيت، عنده مشاكل في البيت، تدري في بعض البيوت البعض وصلة قليلة تطفش راعي البيت من البيت، فوين ملاذ العمل؟ إنه إلى هنا كيف العمل، بس الإجازة ضرورية، أنت مهما كان هي تجدد حياتك، ولما تطلع إجازة استقل في الشيء اللي تحبه، مثل الرياضة، تطالع لك مسلسل، تطالع لك أي شيء، فأنت تريح بالك، تريح عقلك، أساس لما ترجع حق العمل ترجع إنسان جديد حق العمل. الإجازة هي روح ثاني. تفضل دكتور.
1: يعطيك العافية وهارد لك مباراة البارح.
3: الله يسعدك. أي مباراة؟ منو؟
1: أمس الكويت وإسبانيا ولا؟
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يحفظك، شكرا لك. شكرا عبد الله. طبعا موضوع الكويت وإسبانيا هذا منتشر على السوشيال ميديا، يمزحون دائم بينهم انه المباريات كانت اللي يلعبها السعودي يمثل الكويت في كأس العالم اليوم. طيب دكتور، عندك تعليق على كلام عبد الله؟
0: 100% كلامه صحيح، وهذا يعني وجه الى نقطة مرة مهمة عبد الله، قال في بعض الناس يكون عنده حاجة مالية فتفرق معه في الأوفر تايم انه ممكن يضغط على نفسه فترة. نقول للناس اللي زي كذا لا يمنع ان الانسان يضغط على نفسه، لقمة العيش احيانا تكون صعبة والالتزامات اللي عند الانسان، ولكن لا ينسى نفسه. وفي بعض الناس لا، ما عنده لا أوفر تايم ولكن يبغى يشتغل ويضغط على نفسه، فاللي ياخذ مقابل أفضل بكثير من اللي ما ياخذ مقابل، بس برضه ينتبه على نفسه ولا ينسى أنه يجعل وقت للراحة.
1: طيب دكتور، أنا أعرف أن عندك عيادة وعندك يعني موظفين وتعطي إجازات وتمنع عن إجازات، ودي تكلمني عن تجربتك في هذا الجانب.
0: أشوف أنا بالنسبة لي على مستوى الشخصي، ما دامك تكلمت على شيء شخصي، أنا بالنسبة لي أنا تقريبا عندي كل 3 شهور عندي إجازة. حتى مراجعين اللي من سنوات حافظيني أنا أسافر تقريبا، وأحيانا أخذ إجازة وأجلس بالرياض ما أطلع، وأجلس بالبيت أحيانا، وأحيانا ممكن أخذ إجازة وأجلس يوم كامل أروح أسكن بفندق وأنا في الرياض. ليش؟ إنك تبعد عن الأجواء اللي أنت متعود عليها، سواء ممكن تاخذ اجازه تروح الفندق كانك مسافر، يعني تصحى من النوم نظام كانك واحد مسافر برا، تصحى من النوم تنزل تفطر، بعد الفطور تروح تجلس بالمسبح، ممكن تجلس تقرا كتاب، ممكن تروح تنام ما تسوي ولا شيء، تنزل على السرير كذا تتامل. من الاشياء اللي انا احبها

0: صراحة في الإجازة التأمل والاسترخاء، تمارين التنفس، الرياضة أنا أحبها صراحة بشكل مرة كبير. فأنا أقول دائما الموظف الذكي أو المدير الذكي أنه كل بين فترة وفترة إذا لاحظ من الموظفين بدأ يحصل له احتراق وظيفي، هذا الذكي من المدراء يبدأ يأخذ هذا الموظف يجلس معه يقول أفصل أخذ لك. أنا أسويها ترى بعض الأحيان في الفريق اللي عندي نعمل مع بعض في العيادة، لما نشوف واحد من الزملاء عنده بدت ملامح الاحتراق عنده، أحيانا الإنسان ترى ما يشوف نفسه، يعني ما يحس، يحس أنه يعني يلاحظ عليه الآخر أكثر مما هو يلاحظ على نفسه. يعني أحد الأخصائيين الله يعطيه العافية يوم من الأيام حسيت أنه فاصل مو حاس، عنده دوام في الصباح ويدرس، فجيت جلست قلت أنت أبغى لك فصلة، عزمته كذا رحت عشيت أنا وياه، فسألته قلت في عندك إشكالية، تراك أنت وجهك مو معجبني، في شيء؟ قال أنا مضغوط. قلت خلاص استوب الويكند هذا أفصل، يعني اطلع للشرقية خذ لك يوم، يا أخذ إجازة ونام في الرياض، مو بلازم. بعض الناس يعتقد أن لازم أخذ إجازة يعني لازم أسافر، لا مو بالضرورة، ممكن تأخذ إجازة تجلس في البيت. فأنا أقول وهذه رسالة يعني للمدراء، أنه يكون في عشان ما تخسر الموظف، وكذلك للموظف نفسه عشان أنت اليوم ما تخسر نفسك. أنت إذا تعبت وانحرقت وصار لك مشاكل، ترى أسهل ما فيه يسوون إعلان جديد ويطلبون موظف ثاني. فنقول حنا دائما الإنسان يكون مسؤول عن نفسه، ولذلك هي تكاملية ما بين الشخص نفسه، أول ما يحس أنه محتاج إلى الراحة، ويكون فيها طقوس. يعني لما نتكلم عن الراحة مو بالضرورة، يعني ممكن الراحة حقتي أني أروح أجلس مع زملائي، ممكن الراحة أني أنام، ممكن الراحة أني مثلا أمارس أشياء أحبها، ممكن الراحة أني أتفرج مثلا موفي، أتفرج مسلسل، أتفرج، ممكن الراحة أجلس مع أولادي. فكل واحد اليوم يجرب ما هي الطريقة اللي تجرب لها الراحة، كل واحد عنده طريقة تريحه. طيب. فأنا أقول الإجازة مطلع.
1: طيب هنية أهلا وسهلا.
2: هلا حياك الله، السلام عليكم.
1: حياك الله. السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: سؤالي لسعادة الدكتور، الله يمسيه بالخير، جزاه الله خير على ما قال. حنا الحين طوال السنة الدراسية يعني تجينا أوقات نحس بالملل، يعني وإجازتنا وشي إجازة أسبوع مثلا، إجازها ما معنى إلا 5 أيام يعني بالسنة كلها نقدر ناخذ يوم يوم يوم. طب وش الحلول مثل هالشيء؟
1: ممتاز.
2: اي
1: واضح دكتور. تفضل يعني.
2: ولا وعندي نقطة ثانية. ترى يعني أنا أقول من وجهة نظري الواحد إذا مل مرة، ترى حتى الفضفضة بين الموظفين مطلوبة، لابد منها. يعني دوما الموظفين ما يفصلون البعض، ما يعني ما في ارتياح، ما في يعني تفاعل في العمل وكذا.
1: طيب واضح، شكرا لك، يعطيك العافية. تفضل دكتور.
0: بالنسبة ما أدري وش الوظيفة اللي ما فيها إلا يوم يوم في كل سنة عندها 5 أيام، ولكن حنا نقول بشكل عام لو ما أخذنا نتكلم عن طلاب والطالبات، نتكلم عن في عندنا وقت طويل، الموظفين تتكلم عن شهر أو 21 يوم على حسب العمل، ولكن بعض الناس يأخذها مجزأة. هي ترجع على كل شخص، يعني أنت اليوم بعض الناس يقول أنا أخذها إجازة متصلة مع أسرتي ووقت، وبعض الناس لا، يقول كل من ضغطت أخذتها. أنت قيس على احتياجك اليوم مش هو، هل تحتاجها دائما متصلة أو تكون متقطعة. بالنسبة للفضفضة، بعض الناس ما يحبون الفضفضة في بيئات العمل. ليش؟ لأنهم تبدأ بالشكاوى، يعني فلان يتكلم على هذا وهذا يأجج هذا، فيمكن هي من كلامها أنه الظاهر مانعين في بيئات العمل أنهم يجلسون يسولفون مع بعض ويجتمعون مع بعض. أحيانا ممكن حنا نستغل هذه الفضفضة، أحيانا قد تكون سلبية إنها إذا صار فيها تأجيج رأي في العمل، ولا توصيل رسالة غير جيدة أو التذمر من العمل، بعض الجهات تمنحها. ولكن الأفضل إنه الحديث لا يمنع أبدا في أي جهة ومنظمة، إن يكون في حديث مع الموظفين.
1: شلون تمنعها الجهات يا دكتور؟ ما تقدر تمنعها بفضفضة للزملاء.
0: في بعضهم ما يخلون يجلسون يسولفون مع بعض، يعني
1: إيه عاد هذا أمر ثاني، بس إنه ما يقدر يمنعني إني أقدر أفضفض يعني. لكن خلنا نقول إنه الأشخاص مو بشرط إنهم يقبلون فضفضتك، أو مو بكل شخص ممكن تفضفض له يكون فعلا هو المكان الصحيح اللي أنت تعطيه مشاكلك، ولا؟
0: بالضبط، لأن في بعض الناس ما يتحمل، يعني في بعض الناس ما شاء الله عنده شكاية عالية، يعني إذا تكلم يبغى الكل يسمع له، ممكن يكون طاقة سلبية على المكان، فبعض الناس يت...

0: هربوا منه.
1: طيب فهد اهلا وسهلا.
2: مرحبا اخوي محمد، امسي عليك بالخير ومسي على الدكتور وجميع المستمعين.
1: يا هلا والله وغلا، تفضل. طال
2: عمرك. سؤال الدكتور سلطان الله يعطيك العافيه، انا عندي طعمك اليوم في الدوام، حصل لي طعمك شويه اشكاليه مع الاداره وزي كذا، ضغوطات العمل وكذا اليوم بالاداره، احد الزملاء صارت معي شويه اشكاليه في العمل وزي كذا، اضافه الجو الحار اليوم صار عندنا التكييف ضعيف وزاد مثل ما يقولون الطين بله.
1: وش سويت؟
2: طلعت من الدوام، طلعت من الدوام يا دكتور اليوم، كان بيني وبين احد الزملاء احد الاقارب يعني التزامات ماليه وزي كذا، وصار بيني وبينه شد وجذب بالكلام شويه، حاولت اني اريح بعد الظهر ما قدرت. جاء بعد العصر اليوم يا دكتور بعد فتره مسائيه صارت عندي شويه ظروف في البيت، عشان عندي احد الاجهزه الكهربائيه عطلانه، ورحت جبت لي عامل والعامل كان يزود بالسعر، كذلك حصل بيني وبينه شويه شد بالكلام. كيف تشوف هذا يا دكتور؟ الله يعطيك العافيه.
1: دكتور تبي تناقشه ولا خلاص؟
0: اي لا خلاص.
1: طيب شكرا لك يا فهد، يعطيك العافيه.
3: دائما المصائب لا تاتي فرادى، كل مره تجي مره واحده. فشوف انه شوف بدا يومه من ايش؟ ضغط في الدوام على حر على عامل، فصار شد بالكلام. احيانا احنا عندنا اشكاليه انه لما يجي الموقف ما نخليه ينظف، يعني نقول دائما اذا جالك اشكاليه في مكان لا تطلع من هذا المكان ان انت مرتب مشاعرك، يا اما بالمواجهه للشخص اللي سبب لي اذيه تناقش معه وحل الازمه، او بالتصالح مع نفسك. ترى من الاشياء الجميله، ترى الانسان لما يتحدث مع نفسه ترى هذا انسان واعي. انت في السياره وانت تسوق عبر عن شعور كأن الشخص اللي قدامك اللي في الدوام وعاتبه، المديرك تراك ضغطني، تراك سويت لي كذا، تعبر عن شعورك اللي في داخلك. فلذلك هنا وش يصير؟ صار ما اشيل احمل، شوف حمل مشاعر من الظهر على الحر على الجو على لين في الاخير تهاوش على قولته، انه يعني صار مشاده كلاميه، فصار الان محتقن، لو بيجي يقيل على قولته ما قدر ينام.
1: بس لما عبر الدكتور ممكن يكبر الموضوع، يعني ممكن تقول لي انت حساس، انت ما تتقبل، فياخذ مني موقف، يعني مو شرط انه ما ادري. ايش رايك؟
3: طيب هلا شوف، هذه اكثر ما نسمعها اخوي محمد في كثير من الناس. اليوم ماذا يعتادون عليك الناس؟ ترى اذا تعودوا عليك انك شخص تعطي في الوجه يحترمونك ولا ما يحترمونك، انت اللي تحط حدودك. في بعض الناس اذا تكلم تقول والله فلان ترى اللي في قلبه على لسانه، فما يزعلون منه لانه يعرفون انه اللي في خاطره يقوله. بس أنا يوم أكتم فترة طويلة ما أتكلم وفجأة أجي أقول لا تكلمني ولا ترد علي، بتقول سلامات وش فيه ذا؟
1: صح،
3: كنا عادي. فلذلك أنت عندما ترسم حدودك من البداية مع الآخرين علمهم يا أخي اللي في خاطري ترى اللي في قلبي على لساني، أنا لاني بضدك ولا أنا بكرهك ولا أنا بنتقدك، ولكن أعبر عن مشاعري.
1: علي أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
4: حكم الله بالخير.
1: يلا حيا لو غلا.
4: الله يبارك فيك حبيبي. أكلم الدكتور سلطان.
1: يسمعك.
4: أنا عندي مشكلتي، طال عمرك أنا عمري الآن 60 سنة.
1: العمر
4: الله يحفظك. عندي قلق حسب تشخيص الأطباء النفسيين، قلق نفسي ويتسبب في اكتئاب، وفي طبعا مزمن من أكثر من 30 سنة على مضادات الاكتئاب والقلق النفسي والسيروكسات وما إلى ذلك. تدرج شو بدأت من الأدوية البدائية قبل 30 سنة، واصل الآن السيروكسات. لكن سؤالي الآن للدكتور، حسب ما فهمت من الطبيب النفسي إن مشكلتي اللي هي القلق النفسي وما يصاحبه من أعراض زي السكر وزي الضغط، وزي أقنعني الطبيب النفسي إن ما عندك حلول. السؤال الجوانب أو الجلسات النفسية، العلاج النفسي السلوكي المعرفي، هل بيحل مشكلتي ويخليني أتخلص من الأدوية هذه، ولا الخلل الخلايا أو حسب كلام الطبيب في الغدد المسؤولة في الدماغ عن مسؤولة عن هرمون السعادة وما إلى ذلك، حتى النوم يعطيني مهدئات ودوبا اسمه عفوا ميلاتونين الآن هل فيه سؤالي للدكتور، هل فيه مجال إني أخرج من هذه الدائرة اللي أنا فيها 10 عقود؟ فيه أمل إن العلاج السلوكي المعرفي يخرجني من هذه المشكلة؟ وأتوقع هذه اللي يسمعوننا الآن من عندهم نفس المشكلة، إن شاء الله أن السؤال هذا يفيده.
1: واضح، شكرا لك، يعطيك العافية.
4: الله يحفظك.
1: شكرا جزيلا.
4: الله يحفظك. تفضل. أبقى على الخط ولا أقفل؟
1: لا لا خلاص شكرا لك يا علي، لان اصلا ما عاد معي وقت. شكرا لك، تفضل دكتور.
3: طيب بالنسبة للسؤال هذا والله يبغى له حلقة كاملة، بس خلينا ناخذ إلى جوانب محددة. هل اليوم مثلا في بعض الأمراض مزمنة فالحلول فيها صعبة، يعني شوي التحسن يصير فيه بطيء، بعض الناس بالذات الناس القلقة تبغى النتائج السريعة، وفي بعضهم اعتاد على الدواء فقط. حين لما نجي نتكلم القلق، القلق هو عبارة عن شقين، في شق كيمياء في الدماغ كمضادات الاكتئاب والقلق تعالجها، وفي نوع محتوى التفكير طريقة التفكير.
1: دكتور مع أنا معي دقيقة فقط، فودي لو تلخص لي موضوع، هو كان سؤاله يعني باختصار، أنا صار لي 30 سنة أخذ أدوية وأعالج وإلى اليوم ما بعد انحلت المشكلة، هل في أمل المشكلة تنحل؟
3: نعم نعم نعم نعم، بالعلاج السلوكي والاستمرار عليه بإذن الله نشوف فيه تحسن، لو ما كان التحسن الكبير بس يكون فيه تحسن لأنه غير طريقة التفكير.
1: ممكن الدكتور يغيره، ممكن يروح لدكتور ثاني، ممكن
3: ولا؟ لا هذا دوائي، الطبيب اللي هو يتكلم عنه دوائي، يروح إلى معالج سلوكي ودكتور سلوكي راح يساعده بشكل إن شاء الله كبير في تغيير طريقة التفكير.
1: دكتور سلطان العصيمي هو ضيف المستشار النفسي الدائم في إذاعة الرياض، شكرا لك.
3: شكرا لك وللمستمعين الكرام،
1: في أمان الله.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم،
0: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفاً وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
2: كأس العالم.
3: صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك. على كيفك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وعزياني أمير قطر في ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك المملكة المتحدة وولي عهده تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين. المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو 2026 ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بمبلغ إجمالي قدره 10,576,000,000 ريال سعودي. التأمينات الاجتماعية تشارك في أعمال الاجتماع 33% لمكتب الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. أكسبو 2030 الرياض وأكسبو 2027 بلغراد يوقعان اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات ونقل المعرفة ودعم الجاهزية التنظيمية والتشغيلية. ندلب تشارك في المعرض الدولي للوجستيات النقل في الصين 2026. المديرية العامة للسجون وجامعة الملك سعود توقعان مذكرة تفهم لدعم وتطوير المبادرات الابتكارية. انطلاق مهرجان صيف عنيزة يوليو المقبل. مركز التدريب العدلي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة. جامعة طيبة تتيح القبول في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية. تعليم المدينة المنورة يفتح التسجيل في أول مدارس الموهوبين رياضيا للبنين للعام الدراسي 1448 للهجرة. سلطنة عمان تتيح ممر عبور مؤقت للسفن في مضيق هرمز. المنظمة البحرية الدولية تبدأ تنفيذ خطة لإجلاء بحارة سفن عالقة في الخليج. استئناف حركة القطارات في ألمانيا بعد انقطاع واسع في نظام الاتصالات على مستوى البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. أشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران، عمة الغرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: مسار. حياكم الله في مسار مستمعينا وأحبتنا أينما كنتم في هذه الحلقة اللي نأخذكم فيها في رحلة ملهمة، نناقش فيها أفكار جديدة ونستضيف تجارب ناجحة ونفتح معكم نوافذ للمعرفة والتي من خلالها نصنع الفرق في حياتكم الشخصية والمهنية. فحياكم في مسار. كلنا مر بتجربة قال فيها ليش رجعت لنفس الخطأ مرة ثانية. رغم الوعي والمعرفة نجد أنفسنا أحيانا نعيد نفس القرارات ونقع في نفس المواقف. تكرار الأخطاء ما هو دائما دليل ضعف، بل قد يكون نتيجة لعادات متجذرة أو أفكار غير واعية أو حتى مشاعر لم نواجهها بالشكل الصحيح. ففهم الأسباب الحقيقية وراء هذا التكرار هو الخطوة الأولى لكسر هذه الدائرة، وبناء وعي يساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل والتقدم في حياتنا بثقة أكبر. اليوم في حلقتنا يسعدنا أن نستضيف الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، واللي راح يشاركنا رؤيته حول سبب تكرار الأخطاء وكيف نقدر نتجاوزها. اليوم في حلقتنا يسعدني أني أرحب وأستضيف الأستاذ نايف الصقر، مدرب التنمية البشرية، واللي راح يشاركنا رؤيته حول سبب تكرار الأخطاء وكيف ممكن نقدر نتجاوزها. حياك الله معنا أستاذ نايف.
5: يا هلا والله، مرحبا أستاذ غادة، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتنا إذاعة الرياض.
4: يا هلا وسهلا فيك. طيب أستاذ نايف، روح معك على طول مباشرة لموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن تكرار الأخطاء، لكن في البداية خلينا نعرف منك لماذا يعتبر فهم تكرار الأخطاء مهم في رحلة التغيير الشخصي؟
5: والله دائما الناس يعتقدون دائما ان يعني ان الخطا يكون في المشكله نفسها، في المشكله، لكن الخطا مو في المشكله نفسها، لا، عندما يتكرر الخطا هنا تكون اقوى من المشكله نفسها. يعني اللي ما يتعلم من خطا الاول وليس انه يتعلم انه يعني مثل ما يقولون يبتعد، لا، هو يكون متواجد ولكن بحذر، ولكن فالخطا الاول مختلف جدا عن الخطأ الثاني، لأن الأول مبني على جهل،
4: صحيح،
5: أو نقص خبرة أو سوء تقدير. أما تكراره فهو مؤشر على إيش؟ نمط داخلي يحتاج إلى فهم ومعالجة.
4: جميل.
5: يعني زي ما يقولون يعني المؤمن لا يلدغ من جهله مرتين.
4: بالفعل.
5: يعني مرة الأولى سموها بأي اسم، جهل، فهم سوء تقدير، فهم خطأ، ولكن مرة ثانية لا، هنا ستوب، هنا لازم أن الواحد يراجع نفسه ليش يرجع لنفس الخطأ الأول. فهذا نمط داخلي هو اللي يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى فهم، إلى معالجة، لأن اكتشاف الإشكالية هو جزء من الحل أو من العلاج. الإشكالية اللي هو تكرار الخطأ، وللأسف

0: اللي بيسبب لك مشاكل 100% بتتركه، وغيره ألف وغيره سهل يعني. أما القريبين هنا الإشكالية، فلا بد الواحد يعني ينتبه لهذه النقطة، وبالأخص عند الأقارب يعني لا يخسر خسارتين، يعني خسارة القريب وخسارة أنه يعيد المشكلة أو الخطأ مرتين.
1: نعم. طيب أنت قلت قبل شوي أستاذ نايف يعني يمكن الموضوع له علاقة مباشرة بشيء من الداخل، من داخل الإنسان، ويترجم صحيح. يترجم بعد ذلك بتصرفات وسلوك وردات أفعال. طيب صح. برأيك إيش الشيء اللي يخلينا من الداخل نكرر الخطأ؟ يعني هل نحن نفكر بطريقة متشبعينها من داخلنا، أم أنه نخضع من داخلنا لعادات وطريقة حياة هي اللي تملي علينا ما نفعل؟
0: شوف التفكير اللي أنت قلتيه والعادات هي مرتبطة ببعضها، أو نسميها وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة. بعض الأحيان للأسف يكون السبب هو الثقة الزايدة والأمان الزايد، الأمان الزايدة والثقة الزايدة. يعني اللي ما يتعلم من الخطأ الأول ولا يأخذ الأمان من الخطأ الثاني، هذا مفرطة عنده اللي هي الثقة.
1: الثقة نعم.
0: أيوة، فالثقة مطلوبة ولكن تكون بقدر، لا إفراط ولا تفريط. فهذه فطريقة التفكير هي المنبع اللي تطلع منه جميع القرارات. أما العادات هي سلوكيات تتكرر حتى تصبح بعض الأحيان تلقائية معك. يعني فرضا أنك تقدرين تقولين والله أنا ماني بقادر على النجاح، وبعدين تتعود أنت على التسويف لأنك أنت ربطت نفسك بالنقطة الأولى، أنك ما أنت بمعتاد أو ما أنت ما تقدر تنجح، فتدخل في عودت نفسك على التسويف. أو إن بعضهم يعني زي ما تقول يرى أن الناس بيرفضونه فينسحب من الموقف، من المواقف الاجتماعية على طول، ما عاد يروح المناسبات ولا شيء، لأنه هو دخل في مخه فكرة أنه مرفوض أمام الناس، فيقول خلاص مدامني أشوف نفسي مرفوض، طب ليش ما تعالج المشكلة؟ ليش أنت مرفوض؟ إيش السبب؟ بدل ما أقول أنا عارف أني مرفوض خلاص يا جماعة راح أحضر.
1: يمكن أنه خايف يكرر الخطأ، يمكن حاس أنه ما حيتجاوز مسألة عدم تكرار الخطأ بسهولة.
0: هو هذه النقطة اللي نحتاج لها تعديل وتغيير. أني إلى متى؟ لازم أسأل نفسي هذا السؤال، إلى متى أنا أكرر الخطأ؟ هنا السؤال، إذا ما لقيت إجابة لهذا السؤال فهذه أيضا مشكلة أكبر وأكبر. لازم زي فرضا الملقي أو المقدم، ما شاء الله تلقى عنده القامة الصوتية الجميلة وكل حاجة، ولكن يخجل أو إنه يخاف. طيب الله عطاك وهبك هذه ما شاء الله هذه الموهبة، ولكن الخوف هذا إلى متى؟ إلى متى تحتاج إنك تكسر هالخوف حتى خلاص تخوض معركتك وإن خلاص تصير مذيع متميز، خلاص كسرت الحاجب. فهذا هو الأساس، إنك لازم إنك يعني تعالج هذه النقطة
1: أو تخوض التجربة. يعني اليوم أنت الشيء اللي تخاف منه لازم تقتحمه،
0: لازم تواجهه.
1: نعم. لازم تواجهه.
0: إلى متى؟ عشان كذا سألت سؤال نفسي اللي أقولك إلى متى أنا خاف، إلى متى أخطي، إلى متى لازم إني أعالج هذا الشيء. فالمواجهة هي الحل الصحيح لحل كثير من المشاكل.
1: طب أنا كيف أقتنع في اللاوعي عندي أنه لازم أواجه؟
0: شوف عشان تكونوا على بينا، اللاوعي يشكل عندنا أكثر من 95% من قراراتنا وحياتنا. أما الواعي العقل الواعي لا، جزء صغير يمثل من أنشطتنا في الفكر في التفكير في الذهن في الأمور البسيطة. فاختياراتنا ترى قائمة على اللاوعي، ردود أفعالنا، حكمنا على الآخرين، خلينا نقول طريقة تعاملنا مع الضغوط. في بعضهم يكرر الغضب والانفعال لأنه تعلم هذا الشيء من صغره، أن الغضب وسيلة للحصول على ما يريد، أو الانفعال أو الصراخ زي الأطفال. فهذا من الأشياء، فعلشان كده إذا الشخص يكرر يعني آخر فشل حصل عليه، فلابد أنه شخص يرى نفسه يقول أنا ما أستحق النجاح، وهو يرى كده. فاللاواعي ترى مؤثر على كثير من حياتنا فعلا، وهو يشكل نسبة كبيرة.
1: جميل. يمكن تشارك معنا يعني في نقطة أنه الواحد يخاف من الفشل، يخاف من التغيير، من التجربة، يعني نقطة الأمان، هو حاسس

0: بس إنه في في في لما يحيط نفسه بهذه الدائرة فهو في منطقة أمان، ما يقدر إنه هو يخوض تجارب جديدة أو يتعلم شيء جديد. بنفس الوقت هو عارف إنه نقطة الأمان اللي هو مرتكز فيها هي نقطة ما راح تخليه يتقدم أو يتأخر خطوة.
1: صحيح.
0: فكيف ممكن إحنا ندفع أنفسنا للخروج من هذه الدائرة؟
1: اللي أنت قلتيه صحيح 100%، ولكن دائما العقل البشري يميل إلى المألوف، إلى المألوف حتى لو كان مؤلم، يميل للمألوف، يعني ما يحب التغيير ولا يحب التجديد. فهو اللي يخلينا نبقى في نفس دائرة السلبية، لأنها يعرف النتيجة الشيء هذا ألزم من اللي ما يعرف نتيجة بتاتا، فيبقى في إيش المألوف. فعنده التغيير عنده يحمل درجة زي ما تقولي عدم يقين. عشان كذا بعض الموظفين تلقاه يبقى في وظيفته على أنه ما يحبها، ولكن يبقى لأنه ما يعرف وش بيجيه بعدين، ما عنده الشجاعة على التغيير، ما عنده الشجاعة. بعضهم يستنزف طاقته كاملة في علاقات هو عارف أنها ألم له، ولكن يخاف من التغيير لأنه ما يعرف وش ما بعده. زي ما يقول واحد والله أنا أعرف أني كل يوم برضا أنضرب ضربة واحدة، طيب أنا خلاص تعودت على هذا الألم. بعضهم يقول طب ودي أغير بس خوفتي أنضرب أكثر من مرة، فيوقف على إيش؟ ضربة مرة واحدة. فهنا البقاء على كلامة الخوف يعني يجعلنا نبقى في نفس الدائرة. هذا شيء. تكرار السلوكيات تضر في الصحة، تضر في الصحة خاصة إذا كانت سلوكيات سيئة، تكرارها يضر مع الوقت، كأنها تتآكل صحتك، تتآكل روحك، تتآكل شخصيتك، فيها تتآكل. عشان كده بعضهم يرتاح على المعاناة لأنه ما يحب الأشياء المجهولة.
0: أي تمثل خطر عليه مثلا،
1: أي خاف من الشيء المجهول. فالخوف عنده من التغيير يعني يجعله يفضل الألم على الفرص غير مضمونة أو غير معروفة. فهذا هنا الإشكالية، فيرى أن التغيير يمكن يكلف الشيء الكثير فيبقى على وضعه.
0: وهو ترى ما هو خطأ أن احنا نكرر الأخطاء متى ما تعلمنا، يعني بشكل أعمق. مو معناته أن الواحد نحذر أن هو ما يكرر الخطأ أنه خلاص يعني المفروض أن يبقى دائما صح. ما في أحد فينا استمر على الصح.
1: مستحيل.
0: طبعاً.
1: صحيح.
0: طبعاً. طيب كيف اليوم أستاذ نايف ممكن أن احنا نقدر نقول عن أخطائنا اللي حالياً قاعدين نسويها هي عبارة عن ترسبات لطفولتنا في الماضي؟ يعني قديش تجارب الطفولة اليوم ممكن هي تؤثر في سلوكياتنا وأنماطنا باللحظة هذه؟
1: شوفي أنت تعرفين، وهذا كثير من الناس يعرف هذا الأمر، أن الطفولة تراها تشكل كثير من معتقداتنا. ناظري أنت جيت مع نفسك تقولين والله وحنا صغار نسوي كذا، وحنا صغار أبونا وأمنا علمونا كذا، وحنا صغار، تجد نفسك يعود على معتقدات أساسية في حياتك أو حياة الآخرين تعودنا عليها أو شيء. فالطفل بعض الأحيان يتعرض للنقد ويحمل أنها يحمل معه دائما اعتقاد بأنها غير كفو، لأنها إيش تعرض للنقد من الأساس، من الأساس. فعلشان كده يعني فيأخذ وقت طويل عشان فرضا يستمر حتى يتقبلونه الناس. فالتجارب دائما ما تحدد مستقبل الإنسان بشكل كامل، لكن تؤثر في حياته وسلوكياته وأنماطه. فعشان كده لازم ننتبه لها، لازم. والأجمل إنه يكون حوله وحواليه أصحاب التغيير اللي يطلعونه من اللي هو فيه، واللي يتعبنا دائما العادات والتقاليد اللي تغلب بعضهن على عباداتنا. للأسف يعني تجد إن العيب أكبر من الحرام، ولا فهذه الأشياء تراها معتقدات في الطفولة ربما تنمو وتبقى مع. ترى الآن أنت في شخصيتك وأنا وفلان تغيرت في حياتنا العشر سنوات هذه أمور نراها أصلا يعني مستحيلة أنها تتغير، لكن سبب التسارع والأمور والأشخاص المغيرين خلتنا ننظر، تفتح للناس ونشوفهم ونشوف ان احنا عايشين في قوقعة غلط، في ظلام ايا كان تسمى. فعلى كلامك الطفولة تلعب دور

0: كثير في هذا، وهي تشكل كثير من عاداتنا ومعتقداتنا.
1: شوفوا يمكن كمان يعني من الأمور اللي أحيانا أقف أمامها يعني مستغربة، إنه إحنا بعد ما تجاوزنا يمكن طفولتنا وعرفنا قديش كانت في أخطاء في تربية أهالينا لنا، طبعا ما نقول إن هي أخطاء بالمعنى الفادح، لكن هي سلوكيات إحنا فسرناها كأنها أخطاء. لماذا بعد ما نصبح آباء وأمهات نعيد هذه التجربة ونعيد الكرة ثاني مرة من خلال تربيتنا أبنائنا بذات السلوكيات اللي كنا في يوم من الأيام ننتقدها؟ هل تكرار الأخطاء في التربية يعني يجي من اللاوعي اللي ترسب بداخلنا، ولا لأنه هي قناعات غيرت لما كبرنا واستوعبنا قديش هي الحياة يعني لما تكون أب أو أم مختلفة تماما لما تكون أنت الطفل أو الطفلة؟
0: شوفي، في قاعدة في الحياة اسمها المعرفة لا تساوي التغيير، لا تساوي التغيير. فتعرفين أنت فوائد الرياضة حلو وأضرار التدخين وأهمية إدارة الوقت، ومع ذلك بعضنا ما نلتزم فيها، صح؟
1: صح.
0: هذه نقطة مهمة لازم نحطها في الحسبان، مو كل شيء إحنا عرفناه ممكن نطبقه أو ممكن نمشي فيه. يعني الآن على كلامك نعيد نفس الأخطاء، هي مو عادة نفس الأخطاء، ربما الآن تشكلت عندنا النظرة البعيدة لأبائنا ولأمهاتنا اللي كانوا ينظرون لها إذ ما وصلنا إلى سنهم وإلى خوفهم وإلى اهتمامهم فينا. نرجع الآن نفس الأمر، لأن نقول ليش أبوي يخاف علي خليني أطلع، ليش أنا وشو بسوي الآن يوم كبرنا وصار عندنا أولاد، عرفنا ليش أبوي يخاف عليك وليش أمك تخاف عليك. فهذه من الأشياء فعشان كده القرار الإنساني لا تحكمه المعرفة بس، تحكمها المشاعر، تحكمها العادات، تحكمها البيئة المحيطة، تحكمها الرغبات الفورية. فلحظة القرار بعض الأحيان تنتصر على الراحة المؤقتة، فيعني خاصة على المصلحة الطويلة المدى. ولهذا عشان كذا نحتاج التغيير إلى بناء أنظمة وسلوكيات داعمة لنا، وليس مجرد معلومات جديدة أن حصلنا على معلومة جديدة أن خلاص مثل ما ذكرنا أن نعرف أنه الرياضة فوائدها، مع ذلك يمكن ما نطبقها، أو ضرورات التدخين بعضها ما نطبقها ونعرفينها، وبالعكس يمكن نحذر الناس منها أو ننبه الناس. مع ذلك فالقاعدة اللي قلتها لك في البداية مهمة جدا، المعرفة لا تساوي التغيير.
1: فعلا.
0: نعم.
1: طيب برأيك ليش نكرر الأخطاء أحيانا رغم أن احنا عارفين أن هذا الشيء أو هذا السلوك خطأ؟ زي مثلا يعني بعضنا مثلا شايف أن التسويف خطأ رغم ذلك يستمر في التسويف.
0: تعرفي ليش؟ لأنه قاعدة حطيها أنت الآن، لو جلستي على نوت عندك قلت لي والله يا نايف أنا بكتب أهدافي حق 2027 مثال، بديت من يناير 2027 كتبتي حلي 40 هدف تبي أحققها، هذا أكبر خطأ، هذا اللي يولد التسويف، لأن تصير أهدافنا أكبر من قدراتنا. الأساس أن أعرف أنا قدراتي وإمكانياتي وأحدد الهدف، وأن الهدف يكون له وقت ما يكون مفتوح، لأن الهدف المفتوح هو سبب التسويف، سبب التسويف الهدف مفتوح. يعني أنت تقولي والله فرضا اليوم بقرأ لي 5 كتب خلال هالسنة، أنت فتحتي لك المجال سنة، فإذا خلص شهرين تقولي خلاص قدامي 11 شهر، خلص الشهرين تقول قدامي 10 شهور، فيبدأ مخك إيش يسوف، لأن قدامها مسافة وقدامها وقت. فعلشان كده الأمور هذه اللي على كلامك التسويف وتحقيق الأهداف تحتاج دراسة قبل ما أني أنا أضع الهدف، أعرف قدراتي، أعرف وش اللي عندي وش اللي مو عندي، هل أنا قادر ولا مو قادر، اللي حولي بيساعدوني ولا ما راح يساعدوني، أيضا الهدف هل قدراتي العقلية، قدراتي المالية، قدراتي النفسية الاجتماعية الصحية، كل هذه ممكن تساعدني أو لا. فهذه من الأشياء اللي تجعلنا نحقق الأهداف الصحيحة ونترك الأهداف اللي ما نقدر لها، لأنها راح تولد عندنا التسويف. فتكرار الخطأ في الأمور هذه يجي لأن إحنا ما رسمنا من الأساس، ما رسمنا على القدرات اللي عندنا يعني.
1: جميل. طب نجي نقطة ثانية أستاذ نايف، يعني اليوم يمكن كل إنسان فينا يؤمن تماما أن تقديره لذاته من أهم الأشياء اللي ممكن هو يعني يتشكل كإنسان، كقيمة مجتمعية، كفرد في هذا المجتمع. لكن

0: نبغى نفهم منك إيش علاقة تقدير الذات بتكرار الأخطاء؟ يعني هل العلاقة هذه تظهر هذه العلاقة تظهر الإنسان بعد ذلك مع نفسه مع هذا الخطأ اللي يتكرر، وكيف ممكن هو يقرر يتصرف بناء على هالمعرفة؟
1: شوفي، تقدير الذات ترى يأثر بشكل مباشر في قراراتنا. تقدير الذات يأثر بشكل مباشر في قراراتنا، قراراتي أنا كإنسانة وأنت أو ده. فكل ما انخفض تقديرك يعني تقديرك لذاتك، زادت احتمالية قبول الإساءة. تستطيع إنك يعني تصير عادي إنك تقبل الإساءة، تتنازل عن حقوقك، تتقلل من إمكانياتك الشخصية، تقع في قرارات غير صحيحة أو غير صائبة أو ضارة لك. فهذا هو شو اسمه، فهذا اللي هي هذه الأشياء، لأنه ما عرفت تقدر ذاتك. يعني في تقدير الذات دائما يكون صحي لك أنت، يعني تميل إلى اتخاذ قرار صحيح، تكون منسجم مع مصلحتك وقيمتك. فتحسين الصورة مهمة جدا لك أنت، فهذه مربوطة. ترى تقدير الذات كل ما انخفض صار عليه مشاكل كثيرة، وكل ما زاد تزيد صورتك لذاتك، وحتى اللي حواليك يقدرونك. بعض الأحيان أنت في مجلس تلقين واحدة تستقبل لها ناس وساكتة، وفي ناس لا ما تستقبل. ليش؟ لأن تقدير الذات عندها ضعيف. وبعضهم يرى أنها طيبة، لا ما هي طيبة. فرق بين الطيبة وبين تقدير الذات، فرق 180 درجة الفرق. فدائما تحسين صورتك أنت عن نفسك ترى جزء أساسي في تقليل الأخطاء المتكررة. يعني
0: تصير أخطائك
1: ما تتكرر،
0: وحتى طريقة تعاملك مع الخطأ. يعني لما يكون الشخص عنده تقدير كبير لذاته، وعنده حس عالي بنفسه، وعنده اتصال مع ذاته جيد، لما يكرر هذا الخطأ أول شيء يتعافى سريعا. يستطيع أن هو يعني يحدد الخطأ لأنه واثق في قدراته وإمكانياته. لكن العكس تماما أستاذ نايف، لما الواحد يبدأ يعني تحجيم ذاته لمرحلة ممكن يصل معها إلى جلد الذات، يجي يقول أنا يعني قد يلوم نفسه أو يدخل نفسه في إحباط. هذا الشيء ممكن الإحباط يما أنه يخليه يستسلم أو يكرر الخطأ في كل مرة.
1: وهذا الصح، هذا هو. عشان كده تقدير الذات مهم جدا.
0: نعم. طيب نجي لنقطة اللي هو كيف أنا اليوم ممكن أتعلم من الخطأ اللي أنا قاعدة أسويه، أو أني أقع فيه مرة ثانية بدون ما أفرق بين أني أتعلم أو أني أجلس في هذه الدائرة فترات طويلة من باب أن أنا قاعدة أتعلم؟
1: شوف، التعلم الأساسي أو التعلم الحقيقي له ثلاث مؤشرات عشان نكون على بينة. أول شيء أني أعترف بالخطأ، هذا مهم جدا. اثنين، أفهم أنا إيش سبب حدوث هذا الخطأ، وبعدين أشتغل على تعديل السلوك. بعد ما أعدل السلوك، فإذا استمريت أنت كشخص في نفس التصرفات ونفس الأعذار ونفس النتائج دائما، يعني ما ما ما ما ما استفدت أو ما تحول هذا التعليم إلى بعده، خلاص يصير يبقى ما تعلمت شيء أبدا. فعشان كذا ليس كل شيء نعرفه يعني نتعلم من، بل إنه وش الشيء اللي المفروض نغيره في أنفسنا. لازم نتعلم، مو التعلم من أجل التعلم، لا، التعلم من أجل شو اسمه هذا، إن نغير، مو التعلم من أجل
0: والتغيير. نعم،
1: أي هذا هو التعلم، يكون في هذا الأمر مهم جدا.
0: نعم. هل أستعين أستاذ نايف بأشخاص داعمين من أجل التغيير، أو أنه ألجأ لأخصائيين حتى أنه أفهم نقاط ضعفي، أو أن كل إنسان فينا عارف نقاط ضعفه وكيف هو يتعامل مع نفسه؟
1: شوف، اللجوء إلى الأشخاص، بعض الناس يخطأ في اختيار الشخص. يعني ممكن أختك ولا بنت خالتك ولا عمتك ولا بنت عمتك ولا أي شيء تجينها قريبة لقلبك وتحبينها بس تجينها، هنا هذا خطأ. ليس محبة الشخص اللي يخلينا نرجع، لا، الناس الكفو اللي فعلا أجد عندهم التغيير، مو عشان يحبهم، لا، أجد فعلا أن عنده، كأني أروح المستشار، أروح الشخص المستشار، حتى لو يمكن ولد عمي أقرب لي، بس والخالي حسه مستشار أكثر. فاختيار الشخص هو أهم.

0: أهم شيء وليس بالمحبة أو بالصداقة أو بالقرب، لا بالأكفاء اللي بيساعدني على التغيير. هذا من الشيء المهم عند اختيار الأشخاص، عند اختيار الأشخاص. فليس زين عن الأخصائيين والمستشارين، أنت تروح للكفو ما تروح للشهادة، أفهم عنده شهادة بس ما عنده تجارب، ما عنده خبرات. في الشهادة دائما مو كل شيء الخبرات. أنت لو جوك واحد خبير 20 سنة غير مختلف عن واحد توه طالع الميدان، فيفرق الخبرة دائما. عشان كذا البحث عن الأشخاص مهم، ولكن انتقائهم أهم، الانتقاء أهم.
1: جميل. طيب نرجع لسلوكياتنا وتصرفاتنا وهالأنماط المتكررة في حياتنا أستاذ نايف، يعني هذا النمط أنت أحيانا تكرره وأنت مو منتبه. يعني لو يجي أحد مثلا يسألك كيف قاعد تتصرف مع الغضب، حرفيا معظمنا ما هو عارف شلون تبدأ وتنتهي عند هذه النوبة أو المسببات، ولأنها صارت نمط متكرر في حياته، يعني مجرد ما يجد المبرر على طول يدخل في هذا النمط. اليوم نبي نفهم منك قديش هذه الأنماط المتكررة في حياتنا ممكن هي تؤثر بشكل كبير جدا في تقبلنا للوقوع في الخطأ مرة واثنين وثلاثة.
0: شوف، أول حاجة عشان يعني نكتشف هذا الشيء لازم ندون المواقف المتكررة، لازم يكون فيها تدوين، لازم أي لازم أيضا معاها نلاحظ وش يسمونها المشاعر المصاحبة لهذا الشيء. إيش يعني إذا صار إذا وقعت في هذا الشيء إيش مشاعري؟ هل هو حزن، زعل، غضب، انفعال؟ هذه لازم أعرفها.
1: صحيح. بعدين لأنه اللي يبقى أيوة. دائما الشعور، يعني يذهب الفعل ويبقى الشعور.
0: يبقى الشعور، عشان كذا لازم إني أنا أناظر وش الأشياء اللي مصاحبة لهذا الأمر، وش بيصير بعدها. هذا شيء. أيضا أحلل هذه القرارات اللي أنا أخذتها السابقة كلها، أحللها بعدين أبحث عن نتائج لو متشابهة لو قريبة منها. زين. فأسأل أول سؤال لي وش المشكلة اللي دائم أنا تكون معي باستمرار؟ هل هي الطيبة الزايدة دائم معي باستمرار؟ هل فرضا الفهاوة اللي عندي دائم باستمرار؟ هل اللي هو عدم تقدير الذات هذه مشكلة؟ هل هي دائم معي باستمرار؟ متى دائم أشعر يعني أحس بها قبل ما تقع؟ متى أحس بها قبل ما تقع؟ وبعدين وش القرار اللي أنا أتخذه بعد ما تقع؟ هذا شيء بعد ما يقع أنا وش القرار اللي دائما أسوي؟ وبعدين متى تبدأ أو يسمونها توضح لي أنماطها وضوح كامل لي؟ فعلشان كذا هذه الأسئلة الثلاث، عفوا هذه النقاط إني أدون الموقف وناظر المشاعر تجعلني الآن أرمم نفسي وعالجها زي فرضا لوحة البزل، أعرف وين أحط اللوحات حتى تكتمل شخصيتي. هذه الأمور مهمة جدا. دائما التدوين يجعل الشخص مرتاح. التدوين، لأن سبحان الله اليوم تنسى، التدوين ما يخليك تنسى. صحيح. تذكر هذا الشيء، فهذا من الأشياء المهمة. وترى إحنا ضعيفين فيها جدا التدوين، خاصة بعد الأجهزة، يعني بعد الأجهزة صار التدوين عندنا ضعيف.
1: ما تحل الأجهزة محل التدوين
0: إلا تحل إذا كنت أنت ملتزم بنوتة عندك في الجوال أو في الآيباد. إيه نعم، إذا مستمر عليها. ولكن أنت يعني صار القلم ضعيف عندنا حتى في الكتابة صار ضعيف. ألن والله الأنظم لو أكتب لك في نوتة، أنت تكتبين في نوتة الجوال ولا تكتبين بالقلم؟ سبحان الله كتابة القلم مختلفة،
1: مختلفة حتى مختلفة. تأثيرها نفسيا مختلف،
0: تأثيرها نفسي أصلا التعبير. لو بقول لك أنت في مورك في شيء، أنت زي الشاعر، أنت ما يكتب في نوتة، تقع يكتب على ورقة وقلم. الرسام ما يرسم في أجهزة اللوح الآيباد، تقع يرسم على ورقة وقلم.
1: أتفق معك، يعني حتى الاسترسال في الأفكار مختلف لما يكون في ورقة وقلم.
0: القلم ما في أحد مثله أبد، القلم يعني ما يعادل شيء أبدا. أنت الآن لو جلست بعرسك معك ورقة بيضاء وقلم، تكيف ترسمين أشياء بدون ما تحسين، بدون ما تشعرين. طيب. وتطلع منك أشياء حلوة وأنت ما تشعرين، ولكن في النوتة وفي الجوال ما مستحيل تطلع بهذا الإبداع وهذا.
1: أتفق معك 100%. طيب نرجع لموضوع الأخطاء المتكررة أستاذ نايف، ويعني اليوم لما إحنا نخطئ يمكن نكون اقترفنا خطأ في حق أنفسنا. أولا الناس متغيرين في حياتنا، والناس ردات فعلها يعني إلى درجة كبيرة ممكن تكون متسامحة ممكن تكون قاسية، لكن ما في أقسى من الشخص اللي يتعامل مع نفسه عن طريق جلد الذات على كل خطأ يخطأ.

0: كيف أنا ممكن من خلال جلدي لذاتي بعد الخطأ أزيد من احتمالية أني أكرره بالغلط؟ يعني اليوم يمكن تشوف أب دائما يعنف أبنائه على أخطاء يرتكبونها، وتلاقي هذا الطفل اللي يخاف من الأب يوم بعد يوم قاعد يكرر الخطأ، رغم أنه قاعد يواجه قسوة من الأب، ممكن حتى يوصل إلى ضرب. إيش الشيء اللي يخلينا دائما نكرر الخطأ عبر جلد الذات؟
1: شوفوا، دائما هذا الجلد الذات ترى نوع من أنواع المحاسبة، زين، ولكن نتائج ترى عكسية. بعضهم يحس إنه زين، لا، النتائج عكسية مرة. دائما اللي يهاجم نفسه يعني يفتقد ثقته في نفسه، دائما تلقاه يشعر بالعجز، الحماس، التغيير عنده يقل حماس التغيير عنده. لكن المحاسبة الصحيحة، أنا أخطيت، يلا وش تعلمت من هذا الخطأ، وش راح أتعلم من هذا الخطأ، هذا المحاسبة الصحيحة، المحاسبة المهمة. فيعني اللي دائما يقول أنا فاشل ولا أنا تغير، هذا قاعد يجدد نفسك. أنا فاشل وقابل للتغيير، أقدر أغير، أقدر أعدل نفسي.
0: نعم.
1: ففرق بين العبارتين هذه.
0: طيب، والندم اللي يجي من الخطأ هذا يدفعنا للأمام ولا يوقفنا بمكاننا؟
1: لا، أصلاً ما في إنسان يندم على شيء إلا تجد يروح تفكيره للإيجاب أكثر من السلب دائماً. يعني مثلاً لو واحد اقترف خطأ في الشرع، وين يروح؟ للتوبة. هو ده يروح للإيجاب، للشيء الإيجابي على طول، تلقى يروح للدعاء، يروح ليش؟ اقترف خطأ، اقترف ذنب. طيب إذا أنت اخطيت على واحد، وين تروح؟ تروح تتأسف، تروح تقدم له هدية، تقدم له اعتذار، تذا، فهذا يودي ليش؟ للجانب الإيجابي، يودي دائما للجانب الإيجابي. دائما الأخطاء تودي للجانب الإيجابي إذا كان فيها إحساس بالمسؤولية، وفعلا عندك يسمونه عندك دم، عندك إحساس، عندك مشاعر، هذا دائما يودي للإيجابية. ما في حتى إذا قلنا إذا أخطينا أول كلمة نقولها آسف، نودي للإيجابية. فإلا من رحم الله اللي هم النرجسيين يدخلون في المكابر.
0: يعني هذول أستاذ نايف، فعلا في ناس ترى تغلط مرة واثنين وثلاثة، بس حتى لو لفت انتباهها يقول لك لا أنا ما أغلط،
1: يقلب الطاولة عليك.
0: يقلب الطاولة عليك.
1: وشون يقلب الطاولة عليك؟ تراها قاعدة حطيها في بالك، النرجس يسوي حركة حلوة، يتكلم معك يزيد حتى تطلع منك كلمة خطأ، ثم يمسك هذه الكلمة، ثم يغني على هذه الكلمة. يعني فلان لو أخطأت مع شخص وقلت له أنت كذا، أنت ما تفهم، ما أفهم، يعني أنا ما أفهم، يبدأ يعيد لك كلمة ما أفهم، أنت قلت ما أفهم. طيب والمشكلة الأساسية؟ تلقاه يبعد عنها،
0: يبعد عنها.
1: هذه هي قلب الطاولة، هذه النرجسية موجودة عند النرجسيين، لما ما عندها ملكة الأسف والاعتذار، ما عندها أبدا، يعني يرى أنها من الذلال، أني أنا أقول آسف إذا أخطيت ولا أي شيء، لا أبدا، ما عندها هذا الشيء. فليولد يطلع أسوأ ما عندك حتى يقلب الطاولة عليك، هو اللي يحاول يطلع أسوأ ما عندك. عشان كذا دائما النقاش مع النرجسي يكون بعبارات قصيرة، نعم لا انتهى،
0: نعم لا، هذا في الردود،
1: في الردود، نعم لا، أنا أعتذر، أنا آسف، كذا الأشياء البسيطة مرة ما لها أي شيء، لأنه 100% راح يجي منك خطأ إذا زاد، لأنك ما زاد كلامك زاد لغطك، يزيد غلطك، يصير في خطأ مهما كان. فهو يتصيد، ينتظر هذه العبارة، الخطأ، الكلمة أيا كان، ثم عاد يغني على ليلى فيها، ثم تيجي تقول وين المشكلة الأساسية؟ تلقاكم هربتوا عنها وطلعتوا منها، دخلتوا في مشكلة أكبر. أيوة،
0: يعني أنت كنت جاي بتصحح مسار، تلقاه وصار يستمتع في مسار أقحمك فيه بعد ما مسك من هالصيدة الصادقة،
1: دخلك في الوحل حقه اللي هو يبغاك تدخله هذا. فثم ليش؟ لأنه كل هذا كله عشان ما يقول أنا آسف أو يعتذر أو إنه صحيح. عشان كده الجانب هذا مهم جدا، مهم جدا، إني يعني دائما أنا أقول الأخطاء لازم توديك للإيجابية، أو عندك مشكلة أصلا بمعالجة الخطأ.
0: نعم. طيب على طاري نعم ولا، خلينا نروح لفقرة صح أو خطأ معك أستاذ نايف، ونبدأ بأسئلتنا. خليني أعرف منك في البداية، هل تكرار الأخطاء يعني دائما أنه الشخص لا يتعلم من تجاربه؟
1: خطأ. ليش؟
0: قد
1: يتعلم الشخص من الخطأ ويدركه، لكن قد تمنع عاداته ومشاعره وظروفه، ما تعلمه، عرفت علي؟ فيه أشياء موانع، الموانع هذه يمكن تكون سبب إنه ما يتعلم من تجاربه وأخطائه. أيا كان، وهنا لازم تعالج. عشان كذا قلت لك أول اللقاء لا نجعل عاداتنا طاغية على أشياء كثيرة إحنا نراها لأن وجدنا أبانا على ملة هذه.
0: يعني لأنه كثير من الناس اليوم يمكن عندها العيب أهم من الحرام مثلاً، أو تتعامل معه في نفس
1: صحيح، صحيح مقدم الحلال مقدم العيب، وش يقولون عن الناس عن الحرام. يعني حتى الآن أنت تلو تروح مع أمك مناسبة تقعد أول ما تشوف تقول له لبسك لا ما يصلح قدام دولي ليش، ويمكن في مكان ثاني غير مختلف لأنه وش يقولون الناس عنه. هذه الرؤية النظرة هذه موجودة في حياتنا أبداً، حتى في العزائم يقولون عن الناس، هذه مهمة.
0: شلون تتغير مثل هذه؟ صحيح نحن شوي غيرنا الفقرة، لكن اليوم إذا أنا ما تغيرت وأنت ما تغيرت كيف نحدث تغيير في مجتمعنا؟
1: لازم من يعلق الجرس، لازم أن تبدأ التغيير يجي من الشخص نفسه ما يجي من غيره، ما حد يغيرني ولا حد يغيرك، أنت تغيري نفسك ولا غير، هذولي كلهم مساعدين مساندين، ولكن هم العنصر الأساسي، العنصر الأساس هو الشخص نفسه
0: فعلا.
1: أما هذولي لا، خدمات مساندة لك، يساندونك يساعدونك يدعمونك أيا كان، بس هم العنصر الأساسي.
0: جميل. طيب بصح أو خطأ أجبني بسؤال عن الوعي، هل الوعي بالخطأ وحده كافي لمنع تكراره مرة ثانية؟
1: أيضا خطأ. الوعي خطوة مهمة جدا، ولكن تراها ما تكفي، يحتاج التغيير دائما إلى ممارسة وخطة وسلوك والتزام مستمر، مو بس أني أنا أعي زي قلت لك، أنا أعرف أبرات التدخين تقاني أدخن، وأعرف فوائد الرياضة لكن ما أسويها، فهذا وعي، لكن الممارسة وضع خطة وسلوك بديل هو والالتزام هو اللي يخليني أنا يعني، فعشان كده هذا تعتبر الإجابة خاطئة.
0: نعم.
1: والوعي مو كافي يعني.
0: طيب التفكير اللاواعي فيما لو عملنا على تغذيته هل قد يكون سبب في تكرار نفس الخطأ أو الخروج من الخطأ؟
1: صح، الإجابة صح، دائما الأخطاء المتكررة دائما تلقاها ناتجة عن عادات راسخة وعندنا مترسبة داخليا، أو تفكير أو نمط تفكير عندي في لا واعي يأثر على قراراتي وسلوكي بشكل تلقائي، فهذه إجابة نعم صح، العادات والتفكير اللاواعي سبب في تكرار نفس الخطأ. نعم
0: نعم. إلى أي درجة ممكن أنا أخدع شعوري في اللاواعي؟
1: هذه يبغى لها كتب، لأن الخداع إيش يسمونه، ضحك على الذات، خداع ضحك على الذات، ولكن عواقبه وخيمة، عواقبه مرة مزعجة مرة متعبة، ومثل كرة الثلج تبدأ صغيرة تدحرج حتى تكون كبيرة، فالخداع في اللاواعي ترى مزعج جدا، لأن قلت لك أنا أكثر من 95% من قراراتنا وكل شيء قائم على اللاواعي، اللاواعي، فهذه لابد ننتبه لها انتباه كبير. اليوم تغش نفسك أو تخدع نفسك أو تلعب على نفسك، بكرة بتعرف أنك فعلا لعبت على نفسك فعلا.
0: طيب في عمر معين نبدأ منا بالتغيير ولا لا؟
1: لا التغيير دائم يبدأ من حيث ما بدأ الإنسان الشخص نفسه، يعني ما في أحد يقول والله لو وصلت إلى 40 الآن يقولوا مرحلة النضج ببدأ التغيير، خطأ أبدا. ليش؟ 39 سنة كلها ترك الحين جالس تتعود، يعني صحيح. صارت عادة معك 39 سنة تخيل تتغير في يوم وليلة صعب، عشان كذا التغيير دائم يكون زي ما تقول تراكيب، الخطوة الأولى أصلا الخطوة الثانية مربوطة على الخطوة الأولى، الخطوة الرابعة ما مربوطة بالخطوة الثالثة، وعلى
0: يعني
1: هذا
0: زي
1: الشيء.
0: سلسلة كذا
1: سلسلة بالضبط، سلسلة مستحيل للتغيير ولا له عمر، يمكن ترى موقف معين يغير حياتك، حلم رؤية ممكن تغير شيء كثير في حياتك، ممكن موقف مع شخص يغير، تجي الأشياء التغيير المفاجئة موجودة، المفاجئة موجودة، الصدمة يعني صدمة في واحد وثق فيه فجأة صدمك في أمور مالية ولا أمور اجتماعية ولا أي شيء تتغير عن هذا الشخص 180 درجة، نعم في صدمات تسبب التغيير، ما لها وقت ولا تاريخ ولا مدة ولا أي شيء، تجيك لحظية، هذه لحظية تلقتك في صديقتك وسرقتك في في مساهمة ولا شيء خلاص مستحيل مرة ثانية تعقدين أو تجي معها في بزنس ولا شيء خلاص الآن تغيرت أو صار في تغيير.
0: نعم.
1: هذه تجي الصدمات، ولكن الواحد يبغى يغير شيء في ذاته ما له عمر، ما له عمر أبدا ولا وقت، لازم يبدأ هو البداية من عنده. قلت لكم دائما دائما التغيير لا يكون من الأشخاص المصاحبين، التغيير يكون من الشخص نفسه.
0: طيب هل صحيح
1: ثم الأشخاص تأخذوا مساعدين سمي
0: سمى الله عدوك، هل صحيح أنه عشان نغير عادة أو نكتسب عادة نحتاج 21 يوم؟
1: هذه فيها جزء من الصحة اللي مثل ما قلنا نلعب على أنفسنا فيها.
0: والله يمكن نلعب الحلو اللي يقنعنا.
1: أي أنا مثل أنا كنت أول أستخدم السكر ففعلا 3 أسابيع بعدين صرت لا شعوري أصلا ما أتقبل السكر، وهي فعلا هي واقعية يعني حتى الأسبوعين تبدأ معك تبدأ معك فهذه تمشي معك، ولكن ما فيها مدة، ما فيها مدة. هل فيها الالتزام مهم؟ الالتزام مهم. في ناس أعرفهم شهر شهرين تركوا السكر ورجعوا له، والدايت تركوه 3 شهور ورجعوا له، صح؟
0: صح.
1: ما له مدة. كم أنت كم مرة سويتي دايت في حياتك؟ وأنا وأنت وفلان وعلان سوينا دايت، مرينا بشهر شهرين نستخدم الأكلات الصحية ويجيبونها، وبعدها 3 شهور 4 شهور عودني يطير لي.
0: كانت الأمليات أكبر.
1: أيوة، لأن أصلا مو طريقتنا في تحقيق هذا التغيير خطأ، بس لأن إحنا نبي الشيء التغيير بسرعة.
0: يمكن هذا من أهم الأشياء اللي تكسر تغيير جواتنا، أو حتى تخلينا يعني ما نمتلك القناعة الكافية للتغيير، لأنه نستعجل على الشيء.
1: أيوة، استعجال على الشيء خطأ. ليش؟ دائما حاجتين في الحياة لازم تكون معنا وتنمو زي ما ننمو إحنا، الصبر والقناعة. هذه حاجتين لازم تكون معنا.
0: صدق.
1: الصبر دخلي في كل الأمور، سبحان الله في فرج وفي خير وفي بركة. الصبر على التربية، الصبر على التعليم، الصبر على الحياة، الصبر على جني المال. حتى اللي بيفتح كافية الآن إذا ما صبر شهر سنة بيتقفل، يبغى يصير الراجح بسرعة، ما يصلح كذا.
0: هو الصبر مع دراسة الأسباب والأخطاء
1: كل شيء، هذه لابد لابد. عشان كذا أقول لك القناعة مهمة، لازم يكون عندي قناعة في الشيء اللي حصلت. يعني مرضى أنت الآن تقول والله أنا أبغى أوصل 100,000 بعد سنة، بعد سنة ما جاء كل 40,000 50,000. تقول أوكي بصبر عندك، وعظم يقول لا هذا هدف أخطاء خلاص بلغيه. لا أصبر بتوصله، ممكن بعد 3 سنوات توصل 1,000,000، ما تدري. علشان كذا الصبر دائما والقناعة، القناعة أنك تقنع باللي عندك بالموجود أزيد من المفقود.
0: فعلا
1: أقنع بالموجود، أقنع بالموجود يولد لك أشياء كثيرة مرة. أمس كان في عبارة حلوة كنت أسمعها في صلاة الجمعة، يقول الشكر الموجود والشكر على الموجود والصبر على المفقود.
0: الصبر على المفقود
1: بيجيك، إيه يجيك الصبر على المفقود، إنك في أشياء تبيها بس تحتاج صبر. هذه من الأشياء المهمة.
0: بهذه العبارة الجميلة نختم معك اليوم لقائنا أستاذ نايف، سعيد كثير بهذا اللقاء الجميل معك، فكل الشكر لتواجدك ويانا أستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، وحديث عن تكرار الأخطاء وكيف نقدر نحن نتجاوزها. شكرا جزيلا.
1: حياك الله أستاذ غادة، وشكرا لك وشكرا المستمعين الكرام وإذاعة الرياض والطاقم العمل. شكرا لكم، نلتقي لنرتقي على خير، وأنتم بصحة وسلامة وعافية
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك.
1: نعم.
0: في فقرة ببساطة خلونا نسلط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم. الكثير يتساءل لماذا يواصل بعض الأشخاص اتخاذ قرارات خاطئة حتى بعد ما يختبر نتائجها السلبية أكثر من مرة. في دراسات علمية قدمت تفسير لهذا السلوك، وأشارت إلى أن السبب ممكن ما يكون نقص الخبرة، بل طريقة تعلم الدماغ من الإشارات المحيطة. الدراسة اللي قادها الباحث جوزي بي دي بالجرينو من جامعة بولونيا الإيطالية ذكر أن بعض الأشخاص يعتمدون بدرجة كبيرة على مؤثرات بصرية وسمعية في بيئتهم، مثل صور، أصوات، أو مواقف معينة. عند اتخاذ القرارات ومع الوقت تتحول هذه المؤثرات إلى إشارات موجهة تدفع الشخص نحو خيار معين، حتى لو كان هذا الخيار خاطئ أو محفوف بالمخاطر. ووجد الباحثين أن هؤلاء الأفراد لا يواجهون المشكلة فقط في الاعتماد المفرط على الإشارات المحيطة، بل أيضا في صعوبة تعديل قناعاتهم لما تتغير الظروف. فعندما تصبح الإشارة نفسها مرتبطة بنتائج أسوأ، يظل بعض الأشخاص يتبعونها كما لو أن

0: تجربة سابقة لم تحدث، وأيضاً أشارت الدراسة إلى أن تكرار الخطأ ليس دائماً تجاهلاً للتجربة، بل قد يكون إنعكاس لطريقة يعمل بها الدماغ عند معالجة الإشارات واتخاذ القرار. ختاماً أشكر لكم حسن استماعكم في برنامج مسار، وإلى ملتقى من جديد. تقبلوا تحيات طاقم العمل في الإعداد رغد الحارثي والإخراج محمد المنيف، وكان معكم في التقديم غادة العلي. في أمان الله.
1: مسار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وسعدتم أوقاتا تحية عطرة لكم في مستهل لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة سنناقش مرجعا مهما ودليلا حيويا للتحرير العربي أنتجته شركة أرامكو السعودية، ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية، وهو يعني جزء من يعني اهتمامها بهذا الجانب، وأيضا يعني قائمة تستفيد منها كثير من الجهات المهتمة بالنشر والنشر العربي وأيضا المحتوى العربي في كثير من الشؤون مثل المراسلات والكتابة والتحرير والتأليف. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا.
2: أنا تحدثت بجزئية عن هذا الدليل، ولكن بالتأكيد هو أشمل من ذلك، فكالعادة نأخذ نبدأ عن هذا الكتاب.
3: ذكر يعني في استخدام هذا الدليل بأنه لإثراء المعلومات وإضاءة الطريق لاستخدامه بطريقة أسهل عندما يعود إليه الإنسان في الكتابة أو بالتحرير، وقال بأنهم يعني عبدوا الطريق أمام القارئ للوصول إلى المعلومة بأيسر السبل، حيث صنفت فيه المعلومات في أبواب وفصول، ويمكن للقراء الوصول إليها عبر قائمة المحتويات بعناوينها الرئيسية والفرعية، مثل الكلمة الدلالية وتفضيلات التحرير وأخطاء الألفاظ والتراكيب اللغوية والمراسلات في أرامكو السعودية وملخص لبعض القواعد النحوية. وكذلك يقول، لمزيد من السهولة وضعت أمثلة في عمود مستقل وبلون مختلف إلى جانب النص، لذلك لهذا المثال الذي يكفي لاستخدامه لتحديد المطلب، إلا إذا أراد مزيدا من المعلومات فإنه سوف يجد ضالته في النص. كما أنه وضع سرد تفصيلي لبعض الأخطاء الكتابة الشائعة، وفصلت في جدولين، أحدهما للأخطاء المحققة لغويا والآخر لما رآه الناشر من أخطاء مفضلة لديه. ويقول، على الرغم من قبول القول الآخر لغويا، لماذا؟ يقول، حتى تتوحد الأسلوب والصياغة في المطبوعات. هذا الدليل القيم تطرق إلى موضوعات مهمة، يعني في البداية تكلم عن الهوية الخاصة، عن قيم أرامكو السعودية وقيمها الإعلامية ولغتها وأسلوبها وأوعية التحرير والنشر، وكذلك الأشكال الصحفية وقوالبها مثل الخبر والتقرير والقصص والحوار وحقوق الملكية ومفاتيح الإخبار والإخبار المجرد. ثم تطرق إلى ضوابط عامة تشمل الترقيم الهجائي وأرقام الفقرات والتواريخ والوقت والشهور، وكذلك أسماء الأجهزة والتقنيات المعربة والأحرف المائلة والتشكيل وتأنيث أسماء المناصب القيادية والباء الطفيلية وتأنيث الصفات على وزن فعول، وشرى واشترى، ورئيس أم رئيسي، وأساس أم أساسي. ثم تطرق بعد ذلك إلى اللغويات والاسم المنقوص والممنوع من الصرف والهمزات، همزة الوصل وهمزة القطع، وتحدث عن أخطاء شائعة مهمة يعني، وكذلك عن تفضيلات تحريرية كما أسماها وأخطاء لغوية أخرى. ومن ثم تطرق إلى المراسلات في أرامكو السعودية وما تحتوي، مثل المذكرة والخطاب والضوابط العامة والتقارير وأهمية التقرير وسمات التقرير الناجح وخطوات كتابة التقرير. وثم تكلم عن ألقاب المخاطبة وألقاب المسؤولين وقائمة الرتب العسكرية، وبعد ذلك تحدث عن أرامكو السعودية ومصطلحاتها، ومثلا كيميائي أم كيماوي، الغاز المرافق أم الغاز المصاحب، الاستكشاف أم التنقيب، المكافئ النفطي أم النفط المعادل أم النفط المكافئ، وثم تحدث عن مسميات أرامكو السعودية، وتطرق بعد ذلك إلى مصطلحات شائعة في النفط والغاز والبتروكيميائيات، ومن ثم إلى مصطلحات التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وهوية المؤسسات، وفي الختام يعني وضع فهرس لكل هذه الموضوعات، وقبل ذلك ملحق تفصيلي يتحدث فيه عن همزة الوصل وهمزة القطع.
2: جميل. جزء من الصورة النمطية أو الهوية التي تصنعها الجهات، المنظمات، الشركات هو لغة هذه الجهة أو الشركة وأسلوبها الذي تعتمده حتى يصبح نوع من الهوية وتعرف، فيقال هذا خطاب شركة كذا أو هذا خبر شركة كذا. فما هي لغة أرامكو وأسلوبها الذي اعتمدته وتميزت به عن غيرها؟
3: ذكر في بداية الدليل أن لغة أرامكو يعني ولغة إعلامها ومطبوعاتها يعني تطرح لغة سليمة صحيحة أصيلة، وفي الوقت ذاته هذه اللغة سهلة حتى تؤدي رسالتها إلى أوسع نطاق من المتلقين، من أقل الناس تعليما إلى أكثرهم تحصيلا وثقافة. وقال بأن اللغة المستعملة في مطبوعات أرامكو السعودية هي اللغة المتوسطة التي لا تتقعر ولا تتبسط حد الركاكة أو تتسول العامية. وبالإضافة إلى اللغة يتحدث عن الأسلوب ويقول بأن الشركة تهتم بالمضامين الصحيحة واللغة السليمة في مطبوعاتها ومستنداتها، فهي تهتم بسلاسة التراكيب اللغوية والمرونة في توليف العبارة ووضوح المعنى المقصود، بحيث لا تتشتت الدلالة أو ينحرف الهدف عن التعبير السلس. وكذلك اهتمت الشركة بأوعية التحرير والنشر، فلديها عدد من الإصدارات كما هو معروف باللغة العربية، مثل نشرة القافلة الأسبوعية ومجلة القافلة والتقرير السنوي ومطبوعات التوعية والتثقيف التي تصدرها إدارات الشركة المختلفة، وكذلك الموقع الإلكتروني. وفي كل هذه الوسائل فتفرض أرامكو السعودية هويتها يعني تحريرا ونشرا وتواصلا وتفاعلا. وكما قال الناشر بأن لكل مقام مقال يتناسب وإياه تبعا لمتطلبات كل موضوع. فهذا ما هناك أيضا يعني الأشكال الصحفية وقوالبها التي تتبعها الشركة، وهي تتبعها أي شركة تملك ذراعا إعلاميا أو حتى أي وسيلة إعلامية، مثل الخبر ومثل القصص الصحفية ومثل التحقيق وما إلى ذلك، ووضع الضابط لكل وعاء من هذه الأوعية.
2: نأخذ أمثلة على هذه الضوابط العامة التي من خلالها يعني أكدت أرامكو على أهمية هذه الضوابط ووضعها.
3: مثلا في أسماء والكلمات الأجنبية، يقول بأن أسماء الشركات والصحف والمجلات والنشرات وبرامج الكمبيوتر لا تترجم، وإنما تنقل كاملة بالحروف العربية مع ترجمة الكلمة الموضحة لهوية أو طبيعة المسمى، مثل شركة، برنامج، نشرة وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى أسماء الشركات الأجنبية التي تكون فيها كلمة company وهي معنى شركة، جزءا من الاسم

0: الرسمي للشركة فإنها تكتب بالحروف العربية، وقال تكتب بالحرف عليه كومباني ولا تغني عنها كلمة شركة العربية. وقال كذلك الحال مع كلمة ليميتد والأحرف LLC فلا تترجم إلى المحدودة طالما كانت جزءا من الاسم الرسمي للشركة. أما أسماء الجمعيات والروابط والاتحادات المهنية فتترجم إلى العربية، وأما بالنسبة إلى الكلمات الإنجليزية التي تكتب بالحروف اللاتينية فيراعى استخدام الهجاء الأمريكي لها. فهذه واحدة من الأشياء. كذلك من الضوابط أيضا في استخدام الأجهزة والتقنيات المعربة، يقول يمكن استخدام الأجهزة التي شاع استخدامها باللغة العربية مع عدم المبالغة باستخدام كلمات غير شائعة في اللغة العربية. كذلك يعني من الضوابط تأنيث أسماء المناصب القيادية، ويقول كانت العرب تحجم عن تأنيث أسماء المناصب القيادية. لماذا؟ لندرة شغل النساء لها في تلك الحقبة، فكانوا يقولون حاكمنا فلانة وأميرنا هي فلانة. ولكن الآن وقد ازدادت مشاركة النساء في الوظائف العامة بما تتضمن من مناصب قيادية، فلم يعد من المستساغ عدم تأنيث أسماء هذه المناصب، فيمكن تأنيثها، ويمكن أن نقول رئيسة ومديرة ومشرفة ووزيرة وعضوة وما إلى ذلك.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في دليل التحرير العربي الذي أنتجته أرامكو السعودية ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. نأتي أيضا أو الدليل أو المرجع أتى أيضا على جملة من الأخطاء الشائعة محاولا تصحيحها.
1: نعم، وأتى إليها كثيرا وركز عليها، منها مثلا استخدام كلمة قيادة السيارات وهو الصحيح بدلا من سياقة أو سواقة السيارات، وكذلك بما أسماه بالنزعة الخطابية، فيقول بعض الألفاظ مثل لقد والتراكيب مثل الإكثار من التأكيد بأن، يقول ليعطي النص صبغة خطابية غير مرغوب فيها في النصوص الصادرة من الشركة التي يفترض فيها أن تحمل النصوص، أن تحمل الموضوعية والاعتماد على المنطق والحقائق. وكذلك تكلم عن تكرار المفعول المطلق، وقال بأن المفعول المطلق يعني أسلوب أصيل في اللغة العربية، ولكن الإكثار من استخدامه أحيانا يضفي على النص صبغة ثقيلة أو صبغة تقليدية قد تكون ثقيلة، فلا سيما عندما يأتي الفعل ومفعوله المطلق متواليين دون فاصل. يعني مثلا ذكر مثال هنا ويقول حيث أن اقتصاد المملكة نما نموا كبيرا وإن مجتمع ازدهر ازدهارا بالغا، وقال الأفضل هو عدم الإكثار من هذه التراكيب واستخدام تصريفات، وإنما مثلا نقول أن اقتصاد المملكة شهد نموا كبيرا وأن مجتمعها شهد ازدهارا بالغا، فلا يفضل أبدا بالتكرار المفعول المطلق. كذلك طبعا هناك كثير طائفة يعني واسعة من الأخطاء التي تطرق إليها، ولكن عندما نأتي مثلا في نقطة غاية الأهمية نقول أبقيك على سبيل المثال، يعني يعمل آلاف الموظفين في معامل أبقيك، قال كلمة أبقيك خطأ وإن كانت مكتوبة بالإنجليزية كما نعرف حرف الأي في البداية، وقال الكلمة أبقيك بدون ألف. كذلك عندما يأتي إنسان ويقول أجاب على السؤال، وهذا خطأ، الصحيح أجاب عن السؤال. وعندما يقول والله شارك مثلا محمد الأحمد في فعاليات الجولة التي أجريت في بقيق، يعني يقول جرت في بقيق هي الأصح وليس الجولة التي أجريت.

0: من الأخطاء الشائعة أيضا عندما نقول بالنسبة لنا، والصحيح نقول بالنسبة إلينا، أو اجتمع محمد بوزير الطاقة، والصحيح قل اجتمع محمد ووزير الطاقة. ومن الأخطاء أيضا كلمة معاق ومعاقون، والأصح معوقون أو معوق، والمقصود بذوي الاحتياجات الخاصة. والخطأ الشائع الذي معروف عندما يقال احتياطات البترول، والصحيح هي احتياطيات البترول، ويقول مثلا اندهش نواب الرئيس من الخبر، والاندهاش هنا فعل متكلف، والدهشة لا تكون متكلفة وإنما تأتي عفوية. فالصحيح دهش. عندما نقول بئر عميق وهذا خطأ، والصحيح بئر عميقة لأنها مؤنث. عندما نقول مبهر وهذا خطأ، والصحيح باهر. وكثير من الأخطاء الجميلة التي انتشرت ونعتبرها جميلة لأننا تجعلنا نعيد النظر فيها، وإن درجت وبلغت مبلغا عاليا بين الناس وشاعت كثيرا. خذ على سبيل المثال عندما يقال جمادة الثانية، خطأ، والصحيح جمادة الآخرة، لأنه لا يوجد جمادة ثالثة ولا رابعة وما إلى ذلك. وكثير من الأخطاء أو طائفة جميلة تجعل الإنسان يعيد النظر. مثلا من الأخطاء التقنية مثلا أو البترولية اللغوية، عندما يقال 3 ملايين قدم مكعب قياسي، خطأ، والصحيح 3 ملايين قدم مكعبة قياسية كما قال هنا الناشر. كذلك أمر ملفت، والصحيح هو أمر لافت كما ذكر. مستشفى جديدة، وهذه خطأ، الصحيح مستشفى جديد. وقصة كثير كثير طائفة جعلتني أتأمل هذا الجمال الذي نثره الدليل، وأعيد ما يأتي في أذهاننا من السوشيال ميديا، من التواصل الاجتماعي، أو حتى من القراءات التي أحيانا الصحافة قد عمقت في نشر الأخطاء. كثير هنا لا أستطيع أن أحصي الأخطاء، ولكن أنا أنصح فعلا القارئ بالقراءة هذا الدليل إذا أراد أن يكتب بلغة جميلة وصحيحة، وهو متوفر مجانا عبر الشبكة العنكبوتية.
1: والجميل أنه مذكورة أيضا العلة في هذا الخطأ، وهذا يساعد على أنه إذا فهم الإنسان القاعدة فيستطيع أن يسقط هذه القاعدة على كل الكلمات التي تحتمل الخطأ.
0: صحيح.
1: طيب، ماذا عن النظام أو صيغة أو لغة أرامكو في المراسلات؟
0: المراسلات هنا يعني تكلم المؤلف أو الناشر عما يخص أرامكو في المراسلات، وقال بأنها تتواصل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والأجنبية لتيسير الأعمال، أو حتى لتشرح موقفها تجاه الأحداث ومتطلباتها. وتعتمد أيضا صيغة المراسلات على لغة عملية وواضحة وسهلة ذات طابع إداري، وهي تختلف اختلاف جذري عن اللغة الصحفية الإعلامية، ولكن تلتقي معها في استخدام المفردات والمصطلحات. من أنواع المراسلات المذكرة، وهذه معروفة، ويعدها موظف لرئيس المباشر لعرض موضوع معين أو لإفادته بمشكلة أو طلب التوجيه. وكذلك تحدث عن المحضر وقال هو مذكرة يعدها فريق عمل مخول برصد موضوع ما أو إعداد تقرير مفصل عنه بعد المناقشة والمداولة بين الأعضاء، وعادة ما يكون موقع من جميع الأعضاء. ومن الضوابط العامة في المحضر يقول تستخدم ضمائر الجمع في التخاطب لا المفرد، فيقال مثلا أنتم وسعادتكم وموضوعكم وتوجيهكم. وكذلك في كل الأحوال يجب أن تكون اللغة هادئة ومنضبطة لغير انفعالية، ولا تكون ذات طابع شخصي أو طابع عاطفي أو تحتوي على مفردات مثلا غير لائقة. وكذلك تكلم عن التقرير وقال بأنه لون من أساليب الكتابة الوظيفية، ويشتمل على معلومات وحقائق حول موضوع أو شخص أو مشروع لأمر ما. والتقرير له أهمية، يعني منها توثيق العمل وتقييمه ووصفه، تحقيق أهداف أو أغراض معينة لاتخاذ قرارات تخصها، تحديد مشكلة أو أمور محددة ينبغي تناولها أو معالجتها. وقال تقديم اقتراحات وتوصيات تستفيد منها الجهة المنفذة. ومن سمات التقرير الناجح كما ذكر الدليل التوقيت الجيد لإعداده وطرحه، الشمول لجميع عناصر الموضوع، المصداقية والنزاهة في عرض المعلومات، الإقناع، السلامة اللغوية، الاستنتاجات السليمة، والدقة في وضع علامات الترقيم. من العيوب التي تقع أحيانا أثناء كتابة التقارير يعني الكلمات الطويلة أو التعابير المبهمة وغير المألوفة أو عدم توثيق المعلومات.

0: الأيام القادمة حلقات جديدة في هذا البرنامج.
1: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تهيب من المخافة في رباه
3: ونحرا مثل ضوء البدر وافا،
4: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، فللشر نجاة

0: لا ينجيك إحسان.
1: طرائف الشعراء.
2: حياكم مستمعينا، ما زلنا في رحلتنا مع شاعرنا بشار ابن برد. خلونا نبدأ بأبيات له عن أحد الثقلاء. يقول: ربما يثقل الجليس وإن كان خفيفا في كفة الميزان، ولقد قلت حين وتد في الأرض ثقيل أربى على ثهلان، كيف لا تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفيان. ربما يثقل الجليس وإن كان خفيفا في كفة الميزان. صحيح، أغلب الثقلاء أصلا ناس خفيفين، فيهم خفة عقل وفهم وعلم، فيكونون ثقلاء على اللي جالسهم. ولقد قلت حين وتد في الأرض ثقيل أربى على ثهلان، وتد في الأرض يعني أقام وطال به المقام، وكأنه وتد، مثل لما بعضهم يقول فلان مبلط عند فلان، يعني كأنه بلاطه من طول إقامته عنده. ثقيل أربى على ثهلان، أربى يعني زاد في ثقله على ثهلان، ثهلان جبل معروف في نجد. كيف لا تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفيان. يشوف أنها الثقيل ثقلة مثل ثقل الأمانة اللي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وحملها الإنسان. فيقول أنا مستغرب كيف الأرض اللي أبت تحمل الأمانة حملت أبو سفيان هذا رغم أنه ثقيل جدا جدا. الله يبعد عنا وعنكم الثقلاء ولا يجعلنا أيضا منهم. ويقول بشار أيضا: قالوا بمن لا ترى تهذي، فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلب ما كان، ما كنت أول مشغوف بجارية يلقى بلقيانها روحا وريحانا. يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. الناس يتنمرون على شاعرنا بشار لأنه كفيف، يقولون تهذي بحب من لا ترى، فقال الأذن كالعين توفي القلب ما كان. وصحيح كلامه، السمع والبصر دائما تلقاهم مقترنين ببعض، وكل منهما وسيلة إدراك. فشاعر نحب عن طريق أذنه مو عينه، وكل الطرق تؤدي إلى روما أو إلى القلب. والشطر الأخير طبعا شهير: والأذن تعشق قبل العين أحيانا، وهذا صحيح حتى عند المبصرين أحيانا، فكيف بالكفيف مثل صاحبنا. وقال يهجو شخص يذكره بماضيه: أتذكر إذ ترعى على الحي شاءهم، وأنت شريك الكلب في كل مطعم، وتلحس ما في القعب من فضل سؤره، وقد عاث فيه باليدين وبالفم. يذكره بيوم كان يرعى شياه أهل الحي، وكان يشارك الكلب تكرمون في الأكل. القعب هو القدح الكبير اللي يكفي 2 و3، والسؤر هو اللي يبقى في أسفل القعب أو القدح. فيقول إنك كنت تشرب فضلة إناء هذا الكلب وتشاركه. والواضح طبعا إن المهجو تحسنت حالته واغتنى، ولذلك يقول له بشار: أتذكر. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم لنهاية هالحلقة من طرائف الشعراء. إن شاء الله إن الحلقة نالت رضاكم وإعجابكم. نلقاكم على خير، أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي من الإخراج خالد الشامخي، في أمان الله.
3: تهيب من المخافة في رباء
4: ونحرا مثل ضوء البدر،
5: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، فللشر نجاة حين لا ينجيك الإحسان.
1: طرائف الشعراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق
2: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط، أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين، هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل من أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذا هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مطلع وحكاية حكاية.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ألا أم عمرو أجمعت فاستقلتي، وما ودعت جيرانها إذ تولتي. الشنفرة، عمرو بن مالك الأزدي من بني الحارث ابن ربيعة من الأسد. قيل الشنفرة هو اسمه، وقيل لقبه، وذلك لعظم شفته، وهو من خلعاء العرب وصعاليكهم في العصر الجاهلي، وأحد الثلاثة العدائين. وفي أخبار نشأته وتسعلكه روايات كثيرة. نشأ في بني فهم، ثم صار في بني سلامان، حتى شب بينهم يظن أنه أحدهم، حتى نزعت ابنة الرجل الذي كان في حجره فعلم بحقيقة نسبه، والتحق بابن أخته تأبط شراً، وعمرو بن براقة وبعض صعاليك العرب، فشرعوا يغيرون على القبائل، يقتلون وينهبون. وأكثر الشنفرة من الإغارة على بني سلامان، وكان حرام بن جابر قتل أبا الشنفرة، فلما قدم منى وبها حرام قيل للشنفرة هذا قاتل أبيك، فشد عليه فقتله، ثم سبق الناس على رجليه.

ذكر هذه الحادثة في تائيته المشهورة التي بدأها بذكر خصال الزوجة. قال الأصمعي أنه أحسن ما قيل في النساء وعفتهن، ثم ذكر حال الصعلوك وحالة خاله تأبط شراً ورعايته له وللصعاليك، وكناه بأم العيال على عادة الأسد في تسمية من يقوم على رعاية القوم، ونعت السيف وذكر ثأره فقال:

ألا أم عمرو أجمعت فاستقلت، وما ودعت جيرانها إذ تولت. وقد سبقتنا أم عمرو بأمرها، وكانت بأعناق المطي أظلت. بعيني ما أمست فباتت فأصبحت، فقضت أمورا فاستقلت فولت. فواك بدا على أميمة بعدما طمعت فهبها نعمة العيش زلتي. فيا جارتي وأنت غير مليمة، إذا ذكرت ولا بذات تقلتي. لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها، إذا ما مشت ولا بذات تلفتي. تبيت بعيد النوم تهدي غبوقها لجارتها إذا الهدية قلتي. كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، وإن تكلمك تبلتي. أميمة لا يخزي نثاها حليلها، إذا ذكر النسوان عفت وجلتي. إذا هو أمسى آب قرة عينه، مآب السعيد لم يسل أين ظلتي. فدقت وجلت واسبكرت وأكملت، فلو جن إنسان من الحسن جنتي. فبتنا كأن البيت حجر فوقنا بريحانة ريحت عشاء وطلتي. بريحانة من بطن حلية نورت، لها أرج ما حولها غير مسنتي. وباطعة حمر القسي بعثتها، ومن يغزو يغنم مرة ويشمتي. خرجنا من الوادي الذي بين مشعل وبين الجبا، هيهات أنشأت سربتي. أمشي على الأرض التي لن تضرني، لأنكي قوما أو أصادف حمتي. أمشي على عين الغزاة وبعدها، يقربني منها رواحي وغدوتي. وأم عيال قد شهدت تقوتهم، إذا أطعمتهم أوتحت وأقلتي. تخاف علينا العيل إن هي أكثرت، ونحن جياع أي آل تألتي. وما إن بها ضن بما في وعائها، ولكنها من خيفة الجوع أبقتي. مصعلكة لا يقصر الستر دونها، ولا ترتجى للبيت إن لم تبيتي. لها وفطة فيها 30 سيحفا، إذا آنست أولى العديق شعرتي. وتأتي العدي بارزا نصف ساقها، تجول كعير العانة المتلفت. إذا فزعوا طارت بأبيض صارم، ورامت بما في جفرها ثم سلت. حسام كلون الملح صاف حديده، جراز كأقطاع الغدير المنعت. تراها كأذناب الحسيل صوادرا، وقد نهلت من الدماء وعلتي. قتلنا قتيلا مهديا بملبد، جمار من وسط الحجيج المصوت. جزينا سلامان ابن مفرج قرضها بما قدمت أيديهم وأزلتي. وهنئ بي قوم وما إن هنأتهم، وأصبحت في قوم وليسوا بمنيتي. شفينا بعبد الله بعض غليلنا، وعوف لدى المعدى أوان استهلتي. إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها، ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي. ولو لم أرم في أهل بيتي قاعدا، إذا جاءني بين العمودين حمتي. ألا لا تعدني إن تشكيت خلتي، شفاني بأعلى ذي البريقين غدوتي. وإني لحلو إن أريدت حلاوتي، ومر إذا نفس العزوف استمرتي. أبي لما آبى سريع مباءتي، إلى كل نفس تنتحي في مسرتي.

0: استمر الشنفرة يغير على بني سلمان على رجليه في من تبعه من فهم، وما زال يقتل منهم حتى قتل 99 رجلا، حتى قعد له في مكان أسيد بن جابر، ومع أسيد ابن أخيه وخازم. وكان الشنفرة قتل أخا أسيد بن جابر، فمر عليهم الشنفرة فأبصر السواد بالليل فرماه، وكان لا يرى سوادا إلا رماه، فشك ذراع ابن أخي أسيد إلى عضده فلم يتكلم، وكان خازم منبطحا يرصده، فضبطه خازم حتى لحقه أسيد وابن أخيه، فأخذوا سلاح الشنفرة وأسروه وأدوه إلى أهلهم وقالوا له أنشدنا، فقال إنما النشيد على المسرة، فذهبت مثلا. وكان قسم الشنفرة على 100 قتيل من بني سلمان، فبقي منهم رجل إلى أن قتل. فمر رجل من بني سلمان بجمجمة الشنفرة فضربها برجله فعقرت، فتم به العدد 100. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف. في أمان الله.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها

0: لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة

ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.
2: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

اسعد الله مساكم، حياكم اصدقائنا وين ما كنتوا، يا اهلا وسهلا بالجميع، ونبدا معكم مشوارنا في عز النهار. وإن شاء الله يا رب وقت ممتع وجميل ولطيف لنا جميعا، سواء كنتم مستمعين ولا حتى مقدمي برنامج، على فترة الساعتين اللي تبدأ الآن ولغاية الساعة 3 مساء، طبعا مع فقرات منوعة وأخبار ومواضيع تسمعونها، ونسمع منكم دردشتكم في مواضيعنا المختلفة، وخاصة مع بداية البرنامج اللي دائما ناخذ علومكم أخباركم، شلون كان يومكم، كيف كانت البدايات ووصلتوا إلى منتصف النهار، يا ترى أموركم تمام. يهمنا جدا لأنه دائما يقول لك المزاج متعلق بالإنتاجية، فكيف كان مزاجك خبرنا بعد شويات. وإن شاء الله يا رب الطرق كلها سالكة، بما أنه خلاص يعني انتهت

المرحلة أو السنة الدراسية مرحلة، إحنا بعد متخرجين. السنة الدراسية يا ربنا كانت سنة خير وسعادة وجميلة عليكم جميعا أصدقائنا. هذه السنوات اللي قاعدة تمر من أعمارنا هي سنوات للذكريات، سنوات سواء لأطفالنا لأبنائنا ولا حتى لنا إحنا كأولياء أمور، لما نرجع ونتذكر فكل الأيام جميلة متى ما أردنا لها ذلك بمشيئة الله.

0: فيا رب الأيام الجميلة تكون كثيرة في حياتنا، تكون يعني العلامة الفارقة في صنع ذكرياتنا. فحيا الله الجميع، ونبدأ معكم على طول مع طاقم عملكم أو طاقم عملنا اليوم في الإخراج مهند الويمي، في التقديم إبراهيم المعيدي، ومني غادة. كل محبة لكل من يسمع. شلونك إبراهيم؟ كيف أمورك؟
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، يا هلا وسهلا فيك وشي غادة وزميل مهند وكل من
0: يسمعنا. للحين الشمس يعني صاقعت في في في عويناتها، فما هو قادر يفتح.
1: تدرين عاد سبحان الله جاني شعور وانا نازل من السيارة، أبعلمكم الشعور اللي مر علي. يمكن كلمنا واحد من الدكتور كذا، فتحت الباب أقسم بالله شفت غيوم في عيوني.
0: اي ظلمت الدنيا.
1: اي ظلمت، قعدت كذا جلست شوي. طبعا فارق درجات الحرارة، وهذه مشكلة طبعا، كثير من الناس بيتعب، ممكن يعاني من انفلونزا ولا حاجة بسبب التقلب الجو السريع اللي يكون سبب انت. فانت تشغل سياره او تشغل المكيف في السياره على درجه حراره تقريبا 16 17 18، ودرجه الحراره الخارجيه تصل الى 45 48، فانت لازم يعني تغادر سيارتك مغادره تدريجيه. ليش؟ لانه الحر برا ممكن يصير فيه ايش رده فعل الجسم. انت طالع من البروده الى او اعلى بروده الى اعلى شده،
0: اعلى حراره. نعم،
1: او اعلى حراره.
0: بعدين شو يصير لك؟
1: انفصام في الشخصية. وإيش يصير لك؟ ضربة شمس يعني، قسم بالله جتني غيوم في عيوني.
0: حاليا منفصم.
1: وقفت كذا، أنا وقفت قلت تدرون يا جماعة أعلمكم شو صار معي. حسيت إن انفصلت على العالم، أنا موجود ولا رحت ولا باقي موجود. عرفت شو ده؟
0: محتاج تشرح شماغة طايح في جهة والعقال في جهة، كل هذا من تأثير الصدمة.
1: والله مشكلة يا أخي.
0: أنت عارف إنه ضوء الشمس لما يوصلنا يوصلنا على هيئة إشعاع حراري.
1: حراري وناري.
0: ناري. طيب ايش عندنا اليوم؟
1: عندنا سواليف حلوة. لا تنسين اليوم الأربعاء بطعم الخميس.
0: طبعا
1: الأجواء حارة مثل ما ذكرتي، لكن أرجع أقول الجماعة اللي وده الآن يرتب أمور يفلت بجلده وينحاش عن الحر،
0: خلص. ما يحتاج توصي إبراهيم، يعني لو تشوف تاخذ كذا لقطات سريعة على الشوارع وعلى زحمة الشوارع في هدوء. طريقي انا طبعا مختلف، انا زحمه دائما سواء في اجازه ولا في ايام عمل.
1: لا بقول لك شغله، ليش سموا الفتره دي او اجازه الصيف هذه هي اللي توافق طبعا نهايه العام واجازه الطلاب، وانه وتصادف ايضا درجات الحراره العاليه عشان الكل ياخذ اسرته ويستمتع في اجواء بارده. يعرفون ان الجو هذا العمل
0: يا اخي، احس انه توقيت غلط اجازه الصيف.
1: هو لا بعلمك حاجه، لانه شتاء الرياض أو شتاء المملكة بشكل عام جميل، يعني الواحد يعني يستمتع في حلة وترحالة وطلعات وجياتها، لكن نهاية العام وهالشهرين اللي ممكن تصادف إجازة الصيف هي فرصة للأسرة أنه يستمتع مع
0: ما اختلفنا. أتفق معك إبراهيم، بس الصيف مزعج. حقول لك كثير من دول العالم اليوم أول ما تروح تشيك والله درجات الحرارة كلها مرتفعة في كل مكان.
1: عندك بس بالرياض يا
0: لا والله، حتى في الدول الثانية يعني كذا دولة أنا استثنيتها، لأنه في يوليو وأغسطس حارة. فطب أنا كذا محصورة خياراتي.
1: أبى أجاوبك على السؤال، لأنه بعض الدول اللي بتتوجه لها تهش دبان، هي تنتظر زيارتك أنت وأسرتك سواء في الداخل ولا في الخارج في هذه الأشهر. تهش دبان أشهر ما ينقعد فيها. ها؟
0: أشهر ما ينقعد.
1: طيب يلا بعطيك مصطلح أفضل يعني.
0: طيب أوكي. اسمعي.
1: يعني
0: ما عندها شيء، ما عندهم سياحة.
1: لا لا لا لا، ما في أول شيء ما في فعاليات ولا في حركة. درجات الحرارة عندهم باردة، الناس أصلا تنحاش منها تغادرها. كثير من المناطق مثال أبها في الشتاء ما ينقعد فيها، فأهالي أبها ينزلون تهامة.
0: أي معروف،
1: فهمت علي؟ الصيف اليوم هي الفرصة الوحيدة اللي الواحد ياخذ عياله يروح الباحة، ولا أتكلم عن الداخل حتى الخارج. ترى بعض الدول الشتاء عندهم صعب،
0: فظيع جدا
1: فظيع، وأصلا هم أهالي الديرة وأهالي الدولة هذه يغادرون المناطق هذه، يغادرون بيوتهم. تلقى عندهم بيوت أصلا مستقلة في مناطق ريفية، مناطق هادية. فعشان كده هي الشهرين هذه الصيف هذا لما تصادف نهاية العام وجازة الطلاب، وأنه فرصة للأبناء، فرصة للأسرة أنه يتنزه ويطلع ويسافر ويغادر ويروح مناطق الجميلة اللي تناسبه سواء في درجة حرارة أقل ولا متوسط. فهمت علي؟ وأنا أقول لك مثال، أبها 3 شهور 4 شهور تلقى عنده مناطق في الحريضة، في القحمة، في تهامة، في الدرب، في المناطق الساحلية تحت. ليش؟ لأنه البرد متعب بالنسبة لهم. بس تبي أضيف
0: شغلة؟ أنا نسيت كل معلوماتي عن الشتاء. أنا حاليا في فترة
1: أنا رد عليك تقولي ليش الصيف يصادف الحر هذا ونهاية العام هذا؟
0: برضو ما لقيت إجابة.
1: أنا أقول لك أنا لأنه بعض الدول هذه ما فيها شيء.
0: لا أنا أتكلم عن إنه نحن نربط فترة إجازة الصيف بأفظع شهرين في الحر.
1: وهذا صح، هذا صح.
0: لا يعني ليه ما يكون العمل عن بعد مثلا في الشهرين الحارة جدا، وبعدين نبدأ تدريجيا ناخذ الإجازة في الأجواء اللي ممتعة حق
1: طيب
0: السفر.
1: لنفترض حنا في الشتاء. طيب
0: لا أنا أقول لك في الأجواء الممتعة، ما بالشتاء ولا بالصيف.
1: الممتعة الخريف ربيع، خلنا في الشتاء. حتى الربيع هذه بعض الدول أو بعض المناطق باردة، باردة ما فيها شيء. طب أنا معلم سر الآن، في بعض المناطق وبعض الدول فعالياتها وتضخ برامجها السياحية وفعالياتها
0: نعم. ها
1: في هذه الأشهر يعني أي. فهي أصلا عارفة إنه نسبة البرودة عندها ما تناسب الملاهي والبحار والمسابح والشلالات والتنقلات، يعني الأشياء اللي تتناسب مع الأجواء السياحية أو تستقطبها الزوار. طب أنا من وين أجي دخلي؟ الله يرضى عليك.
0: أنا ما أتكلم. أوكي خلاص،
1: أنت تقول في الأجواء الممتعة.
0: الأجواء الممتعة يعني ما نبي صيف ولا نبي شتاء.
1: متى طيب؟
0: نبي فترة ربيع وخريف.
1: في رمضان تسافري؟ رمضان
0: سافر
1: أو قبل رمضان يعني تطلعي رمضان؟ قد صمتي خارج المنطقة؟
0: إيه.
1: والله كيف كان الصيام؟
0: جميل
1: والله. كيف
0: في دول كنت تصوم فيها يا إلهي
1: كم ساعة؟
0: يا إلهي ما يمديك تقوم من السفرة اللي مأذن.
1: يا زينب نروح لهم دول.
0: لا مم لا تصوم فترة قصير. طويلة مرة على طول يأذن الفجر ما في وقت بين العشاء والفجر.
1: كني أعرفها.
0: فكانت صراحة معاناة يعني. وفي العكس تماما، في دول تطلق طول اليوم صايم.
1: لا إله إلا الله.
0: فالحمد لله على نعمة المملكة العربية السعودية، موقعنا جدا استراتيجي في يعني حتى بالنسبة لموضوع المناخ، في الطقس الحار، في المعتدل، في الرطب، في الدافي، في البارد. فالحمد لله على هالتنوع في كل شيء. طيب نروح معاكم أصدقائنا لأولى فقراتنا. وش رأيك اليوم نسألهم في بدال مشوارك وين سفرتك على وين؟
1: اي والله سفرتك على وين؟
0: سفرتك على وين؟ نسمع منكم بعد ما نروح للفاصل القصير اللي راح نسمع من مهند، بعدين نرجع لكم. يا ابراهيم دائما فيه بيني وبينك كذا انفصام في الشخصيه.
1: انا وياك؟
0: اي
1: لا
0: يعني الحين انا بوصل لك معلومه، اني ما نبي نروح في الحر، نبي جو حلو.

0: زي أبها زي لندن زي مو... هذه الدول ما تزعج البرد اللي ما يشغلك البرد اللي ما يخليك يعني في بعض الدول تلبس الجكيت على البجامة على الملابس. طب أنت قاعد تعذب نفسك ليش؟ ليش تعذب نفسك؟
1: وفي دول زي كذا يعني فيها أماكن حليلة وفي أماكن باردة.
0: وخيارك واحد يا تسوق يا كافي.
1: تخيل تسافر عشان تسوق ولا تقعد
0: مقاعد. عطيني خيار طيب يلا.
1: في برد. روح تزلج هالجليد. روح العب رياضات مائية. روح سوي شغلات.
0: شو الربط بين الجليد؟
1: أنا مثلا أحب إني أروح مثلا الأرياف. أحب جسم مزرعة.
0: أنا زيك أنا إنسان ريفي أحب الأرياف.
1: اي أيوة والله فان شاء الله كتابي هذه السنه يصدر
0: خلاص
1: ما استمتع في الريف الانجليزي باذن الله تعالى.
0: يلا ناخذ فاصل
1: قصير ونرجع لكم من جديد. نسمع منكم اصدقائنا مره ثانيه الرقم 011 40 53. امس سمعنا اصوات مره جميله وجديده، اليوم بعد ودنا نسمع هالاصوات. كونوا معنا.

0: هلا وسهلا فيكم أصدقائنا، نكمل معاكم مشوارنا في عز النهار. قبل شوي كنت أتكلم مع زميلتنا روبا الجهني عن موضوع الزحمة وقديش ممكن الواحد أنه هو ياخذ في مشواره من البيت للعمل. طبعا هذه من الأشياء اللي نعتبرها إحنا جودة حياة، متى ما قدرت أنك توفر الوقت في تنقلاتك ما بين العمل والبيت فأنت في جودة حياة عالية جدا. ليه؟ لأن يقول لكم حسب دراسة اليوم الشخص اللي ياخذ من بيته إلى عمله والعكس، يعني في هذا المشوار اليومي في هذه المسافة تقريبا 45 دقيقة. هنا إذا كنت تاخذ 45 دقيقة في تنقلاتك بين البيت والعمل فأنت حتعاني من تدهور في حالتك النفسية مستقبلا. أما لو كنت تاخذ 60 دقيقة، يعني مشوارك ساعة رايح وساعة راد من البيت للدوام، هنا حتعاني من انخفاض في نسبة الرضا عن الحياة، يعني تبدأ تتحلطم. أما لو كان بيتك، يعني هذا زي ما أنا مثلا، يعني تاخذ مشوار من تقريبا ساعة إلى 90 دقيقة، فأنت هنا يا صديقي ما حتعاني بس من اكتئاب، لا، زيادة في الاكتئاب، يعني فوق الاكتئاب، زيادة. إيه، كسرت القاعدة يا مهند. فجدولة كم المسافة بين دوامك وبيتك أنت مهند؟ صح يختلف، صح؟ أنا الرجعة أطول من الجاية، يعني أجي بدون زحمة ساعة، في الرجعة ساعة ونص، ساعة ساعتين إلا. زي أنت نفسي، صح؟ نسيت أنت وين ساكن. نسيت أنا شطفته في يوم من الأيام حنا بالطريق، بغيت أرقي الرصيف. طيب إبراهيم، نرجع للاتصالات اللي معانا.
1: طيب نذكركم بأرقام التواصل 011-40-53. واليوم طبعا بداية الحلقة نتكلم عن
0: وين مسافر،
1: وين بتقضي جلستك، وين رايح وين جاي. على طار الروح الجاية، ترى أحيانا سبحان الله الارتداد في موضوع الخروج من الدوام يمكن في الروحة ما تتفقون كلكم في القطاعات، لكن في الرجعة تتفقون، يعني فهمت علي؟
0: أي رجعة
1: في بعض الدوامات مرنة، يعني فهذا مشكلة يعني، ولاحظها في كثير من المواقع، في كثير من الأحياء والمخارج يصير فيها ردة فعل صراحة. لكن إن شاء الله أملنا مع التوسع اللي قاعد يصير والمشاريع ما شاء الله.
0: تعرف إبراهيم، يعني برضو في نقطة ترى مرة مهمة ما نقدر نحن نغفلها، في وعي السائق. ترى زحمة شوارعنا مو لأنه في مشاكل في تخطيط الشوارع ولا شوارع ضيقة ولا هالكلام، لا، مشاكلنا إحنا في الرياض على وجه التحديد في عقلية السائق. يجيك المتهور اللي طاير 24 ساعة،
1: طيب،
0: ويجيك أنا ماني متهور الله يعافيك يا مهند، يعني حسن ما تهور مرة، عرفت؟
1: على خفيف، على خفيف، على خفيف، عرفتي؟
0: مرة عرفت، خفيف على قولت بنت اختي، خفيف. طيب، وفي الناس اللي ما تلتزم،
1: ممتاز،
0: بالسرعة، يعني تلاقي الطريق 120 وهو ماشي 80. يا جماعة وش اللي 80؟
1: ترى بعضهم كده متصالح مع نفسه، يعني
0: لا يتصالح في بيته، لا يمشي في الشارع، الله
1: يعافيك. أنا عارف، بس إنه دائما بعض الأشخاص تلقى في غلقة، وعارف إنه في الطريق فيه ارتداد وفي زحمة، فما يبي يستعجل، تلقيه إنه يمشي بشكل. طبعا هذا خاطئ، لأنه أحيانا يزعجني أنا أتكلم إذا كان الطريق فيه حركة، فيه انسيابية، فيه مرونة، فيه يعني فيه مساحة، فيه مسافة. بعض الناس سبحان الله يعطل السير وعنده مساحة كبيرة أنه ممكن يفتح المجال للجميع، فهمت علي؟ أنا أتفق معك في هالجانب، لكن إذا كان زحمة الناس تمشي توقف، تمشي توقف.
0: ليش الزحمة؟
1: تسأل ليش الزحمة؟
0: أي ليش؟ أنت ما عمرك وصلت، أي ما عمرك أعطيت تفسير كذا ليش الشارع هذا على وجه التحديد دائما زحمة؟
1: ما أدري، بس أنه يمكن
0: تعرف أنه إذا شخص تباطأ في الأمام وما ساق على نفس سرعة الطريق، تعرف أنه هذا له ارتداد على السيارات اللي وراه واللي وراه واللي وراه، ومن هنا يعني تجي زحمة مهولة. ليش؟ لأن واحد والله مهدي في مسار، بعد ما هو يعني ممكن الشارع خمس مسارات، مسار واحد مهدي.
1: والله أكون صادق معك يعني وأوضح، المشكلة مو باللي قاعد يسوي ارتداد، اللي واقف، اللي معطل حركة السير، اللي يصير له حادث بسيط ودقشة ومعطل الطريق تقريبا أكثر من 10 كيلو، وانت ما تدري وش اللي قاعد تصير، او الزحمه المفاجئه اللي واجهتك. يعني المرور او نجم بلغ انه اللي يصير له حادث، يا اخي صور يا اخي وتنحى عن الطريق عشان ما تعطل حركه السير. اول شيء لسلامتك، اولا هذا حطها ببالك لسلامتك. اثنين، عشان ما تعطل حركه السير، انت ما تدري وش الظروف اللي قاعدين يقودون السياره خلفك، يعني بكيلوات او كيلومترات، يعني اللي عنده ظروف، اللي طالع من دوام، اللي عنده حاله طارئه، اللي عنده، فيعطل حركه السير وعادي يتناقشون شلون وشلون، هي دكشة بسيطة، وبعضها ما يعني ما يملك القرار. تلقى مثلا هو سواق،
0: خاصة لو كانت بنت اللي صادم.
1: ها
0: مرة واجهت في طريقي واحدة صادمها واحد من على جنب،
1: طيب
0: من عند الرفرف، عرف دقشة بسيطة عموما، فمعطلين الحركة والعالم. لما أنا مريت من عندهم قلت أختي تحتاجين مساعدة، من باب أنه في شيء يعني، هي واقفة كانت في
1: طيب.
0: فقالت لي هذا يبي يروح وأنا ما أبيه يروح. قلت ليش يا أخوي أنت بتروح؟ قال لا خلاص بلغنا، وش نقعد نسوي نعطل حركة الناس؟ هي مصرة تقول لا ما يتحرك لين يجي.
1: إيه هذا مشكلة، لا يتحرك، لا عادي أصور الحادث،
0: تصوير فيديو من كل الزوايا،
1: أصور الحادث وأتنحى عن الطريق أو أبعد عن الطريق، بحيث إنه ما أعرض نفسي واللي معاي
0: فعلاً
1: في حادث مروري. وهذه مشكلة يعني نعاني منها، هذا جزء من الزحمة ترى.
0: حنا طيب ناخذ اتصالات نشوف أم محمد مشوارها ويومها وسفرياتها على وين إن شاء الله. حياك الله يا أم محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا صوت واحدة توا ماكلة قدر مرقوق.
1: غادة قولي لها إبراهيم مو موجود.
2: لا والله إني ما أكلت شيء.
1: غادة قولي لها إبراهيم مو موجود.
0: إبراهيم ما في يا أم محمد.
1: هذا واحد اسمه
2: سمعتك فهد. طيب سمعتك.
0: هذا شبح.
1: فهد اسمه فهد.
2: ما يصير.
0: جاء في صنف الشخصية إبراهيم وترك الأصلي في السيارة ونزل الشبح. من الحر.
2: إبراهيم في البرنامج ما يصلح، ما يجي البرنامج حلو.
0: والله؟
2: إي والله.
0: هذه بحق يا أم محمد.
2: صدق؟
0: إي والله بحق.
1: هي تقول صدق ولا هي؟ أم محمد شلونك؟ وحشتينا أم محمد.
2: الحمد لله والله بخير، الحمد لله. أنت شو أخباركم طيبين؟
1: والله الحمد لله، طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير.
1: طيب احنا نتكلم عن وين إجازتك الصيفية؟ في ناس تقضيها مع الأهل، في ناس تتسافر، في ناس تقعد، في ناس تدرس، في ناس. انتم جدولكم ام محمد في العائله شو تسوون؟
2: ها والله يا الرياض يا
1: الخرج.
2: بس رحنا الرياض. انت كيف طولنا؟ رحنا بعدنا الشرقيه.
1: حلو، هذا في الصيف طبعا.
2: اي
1: ما يفرق معكم حار برد عايد؟ الجو عايد عندكم
2: كيف؟
1: اقول ما يفرق معك الجو حر برد شتاء؟
2: لا حلو بعد بالبرد احلى.
1: طيب. طيب أم محمد كلمة تقولي لها لكل اللي نجحوا، إيش تقولين؟
2: مبروك مبروك لكل الناجحين.
1: يا
2: واللي ما نجحوا والله يوفقهم.
1: آمين يا محمد. تبين شيء طال عمرك؟
2: لا وين برامجكم؟ وين التحدي؟ وين؟
1: تونا قلنا بسم الله، تونا بدينا البرنامج أم محمد. أنت أول متصلة معنا.
2: أنا عبدة.
1: يلا جاهزة؟
2: أي نعم.
1: يلا بعطيك شو اسمه، خمني. ها
2: شو خمن؟
1: خمني. احنا نتكلم عن شيء معين، هذا الشيء اللي نتكلم عنه. نتكلم عنه
2: حرف الممنوع
1: اللي ها؟ لا مو حرف ممنوع، التخمين. طيب اللي نتكلم عنه احيانا يعني ينور حياتنا، يسعدنا كثير، نحتاجه في بعض الامور، نستخدمه مثلا في اوقات معينه. وشو بسرعه؟
0: وبحياتنا بدونه تصير ظلمة.
1: ايه
0: يا
1: وش هذا الشخص او الكائن او الشيء؟
0: ايه هذا شيء.
1: ها
2: اذا ما اخذناه تكون ظلمة.
0: هو ينور حياتك وبدون هالشخص او هالشيء الموجود حياتك تصير ظلمة.
1: وشو؟ الزوج، الاب، وشو؟
0: الراديو.
2: هو انسان
1: لا احنا نقول ايه ولا لا مو انسان. لا
2: الجوال
0: ينور حياتك.
1: الجوال ينور حياتك
2: يعني تتصل على حد تبي زي كذا،
0: فالأحد هذا يقوم ينور حياتك.
1: طيب خلاص إجابة غلط أم محمد، خلاص خسرت.
2: لا لا لا لا لا خلنا نقول ثاني. وشو؟
1: يلا عطيني آخر سؤال معك، آخر سؤالين يلا.
2: هو يعني يمسك باليد؟
1: أحيانا يمسك باليد. إلا أحيانا
0: إذا لك مزاج.
1: إلا أحيانا يمسك ويعني يركض بك احيانا.
2: كيف يركض بي؟
1: يعني اذا كنت مثلا غرقان.
2: اذا كنت غرقان
1: إيه؟
0: بيركض بك ركضة قشرة.
2: غرقان في البحر ولا غرقان كذا
1: في الموية؟ يلا
2: وش
1: يخليك احيانا ترقص.
2: يا أخي أنت كيف كذا السؤال ذا؟
0: كيف كذا السؤال ذا؟ طب جمع المعلومات. قلنا هو شيء ينور حياتك، بدونه حياتك تبي تصير ظلمة. وإذا
2: أول حرف
0: أول حرف؟
2: إيه
0: يلا لم ليم لام
1: لولو إيه.
2: لا يعني لا حرف لا.
1: انت تبين تجاوبين على السؤال وتنتهي الفقره ونطلع فاصل؟
0: يلا يا ام محمد اكثر من كلمه
1: اجابه.
0: يلا
1: ام محمد.
2: لا لا صي لحظه لا لا لا
0: لا لا لا تتحدث قولي
2: صح. لا لا تجاوبين
1: ام محمد ما عندك اجابه. انا مضطر اني اقول لك شكرا لك.
2: سوري والله ما عرفته.
1: طيب قول اي قول اي اجابه اي اجابه اي اجابه
0: اي اجابه تبدا بحرف اللام.
2: هو
1: شو اسمه؟ ايه
0: ترى ربا تبي تفهم معك.
1: ايه وشو؟
2: لحظه
0: ما عاد في اسئله. اعطينا هو ايش هو ايش
1: قربت
2: حجمه.
1: ها
2: حجمه كبير
1: هو يختلف حجمه من مكان الى مكان.
2: سلام.
1: وشو
2: كيف يختلف حجمه من مكان لمكان؟
1: يعني على حسب المساحه.
0: أو ممكن تعلقينه بالسيق، ممكن تحطينه بزاوية، ممكن تحطينه على المكتب، ممكن
1: تحطينه في الأرض بعد،
0: ممكن جنب ال
1: جوا البيت برا البيت في محيط البيت
0: بالشنطة.
1: ها
0: لابتوب. زين يا طويلة العمر
1: أم محمد
0: شكرا لك.
1: أنا مضطر أقفل الخط والله.
0: روح زين الغدا روحي.
2: ما تغديتي
1: صايمة صح؟
2: صايمين.
1: زين الفطور يلا مع السلامة.
0: سوي جيلي
1: عطار الصيام. والله ابي سمبوسه اليوم. مش لي سمبوسه
0: ابد. والله ما طلبت شيء.
1: والله ابي سمبوسه. سمبوسه حاشي.
0: شوف هي سمبوسه الحاشي والله حلوه بس انه
1: ما ضيعناها ولكن كانوا انفسهم يعني. طيب وشو ايش قلت انت
0: يا اخي؟ مع ان السمبوسه دائما اعرف انه يحبون سمبوسه الجبن
1: لان هاليومين الاغلب صايم.
0: اي
1: يعني عشان عاشوراء بكره. نعم. ففي بعضهم صايم اليوم واحيانا بعض الاخوان تلقى صايم بكره وبعده يا يعني يوم قبله يوم بعده.
0: يوم بعده. نعم.
1: بس انا اشتهيت سمبوسه
0: والله. يلا تبشر به والله على الفطور. ربا بتزين لنا سمبوسه حاشي على كيفك.
1: والله ما ادري.
0: وحطي بعد جبن. انا احب الجبن. طب روح الفاصل ولا في اتصال؟ في فاصل قصير حنطلع ونرجع لكم أصدقائنا اللي حاب يشاركنا. طبعا دردشتنا الخفيفة اللي حنبدأ فيها برنامجنا وين سفرتك حتكون 011 40 5 3.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار

0: حياكم الله من جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. ما زلنا مستمرين في موضوع بداية الحلقة طبعا قبل ترند. تكلم عن وين رتبت جدولك، وين مسافر، وين جاي. وانت لما ترتب جدولك، هل هذا الموضوع يبنى على على على سفرة سابقة لأصحاب لأحباب، شور أحد من القريبين، ولا تقول والله هذه من عندك كذا قدحة مثل ما يقولون الإخوان؟ فبعض الناس سبحان الله لا تقاي يرتب جدوله، عارف تفاصيل بعض الديار، بعض الدول، بعض المناطق، وبعض الوجهات، يبنيها دائما على التوقيت، على الروح، على الجانب مثلا الأسعار. وفي ناس سبحان الله عكس العالم، يرجعون المسافرين والإجازات ويطلعون. وأنا ضد الفكرة دي، تدرون ليش؟
1: أنا كنت أسويها ومبسطة فيها بعد.
0: طيب أنا بقولك شغلة، لأنه بعض الجهات وبعض الدول وبعض المناطق تقل عندها الفعاليات والجودة، لأن تعرف إنه هذا الموسم يقتضي الزوار والسياح وجودهم بالمواقع، سواء في المناطق ولا في بعض الدول. فتلقى ما في فعاليات، لا عروض، لا فعاليات، لا إيفنتات، لا مشاركات، لا جودة، لا مطاعم. فتجي تلقى في غلقة، ما في إلا أنت قاعد تتمشى في الشوارع، وأنت اللي قاعد تروح الملاهي، وأحيانا بعض المواقع مغلقة.
1: لا شوف، هو صح كلامك، بس أنا ماني راعية فعاليات، أنا أحب أروح أستكن
0: لحالك.
1: لحالي
0: ما أنا ضد، أنا أحب مع العالم. يقولك الموت مع الجماعة رحمة.
1: الله الله، موت
0: عكس الزحمة والغلقة والارتداد والفعاليات والجودة والتلفريك، حالاتها مع الناس يعني. فبعض الناس يقول لا والله أنا أحب الناس تتمشى وتسافر وتطحن الحبل في راسها، ولما ترجع أنا عاد أسافر.
1: والله يا إبراهيم إن صراحة كانت متعة. أنا أول كنت أعكس الويكند حقي، بدال مثلا جمعة وسبت أخليه أحد واثنين
0: عشان تخالف العالم،
1: عشان أخالف العالم. الناس ترجع من سفريات، أنا أبدأ أضبط حجوزات وسفريات.
0: يقول لك لا جماعة لمن خالف، خليك مع الجماعة.
1: ما أستكن من جد والله أستكن يا مهند.
0: أي بس ما في جودة حياة.
1: لا في جودة حياة، في جودة.
0: سكان المدينة أحيانا هم أصلا يقولوا أنت شتبي شتابك
1: جابك الحين.
0: فاطمة مساء الخير، صبر 11 40 5 3. هلا وسهلا.
2: أهلاً،
0: حياك الله فاطمة، يا هلا وسهلا، نورتينا وسعدتينا والله.
2: النور نوركم. كيف حالكم؟
0: الله يسلمك يا فاطمة، نورتينا وسعدتينا بسماع صوتك طال عمرك.
2: أنت يا أخ إبراهيم ذكرتني بزوجي.
0: إيه؟
2: هو يحب الزحمات يعني الناس والعالم، بس هو كلمته غير عن كلمتك.
0: شلون؟
2: دائماً يقول لي حشرب مع الناس عيد.
1: يا ساتر، وأنت متأذية من هالفكرة؟
2: لا أنا أحب الهدوء.
0: هدوء يعني أنت عكس الناس.
2: لا ما أحب الزحمة. وهالسنة إن شاء الله يعني أنا ويوم متفقين على الطبيعة.
1: أيوة.
0: يا سلام.
2: أماكن الخضراء، وودنا نجرب صلالة صراحة، ما جربت.
1: الله. بس صلالة في عمان.
0: شوف تحية لحبايبنا في صلالة، بس أنا بعطيك بعض النصايح. أنت بنيتي هذه الفكرة وهالزيارة بناء على مقاطع ولا سفرة الناس قبلك؟
2: والله شوف زميلاتي معي بالدوام مسافرين لها، وفتحت مقاطع لها بالتيك توك واشوفها جميله.
1: علموك بالايجابيات والسلبيات ولا بس ركزوا على الجانب الايجابي؟
2: الايجابيات الخضار والضباب وكذا، السلبيات يقولون
0: النامس البعوض،
1: الحشرات هناك. والله الله
0: يلا ترى ترى ترى البعوض هناك، البعوض هناك ترى كنا شو اسمه، كنا عنكبوت، ما هو
2: كبير يعني.
0: ايه انتبهي.
1: واتوقع
0: يعني
1: في صلالة انه يبدا عندهم الشتاء مبكرا، يعني يمكن احنا عندهم خريف اتوقع.
2: ايه صحيح، يعني لو تروحين
0: باغسطس، احنا
2: عندنا الجو
0: مره
2: حار عندهم ما شاء الله.
0: لا توقيتك حلو، بس انا اقول لك لازم تطلعين على السلبيات.
1: يعني ترجع لاي مكان، يعني مو بس صلالة، لاي مكان تروحينه.
0: صح صح،
1: ولا هي ترى من اجمل الاماكن اللي ممكن تستمتعين فيها.
0: صح.
2: والله ودي اشوفها بما انها يعني تعتبر من أقرب الدول لنا يعني.
0: طيب حددت الأيام، وين تسكنون، والميزانية، قفلت كل شيء ولا؟
2: والله إلى الآن يعني زوجي يدخل على بوكينج ويشوف يتصفح إلى الآن.
1: شوف في حشرة ولا ما في حشرة ناس؟
2: لأن الأطفال رافضين، عيالي إلى الآن رافضين، بس عاد إن شاء الله.
1: الله يكتب لكم اللي فيه خير يا رب.
2: ولا هم يبون يبعدون شوي.
0: أنا جاني فضول، العيال وين يبون؟
1: يبون برا.
2: يبون كوريا، لأنهم كانوا رحيل لها السنة الماضية ويبونها
0: حركاتهم.
2: بس لا صراحة يعني ما هو فيها زحمة، وأنا ما أحب الزحمة. لندن زحمة صح. وكفيها
0: لا، لندن 3 أيام 4 أيام وأبد.
2: صح
0: إيه ثلاثة أيام أربع أيام ما أعتقد أكثر من.
1: يروحون مع إبراهيم، إبراهيم إن شاء الله بعد أسبوعين رايح لندن.
2: ما شاء الله
1: نحجز لهم معك
0: أبد. يلا عين الحافة عين فراشة فاطمة.
1: شكرا فاطمة، يلا رحلة ممتعة إن شاء الله يا رب. سهام،
0: سهام
3: بكم في برنامج عز
1: القايلة. عز
0: على كيف، على كيف كنتي؟
1: على كيفك
3: عز القايلة؟ النهار مو كذا أبدا.
0: لا أنا سهام ودي تعيدين الترحيب لأنه ممكن نستخدم صوتك بروم ودعاية للبرنامج ممكن؟ الآن صوتك يقطع، ما عندك رسالة أنت، هدي شوي
3: كذا
0: يقطع.
3: إيش الحل؟
0: أدق بوري. ألو
3: ألو
0: يلا جاهزة؟
3: جاهزة بس على إيش؟ مدري.
0: لا عطيني الترحيب اللي قبل شوي يلا بصوت عالي عشان بنسجل عندنا.
3: يلا أوكي، واحد اثنين ثلاثة. عندكم في برنامج عز سايلة.
0: عز النهار الله يرضى عليك.
3: يلا العيد، واحد اثنين ثلاثة.
0: يلا.
3: أهلا بكم في برنامج عز النهار.
0: الله عليك. ها سهام.
1: رهيبة يا سهام، حبيت.
3: من جدكم؟
1: إي مرة حبيت. قولي لي سهام وين سفرتك إن شاء الله؟
0: في جدة.
3: وين؟
1: سويسرا. رايحة سويسرا.
0: رتبتي خلاص الفياز وذا؟
3: أنا الآن أكلمكم في جد سويسرا.
0: صادقة؟
3: أيه.
0: أقول خل عنك الاستهبال يا سهام. يلا.
1: أيه يمكن في سويسرا قاعد يقطع اتصال.
0: سويسرا محل ساعات في جدة.
3: انا اول ما سافرت في سيارة ملكة حمد عشان اتكيت عليكم، انا ما يبعدني عنكم لسيارتي والله.
1: كيف السياره الحين؟
3: لا لا كويس الحمد لله.
1: كويس الحمد لله. وكيف الدوامات؟
3: والله الحمد لله اللهم لك الحمد.
1: اقرب اجازه
3: مع دور حكومي انا اجل ما في شغل، تعرفوني معقبه.
1: الله يعطيك العافيه والصحه يا رب. طيب سفرتك على وين يا سهام؟
3: حاليا والله نفكر بس مو الان، على شهر 1/2 وقت البرد نبغى نروح تركيا ثاني مره.
1: ثاني مره، درب السلامه ان شاء الله يا سهام، يعطيك العافيه. شكرا لك. معنا نايف، هلا يا نايف.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا. يعافي قلبك، منين تكلمنا؟
4: كلمكم من جده.
1: من وين؟
0: جده.
1: جده، هلا وسهلا. كيف الصيفيه وياك يا نايف؟
4: والله الحمد لله زين، ما في تاثير لحد الحين يعني، تاثير السلبي ما هو موجود الحمد لله.
0: تعجبني والله.

0: قلبك
1: متصالح مع نفسك، الامور طيبه ها؟
0: اي والله.
1: يا سلام عليك، الله يرضى لي عليك. طيب حددت رتبت ولا تقول لا والله انا الامور طيبه في مكاني، في الاجواء اللي اعيشها، بزور الاهل الاحباب؟ ترى مو شرط ناس تسافر، في ناس تقول لا والله انا افضل جمعات بيني وبين الاهل في هالفتره يعني.
0: صحيح، ممتاز،
1: صح ولا لا؟
0: اي نقطه حلوه، صح وايجابيه برضه، لان الانسان مو لازم يعني
1: صح.
0: مستمر في جدول معين او روتين معين،
1: صح صح،
0: مبرمج عقله على شيء، لا احنا متعودين على يعني صله الرحم والامور هذه، الحمد لله هذه هي الطابع الاساسي
1: يعني. ما شاء الله تبارك الله، الله يرضى لي عليك ووفقك ان شاء الله وبالتوفيق، تسلم وسلم راسك يا حبيبي. يلا شكرا لك. مستمعين احنا مكملين معاكم عن جدول الصيف، وش ترتيبات جدولك والرايح، وش تفضل الاوقات المناسبه بالنسبه لك؟ هل ما اذا راحوا الناس ترجعوا وتقول لا والله انا اقضيها ما بين زياره ريفيه، ما بين اجواء اسريه، ما بين طلعات، ما بين سفرات، ما بين، في ناس ما شاء الله تبارك الله قويه باس ما شاء الله، عارف انه بعد 8 شهور بتسافر في التوقيت، تلقى التذاكر يا بلاش، وفي ناس والله على حسب ظروفها ما تحجز الا قبلها باسبوعين حتى في التوقيت. وش وجهه نظرك يعني، واختيارك للمكان مبني على رأي ولا مقطع ولا صاحب ولا صديق؟ وش الأماكن اللي تنصح فيها خلال هالشهرين وين يروحون الناس؟ شاركونا على 011 40 5 3.

0: يا حي الله مستمعينا، نرجع لكم من جديد ونتواصل مع أكيد المزيد من اتصالاتكم ومشاركاتكم لنا. بدينا برنامجنا اليوم كنا نسألكم عن خطة الصيف، سفرتكم على وين اللي حاب أكيد لسه يشاركنا فيها. بل ما نروح على ترند اليوم، في اتصال معنا مهند، صح؟ حي الله أبو سارة.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ومساء الخير.
0: مساء الفل.
1: أمس كانت أول تجربة لي معكم، ولعلي دليت الدرب.
0: لعلك في دربك الصحيح، حياك الله.
1: الله يسلمك.
0: الله بحيك يا أبو سارة.
1: الله يوقيك.
0: أقول لي أبو سارة، يمكن استفزك أيضا موضوع أنه وين تبي تسافر، وش رايك في موضوع السفر والتخطيط، وأحلى الديار اللي ممكن تلجأ لها الفترة؟
1: والله الصراحة حلو التخطيط، لك مو على كل حال.
0: أي.
1: والفرص اللي والخيارات اللي تروح لها كثيرة. فأنا الآن وصلت مرحلة أني بجرب تجربة جديدة. والسفر مبني على تجارب أصلا. ولا.
0: صح طبعا.
1: فأنا الصراحة ذا الأيام هاب حركة، إن شعور حلو وتجربة جدا جميلة أنك تسافر برأسك فقط، بدون أمتعة، بدون قروشة، بدون أغرام، بدون تخطيط.
0: حبيتي. شو السبب؟ ليه أنت حاط ببالك هالشيء؟
1: صراحة تعب كل تجاربي لازم تكون على سنقة عشرة، حاسب حساب ومخطط ومجهز شناطك ومجهز الدنيا، تستنزف طاقة وقروشة، ولها يعني تخصص لها جزء كبير من السفرة.
0: صح صدقت. والشيء ثاني، كل ما كثرت أغراضك، كل ما أول شيء صعبت تنقلاتك، شيء ثاني الديرة اللي تبي تروح لها تبي تروح تسوق، تبي تشري أشياء، تبي تحس نفسك زود.
1: في النهاية أنت تروح مقطعة، في خيارات هناك، أمورك طيبة.
0: صح.
1: شيء تلقى.
0: والله أني ندمت ندم عمري يوم سافرت واحتجت أشتري أغراض، ولقيت عندي شنط مهولة، فقلت لا، المرة الجاية إن شاء الله من غير شر ناخذ كم لبس والباقي كلهم يعني نتسوق نشتري.
1: فما بالك إذا ضربتي عصفورين بحجر، رايحة خصافي بدون قروشة وراجعة من قشقشة ومتقضية.
0: قشقشة
1: وش نبي أكثر؟
0: زين ومن قش. على وين إن شاء الله السفرة؟
1: والله صراحة ناوي هالمرة تشيك.
0: أوكي.
1: يمدحون براق.
0: حبيت.
1: وأنا صراحة ماني بحب السواحل والأشياء هذه.
0: إيه؟
1: فيعني أميل للطبيعة والأجواء.
0: شكلنا وياك على نفس الرحلة يا أبو سارة.
1: لا إن شاء الله.
0: طيب أوكي. تمام تمام، الله يجعل إن شاء الله يا رب رحلة سعيدة وتنبسط فيها.
1: الله أمين وياكم.
0: شكرا لك.
1: تحت فرصة. الله يعطيك.
0: حياك الله. هلا وسهلا يا أبو سارة. يا هلا. شو أنا لازم أروح بها الصيفية من غير شر، يعني صح ممكن سافر برا بس لازم أبها خصة بأسبوع أقل شيء. بتروح ثلاث أيام أبها، لازم نسير عليهم والله لازم. طب نقول هلا وسهلا، مين معانا؟
2: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا سعيد.
2: أنا راجع.
0: أنا

0: تمام، انت شلونك؟
1: اكمل مسيرتي امس سيدي بيش على كلامكم امس.
0: ما نسيناك اكيد بالخاطر، تفضل.
1: طيبة.
0: انا طيبه، انت شلونك؟
1: انا عندي بنت
0: اي
1: عندي زوجة وديتها من المطار اليوم، حلفت ما تروح مع امها.
0: ليه
1: يا بنت الحلال سافري؟ قالت والله ما اروح، عمرها 8 سنوات، اودها لا راح اخذها عندي.
0: يا حبيبتي تبي تقعد معك؟
1: قاعد راح على ما وقعدت معي بالدمام.
0: يا حول، يلا لعل خيرة.
1: والله لعبي معي تسوى، هذا اللي يداوم ويداوم معي، الله منا في البوابة نائمة.
0: والله البلشة
1: أداوم سكرتي أنا.
0: طيب وش السوات؟ شو بتسوي له؟
1: السوات اللي رحت قبل شوي للشركة أعطوني 5 أيام أروح فيها جازة عشان أروح أوديها.
0: الله يعينك.
1: حكمة أنتو، أنتو حكمة الحريم، مشكلة أنتو.
0: إحنا مشاكل
1: كذا
0: وليه؟ هو كذا، إحنا ما أدري طقها شمال تجيك يمين. ما
1: والله حاول فيها خالة، حاول فيها عمة، قالت والله ما أروح في المطار.
0: اصبر عليها الحين، تبي تغير رأيها، تبي ودوني لهم. اصبر بس.
1: عيت والله، عيت والله العميل قبل شوية أقول خلاص أنا بروح أكلم الشركة عشان أروح أودي، قالت بابا أنا ما أبغى أروح، أبغى أقعد معك.
0: يا عمري تبي تونسك، يمكن لأنه أنت قاعد بريحاتك وتبي تقعد معك. الله يخليها لك يا رب، يحفظها لك إن شاء الله. شكرا يا سعيد، يعطيك العافية.

طيب أصدقائنا، طبعا كانت دردشتنا في بداية برنامجنا، سألناكم وين سفرتكم، وش التخطيط اللي حابينكم تستمتعوا من خلالها بإجازة الصيف. هنروح للترند اليوم، وهالترند اللي بنقوله لكم من خلال قصة أو حادثة صارت كذا سالوفة اللي بنقوله لكم إن شاء الله بعد هالفاصل. خلوكم معانا لأن يهمني جدا أسمع رأيكم في كل فقراتنا، وخاصة موضوع ترند اليوم على 011 40 53. نتواصل بعد الفاصل.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله في الساعة الثانية من عز النهار. يا أهلا وسهلا لكل من يسمعنا وين ما كانت وجهتكم. اليوم راح نتكلم عن موضوع يا جماعة حساس لكنه واقعي وموجود في مجتمعنا. اليوم بنتكلم عن الطلاق بين الزوجين. الطلاق مو دائما يعني يسبب أو بسبب مشكلة كبيرة، أحيانا يبدأ من تفاصيل صغيرة جدا، كلمة جارحة، سوء تفاهم، تجاهل أو تراكمات مع ما انحلت مع الوقت. في ناس تشوف الطلاق نهاية مؤلمة، وفي ناس تشوف أنه حل أخير بعد استنفاد كل الفرص. سؤال لكم مستمعينا والكل متابعنا عبر الأثير، ليش بعض العلاقات تنهار؟ وهل الطلاق سبب موقف واحد أو تراكم سنوات؟ يعني خلينا نتكلم بشكل يعني أعمق شوي. في ناس تقول ضعف الحوار بين الزوجين وعدم التفاهم بين الطرفين، تدخل أهل بشكل زايد، الإهمال العاطفي، البرود بالمشاعر، الضغوط المالية والخلافات على المصاريف، الغيرة الزايدة، الشك، العناد، عدم الاعتذار، الخيانة، فقدان الثقة، اختلاف الطباع، الأهداف بالحياة، غياب الاحترام وقت الخلاف، عدم الاعتذار. وأنا دائما نقول اعتذار طيب الخاطر. السوشيال ميديا والمقارنات، يعني بالحياة الآخرين تلقى واحد يقول يا أخي أنا أشوف غيري يستمتع ويسافر ويروح يجي، طبعا قاعد أفهمها بلغة إشارة.
1: نعم.
0: ففي بعض الأشخاص يعني تلقاه يعني ممكن يفقد أو ممكن تتوتر الأسرة بالمقارنات، بعد جزء من المشكلة. فليش بعض العلاقات يا غادة ومستمعينا تنهار؟ هل الطلاق فعلا سببه موقف واحد ولا تراكم سنوات؟
1: شوف، هو تعدد الأسباب والمصير واحد. يعني أكثر سؤال يمكن نسمعه دائما اللي هو يقولك ليش تكثر أو يكثر الطلاق في السنوات الأخيرة مقارنة بحياتنا سابقا ما كان في طلاق، معناته في غلط قاعد يصير. لا، ما هو غلط،
0: صح.
1: هي المشاكل نفس المشاكل منذ الأزل، المشاكل نفس المشاكل اللي ممكن هي تحدث بين اثنين وتسبب الطلاق. لكن زمان كانت حياة الناس منغلقة، يعني ما يدري فلان عن بيت فلان وش صاير فيه،
0: صح.
1: ما كان في مجال المقارنات الكبيرة، ما كان في يعني توسع في دائرة حياة المرأة أو دائرة حياة الرجل، ما كان في تعدد خيارات. كانت المرأة تعتمد بشكل كبير يمكن في حياتها على الرجل، مصدر دخلها الوحيد المادي لكثير من النساء هو الرجل. فكان أيا كانت حياتها، مرتاحة ما هي مرتاحة تبي تصبر، يعني ما عندها خيارات أخرى. من تالي تعددت الخيارات بالنسبة للمرأة، صارت تقدر أن هي تتخذ قرار في حياتها، تعتمد على نفسها. الأهم أيضا، ويمكن هو عامل خليني أقول لك ثقافي اجتماعي، مفهوم الطلاق سابقا غير مفهوم الطلاق حاليا. مفهوم الطلاق زمان يعني كانوا أمهاتنا مثلا تجي تقول لك يا بنتي ما تتركين بيتك إلا للشديد القوي، يعني تصبرين تصبرين تصبرين إلى حد يعني أقصى حدودك. من تالي صارت الأم تقول بنتها والله ما أنت مجبورة عليه، يعني شي قاعدك في بيت واحد مثلا ما يحترمك، ما يقدرك، ما أعرف إيه، طيب وين الصبر على الحياة؟
0: عشان كذا أقول يعني أكيد في وجهات نظر ومن ضمن هذا المقارنة في فترة سابقة وحالية. يعني وش أكثر شيء سبب أو وش السبب اليوم نعيشه اليوم كثير من الناس يؤدي للطلاق؟ هل الطلاق غالبا بسبب كبير ولا تراكمات صغيرة ولا تدخل الأهل ولا اختلاف الثقافة ولا كيف كان زمان، كيف كنا زمان نعيش واليوم،
1: وهل تدخل إنه الأهل إنه سبب حاليا اسباب بسيطه؟
0: لا، بعد في حاجه، انا عندي قاعده، يعني بعد تدخل الاهل احيانا بعض الناس يقول هل تدخل الاهل يصلح العلاقه ولا يزيدها سوء؟ انا عندي قاعده كذا من وجهه نظري، والله من وجهه نظري، انه المشاكل اللي في البيت تحل في البيت، ما تطلع، لا تطلع الا في الشديد القوي. لان ايضا تدخل بعض الاشخاص والافراد او الاخوان اللي برا اطار الحياه الزوجيه ممكن يوتر العلاقه بين الطرفين، يعني أو ممكن حتى، وبعض الناس سبحان الله يكابر، تلقى يرمي مثلا كلمة خادشة أو مشكلة والعكس صحيح، وهذا يعني يشكل خطر يعني بين الطرفين، وتتفاقم المشكلة ويصير مشاكل كبيرة

0: في بعض الأمور يعني
1: يدخل الواحد يدخل الحياة الزوجية ومتشبع بأفكار غيره.
0: صح صح
1: صح ولا لا؟ بعدين فكرة إبراهيم، تدري إنه الحياة الزوجية ما يلزمها حب؟ مو بلازم.
0: صح.
1: الحياة الزوجية هنا من أول كانوا يتزوجون بعض ما يعرفون عن بعض. ولا يعني عندهم الخبرة الكبيرة ولا، بس كان في احترام كان في تقدير. الحياة الزوجية تمشي بالاحترام والتقدير أكثر بكثير من سالفة حب.
0: بغيت أقول كلمة بس لعلي ما استعجت، حظك نصيبك.
1: حظك نصيبك بس لا، لكل
0: ما تعرف
1: كل في باله مفاهيم راسخة. يعني أنا متزوجة علشان يعني أريح زوجي وأفتح البيت معه وتستقر الأسرة وأجيب أبناء، عندي مفهوم معين في الزواج. نفس الفكرة للرجل. طيب.
0: نبغى نسمع من مستمعين أشياء كثيرة. لو نعطي نصيحة لكل زوجين، وش بتقول الواقع اللي عشته أكثر شيء ممكن يهدم العلاقة بسرعة؟ خلونا يعني نعترف لبعضنا البعض، هل الصبر في الزواج اليوم صار أقل من أول؟ مثل ما ذكرت غادة المفارقات بين أول، وكيف كان الأباء والأمهات يعني في صف الطرف واحد وفي أنانية، واليوم مثلا مع الجميع، ولا العكس صحيح، كان زمان في لمة في يعني تقديم نصيحة ورسالة لاستقرار البيت. فكثير نقاشات نبغى نسمع منكم مستمعينا على موضوع اليوم، في ليش بعض العلاقات تنهار، وهل الطلاق سببه موقف واحد ولا تراكم سنوات؟ شاركونا على 011 40 5 3.
1: وعطونا أغرب القصص اللي سمعتوها عن أسباب الطلاق، لأنه في عندي سبب مرة غريب الصراحة. بعد فاصل حقول لكم.

0: عودة لكم أصدقائنا بالمزيد نكمل مشوارنا. نبي نتكلم معكم اليوم عن أغرب أسباب الطلاق واللي نشوفها من تالي يعني نستغرب أنه انتشرت انتشار عجيب غريب خاصة مع المتزوجين حديثا. في قصة إبراهيم بقول لك أنت والسادة المستمعين، هذه القصة صراحة يعني حواليها علامة استفهام. يقول لكم طلبت زوجة الطلاق من زوجها لأنه أخذ السيارة منها ومنعها من قيادتها. زين يتسوق، فجاء أخذ منها مفتاح سيارة، والله ما عاد تسوقين. قالت هي خلاص أجل طلقني. ليش هو أصلا منعها من السواقة؟
1: ليش؟
0: يقول اكتشفت أنها لما تطلع بالسيارة تقعد تفحط.

0: اي تفهم
1: قاعدة انت دعوة شو الساعة بلا تفحض
0: اي
1: بلاش ما بعزز لها بس مساعة سواق
0: فزعل منها وقال انه انت ما انت تكانه تسوقين سيارة بسبب تافه يعني.
1: وهي طبعا هي ما علمته
0: هي ما علمته بس وقت شبعدين يعني انا قاعدة تفحط وكذا فاخذ من المفتاح قلت والله طلقني شوف شوف يعني السبب تافه بس لما
1: تافه يعني انا نفسي اعرف شلون وصل المرأة هذه الزوجة انه توصل لمرحلة انها تفحط يعني
0: يمكن كفرات السيارة
1: ها تبي تحط الحرف السيارة
0: لا اقول لك يمكن كاشفة من كفرات السيارة
1: لا حول ولا قوة
0: طيب سلامي. عموما يعني هو نرجع لصلب الحديث ابراهيم انه في اسباب اليوم يمكن لما تسمعها تقول يا جماعة يعني هل استخفينا بمعنى الزواج الى هذا الحد في ناس تتزوج على انه مني بيضبط المكيف يعني في واحد يقول لك انا نام في درجات بروده اعلى ثانيه تقول لك لا انا ما احب التكييف على هاللون عرفت الاسباب اللي
1: شوفي انا اتفق معك هذه دائما تكون في بدايات لحظات الزواج دائما عدم الاتفاق لكن سبحان الله في كل الامور يتفقون صح ينسجمون لدرجه حتى يقولون والله اعلم لدرجه انه صار الزوج يشبه الزوجه
0: يشبه صحيح
1: اي بكل شيء بالشكل بالاطباع
0: انا قاعد استنى عيوني تصير زرق وكلامك على ما تم إبراهيم ليش أنت تقولي في البدايات تدري أنه أكثر من 65% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى
1: إيه وهذه المشكلة اللي فعلا أننا ما نعطي بعضنا فرصة يعني أنا عندي قاعدة في العلاقة الزوجية اللي مقبلين على الزواج أول شيء أول سنة إلى سنتين أنا أعتبرها تعارف للأنماط الشخصيات بينكم والبين لا تفكرون تجيبون عيال عشان ما تظلمون عيالكم أنا أتكلم على وجهة نظري أدري أنه هو يعني شيء مكتوب وقضاء وقدر ونعمة من نعم الله علينا الذرية لكن أنا أقول حتى ما تتفاقم المشكلة يكون في صلح في تفاهم في انسجام في حياة حلو أني أطلع وأتعرف عليها أكثر وتفهمني وأفهمها وأعرف أطباعها أنا أعتقد مستقبلا مو بعتقد اللي هو متيقن أنه بعد سنة لسنتين يصير في انسجام كبير بين الطرفين يعني بس قضية أنه أنا مكيف نزل درجة الحرارة أرفع أنا أكيد أنا لو أقعد مع واحد وهو مو بزوجتي ولا هي يعني مثلا ولا واحد من أخوياي ولا ما نتفق حتى بأنماط الشخصيات والمواقف لا في أكل ولا في شرب ولا في طلعة ولا في جية فطبيعي يعني حتى لو كانت ساعات أو أيام أو حتى سفر زي المثل اللي يقولونه زمان تبي تعرف خويك عارفه وين
0: سافر معه
1: السفر إيه؟ أيه. فانا لازم انسجم مع زوجتي واتعرف عليها اكثر وابدا حياتي معها اكثر اما اللي يقعد يمثل في البدايات ثم يصدمها في الواقع هذه بعد من الاشياء الغريبه والعجيبه في لحظات الطلاق يعني
0: فوش شيء
1: اي وش الشيء اللي يحمل علاقه زوجيه من الانهيار بعض الناس يقول يبدا يشخص ويكتب بعض الناس يقول انا عندي وعندي هل الاعتذار اليوم مشكله الاعتذار صارت يعني
0: كرامة
1: إيه أنا عندي عزة نفس أهلي عزوني أنا ما لي علاقة ترى ألف بنت تمناني أنا أبوي عازني الزوجة تقول أنا عندي فلوس هي تقول لا والله أنا عايشة مع أبوي معزة مكرمة ما في خلاص موضوع الاعتذار هذه مصيبة وكارثة عنده كأنها قامت القيامة فهذه من الأشياء اللي فعلا إيه يعتذر لي الأول لا أنا أعتذر أمور كثيرة بنتكلم عنها فأعطونا وجهة نظركم في هالموضوع في الانهيار
0: بالضبط.
1: في موضوع العلاقة الزوجية 011-40-5-3 نايف طولنا عليك معليش حبيبي
2: لا لا أبد الله يحييك
1: بس أنا متيقن ومؤمن أنك أنت بعد هاللقاء بتصير مستشار أسري
0: بتطلق بعد الشر
2: بفتح مكتب عندكم يا إبراهيم
1: يا حبيبي
2: مسي عليكم يا ابراهيم وعلى غاده بالعكس انا مستمتع والله بكلامكم صراحه واشكركم على الموضوع الحساس صراحه اللي طبعا كلنا طبعا نعيشه وكلنا حاسين فيه له كثره الطلاق صراحه اللي انا اشوفها اسباب اخوي ابراهيم في البدايه عدم التحمل من الطرفين صراحه
1: صح.
2: اي نعم لان الزوج ما يتحمل الزوجه برضو ما تتحمل المقارنه تدخل في الموضوع
1: اي نايف بس اسف اقاطعتك متى انا اوصل مرحله اني انا ما اتحمل مستحيل بعد نضوج بعد عشره بعد ذريه ايش ما اتحمل ولا يتحملني هذه في البدايات كلها دائما وغالبيه الطلاق تجي في البدايات
2: بالضبط هو في البدايه اخوي ابراهيم والشباب اللي عندنا والرجال ما يتحملون يا اخي نطول بالك شوي تفاهم ما تروح تنشر غسيلك فر البيت مثلا صح. عند أهلك ولا أهلها هذه ترى من الأشياء المهمة اختغاد أخي إبراهيم أنك تروح تنشر مثلا عند أهلها

0: أهلك وهذا لا. بعض الأزواج أي شيء يقوله لأهله هذا غلط، وأي شيء يقوله مثلا لأمه هذا غلط.
1: صحيح.
0: لأن الأسرار أخي إبراهيم إذا طلعت برا محيط البيت
1: صح مصيبة،
0: صار اهتز البيت. الشيء الثاني العناد، أشوف بعض الزوجات عنيدة صراحة مع الزوج، إلا تجيب لي مثلا الطقم هذا، إلا تجيب لي الآيفون، إلا طيب الرجال لها ميزانية خاصة يعني قدري. الشيء الثالث مثلا اللي بنسافر، طيب هو ما يقدر يسافر، فلانة والله بنت الجيران سافرت.
1: إيه وفي شغلة يعني أنت قلت كلمة مهمة جدا، الموضوع السر. بعض الأزواج للأسف يبدأ يحاول يقلل من شأن زوجته أمام أهله أمام خواته، وبعض الزوجات ترهق الزوج ماديا ومعنويا، ولم يعني تكون معي فأنت ضدي وأنت ما أنت متقبل، وأنا وكأن شمس شاذة مثل ما يقولون، وعنده ما شاء الله فلوس القارون يعني، بتلقى عادي يبغى تبي هذا وتبي هذا وتبي ذا.
0: وبعدين أخي إبراهيم في مشكلة مهمة، اللي بعض الأزواج إذا صارت شخصيته ضعيفة مثلا يعبه من الأهل ويجي شاحن على بنت الناس، لا لازم أنك تتقبل، لازم أنك تأخذ الأمور بدراية، أنك ما تطلع أسرارك زي ما قلت أنا في البداية، لازم يصير عندك شخصية في البيت. هذا صح.
2: كيف
0: هذا
2: كيف يفرض الزوج شخصيته؟
0: أنا أقول لك في الاحترام المتبادل، في الوضوح، في المواعيد اللي مقننة محددة، مثلا مثلا نطلع طلعة مثلا سفرة نحددها بيوم الفلاني، فما يصير يعني دايم مشاكل ودايم مثلا
1: ودي سوي استبيان مع نايف ولا قاطع واردك، ودي أقول أنت أنت أنت يعني لما تطلبك أو تقولك زوجتك وين رايح وين جاي تتقبل ذا الموضوع؟
0: بالعكس والله بالعكس، وين رايح النادي، طالع العمل، طالع مع الزملاء.
1: اي حلو.
0: طالع
1: يعني الوضوح مهم بعد في الحياه الزوجيه.
0: لا شيء مهم. وبعدين بس. اللي يهدم اخوي ابراهيم الشيء الاهم اللي يهدم العلاقات ويشتتها سواء في اولاد ولا غير اولاد، اللي هو الشك وعدم الثقه.
1: بس شكرا نايف، شمعت صارت واجد، احبك يا نايف.
2: شكرا نايف.
1: انا حبيت نايف صراحه
2: من زمان
1: من معنا
2: ابو سعود.
3: هلا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عساكم الله بالخير.
2: مسيت بالنور، يا هلا وسهلا.
3: عساكم طيبين.
2: حنا طيبين يا بس.
3: شلون بناتي؟
2: الله يخليك يا رب. شلونك أنت؟
3: شلون نجحهن؟
2: الحمد لله نجحن.
3: جدا فوق ولا؟
2: جدا جدا فوق، اللهم لك الحمد. جايبين 100% ما شاء الله.
3: الفضل لله.
2: الحمد لله.
3: شلونك يا ابراهيم؟
1: يا زينك، يا هلا ابو سعود، حياك الله.
3: هلا ابو تركي.
1: الله يرضى عليك.
3: يا زين كلامك.
1: يا زين.
3: والله والله من يشرح الصدر، والله
1: يحفظك. الله يسلمك يا حبيبي يا حبيبي. خلينا نتكلم عن الفوارق بين جيلكم. انا اعتبركم من الجيل الطيبين، الجيل ما اعرف كلنا طيبين ان شاء الله، لكن اتكلم عن جيل تو قالت غاده مو مطلع على الاحداث، على الاشكاليات، على المواقف. باختصار، وش لما تصير مشكله في البيت كيف تحل؟
3: والله انا ما انا قدوه.
2: اي
3: انا مطلق بنتين وثلاث.
2: اي ليه؟ أي.
3: واحدة جايبة منها ثلاثة أولاد، ولدين وبنت طلقتها، واحدة جايبة منها سبع عيال طلقتها.
1: بس أنت تقول أنا ماني بقدوة، ليش؟
3: هي لجيني طلزنة. وأنصح أنا أنصح المتزوجين، ولا واحدة أنا جايبة منها سبع عيال.
2: إي نعم.
3: وطلقتها، عيالها المهندسة الحين واللي مدري وين واللي واللي. ماش ما تحمل أنا من الشيبان الأولين، من الأولين جدا جدا. ما تحمل.
2: ما تحمل يعني ان صبرك قليل في المشاكل، ونودك ان واحده تستوعب عصبيتك.
3: لا، وانا صعب شوين، ولازم واحده معي تحمل الصعب.
1: انت صعب وش؟ انت صعب ليش صعب؟
3: والله مثل النار المشتبه انا.
1: أيه ابو سعود
2: من والله إن إن إن يعني ابد ما الواحد يحس ابد انك نار مشتبه.
3: والله اللي برا يقولوا، بس اللي داخل عندي لا. ولكن الآن شوف زوجتي اللي معي الآن من اللي 16 سنة اللي براسي نزل حطيته تحت.
2: أيه.
3: وجميع شخص
2: هذا عقب خبرة، عقب ما تعلمت. أيه ولا لأنه هي زوجتك مختلفة.
3: نعم. عقب خبرة وعقب هذا وعقب دراسة وعقب ارتياح للبال. وانصح الحين جميع زوجي وزوج انصحهم، لا تزوجته ما هو على طول يعني انا ابي، وانا ابي ادخلي مع الزوج بسلام.

0: مدخل امتياز.
1: وانت بعد ابو سعود، انت ابو سعود طول بالك الله يرضى لي عليك.
0: لا الحين مطول بالي غصبا عليها الحين
1: سام
0: خشمي.
1: إيه. الله يوفقك ابو سعود، عشان ما سمعنا اتصالات واجد ابو سعود. لا عدمتك يا حبيبي، شكرا ابو سعود. معنا العنود.
2: العافيه ابو سعود.
1: العنود مساء الخير.
3: مساء النور، هلا وسهلا
1: يا اخي. هذه يا العنود يا اخت الجوهره، في شيء غريب يا نتمثل علينا
2: يا رنا يا ما اعرف مين.
3: لا العنود، العنود اللي كلمتكم يوم المنتخب، يوم قلنا القصه اللي كانت لن امريكا.
1: يا سلام،
3: للاسف انهزمنا.
1: لا ان شاء الله الفعل ان شاء الله الجمعه مو متابعينها
2: من الطياره لقراتيب.
3: والله صدق بذبح ان شاء الله برا باذن المره، لان احنا باذن الله بيكون في فوز يعني وكذا، احتفال جماعي باذن الله. عندي مره عندي يقين كامل
2: ان شاء الله باذن الله. طب نروح الموضوع عشان في اتصالات كثيره يا العنود. برايك اليوم شو اللي ينقص بنات اليوم عشان يكون زواج ناجح؟
3: رغبتها، يكون عندها رغبه كامله في الزواج والاستقرار. أما بهرجة أني أتزوج وأجيب أطفال وأسافر، هذه هي سبب المشاكل، تصدم بالواقع. لكن يكون عندها رغبة داخلية أنها تستقر، ترتبط بشريك يكون معاها طول العمر، هذا اللي يخليها تكمل في زواجها.
1: طيب اليوم العنود الصبر في الزواج صار أقل من أول، يعني ما حد يتحمل الثاني، الخيارات صار عنده أوسع، لا رجل امرأة، يعني بعضهم كأنه يعني يقول أنا لا تفكر إن أنا آخر حبة، يعني عادي بأخذ قبلك بعدك. بعضهم كذا سبحان الله يبدأ عاد يستنقص من الزوجة، يعني فهمت علي؟
3: والله هو الموضوع كثير يتجذر منها، أنه تدخلات الآخرين سواء أصدقاء صديقات زملاء أهل، تأثير السوشيال ميديا والمقارنات،
1: صح.
3: يعني الرغبة أنها تبغى تروح أماكن كثيرة، هو ما يقدر، عدم مراعاة بعض من ناحية، سواء ما يراعي المرأة مثلا من ناحية أنها مثلا تشتغل وما تقدر تشتغل في البيت، ومن ناحية البنت أنها ما تقدر تقدره مادية مثلا أنه يشتغل ماديا وعنده، فالأمور مرة كثيرة متشعبة.
1: طيب.
3: لكن الأساس أشوفه أن الزوج والزوجة نفسهم هم اللي يقودون المركبة، مو على الزوج ولا الزوجة، كلهم اثنين مع بعض.
1: طيب متى برايك أنت يا العنود، عشان ناخذ اتصال غيرك بعد، متى يكون الطلاق حل؟ أقول خلاص إني لازم أطلق، يعني خلاص لازم يعني أوصل مرحلة للطلاق، يعني لأنه كل اللي راح كلها أحداث، هذا كلها ظلم لبعضهم البعض، ضيعوا الأبناء، دهور حياتهم الزوجية، متى أقول إنه الطلاق هنا حل؟ يعني
3: إذا كان في أذى نفسي على الطرفين. أيوة. أو على الأطفال.
1: أيوة أيوة
3: أول.
1: أيوة.
3: ما يكون في أي أذى نفسي أو جسدي، مفروض الانفصال يكون هو الحل الأول والأخير صراحة. قبلها لا، كل شيء قابل للحلول، ما في مشاكل.
2: حلو،
1: الله يسعدك يا العنود يا اخي.
3: طب
1: برجع للمنتخب مره ثانيه وين متابعينها؟ اصبري خليها وين متابعينها.
2: يلا
3: المجمع الجديد اللي قبل وزاره الداخليه اورو، هذا الجديد مره رائع صراحه،
2: مره حلو
1: ممتاز.
3: اي رائع جدا، مره مره حلو الصراحه.
1: ترى
2: الساعه 3 شلون؟
1: 3 الفجر شلون؟
3: عادي مش مشكله، اخذ الوالده ونروح.
1: صحيح. يعني
3: بعد مشجعه درجه اولى،
1: كيف والله،
3: فنروح ان شاء الله هناك.
2: يلا ان شاء الله على وجهك نشوف الفوز.
1: سلمينا على الوالده العنود. ها
3: ابشر ان شاء الله، يلا فرصه سعيده.
2: احنا لسعد، شكرا لك. اوه على طول.
1: طيب. عبد الله مساء الخير.
2: في اتصال.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: اخوي ابو تركي، كيف الحال
1: يا حبيبي عبد الله؟ الله يرضى لي عليك.
4: الله يبارك فيك ويحفظك ويبارك فيك.
1: امين امين يا رب.
4: يا اختي غاده،
2: هلا وسهلا. الله يخليك،
4: ان شاء الله طيبين، الله يبارك.
2: الله يخليك يا رب، يا هلا وسهلا.
4: والله موضوعكم موضوع ممتاز، انا اعتبر موضوع اليوم موضوع تدريس في جامعه من ناحيه اللي هو الطلاق والتفرقه.
2: نعم
4: والله الحياه الزوجيه الحقيقه حياه ممتعه، والواحد اساسا يحكم عقله ويحكم ضمير قبل لا يقدم على شيء. صحيح تحصل المشاكل بين الزوجين ويحصل، لكن كل واحد ياخذ هبرويه، وكل واحد يذكر إيجابات ويذكر السلبيات، وشوش اللي يقبل على شيء. ومثل ما ذكر أخي السابق أنه لا يظهر واحد سره برا القرفة النوم لا يظهر. وما أدرت الله يعني ذكر في القرآن أي خلاف بينهم، قال ابعثوا حكما من أهله وحكم من أهله.
2: نعم.
4: ما هو بأي واحد تجي تروح تتكلم،
2: وهذا في حال خلاص يعني الطريق مسدود
4: إذا اشتدت الأمور.
2: بالضبط.
4: ولكن والله لو رجعنا الآن، مش الفضل للزوج، الزوج ما مفضل، الله أمر بالسكنة وأمر بكل الأمور، ولكن الفاضل لله من المرأة اللي وافقت على الرجل.
1: صح صح.
4: يعني لما يجي وليها
1: يا حبيبي عبد الله،
4: ويجي المأذون يستأذن يقول له قبلت بفلان اللي في يده الآن، أي ولا لا؟ لما تقول إيه نعم قبلت، هذا أكبر فضل.
1: صح.
2: يا حبيبي متزوج عبد الله؟
4: نعم
2: متزوج.
4: أي نعم متزوج.
2: في كلمة، إيش سبب استمرار زواجك للآن؟
4: والله الحمد لله انه انا اخذ وخلي مثل ما قال،
2: خذ وخلي
4: اخذ وخلي وتمشي السفينه. انا عندي طبعا لي 36 سنه زواج،

0: ما
1: ما شاء الله
0: سلام
1: ما
0: ما
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله
1: تبارك
0: تفضل.
1: الله، الله يديم بينكم الألفة
0: يا
1: والمحبة.
0: حبيب عبد الله
2: متزوج متزوج أولاد
1: ما شاء
2: وعندهم
1: الله
2: وعندي أحفاد،
0: ما شاء
2: ولكن
0: الله
2: مثل ما تفضلت الواحد يقيس الإيجابيات والسلبيات، إذا قلبت الإيجابيات وفي نقطة لما يصير شقاق بين اثنين في خلاف أو شيء واحد يبتعد عنهم، يعني واحد يطلع من المكان خلاص.
0: صح صح صح.
2: حتى تهدي الأمور.
0: قصدك يكبر دماغه.
2: يكبر دماغه ويحكم ضميره.
0: صح صح.
2: ولا صار بعد في إمكانية بعد مر على بقة وردة أو شيء وجاب أهلها خلاص انتهى الأمور كلها.
0: والله أعلمك شغلة.
2: تسلم.
0: يعني باختصار يعني الاعتذار طيب الخاطر، وانا اقول اللي قاعد تقدمه لربعك يا اخي فكر بام عيالك وعيالك بس،
2: هو الاولى هو الاولى
0: هو الاولى
1: صديقتي يا عبد الله.
0: واللي ما في خير
2: لم لقمه في امرتك هذه صدقه.
0: الله يرضى، شكرا عبد الله، يعطيك العافيه عبد الله.
2: استاذ ابو تركي
0: سم،
2: بس عندي بس لو سمحتي بس بتقدم رساله شكر.
0: اي تفضل.
2: للمعلمين والمعلمات
0: اللي يستاهلون،
2: الله يا رب يطول بعمارهم ان شاء الله، وهذه الرسالة ان شاء الله معهم الى الجنه.
0: امين.
2: واخص بالشكر الاخت نوال الله يجزاها خير، هذه تاج على الراس، 30 سنه خدمه حسب ما افادت، نشكرها من كل القلب، علمت الطالبات فهمتهم الله يجزاها خير، وهذه ان شاء الله نور لها الى جنه النعيم ان شاء الله.
0: اكيد اكيد تستاهل التحيه.
2: نوال عملت 30 سنه ان شاء الله في ميزان الحسنات.
0: امين امين.
1: شكرا للطافه منك يا عبد الله، شكرا لك. ناخذ عبد الله
0: محمد.
1: محمد
0: تعال، كيفك عبد الله؟
1: مش خدوا خلط.
0: محمد مساء الخير.
3: السلام عليكم، مساء النور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد
3: معكم محمد الزهراني من مكة.
0: ونعم حياك الله محمد الزهراني من مكة، كيف حالك؟
3: الله يعطيك العافية أخوي، أنا أول مرة أشارك معكم صراحة، أول مرة أدق على الراديو نهائي
0: في حياتك.
3: في حياتي.
0: وش اللي أجبرك أنك تتصل؟
3: والله أنا راجع من العمل وصراحة شفت الموضوع كذا شيق، وأنا صراحة حبيت أطرح شربتي. أنا لي ما يقارب الآن 18 سنة متزوجة للحمد.
0: الحمد لله.
3: الحمد لله ما قد سبق إنه راحت عند أهلها تشتكي مني.
0: إيه عطنا
1: السر يا محمد.
0: إيه عطنا السر يا محمد.
3: والله السر أنا من يوم ما بديت زواجي تقريبا في عام 2008 اتفقت أنا وزوجتي إنه صراحة تكون هي أساس الحياة بيني وبينها.
0: يا سلام.
3: عرف ما في شيء، في شفافية بيننا، فيه تفاهم. الاحترام أهم شيء. وبدينا بطاعة الله سبحانه وتعالى، أخذنا عمرا من بداية الزواج.
0: الله أكبر.
3: وبدينا الصح، يعني ما كان فيها أي، الحمد لله فيه أحيانا يكون في شد وجذب يعني، لكن اعتبر ملح الحياة، وكان في هذا الشيء هو خلانا نفهم بعض أكثر. عرفت
0: وشو اللي هو إيش
3: يعني؟ لو صار فينا مثلا في خلافات بسيطة لكن يكون في إطار البيت ونتفاهم فيها، نجلس ممكن نعتب على بعضنا ليلة كذا، بس اليوم الثاني نجلس مع بعض ونتفاهم.
0: في بعض الزوجات محمد تلقى عندها قربات خواتها وتستشير مدري مين، وتبدأ عاد كثير من الأخوات للأسف يسقطون عليها. هذا موجودين حتى لو حياتك ما شاء الله يعني مخملية، ولا حياتك إن صح المعنى مثالية،
1: تضخم الأحداث.
0: يبدون عاد كأنهم هم طوق نجاة يعني، يعلمونك سو
3: هذا أكبر شيء يعمق أي مشكلة بل يزيدها حتى.
0: صح.
3: عرفت ولا لا؟ لكن أنا لما اتفقت أنا وياها أنه في شيء بيني وبينك أو أخطيت عليك أو أنت أخطيتي علي، خلاص هذا الشيء يكون بيننا اليوم الثاني إن شاء الله نجلس نتفاهم.
1: السلام عليكم محمد.
3: ونجلس جلسة رايقة كذا، وهذا وبالعكس عادي ترجع المياه لمجاريها وأزود والحمد لله.
0: طيب آخر شيء بس، لأنه أنت محمد تقول أنا قصة نجاح في حياة زوجية. وش النصيحة اللي تقول أنا، أو من وجهة نظرك تقول هذه جزء من تهدئة النفوس بين الطرفين، تقول لازم إذا صار كذا سو كذا، إذا صار عطنا كذا رمزيات للي يسمعنا.
3: والله شوف أنا إيه؟ أول حاجة
0: يعني وش الشيء اللي يحمي العلاقة الزوجية من الانهيار بشكل واضح يعني؟
3: ممتاز. أول حاجة الآن يمكن موسم صيف جاي وناس متزوجين وناس يمكن الآن يسمعونا، أول حاجة أبدأ زواجك بطاعة الله سبحانه وتعالى، والشيء الثاني والأهم أو زي ما تقول إنه قبل أي مشكلة تصير أو شيء أنت عقد تفاهم بينك وبين زوجتك، بحيث إنه أنا لو صار مني شيء اليوم الثاني نتفاهم فيه،
1: يعني تتفقون على صيغة حوار معينة وقت المشاكل.
3: صيغة حوار إنه أنا ممكن يكون في خطأ أو ممكن أقصر في شيء أول شيء، لكن لا تشيلين في قلبك ولا تتراكم المشكلات والسلبيات ولما تنفجر العلاقة بيننا، لا
1: جميل.
3: يكون في وضوح والجلسة اليوم الثاني ونتفاهم، والله صار منك كذا.

0: صحيح حقك علي، أبشر إن شاء الله ما يصير خير. وأيضا الأهم شيء إنه الشفافية، ما يكون فيه والله إن شخص مبهم يعني أو شخص غموض في العلاقة.
1: إيه طلع كل اللي بخاطرك، شو اللي مزعلك وش ليك وش عليك.
0: حتى على مستوى يعني الرصيد المالي، أنا لما تكون زوجتي ماخذ مقلب إني أنا والله أنا عندي وعندي، وفي الأخير تطلب مني وما أجيب لها، ليش؟ لا أنا أكون في وضوح، أنا والله ما عندي.
2: صح.
0: إن شاء الله نهاية الشهر في الخير.
1: حلو.
0: كل بساطة. لأنه هذه شركة حياة، فالأول والأخير أنا بجلس معها العمر كله.
1: صح. جميل والله يا محمد، كلامك على ما تمه.
2: شكرا محمد، يعطيك العافية محمد.
1: شكرا شكرا لك محمد. يعني أقدر أقول اليوم أصدقائي يمكن أهم عامل، وهذا ترى كلام حقيقي، إنه أهم عامل اليوم يسبب الانفصال مبكرا غياب لغة الحوار المشتركة بين اثنين. لازم يكون في لغة توصل لك المعلومة وتوصلها المعلومة بطريقة سلسة وسهلة، تكون واضحة وشفافة ومختصرة مقتضبة، يعني ما الكلام الفاضي والكلام الكثير في المشاكل صدقوني يسبب مشاكل أكبر. نروح الفاصل ونرجع نكمل معكم.

0: عز النهار عز النهار
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار

0: يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا في الدقائق الأخيرة من البرنامج في يوم الأربعاء بطعم الخميس. واليوم بنتكلم عن موضوع انهيار العلاقات بين الزوجين وش أسبابه، هل هو تدخل الأهل، الضغوط المالية، الغيرة الزايدة، العناد وعدم الاعتذار، عدم التفاهم حتى في الأمور المالية، الخيانة، فقدان الثقة، المقارنة مع حياة الآخرين، السوشيال ميديا، اختلاف الطباع وأهداف الحياة. ففي أمور يا جماعة من وجهة نظركم وش أكثر سبب ممكن يؤدي للطلاق اليوم؟ هل الطلاق غالبا يسبب سبب مشكلة كبيرة، تراكمات، قلة حوار، الحب؟ شاركونا على 011-40-53.
1: الحب، الحب وجع سبب كل المشاكل، وجع رأس. أبو طلال في دقيقة فقط معنا، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير للجميع.
1: مساء الفل، الله يحييك. تفضل يا أبو طلال، نسمع منك في ختام حلقتنا، أنت مسك الختام.
2: أول شيء نهني ونبارك للناجحين والناجحات من طلبتنا،
1: يستاهلون،
2: ويستاهلون الجميع، وشكر للمعلمين العامة. الشيء الثاني زي موضوعكم شيق ووجب النقاش فيه، رغم أننا مقبلين على مواسم زواجات إن شاء الله الموفقين كلهم
1: يا رب،
2: ولكن رأيي في الموضوع هذا إن الموضوع أنا عندي يمكن نقطتين أو ثلاث على الكثير.
1: سمت، تفضل.
2: إن كل ما أبعد الزوج والزوجة عن تدخلات الأهلين أو أهلهم أو الزواج ناجح.
1: حلو.
2: ما هو معقول اني كل ما اسمع من زوجتي ولا يكدر خاطري منها اروح لامي وابوي يقول والله زوجتي وضعها كذا كذا كذا، وهي كذلك نفس الاسلوب تروح تشتكي لامها ولا ابوها. بيتنا استقل بخصوصياته، وحنا ما اخذنا ولا تم الزواج الا كل واحد عارف مواصفات الثاني داخله وسنه واهله واسرته، وهي وكذلك نفس الكلام ده، مقتنعين في بعض، مقتنعين في بعض. كل ما تدخلت الأسر في شؤون الزوجين نجاحها بسيط جدا. الشيء الثاني حنا لازم نتحمل بعض.
1: حلو.
2: والأهم كذا حنا نعرف أن أمامنا تكوين أسرة، تكوين أسرة، لازم نهتم في الموضوع ذا بصرف النظر عن متطلبات الحياة الأخرى، عندك ما عندك، تجيب لي ما تجيب لي، تعطيني لي ما أعطيك.
1: أهم شيء تركز على الهدف من الزواج اللي هو تكوين أسرة.
2: الهدف إن سوف إن شاء الله بعد توكلنا على الله نبني بيت بكرامة واحترام الطرفين.
0: طيب.
2: وهدفنا الأساسي هو تكوين الأسرة للمجتمع.
0: شكرا أبو طلال، يعطيك العافية.
1: يعني أبو طلال اليوم لخص لنا الحل الأساسي لمشكلة أي خلاف زوجي. إنه أول شيء لازم يعني تحترم خصوصية البيت، ما تطلع مشاكلكم برا البيت، ولازم أيضا تركز على هدفك من الزواج. دائما إحنا زواج عندنا يعني استقرار، ركز على هالفكرة.
0: كلامك عم تم، فالزواج مو علاقة، يعني مو علاقة كاملة، هي شراكة فيها صبر، فيها تفاهم، فيها احتواء، مو كل خلاف نهاية، لكن أيضا مع كل علاقة لازم تستمر مهما كان ثمن التفاهم. الأهم دائما الاحترام، الحوار، محاولة إصلاح قبل قرار الوداع. الله يحفظكم وهدي سركم.
1: حكيم، والله حكيم يا إبراهيم.
0: تسلمين، خلاص أنا بمشي.
1: هدي سركم،
0: هدي سركم اللي على وشك، يعني مشكلة
1: ينفضح. طيب بكذا نكون وصلنا للختام، شكرا من القلب لكم وين ما كنتوا تسمعونا، وإن شاء الله يتجدد لقانا فيكم يوم الغد. أجمل تحية لكم من مهند الويم، إبراهيم معيد وغاد العالي، في أمان الله.

0: الشمس.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الرياض. نبدأها بأبرز العناوين. بمشاركة 25 جهة وطنية، المملكة تشارك بمعرض النقل والخدمات اللوجستية في الصين. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق المجموعة الرابعة من محاور الطرق الدائرية والرئيسة. السياحة تطلق النسخة التجريبية من تطبيقها لتطوير الخدمات الرقمية. أهلا بكم إلى التفاصيل. تشارك المملكة في معرض النقل والخدمات اللوجستية ندلب في الصين، والذي ينعقد على مدى 3 أيام ويضم الجناح السعودي وأكثر من 20 جهة وطنية من منظومة النقل والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويستعرض الجناح السعودي أبرز الممكنات التي توفرها المملكة للمستثمرين، إلى جانب المنجزات والمشروعات النوعية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية وتعزيز الترابط بين أنماط النقل المختلفة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. تختتم اليوم فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 بمشاركة أكثر من 337 جهة عارضة من 17 دولة، وشهد أسبوع الرياض الدولي للصناعة عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين. بعد إعلان مجلس الوزراء تحويل الوحدة التنظيمية في وزارة الثقافة المسماة بالأرشيف الثقافي إلى مركز غير مستقل باسم مركز ذاكرة الثقافة السعودية، سيعمل المركز على تنظيم قطاع الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية وبناء القدرات وضمان استدامة الحفظ والإتاحة الرقمية. التقرير التالي يحكي تفاصيل الأرشيف الثقافي.
3: في نقلة نوعية في مسيرة مركز ذاكرة الثقافة السعودية تجعل منه مرجعاً وطنياً للتراث الثقافي والجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، أعلن مجلس الوزراء تحويل الوحدة التنظيمية في وزارة الثقافة المسمى بالأرشيف الثقافي إلى مركز غير مستقل باسم مركز ذاكرة الثقافة السعودية، وسيعمل المركز على تنظيم قطاع الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية وبناء القدرات وضمان استدامة الحفظ والإتاحة الرقمية، إلى جانب ربط المركز وخدماته بالجهات ذات العلاقة ضمن منظومة التراث الثقافي في المملكة، بما يضمن حماية أعلى للتراث الثقافي للمملكة على المدى الطويل. ويتولى مركز ذاكرة الثقافة السعودية الذي أنشأته وزارة الثقافة الإشراف على الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية وإدارة المنصة الوطنية الموحدة للذاكرة الثقافية وتطوير البنية التحتية للحفظ الرقمي وبناء القدرات الوطنية في مجالات التوثيق، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة التراث الثقافي. كما يعمل المركز على حصر البيانات الثقافية وجمعها تحت مظلة وطنية واحدة، إلى جانب وضع معايير موحدة وتمكين المختصين من الوصول إلى هذه المعلومات التراثية الموثقة.
2: أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إطلاق المجموعة الرابعة من برنامج تطوير محاور الطرق الرئيسة والدائرية في العاصمة بتكلفة إجمالية تبلغ 9,800,000,000 ريال لتطوير 4 طرق رئيسة تتضمن 14 قاطعا رئيسا و33 جسرا و5 أنفاق و6 جسور للمشاة، بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 950,000 مركبة يوميا. وتتضمن مشاريع المجموعة الرابعة لتطوير طريق الشيخ جابر الصباح الجزء الجنوبي، كما يشمل تطوير طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول الجزء الأوسط، ويتضمن المشروع الثالث تطوير طريق الأمير مشعل بن عبد العزيز، فيما يشمل المشروع الرابع تطوير طريق نجم الدين الأيوبي الجزء الغربي. طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال 25 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي بالتعاون مع 13 جهة حكومية لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، من بينها مشروع ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها ومشروع سياسة الموارد التعليمية الرقمية المشتركة. أطلقت وزارة السياحة نسخة تجريبية من تطبيقها الجديد في إطار جهودها لتطوير القنوات الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين في القطاع السياحي. وأوضحت الوزارة أن التطبيق يعتمد على أحدث البرامج الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم خدمات أكثر وضوحا وسرعة واستجابة لاحتياجات المستخدمين. حققت جامعة القصيم تقدما عالميا جديدا في تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة 2026 بعدما تقدمت 100 مرتبة عالمية لتصل إلى الفئة 201 إلى 300 عالميا مقارنة بالفئة 301 إلى 400 في نسخة التصنيف 2025، مقتربة بذلك من دخول قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في التصنيف. ويعد تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة من أبرز التصنيفات العالمية المتخصصة في قياس إسهام الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. نالت جامعة حائل ممثلة في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي المركز الأول على مستوى 20 جامعة من جامعات المملكة المشاركة في برنامج مستقبلي التقني المقدم من شركة أوراكل العالمية، وذلك من حيث عدد المسجلين في الدورات والورش التدريبية التقنية. ويعكس هذا الإنجاز حرص الجامعة المستمر على نشر المعرفة التقنية وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة، إلى جانب تميزها في تمكينهم من الفرص التدريبية النوعية. أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني النسخة الجديدة من المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعامي 2025-2026 من خلال الاعتماد على القياس اللحظي للبيانات الحية والربط التقني المباشر. ويهدف المؤشر إلى قياس مستوى جودة التعليم الرقمي وتعزيز الحوكمة القائمة على البيانات ودعم اتخاذ القرار وتحفيز التطوير المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التعليم والتدريب الرقمي على المستوى والوطني. تنطلق فعاليات مهرجان صيف عنيزة في 2 يوليو المقبل الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بالتعاون مع البلديات والجهات المعنية، وذلك في حديقة الأشرفية بالمحافظة. يهدف المهرجان الذي يمتد 30 يوما إلى تنشيط الحراك السياحي والاقتصادي في المحافظة وتقديم خيارات ترفيهية متكاملة وجاذبة تناسب الفئات العمرية كافة. يتتبع معرض الرياح الحمراء وعوالم المرجان الذي تحتضنه مساحة فنون حي في حي جميل بجدة التفاعلات التاريخية والثقافية والبيئية التي شهدها البحر الأحمر عبر قرون، مستكشفا أثر مسارات التجارة والحج والهجرة في تشكيل ذاكرة المنطقة وروابطها الثقافية، وذلك حتى 26 من أكتوبر المقبل.
0: يستحضر معرض البحر الأحمر في جدة بوصفه فضاء نابضا لعوالم متشابكة، لا مجرد مسطح مائي معزول، مستعرضا ما خلفته قرون من الحركة والتنقل من آثار مادية ومعنوية تشكلت عبر دروب التجارة ورحلات الحجاج وقصص النزوح، وما أفرزته من امتدادات إنسانية وثقافية بين ضفتيه. ومن خلال الأعمال الفنية والمواد الأرشيفية والعناصر الحسية، يسلط المعرض الضوء على الجغرافيات المرجانية والشبكات الساحلية التي تربط جدة بشرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي، فيما توظف الأعمال المعروضة الروائح والملمس والصوت والبقايا المادية بوصفها وسائلا بديلة للملاحة تستحضر تاريخا بيئيا واجتماعيا وتراثيا متعدد الأبعاد. وتتناول أقسام المعرض

0: المختلفة، الأرشيفات المرجانية والممارسات المتوارثة والتيارات التي تحملها الرياح، متأملة سبل حفظ الذاكرة ونقلها وإعادة تشكيلها من خلال القوالب المادية وغير المادية.
1: في حالة الطقس، تشير التوقعات إلى بقاء الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وطريق الساحل الواصل إلى جازان. كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ومع توالي درجات الحرارة في الارتفاع وتسجيلها معدلات قياسية، رفعت الهيئات الصحية حالة التأهب محذرة من مخاطر صحية مباشرة، على رأسها الإجهاد الحراري وضربات الشمس. نهاية النشرة، عودة إلى أبرز العناوين. بمشاركة 25 جهة وطنية، المملكة تشارك بمعرض النقل والخدمات اللوجستية في الصين. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق المجموعة الرابعة من محاور الطرق الدائرية والرئيسة. السياحة تطلق النسخة التجريبية من تطبيقها لتطوير الخدمات الرقمية.

حياكم الله من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة هذا اليوم منخفضا بنسبة طفيفة للغاية بعد الانخفاض الذي حدث بالأمس وكان أيضا طفيفا. اليوم يعاود كذلك السوق الإغلاق بشكل منخفض. وصلنا إلى مستويات 11006.80.

0: بارتفاعات وصلت يعني إلى مستويات كانت يعني نوعا ما عالية. وصلنا إلى تقريبا 68 نقطة أو 72 نقطة عفوا ارتفاع قبل أن تبدأ الانخفاضات وتنتهي أيضا بجلسة نهاية السوق. لدينا طبعا 194 سهم أغلق على ارتفاع و128 سهم أغلق على انخفاض و73 سهم أغلق على ثبات. على عكس أمس كان لدينا يعني يمكن أكثر من 70 سهم ارتفاع و250 سهم تقريبا أمس كان انخفاض. أكثر ارتفاعا في جلسة هذا اليوم لدينا شركة وفرة، سهم وفرة أغلق على النسبة العليا منذ فترة طويلة، يمكن ما شاهدنا ارتفاعات على النسبة العليا. لدينا أيضا مسار أغلقت على النسبة العليا، كذلك أيضا الأسماك أغلقت على النسبة العليا، ومدينة المعرفة أغلقت قريبة من النسبة العليا 9.35%. المصافي يعني يمكن من فترة حوالي 7 أو 8 أشهر لم تصل إلى هذه المستويات، وصلت إلى 8.11%، واحد من الأسهم الثقيلة جدا المصافي، وقد يعني دخل في متاهة الانخفاضات منذ تقريبا يمكن عامين، كان في مستويات 114 ريال، الآن يتداول على مستوى 49 ريال، أي فقد أكثر من 50% من قيمته. على كل إن هذه أبرز الارتفاعات، لكن أبرز الانخفاضات لا يوجد شيء بالنسبة العليا. لدينا تكافل الراجحي 4.41% انخفاض، CGS 3.44% انخفاض، اليمامة للحديد 3.21%، مارينا 3%، البلاد MSCI 3% انخفاض. مستمعين الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة وكذلك قراءة لسوق الأسهم السعودي. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار، ومن التنفيذ على الهواء والإخراج مهند الويمي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مستدام.
2: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج مستدام، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس حماية البيئة وتنميتها في البحر الأحمر الدولية، للحديث عن حماية البيئة وتحديدا في البحر الأحمر. مرحبا يا دكتور، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أخي الحبيب دكتور سليم.
2: الله يحييك، سعداء أن تكون معنا يا دكتور. ويعني لعلنا نبدأ في أهمية هذا الموضوع كمنطلق لحديثنا.
3: طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا أشكركم في إذاعة الرياض على هذه الاستضافة الكريمة، وشكر خاص لكم أخي الحبيب دكتور سليم، والشكر موصول للمستمعين الكرام، متمنيا أن يكون في حوارنا هذا إن شاء الله خلال الدقائق القادمة معلومة مفيدة لهم.
2: نعم دكتور، يعني من منظور عملك في حماية البيئة، كيف تقرأ حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المملكة في هذا الجانب؟
3: أكيد دكتور سليم، أولا أنا يعني يمكن خليني شوية أسلط الضوء بشكل أبعد نوعا ما على موضوع البحر الأحمر، وسعيد أكيد أنه إذاعة الرياض اهتمت بهذا الجانب، لأن البحر الأحمر لا يعد مورد طبيعي مهم فحسب، بل كنز وطني وإنساني يستحق منا كل عناية واهتمام.
2: صحيح.
3: أكيد البحر الأحمر بالأرقام هو ملاذ طبيعي نادر لأكثر من 1000 نوع من الأسماك و350 نوع من الشعاب المرجانية المتنوعة، وأعداد كبيرة جدا يمكن لا يتسع المجال لذكرها وحصرها في هذه الدقائق المعدودة. لكن اللي أحب فعلا أنوه له أنه أهمية البحر الأحمر

0: على مستوى عالم تكمن في عدة جوانب. يمكن من أهم هذه الجوانب أنه الأنواع اللي موجودة لدينا في البحر الأحمر من الشعاب المرجانية قد لا توجد في أماكن كثيرة على مستوى العالم، وهذا الأمر أثبتته دراسات وطنية ودراسات إقليمية ودراساتنا نحن في البحر الأحمر، كلها أظهرت أنه هذه النوعية اللي موجودة عندنا لها قدرة وميزة كبيرة على تحمل درجات الحرارة، وهذا أكيد يعطيها قيمة عالمية كبيرة جدا. في وقت كثير من الشعاب المرجانية حول العالم تواجه أخطار حقيقية، من أهمها كل ما يتعلق بالاحترار العالمي وتغير المناخ. فيما يتعلق بدور المملكة ومسؤولية المملكة تجاه البحر الأحمر، فبلا شك أن المملكة العربية السعودية يعني في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الله يحفظه، وضعوا البحر الأحمر من ضمن استراتيجياتهم وأولوياتهم، والشواهد على ذلك كثير. يمكن في 27 مارس في 2021 أعلنت مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر،
1: صحيح،
0: وكانت رسالة واضحة أن المملكة تنظر إلى الاستدامة والعمل المناخي كجزء من مستقبلها ومن دورها الإقليمي أيضا. في 25 أكتوبر من 2021 أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض لتؤكد أهمية هذا البعد الإقليمي وتعزيز التعاون في دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية المشتركة. وفي ديسمبر 2024 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر لتضع إطارا وطنيا متكاملا لحماية هذا النظام البيئي وتعزيز الاقتصاد.
1: جميل.
0: كل هذا يوضح دكتور أن المملكة لا تحمي فقط البحر الأحمر من زاوية بيئية، بل تتعامل مع البحر الأحمر كأولوية وطنية ذات بعد اقتصادي وعلمي وإقليمي، وفعلا تمارس دورها الريادي في المنطقة لحماية البحر.
1: لأنه دكتور يعني هو كنز لا يمكن تعويضه يعني حسب الكثير من الخبراء.
0: أكيد أكيد أتفق معك دكتور.
1: طيب دكتور، يعني نموذج السياحة المتجددة في البحر الأحمر كيف تقرأ من زاوية الأرقام، وكيف يترجم هذا المبدأ إلى قرارات بيئية فعلية على أرض الواقع؟
0: طيب الجميل دكتور سليم أنه الرؤية الواضحة، رؤية المملكة بشكل عام وتحديدا رؤية المشاريع الكبرى، وإذا كنت أتكلم في هذا المجال عن مشاريع البحر الأحمر، سمو سيدي ولي العهد رسم رؤية واضحة فيما يتعلق بالتطوير، أنه لابد أن يكون التطوير وأعمال التطوير تأخذ دائما في عين الاعتبار الحفاظ على البيئة. يمكن هذه الرؤية ساعدتنا في التغلب على كثير من التحديات قبل أن تحصل، لأنه كثير من التحديات هذه تأتي بسبب التخطيط اللي قد يغفل الجوانب البيئية في بداياته. لكن نحن في البحر الأحمر نعمل على مبدأ بسيط وواضح، أي تطوير يجب أن يكون مبني على العلم وليس على الافتراضات. يعني قبل أي قرار ندرس، نرصد، نحاول أن نعرف المناطق الحساسة في مناطق التطوير عندنا، كون أغلب أعمال التطوير بحرية، ما الذي يمكن أن يتأثر، ثم نبني القرار على أساس هذه البيانات الموثوقة والبيانات المحدثة. إذا ظهر تعارض بين التطوير والحماية البيئية في الحل ليس أن نتجاهل البيئة، بل نعيد التصميم ونغير النهج إلى أن نصل إلى توازن حقيقي بين البيئة والتنمية. ولعلي إذا سمحت لي دكتور
1: تفضل
0: أشير في هذا الجانب إلى دراسة التخطيط المكاني كأول دراسة قامت بها شركة البحر الأحمر قبل أي أعمال تطوير على أرض الواقع. من هذه الدراسة تم تحديد السياسة التطويرية والبيئية المتناغمة للشركة، ومن أهم مخرجات هذه الدراسة تم تحديد هذه المبادئ البيئية، أنه فقط نطور 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة موجودة في وجهة البحر الأحمر، نجعل 9 أو نصنف 9 جزر كمناطق محمية، نشغل الوجهة بالكامل بنسبة 100% على الطاقة المتجددة، وهدف جدا جدا جدا طموح اللي هو بلوغ 30% زيادة في مردود حفظ التنوع الحيوي بحلول 2040. ويمكن هذا الهدف يعني يتناغم كثيرا مع محور هذا اللقاء،

0: ومن هنا ندخل لنموذج السياحة المتجددة. إحنا باللغة الإنجليزية يمكن سميناه سيج موديل، ويجي من الأربع حروف الرئيسية للأربع كلمات المفتاحية: سيرفي، ايدنتيفاي، انترفين، وجين. هذا الموديل دكتور الهدف الرئيسي منه فقط إنه إحنا نرسي معايير بيئية غير مسبوقة على مستوى العالم. الأصل في الاستدامة إنه أي نشاط ممكن يؤثر تأثير مقبول على البيئة. يعني مثال جدا بسيط دكتور، أنا كمطور عقاري إذا جيت أطور قطعة أرض وفيها 10 شجرات، الأصل لكي أعود إلى الاستدامة مرة أخرى إذا كنت ملزم بإزالة هذه 10 أشجار إنه بعد أعمال التطوير أنني أعيد هذه الأشجار، أعيد زراعة 10 أشجار مرة أخرى، وكذا أنا صرت مستدام. لكن
1: يمكن أرقام مضاعفة أيضا، يعني زراعة أكثر من 10.
0: نعم ممكن أرقام مضاعفة، يعني في حدود يعني ضئيلة جدا، لا تكون حدود جدا كبيرة، يعني ممكن بدل 10 أنا أرجع 40.
1: نعم، لأنه في دكتور يعني اسمح المقاطعة، هناك في مقولة أنه في تصادم أحيانا بين الطموح التطويري مع أيضا متطلبات الحماية البيئية، فأنتم الآن بين معيارين، يعني يجب أن يكون هناك توازن بين هذا وذاك.
0: أحسنت، مع أنه اللي إحنا بنحاول أننا ندخله كمفهوم جديد هو تجاوز الاستدامة. إحنا في البحر الأحمر نثق أن الاستدامة لم تعد كافية، يعني أنه أنا فقط أعوض الضرر الذي قد ينتج من الأعمال التنموية، هذا لم يعد كافي، لكن لابد أن يكون لدي إضافة تتجاوز حدود الاستدامة إلى التجدد. يعني إذا شلت 10 أشجار ممكن أرجع 100 شجرة بدل 10 أشجار.
1: طيب دكتور، يعني ما هي المؤشرات البيئية التي أنتم يعني تراقبونها عن كثب في البحر الأحمر اليوم؟ وهل ثمت إشارات تقلق أو مؤشرات يعني أيضا تبشر على صعيد صحة النظام البيئي البحري؟ أنا أدرك ويعني الجميع بأنكم يعني تعملون على موضوع الرصد والعلم، وهذا المفهوم هو حارس حقيقي للبحر الأحمر.
0: جميل، سؤال جميل جدا دكتور سليم. طالما تطرقت إلى الرصد خليني أقول لك أنه السياسات الأولى والتوجه الأول اللي بناء عليه تمت كثير من الأعمال والتخطيط المكاني لمشاريع البحر الأحمر نتج عنه فعلا توجهات على أرض الواقع باستقطاب كفاءات وطنية وكفاءات دولية في مجال الرصد. لعلي فقط أشير إلى بعض الأرقام هنا إذا سمحت لي.
1: نعم تفضل.
0: إحنا من خلال فريق الرصد الداخلي لدينا في الشركة من 2020 تقريبا إلى يومنا الحالي عملنا أكثر من 5000 مسح ميداني للمؤشرات البيئية اللي تعرفنا عليها، اللي تعتبر مهمة حيويا حسب الاتحاد الدولي لفوضى الطبيعة، والمؤشرات الحيوية هذه سواء كانت شعاب مرجانية، مانغروف، أعشاب بحرية، أسماك نادرة، سلاحف، ثدييات بحرية، طيور بحرية وأسماك للشعاب المرجانية. 5000 رحلة رصد، هذا عدد جدا ضخم. من خلال هذه الأرقام استطعنا أن احنا ننشر تقريرين يعتبروا تقارير خطوط الأساس للتنوع الحيوي البحري، وهذه التقارير موجودة والكل يستطيع أنه يوصل لها. من خلالها تستطيع أنك أنت تعرف بالضبط ما هو الوضع البيئي كخطوط أساس، وما هو الوضع البيئي أثناء أعمال التطوير. إحنا الرصد هذا يمكننا أن نتعرف على الوضع البيئي إجمالا للمنطقة، ونتأكد أن أعمال التطوير لا يمكن بأي حال من الأحوال لا سمح الله أن تؤثر سلبا على هذه العناصر البيئية.
1: نعم. طيب دكتور، يعني أحمد، المحور الآن المهم والذي يعني ربما المملكة تعمل عليه تحت عنوان المملكة والعالم نموذج للتصدير، هل ترى أن التجربة السعودية في حماية البيئة البحرية باتت قابلة الآن للتصدير والتأثير على سياسات دول أخرى؟ وما الذي يميزها فعلا على المستوى الدولي وتحديدا تجربتنا في البحر الأحمر؟
0: بلا أدنى جدال التجربة السعودية أصبحت اليوم تجربة رائدة في المجال البيئي إجمالا، ولعلي يمكن تطرقت في أول محور إلى مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وأيضا الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر وخلافه، هذه كلها شواهد. لو جينا نركز فقط على المشاريع الكبرى وتحديدا مشروع البحر الأحمر، احنا هذا النموذج اللي من خلاله يعني نطمح الى الوصول بحلول 2040 الى زيادة 30% من مردود التنوع الحيوي. هذا نموذج فريد من نوعه وغير مسبوق، ويعني تم نشر هذا النموذج على مستوى مفتوح للعالم كنموذج سباق. ما حد سبقنا لهذا النموذج. أنا فقط موضوع أن يطالب المطور العقاري بأنه يعطي البيئة والتنوع الحيوي 10% إضافة بعد أعمال التطوير، هذا أمر أصبح إلزامي فقط في المملكة المتحدة في عام 2024 كأول دولة على مستوى العالم تلزم المطورين العقاريين بنسبة 10%. بينما نحن في البحر الأحمر الدولية من عام تقريبا 2020 أخذنا على عاتقنا هذا النهج، أن إحنا نعطي البيئة ونجعلها أفضل مما كانت عليه قبل أعمال التطوير من ناحية تنوع حيوي وحتى من ناحية مجتمعات محلية.
1: جميل.
0: تحديدا في التنوع الحيوي بنسبة 30%.
1: جميل.
0: هذا هذا أمر غير مسبوق عالميا.
1: صحيح. طيب دكتور، يعني الوقت حقيقة وقت البرنامج يعني شارف على الانتهاء، والحديث معك يعني ذو شجون، والموضوع أيضا يعني موضوع له الكثير من الجوانب، لكن خلينا نختم برسالة إلى العالم وأيضا الجيل القادم من الشباب وتحديدا الشباب السعودي.
0: يعني الرسالة يمكن اللي للعالم، رؤية المملكة العربية السعودية مصدر فخر لكل مواطن سعودي، وجدا جدا جدا سعيدين أننا نثبت كسعوديين أنه فعلا رؤية القيادة الآن الكل يلاحظها عالميا على أرض الواقع في كل المجالات، ومن ضمن هذه المجالات المجال البيئي. رسالتي للشباب، المجال البيئي واحد من أهم المجالات الممكنة لرؤية المملكة 2030. أعدوا أنفسكم إعداد جدا مميز، لأن رؤيتنا مميزة وتستحق منكم أن تكونوا مميزين فعلا للاستمرار في هذه النجاحات المتتالية والوصول إلى ما نطمح إليه وتطمح إليه أكيد القيادة.
1: نعم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامج مستدام تحت عنوان كنوز تحت الماء. ضيفنا هو الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس حماية البيئة وتنميتها في البحر الأحمر الدولية. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد يعني على هذه الإضاءات وعلى هذا الحديث، وإن كان هناك الكثير من الملفات يعني كان بودنا أن نفتحها، ولكن لعل في إن شاء الله استضافة قادمة بإذن الله.
0: شكرا جزيلا أخي الحبيب دكتور سليم، وشكرا للمستمعين الكرام أنهم تحملون في الدقائق السابقة.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي، من التنفيذ على الهواء عبير عبد الرحمن، وفي الإخراج سامي الجغيمان. إلى اللقاء. مستدام.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني

0: ترند ترند معي أنا هند السالم.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: صيفك على كيفك. وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم. صيفك على كيفك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: في دقائق.
5: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: كأس العالم.
1: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
0: كأس العالم.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج أو المشاركة في فعالية مجتمعية أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضا تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدارة
3: الصدارة.
4: دونيس يستعد للقاء الرأس الأخضر بتكتيك مختلف. الاتحاد الدولي لكرة القدم يكلف واطريس والعبكري في مواجهة منتخب السنغال والعراق. الفيحة والرياض في سباق للتوقيع مع لاعب منتخب الكونغو والمشارك في كأس العالم تشارلز بيكل. بطل آسيا الأهلي يتقدم بعرض لنجم وسط الأرجنتين الواعد تياغو ألمادا. والتعاون والاتفاق يخطبان ود قائد منتخب جنوب أفريقيا موكوينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله أحبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحية محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي، تملك محبتنا قضاء طيبة وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم محبتنا هو الإعلام الرياضي علي الزهراني. علي، مساء الخير.
5: يا مساء النور زميلي علي، تحية لك وتحية للمستمعين الكرام، الله يحييك. الحلقة إن شاء الله موفقة بإذن الله
4: بمشيئة الله تعالى، بوجودك الغالي علي وبمشاركة حبتنا المتابعين الكرام اللي نسعد بتواجدكم الدائم في حلقات برنامج الصدار، الحديث حول إذن آخر وأهم المستجدات الرياضية المتعلقة بمشاركة أخضرنا السعودي الصقور في المحفل العالمي كأس العالم، طبعا بالإضافة إلى قراءتنا للمشهد على وجه العموم فيما يتعلق بمثلا مشاركة ممثلين الحكام. وأحد محاورنا الرئيسي في حلقتنا اليوم يتحدث عن مشاركة الطريس والعبكري في مواجهة السنغال والعراق القادمة شاء الله، وبالإضافة إلى اهتمامات بعض أنديتنا باللعيبة الأبرز حتى الآن في مختلف المنتخبات. يعني سمعته في أحد العناوين، في اهتمامات بلعيبة من الأرجنتين، من جنوب أفريقيا ومن بقية الأندية الأخرى، وحياكم الله. نسعد جدا بتواجدكم الدائم في حلقات البرنامج. أذكركم باستطلاع حلقتنا اللي حبتنا اللي ما تابعونا في حساب رسمي إذاعة الرياض اللي على منصة الإكس، أو اللي متابعينا نذكركم واللي ما تابعونا ننوه إيش هو موضوع استطلاع حلقتنا لليوم. من هي العناصر في المنتخب التي ترغب بمشاركتها أو عدم تواجدها في لقاء السعودي والرأس الأخضر؟ يعني مين من لعيبة المنتخب تشوف لازم ما يكون غايب في مباراة منتخبنا أمام منتخب الرأس الأخضر فجر يوم السبت القادم بمشيئة الله؟ ومين اللي تقول لا المفروض ما يلعب؟ في لعيبة خذوا فرصة وخذوا فرصة زيادة على حساب المنظومة وعلى حساب المجموعة وقياسا بالمستوى اللي قدموه. ما قدموا مستوى مثلا يرتقي للطموح، أكيد كل واحد في أسماء في باله، أكيد أكيد، لأنه هي بالنهاية كرة القدم أذواق هي ودوافع تجعل كل واحد منا يذهب إلى مثلا نادي معين، إلى شعور معين، إلى تأثيرات معينة تخليه بالنهاية يختار. ما في أحد يعني إحنا لسنا متفقين على كل آراء، هذا طبيعي، والاختلاف نقول مثري، مو باختلاف جدلي، لا اختلاف مثري. وبعدين على أقل تقدير من خلال الصوت اللي نسمعه للمشاركين في برنامج الصدر ممكن نطلع بجملة آراء يمكن نطمئن لها هي الأقرب للصواب. نقول والله مشاركة مثلا العويس هذا أحد أهم وأبرز العناصر اللي ما حد يجادل فيها. يمكن أحد بيقول طيب العويس يمكننا تعب في مباراتين وراء بعض، بس ما زال هو الأفضل تقييم في مباراة الأولى ومباراة الثانية من ضمن كل المجموعة، هو الأكثر تقييم والأكثر استعدادية. يعني هذا بس على سبيل المثال. في أحد مثلا بيقول سالم الدوسري ما قدم شيء، يعني ليش نجامل مثلا على مثلا حساب سالم الدوسري على المنتخب اللي من أجل سالم الدوسري. في واحد بيقول لك سالم الدوسري حتى لو ما قدم اللي أنت تعتقد أنه لازم يقدمه، إلا أنه مجرد تواجده كاسم مهاري واسم له تأثير حتى على الخصوم كافي. فيعني تقريبا هذه المقدمة المتعلقة باستطلاع حلقتنا اليوم. مين من عناصر المنتخب اللي ودك لازم يكون موجودين مباراة الرأس الأخضر، ومين من العناصر اللي تقول لا خلاص مباراة الرأس الأخضر هي المفصلية ولو بدنا نغامر أكثر؟ التقرير راح نستعرضه بعد قليل ما شاء الله، عنوانه دونيس يستعد للقاء الرأس الأخضر بتكتيك مختلف، ورقمنا لاستقبال مشاركتكم 011-40-53. خلينا نبدأ معك علي، شو رأيك؟
5: والله شوف علي، أنا بالنسبة لي بعيدا عن المثاليات، بعيدا عن أيضا التوغل في جوانب التعصب والانتقائية، عن دائما أغلب الآراء التي تخيط المنتخب ترى انطباعات انتمائية للأندية المفضلة، ترى لاعبك المفضل موجود في المنتخب، وبالتالي أنت ستدافع عنه وتتنافع عنه وتطالب ببقاء واستمراره حتى وإن كان سيء. لكن أنا أنظر لها من زاوية مختلفة تماما. أنا باعتقادي أنه ليس هناك اسم معين أتمنى تفضيله أو مشاركته على حساب البقية، بمعنى أنه ما يهمني ويهم جميع الجماهير الرياضية السعودية ليس الأسماء، ما يهم هو ماذا ستقدم هذه الأسماء من المستوى والروح والعطاء وتحقيق النتيجة المطلوبة في المونديال.
4: بس معليش معليش، يعني هذه مداخلة لها علاقة بحديثك الأخير، يعني لامين يامال لو ما شارك في مباراة منتخبنا كان يمكن طلعوا بالتعادل أو يمكن أحرجوا مثل ما أحرج قدام الأوروغواي. اسم لاعب واحد، اسم لاعب واحد لامين يامال. إيه
5: صحيح، لكن لو إن إحنا أخذنا جميع الأسماء المختارة للمنتخب السعودي حاليا، هل هناك على دكة الاحتياط من هو أفضل من يشارك أساسيا؟ بالتأكيد لا. احنا نذهب الى اخطاء وقعت يا علي ويتحمل

0: تتحمل الاتحاد السعودي كرة القدم ويتحملها الجهاز الفني في المنتخب تحديدا. يعني عندما تتحدث انه اللاعب الموهوب اللاعب المميز المنتخب يعني عصارة عطاء الموسم، يعني الدوري الكاس النخبة، عندما تكون هناك عناصر أبلت بلاء حسن وقدمت مستويات كبيرة يفترض أن يكون لها تواجد في المنتخب من منطلق أن هذه الأسماء هي الأجدر بارتداء توليفة المنتخب. على سبيل المثال زكريا هوساوي واحد من أبرز اللاعبين اللي كانوا يشكلون صناعة الفارق في الظهير الأيسر، تم استبعاده من المنتخب وهو أفضل ظهير أيسر في الدوري السعودي من اللاعبين المحليين وحتى ربما ينافس على اللاعبين الأجانب. صالح أبو الشامات من اللاعبين الموهوبين المميزين اللي ممكن أن يصنع لك الفارق نظرا لما يمتلكه من المهارة الفردية في ظل وجود وانخفاض مستوى سالم الدوسري. مراد هوساوي اللاعب اللي تسابقت عليه كثير من الأندية واللي كان واحد من النجوم اللامعة والبارزة والواعدة، ثم أيضا وضعه على دكة الاحتياط وعدم الاهتمام فيه كخيار مهم في توليفة دونيس. فبالتالي عندما نتحدث عن الأسماء اللي أبعدت عن التشكيلة وهي مؤهلة أن تكون خيار أمثل أو خيار مطلوب للجماهير الرياضية تجد نوع من الإحباط. الأسماء نعم زي ما تفضلت محمد العويس خيار أول هو اللاعب الأجمل على سبيل المثال علي، وإن سمحت لي بس في جزء يعني أكثر من الدقيقة، المنتخب السعودي تعادل مع الأرجواي 1-1 ليس بالمستوى الفني وإنما بروح اللاعبين وخاصة العويس والعمري وكنو. المنتخب السعودي خسر من أسبانيا بسبب غياب الروح وتواجد الانهزامية وانعدام الثقة. شوف التباين العجيب في مبارتين، في المباراة الأولى روح وحماس وإرادة وإصرار حققت نتيجة إيجابية خاصة في الشوط الأول، في مباراة الأسبان أجساد منهكة يعني أشباح داخل الملعب من حارس المرمى إلى رأس الحربة. يعني إحنا دائما نقول ونعيد إنه المزاجية قاتلة للكرة السعودية وقاتلة للاعب السعودي ولا بد يكون لها علاج حتى ينهض المنتخب وأيضا تستمر النتائج الجيدة. اليوم إحنا نملك دوري قوي لكننا في المقابل نملك منتخب مزاجي ومنتخب ضعيف. اليوم نحن أمام الرأس الأخضر، يجب أن يكون في تغيير مسار، فرصة سانحة للتعويض للتأهل للبلوغ الدور الثاني. هذه ما تأتي من أنصاف الحلول، تأتي بالجدية وبالحماس وبالإرادة وبالقوة، وهذه أيضا يجب أن يكون لها رادع قوي من قبل الجهاز الإداري في المنتخب ومن قبل الجهاز الفني. إلى متى تستمر هذه المزاجية في اللاعبين؟ سالم الدوسري اللي احنا دائما يعني وصلنا في يوم من الأيام إلى أن نقارناه بعديد من اللاعبين الكبار على مستوى الكرة السعودية في مراحل زمنية، البعض منا ذهب إلى أنه اعتبروا أسطورة الأساطير، نجده اليوم اسم بمثابة اسم عالة على توليفة المنتخب. هذا مو سالم الدوسري اللي نعرفه. لماذا انخفض سالم الدوسري من حيث المستوى والروح والرغبة وتقدير والشغف لديه في المنتخب السعودي؟ في أسباب، مو معناته أني أنا أصر زي ما تفضلت يمين لمال،
1: بس يمكن تكتيك، يمكن تكتيك ما ناسبه زي سالم مع إنزاغي مو بسالم مع مثلا جيسوس.
0: لا بس هذه بس المشكلة ما هي نتكلم على سالم انخفاض مستواه مع المنتخب في المرحلة الحالية هي امتداد لنفس انخفاض المستوى في المراحل السابقة مع النادي مع الهلال وكذلك في مباريات التصفيات. يعني احنا دائما نتحدث عن اللاعب اللي يشكل صناعة فارق في المنتخب قيمة فنية عالية اللي هو سالم الدوسري، لكن المستوى اللي يقدمه بصراحة يجعل جميع اغلب المحللين الرياضيين المنصفين انهم يطالبون بوضعه على دكة الاحتياط حتى يعيد حساباته وحتى يتاح له الفرصة للبديل. لكن نرجع وقول من البديل الملائم، البديل الملائم اللي ممكن ان يسد ثغرة سالم الدوسري اللي هو صالح ابو الشامات، تم استبعاده من المنتخب. ففي في في جوانب
1: في خالد غنام في اذا جينا على رايك، نعم اذا جينا على رايك، اذا جينا على رايك،
0: بس خالد في خالد غنام واحد من اللاعبين المميزين اللي قدموا مستويات رائعه يستحق ان ياخذ فرصته في المشاركه. فبالتالي احنا اليوم بعيدا عن انتقاء الاسماء علي، احنا نقول اليوم المنتخب السعودي امام فرصه وحيده 90 دقيقه امام الراس الاخضر، يجب ان تحضر روح المنتخب السعودي. احنا دائما نراهن على روح اللاعبين، نراهن على الحماس، نراهن على الثقل اللي تتولد لدى اللاعبين، لكن بصراحه احبطنا لانها تاتي في مباراه وتغيب في مباريات.
1: شوف بالإضافة إلى أنه الاختيارات حول الاستطلاع قد يتم الالتفات لها من البعض لأسباب شخصية، لأسباب مثلا أهواء، لكن هو بالمقام الأول استطلاع فني، الاستطلاع بالمقام الأول

الأول للمتذوقين الفنيين. يعني يوم تقول أبي أحط مثلا كنو بالدكة أو أساسي، أنت لابد تعرف مواصفات كنو قبل ما تقدم على خيار مثل هذا. إذا عرفت أنه كنو هو الضارب بالرأس رقم واحد في المنتخب، أنت هنا أمام خيار واحد لا ثانية له، أنه لازم يلعب أساسي. ما عندك لا يلعب شوت بالرأس، يمكن في رأس بركان وهو رأس حربة، لكن كنو أجود منه، كنو أفضل لمن يضرب رأسه. هذا واحد ما يعني قاعد بعدد. يعني اثنين، تسديد، من في عندنا يسدد من خارج الصندوق؟ ما في إلا كنو. مع أنه شوف منطقة الوسط مليئة باللاعبين المحور، خيبري، مصعب، ناصر، دوسري، في أكثر من اسم، لكن كنو ما تدخل مباراة اللي لازم مع كنو.

0: ما تجدها بنفس شخصية سالم. هذا كلام كله ترى فني. سالم شخصيته حاضرة أكثر. سالم جندل الأرجنتين كلهم لاعب لاعب لين سجل الجول اللي العالم كله ما نسوه. سالم إلى الآن يحط راسه براس بنزيمة وقبله نيمار عشان يأخذ الكابتنية. خالد غنام لا يختفي خلف الأسماء الكبيرة يختفي، مع أنه مهاريا أجود في الوقت الحالي، في الوقت الحالي من ناحية تسجيل أهداف خالد غنام أفضل. فنرجع نقول الاستطلاع تراه فني بالمقام الأول، امزج له. إذا أنت تقول والله إذا خلاص صارت بعدين بالتساوي العناصر غالي علي وحبتنا، خلاص روح بعدين بعض المميزات الأخرى الإضافية، تقول مثلا المزاجية أو ترى مثلا أسباب أخرى ثانية تدعم اختياراتك.
1: علي أنا بديت لك، أنا بديت كلامي في البداية قلت لك إن العناصر الموجودة في المنتخب هي العناصر الأفضل. يعني ما في بدائل. يعني أنا استشهدت لك بأنه هل الموجودين على دكة الاحتياط أفضل من الأساسيين؟ بالطبع لا. عندما تتحدث عن الإمكانيات البدنية، الإمكانيات المهارية، الخبرة موجودة عند محمد كنو، موجودة عند محمد العويس، موجودة عند سالم الدوسري، موجودة عند حسان تنبكتي. إحنا نقول إنه هل أسماء هي اللي كنا نراهن عليها ولا نزال نراهن عليها في المباراة القادمة؟ لكن مرحلة إنه أنا أدخل مرحلة أخرى اللي هي مرحلة التجريب في في في توقيت خطأ. يعني اليوم دونيس لا يزال يبحث عن التشكيلة المثالية، لا يزال يبحث عن التوليفة الأنسب لخوض غمار المباراة القادمة. إحنا في مرحلة ما يجب أن تكون مرحلة تجريب، لأنه الوقت ليس وقت التجريب في المونديال. المفروض يكون تهيئة اللاعبين، التوليفة، الخطة، كل هذا الموضوع وكل هذا الأمر محسوم من عدة أشهر. لكن أنا للأسف حتى هذه اللحظة أمام الأورغواي بتشكيلة، ربما وأمام أيضا إسبانيا بتشكيلة، ربما أيضا ندخل أمام الرأس الأخضر بتشكيلة. فبالتالي هذا تعطيك مؤشر واضح بأنه ما في استقرار فني لا في اختيار التشكيلة ولا في قناعات المدرب. وبالتالي هذه من الأسباب اللي احنا نقول أنه ليس الخطأ دائما في اللاعبين وليس الخطأ دائما في المدربين، ولكن الخطأ الأكبر والجسيم في القرار، في صناع القرار وفي الاتحاد السعودي لكرة القدم الذين اتخذوا قرارات خاطئة وقرارات ارتجالية بإقصاء مدرب وبالبحث عن مدرب في توقيت خطأ. اليوم زي ما قلت لك مرحلة المونديال، مباريات التوقيت، ما هي مرحلة تجريب إني أجرب في مباريات المونديال عن اللاعب عن التشكيلة المثالية أو التشكيلة الأساسية المناسبة. هذا المفروض يكون محسوم سلفا، المفروض يكون في تناغم وتجانس بين اللاعبين. أعرف متى أشرك اللاعبين في المباريات التي تحتاج اللاعب صاحب البنية الجسدية القوية التي يمتلك الالتحام القوي، وأعرف متى أزج باللاعب صاحب المهارة الفردية العالية، لأنه هذه مهم من المهام الفنية لدى المدرب والجهاز الفني. في أخطاء كبيرة جدا، لكن يجب أن نغلق هذا الملف ونتحدث أن الموجودين الآن، يعني هذا هو، هذه بضاعة المنتخب السعودي. علينا الآن أن نحفز اللاعبين لعل وعسى أن نتجاوز الرأس الأخضر ونكسب هذه المباراة ونعوض الحضور أو الظهور الباهت والهزيل أمام إسبانيا بتقديم المستوى وتحقيق النتيجة اللي ربما تقودنا إلى الدور الثاني إن شاء الله
0: يا رب. طيب آخر النتائج في كأس العالم خلال 24 ساعة الماضية من وقت انتهاء حلقة يوم الأمس، النرويج إذا قلنا فازت على السنغال 3-2، البرتغال كسبت أوزبكستان 5-0، إنجلترا وغانا انتهت مباراة بالتعادل السلبي 0-0، كرواتيا فازت 1-0 على بنما، كولومبيا فازت على الكونغو الديمقراطية 1-0. اليوم الساعة 10 بالمساء إن شاء الله لقاء سويسرا وكندا، ذات التوقيت الساعة 10 لقاء قطر والبوسنة والهرسك، الساعة 1 الفجر البرازيل وأسكتلندا، ذات التوقيت الساعة 1 الفجر المغرب وهايتي، الساعة 4 الفجر جنوب أفريقيا وكان وكوريا الجنوبية وجمهورية تشيك والمكسيك، ذات التوقيت 4 الفجر. طبعا لو لاحظ المتابع الكريم انه في بعض المباريات اصبح بذات توقيت اللي هي اخر مباراة في كل مجموعة، يعني المباراة الثالثة الجولة الثالثة زي مباراة احنا قدام الرأس الاخضر راح تكون بذات توقيت اللي تلعب فيه مباراة اسبانيا والاوروغواي الساعة 3 الفجر من شئت الله، ربي يوفق منتخبنا السعودي. عن عدم مشاركة بطل اسيا في فريق الاهلي الانجليزي ايفان توني مع المنتخب الانجليزي في مباراتين متتاليتين، وش حاب تقول خصوصا مباراتهم امس انتهت بالتعادل 0-0 قدام غانا؟

0: أعتقد أنه قرار فني سليم، لأنه
1: سليم
0: هذه سليم، نعم
1: أنا سليم ولا سعود
0: لا لا، أنا بالنسبة لي الاختيارات الآن المنتخب، أنا تابعت المنتخب الإنجليزي، ترى المنتخب الإنجليزي واحد من أبرز المنتخبات في المونديال ومرشح من ضمن أبرز المرشحين للابتعاد بعيدا إلى تحقيق اللقب والمنافسة عليه. منتخب متكامل، متجانس، مدرب ذكي، رأس الحربة. من رأس الحربة في منتخب
1: كين كين كين ما اختلفنا، إيه ما اختلفنا، بس يا أخي أشرك، بس أش طيب يعني خلي كين
0: أركنه على دكة الاحتياط،
1: ولا لا طلع كين، لا طلع كين، بس دخله معه حتى يلعب معه.
0: هو تكتيك، هو تكتيك مدرب عنده، يعتمد على تكثيف الخط الوسط، لاعبين مهاريين، سرعة انتشار، الاعتماد على الكرة الإنجليزية، احنا نعرف انه يعتمد على الكرة الطولية. كين في الـ في الـ في, الـ في الهوائية مميز، هداف بارع. بصراحة ما اجد انه صحيح، انه كنت اتمنى بحكم انه
1: بطل آسيا
0: احد اللاعبين الموجودين في الدوري السعودي، اتمنى انه يكون مشارك، ولكن بصراحة الاختيار الامثل هو لكين بدرجة افضل من الرهان على توني. هذا وجهة نظري.
1: يعني كين افضل من إيفان توني؟
0: أكيد طبعا.
1: ليش؟
0: عشان لغة الأرقام اللي قدامك تشوفها في المنتخب.
1: طيب الأرقام في، خلي المنتخب،
0: شوف لا خلي النادي، أنا ما عليه في النادي، أنا أتكلم على المنتخب الإنجليزي.
1: أعطي حظوة، ما أعطي فيها إيفان توني بس
0: كإمكانيات. والله شوف علي، أنا كإمكانيات مهارية، كإمكانيات فردية، كإمكانيات أيضا قيادية، أذهب معك مع كامل الاحترام.
1: الثلاث عناصر اللي أنت عديتهم يشارك فيها إيفان توني، بس يمكن أنا معك كين يختلف عن إيفان توني، اللي هو السرعة ومساندة والرجوع. يعني يمكن ينصاد إيفان توني ينصاد بالتسلل، ما لا ينصاد كين بالسرعة.
0: لو وضعت الخيارين أمام أي مدرب خبير، سيضع كين في الدرجة الأولى، في المرحلة الأولى أو في المرتبة في الخيار الأول، ويضع توني كخيار ثاني.
1: تدري أنا أخشى منه، أنا أخشى أنه الهالة الإعلامية أثرت حتى على قرار المدرب، لأنه هذا يلعب بالدوري الإنجليزي وهذا يلعب في دوري واعد، دوري سعودي، لأنه يمكن يخشى من هجوم الصحافة عليه في حال مثلا، يعني لو أنه مثلا لعب أمس في إيفان توني وانتهت المباراة نفس النتيجة اللي انتهت عليه 0-0 بوجود كين، كان شالوا حملات عليه على المدرب، وقالوا صحيح. انه يا توماس ليش ما اعتمدت على ايفنتو، مع انه شوف ما كين ما قدر يسوي شيء. فعشان كذا انا هذا لهذا السبب فتحت الموضوع معك علي، لانه الهالة الإعلامية والحملات ترى لها تاثير. تفضل.
0: هي لها تاثير، بس لو نظرت انت على مستوى، على المستويات الفنيه في خلال المباريات التي تم اللي أخيضت في المونديال حتى هذه اللحظة، أفضل مبارتين من حيث المتعة الكروية، المغرب طرف والمنتخب الإنجليزي طرف، منتخبين عندهم سرعة، عندهم أداء كروي فعالي في الانتشار، في الهجوم، لعب المفتوح، يعني في متعة كروية تشاهدها مع المنتخب الإنجليزي وكذلك مع المنتخب المغرب. يمكن لو حط واحدة من أجمل مباريات المونديال منتخب إنجلترا مع كرواتيا، واحدة من أجمل المباريات اللي انتهت 3-4-2. فالمنتخب الإنجليزي اليوم متكامل من في جميع الخطوط، سواء من حراس المرمى، عمق الدفاع، الظهيرين، المحاور ارتكاز، اللاعبين الوسط، وكذلك الهجوم. فبالتالي في تناغم كبير بين صفوف المنتخب. أي محاولة للتغيير عنصر بعنصر ربما يفقد هذا الجمال في الفريق المنتخب الإنجليزي. لهذا أرى أن المدرب الإنجليزي مراهن على كين باستمرار في القائمة، ولكن لا يمنع أن ممكن نشوف، من الممكن أن نشوف أيضا توني في المباراة، في مباريات المونديال القادمة.
1: يعني لا تنسى توني أفضل من كين من ناحية تسديد ركلات الجزاء وكسب ركلات الجزاء. كين ما يعرف يمثل، يمكن توني يقدر يمثل، والمدرب نفسه توماس توخيل قال انه يعرف انه إيفان توني من افضل من يضرب ركلات الجزاء على مستوى العالم. طيب ليش ما زجت فيه وانت تشوف مباراه رايحه 0-0؟
0: شوف في كرة القدم
1: العب العب تكسب فيه العب فيه دخل إيفان تيمية.
0: صحيح، بس إيش كرة القدم إيش ميزتها علي؟ هي في مثل هذه الاختلافات لكل، زي ما أقول لك يقول لك لكل شيخ طريقته، لكل مدرب أيضا طريقته في اختيار العناصر اللي يرى أنها الأمثل.
1: إيه بس يعني ليس المضغوط عليه ليس
0: اليوم عندنا على مستوى المنتخب السعودي إحنا الآن مختلفين اختلاف جذري كبير جدا، وعدد يعني في فوارق في ما بين فئة تطالب باستمرار سالم وفئة تطالب بإدخال خالد الغنام، يعني ما في اتفاق يعني بالمجمع على لاعبين أو على توليفة معينة.
1: هذا لو كان كلام فني أنا أتفق معك، كلامك صحيح 100% لو كلام فني، بس أنا أقول لك أخشى أنه يكون في حملات إعلامية تضغط على المدرب تخليه ما يسوي يعني مثلا جواو فيليكس ما لعب أول مباراة المنتخب البرتغالي اللي بالمقابل انتهت كذلك بالتعادل، واجه ضغوطات رونالدو بعد بينما لعب أساسي مثلا برونو لأنه يلعب في دوري أوروبي، أو مثلا لعب المانشستر برونو بالضبط مانشستر أو اللاعب الآخر اللي في باريس، لكن جواو فيليكس لأنه يلعب في دوري واعد ما لعب بالرغم أنه بطل دوري جواو فيليكس مع رونالدو. اليوم لعب أمس تغير الوضع.
0: المدرب الناجح علي ما يتأثر بالحملات الإعلامية أو الجماهيرية، لأنه من أهم مواصفات المدرب الناجح هي الشخصية الفولاذية الشخصية القوية، إنه كيف تتعامل مع الإعلام وكيف تؤمن بفكرتك الفنية وباختياراتك، لأنه أي ضعف أو اهتزاز في ثقة المدرب مع نفسه من ردة فعل جماهيرية وإعلامية هتنعكس على مستوى أو على مستوى القبول لدى اللاعبين سواء في النادي أو في المنتخب. لهذا المدربين الكبار اللي نشاهدهم الآن في المونديال، اللي نشاهدهم في الأندية الأوروبية، عندهم كاريزما مختلفة، شخصية قوية فولاذية ما تتأثر به، قناعة يسويها، ما يناقش من اللاعب، ما في احتجاجات، هذه التشكيلة.
1: هذا صحيح.
0: تجد أن المدرب له دور كبير جدا في تحديد نتائج الكثير من المباريات.
1: هذا صحيح، هذا دوره هو مدرب، لكن الدور اللي أنتظره منك أنت كضيف كناقد إعلامي أو محلل إعلامي للمشهد، تطلع الوسط الرياضي على صعوبات ممكنة أو صعوبات واقعية، يعني فعلا ربما يواجه ضغوطات ترى توماس توخيل، وربما بعد المدرب مارتينيز مدرب البرتغال ممكن كذلك يواجه بعد كذلك ضغوطات. هذا دورك أنت كمحلل كناقد إعلامي تقول نعم الضغوطات هذه ربما كانت سبب في عدم اختيار لعيبة من دورينا بينما هم أفضل يمكن أجود. جواو فيليكس
0: أنا ربما أذهب معك بالاتفاق في الرأي.
1: نعم.
0: لو أنه كانت الاختيارات اللي اختارها المدرب يعني كانت تحقق نتائج سلبية لنفس المدرب أو لنفس المنتخب، لكن عندما أشاهد المنتخب وأتجرد من العواطف، صحيح أنا أتمنى كل لاعبين الموجودين في الدوري السعودي موجودين في منتخباتهم لأنه يعطي سمعة إضافية ويعكس أيضا قوة ناعمة للدوري السعودي، لكن لما أشاهد المنتخب الإنجليزي ممتع عناصريا فنيا لياقيا.
1: طيب أمس قدام غانا 0-0 قدام
0: غانا 0-0 ترى جيد مش بطال، ودائما ترى المنتخبات الأفريقية لها مواقف ترى مع مش فقط مع الإنجليز، مواقف حتى مع البرازيل ومع الأرجنتين من سنوات، طبيعي جدا. ترى كرة القدم ممكن احتمال في كل، نرجع ونقول اليوم الرأس الأخضر تعادل مع إسبانيا، شوف حجم الفوارق ما بين الأسبان وما بين الرأس الأخضر. فكرة القدم ترى احتمالات النتائج فيها واردة، ما مش طبيعي أنه نقول مثلا أنه والله لا أنه هذا التعادل نتيجة أنه قرارات حكى مدرب أو اختيارات مدرب، لا أحيانا الظروف ما تساعده، الحظ أحيانا يخذلك، الفرص المهدرة ما تسجلها، من فرصة واحدة ربما تحسم المباراة.
1: طيب تمنى توفيق إن شاء الله منتخبنا أخضر، تمنى توفيق ويعطى حق دورينا على مستوى العالم كدوري واعد. طبعا لن يقبل الخصوم أو نقول مثلا على قد تقدير المنافسون لن يقبلوا أنه الدوري السعودي كدوري واعد أنهم مثلا يشيدوا فيه أو يبرزوه، لن تحصل، لن تكون بقصد ولا غير قصد. فهذا دورنا حنا، نحمل على عاتقنا الدور المناط في كل واحد منا على مستوى الجماهير، على مستوى الإعلام، على مستوى النقاد، على مستوى محللين سواء فنيين أو إعلاميين أو إلى آخره، إنه إحنا نكون نفهم كل التفاصيل اللي تدعم مواقفنا. يعني على سبيل المثال ترى رونالدو الحملة اللي شنت عليه تجد فيها نفس كذا خصوصا شوف انا بحكم التخصص حكم المتابعه للاعلام الفرنسي، بالاضافه الى انه انا متابع لكثير من الحسابات من دول اخرى، امريكا اللاتينيه، من البرازيل، من امريكا فوكس مثلا وبقيه القنوات لان مقام الان

0: كأس العالم هناك. دوري إنجليزي أتابع العديد من الحسابات. في حملة أكثر وضوح مقامة على رونالدو، وأجد لها روابط حديث رونالدو السابق وقت ما قال إنه الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي. أجد هذا المبرر لها، لأنه صار في أوفر، صار في مبالغات واضحة من كثير من محللينهم ومن منصاتهم ومن حساباتهم حول تعادل البرتغال أمس، كأنه صمت مطبق. يعني أكيد أنهم يعني صاحبوا انتصار العريض لمنتخب البرتغال، لكن الحملة كانت أكثر شراسة وأكثر وضوح وقت نجاح وقت تعادل المنتخب البرتغالي في المباراة السابقة. وأجد الرابط لها حديث رونالدو في أكثر من مقام وقت ما قال الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي. فحنا عشان كذا نقول لازم نكون فاهمين التفاصيل كلها، ما تفوت علينا حتى على مستوى الجميع. تفضل.
1: ترى يعني بشوف لها التصريحات الإيجابية موجودة، يعني يمكن أول تصريح يمكن كان له صدى كبير جدا، تصريح مهاجم المكسيك، مهاجم القادسية هداف
0: كينيونس.
1: نعم كان تصريح جدا رائع بالنسبة للدوري السعودي. أيضا عندما يتحدث لاعب بحجم كريستيانو رونالدو على الدوري السعودي، ترى منطقة الحقيقة قالها كريستيانو رونالدو. ترى لعلمك من قبل أيضا عملية الاستحواذ وجلب اللاعبين الأجانب بهذه الطريقة، ترى الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي.
0: أي بس الرأي مو بهذا أنا وياك نقوله، لا النتائج تقول. يعني هم مش قصدهم يمشنون حملة على رونالدو، قصدهم يقولون شوفوا رونالدو اللي كان يمدح أنه الدوري الفرنسي أقل جودة من الدوري السعودي، شوفوا قدامكم رونالدو مو قادر يسوي شيء المنتخب بلاده. يعني إنه رونالدو رأيه غير صحيح، هذا
1: اليوم
0: قصده.
1: اليوم أصبح اللاعبين الأوروبيين الموهوبين خاصة الواعدين، اللاعبين اللي في طور بناء النجومية القوية، بدأوا يضعون الدوري السعودي كخيار أول. يعني عكس ما كان البعض، يمكن كانت صدمة كبيرة، يمكن أبو بكر الانتقال مع الأهلي مؤخرا كان مطمح لعدد من الأندية الأوروبية، اللاعب رفض كل العروض رغم ضخامتها واختار النادي الأهلي، اختار الدوري السعودي. فهذا يعطيك أيضا مؤشر أن الدوري السعودي يعني تجاوز النظرة السوداء اللي يحاول البعض إظهاره. اليوم الدوري السعودي دوري قوي.
0: أي بس النتائج يا أبو الغالي علي الغالي، يعني المنتخب السعودي يوم يخسر 5 أو يخسر 4 قدام إسبانيا، هذه ما تدعم مشروعنا. لازم نكون صريحين.
1: لأنه أنا قلت لك في البداية إنه نملك دوري قوي، بس للأسف المفروض إنه يوازيه منتخب قوي. إحنا هذه التباينات والتناقضات يجب إن نسد الفجوة ما بين الدوري القوي والمنتخب المتواضع والهزيل مع كامل الاحترام. إحنا نريد منتخب، لأنه لما تشاهد المنتخب السعودي، لمن يشاهد المنتخب السعودي أمام إسبانيا لا يعتقد إنه هذا المنتخب يمثل دوري كدوري السعودي، تشعر إنه هذا المنتخب منتخب هو وليس منتخب لاعبين محترفين.
0: شوف التفاصيل هذه المفروض انه لازم يعني يكون تركيز تعليقك عليها اكثر. ليش؟ لانه ترى نظرة الاجنبي بالوضوح هذا، يعني يقول اذا كان عندكم لعيبه عالميين من 3 سنوات والدوري عندكم اعلى من مثلا الدوري الفرنسي او البرتغالي او تصنفونه من افضل دوريات العشر بالعالم، ليش تخسرون بالسهوله هذه؟ ليش لعيبتكم هم يلعبون اساسي يخسرون؟ هذا لازم تركيزك. خل وضح الصوره علي خل وضح لسلمك. هم اللي يحتاجون، في ما يحتاجون انه طبعا شهاده اذا كان من اهل البيت نفسها تعتبر شهاده مجروحه. يعني انت يوم تمدح المشروع السعودي قدام واحد اجنبي بيقول ايه انت قاعد تحاول تلمع دوريك لا او المشروع السعودي، لكن يوم تجي الشهاده من اجنبي نفسه شاف المنتخب السعودي مثلا قدام الاوروغواي، هذه احسن شيء. اللعيبة أنا ودي كلامك يروح لهم هم، يعني أنتم اللي سوتوه قدام أسبانيا لا تعتقدون انتهت بالتسعين دقيقة بس، لا تأثيره سيستمر معنا. شوفوا حنا حلقتنا اليوم نتكلم عن الأخطاء اللي أنتم سويتوها وحملها سمعة دورينا، الهفو اللي سويتوها في قدام أسبانيا الحين حنا نشيلها كلنا.
1: إحنا اليوم يجب أن نتجاوز ونسرع في تجاوز عملية أو مقولة إنه تحسين الصورة للدوري السعودي والترويج للدوري السعودي. إحنا الآن يجب أن نبدأ وندخل في طور تحقيق النتائج اللي فعلا تبني منتخب قوي يحقق وينافس. الدوري المغربي لا يقارن بالدوري السعودي، لكن

0: شوف المغرب وين، منتخب المغرب وين، والدوري المغربي وين، المنتخب المصري شوف الدوري المصري وشوف الدوري السعودي، ما في مقارنة، لكن شوف المنتخب المصري وين، المنتخب الياباني، الدوري الياباني لا يقارن بالدوري السعودي، لكن شوف المنتخب الياباني وين. فبالتالي يجب احنا نكون واقعيين وجديين في انه فعلا يعني نضع المنتخب من ضمن صميم الرؤية اللي محيطة بكرة القدم انه يكون أولوية. صحيح الآن اليوم انت قبل شوي يمكن تحدثت عن موضوع استوقفني بصراحة، لما تقول انه في بدأت اهتمام كبير من الأندية الأجنبية او الأندية السعودية في جلب او استقطاب اللاعبين الأجانب، احنا نقول نتمنى ان يكون في موازاة، ان نشوف الأندية الأجنبية تبحث عن اللاعبين السعوديين اللي مشاركين اليوم.
1: ما راح تبحث مهزومين أربعة مستوى نتيجي قدام اسبانيا، ما راح يكون فيه.
0: إذن في خلل يعني متغلغل من عدة سنوات. هل المدربين بالفعل هم من يختارون تشكيلات المنتخب؟ يعني دائما هذا الاسطوانة اللي دائما تدور، لماذا لا يكون هناك بالفعل غيرة وحمية على المنتخب السعودي وعلى أن يصل إلى المنتخب السعودي؟
1: في غير حمية، في غير، بس في قرارات خطأ غير
0: اتجاهية، أيه؟ عشوائية،
1: الغيرة عاطفية. الغيرة موجودة،
0: إحنا الحمية موجودة بس القرارات العاطفية. نعم. يا علي
1: إيه نعم. نعم نعم نعم نعم، هذا أقرب شيء يمكن تقدر واحد يقوله، عندنا قرارات فعلا خاطئة، لكن الله المستعان. طيب نرجع لاستطلاعنا، من العناصر في المنتخب برأيكم لابد أن تكون حاضرة أساسية في لقاء الرأس الأخضر قادم إن شاء الله، ومن العناصر تعتقدون أنه مفترض ألا تشارك في مباراة الرأس الأخضر القادمة؟ 0-1-1-40-5-3. نطلع لمتابعة تقرير حلقتنا اليوم ونرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منعطفا حاسما في مسيرته ببطولة كأس العالم 2026، حيث تتارجح طموحاته بين التفاؤل بعبور دور المجموعات وثورة التصحيح الفني التي يقودها المدرب اليوناني دونيس لإنقاذ الفرصة الأخيرة أمام منتخب الرأس الأخضر. رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أدلى بتصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية قائلا: أنا الأخضر يملك الحظوظ والقدرة على تجاوز مرحلة المجموعات وبلوغ الأدوار الإقصائية، وأن حجم التحدي يعد كبيرا للغاية، لا سيما وأن المجموعات تضم مدارس كروية مختلفة ومنافسين بأوزان ثقيلة. وعلى الصعيد الفني، سارعت الإدارة الفنية بقيادة دونيس إلى احتواء آثار الخسارة القاسية أمام المنتخب الإسباني، وعلمت مصادرنا أن دونيس عقد اجتماعا فنيا مطولا مع اللاعبين عبر تقنية الفيديو، جرى خلاله تشريح الأخطاء التكتيكية والفردية التي ظهرت في اللقاء الماضي. وفي خطوة عملية لتصحيح المسار، يتجه المدرب اليوناني إلى أحداث غربلة تكتيكية شاملة في التشكيل الأساسي الذي سيخوض الموقعة المقبلة. ويختتم الأخضر مشواره في دور المجموعات فجر السبت المقبل بمواجهة مصيرية أمام الرأس الأخضر لحساب الجولة الثالثة، وهي المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين، حيث بات المنتخب السعودي مطالبا بحصد النقاط الثلاث كاملة دون سواها لضمان العبور إلى الدور الثاني.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم ذكركم جدا أحبتنا هو الإعلام الرياضي علي الزهراني. علي، تعليقاتك. طبعا التقرير يحمل موضوعين مهمين، أول شيء اللي هو احتمالية تغيير دونيس تكتيك، أنه راح يرجع لتكتيك مباراة الأوروغواي، ما راح يلعب بخمسة مدافعين، والموضوع الآخر حديث المسحل مع صحيفة ماركا الأسبانية. خلينا نبدأ بالجزء الأول لو سمحت.
0: الجزء الأول أكيد طبعا إحنا نطالب دونيس بتغيير الأسلوب التكتيكي اللي ظهر فيه أمام إسبانيا على اعتبار الفوارق ما بين الخصمين. إحنا ما يمكن مقارنة المنتخب الرأس الأخضر بمنتخب إسبانيا، صحيح إنه كان من المنطق أن تلعب أو تكون حذر في عملية بناء التحصينات الدفاعية أمام منتخب مبدع كالمنتخب الإسباني، كرة جماعية يحمل عدد كبير من اللاعبين المميزين، مرشح أول لتحقيق بطولة كأس العالم، ولكن أمام الرأس الأخضر لصاحب التنظيم الدفاعي، الاعتماد على الكرات المرتدة، المنتخب الجديد على مونديالات كأس العالم، يجب أن تحضر لعبة المنتخب السعودي من خلال الخطة الهجومية واللعب، لأنه هذه المباراة لا تحتمل أنصاف الحلول، أنت أمامك خيار وحيد فقط هو الفوز. فبالتالي أي محاولة للتكتل من خلال الدفاع ما حيخدمك. يجب أن تلعب بنزعة هجومية، يجب أن يكون لدى اللاعبين الرغبة والشغف والثقة العالية وقادرين. عندنا لاعبين ممكن يستطيعون يحسمون نتيجة المباراة، مهاريين كسالم الدوسري، إلا اللاعب اللي لا نزال ننتظر منه أشياء كثير، لا نزال نبحث عن سالم الدوسري، غائب تماما، هو موجود في تشكيلة المنتخب لكن سالم الموهوب اللي يصنع فارق اللي يحقق نتيجة اللي يقود المنتخب إلى تحقيق الانتصار غائب تماما. نتمنى إن شاء الله نشاهدهم في هذا المباراة. فأنا بالتأكيد مع أن يكون هناك تغيير في المنهجية الفنية للمدرب دونيس على أن تكون منهجية معتمدة على الهجوم وليس الدفاع.
1: أوكي. بالنسبة لحديث الأستاذ مسحل مع صحيفة ماركا الأسبانية على ضوء التقرير، إيش حاب تقول؟
0: هو إيش قال؟ ذكرني إيش قال؟
1: هو ذكر عدة نقاط زين، من ضمنها على سبيل المثال حجم التحدي الكبير، المجموعة تضم مدارس كروية مختلفة في كأس عالم يقصد ومنافسين بأوزان ثقيلة، على ولا حديث موسع كذلك.
0: والله شوف علي، أنا بالنسبة لي من 7 سنوات تقريبا مع الأخ العزيز والمحترم ياسر مسحل، وحجم التحديات وهذه التصريحات الرنانة مجرد هواء يعني للأسف تتبخر مع الريح، ما وجدنا أي انعكاسات إيجابية على أرض الواقع قدمت من قبل اتحاد الأخ ياسر المسحل المنتخب السعودي والكرة السعودية. البعض ربما يذهب إلى المنتخبات السنية، احنا نتحدث عن المنتخب الأول، المنتخب السعودي الأول خلال 7 سنوات الماضية مع هذا الاتحاد هو يعتبر أضعف نسخ منتخب سعودي شاهدته، لا من حيث المستويات ولا من حيث النتائج ولا من حيث الاختيارات ولا من حيث أيضا القرارات المتعلقة باختيار المدربين، يعني لا في كاس آسيا ولا كذلك في تصفيات كاس العالم ولا كذلك اليوم في المونديال، قرارات ارتجالية وقرارات عشوائية والاعتماد قبل كل مباراة نسمع هذه التصريحات التحفيزية الوقتية الهامشية. لكن اليوم الدور ليس الدور ياسر المسحل، الدور هو دور اللاعبين، نتمنى إن شاء الله أن يكون لهم كلمة فصل في مباراة الرأس الأخضر ويجملوها ويكسبوا المباراة ويفرح الجمهور السعودي ويستعيدوا إرث وتاريخ وهيبة ومكانة المنتخب السعودي في هذه المباراة.
1: طيب بالنسبة للتكتيك اللي ممكن نشاهده في مباراة الرأس الأخضر، آخر أخبار بحسب التدريبات الأخيرة دونيس يفاضل بين فراس البركان الذي بدأ في مباراة أوروغواي وإسبانيا أساسيا وبين عبد الله حمدان الذي شارك كبديل في المباراتين من أجل حسم من سيقود الهجوم في مع المنتخب رأس الأخضر. بالنسبة لك من تعتقد أفضل لو دخلنا شوي، لو دخلناك تدخل شوي فنيا، فراس ولا عبد الله؟
0: لو دخلت فنيا ولو اعتمدت على معطيات المباراة السابقة سأختار الحمدان، لأنه الثنائي احنا تحدثنا عن الانخفاض الكبير لسالم الدوسري في المباريات السابقة، مباراة إسبانيا أضعف عنصرين شاهدتهم في المنتخب السعودي وما كنت أتوقع ذلك، سعود عبد الحميد وفراس البريكة، لم يكن لهم تأثير لا في الهجوم ولا أيضا في بالنسبة خاصة سعود عبد الحميد كان المركز الظهير الأيمن شارع مفتوح وتسبب في يمكن هدفين، وحتى في نزعات الهجومية لم يكن سعود عبد الحميد اللي عرفناه. فراس البريكان كذا كان صفر يعني مكعب في اللقاء، لم يكن له أي تأثير هجومي ولم حتى لم يكن حتى التركيز الذهني كان غائب عن فراس البريكان في المباراة. فبالتالي عندما اعتمد على مستوى ما قدمه فراس البريكان في المباراة السابقة سيكون خياري للحمدان لعله وعسى.
1: طيب أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى قيادة المباراة إلى طاقم تحكيم فرنسي بقيادة فرانسوا ليتكسير إدارة مواجهة المنتخب الأول أمام الرأس الأخضر. طبعا ليتكسير البالغ من العمر 35 عام هو اللي قاد مواجهة الدور الأول التي جمعت في الديربي بين الهلال والنصر في ملعب المملكة أرينا اللي كسبها الهلال بنتيجة 3-1 وطرد في وقتها نواف العقيدي عقب احتكاكه مع البرتغالي روبن نيفيز، فيما تعد مواجهة الصقور أمام رأس الأخضر هي الثاني له في المونديال الجاري بعدما قاد مباراة كوت ديفوار والإكوادور التي كسبها كوت ديفوار بهدف دون مقابل. حاب تقول شيء ولا نروح لتفاصيل أخرى؟
0: طبعا اختيار الحكام ترى تقييم فني، تقييم درجات تمنح للحكام، فبالتالي عندما يشارك في مباراتين في المنتخب.

0: ريال ثبت بالتأكيد أنه تعطي دلالة أنه من المدربين الجيدين اللي الذين تم اختيارهم بعناية للمونديال ولإدارة المباريات.
1: أوكي. روح موضوع آخر تعلق بمشاركة ممثلين في المسابقة العالمية كأس العالم لكن على مستوى الحكام، فقد كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم خالد الطريس ليكون حكما رابعا إلى جانب الحكم المساعد محمد العبكري في مواجهة منتخب العراق والسنغال في ختام الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم، ويقود المباراة التي يحتضنها ملعب بي ام او فيلد بمدينة تورونتو الكندية طاقم تحكيم انجليزي بقيادة انتوني تايلور. وشارك طريس في إدارة مواجهة واحدة بالمونديال حتى الآن جمعت كندا والبوسنة والهرسك في دور المجموعات، وتولى مهمات الحكم الرابع، ولم يدر طريس حتى الآن أي مباراة في نهائيات كأس العالم. وكانت حد كرة القدم قد اختار ثلاث حكام سعودية المشاركة في نهائيات كأس العالم، هو خالد طريس حكم للساحة، ومحمد العبكري حكم مساعد، وعبد الله الشهري حكم لتقنية الفيديو ضمن قائمة الحكام المعتمدين لإدارة مباريات البطولة. وسبق لطريس والعبكري أن توليا مهمات الحكم الرابع والمساعد في مواجهة كندا والبوسنة وغانا وبنما وكوت ديفوار والإكوادور وبنما وكرواتيا وكرواتي وكوت ديفوار وألمانيا. شو رأيك؟
0: الحكم السعودي لا يختلف عن اللاعب السعودي للأسف، يعني كنت أتمنى وإحنا نشاهد هذا المونديال 48 منتخب عدد كبير من المباريات أن نشاهد حكم سعودي يشارك كحكم أساسي في إدارة المباريات والمباريات الكبيرة، لأن أنت تملك دوري قوي. إحنا نرجع ونقول دوري قوي يعني لاعب قوي يعني حكم قوي، فبالتالي للأسف إنه التحكيم مجرد إكمال لطاقم التحكيم خلال الحكم الرابع. فأتمنى أن يكون في التفاتة جيدة للحكم السعودي في المراحل القادمة، ونشاهد أكثر من اسم في المونديالين، مونديالين 2030 و2034 بإذن الله تعالى.
1: وفي مجاملات ترى من لجنة الحكام واضحة، وفي أخطاء مستمرة في ظل وجود تقنية الفار
0: للأسف.
1: أي يعني أمس ترى في مباراة إنجلترا، ما أدري شفت مباراة أنت كامل ولا لا، وغانا في ركلة جزاء ضاعت على غانا تقنية الفار واضحة واضحة.
0: تقنية الفار اللي رأيتها في مباريات كأس العالم مونديال 2026 لا تختلف عن تقنية الفار الموجودة في الدوري السعودي.
1: ليش الرابط؟
0: نفس الأخطاء، نفس حتى مخرجي المباريات، حتى الإخراج التلفزيوني في بعض اللقطات لا يختلفون عن يعني كبي بيست، نفس اللي شاهدهم في المونديال والله كأنهم اللي موجودين في الدوري السعودي. ففي ضعف واضح في التقنية بصراحة.
1: ليش تعزو الويش؟
0: ما أدري طبعا، ما أدري أعزوه طبعا، ربما يكون للاختيار، ربما يكون من يدير الغرفتين واحد، الله أعلم.
1: لا مدرجة هذه إيمان فكر يعني مؤامرة شنيعة.
0: أنا ما أدري لا أقول لك ربما ما أدري، بس إنه نفس الأخطاء، نفس يعني الشكل العام اللي تشوفه في تقنية الفار في المونديال موجود عندنا في تقنية الفار في الدوري السعودي، دوري روشن السعودي.
1: أقول لك شو السبب وجهة نظري؟
0: تفضل.
1: عدم جودة.
0: إنه طبعا أكيد عدم جودة.
1: ما في جودة. الحكم بحكم الفار، مو بحكم الساحة. حكم الساحة راحت عليه ما شافها، ما عنده كاميرات. لكن حكم الفار.
0: إحنا ما نلوم. يمكن. برافو عليك 100%.
1: طب دقيقة. طب بس خل أكمل فكرة. مدام يعني بجاوب عليها لو سمحت. وعطي تعليقك والكلام لك. مدام الحكم الساحة ما شافها، فاتت عليه، ما عندك إلا غرفة الفار. دائما الكلام يروح ويرجع عندنا. وفي كأس العالم على تقنية الفار، يمكن ترى يكون عنده مشكلة تقنية، يعني مو عنده مشكلة باتخاذ الرأي حكم تقنية الفار، يمكن عنده مشكلة ما يعرف يستخدم التقنية بالجودة المطلوبة، يمكن، أو يمكن إذا هو يعرف يستخدم التقنية بالجودة المطلوبة يمكنها ضعيف من ناحية الجودة التحكيمية. فهذا اللي هذا يمكن التفسير اللي أجده منطقي وعقلاني ل رأيك اللي أشوف أنه صحيح، أنه أخطاء اللي نشوفها في دورينا نفس الأخطاء اللي قاعدة تصير في كأس العالم وحلقة الوصل تقنية الفار، غرفة الفار. تفضل علي.
0: إذا أخذتها على كلامك وكلامك أقرب للصواب علي، أنه المشكلة مشكلة تقنية، فأنا أتفق معك. لماذا؟ لأنه إذا كان يدار المونديال بالتقنية بنفس الطريقة والأسلوب اللي نشوفه في الدوري السعودي، بمعنى أنه أنا قلت رأيي يمكن من خلالك في أحد الحلقات السابقة في البرنامج، إن المفروض أن تكون اللقطات المثار الجدل التواصل ما بين التقة حكام التقنية والتقنية نفسها داخل أرضية الملعب في المباريات، مش فقط في مدينة، يعني مثلا مباراة تقام في جدة والتقنية في الرياض أو في الشرقية تنتظر حتى توصل اللقطة وتعاد ومن ثم ترجع ترسل إلى غرفة الفار. هذه تشكل عبء أو يعني إشكالية على الحكام. ما في شيء ثاني، لأن العملية مرتبطة ما بين حكام تقنية الفار التقنية وأيضا مخرجي المباريات ومصوري المباريات، مش المخرج فقط، مخرج المصورين داخل المباراة اللي في الزوايا، في الزوايا مع المخرج مع التقنية. بالتالي هذه ربما تكون السبب اللي يحدث مثل هذه الأخطاء المتعددة سواء في الدوري السعودي أو كذلك في مباريات المونديال.
1: أوكي طيب، روح لي موضوع آخر استغل فيه مزيد من الوقت. دخل نادي الفيحة والرياض في سباق مبكر لحسم واحدة من الصفقات اللافتة خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كشف الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بن جاكوبس أن الناديين السعوديين يراقبان وضع لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل تمهيدا لمحاولة ضمه خلال الأسابيع المقبلة. وتشير المعطيات إلى أن اللاعب بات منفتحا على خوض تجربة جديدة في وقت يترقب فيه مستقبلا بعد نهاية فترته مع إسبانيول الإسباني وعودته إلى كريمنيزي الإيطالي. ويعد بيكل من الأسماء التي اكتسبت سمعة قوية خلال السنوات الأخيرة بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز في وسط الملعب، إلى جانب أدواره الدفاعي والانضباطية التكتيكية الذي جعله عنصرا مهما في منتخب الكونغو الديمقراطية. ويبدو أن الفيحة والرياض يبحثان عن لاعب يمنح خط الوسط المزيد من الصلابة والخبرة الأوروبية، وهو ما يتوفر إذن في اللاعب صاحب العمر 29 عام. طبعا بيكل ولد في مدينة زولتورون السويسرية عام 97، وبدأ مسيرته في أكاديمية بازل قبل أن يتدرج إلى الفريق الأول، وبعد محطات مع عدة فرق انتقل إلى غرنوبل الفرنسي حيث لفت الأنظار، ثم خاض تجربة في فالمالياكو البرتغالي قبل انتقاله إلى كرمينيزو الإيطالي في صيف 22، وهناك قدم أفضل فترات الكروية الذي إذ خاض 91 مباراة وسجل 6 أهداف قبل انتقاله إلى إسبانيول في الدوري الأسباني. إيش رأيك؟
0: طبعا اذا كانت صحه هذه المفاوضات فهي بالتاكيد صفحه، يعني تعتبر من الصفقات الجيده، لانه لاعب يمتلك امكانيات رائعه وفي منتخب بلاده ظهر مظهر جيد. اليوم علي الانديه السعوديه تتسابق على جلب اللاعبين المميزين سواء في المونديال او في بقيه الانديه الاوروبيه الاخرى لتعزيز صفوفها، وهذا شيء جيد خصوصا عندما تكون هذه الصفقات الانديه من انديه الوسط الفيحاء الرياض. يعني معناته إن إذا كانت هذه الأندية تبحث بهذا الشكل وبهذه الطريقة عن مثل هذه المواهب والأسماء، فما بالك بالنسبة للأندية الكبيرة اللي عندها الملاءة المالية، الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد في الأسابيع القادمة. ربما نشاهد صيف ساخن فيما يتعلق بجلب اللاعبين المحترفين للأندية السعودية.
1: أوكي أنا أعتقد، وعطني وجهة نظرك بس بعد ما أقرأ الخبر هذا، فيما يتعلق باختيار اللعيبة الكشافين الأجود، أعتقد هم الكشافين اللي يختارون لعيبة مو باللي فقط قريبين من العين، لأنه لاعب في المنتخب فمعناته ما راح يكون ملك للنادي في كل الموسم، يعني في التوقفات الفيفا ممكن أنه يروح ويرجع لك مصاب، توقفات الفيفا ممكن يروح يرجع لك بتوصية من طبيب المنتخب أنه ما يلعب، توقفات الفيفا طبعا احنا نعرف التوقفات كثيرة في الموسم الرياضي، فغالبا كشافين في الأندية اللي يروحون فقط لمناسبات مثل هذه اعتقد انهم نرجع نقول اقل جودة واطلاع من الكشافين اللي يجيب لك لاعب واعد رهيب بس ما اخذ فرصته في المنتخب، احسن لك منك تاخذ لاعب منتخب، ولو ايش رايك؟
0: يا سلام عليك، هذا وهذه اللي تحتاج الكرة السعودية بالذات عندما تأتي بلاعب موهوب وبمبلغ معقول وتكون إمكانياته عالية ويظهر ويبرز من خلال الدوري السعودي. النادي سيستفيد فنيا وأيضا سيستفيد ماليا، لأنه ربما بعد ارتقاء مستوى اللاعب يبيعه في سوق الانتقالات مستقبلا بمبلغ يفوق المبلغ الأول اللي جلب فيه النادي، فهذه تكون فائدة للنادي من ناحيتين، الناحية الفنية والناحية المالية، عكس لما تعتمد على اللاعبين الكبار في السن اللي شارفوا على الانتهاء. يعني بصراحة يأتون إلى الدوري، صحيح ربما تكون حالة استثنائية أو حالة الاستثناء إنه في بداية المشروع كان هناك التركيز موجه صوب لاعبين كبار لهم اسمهم وجماهيريتهم انهم يكونون حاضرين للترويج للدوري السعودي او للمشروع السعودي. لكن اليوم لا، بما ان الدوري السعودي عرف على مستوى العالم فيجب ان يكون هناك تقنين في عمليه الاختيار، بمعنى انه الانديه والسماسره فيها خاصه فيما يتعلق بالتعاقدات يتم اختيار لاعبين الموهوبين الصغار في السن حتى يكونوا بالفعل لهم القدره على تطوير الامكانيات وتطوير الدوري، وايضا التقليل من الفاتوره الماليه للانديه بالتعاقدات الاجنبيه.
1: انا هنا احيي فيها من يختار اللعيبه في فريق الاهلي، يعني على سبيل المثال لعيبه واعدين ترى اعمارهم صغيره، انزوميو لاعب الفرنسي لم يشارك في كاس العالم مثلا لكنه لاعب فنان، لاعب يفرق معك. جالينو لاعب البرازيلي بعد كذلك، لاعب ماثيوس لاعب البرازيل بعد كذلك في نادي الاهلي صغير بالسن ولاعب واعد ولاعب مؤثر وساهم، وكلهم جالينو اثر مثلا في الاسيويه النخبه مرتين، انزوميو كان حاضر، ماثيوس بعد كان حاضر. فهنا تحية صراحة للعين اللي قاعدة تكتشف في نادي الأهلي. ليصير ما تسمى يايس له.
0: أتمنى، شوف أتمنى الإدارة الفنية.
1: لأنه نعرف رأيك على ماثيوس حنا.
0: نعم كيف؟
1: إحنا نعرف رأيك على ماثيوس يايس له.
0: طبعاً ماثيوس له، شوف ماثيوس في البداية كان له أخطاء علي، مستحيل إنه أنت زي ما قلت لك أرجع وأقول إنه تخسر من الجندة اللي تطلع من كأس الملك من أبها بثمانية لاعبين وصفق الماثيوس. نعم. انتقدناه في مرحلة، لكن عندما يتم الاستفادة من الأخطاء، عندما تتعلم من أخطائك وتعزز الخبرة لديك وتحقق إنجاز كإنجاز بطولة النخبة، أكيد إنه بنتراجع عن آرائنا ونشيد فيك مثل ما انتقدناك. أنا أعطيك حقك من الانتقاد، لا يمكن أني أكابر على الرأي أو أسعى إلى
1: أو شخصا أو شخصا بالضبط، ما بشخصا هي.
0: نعم. لا الواحد ما شخصا هي انتقاد حالة. نعم. يعني اليوم على سبيل المثال دونيس ما وفق في مباراة المنتخب السابق أمام إسبانيا، ممكن اليوم غدا إن شاء الله يبدع، نشيد فيه. هذه كرة قدم، ما كرة القدم هي لعبة المتناقضات. بالنسبة لعلي، بالنسبة للاعبين اللي صرتهم في النادي الأهلي، أنا أحيي معك الإدارة الفنية في النادي الأهلي، وأتمنى مثل هذه الإدارة النموذجية أن تعمم على بقية الأندية، لأنه قضت على شيء اسمه سمسرة. يعني دائما كنا نعتمد في الدوري السعودي وفي الأندية على لاعبين يمكن يغير النادي سلسلة من التغييرات 4-5 خلال فترة وجيزة بسبب لاعب، اختيار لاعب يتم الترويج له إعلامية بطريقة كاذبة، يأتي مصاب عنده رباط صليبي وبالتالي يخسر النادي لأنه صدق بعض السمات اللي يبحثون عن الكسب السريع. اليوم لا، في استراتيجية دارية فنية في النادي الأهلي، أتمنى أن يتم تعميمه على بقية الأندية حتى تكون المصلحة مشمل للأندية السعودية والكرة السعودية.
1: على عجالة عنوان لموضوعين مكررين، يعني حول انتقال أو اهتمام بعض الأندية عندنا باللعيبة المتواجدين في كأس العالم الحالية. الأهلي دخل في سباق للتعاقد مع الأرجنتيني تياغو ألميدا صانع ألعاب أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين في خطوة قد تتحول إلى واحدة من أبرز صفقات الصيف، إذ نجح الراقي في إقناع اللاعب الشاب بخوض تجربة جديدة في دوري روشن. أيضا كذلك كشفت بعض المصادر أن موكونيا قائد منتخب جنوب أفريقيا ونجم خط وسط نادي ماميلدو سان داونز تلقى عرضين رسميين من أندية الدوري السعودي المحترفين تمهيدا للتعاقد معه وكسب خدماته فور انتهاء مشاركته الحالية مع منتخب بلاده، والناديين هما التعاون والاتفاق. 20 ثانية إذا حاب تعلق علي.
0: لا يختلف، لم يعد الدوري السعودي يختلف تماما عن الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني، هذه الصفقات هي الدليل. الدوري السعودي الآن ارتقى إلى على درجات النجاح.
1: شكرا لك، تحياتي لك.
0: يعني
1: الشكر لمتابعة كل واحد منكم، حبيتنا المتابعين حسن المتابعة، تقبلوا فينا حلقتنا لليوم. تحيات محدثكم علي يوسف العدو التقديم، وفي الخارج محمد أحمد، كان معكم ضيفا في حلقة اليوم الإعلامي الرياضي علي الزهراني، نشوفكم على خير. الصدارة. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هو بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي. نرحب فيكم على مدى 3 ساعات إن شاء الله قادمة من الآن وحتى تمام 8:00. نرحب فيكم ونقدم لكم جولة سياحية متنوعة جميلة رائعة كعادة برنامج هوا بلادي بين مناطق المملكة ومدنها. نتجول في الأماكن الباردة، في الأماكن السياحية، في الأماكن الحارة، نطلع على الفعاليات، نطلع على الجديد في مملكتنا من خلال هوا بلادي ومن خلال حصاد المراسلين، وأيضا في الفقرات المنوعة معنا في برنامج هوا بلادي. رحب فيكم ونقول لكم يا مساء الخير، ونتمنى لكم إن شاء الله وقت ممتع في هذا الصيف الجميل. أنا ظافر.
1: أيوة مساء الخير جميل. مساء النور علي، ومساء النور لمحمد الحميضي وزميلتنا نورة المطيري. اليوم يوم جميل وصيف جميل بالفعاليات والبرامج السياحية المتنوعة في مملكتنا الغالية، بس إن أجواء الصيف رغم إن عندنا حر.
0: خليها على على على الأولى. حلو أجواء حلوة.
1: خلها على مبنى الشايبة.
0: وده يطلع اللي داخله. لكن احنا نقول
1: لا والله جد، شوف مملكتنا حلوه باجواءها والله علي.
0: اكيد طبعا
1: مهما تكلمنا في كل الاجواء اللي موجوده في المملكه، تنوع ما بين درجات الحراره، ما بين البروده، ما بين الاجواء الممتعه، الامطار، كل هذه ترى مقومات جميله وممتعه ومناسبه انك انت تتفاعل مع كل ما يقام عندك، حتى صحيح. في المناطق صحيح. اللي موجوده فيها درجات الحراره عاليه، الا انه فيها عدد من الفعاليات داخل المولات المغلقة أو حتى الأماكن المغلقة السياحية،
0: تجمعات صحيح.
1: إيه نعم، فإلا ما يكون أنه في تنوع جميل جدا في بلادي، فاللهم لك الحمد على نعمة هذا الوطن الغالي.
0: الله يديم هالنعمة ولا يغيرها إن شاء الله.
1: اللهم أمين.
0: ويحفظ بلدنا إن شاء الله هو جمالها، ويحفظ شعبها وقادتها.
1: اللهم أمين.
0: ونتمنى إن شاء الله
1: يوم سعيد، انطلاقة جميلة مع محمد الحميضي.
0: وأربعاء قبل يوم الخميس، عارف قبل الويكند، عارف في الربوع إيش تزين إيش؟
1: تعرف الويكند ذا
0: علي؟ لا، وش تعرف إيش المقولة القديمة؟
1: أي
0: الربوع وشو؟ تزين؟ في الربوع تزين؟
1: طبوع.
0: يا سلام.
1: الله.
0: يعني هذه رسالة.
1: وفي الخميس يزين يزين التميس. عموما محمد، نبدأ الانطلاقة؟ نبدأ الانطلاقة لمحمد، يقول انطلاقتنا جميلة معكم مستمعينا الكرام. دائما وابدا هوا بلادي معكم من ارض بلادي.

0: يا هلا وغلا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي على ثير إذاعة الرياض، معكم من أرض بلادي الغالية. ننطلق معكم في هوا بلادي. خلونا ناخذ هالمؤشر الجميل لإطلاق المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2025 من خلال المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. أطلق النسخة الجديدة من هذا المؤشر خطوة جميلة جدا علي، طبعا هي لعامي 2025-2026، تمثل تحول نوعي في قياس جودة التعليم الرقمي لدى الجهات الحكومية، ومن خلال الاعتماد على القياس اللحظي للبيانات الحية والربط التقني المباشر.
1: يا سلام،
0: خطوة حلوة جميلة
1: جدا جدا. المؤشر هذا يا ظافر والمستمع العزيز يهدف إلى وشو؟ إلى قياس مستوى جودة التعليم الرقمي.
0: يا سلام.
1: وتعزيز الحوكمة القائمة على البيانات ودعم اتخاذ القرار وتحفيز التطوير المستمر اللي يسهم في رفع كفاءة منظومة التعليم والتدريب الرقمي على المستوى الوطني.
0: يا سلام يا سلام. المؤشر أيضا يستهدف عدد من القطاعات، خاصة الجهات الحكومية في قطاعي التعليم العالي والتدريب، وهذا هذين المسارين يعني ما يحتاج. فيقيس أداها من خلال 4 مؤشرات رئيسية. ما هي هذه المؤشرات علي؟ يقول لك تفعيل المواد التعليمية الرقمية المشتركة والتكامل بين الجهات، جودة التعليم الرقمي القائم على البيانات، ونماذج التعلم المرنة القائمة على الشهادات المصغرة، لأنه هذه جوانب مهمة جدا لكن فيها حساب معين.
1: صحيح. طبعا تحسب مؤشرات الأداء بصورة آلية من خلال الربط التقني المباشر مع أنظمة الجهات ليضمن دقة البيانات وحدثتها ويعكس مستوى الأداء الفعلي للجهات دون الحاجة إلى التسجيل أو رفع ملفات، يعني تسريع في الموضوع.
0: نعم
1: هذا
0: صحيح.
1: أي وتطوير من هذا الموضوع. طبعا أكد المركز أن النسخة الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم الرقمي في المملكة.
0: الله.
1: تعزز بناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية واستدامة، وتدعم التحسين المستمر وترفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية.
0: يا سلام، والله هذه خطوات جميلة، وهذا المؤشر يعني يقيس أبعاد جميلة جدا من خلال المسارات المتعددة. دائما وأبدا ما نركز على مثل هذه الجوانب، سواء كان التعليم العالي أو التدريب.
1: صحيح.
0: التعليم العالي من خلال الجامعات السعودية أو من خلال المؤسسة التقنية كالمعاهد التقنية والفنية المتخصصة في هذا المجال. اليوم نحن عندنا مسار التدريب والتقنية مهم جدا.
1: صحيح. والتعليم الرقمي أصبح
0: التعليم الرقمي اليوم
1: جزء كبير ومهم وفي العالم أجمع، يعني
0: أصبح هو مقياس كبير.
1: لابد أن تواكب العالم الآن. التعليم الرقمي في دول متقدمة ومتطورة تعتمد عليه.
0: الجامعات الآن، الجامعات الآن علي، هناك تخصصات من عدد من الجامعات ألغيت خلاص. صحيح. لم صحيح. تعد قائمة في هذه الجامعات. صحيح. لأنه اليوم غيرت الجامعات، بعض الجامعات غيرت مسارها إلى البحث عن مجال التقنية والتطور والمسارعة في إيجاد تخصصات تخدم الجوانب الفترة القادمة والمستقبل.
1: صحيح.
0: فهذه مسارات جميلة جدا، شكرا لهذا المقياس، لأنه يعطيك مؤشرات للإيجابية والمؤشرات السلبية اللي أنت ممكن تستفيد منها وتعالجها بإيجابية.
1: شكرا للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني على هذه أو على هذه المؤشرات المهمة جدا اللي تعكس التعليم وتطور التعليم عندنا في المملكة العربية السعودية ومواكبة أيضا للتطورات الحديثة.
0: الله حايل. وين حايل بعد حايل. الله
1: حايل والعقال مايل.
0: حايل والله. ومن عندهم الشبة والعلوم الزينة.
1: مرزوق العردان الآن ينتظرنا
0: أبو صفوق
1: ويجهز الرد علينا.
0: يا مرحبا أبو صفوق.
2: يا هلا وسهلا. يا هلا والله.
0: ترى معطيني الجو وحماس يا أبو صفوق.
2: أكيد. واليوم إحنا عاد مختلفين الجو. كلها حماس وكلها.
1: يا سلام.
2: الجو تغير على فكرة.
0: الله تغير اليوم لأنه الحماس زايد ترى.
1: والله خطير يا أبو صفوق ما شاء الله. ها؟ جولتك اليوم خطيرة.
2: أي والله. لا اليوم أجواء زينة ولطيفة بحاجة.

0: سمو الملك الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حايد فينا المقر، وأصبح الآن فريق فعلا مشارك وفريق. خلينا نأخذ المعلومات أكثر وأكثر من رئيس الفريق
1: تفضل.
0: الأستاذ عبد الرحمن البراك، حياك الله أخوي عبد الرحمن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحييك أخوي.
0: هلا وسهلا أخوي عبد الرحمن.
2: عبد الرحمن،
0: خلينا نتحدث عن فكرة إنشاء الفريق. إحنا تعرفنا عليكم يعني منذ سنوات، وأنتم كنتم ما شاء الله يعني مجرد مشاركين في المناسبات المهرجانات اللي تشهد المنطقة. الآن أصبحتم أنتم ما شاء الله لكم مقر، ولكم بعد أمس سمو أمير نائب أمير منطقة حائل يعني حضور للمقر وتدشينه للمقر.
2: صحيح. أول شيء الله يسعد مساكم جميعا. طال عمرك، المقر إنشاؤه وفكرته هي الأهداف معينة طال عمرك للترحال. من ضمنها طال عمرك اللي هو زيادة عدد السياح بالمملكة العربية السعودية طبعا، وهذا الهدف اللي هو هدف رؤية 2030. وطبعا المقر مستحدث جديد، اللهم لك الحمد لك الشكر، تم افتتاحه أمس لسمو السيد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن. وطبعا عندنا طال عمرك اللي هو الاستضافة مجانية، سواء من منام أو طال عمرك الاستقبال أو حتى الضيافة، كلها مجانية لأي رحال يجي على مستوى العالم.
0: ما شاء الله، كفو والله. يعني احنا صحيح المملكة كلها، خلينا نتكلم بشكل عام، معروف بكرمها وبسخائها لضيوفها، وانتم ما شاء الله هذا هو المعنى الحقيقي باعتباركم ايضا كضيافة واستقبال وايضا اقامة بحائل لكل رحالة، شيء جدا جميل جدا.
2: صحيح، الله يطول بعمرك. لكنه اللي يميز بالموضوع طبعا في فرق داخل المملكة العربية السعودية من أجمل الفرق وبالعكس، لكن كأول مقر معتمد طال عمرك من الاتحاد السعودي للدراجات النارية بشكل مجاني هو مقر فريق رحالة الطي اللي افتتح اللهم لك الحمد أمس. وبإذن الله تعالى أنه يكون إن شاء الله مقر خير لجميع الرحالة. حنا حبينا الهواية هذه طبعا. أخوكم عبد الرحمن زار 54 دولة على دراجة نارية اللهم لك الحمد، وهذا الشيء اللي هو خلانا طال عمرك نشوف أنه نرد لو 1% من بعض الجمايل اللي حنا شفناه، سواء من الدول المجاورة أو طال عمرك حتى من الدول البعيدة اللي جيناه في عندهم استضافة. طبعا الدراج مختلف تماما عن أي ضيف ثاني ترى.
0: أكيد، نعم صحيح. يمكن ظروف وتختلف ظروف أيضا إقامته وظروف رحلته
2: بالضبط. هي تعتمد طبعا على البساطة، تعتمد طال عمرك على ما في أي تكاليف لما يكون الرحال. ترى بعض الرحالين أنك تخيره طال عمرك بين أنه تحط له طال عمرك على قولتهم حاشي بكبره او تخيره بوجبه صغيره، يختار الوجبه الصغيره من قوه البساطه اللي عندنا اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله والله هذه طيبه نفس بعد وهي غريبه عليكم والله.
2: الله يسعد قلبك ان شاء الله.
0: طيب اخو عبد الرحمن، احنا في حائل منذ فتره نشاهد الجروبات الدراجات الناريه في الطرق، في جروبات، خلينا ما ادري هل انتم جزء من هذه الجروبات ولا
2: نعم صحيح. لا نعم صحيح، أنا سبق وأن جت الرسالة أنه طبعا عن طريق أحد المواقع التواصل الاجتماعي أنه ما شاء الله تبارك الله المقر أو الفريق المستحدث الجديد اللي راح ينافس. فأنا ضد كلمة منافسة بالنسبة للرحالة، بالعكس المنافسة تكون كروية، أن تكون طال عمرك سباقات، تكون الأمور، لكن كرحالة لا، في روح التعاون وليس روح المنافسة، بالعكس احنا نتعاون طال عمرك مع المدن الثانيه الرحاله الثانيين. يعني من ضمن التعاون اللهم لك الحمد اللي استحدثناه عندنا بالفريق، اي دراج داخل نطاق منطقه حائل يكون في عطل طال عمرك نطلع له ونجيب دراجته طال عمرك ونستضيفه ونريحه عندنا الين ما تنتهي صيانه دراجته ويتوكل على الله يكمل مسيره. فهذه هذه ميزه واحد التعاون على ما قال.
0: ما شاء الله. طيب اللي بينضم للفريق اخوي عبد الرحمن، يعني من اللي سمعت سواء من حائل او من خارج حائل وده ينضم الى هذا الفريق؟
2: والله شوف، احنا كل مدينه فيها اكثر من فريقين ثلاث فرق، ممتاز. لكن من برا حائل نحاول اننا ما نستقطب، مع انهم اخوان لنا واصدقاء وعزيزين.

0: سابق وان جاني طلبات من اغلب مدن المملكه للانضمام الى الفريق، لكن بحكم البعد، لانه احيانا يكون في مثلا تجمع، احنا اللهم لك الحمد الان نبي نروح باذن الله بنبدا بالخدمات المجتمعيه، زياره كبار السن، زياره دار الايتام، زياره طال عمرك الجمعيات الخيريه، فهذه لابد يكون الرحال او صاحب الدراجه يكون موجود داخل المنطقه. فبالعكس احنا نحاول ان نستقطب ابناء المدينه، وما هو قصور طبعا بالدراجين خارج منطقه حائل، لكن اتكلم انا عن داخل منطقه حائل، انه لازم نستقطب اكبر عدد حيث انه طال عمرك يكون فيه روح ويكون فيه تجمع. والحمد لله اللي عندنا بالفريق الان عددهم 13، فهم خير وبركه، وعدد يعتبر جميل جدا كفريق دشن قبل امس او عفوا امس، فانا اشوف انه عدد مبروك ان شاء الله تعالى
1: باذن الله تعالى. واحنا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. وبس عودا على ما بدأنا فيه، أنه سمو أمير نائب المنطقة يعني دشن هذا المقر، أنا في الحقيقة في ختام هذه الجولة لا يسعني إلا أن أشكر سمو أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد، وأيضا سمو نائبه الأمير فيصل بن فادي بن مقرن، دائما وأبدا هم الداعمين الأساسيين لأبناء المنطقة وشبابها، وكل فكرة تعود بالفائدة على المنطقة سواء ترفيهيا أو سياحيا أو استثماريا أو اقتصاديا، هم دائما تجدهم في مقدمة أو طليعة من يدعمون هؤلاء الشباب. شكرا لك أخوي عبد الرحمن البراك، وأنت رئيس فريق رحالة أو رحالة طي، هو اسمه كذا
0: صحيح؟ نعم،
1: بارك الله فيك، يعطيك
0: العافية. شكرا لكم، وأكرر شكري طال عمرك صاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل ونائب والأمير فيصل بن فهد على دعمهم الدائم لي، بالعكس من الناس طال عمرك المشجعين. طبعا الفريق غير ربحي، فهذه من مميزات المنطقة ومميزات توجيهات سمو سيد الأمير عبد العزيز وبرضه الأمير فيصل، دائما موجهين طال عمرك لاستقطاب أكبر عدد من السياح لمنطقة حائل، وهذا هو الهدف، وبإذن الله تعالى نحقق أرقام قياسية بإذن الله خلال موسم الدراجين اللي هو موسم الشتاء، وإن شاء الله تعالى أنه يكون هذا الهدف بإذن الله.
1: بإذن الله، شكرا لك. الآن أعود إلى
2: يعطيك العافية مرزوق،
1: حياكم الله،
2: ما قصرت، وبيض الله وجهك ووجه ضيفك، ولازم يا مرزوق تنضم إلى الفريق الرحالة، فريق رحالة الطي، وتستفيد.
1: والله عبد الرحمن ما يقصر، وأنه صراحة هو اختصرها على ابناء المنطقة، ولكن هو وده بالناس يعني اللي أنا فهمت من خلال كلامه النشيطين ولا هذا.
3: لا أخذ لك دراجة نارية ترى يا
2: بصفوك. بصفوك. لا قادر توك شباب، الله يحفظ.
3: الله يعطيك
2: العافية، تسلم. شكرا لزميلنا مرزوق العردان على هذه الجولة مع فريق رحالة الطي للدراجات النارية.
3: ومعكم مستمرين أكيد ومع هوا بلادي، وفقراتنا لازالت ممتعة ولدينا الكثير إن شاء الله، لكن فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: يا سلام يا سلام، نسانيس البراد بهوا بلادي
1: بدت تهل.
0: ها اي والله بدت الاجواء البارده الان تجيك الاستديو. ها
1: اي والله
0: ترى على فكره يعني الاجواء البارده لما نقول ترى لان نحس بالجو بدا يبرد الان
1: عندنا هنا.
0: اي اي
1: عشان كل استديو تكييف.
0: ما لا مو بس التكييف. اي شوف سعيد والله اسمع صوت سعيد. سعيد مشهور. سعيد مشهور
1: روح لابها. سعيد مشهور مساء الخير يا سعيد.
2: مساء النور يا حبيبي.
1: كيف حالك؟
0: مساء النور حياك الله.
1: الله يعطيك
2: الله يسلمكم. اذا قلت لكم ان عندنا ضباب الان وما في شمس.
0: لا انا ان قايلين احنا نقول وش نقول البراد
2: الحين اليوم الله يحر. يعني حقيقه انا ترى ما ابالغ في كلامي.
0: ايه؟
2: اليوم 24 قبل
0: شوي
2: والله نحتاج احيانا تكه مكيف.
0: يا سعيد سعيد
1: احنا نقلب الرقم.
0: ايش اللي احنا نقلب الرقم بس
1: 42 ودبل شوي فوقها. الله يجيب الخير ان شاء الله. بس ضباب وحر ما تجتمع يا سعيد.
2: والله مو حر يعني.
1: لا تعودتوا انتوا على الاجواء البارده فصار
2: تختلف منطقه ذبا كبيره.
0: لا حماس الجوله ترى يمكن درجه الحراره ارتفع شويه. حماس الجوله.
2: لا الان في هذا الموقع الضبابي.
0: اي
2: ما شاء الله اقول لك 20 الحراره.
0: الحمد لله.
2: ياكلونها ضيوفي كمان.
0: اي ابد ابد بنترك لك المايك عشان تستانس انت وضيوفك.
1: يلا
2: حياكم
0: يا حبيبي.
2: حياكم الله يا ضيوفي الكرام وحياكم الله في ابها وزوار كرام. تعرف عليك اخي الحبيب محمد الغامدي من جده. يا اهلا وسهلا.
3: منير ملباري من جدة.
2: أهلا يا شيخ منير.
3: رائد العويردي من جدة.
2: الله يحييكم يا شباب. محمد أباك توصف لي الأجواء هذه اللي احنا عايشين فيها. هذه مادة تعبير وشاعرية. حدثني عن الأجواء هذه.
4: مدام طلبتني وصفي للحالة فالحالة هذه صدمة إيجابية.
2: الحمد لله.
4: احنا طالعين من جدة أنا والشباب في رحلة عمل. ما توقعنا الأجواء بهالشكل. قلنا أكيد راح تكون ألطف من جدة. راح تكون لكن ضباب في الصيف في هذا الوقت. هذه صدمة إيجابية. ترى حنا قعدنا تقريبا ساعة ما نتكلم
2: ما شاء الله.
4: اي نعم نطالع بالأجواء ونطالع في بعض. هل هذا حقيقي ولا إيش الوضع؟ طلع الوضع حقيقي بعدها.
2: دوبكم واصلين يا أخي محمد.
4: واصلين الظهر اليوم.
2: حلو.
4: يعني تقريبا لنا ساعتين.
2: الشمس طالعة لكم؟
4: اي كانت الشمس موجودة الساعة تقريبا 2 الظهر بدأت تتلاشى، بدأت الغيوم تتكون. الآن يعني الجو بشكل عام غيم وضباب.
2: وداخلين سحابة.
4: وسحابة جاية علينا الله يستر ما تكون أمطار بعد. حنا ما حسبنا حسابنا.
2: والله سعيدين بكلامكم وسعيدين أنه في وطننا الغالي مثل هذه الأجواء التي هي متكاملة في المملكة العربية السعودية من جميع يعني النواحي. رائد أنت أول مرة تجابها يا رائد؟
3: لا لا
2: كم مرة جيت قبلها؟
3: جيت عدة مرات يعني. يعني ممكن قبل أسبوعين تقريبا.
2: ما شاء الله. يعني مداومة الإجابة تغير جو ولا عمل؟
3: لا لا الأجواء مشجعة صراحة إنه الواحد يجي يغير جو لأن تقريبا يعني الصيفية على المملكة كلها ولكن ما عدا الأماكن الجنوبية. هذه المناطق الجنوبية رائعة جدا مشجعة على السياحة صراحة.
2: محمد بتكون شاعر بعد هذا اليوم؟ يعني فعلا النفس والمشاعر تتحدث بما يحيط بها
4: بعد هذا اليوم. لا ما وعدك انا شاعر من الحين كان مع هالاجواء ما شاء الله تبارك الله.
2: قبل كم زرت ابها والازر؟
4: انا اخر زياره كانت لي لابها تقريبا قبل سنه وكانت رحله عمل لمده 3 ايام. ما توفقت وجيت المكان هذا اللي هو ممشى الضباب. الاماكن الثانيه كانت جميله. الاجواء بشكل عام الطف من بقيه مناطق المملكه خلال الصيف لكن المكان هذا اللي نحن متواجدين فيه الآن مميز أمانة.
2: الحمد لله.
4: مميز من ناحية الضباب من ناحية الخدمات المتوفرة. متكامل ما شاء الله تبارك الله.
2: إطلالات مطاعم كافيهات
4: من جميع النواحي كامل. من جميع النواحي متكامل كل ما يحتاجه السائح وعائلته متوفر في هذا المكان. هذه ميزة إيجابية صراحة تميز فيها مناطقنا السياحية في المملكة.
2: أيوة. والحمد لله الحمد. أنا ما أقول إنه ما أحد يسافر خارج المملكة ولكن أيضا تسافر خارج المملكة لتعرف مدى ما أنعم الله عليك في بلدك من كل النواحي. فدعوتك أو حديثك لمن يستمع لنا الآن عن السياحة الداخلية خصوصا في أبها.
4: إن كان ولا بد من السفر في بلدنا أو لا جميع ما نحتاجه من خدمات من مميزات. حنا نسافر في الصيف أو الناس تسافر في الصيف بشكل عام عشان الأجواء الطيبة وهذه الأجواء متوفرة هنا. فأتوقع ما عاد في عذر لأحد إنه ما يكون متواجد في أبها وفي هذه الأوقات بالذات.
2: يعني الآن أنا حقيقة يمكن 200 متر وتكف الرؤية الأفقية حقيقة.
4: ممكن أقل
2: نعم. فالحمد لله، الحمد لله اللي هبانا هذه الأجواء وهذا الجمال وهذه الطبيعة الطيبة. رائد أنت ما تستغني من أبها والسفر لأبها دائما؟
3: لا مش دائما، بس في الصيف. في الصيف تقريبا، في الصيف بالعادة يعني نحاول نجي ونشوف الأجواء الجميلة هذه ونستمتع فيها.
2: رحلة شبابية
3: يعني، المرة هذه شبابية ولكن يعني بالعادة عائلية.
2: عادة عائلية. قلنا لكم طيب الإقامة في أبها. والله يا أخوي محمد أسعدتنا بالحديث معك، وأيضا وصفك الطيب هنا في أبها وهو الواقع حقيقة، يشجعنا في المملكة العربية السعودية وفي الخليج وفي العالم أن نكون وجهة سياحية عالمية بإذن الله عز وجل.
4: ما في شك، وهذا واجب علينا جميعا، حيث أنها أحد أهداف الرؤية 2030، جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الوجهات السياحية. جميع الجهود تتضافر مننا حنا كسياح، كمواطنين،
2: كمسؤولين
4: أيضا. نعم بارك الله فيك، لتحقيق هذا الهدف العظيم والسامي.
2: إجازة سعيدة واستمتاع بالأجواء أخي محمد الغامدي وأخي رائد. شكرا لكم ضيوفي، عودة إليكم زملائي في الاستوديو. نكمل ما تبقى من برنامجنا هذا الجميل هوا بلادي
0: الجميل، هي الجولة الممتعة من أبها. شكرا لك سيد مشهور، وشكرا لضيوفك الكرام. بلادي جميلة جدا، سياحتها الداخلية ممتعة، فاللهم لك الحمد على هذا الوطن الغالي الكبير. شكرا لك سيد،
2: شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا. متعة، جمال، ترفيه، سياحة، فعاليات، برامج، أسرة، أطفال، كتاب، كل يا رجل أجواء، كل شيء، كل هذا في مملكتنا الغالية، في مدننا ومحافظاتنا. مخرجنا يقول لا تعالوا الحين أنا أروقكم مع هالفاصل الجميل الغنائي من اختيارات محمد الحميدي.

0: الله يا علي،
1: حياكم في هوا بلادي. ويا هلا ويا مرحبا.
0: امس كنا نتكلم عن الشفاكه اللي كنا نتكلم عن الشمام، اليوم العنب اليوم جايب لك العنب. الله، شوف كل يوم اجيب لك فاكهه.
1: ناوي تجوعنا؟ يلا وش عندك عن العنب؟
0: اليوم اليوم عاد جايب لك العنب. بعد اليوم ما في كلام،
1: لا
0: ما فيها كلام.
1: اسمع ايش يقول المخرج، يقول العنب متعب.
0: لا لا، وش متعب فيه؟ بالعكس والله.
1: زراعته قصدك؟ اي
0: لا، الانتاج الحين، انما نبي الانتاج. تتذوق العنب شيء غير حلوه موسمها. فكنا امس نتكلم عن الشمام. لا لا لا، لا تزرع انت، انت لا تزرع. 128 الف طن انتاج المملكه من العنب. وزاره البيئه تطلق حمله حلوه موسمها. يلا
1: حلوه.
0: شوف الجميل في الموضوع انه يا علي، المملكه من خلال هالاسواق الجميله تشهد يعني وفرة كبيرة من العنب المحلي. هذا مع انطلاق موسم الصيف، نعرف أنه من فاكهة الصيف. صحيح. طبعا إطار هذه الحملة اللي هي حلوة موسمها، الهدف منها مو بس أنه التعريف بالفاكهة الموسمية المحلية والتوعية، رفع أيضا كفاءة منظوم تسويق الإنتاج الوطني. إحنا نفخر بإنتاجنا الوطني.
1: أكيد طبعا.
0: يا سلام.
1: ونفاخر فيه.
0: يا سلام.
1: والعنب المحلي ظافر ومستمع العزيز طبعا يحظى برواج واسع عند المستهلكين، يحبونه يعني لأنه محلياً. صحيح. وفي نكهة وفي طعم مميز في عنب المملكة. طبعاً يغطي إنتاج الأسواق المحلية كافة، لتنتج المملكة ما يزيد عن 128 ألف طن سنوياً، ويتميز بمذاقه المحبة وقيمته الغذائية العالية، فضلاً عن دوره في الصناعات التحويلية المتنوعة.
0: السلام. حتى اليوم أظن يعني الصناعات التحويلية بشكل كبير جدا في المملكة، خاصة من الفواكه الموسمية. لذلك زراعة العنب تمتد على مدار الموسمي، يعني يوليو وأغسطس هي مناطق، في مناطق معينة. وين هالمناطق يا علي؟ تبوك، القصيم، حائل، الجوف، المدينة، عسير، الطائف.
1: يا سلام.
0: الله، عد العنب الطائف. الله، انا شفتك اخذت نفس.
1: والله العنب والله فاكهه جميله وصيفيه حلوه. لا شهيتنا في العنب،
0: في العنب بس اذا طلعت من البرنامج
1: ما شبع، لكنه
0: اذا طلعت من البرنامج
1: مر على محل خضار. خذ شمام وحب ابو عنب
0: يا سلام. هذه الفاكهه الموسميه. ولذلك يعني هذه فاكهتنا وهذا انتاجنا الوطني. أيوة، ونفخر فيه فعلا. انتاج رائع جدا ومميز. يا سلام.
1: طبعا وفي انواع من العنب، احنا
0: يعني
1: الاحمر والابيض.
0: اي في انواع، اي في انواع متعدده
1: وتختلف من منطقه لمنطقه.
0: صحيح.
1: وذا، لكن نقول فواكه صيفيه، فواكه جميله، احرصوا عليها لان فيها سوائل في فتره الصيف مهمه جدا.
0: يا سلام. طيب فقرتنا القادمه الحين. فقرتنا من العاصمه.
1: يا سلام. يعني
0: نتجه للعاصمه، لانه هناك مبادره جميله، مبادره مجتمعيه تحت مسمى مسار.
1: حلو.
0: لماذا هذه المبادره الجميله، ولماذا ايضا هي بهذا المسمى؟ لأنه فيها تأهيل لمستفيدي الجمعيات الخيرية لسوق العمل في مجال التسويق العقاري. استفاد منها 5 جمعيات خيرية من مختلف مناطق المملكة. كان هناك تخريج لأول الدفعات من مسوقين ومسوقات في القطاع العقاري مستفيدي هذه الجمعيات، سواء كانوا أيتام، معاقين، أرامل. لأن تعد هذه المبادرة علي أول مبادرة مجتمعية في مجال التسويق في القطاع العقاري.
1: يا سلام، مبادرة حلوة،
0: مبادرة رائعة جدا،
1: جميلة، ويعطيهم العافية. ونرحب في ضيفتنا الأستاذة نوف بنت إبراهيم سيدان، المشرف العام على مبادرة مسار المسؤولية الاجتماعية. مساء الخير أستاذة نوف.
2: أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. حياكم الله.
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله.
1: تعرفينا في البداية عن يعني بتفاصيل أكثر عن مبادرة مسار وأبرز الأهداف اللي انطلقت من أجلها.
2: أهلا وسهلا. مبادرة مسار هي مبادرة مجتمعية مثل ما ذكرتوا، هدفها الأساسي ان احنا نمكن مستفيدي الجمعيات الخيريه من انهم يدخلوا سوق العمل العقاري بشكل احترافي وبشكل مستدام. هذه المبادره انطلقت طبعا من قناعتنا بان افضل انواع العطاء هو انك تمكن الانسان، بحيث انك لو تركزت فيه على بناء المهاره، تاهيل المستفيدين ايضا للحصول على فرص العمل الحقيقيه.
0: يا سلام.

0: مبادرتنا الحقيقة تهدف إلى أن نرفع الكوادر، كفاءة الكوادر الوطنية في وطننا العزيز، نعزز التوطين، نساعد على خلق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المستدام بما يتناسب بالتأكيد مع رؤيتنا، رؤية المملكة.
1: السلام أستاذ نوف، من كلامك أكيد في هذه المبادرة هناك ميزة خاصة، ما الذي يميز هذه المبادرة؟ لأن بيوصفها أول مبادرة مجتمعية متخصصة في تأهيل مستفيدي الجمعيات الخيرية.
0: نعم، يميزها أنها عبارة عن دورات تدريبية، في نهاية هذه الدورات يحصلون على رخصة تدريب من الهيئة العامة للعقار، فهي رحلة تحول كاملة ورحلة تأهيلية بالكامل. في المستفيد بداية يحصل على 3 دورات من المعهد العقاري، وساطة وتسويق عقاري وتسويق إلكتروني. بعد كذا يحصل على الرخصة من الهيئة العامة للعقار. بعد ما يحصل على الرخصة نبدأ متعاونين احنا مع شركاء تطبيقات عقارية على أساس أنهم يمارسون مهنة الوساطة العقارية والتسويق العقاري في هذه التطبيقات، بالإضافة إلى ممارستهم ونهيئهم إلى أن يمارسوا نفس النشاط على مشاريع الشركة.
2: جميل.
0: طيب طبعا، وهذه الفئة والجميل فيها أنها تستحق الفرصة. صحيح. من إيماننا الكامل أن نقدر نستثمر في الإنسان، وبالتالي حتستثمر في المجتمع بشكل كامل.
2: جميل. طيب أستاذ نوف، كيف يتم اختيار المستفيدين وتدريبهم والمهارات والمعارف اللي اكتسبوها خلال هذا البرنامج؟ تكلمينا عنها.
0: طيب، بما أن المبادرة هذه نابعة عن رخصة مهنية من الهيئة العامة للعقار وتدريب مهني من المعهد العقاري، فبالتأكيد اختيار المستفيدين يتم بناء على اشتراطات نظام الوساطة العقارية واشتراطات الهيئة العامة للعقار. هذا كان تنظيم مهني. أما كاختيارهم من قبل المستفيدين من قبل الجمعيات، فنحن متعاونين مع الجمعيات الخيرية تختارهم بناء على المعايير اللي هي واضحة، وأهم فئة فيها، أهم معيار فيها اللي هو العمر 18 سنة فما فوق، وأن يكون يعني جدي يرغب في التطوير في مهاراته، فينتقون الجمعيات المستفيدين عن بناء على هذا الأساس. فطبعا خلال البرنامج المستفيد ما حيكتسب المعلومات النظرية فقط، بل يستفيد أيضا المعلومات المهارية والمهنية في مثل مهارة التفاوض، فهم الأنظمة العقارية، التسويق العقاري على في الميدان، وهذا بالتأكيد يعني يحمل الموثوقية بشكل أكبر في من تمكنوا الحصول على هذه الرخصة، ويدخلون أو يساعدهم على الدخول في سوق العمل بشكل احترافي.
1: ما شاء الله. الجميل من خلال كلامك أستاذ نوف أنه هناك أيضا تعاون ما بين القطاعات الحكومية اللي ذكرتي، هناك أيضا اهتمام بهذا الجانب. هل هناك أيضا مبادرات أخرى قادمة من خلال أيضا مسار وهذه الحملة، وأيضا دعم أيضا أبناء الجمعيات الخيرية؟
0: هو اللي يتميز في هذه المبادرة أن بعد ما يحصلون على طبعا الرخصة ويمارسون النشاط المهني في التطبيقات العقارية وفي مشاريع أيضا الشركة، يتم اختيار المتميزين منهم، وبإمكاننا أن نعمل طبعا هذه المبادرة اللي هي مسار على مدى 3 سنوات، وخطتنا أن نأهل 500 شخص، واليوم احتفلنا بتأهيل 166 شخص، فممكن أن نختار متميزين منهم ونعطيهم أيضا رخص أخرى غير رخصة فعل الوساطة والتسويق، أيضا تخص القطاع العقاري، رخصة خلينا نقول لك إدارة المرافق، إدارة الأملاك، ومثل هذه الرخص اللي سايرة في الهيئة العامة للعقار.
1: جميل.
2: طيب أستاذ نوف، كيف تسهم هذه المبادرة في دعم العمل التطوعي برأيك؟
0: هي مبادرة الحقيقة، خلينا نقول لك هي جوهر هذا العمل التطوعي، فإحنا نقلنا من أن يكون عمل تنموي، من أن يكون عمل رعوي إلى عمل تنموي تبني فيه مستقبل. وبهذه الطريقة لما نأهل المستفيدين، تمنح المهارة، تمنح الرخصة من جهة حكومية موثوقة، وتمنح فرص عمل، فهذا بالتأكيد يساعد المستفيد على بشكل مستدام، ما حيساعده بفترة محدودة، لكن ساعده بشكل مستدام، تساعده على أيضا أنه يعتمد على نفسه. وأنت الآن بما أن خرجنا 166 شخص، فأنت بالنهاية خرجت أو أدعمت ومكنت 166 أسرة.
1: يا سلام. أنتوا تستهدفون عدد معين في كل مسار معين، ولا لا العدد المتاح بالنسبة لمثل هذه المبادرات الجميلة؟
0: إحنا عندنا الآن خطتنا أن في خلال 3 سنوات ندرب 500 شخص.
1: ما شاء الله.
0: في أي نعم، في السنة هذه خرجنا 166، السنة القادمة إن شاء الله احتمال يزيد العدد، والسنة اللي بعدها أيضا حيزيد العدد لحد ما نكمل 500 شخص على مدى 3 سنوات.
1: بتكون مسارات مختلفة أيضا ولا نفس المسار أنتم مركزين عليه؟
0: نفس المسار اللي هي الوساطة والتسويق. مثل ما قلت لك، المتميز منهم ممكن أن تتحول إلى مسارات أخرى.
2: ممتاز.
0: برضو خاصة بالقطاع العقاري.
2: جميل. كيف ممكن للأفراد أو المشاركين الالتحاق بمثل هذه المبادرات السنة؟
0: والله إحنا أعلناها على السوشيال ميديا، قنوات السوشيال ميديا وحسابات، يعني حسابات الشركة، حسابات وقف إبراهيم بن سعدان وهكذا. هذه الحسابات سجل عندنا تقريبا 3600 شخص.
2: ما شاء الله.
0: اخترنا منهم فقط اللي هم 166.
1: يا والله مبادرة حلوة.
2: على امل انهم يصلون الى 500 الهدف
0: بحول الله.
1: والله ما شاء الله استاذ نوف، امانة يعني هالمبادرة الجميلة اللي انتم قدمتوها، مثل هالمبادرات مجتمعية بامتياز، ونفخر أن تكون مثل هذه المبادرات الرائعة جدا من المجتمع إلى نبض المجتمع أيضا وإلى قلب المجتمع.
0: صحيح.
1: فبالتوفيق إن شاء الله، وشاكرين ومقدرين والله مثل هالمبادرات الرائعة والمميزة.
0: الله يخليك. فأنا بقول كلمة،
1: إيه تفضلي.
0: يعني خليني أقول كلمة ختامية، إحنا ما نمنح وظيفة فقط ولا نقدم تدريب فقط، بل نمنح أيضا مسار جديد للحياة.
1: الله الله على هذا الشعار الجميل.
2: وصراحة جهود تشكرون عليها، وموفقين إن شاء الله، وإن شاء الله نسمعكم تصلون إلى الرقم المرجو إن شاء الله خلال الثلاث سنوات،
1: ونستضيفك يعني في أيضا لقاء آخر وتقولين حنا وصلنا للرقم اللي حنا نحتاج.
0: بحاول إن شاء الله نطمح الأعلى
1: بإذن الله. الله يوفقكم إن شاء الله.
2: شكرا لك. أستاذ نوف إبراهيم سعدان، المشرف العام على مبادرة مسار للمسؤولية الاجتماعية.

0: المبادرات الجميلة اللي من نبض المجتمع ومن نواة المجتمع اللي هم أبنائها وبناتها، فهم الركيزة الأساسية للتطوير، ركيزة أساسية للمستقبل. صحيح. ركيزة أساسية. أيوة. لخدمة المجتمع، ركيزة أساسية أيضا لتطوير قدراتهم. فهذه المبادرات اللي تحول هذه المسؤولية الاجتماعية وأيضا الاستفادة من مستفيدي الجمعيات الخيرية، هذه ركيزة مهمة،
1: ودمجهم في المجتمع.
0: ودمجهم.
1: أيوة. ندخل المجتمع وحنا نحاول أن نجد لك يعني وظيفة دائمة، مستقبل دائم يحفظك إن شاء الله ويغنيك عن الجمعيات أو عن أي داعم آخر. وهذه المبادرات رائعة بصراحة،
0: وحتى التعاون مع مثل هذه المبادرات من قبل القطاعات الحكومية، شكرا لهم.
1: حتى القطاعات الخاصة،
0: والله حتى القطاع الخاص، يعني الأمانة شكرا لكل من يتعاون مع مثل هذه المبادرات المجتمعية. لأن اليوم لما نركز على مثل هذه المبادرات لخدمة هالوطن الغالي وأبناء هذا الوطن وبنات هذا الوطن، فهي خدمة للجميع. صحيح. ونفخر فيها لأنها من يعني شخصيات محبة للوطن، فشكرا لمثل المبادرات.
1: وإحنا نسعى إلى رؤية في هذا البلد الجميل، فالرؤية من ضمنها العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، فأهدافها نبيلة وأهداف جميلة.
0: ولا يعني شوف، حتى يقول لك إن تهدف لنقل المستفيدين من الجمعيات،
1: يا سلام،
0: من الرعوية إلى التنموية.
1: صحيح.
0: وبناء الأسرة الكريمة، الاستقلال المادي للأفراد المستفيدين. أشوف هذا الهدف عميق.
1: يعني مرعي من جهة من جمعية تصبح تنموي في مجتمعك،
0: والهدف عميق، الهدف رسالته عميقة جدا ورائعة جدا ومميزة. فشكرا لمسار ومبادرة مسار المسؤولية الاجتماعية. معكم في هوا بلادي أكيد مستمرين، ولازال لدينا الكثير إن شاء الله. مخرجنا يناظر فينا يقول إنه يعني ترى أخبارنا كثيرة وفعالياتنا بعد واجد.
1: يقول
0: تعالوا لي بس. والله بعد في أخبار حلوة، بس يعني من الأشياء الجميلة محمد أن نتناغم مع الصيف، أو مو بس مبادرات وفعاليات وبرامج، لا جايينك بالجاي بالقادم،
1: جايينك بالثقيل إن شاء الله.
0: الثقيل إيه. مستمر معكم في هوا بلادي.

موجز السادسة مساء على أثير إذاعة الرياض لأهم وآخر الأنباء. أهلا وسهلا بكم وإليكم العناوين في هذا الموجز. أمير منطقة الرياض يدشن لية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة الأمير سلطان. الهيئة الملكية للرياض تعلن بدء تنفيذ مشاريع المجموعة الرابعة بتكاليف تتجاوز 9 مليارات ريال. المشاريع تتضمن تطوير طريق الشيخ جابر الصباح وتطوير طريق الإمام تركي بن عبد العزيز الأول وطريق الأمير مشعل بن عبد العزيز وطريق نجم الدين الأيوبي. الهيئة الملكية للعاصمة المقدسة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطورة باستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر النسخة المحدثة من الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني سيوف. وزارة الداخلية تنفيذ أكثر من 43 مليون عملية إلكترونية عبر منصة إبشر خلال شهر مايو الماضي. الجوازات تصدر أكثر من 12 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. الإحصاء تكشف تجاوز نسبة انتشار الإعاقة والصعوبات الوظيفية في المملكة 5%. وزارة السياحة تطلق النسخة التجريبية من تطبيقها لتطوير الخدمات الرقمية. الصندوق العقاري يودع أكثر من 1 مليار ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر يونيو. التشهير وغرامة مالية بواقع 120 ألف ريال على منشأة ومفوضها لحيازة وعرض 14 ألف منتج إنارة مغشوش. وإلى أمير منطقة الرياض أيضا يدشن كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة الأمير سلطان. انتهى الموجز في أمان الله.

0: يا سلام، حياكم الله مستمعينا الكرام في هوا بلادي. ننطلق في ساعتنا طبعا الثانية بدأت الآن، ومعكم إن شاء الله مستمرين بحول الله في تنوع جميل جدا من خلال فقراتنا وأيضا فعالياتنا، حصاد المراسلين هنا وهناك. الجميل جدا أن نعيش هذه اللحظات الجميلة من خلال أيضا ما يدور في أرجاء هذا الوطن الغالي. خلونا نروح إلى خبرنا التالي 43. طبعا مليون يعني عملية إلكترونية من خلال منصة أبشر. طبعا هذه من خلال هذه المنصة نفذت أبشر التابعة لوزارة الداخلية أكثر من 43 عملية إلكترونية خلال شهر مايو الماضي، شملت أيضا خدمات أبشر كأفراد وأبشر أعمال. على صعيد أبشر الأفراد بلغ إجمالي العمليات المنفذة 41، يعني أكثر من 41 مليون عملية. استأثر منها استعراض الوثائق عبر المحفظة الرقمية بواقع يعلي أكثر من 31 مليون عملية، يعني خدمة متاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر التطبيق أبشر.
1: يا سلام، منصة أبشر بصراحة منصة يعني رائعة، وقدمت خدمات جليلة للمواطنين وأيضا للجهات الحكومية. في منصة أبشر أعمال أيضا قدمت أو سجلت 2,483,000 عملية، وصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى تقريبا 3 مليون، أكثر من 3 مليون عملية، منها 2,986,000 عملية أنجزتها الإدارة العامة للمرور.
0: السلام، هذا يدل على إنه الخدمات الإلكترونية اليوم عبر الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعني تقدمت بشكل كبير. مستوى الجوازات أيضا ومن خدمات أبشر المنفذة يعني من خلال مثلا الجوازات، خلينا نضرب لك أكثر من 2 مليون عملية نفذت من خلال وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. أيضا هذه رقم يقول لك 487,000 عملية.
1: صحيح.
0: هذه كلها تعطيك دلالة إنه التقنية أصبحت اليوم هي مسار يسهل للمواطن والمقيم تنفيذ عملياته بيسر وسهولة.
1: طبعا في دار إطار الخدمات العامة لأبشر الأفراد صدر 128,291 تقريرا عبر خدمة تقارير أبشر، إلى جانب 1,974 استفسارا عاما عن البصمة.
0: الله.
1: يعني بصراحة الخدمة هذه سهلت الكثير، وأنت في مكتبك، أنت في بيتك، أنت في أي مكان ممكن تنجز العملية
0: بيسر وسهولة،
1: في المرور، في الجوازات، في التجديد العمالة، الإقامات. يعني سهلت أشياء كثيرة، ولا مراجعات ولا. وهذا نوع من أنواع التطور الرقمي اللي اللهم لك الحمد. ترى على فكرة يعني حتى المقيمين في المملكة العربية السعودية يشيدون بمنصة أبشر والمنصات الحكومية اللي تطورت رقميا وسهلت الأمور.
0: حتى منصة توكلنا، يعني على فكرة منصة توكلنا بإمكانك الاستفسار عن نتائج الطلبة.
1: هذا كنت بقوله.
0: هذه واحدة من الأشياء الجميلة. الآن حتى المخالفات المرورية تجيك على منصة توكلنا، أنه عندك مخالفة مرورية ولا وصير في رسائل تنبيهية ترى سدد المخالفة. الجميل أنه فيها خدمات حلوة جميلة.
1: صحيح.
0: حتى الخدمات القبلة، يعني أنت في مكان بعيد جدا بإمكانك استخدام تطبيق توكلنا للاستفسار عن القبلة ولا اتجاه القبلة الصحيح.
1: يا سلام.
0: يعني أشياء جميلة جدا، تقنية رائعة رقمية
1: متطورة، والحمد لله. يعني احنا سباقين، ترى صرنا مثال للعالم في هالمنصات وهذه التطبيقات الخدمية اللي تخدم الجهات الحكومية وتخدم الأفراد. يعني صراحة أصبح الآن يتكلمون عنها.
0: ترى حتى توكلنا علي كان يعني أول تطبيق عالمي يصل أنه يستخدم، أنه أيام كورونا الله يعيدها، فكان يستخدم كجواز صحي، انه هذه يعني ماخذ المسار الصحي،
1: تطعيمات
0: وكل الامور. فكان يعني ماخذ اتجاه عالمي، حتى انه بعض الدول استفادت من هذه الفكره في ايضا تدشين تطبيقات مماثله.
1: يا سلام.
0: فهي افكار جميله، احنا سباقين اللهم لك الحمد، وهذا هو ديدن دعم قيادتنا الرشيده في مثل هذه الاعمال التطويريه لكافه القطاعات الحكوميه والقطاع الخاص.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحاً عسكرياً نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سراً من ماضٍ صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخاب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء. فيها وبلادي لا نحكي عن الأماكن فقط، بل عن الروح التي تسكنها. وقلعة الجشلة ليست مجرد موقع تاريخي، إنها ذاكرة وطن.

0: الله الله الله
1: ما يستحق الأصايل غير الأصايل.
0: أي أيوة والله
1: الله الله.
0: وعروس الشمال اللي عقالها مايل الله.
1: والله عليك يا ابو اصايل صدق. والله زميلنا عبد المحسن السراني يعطيك العافيه مخرج هذا التقرير الجميل، وزميلتنا هي ادريس يعطيها العافيه على قراءه هذا النص الممتع الجميل اللي عشنا فيه لحظات جميله علي مع قصر القشله او قلعه القشله كما يطلق عليها جميعها، مسميات في حائل رائعه جدا.
0: قلعه يعني محصنه وهي قلعه عسكريه، والتاريخ في المملكه العربيه السعوديه عريق.
1: اي
0: وفي التقرير قالوا احنا لا نروي الاماكن فقط، نتحدث عن الاماكن، نتكلم عن الارواح اللي سكنت هذه الاماكن وعاشتها في فتره.
1: لا وما لفت انتباهي هو الاحساس الاخير.
0: الله,
1: الله, الله يا رجل
0: جميل جميل
1: والله صراحه اندمجنا.
0: اي والله قمنا نتمايل. اي والله
1: حتى في الاستديو كذا الحماس والله لو في كاميرات كان شفنا الحماس. والله الفنون التراثيه جميله نستمتع فيها، فما بالكم لما نكون في الاستديو يعني تحت الكواليس والله ننطرب
0: نعيش الاجواء.
1: نعيش الاجواء.
0: أي والله.
1: فما بالكم لما انتم تسمعون هال الموروث الثقافي من حائل ولا من الرياض ولا من الجنوب ولا من الشمال. صراحه نستمتع به.
0: أي والله.
1: تراثنا وتاريخنا.

0: الله إيه انا اخذت نفس عجبك انا ودي المقطع الاخير كذا انه يجيبه محمد الله صراحه اللي استمتعت فيه يا اخي محمد جميل انا صدق انه ما بيحرمنا هاللقطه الجميله
1: لا واذا شفت راسه ما شاء الله نزل اعرف
0: انه
1: في عمل
0: جد يعني يعرف يختار وانا عارف انه بيجيب هالمقطع الاخير الجزئيه من هالموروث الجميل بن حايل
1: يرجعها لنا
0: اي والله يلا
1: نسمع

0: الله تسلم يمينك يا محمد،
1: ما يستحق الأصايل غير
0: رعيها. الله غير رعيها والله بجد والله فعلا
1: مخرجنا أصيل
0: يا أخي، كذا خلانا نعيش الجاه بنطلع
1: برد علينا والله.
0: عموما يعني هذه الأشياء الجميلة والمورثات الجميلة لما نتكلم فيها ولا نتكلم بحب وشغف وجمال وعطاء
1: واعتزاز
0: واعتزاز. والله اعتزاز، والله اعتزاز. يعني أنا السامري في حايل فارق تروح العرض النجدية في العاصمة الرياض ونجد عموما. الله يا سلام،
1: شيء ثاني وكلام شي. كلام فاخر
0: والله والله تصدق صح. حتى انا اتحمس احيانا لما اشوفها في المناسبات والله احيانا ودي انزل.
1: وش اللي حمسك؟ هو
0: لانه الموروث يا اخي جميل.
1: اي العزة والفخر، تعتز وتفتخر بوطنك مهما كان. يعني احنا نشوف الحين حتى المهرجانات السعودية اللي تقام في الخارج، اي عرضة فلكلورية للمملكة العربية السعودية أنت تتفاعل معها بدون شعور، لأنه وطنك الوطن غالي والاعتزاز فيه وفخر.
0: قيادتنا على رأسها سيدي خادم حرم الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز سمو ولي عهد الأمين جميعا. الله يحفظهم يطول في أعمارهم يحميهم يا رب. لكن تتخيل لما يكون العرض النجدي بس يبدأ موروث، أي موروث تلقى القيادة تتناغم وتتفاعل معها لا شعوريا، لأنه جمال موروث
1: فن
0: ورائع جدا،
1: نفتخر فيه ونعتز والله يديم
0: هذا الوطن
1: والله ويديم وطننا.
0: اللهم امين. عموما معكم مستمرين في هوا بلادي، فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هو بلادي

0: يا هلا يا هلا والله ومرحبا حياكم الله بسمعينا في هوا بلادي. يا هلا. انا ترى ما جبت لك فاكهه الحين. اي لا جبت لك شيء طيب على القهوه.
1: شيء
0: انا لهم الغانمه
1: ننافس فيه.
0: اي ننافس فيه.
1: الزعفران.
0: الزعفران وزرعت الزعفران. يا سلام. بس وين في الخرمه؟
1: يا سلام.
0: عاد هذا الخبر صراحه مستمعينا الكرام من الاشياء الجميله. احد المواطنين في محافظه الخرمه نجح في توطين زراعه الزعفران وإنتاجه في مزرعته الخاصة. بأمانة هذا يعني شيء جميل جدا نفخر فيه بأمانة.
1: يعني بصراحة تجربة جميلة ورائعة. طبعا هو يعني حاول إنه يسوي في مزرعته في الخرمة قبل سنتين كمية 100 بصيلة من الزعفران. يعني قال أبسويها تجربة.
0: إيه؟
1: ويعني تحدى في هذا الموضوع ونجح.
0: نجاح كبير جدا.
1: بهدف معرفة إمكانية الإثبات وتجاوز المعوقات وهذا الفرد السعودي دائما يتجاوز.
0: هذه قصة نجاح.
1: يا سلام.
0: هذه من فقراتنا. أيوة. في برنامج هو بلادي قصص النجاح.
1: يا سلام.
0: هذه قصة النجاح لأبو جود السبيعي يعطيه العافية. واحد من المواطنين اللي قدم تجربة جميلة. طبعا هو نتائج الموسم الزراعي يعني ذكر أنه كانت ممتازة للغاية ونجح في عملية التوطين الزعفران وإنتاج 1500 بصيلة تمت خلال ده أيضا دعوته من وزارة البيئة والمياه والزراعة للمشاركة في المعرض الدولي بجدة عام 2025. لكنه الموسم الزراعي الحالي ذكر أنه سيشهد زراعة 10000 بصيلة. يعني شوف التوسع. أي وهذا توسع كبير جدا خلال المواسم القادمة إن شاء الله. لذلك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مكة ذكر عبر حسابه في منصة إكس أنه قصة نجاح توطين زراعة الزعفران وإنتاجه بجودة عالية سيصبح نموذج مشرف للنجاح الزراعي في المحافظة وللوطن عموما. يعني الأمانة
1: هو طبعا مكسب للوطن يعد. واللي قدمه وجود السبيعي بصراحة تحدي
0: كبير
1: ونجح فيها التحدي. وتجاوز المعوقات. أكيد واجهته معوقات وهو كان هدف التعرف على سلوك النبات وطريقة التعامل معه.
0: صحيح.
1: في موسمه الأول ونجح في هذا.
0: ترى هذه القصص الجميلة لما نعرضها للمستمعين نقدمها لأنه فيها تجارب.
1: صحيح.
0: فيها رحلة حلوة ممتعة. اليوم لما نوطن هالزراعة ونوطن زراعة الزعفران وغيرها من الزراعات اللي ممكن ما تكون موجودة في بلدنا لكنه نحاول. صحيح. المرة هذه ممكن ما نجحنا لكن المرة الجاية ننجح.
1: صحيح.
0: وترى هذه فيها جهد.
1: صحيح.
0: فشكرا.
1: فيها وقت وفيها تحدي.
0: وقت وتحدي. نعم. وترى بعدين الزعفران يعني يحتاج إلى أجواء يحتاج إلى اهتمام.
1: وأنا سمعت إنه من النباتات الحساسة. يعني لابد إنه يكون في وضع مناسب لزراعته وتوطينه. فمنهني والله أبو نجاح.
0: لا والله يعطي العافية أبو جود سبيعي يعطي العافية.
1: تجربة ويشكر عليها.
0: اي والله
1: اتمنى ان شاء الله في نماذج كثير ان شاء الله.
0: اي باذن الله. لا في نماذج وطننا كثير يعني امانه. كيد. فشكرا لوجود وشكرا ايضا لكل قصه نجاح تبدا من هذا الوطن وتنتهي لهذا الوطن.
1: يا سلام.

علي، اليوم جولاتنا مختلفة ومنوعة وجميلة. واحد من القصور أيضا الجميلة قصر صهود، ويحمل أيضا تاريخ ومعلومات رائعة جدا. فخلينا نستمع لهذا التقرير الجميل عن قصر صهود ونعود بالمستمعين في هؤلاء.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على آنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. كان معكم في هوى بلادي صوت من الماضي لأجل الحاضر. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: كف عن الدهشة. شكرا إبراهيم المعادي.
2: طيب العافية إبراهيم.
1: إيه والله حسيت إحساس إبراهيم جميل. هو يقرأ التقرير.
2: دخل.
1: إيه هو مندهش من المعلومات اللي يقرأ.
2: دخل جو هالقصر التاريخي.
1: الله في الأحساء.
2: في الأحساء وهي قلعة يعني قصر مهم جدا.
1: أي.
2: سبب تسميته إيش يا ظافر؟ نسبة إلى مدفع ضخم كان منصوب داخله صاهود.
1: انت عارف هالمعلومات لما نقدمها للمستمع نبي احنا يستفيد من كل ما يقدم.
2: صحيح.
1: فشكرا للزملاء ابراهيم المعادي.
2: طيب العافية.
1: وايضا لعبد المحسن السره ان يعطي العافيه. الجميل جدا ان احنا تنقلنا معكم. شوفوا كيف تنقلنا في هذه الاجواء الجميله في هوا بلادي.
2: رحنا شرق وغرب وجنوب
1: والله رحنا الساحل الشرقي الاحساء
2: ما زلنا
1: الكثير لدينا، لكن هناك فاصل قصير ثم نعود لكم بنغم جديد وفعاليات أروع مع هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
2: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
3: يلا توكلنا على الله.
1: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
4: أبوك يا الطفش. الحين وش قاعد أسوي؟
1: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
4: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
1: سوالف ولعب.
5: وانا
6: إيش تبي؟
5: أبي ألعب معكم.
1: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
7: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
1: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
8: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: هو بلادي

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي، ومعكم لازلنا مستمرين في فقراتنا وفعالياتنا وأيضا ضيوفنا في فقرة هواية. اليوم معنا في هوا بلادي طبعا لكل شخص عنده هواية معينة، سواء كان في التقنية، في الإبداع، في التصميم، لكن لما يكون الإبداع والهواية هي في التصاميم، سواء كانت تصاميم الأزياء أو تصاميم أيضا مختلفة ومتنوعة من حياتنا اليومية، حتى في الملابس أو حتى في آليات التصاميم الخارجية وتسويقها، فهذا يعطي دليل على أنه عندنا هواية رائعة جدا. ضيفتنا الأستاذة سوزان العمر، مصممة أزياء. حياك الله أستاذة سوزان.
1: حياك الله.
2: الله يحييك
0: أستاذ
2: الكريم.
0: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله. ما شاء الله الشغف الجميل عندك، متى بدأ في عملية التصاميم وبدأ أيضا في عملية الاهتمام بتصاميم الأزياء؟
2: والله يمكن تقدر تقول أكثر من 24 سنة
0: ما شاء الله.
2: بدأ هذا الشغف ولا زال مستمر، ويا حي يستمر طالما أنا مستمرة.
0: الله يا سلام، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
2: يعافيك يا رب، يعافيك يا رب.
1: طيب أستاذة سوزان، كلمينا عن المصادر الفنية والقصص الإنسانية اللي ألهمتك في ممارسة هوايتك للتصميم.
2: والله يعني هو يعني الاكتشاف جاء كده مفاجئ، يعني كنت أحس إنه اللي موجود في السوق أحيانا ما يرضي جزء من اللي أنا أبحث عنه.
1: حلو.
2: تمام. فأحيانا مثلا أشتري القطعة وأحاول إني القطعة هذه أحورها، أضيف عليها، أنسق، يعني ما أكتفي إني مثلا أخذ طقم وأكتفي بإني ألبسه زي الباقين، أحاول دائما بقدر المستطاع إنه مثلا ألف لفة طويلة في السوق على أساس إنه أضيف هذه القطعة مع هذا الإكسسوار مع هذا التنسيق وزي كده، عشان أخرج في النهاية بأوتفيت إلى حد ما يعني مختلف عن الباقين ويرضي إحساس وشغف جوايا.
1: يعني البداية كانت عليك أنت، تطبقين في البداية عليك
2: تقريبا. أيوة. وللأمانة يمكن يكون أنا، شوف أنا من النوع اللي منذ طفولتي أعشق للألوان والرسم، كان بشكل غير طبيعي. بس طبعا في فكرة الأزياء والفساتين ما كانت موجودة في خارطتنا التعليمية نهائيا. تمام. حتى الباترون اللي كنا بناخده في حصص المدارس زمان ما كنت أفهم فيه أي حاجة، بس شغفي كان بحصص الرسم والفن.
0: الله، أجل اكتشفنا أجل فنانة تشكيلية بعد يعني الآن.
2: تم توظيف هذا الفن في مجال.
0: أي جميل. يعني أنت يعني رسامة ما شاء الله، أجل مبدعة في الرسم صحيح؟
2: الألوان ودمج الألوان.

0: وان والإحساس بها هذا ياخذك لعالم ثاني.
1: الله تماماً. يعني احيانا يقول لك انه اي مصمم يكون عنده فكره مسبقه، عنده ايضا تصاميم بباله يطبقها. انت هل التصميم يكون من وحي الخيال ولا والله هي يعني افكار هنا وهناك اشوف ماذا يدور في العالم؟
0: لا والله شوف، يعني انا مثلا يعني احيانا يكون التصميم او فكره التصميم او فكره كولكشن تيجي مثلا من فيلم شفتي. يعني أنا بالنسبة لي شغفي كثير جدا بفترة الخمسينيات والأربعينيات، لأنه في هذه الفترة الأزياء النسائية كانت كلها أنوثة، فكنت أعشق التفاصيل الدقيقة في هذه الفترة، تمام؟ أحس أنها تمثل الأنوثة يعني. بعد كده يعني فممكن يكون من الأفلام القديمة اللي الواحد يشوفها الأبيض والأسود،
1: الله،
0: ممكن من من من حاله وانت بتسمع اغنيه معينه بتوديكي في حاله كده باحساس معين، بيضطرك انه مثلا بياخذك لحته معينه، ممكن فكره معينه. يعني انا يعني اخر حاجه كنت حاطه كده نوت اني بسوي اخر كولكشن، يعني ممكن الفكره تكون صادمه الى حد ما، بس والله كان لحظه مثلا التفكير بشكل دقيق في لحظه الموت والفراق.
1: بس كم تاخذ فكره التصميم؟ يعني عذرا المقاطعه، كم تاخذ فكره التصميم يعني على بال ما تدرس من قبلك انت كمصممه الى ان تطبق على ارض الواقع؟
0: اذا حنتكلم مثلا على مثلا ميد تو اوردر للزبونه جايه ومثلا عندها مناسبه وتبغى تصميم، لا هذا سهل ان شاء الله، يعني ياخذ له يومين بعد الجلسه مع الزبونه وفهم شخصيتها وطبيعتها
1: والالوان واختياراتها
0: ايوه والمناسبه والبشره وزي كده، كل التفاصيل هذه ألم بيها، وبعد كده يبدا التصميم. يتم التصميم يجهز خلال يومين، اما تنفيذه يعتمد على صعوبه التنفيذ، يعني تفاصيل التصميم نفسه.
2: في بعض الطلبات ايوه استاذه سوزان، في بعض الطلبات تجيك في يعني للتصميم تكون صعبة ويعني ما تقدرين تطبقينها على أرض الواقع؟
0: تحصل إنه أحيانا بتيجي طلبات مثلا في بعض الزبائن على حسب شخصياتهم، لأنه الستايل بيرسوناليتيز بتختلف من واحدة لواحدة، ففي ناس الكلاسيكيات، في ناس اللي يحبوا الأشياء اللي هي مرة تريندي والأشياء الغريبة اللي هي على الموضة، فهذه تكون فيها قصات فيها تحدي، تمام؟ بس أنا ما أرفضها،
1: الله،
0: بالعكس اكون ما سويتها من قبل، لكن اخش التحدي وانفذها.
1: اكثر الالوان استاذ سوزان اللي دائم دارجه في عمليات التصميم، هل هي الالوان الاسود الابيض؟ لانه عاده في عمليات التصميم تكون الوان يعني اكثر من لونين تقريبا، لا تتجاوز لونين الى ثلاث الوان.
0: لا هو يعتمد على المصمم نفسه، يعني في بعض المصممين معروفين انهم يحبوا الالوان اللي هي الابيض الاسود الرمادي، فيمشوا على هذه الالوان، تلاقي ممكن كولكشن كامل خطهم في الالوان هذه ثلاثه الوان ما يتجاوزوها. في مصممين لا يحبوا الالوان
2: الدمج.
0: تمام، ويحبوا دمج الالوان، وحتى قاعده دمج الالوان بتختلف، يعني مثلا هل انت حتدمجي في الكولكشن تبعك مثلا الوان متضاربه عكس بعض قويه، هل انت بتخشي في الالوان اللي هي من نفس روح اللون وتدرجاته وتطعمي عليه الوان معاكسه، يعني في نظريه الالوان هذه نظريه واسعه، فهو يختلف من مصمم لمصمم باحساسه هو ايش يوصل بالضبط في الكولكشن هذا او اللي قبله، او حتى اذا كان مثلا ميد تو اوردر للكاستمر الواحد، يعني مثلا هي ايش حابه او ايش ناسبها، او مثلا ايش اللون مثلا عندها مناسبه مهمه، ايش اللون اللي هي ما قد سبق لبسته ونبغى نحط يعني نبغى نميزها باطلاله مختلفه بلون جديد. فمساله الالوان انا احسها حرام،
1: بس عمليه دراسه الألوان. الشخصيه سادة سوزان، احيانا دراسه الشخصيه في المظهر، احيانا بعض الالوان ما تنطبق على مثلا يعني
0: صحيح.
1: هذه ودي توضحين هالنقطه.
0: ايوه صحيح، لانه احنا عندنا البشرات هي ثلاث انواع، يا يعني اما تكون اللي هي البشره البارده او البشره الدافئه، او في بعض البشرات ما شاء الله تكون نيوترال محايده، تكون ممكن تمشي معها الالوان هذه والالوان هذه. طبعا احنا عارفين مثلا نضرب مثال مثلا اللون الاصفر مثلا، تمام، اللون الاصفر في منه الدرجه اللي هي الليموني الفاتح، او اللون اللي نازل درجه الان البنانا يالو يشبه الباتر يالو اللي هو الفاتح الليموني الهادي، هذا يناسب للبشرات اذا نزل موضه، هذا يناسب البشرات البارده. في نفس الوقت مثلا 20-26 نازل برضو الأصفر بدرجتينه، اللي الشيء اللي يناسب البشرات الدافية اللي هو الأصفر الفاقع، واللون البنانا يالو اللي هو يناسب البشرات الباردة. فأنت عندك الخيارات هذه وعندك الخيارات هذه، بس تكون تبنى على دراسة العميلة نفسها إيش بشرتها وإيش اللي يناسب معها.
2: طيب في ألوان للصيف وألوان للشتاء، وتقترحين للعميلة هذه الألوان؟
0: عالميا ايوه صحيح، الخريف له الوانه، الشتاء له الوانه، الالوان الدافيه الغامقه، الخريف له الوانه اللي هي البرتقاليه بالدرجات وهذه الدرجات البنيات الرماديه الغامقه الاشياء الهاديه. الصيف طبعا يدخل علينا بالواحد فرحان طبعا انه خرج من صحيح. فتره الشتاء فمقبل على الحياه ويبغى يشوف الالوان، يبغى يشوف الزهور، فبلتة الالوان تكون محطوطه لكل شخص حريه الاختيار. بس طبعا كل موسم بعالم الازياء بيطلعوا لنا مجموعه من الالوان اللي هي تكون تريندي، والواحد طبعا او الشخص مش نتكلم عن الزباين، الشخص العادي اللي بيتسوق وبيشتري ملابس المفترض انه لما بينتقي الالوان ينتقيها اللي مناسبه لبشرته، مش يتبع الموضه واللون اللي دارج.
1: هو الان استاذه سوزان ما شاء الله صار في خبراء مظهر، صار في اختيار مظهر، وهذا يمكن عموما في العالم. والله الحديث يعني له ذا شجون يعني بصراحة، ولكن شكرا لك وما شاء الله يعني تنم عن معلومات رائعة جدا معك، والمستقبل حليفك بإذن الله أستاذة سوزان العمر. يعطيك العافية.
0: شاكر لك.
1: شكرا لك. الله يعطيك العافية. يا هلا.
0: الله يعافيك.

0: وقطع كنا نكلمه
1: ايه محمد
0: كنت كنت اكلمه وقطع علي
1: ايه محمد مستعجل
0: ليش يا محمد يا اخي ليش تقطع علي
1: رد عليه رد
0: ما عندك والله طيب. انا كنت يعني ابي شيء بس يلا خلاص ما ينفع بعد الفاصل
1: خلى بعد الفاصل ان شاء الله ما يقصر
0: طيب عموما كنا نتكلم على موضوع التصاميم. شوف عمليه التصاميم يعني انا كنت اقول في الاخير مع الاستاذه سوزان انه عمليه خبراء المظهر دائما يعني هذه انا اول مره اسمع انه في خبراء المظهر بامانه وهذا يمكن تخصص جديد الان طرا في العالم. يقول لك هذه معلومه قراتها بالامس
1: حلو.
0: يقول لك ان خبراء المظهر يهتمون بالدرجة الأساس في دراسة شخصيتك, ما هي الألوان اللي يناسبك وما هي الملابس اللي تناسبك كشخص
1: حلو.
0: أو لا تناسبك. يعني أحيانا الألوان الفاتحة ما تناسب شخص معين
1: صحيح.
0: تحس أنك أنت حتى أحيانا تنتقد فلان تقول يا أخي والله يا أخي الثوب ذا مو حلو عليك.
1: هذه في الشتاء
0: إيه؟
1: في الشتاء الألوان
0: أي يعني زي محمد الحين تقول والله ترى مثلا الكاب ولا الخاتم اللي معك ما يناسبك
1: أي.
0: في خواتم تناسبك بشكل جميل. الساعة ما تناسبك هذه لا تناسبك ساعة مثلا كلاسيك
1: يعني أنت تتكلم في المظهر العام
0: هم أي في المظهر العام
1: مش بس في اللبس
0: لا مو بس في اللبس هو في المظهر العام هو يدرس لك مظهر كامل فلذلك التصاميم الفنان أو المبدع في عملية التصاميم سواء كانوا سيدات أو رجال في مصممين رائعين جدا عندهم بعد نظر
1: في مصممين نجحوا
0: فيه. نجحوا اي نجحوا
1: رجال وبالرغم انها يعني هو تشوف التخصص هذا ما يتعلق بمرأة ولا رجل
0: لا لا
1: لانه في
0: هو في ابداع
1: ابداع
0: ابداع في النهايه هو ابداع
1: ايوه فخبراء المظهر هذا مهم جدا
0: والله انا كنت اتمنى ان نستضيف واحد في خبراء المظهر هذا جدا انا صحيح. موضوع شدني ليش
1: كيف اختيار
0: كيف اختيار الالوان خاصه في الصيف يعني احيانا في الصيف انت تعاني انت ذكرت معلومه مره وكنا نتناقش حولها لما تقول انا عندي فكره إبداعيا إنه ليش الثيرمل في الشتاء وحنا ليش ما يكون في
1: ليش ما يكون في
0: هذه طيب من خبراء المظهر طيب يا أخي شيء ما يناسبك طيب الآن يمكن الثوب هذا نوعيته مثلا ثقيل لكن ما يناسبك اليوم في الصيف
1: أي
0: أنت تحبه شكله جميل أعجبك بس لا يقولك يا أخي ما يناسبك
1: صحيح
0: لذلك والله أنا صراحة لما جلست أقرأ الموضوع بالصدفة ترى موضوع ذا شجون
1: بس في ناس ما يحبون هذا الموضوع يقول لك أنا بلبس اللي على مزاجي لذلك نلقى في ناس يعني متفردين يلبس اللي يعجبه وما عليه من أحد حتى لو قالوا له يعني هذا محتب هو شوف هذه متى نشاهدها لأنه حنا في الصيف معروف ثوب أبيض وشمال ممكن نغير كاب ممكن نغير خاتم ساعة مثل ما قلت جزمة أكرمكم والله
0: كلمت
1: فهذه الأشياء البسيطة لكن عند النساء لأنه في الصيف ذا يستخدمون ألوان كثير
0: ولا الصيف قادم والمناسبات قادمة وأيضا كذلك لما تلاحظ أنت الآن حتى في المناسبات الرسمية أنت كرجل لما تحضر هالمناسبات بعض الأشمغة تحس أنه مثلا لما تأخذ قطرة بيضة وتروح تقول يقولون أنت العريس
1: اعتدنا عليك
0: صح ولا لا لكن لما تروح أنت ماخذ شماغ أحمر أي ماخذ شماغ أحمر سواء كان فاتح ولا قال يا أخي والله هذا الغامق ما أدري أنت ولا إذا عجبه هو قال والله يا أخي عجبني منين ما أخذه
1: لذلك بعضهم يقول لك أراء الناس ما تهمني لكن عموما هو الذوق العام
0: أي
1: أنك تكون مظهرك جميل ورائع صحيح في ناس سبحان الله يملكون هذه الموهبة في اختيار ألوانه في اختيار ملابسه في اختيار الأشياء اللي تخصها فيطلع بشكل جميل ورائع
0: والجميل ترى علي أنت يعني لما تلاحظ أنه بعض الآن الشباب تجد أنه بعض حتى الملابس الرياضية يعني فعلا ألوان ما تناسب يعني اللون عن لون يفرق يعني تقول وين
1: ما في تناغم
0: ما في تناغم حتى في الألوان أنت تشمئز حتى من اللون اللي موجود تقول حتى ما في تناغم بينه
1: وفي ناس سبحان الله تشوف الألوان عليه جميلة مثل ما ذكرت الأخت سوزان اللي هو البشرة مناسبتها للون مناسبتها للخامة اللي أنت لابسها فيعطيك جمال يعطيك جمال في فيه لذلك بعض الناس أنا أقول لك ذويك ما شاء الله
0: الله
1: تشوفها لابس لبس جميل
0: لا أنت واحد منهم ترى
1: الله يحفظك ما تعداك ولا ظافر أنت جميل ورائع
0: وبدينا طيب.
1: مجاملات
0: الله
1: ومخرجنا الرائع
0: الله يستاهل محمد
1: الله ذويك
0: يستاهل والله

0: طيب وش عندنا في البحر الاحمر يا ضاف؟
1: ودينا يعني
0: البحر الاحمر
1: اي والله احنا بناخذ قارب طال عمرك ونروح ناخذ سياحه فيه.
0: بس القارب ياخذ اثنين مشكله.
1: لا معنا ثلاثه مخرجنا عند
0: يطيح القارب.
1: لا لا لا بخلي خلي الحماضي عند الماكينه هذه اللي تشغل القارب عشان لو يبغى يوقف يوقف.
0: فاصل ها يطلع فاصل احنا في البحر. طيب
1: فعموما يعني صراحة البحر الأحمر فيه تنوع إحيائي جميل جدا. السلام. واحد من التنوع الإحيائي الجميل اللي يمتد على سواحل تحتضن 150 شاطئ. يعني السلام. أرقام رائعة جدا في التنوع الإحيائي. أيضا 1150 جزيرة، يعني 9 جزر المملكة أيضا من هذا التنوع الجميل. عندك 1200 نوع من الأسماك، 300 نوع من الشعاب المرجانية. هذا التنوع اللهم لك الحمد تنوع جميل وفريد من نوعه في البحر الأحمر.
0: يا سلام.
1: يعني هذه أرقام لو نقيسها على هذا التنوع بما هو أيضا موجود في الخليج العربي لظهر لنا أرقام أيضا أخرى مختلفة.
0: أكيد.
1: فسواحل البحرية عموما في المملكة ليس فقط تنوع إحيائي أو بحري، لا، في تنوع أيضا في عمليات التنزه، عمليات الفعاليات البحرية، زيارة الجزر الممتعة.
0: كان عندي في برنامج 91 كان عندنا لقاء عن الجزر في البحر الأحمر، فتكلم مرشد سياحي عن هذه الجزر وقال أنه فيه تنوع جميل ورائع. في بعض الجزر ما فيها المقومات، يعني ما فيها مطعم، ما فيها محلات، لكن جميلة جدا، وأنا أعتقد أنه التطوير قادم لها لهذه الجزر لأنها وجهة سياحية. صحيح. مهمة جدا. والبحر الأحمر
1: عموما جمال البحر الأحمر يعني بجماله
0: شيء رائع.
1: ولا وتخيل أنك تروح من البحر تروح إلى متاحف، يا سلام عليك. إيه جدة. طيب. تحف الطيبات. الله
0: هذه الطيبات اللي أشغلت العالم.
1: الله لا تعرف ليش؟
0: طيب.
1: لأنه يختزل فعلا ملبوسات التقليدية الطيبين اللي أيه الأوائل هذول هم أو باللي حنا أي لا لا شوف الأمانة هذا والله متحف الجميل اللي يشكل فعلا متحف للعلوم والمعرفة.
0: يا سلام.
1: يعني اليوم هو نافذة يا علي حية جميلة جدا تختزل أصالة الهوية الوطنية السعودية وتنوعها الثقافي.
0: يا سلام.
1: هذه لما نقول والله أنت يعني مقولتنا الدائمة نقول راحوا الطيبين
0: وفيهم
1: خير وفي في القادم، لكن لما نقول هالمقولة مثلا ونجي نقول ها شوفوا هذه أماكن الطيبين
0: تراثهم ملبوسات مزياهم التقليدية اللي تميزت فيها المناطق المملكة عبر تاريخ العريق وأشياء جميلة فعلا. طبعا نتكلم عن هذا المتحف وش يضم، يعني يضم 12 مبنى تراثي مشيد على الطراز العمارة الحجازية القديمة.
1: الله.
0: وأكثر من 365 قاعة عرض خصص جزء واسع منها لاستعراض الأزياء والأقمشة والمشغولات اليدوية لكل منطقة بأساليب عرض تجمع بين عبق الماضي والتوثيق المعرفي الحديث.
1: الله.

0: الله الله، المتحف هذا مستمعنا الكريم لما تزوره تستمتع فيه لأنه فيه تنوع بصري.
1: يا سلام،
0: تنوع جميل. ادخل وصور سناباتك وصور السوشيال ميديا لكل اللي عندك، تستمتع.
1: أحب التصوير.
0: أوه والله بيطلع ترند، بيروح إلى منصة الأضواء على طول. تعرف ليش؟ لأنه أزياء المنطقة الغربية والحجازية عموما فيها مشاهد جميلة من تاريخ المملكة، زوايا جميلة عالية في الجناح السعودي، إرث المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، فخامة البشت الحساوي،
1: معمول يدويا،
0: تخيل أيضا الجلابيات التراثية المطرزة القديمة، أزياء المنطقة الجنوبية اللي تخطف الأنظار. فكل هذه مقومات حلوة وجميلة وممتعة من هذا المتحف الذي يحمل عبق الماضي والتاريخ في مملكتنا الغالية.
1: تزور هالمتحف حتستمتع،
0: تستمتع وصور واستمتع.
1: يا سلام، بالتاريخ والعبق الماضي، وكاميرتك خليها جاهزة.
0: أيوه، خلي كاميرتك جاهزة وتطلع ترند على طول. عموما حنا مستمرين معكم في هوا بلادي، فاصل قصير وراجعين لكم.
2: هوا بلادي. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

حسن الخلق. اللهم امنحنا حسن الخلق وحسن الظن بك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خير القرون.
1: كان الفضيل ابن عياط شجاعاً قوي البنية، وقد عرف في بداية حياته بالسرقة وقطع الطريق، بل إنه كان يوقف القوافل في الليل ليسرقها، حتى أن الناس كانوا يتواصون فيما بينهم في الطريق: إياكم والفضيل، إياكم والفضيل. في مرة قرر الفضيل بن عياض أن يسرق بيت امرأة، فتسلق الجدار المؤدي إلى بيتها، وهو في طريقه إلى البيت وإذا بتلك المرأة مستقبلة القبلة تصلي، فتريث قليلا حتى سمعها وهي تقرأ القرآن، وبلغت قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنظر الفضيل إلى السماء وقد اغرورقت عيناه بالدموع، فقال: يا رب، إني أتوب إليك من هذه الليلة. ثم نزل فاغتسل ولبس ثيابه وذهب إلى المسجد يبكي حتى الصباح، معلنا توبة يرجو بها ما عند الله.
0: المحميات والحياة الفطرية.
2: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائنا فطريا في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. انطلقت ساعتنا الثالثة معكم إن شاء الله، وفيها لازال كثير من المغامرات الجميلة في هوا بلادي، وطيراننا يحلق هنا وهناك كهوا بلادي تحديدا، لأننا نعيش معكم هالأجواء الحلوة والممتعة بإذن الله تعالى، من خلال أيضا أخبارنا وكل ما يدور في أروقة هذا الوطن الغالي. نروح إلى دارة الملك عبد العزيز. جميل هالخبر علي، شوف لما تكون دارة الملك عبد العزيز تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب،
1: تمثيل الخارج السعودي رائع،
0: لأنه هذه المشاركة الجميلة ضمن جناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 الذي أقيم خلال فترة من 17 إلى 21 يونيو. مشاركة واسعة طبعا، دور النشر، مؤسسات ثقافية المعرفية مختلف دول العالم. هذا يعطيك طابع مهم جدا يا علي، أنه هذه المشاركة مختلفة لأنها تنقل الثقافة أيضا أخرى من خلال معرض الكتاب.
1: يا سلام. طبعا استعرضت الدارة خلال مشاركتها عدد من إصداراتها العلمية والثقافية المتخصصة في التاريخ والتراث الوطني، إلى جانب التعريف بمشروعاتها ومبادراتها في مجالات التوثيق والأرشفة والبحث العلمي والخدمات اللي تقدمها الباحثين المهتمين بتاريخ المملكة. يعني هذا دور مهم جدا،
0: وأيضا هذه المشاركة هي في في في نشر المعرفة التاريخية، تعزيز التواصل الثقافي مع المؤسسات والجهات المعنية بالكتاب والنشر، الإسهام أيضا في الجانب التعريفي بالإنتاج المعرفي السعودي على المستوى الدولي، هذا أيضا من خلال التعاون أيضا مع دور نشر خارجية،
1: أكيد
0: نقل المعرفة السعودية إلى مثل هذه المعارض الدولية.
1: المشاركات في هذه المعارض في تعاون، من بعد هذه المشاركات يكون في تعاون.
0: جميل جميل والله صراحة،
1: الجهات المشاركة والاستفادة من هذه
0: التعاون. شوف الآن خبرنا التالي، وجامعة القصيم تقفز، كانوا في اتصال محمد، في صوت عندنا طالع. جامعة القصيم تقفز إلى 100 مرتبة في تصنيف التايمز للاستدامة. علي، هذا الخبر أيضا يعطيك إنجاز سعودي جديد،
1: تقدم للجامعات السعودية والتعليم السعودي،
0: خاصة من خلال ما حققته جامعة القصيم في قفزة نوعية في تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة 2026، يتقدمها 100 مرتبة عالمية، بتقدمها 100 مرتبة عالميا اللي تستقر في الفئة 201 إلى 300 عالميا، صح؟
1: يا سلام.
0: الله، هي مقارنة طبعا ب
1: 25 صحيح. طبعا التصنيف التايمز للتأثير والاستدامة من أبرز التصنيفات العالمية المتخصصة في قياس إسهام الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال تقييم أثرها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والاستدامة البيئية والشراكات التنموية.
0: الله الله الله، هذا الإنجاز أيضا هو امتداد للمسار التصاعدي الذي حققته جامعة خلال جامعة القصيم خلال السنوات الخمس الماضية، لأنه انتقلت إلى فئة أعلى عالميا. طبعا كان هذا من عام 2022 بدأوا، والآن إلى 2026 فقفزة متواصلة ورائعة ومميزة لجامعة القصيم. لكن ما عجبني هو تصريح وكيل جامعة القصيم لتطوير الأعمال والشراكة المجتمعية، ذكر أنه هذا التقدم يعني يحصد نجاح جهود الجامعة في تعزيز أثرها التعليمي، هذا واحد، أيضا تطبيق مستهدفات التنمية المستدامة في هذا التصنيف لجامعة القصيم عالميا. وهو طبعا أن أقول أنه هذا مستهدف من مستهدفات رؤية المملكة، أنه الجامعات السعودية تركز على الاهتمام بالبيئة التعليمية.
1: أكيد طبعا، وهذا الإنجاز ترى جاء ثمرة عمل مؤسسي تكاملي.
0: يا سلام.
1: يعني شاركت فيه مختلف قطاعات الجامعة، ومثل امتداد سلسلة من النجاحات الدولية. جامعة القصيم أول جامعة سعودية تحصل على تصنيف الQS 5 star بلس، وكما حققت تقدما نوعيا في تصنيف الكيو اس للاستدامه، وحافظت على المركز الاول وطنيا لتصنيف اليو اي للعام الثالث على التوالي. الله. تكون الجامعه السعوديه الوحيده ضمن افضل 100 جامعه عالميا في هذا التصنيف.
0: يا سلام. الله العظيم، هذه الانجازات المتواليه لجامعاتنا هي فخر لنا واعتزاز. فشكرا لجامعة القصيم، وشكرا لهذه الجهود المباركة في الاهتمام ب

0: البيئة التعليمية من خلال بيئة محفزة في جامعتنا السعودية. طيب. والله أنا صراحة يعني أنا بديت أغار أنا.
1: أفا ليش؟ ليش؟ يجي إن شاء الله.
0: يجي ها؟ طيب أوكي.
1: رحنا استكشف السعودية.
0: نستكشف السعودية ومع ضيفنا ترى يعني.
1: سياحي سعد الشهري.
0: الله.
1: اليوم طبعاً حنروح على أعتاب موسم صيف جدة. اللي لا يمثل مجرد مهرجان عابر بل هو لوحة حية.
0: السلام عليك.
1: تدمج بين النقاء. ساحر بين التاريخ الممتد لألف عام خلف رواشين البلد العتيقة
0: الله.
1: بين صخب المستقبل اللي يتردد صداه عبر 12 واجهة بحرية وأحدث الموانئ العالم.
0: أيه والله. يا مرحبا يا سعد الشهري وأنت سعد. المرشد السياحي الجميل.
2: يا هلا وسهلا فيكم وهلا وسهلا بالأخوة المستمعين.
0: حياك الله يا سعد. سعد يعني أنا أقول زميلي علي الشهري وسعد الشهري يعني أقول أنا لازم أن يكون بعد في واحد ها قريب من
2: اليوم السعودي بتحديد المرشد السياحي في أي مكان ويمثل
0: المملكة. الله أنك صادق يا سعد. الله يبيض وجهك. حياك الله يا سعد. يا مرحبا. احنا والله سعداء فيك وسعداء بكل أبناء الوطن.
1: بأي شخص يقدم لهذا الوطن.
0: أي والله. سعد يعني حدثنا عن جدة. وجدة كمدينة سياحية ممتعة جدا وترفيهية. وصيف جدة القادم.
2: جدة يعني صيف جدة وموسم سياحي مميز. يعني دائما يجمع بين الترفيه والثقافة وأكيد الأنشطة البحرية خصوصا في الصيف. وأبرز مواقع سياحية كثيرة فيها زي جدة التاريخية الكورنيش وأماكن أخرى كثيرة مثل نادي الحوت، فيها متاحف وفيها مناطق تاريخية أثرية، واللي يميز جدة دائما شواطئها ومنتجعاتها البحرية.
1: يا سلام يا سلام. حلو. أكيد فيها أنشطة بحرية. إيه تفضل يا سعد تفضل.
2: فاليوم يعني الضيوف اللي بيجون جدة دائما على مدار السنة، يعني موسم جدة السياحي بيكون المملكة العربية السعودية بشكل عام بيكون صحيح. في الشتاء والصيف لازال عندنا وجهات جميلة مثل جدة. جدة تميز بشواطئها الجميلة، ذكرت أكثر من 12 وجهة تقريبا، واجهة سياحية بحرية وكلها طبعا واجهة روشن، وفي واجهات جديدة الكورنيش الأوسط الكورنيش الجنوبي، منطقة أبحر الشمالية الآن يعني متجهة على تطور كبير جدا وتتميز بالمنتجعات الجميلة اللي فيها.
1: يا سلام. طيب أخوي سعد، لو مثلا شخص يعني ما راح جدة مع أنه ما في أحد من المملكة ما راح جدة لابد أنه يزورها، لكن واحد يعني يبغى يتعرف على الأنشطة البحرية وأبرز الفعاليات المقامة حاليا في جدة، تكلمنا عن هالنقطة.
2: طبعا زي ما تفضلت جدة تحظى دائما بتوافد الزوار على مدار السنة،
1: صحيح،
2: سواء للحج والعمرة أو زيارة مكة والمدينة، لا بد أنهم يعبروا مدينة جدة ولا بد أنهم يستمتعوا بأجواء جدة في جميع المواسم.
1: صحيح.
2: الأنشطة البحرية هذا اللي يميز مدينة جدة، كبرى الساحل الغربي، الواجهات البحرية المتميزة اللي فيها، يعني ممكن أنشطة كثيرة مثل البحار والغوص والتجديف، والآن كان عندنا مثلا استضافة اللي هو كأس أمريكا للقوارب الشراعية، الآن
1: سلام.
2: التوجه للقوارب الشراعية الآن أصبح هواية، أشوف ناس يمارسونها في نادي الحوت، ركوب الجيت سكي، الدبابات البحرية ورحلات القوارب وكذلك الصيد. يعني حلو. لما نتكلم عن الأنشطة البحرية بنتكلم عن أشياء كثيرة جدا.
0: ما شاء. السلام. والله شيء جميل جدا سعد. يعني ما لفت نظري من خلال حديثك أنه هذا التنوع الكبير في هذه الأنشطة البحرية والفعاليات هو يعكس أيضا حجم يعني الزوار السياح في مدينة جدة، التفاعل معهم، التجارب المختلفة في جدة. ماذا تركز جدة في هذه الفعاليات اليوم من فعاليات مستحدثة غير اللي احنا معتادين عليها؟ هل في فعاليات مستحدثة قادمة بشكل قوي جدا تضمن أيضا تجارب منوعة ومختلفة للزائر والسائح؟
2: بالتأكيد، يعني بشكل عام على يعني مستوى المملكة العربية السعودية في مدن مختلفة في تنوع كبير من ناحية الفعاليات والأحداث اللي الترفيهية والحفلات الموسيقية والأنشطة العائلية والمهرجانات الثقافية، يعني في تنوع كثير. جدة حصلت يعني على نصيب كبير من هذه

0: الأنشطة. في مهرجانات كبيرة كذلك تقام في على مدار السنة مثل الفورميلا 1 مثل زي ما ذكرت الكأس أمريكا كان جد استضافة كأس أمريكا كأس العالم لكرة القدم كأس العالم للأندية وكذلك حتى بيكون كأس آسيا جد أكيد أنه بتكون أحد المدن المستضيفة في المملكة العربية السعودية العام 2027 إن شاء الله.
1: جميل. يا رب. جميل. يا رب. طيب تكلمنا عن جدة البلد والأماكن الجميلة اللي فيها محبي التراث البساطة معرفة جدة القديمة.
0: طبعا جدة البلد هي الأساس في مدينة جدة هي الأم. جدة التاريخية الآن هي موقع تراث عالمي مسجل في اليونسكو. صحيح. وعلى فكرة اليوم جدة تحتفل بمرور 12 عاما من الذكرى السنوية على تسجيل جدة التاريخية ضمن موقع قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
2: الله
0: الآن في احتفالية يوم الجمعة الله يحييكم إن شاء الله حيكون فيه في جدة التاريخية فعالية إرشاد سياحي مجانا للزوار وتعرفتهم بكذلك مسار جدة مسار الحج التاريخي اللي تم تدشينه قريبا من قبل وزارة الثقافة. فنحن حيوفر مرشدين عدد كبير من المرشدين جولات سياحية في مسار الحج التاريخي واللي هو مسار من أهم المسارات يبدأ من باب ميناء البومط الميناء القديم اللي الآن يعتبر أحد مشاريع التطوير في مدينة جدة إلى باب مكة. وفي طبعا أماكن على مسار الحج تاريخية وأثرية مهمة جدا يتعرفوا عليها الزوار في هذا المسار.
2: يا سلام سعد. اليوم أنت كمرشد سياحي ممتع ولديك ما شاء الله كم من المعلومات الرائعة والمميزة. أي والله ما شاء الله. ما هي الفعاليات اللي تستهوي الزوار والأسر في الصيف؟
0: طبعا في الصيف عندنا في السعودية بشكل عام الأجواء تكون حارة تقريبا. فالآن حاليا في جدة تقام فعاليات كأس العالم.
2: أيه.
0: عيش المونديال.
2: الله.
0: في أكثر من مدينة. سمعت أنه في الرياض فيه في البوليفارد.
2: صحيح صحيح موجود.
0: في أكثر من مكان ولكن أكبرها مسرح عباد الجوهر. تقام فيه تقريبا أكبر فعالية حاليا وتعتبر اندور يعني مكيفة في الداخل وفيها فعاليات مصاحبة لكأس العالم وفيها أنشطة الأطفال والعائلة كلهم والشباب ومحبين كرة القدم وحتى غير المحبين لكرة القدم بيجوا يستمتعوا في مكان جميل جدا واسع يعني يضم كافيهات ومطاعم وأنشطة مختلفة. فالناس تستهوي الآن هذا حديث اليوم هو كأس العالم وخصوصا المنتخب السعودي باقي ما زال
2: إن شاء الله
0: جدا جدا جدا قدام الرأس الأخضر نسأل الله إن شاء الله أن يوفقهم ويفوز عليهم.
3: آمين.
0: حتكون يوم 27 إن شاء الله الشهر هذا.
2: سعد دعواتك يا سعد إن شاء الله.
0: يا رب التوفيق إن شاء الله.
2: وحماسك للجمهور حتى الناس اللي يجون معاكم كزوار.
0: فعلا الناس متحمسين والله.
2: حتى أنا أقول حتى الزوار يعني عملية إنه تعطونهم تحفيز بعد. والله صراحة شوف أنا أعجبني أحد يعني هذا يعني استرشادا بالموضوع أحد السعوديين في الخارج يعني من يعني خلينا نقول المهتمين بالسوشيال ميديا كان ينزل للجمهور في الخارج خارج الملعب ويصور معهم ويقول لا هذا منتخبنا وكذا وكان عملية تسويق جميلة لكرة القدم السعودية وكانوا يقولون نحن نعرف عندكم أندية نعرف منتخبكم ففي عملية شيء جميل جدا أنتم ما شاء الله تبارك الله أيضا تجدون هذا التفاعل الكبير من خلالكم كمرشدين بعد
0: طبعا أكيد
2: والفعاليات الرياضية حلوة بعد يا سعد ما شاء الله
0: حقيقة أنه الدوري السعودي الآن يعتبر من أبرز الأشياء اللي جذبت السائح
3: بلا شك أكيد طبعا
0: يعني اللعيبة النجوم العالميين اللي الناس تحضر الدوري السعودي على أساس أنه تكتشف هذا البلد الجميل وتشوف يعني النجوم العالميين وتحضر المباريات ويعتبر من أبرز دوريات العالم يعني في من ناحية كرة القدم
3: يعطيك العافية يا سعد
0: الكرة هي رياضة شعبية ورياضة يحبها الجميع وهي سبب كبير حتى يعني توافد السياح هنا في دولتنا الحبيبة
2: الله
3: يعطيك العافية يا سعد استمتعنا معك بالحديث عن صيف جدة ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله شكرا لك يا سعد
2: والله سعدتنا يا سعد شكرا لك يا حبيبنا شكرا لك يا حبيبي يا هلا بك يا هلا وغلا
3: حياك الله
0: هلا وسهلا
2: ومن جدة عروس البحر الأحمر وهذا الصيف الجميل في جدة وعلى سواحلها البحرية

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو بلادي.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم مستمرين. ظافر، تدري بصراحة أنا وش يعجبني في محمد الحميضي؟
1: أي
0: ما شاء الله كل شيء جميل في محمد.
1: لا حاجة واحدة
0: اللي هو
1: ها؟
0: لا
1: لما يزعل عليك.
0: لا والله يا زين زعله، بس حرص

0: حرصه الجميل والرائع يتفاعل معنا يدخل معنا في الجو وحرصه دائما على التواصل مع المراسلين ومع الضيوف من وقت مبكر يأكد عليهم. يعني بصراحة أنا
1: أغبط على تعاون الجميل حتى يعني قبل كل مراسل أنه يتصل ويتواصل ويطمئن على أنه المكان مناسب للاتصال، جودة الصوت. هذه ترى محمد ما شاء الله تبارك الله مبدع فيها. في محمد يعطيك العافية على تواصلك مع الزملاء، وهذه والله تنم عن أخلاقك الرفيعة، فحبينا نشكرك على الهواء أنا وعلي
0: صراحة لأنك اللي يشتغل قمة. محمد
1: اي نعم الله يعطي الصحة والعافية
0: كمخرج والله العظيم يعني
1: شكرا لك
0: الأمور سهلة
1: شكرا لك من الأعماق. أيوة. بس أهم شيء أنك ما تزعل عنه ولا يوم
0: يا زين زعل محمد.

0: علي انا ودي نروح كذا والله انا عندي لا ما عندي فاكهه عندي ودي انت تغير جو في طريف.
1: طيب
0: اي والله طريف عندهم يقول لك متنزهات وحدائق محافظه طريف تستقبل زواره وسط اجواء معتدله. الجميل يعني ما شاء الله شوف الصوره يا اخي ما تحس انه في اجواء حلوه وممتعه بامانه.
1: الشمال
0: وقلوب وسيعه وصدور وسيعه ويرحبون ويهلون ويضيفون. فتخيل انك انت فقط أكثر من 25 حديقة ومتنزه وممشى ومسطحة مسطحات خضراء بمساحة 650 ألف متر مربع. لذلك هيئتها الأمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طريف. تستمتع أنت وعائلتك تنبسط أجواء معتدلة وهادية والتنوع والتنوع الموجود.
1: طريف حلوة يعني أجواء حلوة.
0: إيه أجواء حلوة أجواء حلوة. هي أشوف على حسب بعد المناطق لأن بعض المناطق تكون نازلة أحيانا لكنها ترى يعني أجواءها إن شاء الله أنها تكون مناسبة أيضا للتنزه.
1: تلاحظ يا ظافر أنه أصبحت حدائقنا الحين كانت في الأول حدائق صامتة الآن أصبحت حدائق
0: ممتعة
1: ومتحركة
0: ومتنفسة
1: وتعطيك حيوية ونشاط. مش والله أنه حديقة أشجار وجلسة لا فيها ممشى فيها ألعاب الأطفال فيها حتى أجهزة رياضية لممارسة الرياضة في الصباح الباكر.
0: يا سلام إيه؟ شيء جميل جدا يعني بأمانة
1: من هذه الأجواء.
0: الجميل أنه أيضا لما تروح أيضا لعنيزة صيف عنيزة سينطلق في يوليو المقبل. شوف من طريف لعنيزة على طول إن ما عندنا
1: طيارتنا على طول ما توقف ما في هبوط
0: مرة. أنا استمتع بهالجو ترى أنا أمصوت أضحك أسفل بهالجانب جد لأنه نحن نستمتع والله. يعني أنت علي الآن شوف مثلا في يوليو القادم إن شاء الله التملس أو لجنة التنمية السياحية في عنيزة بيكون في فعاليات سياحية جميلة ممتعة ومهرجان صيف عنيزة.
1: يا سلام.
0: والجميل أنه يمتد إلى 30 يوم في تنشيط الحركة السياحية واقتصادية ممتع جداً وتجاذب ايضا للفئات العمريه.
1: صحيح. خيارات ترفيهيه متكامله وجاذبه تناسب الاعمار كل الاعمار. المهرجان طبعا اللي في عنيزة بيقدم حزمه من الانشطه المتنوعه كعروض المسرح الطفل المفتوح والمسابقات الثقافيه والترفيهيه اليوميه الى جانب جناح خاص للحرف والصناعات
0: وعربات الاسره المنتجه ايضا واحده من الاشياء الجميله
1: فدعم
0: الله.
1: وفي القصيم ما شاء الله مبدعين في هذا
0: الأسرة المنتجة هي نعم بلا شك. لذلك اللجان يعني أكملت استعداداتها إن شاء الله لاستقبال الزوار والسياح في صيف عنيزة.

0: ومستمعينا الكرام، الآن في جولة مباشرة مع الزميل خالد الحميداني من محافظة حفر الباطن، ومع سمو محافظ حفر الباطن الأمير عبد صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل، رئيس لجنة السلامة المرورية بعد نيل محافظة حفر الباطن جائزة التميز في السلامة المرورية على مستوى محافظات المنطقة. ألف مبروك لمحافظة حفر الباطن.
1: حياك الله خالد.
2: يا هلا وسهلا، امسي عليكم بالخير زملائي بالاستوديو، ورحب فيكم من حفر الباطن لتسليط الضوء على تحقيق محافظة حفر الباطن جائزة التميز في السلامة المرورية على مستوى محافظات المنطقة الشرقية. للحديث اكثر عن هذه الجائزة استضيف معي الان سمو الامير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ حفر الباطن.

0: قطن ورئيس لجنة السلامة المرورية بالمحافظة. حياك الله سمو الأمير، سعيدين بتواجدك معنا عبر إذاعة الرياض وقبولك لهذه الدعوة للحديث عن هذه الجائزة اللي نفخر فيها على مستوى المحافظة.
1: أهلا وسهلا أخوي خالد، ومرحبا بإذاعة الرياض الحبيبة، وشكرا لهم على إتاحة الفرصة لتهنئة زملائي أعضاء لجنة السلامة المرورية اللي فازوا بالجائزة الأولى للجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية بالتميز، وأقول لهم إلى الأمام وإن شاء الله تكون دافع لتقديم الأفضل إن شاء الله.
0: سمو الأمير، ما هو الهدف الاستراتيجي من لجنة السلامة المرورية؟
1: أول شيء أقعد يا أخوي لأنك كده بتتعبني. الهدف طبعا لجنة السلامة المرورية هي إحدى لجان في المملكة في المحافظات وفي المناطق، أنشئت تقريبا من قبل 8 سنوات بأمر من سمو وزير الداخلية حفظه الله. الهدف منها طبعا توحيد الجهود وتنسيقها بما يخدم السلامة وتخفيض تطبيق رؤية الدولة حفظه الله والهاجس المقلق ارتفاع الحوادث وتقليلها إن شاء الله بإذن الله. تقليل تكون الاستراتيجية تقليل الحوادث بأسرع وقت ممكن.
0: سمو الأمير، هناك معايير مفاضلة بين المحافظات الفائزة، ما هي أهم هذه المعايير؟
1: طبعا بالنسبة للجائزة هي صممت على أرقى تصميم صممتها لجنة السلامة المرورية المنطقة الشرقية متميزة التي يرأسها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة حفظه الله، وأكيد المعايير راعت كل جوانب السلامة المرورية وأيضا الحركة المرورية. المعايير يعني أقدر ألخصها في أولا عدد الحوادث، مقارنة الحوادث بين سنة وسنة انخفاضا أو صعودا، مدى الاستجابة الإسعافية، سرعة يعني تكون سرعة الاستجابة للإسعاف للمصابين أو لمكان الحادث، وهذا الحمد لله ترى تخفضت كثير عندنا حوالي 13 دقيقة، وطبعا الأمور الهندسية والميدانية، الجولات الهندسية والميدانية على شبكة الطرق الداخلية والطرق الخارجية والاجتماعات الدورية للجنة، وأيضا التوعوية البرامج التوعوية اللي الحقيقة في عندنا أكثر من برنامج توعوي وكلها تأثير على مستوى البعيد إن شاء الله، إضافة إلى بعض المعايير الدقيقة اللي ما تحضرني الآن، لكن المعايير شاملة لكل ما يخص السلامة المرورية والحركة المرورية.
0: سمو الأمير، إحنا ودنا تذكر الجهات المشاركة معاكم في لجنة السلامة المرورية.
1: طبعاً اللجنة تضم معظم القطاعات الحكومية ذات العلاقة، لكن أستطيع يعني أن نقول أن أهم الجهات الحكومية المؤثرة في اللجنة هي أولاً أمانة حفر الباطن تتحمل العبء الأكبر، يأتي بعدها المرور الحقيقة اللي يعمل بجد، ووزارة النقل، وزارة النقل عندنا في المحافظة تؤدي دور كبير، جامعة المجمعة دور استشاري طيب، وجامعة حفر باطن نتكلم عن المجمعة لأنها سبق وعملنا سنين طويلة في المجمعة، وغرفة تجارية طبعا تمثل رجال الأعمال في المحافظة، وبعض الجمعيات اللي تمثل المجتمع.
0: الله يعطيك العافية سمو الأمير، ونبارك لكم مرة ثانية هذا الإنجاز الغير مستغرب.
1: شكرا لكم، وإن شاء الله دائما نلتقي في ما فيه الخير لهذا البلد العظيم المعطاء، اللي نتمنى أن نقوم بجزء من الواجب نرد جميل لهذا الوطن الغالي، وأسأل الله التوفيق للجميع، وشكرا لك أخوي خالد.
0: شكرا سمو الأمير. طبعا لجنة السلامة المرورية تعتبر يعني ركيزة مهمة في بناء بيئة مرورية آمنة ومستدامة، ويعد التعاون بين الجهات المختصة وأفراد المجتمع عنصرا أساسيا لتحقيق هذه الأهداف. طبعا اليوم يعني ما حصلت عليها اليوم محافظة حفر باطن هي بجهود سمو الأمير حفظه الله.
2: يستاهل
0: تستاهل الطيب يا ناصر.
2: يستاهل يستاهل سمو الأمير. شكرا لسمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل رئيس لجنة السلامة المرورين. مبارك لكم سمو الأمير هذه الجائزة ومزيد من النجاحات إن شاء الله لمحافظة حفر الباطن، والتألق دوما بوجودكم سمو الأمير ولمزيد من الإبداع في المحافظة إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية.
2: شكرا لك زميلي خالد، يعطيكم العافية.

0: الله يا محمد، صراحة إنك تخجلنا دائما بكرمك وطيبك.
1: أي والله محمد ما يحتاج
0: نبارك لحفر عموماً. أي والله نبارك لمحافظة حفر الباطن، هذا الإنجاز المميز.
1: السلامة المرورية مهمة جداً، مهمة، والتوعية المرورية مهمة جداً لحفظ سلامة الأرواح في وطننا.
0: ولأنه سمو الأمير ذكر في كلامه أنه تقليل مدة الوصول إلى الحادث أقل من 13 دقيقة. فهذا رقم قياسي أيضا بالتوازي مع المحافظة.
1: صحيح.
0: وجهود المحافظة وسمو الأمير واضحة من خلال هذا المنجز.
1: ولا تنسى أنه في مبادرات ومشاريع متميزة مثل تدشين 20 ممر ذكي للمنشآت يعمل بتقنية الإضاءة الأرضية التفاعلية المرتبطة بإشارات المرور، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي. الله. وهذا أهم شيء، رفع هذا الوعي المجتمعي هو أهم شيء، ثم نبدأ في المبادرة.
0: هذا هو الإبداع. شكرا لك زميلي علي، يعطيك
1: العافية. ظافر.
0: شكرا لمحمد الحميضي،
1: شكرا لمحمد وجميع المستمعين، وأيضا لمعدتنا نور
0: المطيري،
1: يعطيها العافية. وحنا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. إن شاء الله بكرة يوم جديد ورحلة سياحية جديدة
0: في طائرتنا. بطائرتنا هوا بلادي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مسار حياكم الله في مسار مستمعينا وأحبتنا أينما كنتم في هذه الحلقة اللي نأخذكم فيها في رحلة ملهمة نناقش فيها أفكار جديدة ونستضيف تجارب ناجحة ونفتح معكم نوافذ للمعرفة والتي من خلالها نصنع الفرق في حياتكم الشخصية والمهنية. فحياكم في مسار. كلنا مر بتجربة قال فيها ليش رجعت لنفس الخطأ مرة ثانية. رغم الوعي والمعرفة نجد أنفسنا أحيانا نعيد نفس القرارات ونقع في نفس المواقف. تكرار الأخطاء ما هو دايما دليل ضعف، بل قد يكون نتيجة لعادات متجذرة أو أفكار غير واعية أو حتى مشاعر لم نواجهها بالشكل الصحيح. ففهم الأسباب الحقيقية وراء هذا التكرار هو الخطوة الأولى لكسر هذه الدائرة، وبناء وعي يساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل والتقدم في حياتنا بثقة أكبر. اليوم في حلقتنا يسعدنا أن نستضيف الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، واللي راح يشاركنا رؤيته حول سبب تكرار الأخطاء وكيف نقدر نتجاوزها. اليوم في حلقتنا يسعدني أني أرحب وأستضيف الأستاذ نايف الصقر، مدرب التنمية البشرية، واللي راح يشاركنا رؤيته حول سبب تكرار الأخطاء وكيف ممكن نقدر نتجاوزها. حياك الله معنا أستاذ نايف.
2: يا هلا والله، مرحبا أستاذ غادة، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتنا إذاعة الرياض.
1: يا هلا وسهلا فيك. طيب أستاذ نايف، نروح معك على طول مباشرة لموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن تكرار الأخطاء، لكن في البداية خلينا نعرف منك لماذا يعتبر فهم تكرار الأخطاء مهم في رحلة التغيير الشخصي؟
2: والله دائما الناس يعتقدون دائما أن الخطأ يكون في المشكلة نفسها، في المشكلة، لكن الخطأ مو في المشكلة نفسها، لا، عندما يتكرر الخطأ هنا تكون أقوى من المشكلة نفسها. يعني اللي ما يتعلم من خطأ الأول، وليس أنه يتعلم أنه يعني مثل ما يقولون يبتعد، لا، هو يكون متواجد ولكن بحذر. فالخطأ الأول مختلف جدا عن الخطأ الثاني، لأن الأول مبني على جهل
1: صحيح
2: أو نقص خبرة أو سوء تقدير، أما تكراره فهو مؤشر على إيش؟ نمط داخلي يحتاج إلى فهم ومعالجة.
1: جميل.
2: يعني زي ما يقولون، يعني المؤمن لا يلدغ من جهله مرتين.
1: بالفعل.
2: يعني مرة الأولى سموها بأي اسم، جهل، فهم سوء تقدير، فهم خطأ، ولكن مرة ثانية لا، هنا ستوب، هنا لازم أن الواحد يراجع نفسه ليش يرجع لنفس الخطأ الأول. فهذا نمط داخلي هو اللي يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى فهم، إلى معالجة، لأن اكتشاف الإشكالية هو جزء من الحل أو من العلاج. الإشكالية اللي هو تكرار الخطأ، وللأسف هذا يكون مع الأشخاص الأقرب لك، سواء أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو أب أو أم، فهنا المشكلة.
1: برأيك يعني لماذا يكون الخطأ مكرر مع الناس الأقرب لنا؟
2: هنا الإشكالية، لأنهم دائما موجودين في حياتك، مختلف عن الأشخاص. ممكن اليوم صديقك بكرة ما يكون صديقك، عندك القدرة إلى التغيير، أما هذولي تغييرهم مو سهل، سواء الأخ والأخت وهذا الأصعب، الأب والأم الأصعب، بعدها أقل مرتبة الزوج والزوجة، فهذا يختلف الأمر بينهم. أما الأصدقاء اللي بيسبب لك مشاكل 100% بتتركه، وغيره ألف وغيره سهل يعني. أما القريبين هنا الإشكالية، فلا بد الواحد يعني ينتبه لهذه النقطة، وبالأخص عند الأقارب، يعني لا يخسر خسارتين، يعني خسارة القريب وخسارة أنه يعيد المشكلة أو الخطأ مرتين.
1: نعم. طيب أنت قلت قبل شوي أستاذ نايف، يعني يمكن الموضوع له علاقة مباشرة بشيء من الداخل، من داخل الإنسان، ويترجم يترجم بعد ذلك بتصرفات وسلوك وردات أفعال. طيب
2: صح.
1: برأيك إيش الشيء اللي يخلينا من الداخل نكرر الخطأ؟ يعني هل نحن نفكر بطريقة متشبعينها من داخلنا، أم أنه نخضع من داخلنا لعادات وطريقة حياة هي اللي تملي علينا ما نفعل؟
2: شوف، التفكير اللي أنت قلتيه والعادات هي مرتبطة ببعضها، أو نسميها وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة. بعض الأحيان للأسف يكون السبب هو الثقة الزايدة والأمان الزايد، الأمان الزايدة والثقة الزايدة. يعني اللي ما يتعلم من الخطأ الأول ولا يأخذ الأمان من الخطأ الثاني، هذا مفرطة عندها اللي هي الثقة.
1: الثقة، نعم.
2: أيوة، فالثقة مطلوبة ولكن تكون بقدر، لا إفراط ولا تفريط. فهذه فطريقة التفكير هي المنبع اللي تطلع منه جميع القرارات. أما العادات هي سلوكيات تتكرر حتى تصبح بعض الأحيان تلقائية معك. يعني فرضا أنك تقدرين تقولين والله أنا ماني بقادر على النجاح، وبعدين تتعود أنت على التسويف لأنك أنت ربطت نفسك بالنقطة الأولى أنك ما أنت محتاج أو ما تقدر تنجح، فتدخل في عودت نفسك على التسويف. أو إن بعضهم يعني زي ما تقول يرى أن الناس بيرفضونه فينسحب من الموقف، من المواقف الاجتماعية على طول، ما عاد يروح المناسبات ولا شيء، لأنه هو دخل في مخه فكرة أنه مرفوض أمام الناس، فيقول خلاص مدام أني أشوف نفسي مرفوض، طب ليش ما تعالج المشكلة؟ ليش أنت مرفوض؟ إيش السبب؟ بدل ما أقول أنا عارف أني مرفوض خلاص أجمع رحا.
1: يمكن لأنه خايف يكرر الخطأ، يمكن حاس أنه ما حيتجاوز مسألة عدم تكرار الخطأ بسهولة.
2: هو هذه النقطة اللي نحتاج لها تعديل وتغيير. أني إلى متى؟ لازم أسأل نفسي هذا السؤال، إلى متى أنا كذب الخطأ؟ هنا السؤال، إذا ما لقيت إجابة لهذا السؤال فهذه أيضا مشكلة أكبر وأكبر. لازم زي فرضا الملقي أو المقدم، ما شاء الله تلقى عنده القامة الصوتية الجميلة وكل حاجة، ولكن يخجل أو إنه يخاف. طيب الله أعطاك ووهبك هذه ما شاء الله هذه الموهبة، ولكن الخوف هذا إلى متى؟ إلى متى تحتاج إنك تكسر هالخوف حتى خلاص تخوض معركتك وإن خلاص تصير مذيع متميز، خلاص كسرت الحاجب. فهذا هو الأساس، إنك لازم إنك يعني تعالج هذه النقطة
1: أو تخوض التجربة. يعني اليوم أنت الشيء اللي تخاف منه لازم تقتحمه،
2: لازم تواجهه.
1: نعم، لازم تواجهه.
2: إلى متى؟ عشان كذا سألت سؤال نفسي اللي أقولك إلى متى أنا خاف، إلى متى أخطي، إلى متى لازم إني أعالج هذا الشيء. فالمواجهة هي الحل الصحيح لحل كثير من المشاكل.
1: طب أنا كيف أقتنع في اللاوعي عندي إنه لازم أواجه؟
2: شوف، عشان تكونوا على بينا، اللاواعي يشكل عندنا أكثر من 95% من قراراتنا وحياتنا. أما الواعي، العقل الواعي، لا، جزء صغير يمثل من أنشطتنا في الفكر، في التفكير، في الذهن، في الأمور البسيطة. فاختياراتنا ترى قائمة على اللاواعي، ردود أفعالنا، حكمنا على الآخرين، خلينا نقول طريقة تعاملنا مع الضغوط. في بعضهم يكرر الغضب والانفعال لأنه تعلم هذا الشيء من صغره، أن الغضب وسيلة للحصول على ما يريد، أو الانفعال أو الصراخ زي الأطفال. فهذا من الأشياء، فعلشان كده إذا الشخص يكرر يعني آخر فشل حصل عليه، فلابد أنه شخص يرى نفسه يقول أنا ما أستحق النجاح، فهو يرى كده. فاللاواعي ترى مؤثر على كثير من حياتنا فعلا، وهو يشكل نسبة كبيرة.
1: جميل، يمكن تشارك معنا يعني في نقطة أنه الواحد يخاف من الفشل، يخاف من التغيير، من التجربة، يعني نقطة الأمان، هو حاسس أنه في لما يحيط نفسه بهذه الدائرة فهو في منطقة أمان، ما يقدر أنه هو يخوض تجارب جديدة أو يتعلم شيء جديد. بنفس الوقت هو عارف أنه نقطة الأمان اللي هو مرتكز فيها هي نقطة ما راح تخليه يتقدم أو يتأخر خطوة.
2: صحيح.
1: كيف ممكن إحنا ندفع أنفسنا للخروج من هذه الدائرة؟
2: اللي أنت قلتيه صحيح 100%، ولكن دائماً العقل البشري يميل إلى المألوف، إلى المألوف حتى لو كان مؤلم. يميل للمألوف، يعني ما يحب التغيير ولا يحب التجديد، فهو اللي يخلينا نبقى في نفس دائرة السلبية، لأنها يعرف النتيجة الشيء هذا أزم من اللي ما يعرف نتيجة بتاتا، فيبقى في إيش المألوف.

0: عنده يحمل درجة زي ما تقولي عدم اليقين. عشان كذا بعض الموظفين تلقاه يبقى في وظيفته على أنه ما يحبها ولكن يبقى لأنه ما يعرف وش بيجيه بعدين. ما عنده الشجاعة على التغيير، ما عنده الشجاعة. بعضهم يستنزف طاقته كاملة في علاقات هو عارف أنها ألم له ولكن يخاف من التغيير لأنه ما يعرف وش ما بعده. زي ما يقول واحد والله أنا أعرف أني كل يوم فرضا أنضرب ضربة واحدة، طيب أنا خلاص تعودت على هذا الألم. بعضهم يقول طب ودي أغير بس خوفتي أنضرب أكثر من مرة، فيوقف على إيش؟ ضربة مرة واحدة. فهنا البقاء على كلامة الخوف يعني يجعلنا نبقى في نفس الدائرة. هذا الشيء تكرار السلوكيات تضر في الصحة، تضر في الصحة خاصة إذا كانت سلوكيات سيئة تكرارها يضر مع الوقت، كأنها تتآكل صحتك، تتآكل روحك، تتآكل شخصيتك، فيها تتآكل. عشان كده بعضهم يرتاح على المعاناة لأنه ما يحب الأشياء المجهولة.
1: أي تمثل خطر عليه مثلا،
0: أي خاف من الشيء المجهول. الخوف عنده من التغيير يعني يجعله يفضل الألم على الفرص غير مضمونة أو غير معروفة. فهذا هنا الإشكالية، فيرى أن التغيير يمكن يكلف الشيء الكثير فيبقى على وضعه.
1: وهو ترى ما هو خطأ أن احنا نكرر الأخطاء متى ما تعلمنا يعني بشكل أعمق، مو معناته أن الواحد نحذر أن هو ما يكرر الخطأ أنه خلاص يعني المفروض أن يبقى دائما صح. ما في أحد فينا استمر على
0: الصح. مستحيل.
1: طبعا
0: صحيح.
1: طبعا. طيب كيف اليوم أستاذ نايف ممكن أن احنا نقدر نقول عن أخطائنا اللي حاليا قاعدين نسويها هي عبارة عن ترسبات لطفولتنا في الماضي، يعني قديش تجارب الطفولة اليوم ممكن هي تؤثر في سلوكياتنا وأنماطنا باللحظة هذه؟
0: شوفي أنت تعرفين وهذا كثير من الناس يعرف هذا الأمر، أن الطفولة تراها تشكل كثير من معتقداتنا. ناظري أنت جسمع نفسك تقول والله وحنا صغار نسوي كذا، وحنا صغار أبونا وأمنا علمونا كذا، وحنا صغار، تجد نفسك يعود على معتقدات أساسية في حياتك أو حياة الآخرين تعودنا عليها أو شيء. فالطفل بعض الأحيان يتعرض للنقد ويحمل أنها يحمل معه دائما اعتقاد بأنها غير كفو لأنها إيش تعرض للنقد من الأساس، من الأساس. فعلشان كده يعني فياخذ وقت طويل عشان فرضا يستمر حتى يتقبلونه الناس. فالتجارب دائما ما تحدد مستقبل الإنسان بشكل كامل لكن تؤثر في حياته وسلوكياته وأنماطه. فعشان كده لازم ننتبه لها لازم، والأجمل إنه يكون حوله وحواليه أصحاب التغيير اللي يطلعونه من اللي هو فيه، واللي يتعبنا دائما العادات والتقاليد اللي تغلب بعضهن على عباداتنا. للأسف يعني تجد إن العيب أكبر من الحرام، ولا فهذه الأشياء تراها معتقدات في الطفولة ربما تنمو وتبقى ترى الآن أنت في شخصيتك وأنا وفلان تغيرت في حياتنا العشر سنوات هذه أمور نراها أصلا يعني مستحيلة أنها تتغير، لكن سبب التسارع والأمور والأشخاص المغيرين خلتنا ننظر تفتح للناس ونشوفهم ونشوف أن احنا عايشين في قوقعة غلط في ظلام أيا كان تسمى. فعلى كلامك الطفولة تلعب دور كثير في هذا وهي تشكل كثير من عاداتنا ومعتقداتنا.
1: شوفوا يمكن كمان يعني من الأمور اللي أحيانا أقف أمامها يعني مستغربة أنه إحنا بعد ما تجاوزنا يمكن طفولتنا وعرفنا قديش كانت في أخطاء في تربية أهالينا لنا، طبعا ما نقول هي أخطاء بالمعنى الفادح لكن هي سلوكيات إحنا فسرناها كأنها أخطاء، لماذا بعد ما نصبح آباء وأمهات نعيد هذه التجربة ونعيد الكرة ثاني مرة من خلال تربيتنا أبنائنا بذات السلوكيات اللي كنا في يوم من الأيام ننتقدها؟ هل تكرار الأخطاء في التربية يعني يجي من اللاوعي اللي ترسب بداخلنا، ولا لأنه هي قناعات غيرت لما كبرنا واستوعبنا قديش هي الحياة يعني لما تكون أب أو أم مختلفة

0: احنا نرجع الان نفس الامر، لان نقول ليش ابوي يخاف علي يخليني اطلع، ليش انا وش بسوي الان يوم كبرنا وصار عندنا اولاد، عرفنا ليش ابوي يخاف عليك وليش امك تخاف عليك. فهذه من الاشياء عشان كذا القرار الانساني لا تحكمه المعرفه بس، تحكمها المشاعر، تحكمها العادات، تحكمها البيئه المحيطه، تحكمها الرغبات الفوريه. فلحظه القرار بعض الاحيان تنتصر على الراحه المؤقته، فيعني خاصه على المصلحه الطويله المدى. ولهذا عشان كذا نحتاج التغيير الى بناء انظمه وسلوكيات داعمه لنا، وليس مجرد معلومات جديده ان حصلنا على معلومه جديده ان خلاص، مثل ما ذكرنا ان نعرف انه الرياضه فوائدها مع ذلك يمكن ما نطبقها، او ضرائب التدخين بعدها ما نطبقها ونعرفينها، وبالعكس يمكن نحذر الناس منها او ننبه الناس مع ذلك. فالقاعده اللي قلتها لك في البدايه مهمه جدا، المعرفه لا تساوي التغيير.
1: فعلا.
0: نعم.
1: طيب برايك ليش نكرر الاخطاء احيانا رغم ان احنا عارفين ان هذا الشيء او هذا السلوك خطا؟ زي مثلا يعني بعضنا مثلا شايف ان التسويف خطا رغم ذلك يستمر في التسويف.
0: تعرفي ليش؟ لانه قاعده حطيها انت الان، لو جلستي على نوت عندك قلت لي والله يا نايف انا بكتب اهدافي حقت 2027، مثال بديت من يناير 2027 كتبتي حلي 40 هدف تبي احققها، هذا اكبر خطا، هذا اللي يولد التسويف، لأن تصير أهدافنا أكبر من قدراتنا. الأساس أن أعرف أنا قدراتي وإمكانياتي وأحدد الهدف، وأن الهدف يكون له وقت ما يكون مفتوح، لأن الهدف المفتوح هو سبب التسويف، سبب التسويف الهدف مفتوح. يعني أنت تقولي والله فرضا اليوم بقرأ لي 5 كتب خلال هالسنة، أنت فتحتي لك المجال سنة، فإذا خلص شهر أول تقولي خلاص قدامي 11 شهر، خلص الشهرين تقول قدامي 10 شهور، فيبدأ مخك إيش يسوف، لأن قدامها مسافة وقدامها وقت. فعلشان كده الأمور هذه على كلامك التسويف وتحقيق الأهداف تحتاج دراسة قبل ما أني أنا أضع الهدف. أعرف قدراتي، أعرف وش اللي عندي وش اللي مو عندي، هل أنا قادر ولا مو قادر، اللي حولي بيساعدوني ولا ما راح يساعدوني، أيضا قم الهدف، هل قدراتي العقلية، قدراتي المالية، قدراتي النفسية، الاجتماعية، الصحية، كل هذه ممكن تساعدني أو لا. فهذا من الأشياء اللي تجعلنا نحقق الأهداف الصحيحة ونترك الأهداف اللي ما نقدر لها، لأنها راح تولد عندنا التسويف. فتكرار الخطأ في الأمور هذه يجي لأن احنا ما رسمنا من الأساس، ما رسمنا على القدرات اللي عندنا يعني.
1: جميل. طب نجي نقطة ثانية أستاذ نايف، يعني اليوم يمكن كل إنسان فينا يؤمن تماماً أن تقديره لذاته من أهم الأشياء اللي ممكن هو يعني يتشكل كإنسان، كقيمة مجتمعية، كفرد في هذا المجتمع. لكن نبغى نفهم منك إيش علاقة تقدير الذات بتكرار الأخطاء؟ يعني هل العلاقة هذه تظهر، هذه العلاقة تظهر الإنسان بعد ذلك مع نفسه مع هذا الخطأ اللي يتكرر، وكيف ممكن هو يقرر يتصرف بناء على هالمعرفة؟
0: شوفي، تقدير الذات ترى يأثر بشكل مباشر في قراراتنا. تقدير الذات يأثر بشكل مباشر في قراراتنا، قراراتي أنا كإنسان وأنت أو ده. فكل ما انخفض تقديرك يعني تقديرك لذاتك زادت احتمالية قبول الإساءة، تستطيع أنك يعني تصير عادي أنك تقبل الإساءة، تتنازل عن حقوقك، تتقلل من إمكانياتك الشخصية، تقع في قرارات غير صحيحة أو غير صائبة أو ضارة لك. فهذا هو شو اسمه، فهذه الأشياء لأنه ما عرفت تقدر ذاتك. يعني في تقدير الذات دائما يكون صحي لك أنت، يعني تميل إلى اتخاذ قرار صحيح، تكون منسجم مع مصلحتك وقيمتك. فتحسين الصورة مهمة جدا لك أنت، فهذه مربوطة. ترى تقدير الذات كل ما انخفض صار عليه مشاكل كثيرة، وكل ما زاد تزيد صورتك لذاتك، وحتى اللي حواليك يقدرونك. بعض الأحيان أنت في مجلس تلقين واحدة تستقبل هنا وساكتة، وفي ناس لا ما تستقبل. ليش؟ لأن تقدير الذات عنده ضعيف. وبعضهم يرى أنها طيبة، لا ما هي طيبة، فرق بين

0: الطيبة وبين تقدير الذات، فرق 180 درجة الفرق. فدائما تحسين صورتك أنت عن نفسك ترى جزء أساسي في تقليل الأخطاء المتكررة، معناته يعني تصير
1: اخطائك ما تتكرر. وحتى طريقه بالضبط. تعاملك مع الخطا، يعني لما يكون الشخص عنده تقدير كبير لذاته وعنده حس عالي بنفسه وعنده اتصال مع ذاته جيد، لما يكرر هذا الخطا اول شيء يتعافى سريعا، يستطيع ان هو يعني يحدد الخطا لانه واثق في قدراته وامكانياته. لكن العكس تماما استاذ نايف، لما الواحد يبدا يعني تحجيم ذاته لمرحلة ممكن يصل معها إلى جلد الذات، يجي يقول أنا يعني قد يلوم نفسه أو يدخل نفسه في إحباط، هذا الشيء ممكن الإحباط يما أنه يخليه يستسلم أو أنه يكرر الخطأ في كل مرة.
0: وهذا الصح، هذا عشان كده تقدير الذات مهم جدا.
1: نعم. طيب نجي لنقطة اللي هو كيف أنا اليوم ممكن أتعلم من الخطأ اللي أنا قاعدة أسويه أو أني أقع فيه مرة ثانية بدون ما أفرق بين أني أتعلم أو أني أجلس في هذه الدائرة فترات طويلة من باب أن أنا قاعدة أتعلم؟
0: شوف، التعلم الأساسي أو التعلم الحقيقي له ثلاث مؤشرات عشان نكون على بينه. أول شيء أني أعترف بالخطأ، هذا مهم جدا. اثنين، أفهم أنا إيش سبب حدوث هذا الخطأ، وبعدين أشتغل على تعديل السلوك بعد ما أعدل السلوك. فإذا استمريت أنت كشخص في نفس التصرفات ونفس الأعذار ونفس النتائج دائما، يعني ما ما ما ما ما استفدت أو ما تحول هذا التعليم إلى بعده، خلاص يصير يبقى ما تعلمت شيء أبدا. فعشان كذا ليس كل شيء نعرفه يعني نتعلم منه، بل إنه وش الشيء اللي المفروض نغيره في أنفسنا. لازم نتعلم، مو التعلم من أجل التعلم، لا، التعلم من أجل شو اسمه هذا، إن نغير، مو التعلم من أجل
1: والتغيير. نعم،
0: أي هذا هو التعلم، يكون في هذا الأمر مهم جدا.
1: نعم. هل أستعين أستاذ نايف بأشخاص داعمين من أجل التغيير، أو أنه ألجأ لأخصائيين حتى أنه أفهم نقاط ضعفي، أو أن كل إنسان فينا عارف نقاط ضعفه وكيف هو يتعامل مع نفسه؟
0: شوف، اللجوء إلى الأشخاص، بعض الناس يخطأ في اختيار الشخص، يعني ممكن أختك ولا بنت خالتك ولا عمتك ولا بنت عمتك ولا أي شيء تجينا قريبة لقلبك وتحبينها بس تجينا هنا، هذا خطأ. ليس محبة الشخص اللي خلينا نرجع، لا، الناس الكفو اللي فعلا أجد عندهم التغيير، مو عشان يحبهم، لا، أجد فعلا أن عنده، كأني أروح المستشار، أروح الشخص المستشار حتى لو يمكن ولد عمي أقرب لي، بس والخالي حسه مستشار أكثر. فاختيار الشخص هو أهم شيء، وليس بالمحبة أو بالصداقة أو بالقرب، لا، بالأكفاء اللي بيساعدني على التغيير. هذا من الشيء المهم، عند اختيار الشخص. فليس زين عن الاخصائيين والمستشارين، انت تروح للكفو ما تروح للشهاده، فهم عنده الشهاده بس ما عنده تجارب، ما عنده خبرات. في الشهاده دائما مو كل شيء الخبرات، انت لو جوك واحد خبير 20 سنه غير مختلف عن واحد توه طالع الميدان، فيفرق الخبره دائما. عشان كذا البحث عن الاشخاص مهم، ولكن الانتقاء اهم.
1: جميل. طيب نرجع لسلوكياتنا وتصرفاتنا وهالأنماط المتكررة في حياتنا أستاذ نايف، يعني هذا النمط أنت أحيانا تكرره وأنت مو منتبه، يعني لو يجي أحد مثلا يسألك كيف قاعد تتصرف مع الغضب، حرفيا معظمنا ما هو عارف شلون تبدأ وتنتهي عند هذه النوبة أو المسببات، ولأنها صارت نمط متكرر في حياته، يعني مجرد ما يجد المبرر على طول يدخل في هذا النمط. اليوم نبي نفهم منك قديش هذه الأنماط المتكررة في حياتنا ممكن هي تؤثر بشكل كبير جدا في تقبلنا الوقوع في الخطأ مرة واثنين وثلاثة.
0: شوف، أول حاجة إذا عشان يعني نكتشف هذا الشيء لازم ندون المواقف المتكررة، لازم يكون فيها تدوين، لازم لازم أيضا معاها نلاحظ وش يسمونها المشاعر

0: مصاحبة لهذا الشيء. إيش يعني إذا صار إذا وقعت في هذا الشيء إيش مشاعري؟ هل هو حزن، زعل، غضب، انفعال؟ هذه لازم أعرفها.
1: صحيح. لأنه اللي يبقى أيوة. دائما الشعور، يعني يذهب الفعل ويبقى الشعور.
0: يبقى الشعور، عشان كذا لازم إني يعني أنا أناظر وش الأشياء اللي مصاحبة لهذا الأمر، وش بصير بعدها. هذا شيء. أيضا أحلل هذه القرارات اللي أنا أخذتها السابقة كلها، أحللها بعدين أبحث عن نتائج لو متشابهة لو قريبة منها. زين. فأسأل أول سؤال لي وش المشكلة اللي دائم أنا تكون معي باستمرار؟ هل هي الطيبة الزايدة دائم معي باستمرار؟ هل فرضا الفهاوة اللي عندي دائم باستمرار؟ هل اللي هو عدم تقدير الذات هذه مشكلة؟ هل هي دائم معي باستمرار؟ متى دائم أشعر يعني أحس بها قبل ما تقع؟ متى أحس بها قبل ما تقع؟ وبعدين وش القرار اللي أنا أتخذه بعد ما تقع؟ هذا الشيء بعد ما يقع أنا وش القرار اللي دائما أسوي؟ وبعدين متى تبدأ أو يسمونها توضح لي المعطى وضوح كامل لي؟ علشان كذا هذه الأسئلة الثلاث، عفوا هذه النقاط إني أدون الموقف وناظر المشاعر تجعلني الآن أرمم نفسي وعالجها زي فرضا لوحة البزل، أعرف وين أحط اللوحات حتى تكتمل شخصيتي. هذه الأمور مهمة جدا. دائما التدوين يجعل الشخص مرتاح. التدوين، لأن سبحان الله اليوم تنسى، التدوين ما يخليك تنسى. صحيح. تذكر هذا الشيء، هذا من الأشياء المهمة، وترى احنا ضعيفين فيها جدا التدوين، خاصة بعد الأجهزة. يعني بعد الأجهزة صار التدوين عندنا ضعيف.
1: ما تحل الأجهزة محل التدوين؟
0: إلا تحل إذا كنت أنت ملتزم بنوتة عندك في الجوال أو في الآيباد. إيه نعم، إذا مستمر عليها. ولكن أنت يعني صار القلم ضعيف عندنا حتى في الكتابة صار ضعيف. ألن والله الأنظم لو أكتب لك في نوتة، أنت تكتبين في نوتة الجوال ولا تكتبين بالقلم؟ سبحان الله كتابة القلم مختلفة.
1: مختلفة حتى مختلفة. تأثيرها نفسيا مختلف.
0: تأثيرها نفسي أصلا التعبير، لو بقول لك أنت في أمور في شيء، أنت زي الشاعر، أنت ما يكتب في نوتة، تقعد يكتب على ورقة وقلم. الرسام ما يرسم في أجهزة اللوح الآيباد، تقعد يرسم على ورقة وقلم.
1: أتفق معك، يعني حتى الاسترسال في الأفكار مختلف لما يكون في ورقة وقلم.
0: القلم ما في أحد مثله أبد. القلم يعني ما في ما يعادل شيء ابدا. انت الان لو جلست بعرسك معك ورقه بيضاء وقلم، كيف ترسمين اشياء بدون ما تحسين، بدون ما تشعرين، وتطلع منك اشياء حلوه وانت ما تشعرين. ولكن في النوت او في الجوال ما مستحيل، مستحيل تطلع بهذا الابداع وهذا الابداع.
1: اتفق معك 100%. طيب نرجع لموضوع الاخطاء المتكرره استاذ نايف. ويعني اليوم لما احنا نخطئ يمكن نكون اقترفنا خطأ في حق أنفسنا. أولا الناس متغيرين في حياتنا، والناس ردات فعلها يعني إلى درجة كبيرة ممكن تكون متسامحة ممكن تكون قاسية، لكن ما في أقسى من الشخص اللي يتعامل مع نفسه عن طريق جلد الذات على كل خطأ يخطأ. كيف أنا ممكن من خلال جلد الذاتي بعد الخطأ أزيد من احتمالية أني أكرره بالغلط؟ يعني اليوم يمكن تشوف أب دائما يعنف أبنائه على أخطاء يرتكبونها، وتلاقي هذا الطفل اللي يخاف من الأب يوم بعد يوم قاعد يكرر الخطأ، رغم أنه قاعد يواجه قسوة من الأب، ممكن حتى يوصل إلى ضرب. إيش الشيء اللي يخلينا دائما نكرر الخطأ عبر جلد الذات؟
0: شوف دائما هذا الجلد الذات ترى نوع من أنواع المحاسبة. زين، ولكن نتائجه ترى عكسية. بعضهم يحس أنه زين، لا جوا النتائج عكسية مرة. دائما اللي يهاجم نفسه يعني يفتقد ثقته في نفسه. دائما تلقاه يشعر بالعجز، الحماس التغيير عنده يقل حماس التغيير عنده. لكن المحاسبة الصحيحة، أنا أخطيت، يلا وش تعلمت من هذا الخطأ وش راح أتعلم من هذا الخطأ؟ هذه المحاسبة الصحيحة، المحاسبة المهمة. فيعني اللي دائما يقول أنا فاشل ولا أنا أتغير، هذا قاعد يجدد نفسك. أنا فاشل وقابل للتغيير، أقدر أغير، أقدر أعدل نفسي.
1: نعم.
0: ففرق بين العبارتين هذه.
1: طيب والندم اللي يجي من الخطأ، هذا يدفعنا للأمام ولا يوقفنا بمكاننا؟
0: لا، أصلاً ما في إنسان يندم على شيء إلا تجد يروح تفكيره للإيجاب أكثر من السلب دائماً. يعني مثلاً لو واحد اقترف خطأ في الشرع، وين يروح؟ للتوبة. هو ده يروح للإيجاب، للشيء الإيجابي على طول. تلقاه يروح للدعاء يروح له ليش؟ اقترف خطأ، اقترف ذنب. طيب إذا أنت اخطيت على واحد وين تروح؟ تروح تتأسف، تروح تقدم له هدية، تقدم له اعتراف، فهذا يودي ليش؟ للجانب الإيجابي، يودي دائما للجانب الإيجابي، دائما الأخطاء تودي للجانب الإيجابي إذا كان فيها إحساس بالمسؤولية وفعلا عندك يسمونه عندك دم، عندك إحساس، عندك مشاعر، هذا دائما يودي للإيجابية. ما في حتى إذا قلنا إذا أخطينا أول كلمة نقولها آسف، نودي للإيجابية. فإلا من رحم الله اللي هم النرجسيين يدخلون في المكابر.
1: يعني هذول استاذ نايف فعلا في ناس ترى تغلط مره واثنين وثلاثه، بس حتى لو لفت انتباهها يقول لك لا انا ما اغلط،
0: يقلب الطاوله عليك.
1: اي يقلب الطاوله عليك.
0: وشون يقلب الطاوله عليك؟ تراها قاعده حطيها ببالك، النرجس يسوي حركه حلوه، يتكلم معك يتكلم معك يتكلم معك، يزيد يزيد حتى تطلع منك كلمه خطا، ثم يمسك هذه الكلمه ثم يغني على هذه الكلمه. يعني فعلا لو اخطيت مع شخص وقلت له انت كذا انت ما تفهم، اه ما افهم، يعني انا ما افهم، يبدا يعيد لك كلمه ما افهم، انت قلت ما افهم، طيب والمشكله الاساسيه؟ تلقاه يبعد عنها،
1: يبعد
0: عنها. هذه هي قلب الطاوله، هذه النرجسيه موجوده عند النرجسيه اللي ما عندها ملكه الاسف والاعتذار، ما عندها ابدا، يعني يرى انها من الذلال اني انا اقول اسف اذا اخطيت ولا اي شيء، لا ابدا ما عندها هذا الشيء، فليولد يطلع أسوأ ما عندك حتى يقلب الطاولة عليك، هو اللي يحاول يطلع أسوأ ما عندك. عشان كذا دائما النقاش مع النرجسي يكون بعبارات قصيرة، نعم لا انتهى،
1: نعم لا، هذا في الردود،
0: في الردود نعم لا، أنا أعتذر، أنا آسف، كذا الأشياء البسيطة مرة ما لها أي شيء، لأنه 100% راح يجي منك خطأ إذا زاد، لأنك ما زاد كلامك زاد لغطك، يزيد غلطك، يصير في خطأ مهما كان، فهو يتصيد ينتظر هذه العبارة الخطأ الكلمة أيا كان، ثم عاد يغني على ليلى فيها، ثم تيجي تقول وين المشكلة الأساسية؟ تلقاكم هربتوا عنها وطلعتوا منها، دخلتوا في مشكلة أكبر. أيوة،
1: يعني أنت كنت جاي بتصحح مسار، تلقاه وصار يستمتع في مسار أقحمك فيه بعد ما مسك من هالصيدة المصادرة،
0: دخلك في الوحل حقه اللي هو يبغاك تدخله هذا، فثم ليش؟ لأنه كل هذا كله عشان ما يقول أنا آسف أو يعتذر أو إنه صح. عشان كذا الجانب هذا مهم جدا، مهم جدا، إني يعني دائما أنا أقول الأخطاء لازم توديك للإيجابية أو عندك مشكلة أصلا بمعالجة الخطأ.
1: نعم. طيب على طاري نعم ولا، خلينا نروح لفقرة صح أو خطأ معك أستاذ نايف، ونبدأ بأسئلتنا. خليني أعرف منك في البداية، هل تكرار الأخطاء يعني دائما أنه الشخص لا يتعلم من تجاربه؟
0: خطأ. ليش؟
1: قد
0: يتعلم الشخص من خطأ ويدركه، لكن قد تمنع عاداته ومشاعره وظروفه ما تعلمه، عرفت علي؟ فيه اشياء موانع، الموانع هذه يمكن تكون سبب انه ما يتعلم من تجاربه واخطائه ايا كان، وهنا لازم تعالج. عشان كذا قلت لك اول اللي قال لا نجعل عاداتنا طاغيه على اشياء كثيره احنا نراها لان وجدنا ابانا على مله، هذه
1: يعني لانه كثير من الناس اليوم يمكن عندها العيب أهم من الحرام مثلا، أو تتعامل معه في كدا. نفس
0: صحيح. مقدم الحلال، مقدم العيب، وش يقولون عن الناس عن الحرام. يعني حتى الآن أنت لو تروح مع عمك مناسبة تقعد أول ما تشوف تقول له لبسك لا ما يصلح قدام دولي، ليش؟ ويمكن في مكان ثاني غير مختلف، لأنه وش يقولون الناس عنه؟ هذه الرؤية النظرة هذه موجودة في حياتنا أبدا، حتى في العزائم يقولون عن الناس، هذه مهمة.
1: شلون تتغير مثل هذه؟ صحيح نحن شوي غيرنا الفقرة، لكن اليوم إذا أنا ما تغيرت وأنت ما تغيرت، كيف نحدث تغيير في مجتمعنا؟
0: لازم من يعلق الجرس، لازم أن تبدأ التغيير، يجي من الشخص نفسه، ما يجي من غيره، ما حد يغيرني ولا حد يغيرك، أنت تغيري نفسك ولا غير، هذولي كلهم مساندين، ولكن هم العنصر الأساس، العنصر الأساس هو الشخص نفسه
1: فعلا.
0: اما هذول لا، خدمات مسانده لك، يساندونك يساعدونك يدعمونك ايا كان، بس مو بهم العنصر الاساسي.
1: جميل. طيب بصح او
2: معاكم في اذاعه الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت.

برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل يقول ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل

0: أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق
3: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي،

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: التاسعة ليلا في الرياض، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من إذاعة الرياض، في قراءتها طلال بن عبد الله النفيس. أبدأها بأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره التركي والقرقيزي المسجدات الإقليمية. إطلاق المجموعة الرابعة من محاور الطرق الدائرية في الرياض تجاوزت 9 مليارات ريال. بدء المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطورة في مكة المكرمة باستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال. باكستان تعلن استئناف المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران الأسبوع المقبل. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره التركي هاكان فيدان المسجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استعرض وزير الخارجية مع نظيره القرغيزستاني جينبيك كولوبايف هاتفيا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المسجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. دشن الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة الأمير السلطان في مكتبه بقصر الحكم اليوم، اطلع خلالها على ما يتضمنه المشروع من برامج أكاديمية متقدمة وتجهيزات تعليمية وتدريبية حديثة تسهم في إعداد كوادر طبية وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إطلاق المجموعة الرابعة من برامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض بتكلفة إجمالية تتجاوز 9 مليارات ريال لتطوير 4 طرق رئيسة بإجمالية طوال تبلغ 40 كيلومترا وبطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 950,000 مركبة يومية. المزيد في التقرير التالي.
1: توسع عمراني متزايد وكثافة مرورية متنامية ومتطلبات تنقل تتزايد عاما بعد عام، عوامل دفعت إلى إطلاق برنامج محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض بوصفه أحد المشاريع الكبرى التي تستهدف تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتحسين الربط بين الأحياء والمراكز الحيوية ليواكب مكانة العاصمة وتطورها المستمر. ويشمل البرنامج الذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 38 مليار ريال تنفيذ مشاريع تطويرية موزعة على 4 مراحل تتضمن رفع الطاقة الاستيعابية للطرق وتطوير التقاطعات والجسور والأنفاق وتحسين مستوى السلامة المرورية بما يسهم في تسهيل حركة التنقل وتقليص زمن الرحلات. وبقيمة إجمالية تتجاوز 9 مليارات ريال تبدأ أعمال المرحلة الرابعة من البرنامج التي تضم 4 مشاريع تطويرية تشمل تطوير طريق الشيخ جابر الجزء الجنوبي وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول الجزء الأوسط وطريق الأمير مشعل بن عبد العزيز، إضافة إلى طريق نجم الدين الأيوبي الجزء الغربي. مرحلة تأتي استكمالاً ل3 مراحل سابقة ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تطوير شبكة الطرق الرئيسية في العاصمة ورفع كفاءتها التشغيلية بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويواكب النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده العاصمة الرياض.
0: أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المرحلة الجديدة من برامج الأحياء المطورة تشمل تطوير 7 مواقع في قلب مكة المكرمة ومحيطها على مساحات تتجاوز 4 ملايين متر مربع وباستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال. بدأ وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها بسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر وبنظيره الأمريكي شون دوفي. وناقش الجاسر خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة والعمل المشترك على مبادرات مستقبلية تسهم في تطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين. بعد إعلان مجلس الوزراء بتحويل الوحدة التنظيمية في وزارة الثقافة المسمى بالأرشيف الثقافي إلى مركز غير مستقل باسم مركز ذاكرة الثقافة السعودية ما يسهم في تنظيم قطاع الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية وضمان استدامة الحفظ والإتاحة الرقمية في الوحدة في وزارة الثقافة. أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 12371 قراراً إدارياً في شهر ذي الحجة عام 1447 بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل. حلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوس للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل 50 جامعة عالمية في تصنيف التأثير الصادر عن مؤسسة تايمز للتعليم العالي لعام 2026، محققة المركز 48 من بين أكثر من 1600 جامعة من 130 دولة حول العالم. أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني نسخة الجديدة من المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعامي 2025-2026 بهدف قياس مستوى جودة التعليم وتحفيز التطوير المستمر في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في قياس جودة التعليم الرقمي لدى الجهات الحكومية في المملكة. أطلقت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة معسكرين خارجيين لمنتخبي الأحياء والكيمياء استعدادا للأولمبيات الدولية 2026، وذلك في إطار إعداد وتأهيل الطلبة الموهوبين للمشاركة في المحافل الدولية. أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم إيداع 1,068,000,000 ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري عن شهر يونيو عام 2026، ما يسهم في تمكين المستفيدين وتحسين قدرتهم على تملك السكن تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030. اختتمت اليوم فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 بمشاركة أكثر من 337 جهة عارضة من 17 دولة، وشهد أسبوع الرياض عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين. أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السبراني النسخة المحدثة لكوادر الأمن سيوف، الهادف إلى دعم الأفراد والمؤسسات في التخطيط لوظائف الأمن السبراني في المملكة. أغلقت وزارة التجارة 12 معملاً مخالفاً للمياه في محافظة جدة، حيث رصدت الفرق الرقابية داخل المواقع المضبوطة مخالفات جسيمة تشكل خطورة على الصحة العامة، تمثلت في استخدام مياه مجهولة المصدر في عمليات الإنتاج واستغلال شبكة المياه العامة وتعبئة المياه بشكل مخالف في عبوات تعود إلى منشآت نظامية. في الشأن العربي والدولي تتواصل

الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن التي تستمر حتى يوم غد الخميس، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجولة الجديدة قد تكون حاسمة، مشددا على تمسك لبنان برفض الاحتلال الإسرائيلي والوصيات الخارجية. قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية الباكستانية طاهر اندرابي إن أمريكا وإيران ستستأنفان المحادثات الفنية الأسبوع المقبل بحضور إسلام آباد، مضيفا أن بلاده تواصل جهودها لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، ومؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان الوحيدان لتسوية النزاعات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين وافقوا على تفتيش المنشآت النووية، مشيرا إلى أن مفتشين أمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت الإيرانية، كما أكد أن إيران أكدت للولايات المتحدة أنها لن تفرض رسوم عبور أو خدمات للمرور عبر مضيق هرمز. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده ستشرف على الأموال الإيرانية بعد الإفراج عنها، مضيفا أن نسبة كبيرة من الأموال الإيرانية ستذهب للمنتجات الأمريكية، كما أن الأموال التي ستتلقاها إيران ستكون للإيرانيين. أعلنت السلطات الفرنسية اليوم أن موجة الحر التي تشهدها البلاد تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 68 ألف أسرة بعد عطل أصاب محولا كهربائيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتأتي هذه الحادثة في ظل موجة حر شديدة تضرب عددا من العواصم والمدن الأوروبية وسط تحذيرات متزايدة من تأثيرات التغير المناخي على البنى التحتية والطاقة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه التركي والقرقيزي المسجدات الإقليمية. إطلاق المجموعة الرابعة من محاور الطرق الدائرية في الرياض بتكلفة تجاوزت 9 مليارات ريال. بدء المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطورة في مكة المكرمة باستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال. باكستان تعلن استئناف المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران الأسبوع المقبل. نهاية النشرة، شكرا لكم على طيب الاستماع، تقبلوا تحيات محدثكم طلال بن عبدالله النفيسة، وإلى اللقاء.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.
4: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يرحب بكم مع بداية حلقة اليوم من برنامج فيتامين، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج أيضا يرحب بكم. ويسرنا جميعا نستقبل استفساراتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم عن حلقة اليوم اللي بتكون بعنوان صيفنا صحي، كيف يعني نستفيد ونستثمر صيف هذا العام بحيث يكون صحي علينا وعلى أسرنا وعلى أطفالنا، كيف نتجنب أمراض الصيف والمشاكل الصحية المتعلقة فيه، سواء كانت من بسبب حرارة وبسبب سوائل أو نوعية تغذية، أو حتى يعني لا قدر الله بعض المشاكل المتعلقة

علاقة بالأغذية مثل التسممات الغذائية وغيرها، وأيضا في السفر. طبعا احنا دائما كل سنة يعني نخصص حلقة خاصة عن صحتك في السفر، وإن شاء الله ربما تكون الأسبوع القادم أو الذي يليه، ولكن حلقة اليوم بنتكلم عن كيف نجعل صيفنا صحي. هات في البرنامج 011-40-53. نرحب بكم بمتابعتكم عبر الإذاعة وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ودعونا نستمتع ونستفيد من مشاركتكم لهذا اليوم، سواء من خلال تجاربكم في الصيف أو التغذية في الصيف أو الاستثمار يعني الصيف في أشياء جميلة، وأيضا كل ما يتعلق بالصحة. فنقول لمستمعي الكرام لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم. مستمعي الكرام، في البداية طبعا نهنئ أبنائنا وبناتنا اللي أنهوا اختباراتكم بنجاح في كل المراحل التعليمية، التعليم العام والتعليم الجامعي، نقول مباركين هذا التميز ومزيدا من التميز في المستقبل، حتى نراكم من بنات هذا الوطن الغالي بتأهيلكم وتعلمكم وإخلاصكم وإتقانكم للمهارات المختلفة. ولكن في الصيف استمتعوا بهذا الصيف، استمتعوا بهذا الصيف، يعني احنا نتكلم عن جودة الحياة وكيف نستمتع جميعا بهذا الصيف. الإنسان مع العطاء المستمر يحتاج إلى راحة، وطبعا هناك فئة غالية علينا اللي فئة المتعلقة بالتعليم، وربما أنهم يمثلون يعني النسبة الكبرى اللي تعتبر الإجازة الصيفية إجازة راحة لهم، ولكن بعض إخواننا وأخواتنا العاملين في القطاعات الأخرى نقول الله يعطيكم العافية، فأنتم مواصلين في العطاء دائما، وأنتم جنود يعني ما أقول المجهولين بل المعلومين لمشاركة في تنمية هذا الوطن الغالي. لكن نتكلم عن الصيف، كيف نستثمره، كيف نستمتع فيه، كيف نجعله يعني صيفا صحيا آمنا، من خلال بعض الإرشادات الصحية البسيطة اللي بستعرضها عليكم، وأيضا بستعرض بعض التوصيات اللي صادرة من وزارة الصحة فيما يتعلق بصحتنا جميعا في الصيف. من الأخطار بتكلم عن ما هي الأخطار المتوقعة في فصل الصيف. أهمها طبعا التعرض لدرجة الحرارة العالية. الآن يعني بدءا من قبل كم يوم لما صار الانقلاب الصيفي، بمعنى أن صار الأسبوع الماضي يعني أطول نهار في السنة، ربما يكون يوم السبت نسيت اليوم، ولكن الآن هذا بعد الانقلاب الصيفي هذا يعتبر درجة الحرارة عالية

أجواء جميلة، سفر للاطلاع على يعني مناطق مختلفة من وطننا الغالي، مشاركة الأسرة في بعض النشاطات سواء في البيت أو في يعني النزهات أو حتى في السفر. وأيضا يعتبر موسم التمر كما تعرفون، حنا ننتظر التمر. بدأت الحقيقة يعني بعض المناطق مثل المناطق المدينة المنورة ووادي الدواسر

الكمورة والرطب، وإن شاء الله بقية المناطق خلال الأسبوعين القادمين تبدأ يعني المناطق القصيم والخرج والأحساء وبقية ونجران وبقية مناطق المملكة. فخلونا نستمتع بهذا الصيف من خلال وضع خطة صحية

0: التعرض لدرجة الحرارة العالية، وفيه مشكلتين صحيتين مرتبطة بها. المشكلة الأولى اللي تعرفونها اللي تسمى ضربة الشمس، وهي التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة. ولكن هل ممكن تصير ضربة الشمس تصير في الليل؟ الجواب نعم، ولكننا ما نسميها ضربة شمس، نسميها الإنهاك الحراري أو الضربة الحرارية. فالضربة الحرارية والإنهاك الحراري ما هو متعلق يا جماعة الخير بالشمس فقط، هو متعلق بالحرارة. وهذا الموضوع يعني مهم جدا، ولا بد نؤكد عليه أكثر من مرة، إن بعض الناس قد يتعرض للإنهاك الحراري وهو في الظل أو حتى هو في الليل، يعني بسبب قلة شرب السوائل وبالذات الماء، الإجهاد. بعض الناس الله يهديهم يجتهدون في الرياضة بشكل كبير في الحر، يعتقدون أن التعرق الشديد أنه عبارة عن صحة ودليل صحي، وهذا الكلام أبدا غير صحيح. بلا شك التعرق مفيد، والتعرق ضروري للحياة. حتى الناس اللي عايشين في الإسكيمو وفي يعني المناطق المتجمدة الشمالية والجنوبية يتعرقون، لأن التعرق ضروري جدا لترطيب الجلد وصحته، ويعني تحريك أو تعزيز الدورة الدموية في الجلد وغيرها من الفوائد، ولكن لا يزيد عن حده، سواء بالإرهاق أو المشي في الشمس ومع العطش أو التمارين الشديدة اللي ما يكفي أنها تسحب الماء بل تسحب المعادن، يعني البوتاسيوم والصوديوم، ويصير فيه إشكالية. وبعض الناس يعني يستخدم ماء اللي احنا نسميه المياه المعبأة، بعض الناس يسمونها المياه الصحية. ترى هذه المياه جيدة وممتازة، ولكن للأسف انها نسبة البوتاسيوم والصوديوم والمعادن فيها قليلة، فبالتالي لا تناسب هذا الناس اللي صار عندهم التعرق الشديد. فبداية نقول لكل الرياضيين، حافظوا على رياضتكم، انتم تستعملون شيء جميل جدا، ولكن لا يكون في الحر الشديد ولا يكون بالتعرق الشديد، وإنما الحمد لله فيه أماكن ميسرة في المساء، وهناك بعض المسارات الموفرة الموجودة في بعض الأسواق الكبرى، ففيه أو في بعض الأندية الرياضية، ففيه فرص لمزاولة هذا النشاط. فالإصابة هو الشيء الخطير الأول اللي هو الانهاك الحراري وضربة الشمس، وبتكلم عنه بعد شوي عشان يعني نختم فيه، لأنه يعني نتكلم عن إيش أعراضه وكيف علاجه. النوع الثاني اللي هو قد يكون الجفاف، وهذا الناس يتعرضون له الناس كبار السن. كبار السن أو أي شخص تجاوز 60 يقل عنده الشعور بالعطش، ما يشعر بالعطش، وبالتالي يحدث عندهم الجفاف. وأيضا لأن نسبة العضل عندهم بالذات النساء قليلة جدا، والماء يتخزن في العضل ولا يتخزن في الدهون، فبالتالي تكون نسبة الماء عندهم قليلة جدا. يعني هنتكلم عن الشباب، نسبة الماء عندهم تقريبا 70%. كبيرات السن اللي توصل مثلا عمر 80 أو في حدودها، الله يعطيهم الصحة والعافية، نسبة الماء قد تكون أقل من 30. شوفوا كيف، فأي نقص في الماء يؤثر عليها، يؤدي بها إلى الجفاف. فبالتالي الحل تقديم الماء لهم بشكل مستمر، ولو في كاسة صغيرة أو نسميها احنا بيالة، وشوي شوي بحيث أنها يعني يتم إرواء الجسم. والأفضل دائما إرواء الجسم بالماء وليس بأي مشروبات أخرى، لأن المشروبات الأخرى يكون فيها مركبات أخرى قد يعني تسحب الماء من الجسم. الرجال وضعهم أحسن شوي، لكن ربما تصل نسبة الرطوبة ونسبة السوائل في أجسام يعني كبار السن اللي وصلوا إلى 70 أو 80 قد تصل إلى 40 أو 45%، وأيضا تعتبر يعني منخفضة. أيضا الناس اللي عندهم بعض المشاكل الصحية زي مثل السكر، مثل ارتفاع ضغط الدم أو الأمراض المزمنة، فهذول يحتاجون إلى كمية كبيرة من الماء، لأن الجفاف أو قد يتعرضون للجفاف. مستمعي الكرام، خلونا نأخذ بعض المتصلين. نأخذ الأخ محمد، السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا دكتور.
0: أهلا وسهلا أخي محمد.
1: الله يحييك. بس استفسار إذا تكرمت.
0: تفضل.
1: أبغى أعرف المصادر الطبيعية لفيتامين دال دكتور.
0: المصادر الطبيعية لفيتامين إيش؟
1: لفيتامين دال.
0: دال نعم.
1: النقطة الثانية.

0: فيها الله يسلمك السكر الخام أو السكر البني.
1: أيوة.
0: هل هو يعني صحي أكثر أو يفرق عن السكر العادي؟ بس هذا سؤال.
1: شكراً أخي محمد. شكراً أخي محمد. المصادر الطبيعية للفيتامين د، المصدر الأول والثاني والثالث والرابع إلى العاشر، الشمس، التعرض للشمس المباشرة. وكثير من الناس يعتقدون أن الشمس المفروض أنها أثناء يعني بعد الإشراق مباشرة أو قبل الغروب، هذا الكلام غير صحيح. فإحنا مجموعة من الباحثين اللي أجرينا بحث في من خلال كرسي مؤشرات أبحاث فيتامين دال بجامعة الملك سعود برئاسة أخي الأستاذ الدكتور ناصر الداغري والزملاء والدكتور محمد الشيري وغيرهم. تم عمل دراسة على منطقة الرياض وعمل يعني مجسات أو حساسات معينة تقيس استقبال أشعة الشمس في الرياض في مناطق مختلفة، فوجدوا أن أفضل وقت في الصيف، طبعا أفضل وقت بحثيا لا تطبقونه، أفضل وقت بحثيا اللي هو من الساعة 9 إلى الساعة 11 ومن الساعة 2 إلى الساعة 3:30، وهذا بحثيا. هل تعرض للشمس هذا الوقت؟ الجواب لا، هذا بحثيا، لأن يعني درجة الحرارة يعني مرتفعة، يعني من الساعة 11 إلى الساعة 3 هي الأعلى، لكن بسبب ارتفاع درجة الحرارة لا ننصح بالتعرض للشمس خلال الفترة. ولكن الشمس الآن في الفترة الحالية من الساعة 7 إلى الساعة 8:30، هذا وقت ممتاز، وأيضا بدءا من الساعة 5 إلى 6:45، هذا أيضا وقت ممتاز للتعرض للشمس. ويجب أن تكون الشمس مباشرة، بمعنى لا يكون فيه زجاج عازل. والأخوات الكريمات، ما يكون فيه كريمات، كريم أساس أو أي كريم تجميل، يجب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويكفي الوجه والكفين. بالنسبة للناس اللي عندهم نقص فيتامين د كبير، فالمفروض أنهم يعني يحاولون أن يتعرضون على مثلا الساعدين، اليدين كاملة، ممكن الساقين، كل ما تعرض الجسم بشكل أكبر يكون أفضل. بالنسبة للأطفال يفترض أنهم يعرضون جسم الطفل درجة أكبر وأكبر، ولكن ينتبهون من التعرض للحرارة. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني الأسماك النهرية اللي مثل السلمون وغيرها. ليش الأسماك النهرية والمقريل والأسماك البحرية اللي تعيش في الطبقات العليا؟ ليش؟ لأنها لا تصنع فيتامين دال، وإنما هي تخزن فيتامين دال من الشمس. فسبحان الله إحنا ناكلها لأنها في الطبقات العليا من البحر أو النهر، فتكون مستوى فيتامين دال فيها أكبر. أيضا كثير من الأغذية مثل المشروم مثلا، لأنه ممكن تخزين أشعة الشمس فيه. بقية الأغذية فيها نسبة بسيطة من أشعة الشمس، سواء الخضروات الورقية أو كذا اللي تتعرض للشمس، ولكنها غير كافية. فالناس اللي ينقص عندهم فيتامين دال، هو طبعا مفروض يصير 30 حسب مقياس، يعني فيه 30 في 70 ملي مول ومايكروغرام، عشان بس ما نلخبطكم في المعايير، لكن لو صار المفروض 30 وصار الانخفاض أقل من 20، فالتعرض للشمس والأغذية لن تكون كافية، حتى ولو كانت الأغذية المعززة بفيتامين دال، لأن موجود عندنا الشركات الألبان يعني تضيف فيتامين دال للحليب وللبن وللزبادي حسب المواصفات القياسية السعودية وتوصيات وإرشادات الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولكن هذا لا يكفي، أيضا لا يكفي للناس اللي عندهم نقص 20، فلا بد أنهم يراجعون أطباء الباطنية، أطباء الأسرة، أطباء الغدد لصرف الفيتامين دال المناسب لهم. بالنسبة لسؤال أخي محمد، السكر البني، هل في فرق بين السكر البني والسكر الأبيض؟ الجواب لا، لا يوجد فرق، نفس السعرات ونفس التأثيرات. وكثير من الناس يقول أن السكر البني أفضل من السكر الأبيض، حقيقة الفروقات بسيطة جدا لا تذكر. ويظل السكر من والدقيق الأبيض، هذه النوعين اللي يمكن تسمعتوني كثير أحذر منهم، فاللي يجب أن نقلل منها بشكل كبير، ونستعيض بالسكريات الطبيعية سواء بالعسل أو بالدبس أو بعض الأشياء الحالية، أو والأصلح والأفضل تقليل يعني السكر في غذائنا بشكل عام. طيب نعود لموضوعنا، تحدثنا عن يعني الانهاك الحراري وضربة الشمس والجفاف ومن الأضرار الأمراض المنتشرة في فصل الصيف اللي هي بعض الأمراض من ضمنها التسمم الغذائي. ويمكن أنا يعني ذكرت سابقا أن أحد الأسباب الأغذية الساخنة المخلوطة بأغذية باردة، يعني مثل إيش؟ مثل الشاورما. الشاورما أساسا إعدادها يعني يصير فيه تخمرات ويصير فيه طرق مختلفة وتتعد من الصباح وبعدين ما تباع إلا في المساء. وذكرت أيضا أن بعض الشاورما الكمية الكبيرة الحجم الكبير أنها تتعرض الجزء الخارجي للشمس للنار وتقتل البكتيريا، ولكن الجزء الداخلي للأسف تكون درجة حرارة 37 درجة ويكون أفضل بيئة لنمو البكتيريا، وعشان كذا أكثر تسمم للأغذية من الشاورما. ودعوت الحقيقة الجهات المختصة أنها تضع نظام لتقليل حجم الشاورما بحيث أنها ما يكون فيه فرصة لنمو البكتيريا داخلها ولفترة طويلة، بحيث أن الشاورما الأولى تبدأ العصر تنتهي المغرب، يحطوا نوع ثاني تبدأ ثاني وهكذا. وطبعا الجهات المختصة ما تقصر الحقيقة في متابعة هذه الحالات، ولكن هناك لا زال تسهيل يعني بعض الناس يتساهلون الحقيقة بهذه الأمور وتحدث التسممات. التسمم قد ما يكون بسبب المطعم، قد بيكون بسبب الشخص، أن الأخص شرى غذاء يعني فيه بارد وحار مثل البرجر والشاورما ولكنه ما تناولها على طول. الشاب الله يطول عمره حطها في السيارة وراح الربعة ولف دورة ثم جاء للبيت. حتى لو سخناها ولو سخناها بالمايكرويف أو سخناها بأي طريقة لا نقتل البكتيريا، لأن قد نقتل البكتيريا لكن ما نقتل سمها الموجود. فبالتالي إذا شريتوا مثل هالوجبات البرجر مثلا أو الشاورما، أنا ما أتكلم عنها صحية وغير صحية بس أتكلم عن التسمم، فيجب تناولها مباشرة، لأن تعرفون أن الشاورما يصير فيها مخلل ويصير فيها مايونيز ويصير فيها بطاطس وخلطة تكون بيئة مناسبة للتسمم. طبعا حتى الأغذية الأخرى مثل الفول والكبدة أو شيء بدون ما يكون فيه حرص على يعني سلامة الغذاء قد تكون سبب يعني التسمم. أحد أسباب التسمم ودي تركزون عليه اللي هو السلطة الناعمة حتى لو كانت في البيت. بعض الناس يقطعون سلطة يتناولون سلطة ممتاز بس يعني باقي شوي في السلطة يحطونها في الثلاجة، ما في مشكلة أنه يجلس 12 ساعة أو حتى أكثر شوي مع درجة الحرارة، درجة حرارة الثلاجة اللي يجب أنها تكون أقل من 4 ويجب قياسها، ولكن لا يكون أكثر من كذا. بعض الناس خليها يومين، والغريب أن في السلطة يمكن ما تشعر بطعم مختلف، ما تشعر بطعم فساد، لكن البكتيريا موجودة. فأنا أنصح دائما بعدم تقطيع السلطة ناعمة يعني وتركها في الثلاجة لأكثر من يوم، وإنما ممكن تقطيعها إلى شرائح ما في مشكلة، أو تركها وتقطيعها قبل تناول الوجبة مباشرة وهذا هو الأفضل. وأيضا ضروري جدا غسل الخضار، غسل الخضار للسلطة قبل تقطيعها، يعني حتى لو غسلناها وحطيناها في الثلاجة قبل تقطيعها نرجع نغسلها مرة ثانية، لأن هناك قد تكون بعض البكتيريا اللي تعيش داخل الأوراق فلا بد من الاهتمام بها. أيضا من الأشياء اللي يعني نهتم فيها مسألة التسمم اللي هو الثلاجة، إن ما نملى الثلاجة. بعض الناس يكدس في الثلاجة يدف ويحط بدون ترتيب، وأحيانا العاملات المنزليات ما يكون عندهم الثقافة أو الوعي بهذا الموضوع، وإن نقول لربة الأسرة دربيها علميها كيف ترتب الأغذية في الثلاجة بالطريقة اللي سأذكر الآن. أبرد مكان في الثلاجة مو بالفريزر، أبرد مكان في الثلاجة اللي هو الرف السفلي اللي فوق الرفين حقات الخضار والفواكه، هذا أبرد شيء، هذا المفروض أن نحط فيه الأغذية المطبوخة وبردناها، اللحم اللي كذا، اللحم اللي بنستخدمه للوجبة التالية طلعناها من الفريزر نحطها في الثلاجة عشان ما يخرب نحطها في هذا المكان، لأن هذا أبرد شيء. الطبقة اللي بعدها ممكن نحط بقية الأغذية أي أغذية بس ما تكون سائحة وما تكون يعني تكون في في في يعني أواني مغلقة بحيث ما تسيح وتنزل لتحتها.

0: الرف العلوي اللي تحت الفريزر مباشرة ترى هذا مو هو بأبرد رف، هذا يعتبر أقل برودة، نقول ما نقول سخونة، أقل برودة، لأن البرودة الثقيلة وتنزل زي المكيف نحطه فوق ما نحطه تحت لأن البرودة تنزل. طيب إيش نضع في هذا الرف؟ نضع فيه منتجات الألبان، الزبادي، الجبن، الحليب، العصائر، هذه نحطها في هذا. طبعا البيض معروف أنه ما يخرب، ولذلك ممكن نحطه في الباب. ليش نحطه في الباب؟ لأن الباب ممكن ينفتح ويغلق ويتعرض لاختلاف درجة الحرارة، فما يأثر على البيض ولا يأثر على الأغذية الجافة يعني والمعلبة. هذا الترتيب جدا مهم، وتكون ما تكون الثلاجة يعني مليانة بالأغراض والأغذية، لأن هذا يعني التكدس يجعل البرودة لا تصل لكل أنحاء الثلاجة فتحدث مشاكل التسمم. خلونا ناخذ أخوي أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله.
1: وعليكم السلام دكتور. دكتور من الفاضل، أنا عندي ثلاث أسئلة سريعة.
0: تفضل.
1: السؤال الأول، ما هو الحلى المناسب لمرضى السكري؟
0: نعم.
1: والسؤال الثاني، والثانية أنه في الآن لاحظت في بعض المطاعم خاصة مطاعم البرجر اللي يلبسون الجلافز القفازات، يمسكون البرجر حار أو يمسكون الشيء الحار بالقفاز، يمسكون اللحمة. هل البلاستيك ينتقل إلى اللحم؟ هذه واحدة يكون حار. والنقطة الأخيرة، في بعض محلات العصائر يضعون الأسماء العصائر معينة، مثلا يكتبون مثلا عصائر كلاس، عصائر كذا، ولا يكتبون مكونات العصير، فهل هذا يضر مرضى؟ يعني ليش ما يذكرون المكونات؟ لأن في ناس عندهم حساسية من الفراولة أو غيرها، يعني محل عصائر مشهورة برضو.
0: والله يا أبو عبد الله أنا أفخر فيك بثقافتك ووعيك، ويعني ما شاء الله أسئلتك المهمة جدا، فنقول شكرا لك، ونتمنى نكسبك دائما دائما متابعي برامج الإذاعة.
1: الله يسلمك.
0: شكرا يا أبو عبد الله، إن شاء الله أجيبك بعد قليل. شكرا لك. طيب ناخذ الأخ سليم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أخي سليم.
2: هلا دكتور عبد العزيز، عندي سؤالين. اللي هو الأول، كثير طبعا من الناس يهمل شرب الماء في فترة الصيف، نبغى نصيحة منكم طال عمرك لتكون فيها تفاديا للجفاف وما يعقبه من أمراض ويسببه.
0: حسنت.
2: السؤال الثاني، هل يفضل في فصل الصيف دائما شرب السوائل الباردة، يعني يكون هي الطاغية في المشروبات، أو الأمر خيار هي والحارة زي كذا؟
0: بالشير يا أخوي سليم، شكرا لك. شكراً لأسئلتك. شكرا الله طال عمرك.
2: هلا السلام. هلا والله. هلا.
0: طيب أبو عبد الله يقول وشو الحل اللي يناسب للسكري؟ طبعا أنا أعتقد أن الناس اللي يضعون حميات للسكري شددوا على الناس بلا علم. يعني مريض السكري ترى الأصل أنه ما يشدد عليه هذا التشدد، ولا يوجد نظام صحي يناسب جميع مصابين بالسكري، ويجب مراجعة عيادات التغذية الموجودة الحمد لله في كل المستشفيات، بحيث يعلمونهم الناس المصابين بالنوع الأول ما يسمى الحساب الكربوهيدرات، والمصابين بالنوع الثاني من السكري يعني يعلمونهم حساب المؤشر الجلايسيمي. والمؤشر الجلايسيمي هذا مهم جدا لك أخوي أبو عبد الله والجميع المستمعين الكرام، إن نعرف ما هو الحل المناسب للمصابين بالسكري. أعطيكم مثال، العسل أحلى بكثير من الحبحب أو الجح والشمام، ولكن السكر الموجود في الشمام أو الجحة أو الحبحب نوعيته ترفع السكر أكثر من العسل، لأن المؤشر الجلايسيمي فيها عالي، بمعنى أن نوعية الكربوهيدرات تتحول الجلوكوز بشكل أكبر. فالمقياس لحل السكر أو الحل المناسب للسكري ليس الحل نفسه. المحليات الصناعية صناعية بصراحة، صناعية يعني هم يعتقدون يسوون دعايات انها من نبته طبيعيه، لكن هي سكرات صناعيه حتى لو كانت تستخرج من او بعضها من اغذيه نباتات يعني طبيعيه. فهذه تناسب مرضى السكر، ولا ترفع السكر ولا ترفع السعرات، ولكنها صناعيه لها تاثيرات سلبيه اخرى انها تفتح الشهيه وقد تسبب حساسيه. فانا ادعو المصابين بالسكري انهم يقللون من السكر، ولا يبحثون عنه، ولا يبحثون عن بديل له. ولو سألني أحد، وأنا أتكلم عن يعني إخواني وأخواتي المراجعين عندي في العيادة، وش البديل؟ أقول لا بديل،

لا بديل. يعني يجب أن نتحول إلى يعني عندنا مشكلة صحية للسكري، يجب أن نغير نمط حياتنا ونتحمل ونتغير الحياة ونمط حياتنا. والشخص اللي تعود أنه يشرب الشاي مر، لو تحطيته له ملعقة سكر ما يشربه لأنه تعود. فإحنا نبغى نتعود. ولكن ترى الآيس كريم اللي يصنع، وأنا حقيقة كان بدي الحديث عنه، لكن إن شاء الله في الحلقة قادمة وفي حلقات قادمة نتكلم عن الأغذية اللي ممكن نعملها في البيت وصحية، من ضمنها الآيس كريم. ترى أنا ممكن نعمل الآيس كريم من الحليب العادي والحليب المركز والفواكه المخفوقة كذا والمقطعة، روعة ومناسبة لمرضى السكر. غريب الآيس كريم، نعم الآيس كريم مناسب للمصابين بالسكري، ولكن ليس الآيس كريم اللي يباع في المحلات اللي يضاف لها السكر، لكن الآيس كريم اللي احنا نسويه في البيت. كل يعني الكريم كراميل، الحلويات هذه اللي المفيدة والباردة كلها مناسبة أيضا للمصابين بالسكري. أهم شيء إن ما نضيف لها سكر. يعني حتى لو كان جيلي ممكن نسويه في البيت بطريقة معينة. السحلب أيضا ممكن ما نضيف له السكر، فقط حليب ونضيف له بعض المكسرات، أيضا مناسبة للمصابين بالسكري. سؤال أبو عبد الله الثاني يقول: هل القفازات اللي يلبسونها الناس في المطاعم ويأخذون يمسكون فيها الأكل الحار هل ممكن ينتقل؟ الجواب لا، ما ينتقل، لكن لا يعتبر شيء صحي. وفيه قفازات خاصة لمثل هذه الأمور، ليست القفازات البلاستيكية العادية. في قفازات تتحمل الحرارة، وحتى بعضها يصير لونها أسود. الناس يستغربون ليش اللون أسود. هذا اللون في يتحمل درجة الحرارة وما تنتقل أي خطر منها. الخطر من البلاستيك يأتي من استخدام المايكرويف لأغذية مغلفة ببلاستيك. فاللي يستخدمون المايكرويف طلعوا من البلاستيك أيا كان النوع. طبعا فيه أنواع من الحاويات أو الحافظات الخاصة اللي تتحمل المايكرويف، يعني الناس يعرفونها وربات البيوت يعرفونها، يعني وضعها أفضل من العادية. ولكني في كل الأحوال أنا أنصح بتجنب البلاستيك في كل الأحوال. أيضا ذكر أبو عبد الله نقطة جدا مهمة، أن بعض أنواع العصائر يسمونه اسم كذا رنان، ولكن ما الشخص اللي بيطلبه ما يعرف مكوناته. هيئة الغذاء والدواء وضعت نظام صارم وواضح أنه يجب كتابة هذه المكونات، والمكونات أنا متأكد أنها موجودة، ولكن البائع يبيع مستعجل. فأنا أدعو أخي أبو عبد الله وكل اللي الواعين مثل أخوي أبو عبد الله أنهم يسألون راعي العصير وش المكونات الموجودة منه، لأن فعلا بعض الناس يصير عندهم حساسية من الكيوي، والناس حساسية من أغذية أخرى. فلا بد من توضيح هذه الأمور في أو السؤال عنها بالذات اللي عندهم حساسية. الأخ سليم يسأل عن شرب الماء. أنا أؤيدك أخي سليم، شرب الماء ليس لترين أو ثلاثة لتر، بل المقياس الصحيح الدقيق أعزكم الله لون البول، يجب أنه ما يكون أصفر. لأن في فرق بين واحد يشرب ماء ويتحرك ويعرق ويلعب كورة ويعمل رياضة، وشخص جالس في البيت. فبالتالي ما نستطيع نقول لترين ولا ثلاثة لتر، ولكن أقول راقبوا أعزكم الله لون البول، المفروض ما يصير أصفر بأي حال من الأحوال. يقول أخ سليم: هل وش الفرق بين السوائل الساخنة والباردة؟ في الساعة. أهم شيء إن ما يصير الإنسان متعرض لدرجة حرارة ثم أو جفاف ثم يشرب ماء حار. وأيضا الشخص اللي عنده عطش إنه ما يشرب ماء بارد على طول. بعض الناس يقول هل الماء بارد ممكن يسبب الإنفلونزا؟ الجواب لا. نعم في ناس عندهم يعني حساسية، ما أقول حساسية يعني يأثر عليهم شرب البارد، يعني ردة فعل الجسم لهم عالية، فالمفروض أنه ما يشربون ماء بارد. في بعض الناس لا، هي عادي يشرب ماء بارد وما يضره. فالماء البارد ترى ما يسبب الإنفلونزا ولا الزكام، لكن دائما الماء البارد المعقول هو الخيار الأفضل، والمسألة فيها ساعة كما ذكرت. طيب يعني نمشي بسرعة عشان الوقت. من الأمراض اللي تنتشر الأمراض الجلدية، مثلا الحروق الجلدية، الطفح الجلدي، التهابات الفطريات. ولذلك الناس اللي عندهم هذه الحالة والحساسية هذه أنصحهم باستخدام كريمات التعرض للشمس أو الواقية للشمس بسبب التعرض للشمس المباشرة، ولكن الأفضل لا تتعرض للشمس. الحمد لله احنا السعوديين

واحدة من نعم الله علينا أن عندنا الشمغ، فلف الشماغ عليك على وجهك حتى تصل للمسجد مثلا، أو إذا خرجت إلى مكان أو للبقالة أو شيء، بحيث أنك ما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة. الطرق الوقاية طبعا احنا نسميه الترطيب الذكي زي ما ذكرت قبل شوي، اللي هو شرب الماء باستمرار باستمرار باستمرار ولو كان كميات يعني قليلة ما هي كثيرة، وأيضا عدم التعرض لدرجة الحرارة ثم البرودة والعكس. الخروج الآمن في الأوقات المناسبة، يعني خلاص الآن بعد الساعة يمكن 9 قد يكون صعب أنك يعني تعمل، وأيضا هناك تنظيم خاص للعمالة اللي يعملون تحت الشمس، المفروض من الساعة 11 للساعة 2 ما يعملون تحت الشمس، يعني نرفق بالعاملين بحيث أنهم يعملون في مكان ظل ومناسب. أيضا ننتبه لمسألة مزاولة النشاط الرياضي أو الخروج أو الأطفال أو الخروج للبحر، أو أنه ما يكون في وقت الذروة ووقت الأشعة العالية اللي في غنية مثلا مرتفعة في الأشعة فوق البنفسجية. سلامة الغذاء مثل ما ذكرت يجب أن ننتبه للأغذية الطازجة وترتيبها في الثلاجة والنقل، سواء في يعني عمالة التوصيل الآن موجودين اللي يوصلون الأغذية، نأكد عليهم من تطلب الأكل حتى تصل المفروض يصير فيها وقت معين. فممكن تقول لصاحب المطعم بلغني إذا طلع الطلب عشان تعرف كم يحتاج عشان توصل، فإذا حسيت أنه مثلا طول، العادة يأخذ 10 دقائق ربع ساعة وخذ نص ساعة، معناه أنه راح لزباين ثانين وجاك بالغذاء متأخر، فيجب أنك تبلغ الجهات المعنية والمطعم بحيث أنه ما يكون فيه وقت طويل، لأن يعني الدراجات النارية للأسف ما يحفظونه بشكل سليم وقد يتعرض للفساد. طبعا احنا دائما نهتم بالتغذية الصيفية، انه يصير ناكل من الأغذية الصيفية، يعني الفواكه الصيفية الحمد لله موجودة في اكثر من مكان، التمور، الأغذية اللي فيها كمية من السوائل مثل الحبحب والشمام وكل الفواكه بصفة عامة. ننتبه لمسألة الطلعات والرحلات والشباب الصغار بالذات يطلعون للمسابح مع مجموعات، لابد الحقيقة من التأكد من هم يطلعون مع من، فالمفروض ما يطلعون إلا مع جهات مختصة، مثلا الجهات اللي تنظم أنشطة الحي، وهناك ما شاء الله مجموعة من الأنشطة اللي تنظم خلال الأحياء، وأيضا يعني الجهات المختصة اللي تنظم مراكز صيفية وتنظم رحلات صيفية، يعني بحيث أن نضمن أن أولادنا يصيرون تحت رعاية جهة مختصة وناس معروفين، يكون أيضا فيه متابعة. بيئة المنزل لابد تكون مهوة، تهوية جيدة، يعني بعد ما يصحون الناس من النوم لابد فتح النوافذ حتى لو في الحر، يعني علق الوقت معين لتغيير درجة الحرارة، والاهتمام بعدم التعرض المباشر لهواء المكيف بالذات بعد الدخول مباشرة من أشعة الشمس. الأطفال مهم جدا نعتني بتغذيتهم وتناولهم للأغذية بشكل مستمر والرطوبة، بحيث أن ما يكونون في مكان جاف. وحذر وأقولها بهالعبارة، وحذر مو بأن يحذر، الجهات المختصة تحذر من أنك تترك عائلتك في سيارتك مهما كان. أرجوك إذا بتطلع مع عائلتك اطلع بهم، يعني روح لمشواركم ورجعهم للبيت ثم ارجع لمشاويرك، لا تقول ما عليش ما دامني طالع انتظروا في السيارة شوي أبروح ذا المشاوير وأجي. طيب السيارة طفت، طفى المكيف، تقفل عليهم الباب، وحدث حقيقة حالات وفاة لبعض الأطفال داخل سيارة أهلهم بهذا السبب. ولذلك حقيقة احنا ما ودنا نترك مجال واحد وتساهل في هذا الموضوع. الحرارة يا جماعة الخير عالية، والطفل زي ما يكون مكيف يمكن ما يعني يبرد بشكل كافي، فهذه من ضمن الأخطار اللي يجب أن ننتبه لها، ما نترك أطفالنا في داخل السيارة. وأيضا حتى ما تترك الأشياء اللي قابلة للانفجار أو الاحتراق، سواء جوالات أو شواحن، أو بالذات الناس اللي دائما شاحن مشبوك في السيارة، أو يعني معلبات فيها مواد غازية، لأن الانفجار قد يكون يعني قد يحدث داخل مع ارتفاع درجة الحرارة. من ضمن الأشياء المهمة اللي احنا نتكلم عن الأطفال، الملابس، يعني ما نحميهم بالملابس أكثر من مطلوب، ولا تكون

لا بس يعني خفيفة، وأنا أعتقد أن أقلكم واحد بصراحة يعرف في هذا الموضوع، فأنا أقول للأمهات الغاليات غيري ملابس أطفالك بشكل مستمر، وبحيث أنه ما يكون فيه يعني تعرق أو تلوث، بالذات لما يكون يلعبون ويتحركون كثير، يعني لا نسرف في تغيير الملابس، لكن في نفس الوقت تكون مناسبة. وبالمناسبة صراحة ما يعني ما يقولون العلم لا حياء فيه، يعني أدعو الجميع لكثرة الاستحمام خلال هذه الأيام وتغيير الملابس الداخلية بشكل كبير. أحيانا في المناطق العامة، مناطق العمل، أو حتى في المصليات في المساجد، يأتيك شخص تعبان وعرقان وما يهتم بنظافته بشكل كامل. الآن ترى الحمد لله الاستحمام سهل، يعني الجو زين والواحد يحتاج إلى الترطيب، فالإنسان يحتاج ترى يأخذ يعني حمام مرتين ثلاث مرات في اليوم، يعني ما هو بعض الناس يعني ممكن ما يتروش إلا كل يومين، وهذه مشكلة. يعني في فترة الحر تكون بيئة النمو الفطريات كبيرة جدا، بالذات في المناطق القريبة من مناطق التناسلية سواء للرجل أو المرأة، فيجب تنظيف هذه المناطق تنظيفا كاملا يعني بشكل جيد، وتجفيفها، وأكرر تجفيفها بشكل كامل، لأن بعض الأطفال بالذات البنات يصير عندهم التهابات في المسالك البولية، وكان أحد أسبابها الفطريات بالذات خلال هذه الفترة. فأحيانا الأم ما تجتهد الاجتهاد الكافي لتعلم بنتها تفاصيل هذا الأمر، فيجب أن أتعلم التفاصيل في هذا الأمر، بحيث أن يكون في تنظيف وتجفيف كامل لهذه المناطق. أيضا أتكلم عن صحة الجلد والاهتمام فيه، يعني بعض الناس يستخدمون مثل ما ذكرت الكريمات الواقية، يعني ما يكون فيها صراحة مبالغة، وأيضا يجب تنظيفها بعد الرجوع للبيت، لأن وجود الكريمات هذه بشكل دائم قد يعني يسد الفتحات العرقية والمسامات العرقية، فتسبب إشكاليات كبيرة. الناس اللي بيسافرون لابد يستعدون للسفر، يعني مثلا بتسافر بالسيارة الله يحفظك، هذا هو المناسب لك، ولكن استعد استعداد كامل، خذ حذرك، والأمور يعني الإسعافية تأخذها معك في السيارة، يعني تفحص سيارتك بشكل متكامل، تفحص الإطارات، تعرف طريقك وين، ما يعني تتساهل في تعبئة البنزين لسيارتك. بعض الناس يقول لا ما أخالف المحطة القدام، بعض الناس أصلا ما يعبي سيارته إلا لما تولع اللمبة، وهذا خطر وخطأ، بالذات لما تكون في سفر وحر وطريق أنك ما تعرفه أو معك أسرة. يا أخي عب السيارة ليه وصلت النص، عبه، ما يضرك أنك توقف عند المحطة وتعبي سيارتك، بحيث أنك يعني تضمن إن شاء الله أنك مجتهد فيها، بالإضافة إلى أنك تتجنب يعني السفر في الليل أو السفر في الحر أو السفر لوحدك. يعني دائما الناس يحاولوا يسافروا أكثر من سيارة، يكون فيه يعني ترتيب. وحقيقة يجب أن نقول نشكر من يستحق الشكر. أنا صار لي موقف قبل فترة، وقفت سيارتي كأني حسيت فيها صوت كذا عند محطة، ولحظات إلا أمن الطرق يوقف جنبي وقال لي سلامات وش عندك؟ قلت أبدا ما عندي شيء، بس إن حسيت فيه الصوت. قال المهم إذا تحتاج شيء أو شيء نحن نخدمك. والله أثر فيني الموقف، فوقفت وسجلت سنابة بهذا الموضوع، يعني أخذت اسمه وأنا أشوف اسم العسكري اللي هذا وشكرته شخصيا. والحقيقة أني يعني استغربت، والمفروض ما أستغرب، قائد القوات أمن الطرق اتصل بي شخصيا وشكرني لأني شكرت هذا الشخص. أنا أقول أمن الطرق وجميع العاملين رجال الأمن ورجال الصحة، وأتكلم الآن عن أمن الطرق، صراحة أنتم تقومون بعمل رائع جدا لمساعدة الناس، فيجب أنك أنت كمسافر لا تطلع إلا تعرف تتصل بمن، كيف تتصل بسعة 911، وكيف تحدد مكانك، وكيف تعرف أرقام الطرق، يعني كل طريق له رقم معين. فالرجال الأمن معك، لكن المفروض أنك أنت تنتبه نفسك، ما ترى رجال الأمن لك ولغيرك، فإحنا نبغى أن ننتبه لهذه الأمور. وقبل يعني ما نغطي ننتهي الحلقة، أنا وعدتكم أني أقول لكم إيش أعراض الإجهاد الحراري. يصير في تعرق شديد، ضعف، دوخة، صداع، أحيان غثيان، طبعا أكيد عطش، ويكون في قلة جدا في إخراج أعزكم الله البول. هذا اللي يصير عندهم إجهاد حراري. طريقة أعطاهم أن نعطيهم كمية من الماء قليلة كل 10 دقائق، كل 10 دقائق نعطيهم

زي البيالك كذا، ما تعطيه بكمية كبيرة، وتواصل العطاء هذا الماء حتى يرتوي الجسم ويعني ويعود إلى وضعه الصحي. أيضا يكون في مكان مظلل، وتفتح يعني إذا كان عنده أزارير أو شيء تغلق يعني التنفس أو الراحة تحاول تفتحها، وتهويه باستخدام أي مروحة، يعني ما يحتاج مكيف حتى مروحة لتبريد جسمه. مستمعي الكرام، سعدت بكم جدا في هذه الحلقة، وللأسف الوقت انتهى. نتمنى لكم صيفا صحيا، وتستمتعون بالصيف في بلادنا العزيزة اللي موفر فيها أماكن سياحية رائعة. لكن واجب علينا أن يعني نعتني بالسلامة في بيتنا وفي سوقنا وفي حينا وفي سيارتنا، وأثناء سفرنا احنا مسؤولين عن أسرنا، بحيث أن ما نتركهم أبدا في مناطق قد يتعرضوا للخطر سواء في السيارة أو في غيرها. نتمنى لكم الصحة والعافية، نلقاكم بخير إن شاء الله في حلقة قادمة. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل. يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 في موضوع الحلقة الذي يلامس معظم شرائح المجتمع، من حياتنا اليومية، من واقعنا البسيط، من تفاصيلنا، من علاقاتنا، من دائرتنا، الجيران، الأصدقاء، الزملاء، بيئة العمل، العائلة، كل الحياة، كل مناحي الحياة لنا فيها موضوع، لنا فيها ذكرى، موقف، زاوية، رأي، نستفيد من هذه الآراء، من وجهات النظر المختلفة في برنامج تعاليل. نسهر وياكم في كل ليلة، نشارك الحكايات، الذكريات، المواقف اللي مرت علينا وما زالت حاضرة في تفاصيل حياتنا اليومية. البال يروق شوي في الليل وتبدأ السوالف تزين معها السكون والليل، صح ولا لا؟ الجميع كله عنده تجارب، ودي يتكلم عن تجربته، عن حياته، في عبارات، في مواقف، في أشخاص، في تجارب لكنها متكررة بأشكال مختلفة. تجربتي تختلف عن تجربتك، معنى نفس الموضوع، نفس التجربة، لكن طريقة تعاملي معها وتعاملك أنت معها كلها مختلفة، خرجنا بنتائج مختلفة عن غيرنا. هذه مساحة للحوار نفتحها لكم عبر أثير إذاعة الرياض في تعاليل، نسمع الرأي ونشارككم أيضا التجربة والمواقف، وأكيدنا في مواقف تشبهكم وفي ذات الوقت أيضا تفتح عليكم زاوية وباب، باب تستمع إلى هذه الذكرى من مستمع من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، من حتى المنطقة الوسطى، تقول أوه ذكرني ياهو موقف مر علي ذاك اليوم، خلني أتصل أشوف، ويتصل علينا ويا مرحبا ومسهلا، سمعنا صوتك وشاركتنا في الموضوع اللي طرحناه ونعتقد بأنه يلامس جزء من حياتك، من تفاصيل حياتك، شيء في البيت، في السيارة، مقر العمل، أي مكان تسمعنا الله يحييك. حياتنا اليومية فيها شخصيات متنوعة مختلفة، احنا نتعامل معها في العمل. هل كل الزملاء على نمط واحد؟ كل زميل له فكرة، له رأي، له طريقة في التعامل، وهذا تلقاه دائما عند المدير لأنه المسؤول عن موظفيه، فتلقى تعامله مع الموظف ألف يختلف عن باء وباء عن جيم يختلف. لا يمكن يعاملهم بسواسية إلا بالنظام، النظام على الجميع، لكن مسألة التعامل، المرونة والقبول والتكليف لا، مختلفة. كذلك هي حياتك، دائرة علاقاتك، صداقات، الجيران، تعاملك مع الجار اللي جنبك هو نفس اللي قدامك، يختلف، مو بالجار اللي يختلف، الشخص نفسه هو اللي يختلف في طريقة التعامل. لكن الشيء المشترك فيه انه صابرين، ولا لا؟ كل واحد صابر على الثاني، ولا يعني من أبرز الشخصيات اللي نواجهها في حياتنا الشخص القلق العجول، يبي كل شيء يصير الآن، يدخل مطعم ويطلب مطعم، انتظر دقيقتين، يا مدير وين الطلب لي ساعة، طالب ساعة، توا دقيقتين، عجل، سريع، ما في صبر، تطلب أحيانا منا خدمة يبي ينجزها، وش صار؟ خلصت؟ متى؟ يا أخي كبلي راسلك، كما لي أنا علمتك، يبغى بسرعة، يبغى الآن، شيء آني، وش صار؟ خلصت؟ وصلت؟ أكدت؟ ليش تأخرت؟ ما لحقت؟ ما بديت؟ إلى الآن؟ عجل، قلق. هذا ما يتعبكم في السفر، في الكشتات، في الطلعات، في الاستراحة؟ معنى الشخصية هي تراها موجودة في كل مكان، في البيت وفي العمل وبين الأصدقاء وفي دائرة محيطنا، حتى في المجموعات الواتساب، الجروبات هذه، إلا تلقى ذاك القلق العجل السريع. صحنا في موقف الضحك، وفي شيء حي يرفع ضغطك، وفي شيء أحيانا يعني يحاول يسليك، جايرة بالكلام بالحديث حتى تصل بس إلى الراحة النفسية عندك، شيء طبيعي هذا. لكن يوم من الأيام تقابل هذا الشخص العجل القلوق، تخيل نص صديقك ولا واحد من أفراد العائلة ولا زميل عمل، وطلب منك شيء يبيك تخلصه قبل وقته، ويزعجك بالسؤال، خلصت؟ كم باقي؟ متى تخلص؟ بسرعة، وش صار؟ صار شيء؟ هذا الشخص العجل في حياتك اليوم اللي نتكلم عن هذه مساحة للشخص العجول دائم القلق. تعاملت مع شخص زي كذا قبل؟
في حياتك؟ أكثر شيء أزعجك فيه؟ أكثر شيء أزعجك فيه؟ في إيش؟ وش الكلمة اللي كنت تسمعها دائما من هذا الشخص؟ وش الموقف اللي صار بينك وبينه؟ وش الموقف اللي تسببت في مشكلة؟ صارت مشكلة بينك وياه بسبب هالموقف اللي قال لك عجل علي أخلص علي ما خلص ليش؟ في ذات الوقت أيضا هذا الرأي الثاني الحين هم يقولون هذا الشخص العجول القلق هذه صفة إيجابية، هو يبغى كل شيء بسرعة، ما يبي تسويف مماطلة تأجيل، يبغى الأمور تخلص على طول آنية. طيب هذا الحرص وهذه الصفة الإيجابية ما تحولت إلى إزعاج؟ يا أخي القلق عدوى صارت عندي، لا صرت أنا أقلق زيك، ما صار عندي إنتاجية، ما صار عندي تركيز نحو الهدف، صار وضعي مزعج معك. وفي بعض الأشياء أنت تستعجل صح ولا لا؟ يقول خل البر عاجلة ودك تستعجل فيه ولا لا؟ وفي التأني السلامة ها وين نروح الحين؟ على كل حال أهلا وسهلا بالجميع إلى تعاليل، اللي يحب يشاركها بالاتصال 011-40-53 عن الشخص العجل، هل مرتبط بعد في العمر يعني كبير السن دائما عجل والشباب دائما يسرعوا كلهم سوا؟ أهلا وسهلا بالجميع إلى تعاليل، فريق العمل يسعد بكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: التعاليل.
1: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل. نتواصل معكم في موضوعنا المطروح لهذه الساعة، نتكلم فيه عن الشخص العجول. تكلمنا عن أنماط الشخصية موجودة في الإنسان، كل واحد عنده طبيعة، عنده طبع، عنده

0: تتصرف في هذه الحياة شيء سيء ما ترتاح له وشيء ضم مناسب وجايز له. الإنسان سبحان الله عجول بطبعه، الإنسان عجول يستعجل، يحب يشوف رزقه بسرعة، يشوف رغباته، يشوف الأشياء دائما سريعة، ما يحب التأخير ولا يحب الانتظار عادة. والناس في هذا متفاوتون، يعني يختلف، في بعضهم السريع العجل، في بعض القلق، في بعض أيضا اللي ينتظر دائما، يسوف، يرحل كثير من مهامه ومسؤولياته. لكن الناس يقولون في علامات للشخص العجول، وش هي هذه العلامات؟ كيف أفهم أنا أن هذا الفلان اللي قدامي شخص عجول، سريع في الرأي، في القرار، سريع في اتخاذ المهام والأمور، كيف أفهم أن هذا الإنسان عجول؟ 011-40-53 هشام،
1: حياك الله.
0: يا مرحبا، الله يبقيك.
1: الله يسلمك ويسعدك. أنا صراحة الشخص العجول يعني.
0: من وين يا هشام؟ لحظة، من وين يا هشام؟ واضح أنك عجول.
1: من الرياض.
0: من الرياض، على طول دخلت في الموضوع.
1: أي نعم، أكره ما علي الشخص الثقيل ذا اللي يادو بيتحرك، فهمت؟
0: من هو هذا اللي يادو من هو هذا اللي يادو بيتحرك؟
1: أي واحد، أي واحد، أي شخص ثقيل.
0: عندك ولا ما عندك؟
1: كيف؟
0: عندك الثقيل؟
1: أوه يا كثره.
0: يا حظ، يا حظك بالثقل، يا حظك بالثقل.
1: الله ماش حظي بيش. لازم يكون كل شيء عجل وسريع.
0: إيه ليه؟ ليه؟
1: خلص بسرعة. ليه؟ وش تنتظر؟ ليش تنتظر أصلاً؟
0: إيه طيب، أنت تعطي فرصة، تعطي فرصة مهلة للانتظار، ولا تقول خلصني الحين؟
1: طبيعي تعطي فرصة، لكن ما هو بيكون شكله يعني ثقيل بزيادة.
0: في هل تعتبر الصفة إيجابية يعني برأيك؟
1: جدا
0: ممتازة الصفة هذه. في موقف صار طيب بينك وبين أحد الثقيلين؟
1: ما في مواقف، بس دائما عجل يعني في كل شيء.
0: إيه أنت عجل، لكن الشخص اللي قدامك عجل ولا ثقيل اللي تتعامل معه؟
1: والله شوف، والله شوف، صارت عندي أسئلة، أنا طورت أساليب إني أخليه عجل غصب.
0: شلون؟
1: أحرق الصلاة، أحرق تواصل، إلين يصير عجل غصب.
0: ما يعني ما أعطاك بلوك؟
1: إيه.
0: ما أعطاك بلوك؟
1: كيف؟
0: ما أعطاك بلوك يعني عادي تحرق بتصالات ويرد عليك؟
1: لا عادي، كيف؟ يعطي بلوك وخسرة.
0: إيه. هاي من ضمن المواقف اللي صارت. أنت شوف إنها مرتبطة بالعمر يا هشام.
1: لا ما له علاقة.
0: الشخص الكبير في السن تلقاه عجل ودائما من أموره لازم تخلص على طول.
1: لا ما له علاقة. الكل.
0: لا مو بالكل.
1: لا أنا عمري 22.
0: ما شاء الله عليك وعجل. مستعجل. ها؟
1: إيه عجل.
0: مع ذلك طولت في المكالمة.
1: جدد. بس إني صابر. مرة بخلص معك.
0: الله يحفظك يا هشام، يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، الله يرعاك، في أمان الله. 011-40-53 إبراهيم.
2: هلا طلال.
0: هلا وغلا وعليكم السلام.
2: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور. من وين إبراهيم؟
2: عبد الله. مساك
0: ومساك أجمل.
2: عبد الله كيف؟ إبراهيم العازمي.
0: ونعم ونعم، الله يحييك.
2: ونعم بحالك يا حبيبي.
0: هلا وغلا، سمي إبراهيم.
2: هلا بك أبو عبد الله. اليوم موضوعكم عن العجلة.
0: أي نعم. مو بعجلة، العجلة، الشخص العجول.
2: إيه.
0: المستعجل في كل شيء.
2: إيه هذه شوف العجل هذه مصيبة ترى.
0: الله مصيبة.
2: أي والله.
0: ليه؟
2: العجل هذا يطير، يطيرك يا طلال، يخليك يعني. أنا دائما في ناس عاجلين دايم.
0: إيه.
2: إذا كنت باطلة بعد ساعة أقولها بيجيك بعد ساعتي، علشان ما
0: ينتظر.
2: ما عليه، علشان ينتظر. إيه. يدق عليك بعد عشر ربع ساعة يقول أنت وين؟ قلت أنا قايل لك بعد ساعتين. وش؟ فيعني العجلة هذه الثانية السلام هو العجلة الندام. يعني هو العجل يعني ما هو إنك تصير بارد مرة وثلج هذا. دائما اللي بعضهم

0: على الراحة وهو لا عجل.
1: أنا ما هو مدحل نفسي يا طلال، أنا بالوسط بالمنطقة الرمادية.
0: أي نعم،
1: شفت المنطقة الرمادية فيها.
0: أي
1: لاني هذا لاني العجل مره ولاني
0: انا اتكلم عن الطرف الثاني. اذا جاك واحد الان ابراهيم وطلب منك خدمه قال بسرعه ابيها الحين ابراهيم بسرعه وكل شوي يدق عليك، ها وش صار على الموضوع؟ خلصت وش صار؟
1: اصبر يا اخي صبر دقيقه، انا ماني هذا. وحتى اذا كنت تمشي مع طريق ولا شيء قول انا ماني على طياره يا اخي، انا على السياره لحظه الان. واذا كان هذا اصبر شوي هذا، فدائما يعني تحاول انك تاخذ الامور ترتب الجو بهداوه بهذا.
0: ما شاء الله عليك يعني
1: تشهد انت وياه بهذا علشان ما تفقد،
0: عشان ما تخسره،
1: علشان ما تخسره.
0: ما شاء الله عليك الله يحفظك.
1: لو خسرته بعد ممكن ما في مشكلة.
0: طيب شلون اعرف انا الحين ان الشخص اللي قدامي انسان عجول؟ وش علاماته؟
1: من كلامه اللي يحكم على الناس يعني بهذا. دائما عندما يشوف له شخص ولا شيء، يعني فرضنا يعني يشوف له شخص يتكلم معه، الناس ما تحكم عليهم بالمنطق يا طلال، تحكم عليهم يا طيب هالرجال. طيب ايش دراك انه طيب؟ والله يا أخي من كلامه. الناس بالأقوال وليس الناس بالأفعال. نعم.
0: لا أنا أبيك تعلمني الحين شلون أعرف أنا الشخص اللي قدامي هذا إنسان عجول عجل في حياته؟ شلون؟
1: ها؟
0: شلون أعرف؟
1: من تصرفاته يا أخي، من تصرفاته يا طلال.
0: عطني التصرفات، وش الأول وشو؟
1: الأول طال عمرك إنه يستعجل بالحكم على الناس.
0: حلو. اثنين.
1: ثانياً إنه يتخذ قرارات غير موفقة.
0: الله عليك. ثلاثة.
1: نعم ثلاثة طال عمرك. انه يقتنع برايه، يقول انا رايي هو الصحيح وهو اللي على الحق وانا اللي على الحق.
0: هذا متعصب في رايه ذا. لكن طب اللي ياكل بسرعه هذا نصنفه عجول ولا لا؟
1: يعني هذا انا بنضيفه، هذا احتياط.
0: وش الاحتياط؟ وش الاحتياط
1: يا طلال؟ ما انت الله يهديك، ماشي يا طلال الله يهديك.
0: الله يحفظك ابراهيم يطول عمرك.
1: طلال
0: سم
1: فيه مشاركة.
0: اسلم تفضل. تامر أمر
1: قصيدة.
0: خاف انك تقولها على عجل بعد.
1: لا لا لا لا لا لا على شوي
0: سلم تفضل.
1: يقول عبرت عن ما داخل القلب بسطور.
0: الله.
1: بيت يناسبني وبيت استزله، ولا دمي معروف منهي ومامور في قدرة اللي دبر الكون كله. يا من تحس بأنك على طول مسرور، خلك حذر من دق وقتك وجله، واصبر على ما شفت من ميل وعسور وساير زمانك لو بدأ فيه خله. والصبر زين وصاحب الصبر مجور، وصبرا على بعض المخاليد عله، ما انت على مقال مرغم ومجبور. اليسار ما تقدر على شيء خله، والكل نادي بهم شجع وجمهور. أحدن يعقد الحبل وأحدن يحله، ولي جهلت بشيء شاور هالشور، ومنته عن دربه لقى من يدله. المال يرفع دور من لهم دور، من تثر ماله صار يتبع عرض الله. اللي حضر في مجلس صف طابور كلا وقف، من هيبته حش مثله لو بالسوالف يجمع العمي والعور. اللي هرج كلا سمع هرج تله، وكم واحد بعيون هالناس مغمور طرق المراجل والوفاء عاد تله. لو كان ما يملك ملايين وقصور يقف مواقف والملا شاهد له، وبالناس متواضع وبالناس مغرور، والكل واحد سيرة مستقلة. والبوم ما عقب شياهين وسكور، لغى بوم انحل بوم محله، وبكل عام توجد أيام وشهور، والكل مسألة جواب يحله. سلام.
0: الله الله صح لسانك إبراهيم، صح لسانك.
1: أبدا يا أبو عبد الله. ها فيها عجول أنا هذه ولا
0: فيها صبر؟ فيها صبر.
1: ولا بالمنطقة الرمادية. ها
0: بيض الله وجهك إبراهيم، الله يطول عمرك. شكرا لك.
1: مخرجنا العزيز أبو ركان علي
0: من جد ونعم. الله يحييك. يا مرحبا برنامجك ووقتك. الله يرعاك في أمان الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. 011-40-5-3. لو سنة السؤال قلنا أسوأ صفة في الإنسان وش هي؟ الإنسان القلق، الإنسان العجول، الإنسان الأناني المتعصف الرأي، وش هذه الصفة السيئة؟ حمود، يا حمود، حمود معنا ولا راح حمود؟ طيب ارجع حمود من جديد، شاركه بالاتصال 011-40-5-3. ترى يناظر الساعة، هذا شخص عجول، يناظر الوقت، يشوف كل شوي طالع الساعة، شخص عجل واللي يتكلم بسرعة، يعني المحادثة تاخذ وقت طويل حتى يصل إلى لب الموضوع. عاتي ولا عاتق؟
2: عاتق.
0: ونعم ونعم. يا مرحبا يا عاتق،
2: الله يديك ويسلمك ويرحم والديك.
0: هلا وسهلا، من وين تكلمنا؟
2: أكلم من بيشة.
0: ونعم أهلا وسهلا حياك الله.
2: الله يديك ويسلمك.
0: سم
2: موضوعكم يا حبيبي وشو؟
0: موضوع الإنسان العجول.
2: العجول؟
0: إيه السريع.

0: العجلة من الندامة والتأني من السلام.
1: بيض الله وجهك.
0: عرفت؟
1: بيض الله وجهك.
0: باقي تعطي مجال ولا
1: أقول خير الكلام ما قل ودل.
0: سلمت الله يحفظك.
1: بيض الله وجهك. الله يرعاك. شكرا لك يا عائلتك. تحياتنا لك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. طيب الإنسان اللي يمشي من مشية تلقاه الخطوات سريعة، هذا يبين إنسان عجوز سريع في حياته، يتخذ قرارات على عجل. محمد،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أسعد الله مساء الجميع.
1: ومساءك أجمل. من وين يا محمد؟
2: محمد العمري من المدينة.
1: ونعم، أهلا وسهلا، حياك الله.
2: عليك سعود، الله يسعدك.
1: سم
2: أبد. والله الشخص اللي تشوفه عجل لا تعطله، أعطى فرصة خلاه يروح.
1: أي.
2: فالشخص اللي بيعطلني أيضا ما أسمح له يأخذ من وقتي.
1: في مواقف صارت يا محمد؟
2: كثير والله.
1: الله، كثير؟
2: أيوه كثير، وصبرنا عليها طويل.
1: عطنا شيء من هالمواقف اللي صارت.
2: والله أمور كثيرة، بعضها تحكى وبعضها ما تحكى.
1: اللي يحكى وش هو؟
2: اللي يحكى مثلا والله حاليا ما يحضرني شيء اللي هو، لكن أحيانا انتظار سيارة.
1: أيوة.
2: أحيانا انتظار شخص وأنا في مكان ما هو مكان انتظار. يعني زي كذا.
1: هذه مواقف صارت لك شخصيا؟
2: نعم، ومع ذلك صبرنا ومشيناها يعني.
1: أنت شوف العجل هذه عند الإنسان، شوف أنها سيئة ولا صفة إيجابية؟
2: والله بعض الأمور تحتاج عجلة وبعض الأمور ما تحتاج.
1: أي لا، بشكل عام يعني الإنسان دائما السريع في قراراته، في مشية، حتى في قيادة للسيارة، حتى الصفة هذه تشوف إذا لازمت الإنسان، شوف أنها يعني صفة سيئة.
2: شوفها سيئة، لأنه الأخطاء، الشيء العجل يجيب لك أخطاء أكثر.
1: أي. طب إذا كان عجول وحساس يزعل من أي شيء، من أي موقف؟
2: إذا تحبه تتحمله.
1: طيب ينكد عليك كذا يضيق صدرك يا محمد؟
2: لازم ترضى بالمكتوب،
1: تصير حياة ثقيلة، تحبه وإنسان عزيز عليك وحساس.
2: والله كلامك جميل وسليم، بس قلت لك اللي تحبه تتحمله،
1: تحمله حتى لو أن هذا السلوك مشين.
2: والله
1: وتتضايق أيضا من تصرفاته.
2: صديق، بدأت الصديق، أنت تختار الصديق.
1: أي.
2: لكن القريب مفروض عليك.
1: والقريب من القلب قصدك؟
2: لا لا، القريب قرابة النسب يعني. هذا تحسن إليه حتى لو أسائل. لكن الصديق أنت تختاره اختيار يعني.
1: باقي القلب، القريب من القلب، هذا شو تسوي فيه؟
2: والله أعطي كل ما تملك.
1: الله يحفظك يا محمد، يطول عمرك.
2: سعيد فيكم والله.
1: ونحن أسعد. الله يطول عمرك، تحياتنا لك في أمان الله.
2: الله معاكم
1: يا مرحبا، تحياتنا لك. 011-40-53. نورة،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: الله يسعد مساك يا طراد.
1: ومساك يا مرحبا يا نورة، حياك الله.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، تفضلي.
3: ذكرني بالموضوع.
1: أذكرك فيش؟
3: الموضوع
1: كنت
3: أول مشغولة.
1: إيه الموضوع أتكلم فيه عن صفة الإنسان السريع، يعني في قراراته، في كلامه، الإنسان العجول اللي يستعجل دايم.
3: شوف أنا أكثر شيء ما أحب الإنسان اللي يستعجل.
1: إيه
3: جدا جدا، أحسه يربك الواحد وأحسه ما يخلي الواحد يركز.
1: في مواقف يا نورة صارت، في مواقف، أنا لما أتكلم ترى عن الاستعجال ترى جزء من طبيعة يعني بعض الناس، لكن هذه المواقف تصنع لنا ذكرى مع الأصدقاء ومع الأقارب ومع الأحبة، سواء هذه المواقف مضحكة مزعجة، لكن في قصة حقيقية لها ذكرى.
3: شوف هو مو بلازم يعني أشياء يعني المواقف عن العزل يعني فيها ذكرى. شوف أنت حطها عامة صح؟
1: أي نعم.
3: الموضوع عام. شوف أنا ناحية أنا لا يعني ما أذكر في أشياء زي كذا، لكن أنا إنسان ضد العجلة، أحسها تربك الواحد وتخلي الواحد يركز في أي شيء. لازم حتى أحس داخل نفسيتي ماني جدا مرتاح يعني. استعجب الكلام ولا حتى أجلس أفكر. لا أنا أبغى هدوء، أبغى.
1: طيب كيف تعرفين يا نورة أن هذه صديقتك إنسان دائما تحب السرعة ومستعجلة في كثير من قراراتها ومن أمورها من حياتها؟
3: يعني

0: عندك انت اول ما تسألها بشيء على طول تعطيك
1: على طول ايش؟
0: او مثلا على طول تعطيك بكلامها.
1: اه سريعة
0: على طول يعني مثلا في شيء على طول تعطيك.
1: ايه.
0: ما تنسى تفكر يعني وزي كذا، لا هذه هي على طول تعرفها انت.
1: نعم
0: على طول من اول نظرة يعني.
1: بيض الله وجهك يا نورة، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
0: وتحية لخالد الغايب.
1: غايب إن شاء الله بيحضر معنا الأسبوع القادم، الله يحفظك يا نورة.
0: بيحفظك، شكرا.
1: أهلا وسهلا، في أمان الله. 011-40-53 الحبي شاركنا موضوع، ترى الإنسان سبحان الله يعني في طبيعة الحياة مختلفة في شخصيات، في شخصية العصبية والهادية، وفي شخصية الثقيلة، وفي شخصية الحساسة، وفي شخصية النكدية، كل هذه شخصيات موجودة. طيب لو أضفنا هذه الشخصية، قلنا شخصية الإنسان العجول، هذه تعتبر سلبية ولا إيجابية؟ سوزان.
2: هي أهلين أهلين.
1: حياك الله، كيف الحال؟
2: سامعني الآن؟
1: إيه سامعك، واضح واضح يا سوزان. من وين تكلمينا؟ من وين تكلمينا يا سوزان؟ جدة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حياك الله، تفضلي.
2: الموضوع صراحة شدني الموضوع، ومرة يعني صراحة في أفكار جميلة.
1: يلا شاركينا.
2: أوكي، بس أنت كنت بتكلم بس عن الشخص العجول ولا الشخص المتعصب والأشياء ثانية؟
1: لا، أنا تكلمنا عن الشخص العجول، هذا السريع مستعجل دائما في قراراته، في كلامه، في مشيه، حتى في قيادته للسيارة.
2: أيوة يعني تبغى تسأل يعني هل
1: صفات
2: الشخص العجول
1: وصفاته، هل هذه الصفة أول شيء إيجابية ولا سلبية، يعني زين اللي مبزين هذه الصفة؟
2: أيوة. أشوف أنا أشوف الشخص العجول يعني في أشياء قرارات، طيب لازم الشخص يكون فيها عجول.
1: في بعض القرارات،
2: قرارات مصيرية
1: المصيرية أكون فيها سريع مستعجل.
2: شلون؟ مصيرية.
1: طيب يعني مصيري هذا يحتاج تأني، يحتاج تفكر، يحتاج استشارة، كيف أكون سريع فيها وقرار مصيري؟
2: لا لا، مو مثلا إشارة، أنا أتكلم مثلا في موضوع مثلا اتخاذ قرار يشتري بيت مثلا، موضوع قرار مثلا لو كان قائد مدرسة أو مثلا عنده ماسك مهام معينة، ففي قرارات ما يقدر إنه ينتظر عليها، فلازم العجلة فيها.
1: أي نعم. طيب مثلا مثلا يا سوزان، قرار مثلا شراء البيت، هذا ما يحتاج إلى استشارة، ما يحتاج إلى تأني،
2: في أشياء فرص.
1: أي.
2: ما يحتاج إنه ينتظر مثلاً.
1: أي نعم، متى ما جت الفرصة يتوكل على الله.
2: قرار سريع.
1: أي.
2: يتوكل على الله.
1: أي نعم. وغيره.
2: في المواضيع الثانية مثلاً زي قياس السيارة طبعاً، في موضوع مثلاً اختيار الملابس.
1: أي.
2: في موضوع مثلاً السفر، هذه يبغى لها يعني كده ما يستعجل فيها، يتخذ يعني يعالج شويه.
1: يعني انت مثلا تشوفين نفسك انك مستعجله ولا متانيه؟
2: والله للاسف انا اشوف شخصيه مستعجله للاسف.
1: مستعجله
2: للاسف.
1: واضح.
2: مو كل شيء.
1: لا واضح،
2: مو كل شيء.
1: انت اتصلتي علينا وانت في السياره، ما عندك توقفين وتتصلين.
2: لا لان الموضوع صراحه شدني، بس والله العظيم يعني مو كل شيء. لا مو كل شيء.
1: نعم، الله يحفظك يا سوزان، توصلين بالسلامة.
2: الله يسلمك.
1: يا مرحبا، شكرا لك على الاتصال.
2: شاركت بشكل جيد.
1: الله يحييك، أهلا وسهلا، يا مرحبا.
2: الله يعافيك إن شاء الله، ما شاء الله موضوعكم مرة جميل.
1: شكرا على اتصالك.
2: جميلة، ترى متابعتكم دائما.
1: الله يحييك، أهلا وسهلا، برنامجك وإذاعتك، يا مرحبا يا سوزان، تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53 موضوعنا اليوم، نتكلم عن الشخصية العجولة القلقة دائما، يبي كل شيء بسرعة، وش علامات هذا وش صفاته؟ عبد المنعم.
3: نعم، تفضل في العمر.
1: كيف الحال؟
3: الله يسعد مساكم، بكم خير انت والساده المستمعين.
1: هلا وغلا، من وين يا عبد المنعم؟
3: من المدينه المنوره.
1: على صاحبها السلام، اهلا وسهلا.
3: وعلى اله وصحبه اجمعين، على صاحبها السلام، ان احنا اللي تعلمنا منه لازم ما نكون مستعجلين.
1: نعم.
3: نكون متروين، هذا الجانب. الجانب الاخر انه الانسان اللي يكون مترتب،
1: أي.
3: يعني منظم وقته ومرتب وقته،
1: أي.
3: ما يحتاج انه يستعجل، لكن في بعض الامور لازم انه استعجل فيها حسب حاجة الموقف.
1: اي نعم، معنى الإنسان سبحان الله ترى طبع عجول ولا لا؟
3: لا لا، هو طبعه لا، بالعكس الإنسان يعني وحسب السن وحسب البيئة اللي هو فيها.
1: لا أتكلم عن الطبع، يعني طبيعة الإنسان سبحان الله، خلق الإنسان من عجل.
3: اي نعم، بس الواحد يعني في سن الكبير ده لازم يعلم
1: أبنائه
3: إنه حتى قاعدة إدارية إنه لازم يدي عقله يفكر.
1: أي نعم.
3: ما يجاوب على طول. إذا وقف في موقف.
1: أي.
3: لازم يعطي عقله إنه يفكر.
1: أي نعم.
3: ما يرد في نفس الوقت، يرد ثاني يوم مثلا في عمله.
1: أي.
3: إذا بتاخذ قرار لازم يستخير ويستشير، يعني هذا على قولهم ما ندم من استخار.
1: أي يعني كانك تقول الآن يا عبد المنعم إنه الاستعجال صفة سلبية. لابد يكون عندنا توازن قبل اتخاذ

0: القرار.
1: نعم، ويكون هذا الشيء يكون الإنسان مرتب نفسه، إذا رتب وقته ورتب نفسه ما حيكون عدول أبدا.
0: أي نعم، ما في أبيض ولا أسود في الحياة، لكن في سرعة متفاوتة بين الناس.
1: أي نعم،
0: يعني في اللي عنده مثلا سريع في الغضب وسريع الزعل وسريع في الحركة، هذه كلها تفسيرات في حياتنا اليومية.
1: والله يا سيدي لو نرجع نحن بس نقرأ سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل
1: وسلم، نتعلم منه هذه الأشياء كلها.
0: نعم، كيف طيب كيف تصنف الإنسان قدامك، إن هذا سريع أو بطيء؟
1: والله أنا كنت شغال في خصوص السعودية، يبان عندنا اللي يجيك مرتبك ويجيك هذا تعرف إنه مو مرتب، فتعرف إنه مستعجل.
0: اللي مرتبك معناته مستعجل،
1: مرة مستعجل ومو مرتب أمور. يعني عندنا نحن حادثة صارت في المطار، واحد نسي ولده في المطار وبعد ما طلع
0: الطيارة مستعجل على الرحلة.
1: مستعجل على الرحلة، هو معتمد على أهله
0: طيب،
1: هو في الجو قال لك لا فين الولد فين ده، وصارت
0: مشكلة. هذا يؤكد إنه جاي متأخر على الرحلة، فيبي يلحقها.
1: جاي متأخر ومو مرتب نفسه، مو مرتب وضعه، مرتب
0: ده، فصارت معناته هذا مو بعجل مو بسريع. لو إنه سريع كان جاء قبل الرحلة بدري.
1: ايوه، يعني لو كان مرتب هو الشاهد انه اذا كان مرتب الانسان اموره ما حيكون في عجل ابدا.
0: اي نعم نعم، بيض الله وجهك يا عبد المنعم، كلام جميل الله يحفظك، شكرا لك على اتصالك.
1: والله شكرا، ودائما اتابعكم
0: انا. الله يحييك، برنامجك واذاعتك تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين، حياك الله. 011 40 53 ابو احمد.
2: هلا والله اخ طلال، كيف حالك؟
0: يا مرحبا، من وين ابو احمد؟
2: من بريده.
0: ونعم، اهلا وسهلا. الله يبقيك. سم
2: والله عجلها مذمومة الصراحة.
0: مذمومة ليه؟
2: لأنها ما يعني ما يفكر يعني يكون دائم ياخذ قرارات بسرعة،
0: يبي يستعجل، يبي يخلص أمور أول بأول. يا أبو أحمد
2: والله أنا ترى عانيت منه كثير، حتى بحركتي وروحي وجيت كل

0: ولا حاجة وأطلع بسرعة. مع ظلمة دخلت في الصالة وأثر الباب مسكر ودخلت في الباب الله يوريك.
1: إيه صقعت الباب.
0: فقع راسي ما.
1: عسى جت سليمة بس.
0: لا راح وجهي وعقبه بديت. يعني هذه من المواقف.
1: هذا اللي غيرك خلاك ثقيل وخلاك بطيء في حياتك.
0: لا بديت أغير يعني.
1: أي عقب الضربة هذه ولا لا؟ عقب الباب.
0: والله اني صراحه ما تذكرته صراحه تألمنا.
1: طيب طيب الناس اللي حولك يا ابو احمد عجلين؟
0: لا الا انا.
1: انت الوحيد اللي عجل؟ لا كنت عجل تغيرت الحين.
0: اي لا تغيرت وحاول بعد تصنع اني ما بعجل.
1: لا اللي حولك انت عرفناك الحين تغيرت الحين بس الناس اللي حولك عجلين ولا؟
0: لا لا الحمد لله. لا عندي البيت كلهم الحمد لله.
1: اخاف انهم نفسهم معه في الباب جاي.
0: لا
1: ما عزمتهم في الصالة انت شكلك ولا؟
0: والله انا يعني بديت ازول لي اكل الباب ما شفت الله لا يوه. فهي الصراحة عجلة لا بدي حصل لك موقف من المواقف.
1: نعم
0: وربما تكون يعني نافع يعني.
1: اي نعم. طيب وش اسوء صفه يا ابو احمد في الانسان؟ صفه اتكلم غير انه عجل.
0: الكذب.
1: اذا كان عاد شلون
0: صراحه اي شلون مو زين ابد.
1: وشون عاد لو اجتمعت كذاب وعجول؟
0: لا لا الحمد لله. لا بس عجول انا.
1: يبي له باب الصاله.
0: انا احدي الباب وارجع بس.
1: الله يحفظك ابو احمد طول عمرك.
0: شكرا طال عمرك.
1: يا مرحبا اسعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا. شكرا لك على الاتصال والمشاركه معنا. 011 40 53. ابو وسام
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: مساك كيف حالك؟
1: ومساك اجمل. من وين تكلمنا؟
2: القصيم بريده.
1: ونعم ونعم اهلا وسهلا.
2: اهلا فيك.
1: حياك الله تفضل.
2: العجاله تجي على شخصين. العجل اللي قرب لا والله هذا اقرب منه.
1: اي
2: العجل القرم. اما اللي ما عنده شيء هو عجل هذا لا والله لا يقرب.
1: صدق والله.
2: اي بعض المملكه تتعلى صار عجل على قرابه ما عندك مشكله.
1: اي لكن تستفيد منه خله عجل.
2: تستفيد منه هذا تستفيد منه.
1: اي
2: اي والله. اما اللي عجل على ما عنده شغل هذا لا والله.
1: وش مواقف صارت لك طيب؟
2: والله ما حفظ تحتاجه يعني. العجاله بعض المرات تحتاج عندك موعد لازم تحتاجه تعرف.
1: اي
2: مثلا عندك مثلا حكم عملنا يحتاج عجاله شوي لانك عندك عملاء تزورهم لازم تحتاج عجاله.
1: طيب هذه في المهام وفي الامور الاساسيه. طيب في طبيعه الحياه تلقى ما تركب السياره عاجلنا يسرع يروح المحل اللي بيه يدخل يخلص بسرعه يطلع في كلامه سريع كل شوي ناظر الساعه اللي دخلته مطعم وتعشيت وتغديت وياكل بسرعه يطلع هذا تشوف انه صح ولا خطا؟
2: لا هذا يتعبك.
1: اي
2: هذا يتعبك صراحه.
1: اي تشوف انه صفه سيئه في الانسان.
2: ايوه هذا صفه بصراحه.
1: أيه.
2: على سنة على ما عليه خوف.
1: ايه لكن العجل في امور الحياتيه اللي تستوجب يعني انتهاء بسرعه هذا مطلب
2: ما بشك.
1: اي نعم نعم. وانت تشوف نفسك لا ابو وسام؟
2: والله اني عاجل انا.
1: على شيء على شيء نسوى بس. ها
2: تعرف الشيبان اللي يقولون يلف قبل العائلة أنا مثلهم.
1: أنت تشوف إن العجلة مرتبطة بالعمر بالسن؟
2: لا بس هم يقولون يعني أنا مثل لهم هم.
1: أنت أكدت هالحين ما قلت أنت أكدت. الله يحفظك أبو وسام يطول عمرك. يا مرحبا تحياتنا لك في أمان الله. 011 40 53. سارة
3: أهلا ومرحبا.
1: حياك الله كيف الحال؟
3: والله الحمد لله.
1: من وين يا سارة؟
3: من الرياض.
1: الرياض ونعم تفضلي.
3: الموضوع حلو عجبني.
1: تفضلي.
3: ايوه وش اسمه هو عن العجلة وهذا.
1: اي انسان عجو سريع كل شيء خلص بسرعة كل شيء بيه بسرعة ما ينتظر أبد.
3: هذا ما يطلع بنتيجة للأسف.
1: صدق
3: ما يطلع بنتيجة. أمرنا الله أن نكون على الوسط.
1: أيه.
3: لا نكون بطيئين ولا مستعجلين.
1: أيه نعم.
3: مثلا إذا جاني مثلا خبر أو أيه. شيء
1: أيه.
3: يعني أصبر أثبت نفسي
1: أيه.
3: في كل شيء والحمد لله مؤمنين كلنا بربنا سبحانه وتعالى.
1: سبحانه ما في شك نعم.
3: أيه. أما اللي إذا كنت أعطيت الخبر ورحت قلت مثلا جاني خبر كذا ورحت بس يعني قلت للناس أيه. ما يكون الإنسان يعني.
1: وش الصفة اللي تشوفينها سلبية في الإنسان غير العجلة هذه؟
3: حب النفس.
1: حب الذات مي بزينة هذه؟
3: اي حب الذات والأنانية مرة.
1: ليه طيب حب الذات مي بزينة؟
3: ما أدري بعضهم ما يبي يصير أنت أفضل منه.
1: اي يبي يطور من نفسه يبي يسعد نفسه يبغى نفس

0: سيكون رقم واحد، بيكون ناجح في عمله، ناجح في أسرته، بيكون حياته الشخصية الناجحة، هذا خطأ؟
1: إيه لا، يعني هو مثلا إذا شاف أنت ناجح
0: إيه؟
1: يجي يحاول إنه يسوي لك إحباط.
0: هذا حسد، هذا حسد مو حب ذات، هذا حسد شيء ثاني.
1: إيه
0: لا أتكلم عن حب الذات الآن، تقولي أنت خطأ.
1: إيه لا، حب الذات شلون يعني الواحد يحب نفسه.
0: طيب
1: أنا بصير في كل شيء.
0: إيه؟ أوكي،
1: يعني أنا اللي أنا بسوي كذا وأنا اللي بحط كذا، يعني
0: أناني، يعني أناني.
1: إيه أنا
0: كل شيء أنا أنا أنا أنا.
1: أي
0: يختلف عن حب الذات.
1: أيه.
0: بيض الله وجهك يا سارة، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، أهلا وسهلا. 011-40-53 عبد الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال؟
0: هلا وغلا، من وين يا عبد الله؟
2: من المدينة المنورة.
0: هلا صاحبي يا السلام، حياك الله يا عبد الله.
2: كيف الحال؟ طيبين؟
0: طيب جالك طيب، تفضل.
2: مو موضوعكم معليش على الاستعجال.
0: اي نعم، انت واضح واضح من كلامك مستعجل.
2: والله يا اخي يا هو بعض الامور يعني يحتاج انك تستعجل فيها.
0: مثل ايش؟
2: يعني مثل لو يعني تسعى في امور مثلا،
0: مثل يتصل على الاذاعه في البرنامج ولا لا؟
2: والله فعلا والله قلت حتى لا هذا استغفر الله يسعد، استعجلت عليك
0: الله
2: اصلح ذا بين او مثلا انقاذ شخص.
0: اي نعم،
2: لان فيها حكمه عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب كما يعني قالت لي الذاكره، يقول اذا يعني مشيت فاجرح. يعني
0: طيب.
2: في علم يعني مشيت.
0: طيب طيب طيب واضح يا عبد الله، الله يحفظك يطول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، أهلا وسهلا. 011-40-53 أبو عبيد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: وحياك الله.
0: الله يبقيك وأنت طيب.
3: الله يسلمك.
0: من وين أبو عبيد؟
3: من الرياض.
0: الله. الرياض، ونعم تفضل.
3: والله الموضوع هو عن العجلة، سلمك الله. يعني العجلة أكيد ما فيها ندامة وفيها
0: أي.
3: الأضرار الصحية والأضرار البدنية.
0: أي نعم،
3: وخاصة المدن المزدحمة يعني لازم أنك تتعود على الزحام فيها وتأقلم حياتك.
0: أي. طيب هم يقولون الحين خير البر عاجلة يا أبو عبيد،
3: سم
0: يقولون خير البر عاجلة، شلون يعني
3: خير البر عاجلة؟ لكن العجلة مثلا في السيارة هذه تصدم خلق الله ولا؟
0: أنا أتكلم عن العجول في طبيعته، يعني في طبيعة حياته، في ممارسة الحياة دائما عجول.
3: لا لا لا، العجل بالعكس ما يكون يعني يحقق المصالح اللي بيها ولا يعني ينجح في حياته.
0: أي نعم
3: أبد.
0: أي ما تشوف أنه ينجح
3: اللي يتعجل وقت العجلة في ولها أوقات محددة يخالف تستعجل فيها.
0: هو تلقاه ما يحب الانتظار يا أبو عبيد، ما يحب الانتظار. أقول ما يحب الانتظار، تلقاه لو يجلس مثلا في عيادة ولا في مركز وينتظر دوره تلقاه يثور مشاعر العصبية عنده، غضب توتر قلق، كل شوي يدخل عليهم ها متى دوري، متى أدخل الحين، تأخر طويل، لو حتى لو في بنك ولا حتى في مطعم يزعل، ما يحب شيء في انتظار ما يحبه.
3: هذا للأسف تلقاه متوارث العادة ولا أنه طبيعة جسمه، فلازم أنه يغير العادات. يقولون الأولين غير طبع ولا تغير حدر جبل ولا تحدر طبع، لكن هذا الشيء يقدر أنه يغيره مع الوقت،
0: بيصير عصبي.
3: لا يقدر يغيره، وكل شيء يتغير للأفضل إن شاء الله.
0: نعم، بيض الله وجهك أبو عبيد، شكرا لك
3: على برامجك الطيبة.
0: يا مرحبا، الله يحييكم، أهلا وسهلا أبو عبيد، تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53 منيرة.
4: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك أستاذنا؟
0: حياك الله، من وين يا منيرة؟
4: الرياض.
0: الرياض، ونعم
4: شكلك نسيتني.
0: اي منيرة، اهلا وسهلا، حياك الله. شلونك؟ عساك طيبة.
4: والله بخير، جعلك بخير.
0: الله يحييك، يا مرحبا يا مرحبا يا منيرة، اهلا وسهلا،
4: حييك وسلمك.
0: سمي تفضلي.
4: اليوم موضوعكم عن العجلة. طبعا يعني هي صفة العجلة مثل ما تفضلت، هي سمة في بعض الشخصيات تكون اصلا عجله خلقتها كذا.
0: نعم،
4: بس الحلو في الموضوع انه ممكن الاشياء اللي تكون الطباع المكتسبه ممكن يغيرها الواحد. يعني إذا حس إنها وصلت إلى مرحلة تأثر على حياتها، لأن العجلة مذمومة يعني بشكل عام.
0: أي.
4: إلا في بعض المواقف، يعني مثلا مواقف طوارئ ولا أحد مريض أو شيء، يصير الموضوع معقول.
0: تشوفين الثقل زين يا منيرة؟
4: والله الصراحة محمود يعني شيء طيب، ونتائج إن شاء الله تكون طيبة. إذا الإنسان ما هو من يعني ما هو مضطر للاستعجال في موضوع معين، بالعكس حلو إنه مو ثقل، يعني التأني، الهدوء. يعني لأن الواحد يقدر يكون ينظم أموره بشكل كويس. لو لاحظت شخصية الشخص اللي أجل، غالبا تلقاه في شوية توتر، في قلة تنظيم، كل شيء يلا ورا بعض ورا بعض، فهذه تأثر يعني في قرارات ما ينفع فيها ما ينفع فيها أبدا العجلة، تحتاج وقت، تحتاج تفكير. بعدين الشخص العجل يوتر اللي حوالينا.
0: إيه صحيح.
4: يعني ما يخليهم يؤدون مهامهم بشكل كويس، فأنا أشوف إنها صفة مذمومة يعني.
0: وفي ذات الوقت أيضا منيرة هو ما يقدر يعدل من سلوكه، ولا يقدر يتكيف مع الواقع، لا يمارس سياسات لا أرى لا أسمع في مثل هذه المواقف. أنا إلا موضوعي لازم يخلص على طول.
4: بالضبط بالضبط.
0: لكن هذا على مستوى يعني، لكن إحنا وش دورنا طيب اللي نتعامل مع هؤلاء؟ وش دورنا؟ وش نسوي معهم؟
4: يعني شوف، أنا أشوف إنه طبعًا في ناس ما تسمع، تظل تشعر إنه طبيعتها ومقتنعة بنفسها ومي شايف أغلاطها. لكن في ناس ممكن يعني تتقبل مثلًا إنه الآن صار في يعني حتى دورات، صار في مستشارين ممكن يساعدون الشخص إنه يغير
0: ممتاز.
4: يغير طباعه،
0: يتفهمون طبيعته ويتعاملون معه باللين، ويخاطبون قلبه قبل عقله، حتى يناقشونه بدبلوماسيه اكثر وهدوء.
4: اكيد اهم شيء بس يكون هو يعني يعني طالب هالشيء او معترف بالمشكله. لانه صراحه مثل ما يقولون الاولين، يقولون العجله من بليس يعني، فهي يعني فعلا تخرب على الواحد اشياء كثيره. ممكن تكون قراراتك غير مدروسه، ممكن تكون عجله في سواقه، عجله في قرار اختيار زواج، عجله في فتح مشروع.
0: صحيح. يعني نتائجها نتائج ما في شك يعني انه خيبة على مستوى الفرد، وحتى على مستوى الاقارب اللي حوله، ان كانوا اصدقاء، جيران، عائله، كلها شبكه راح تتاثر نتيجه الاستعجال في القرارات. بيض الله وجهك يا منيرة، سعدتينا بهالاتصال والمشاركة معنا.
4: الله يحييك ويسلمك.
0: يا مرحبا، في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. أهلا وسهلا. 011-40-53 سماح.
5: ألو.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من وين يا سماح؟
5: من جدة.
0: من جدة، أهلا وسهلا، تفضلي.
5: شوف أخوي، أنت كأنه موضوعكم ده جاء على الجرح على ما يقولوا.
0: إيش عندك يا سماح؟
5: يعني أنا مو بس عجولة، اللي بعده. أنا أبغى حل الموضوع ده أمانة يعني.
0: وش اللي صاير يا سماح؟
5: اللي صاير إني أنا ما يسواق، أقعد أستنى أولادي 10 ساعات برا عشان يطلعوا لي.
0: ليش 10 ساعات؟
5: لدرجة إنهم هم لسه عبل ما يلبسوا، لسه عبل ما أدري إيش، أقوم أقول لهم أنا مثلا أنا بصل وألبس عبايتي وأنزل برا 10 دقائق، أنتوا ما جيتوا أنا حسيبكم وأروح. وهذا اللي بيصير فعلا.
0: طيب لو صار العكس، لو صار العكس، لو صار العكس، صاروا هم ينتظرونك، تطلعين بسرعة ولا تتأخرين؟
5: لا طبعا أنا أطلع بسرعة، أول وحدة أشوف مامتي جنبي وسمع كلامي.
0: لو دخلت، طيب يا سماح، لو دخلتي المول وقلتي والله حرجع الشغلة الفلانية وانتظروني برا، وتأخرتي عليهم طلعتي بعد 9 ساعات،
5: عاد ماما هذه لازم تكون رضا، هذه فيها جنة وفيها نار، هذه طيب. ما فيها، هذه لازم تكون يعني.
0: طيب ما تمت عجولة أجل أنت.
5: لا شوف أنا عجولة وحارة وما أتحمل، يعني لما تبغى الشيء أون تايم أنا حكون أون تايم، ما فيها. فالموضوع هذا متعب.
0: طيب انا بقول لك شيء، بقول لك اشياء يا سماح، نشوف اذا انت عجوله ولا لا، وش رايك؟
5: طيب
0: الساعه تناظرينها بس كثير، كل شوي تلتفتين الساعه تشوفين كم الوقت؟
5: لا
0: الكلام لما طيب
5: أسوق، لما اروح لما اروح مثلا عندي موعد طيب. او بكره عندي ميتنج او شيء والله اقوم قبل ما يدق المنبه يمكن بنص ساعه.
0: لا اتكلم عن حياه طبيعيه يا سماح، حياه طبيعيه، تناظرين الساعه.

0: تناظرين الوقت؟ تناظرين الوقت؟ تناظرين الساعة؟
1: أطالع. أيوة أيوة أمانة أطالع الساعة، أشوف يعني مثلا الساعة كم لابد وراي
0: كل شوي، يعني كل شوي تطالعين الساعة
1: وكل شوية إذا في
0: لا مهم. ما في أيوة أنا بسألك كذا، بشوف اختبار بيني وبينك على وين شوي، إذا أنت يعني مستعجل بقراراتك ولا لا؟
1: أشوف
0: أو يعني بسرعة تطالعينها. طيب حلو الكلام، تتكلمي بسرعة مثلا؟
1: والله ما أدري أسأل أمي، أمي تتكلم بسرعة أنا؟ مرة تقول لك مرة.
0: ماما قالت مرة ها؟
1: ايوه ماما بتقول مرة يعني.
0: طيب ممتاز، ماما خليها هي الحكم. طيب الأكل؟
1: ها أنا أكل بسرعة ولا لا ما تأكل بسرعة، بس يعني تحب إنه كل شيء بسرعة بسرعة. بسرعة.
0: تحب الأكل يجهز بسرعة لكن تأكل على راحتها. طيب ممتاز. طيب المشي، المشي يا ماما تمشي بسرعة ولا ها خطوتين خطوة؟
1: تطبق الدرجة على بعضهم. أوه.
0: طيب تسوق السيارة يا سماح؟
1: أيوة سوق، عشان كده كيف بقول لك أنا ماني سواق قاعد أستنى.
0: كيف القيادة؟ كيف القيادة معك؟ القيادة الحركة المرورية عندك؟
1: أقول لك أسمع يا ولدي، حتى أنا أحيانا تقول لي هاي أمي لو ما نزلت أسيبك، بس ما تقدر طبعا
0: شيء طبيعي. طيب كيف سواقتها؟ طيب كيف سواقتها هي؟ تسرع في السيارة؟
1: أحيانا.
0: طيب عندها جدول، تسوي جدول يعني ملتزمة فيه، مثلا تصحى الساعة الفلانية، تفطر الساعة الفلانية، تروح عملها الساعة كذا، جدول منظم ولا فوضى؟
1: إذا وراها ارتباطي وتجدد نفسها.
0: عندها جدول
1: الدنيا صفطة يعني. لا لا لا
0: يعني عندها قائمة تكتب الأشياء اللي تبيها وراح تأديها وتنفذها مثلا
1: يعني،
0: تطلع
1: قائمة كل يوم؟ لا
0: لا مش كل يوم. يعني مثلا اليوم تطلع المول، تكتب اليوم راح أطلع مول، بروح أمر صديقتي
1: أطلع موعدي. نعم كده.
0: طيب
1: يعني خلاص.
0: طيب يا ماما خليك صريحة معي، هي عصبية ولا لا؟
1: جدا.
0: اوه عصبية.
1: طيب اعطيني حل، اعطيني حل، انا اتصلت عشان الحل. أيه. والله من اول الحلقة.
0: طيب الانتظار، انت قلتي وقت الانتظار تثور عندي العصبية، ما احب الانتظار،
1: ما احب الانتظار الطويل، بس بعدين هديت يعني.
0: حتى لو كنت مثلا في بنك ولا في مطعم ولا في عيادة ووقت انتظار طويل؟
1: أنا سايب العيادة وتخرج. إذا صورت سايب العيادة وتخرج.
0: طيب يعني في أحد في أحد يعني قال لك يا سماح إنه أنت سريعة في المشي وفي القيادة وفي الأكل وفي الكلام، هدي أعصابك لا تنفعلين، في أحد قال لك هالكلام؟
1: أيوة طبعا كثير يقولوا لي.
0: لا والله
1: والله كثير يقولوا لي. أيوة طب أنا أقول لك تعبان، أنا داقة أتصل أقول إديني مشورة، وضعي صعب، أنا يعني أعصابي بدأت تتعب في الموضوع. ده
0: هو المفروض ان طيب استشرتي احد يعني مختصين في مجال الطب النفسي مثلا، مستشارين نفسيين؟
1: والله انا زوجة اخوي يعني استشارية نفسية، فقالت لي وصفت لي حبوب، فمستحيل.
0: لا لا ما توصل للحبوب، لا لا ما توصل حبوب، الموضوع السلوكي فقط، سلوك ان نعدل سلوكنا.
1: بينك اخوي انا بديت اهدأ يعني، امانه بديت اهدأ كثير عن اول.
0: هي الفكره وين؟ الفكره اول شيء نعدل من السلوك ونتكيف مع واقعنا اللي نعيشه. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، المجتمع، الناس اللي حولك، الأسرة، الأبناء، الأقارب، هم يتعاملون معك باللين وبالرفقة الطيبة، لأنهم يتفهمون طبيعة يتفهمون طبيعة حالتك ويخاطبون قلبك قبل عقلك، لازم يناقشونك بالهدوء. إذا نجحنا في احتواء الموقف، احتواء الإنسان، نعيدها أيضا إلى إطارها المجتمعي، إطارها المألوف، تعيشين معنا طبيعي.
1: العيلة كلها تسمعني، لأن أصلا أنا قاعدة أسجل المكالمة عشان
0: مسجل
1: كذا في الجروب يشوفوها عشان يستوعبوا وضعي.
0: الله يحفظك يا سماح، يطول عمرك، تحياتنا لك وللوالدة الكريمة.
1: الله يسلمك.
0: شكرا شكرا لك. الله يراك، تحياتنا لك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 إياد.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبتين يا إياد، كيف الحال؟ أهلا
2: مرحبا والله تمام. الله
0: من وين يا إياد؟
2: أنا من المدينة.
0: المدينة، حياك ربي.
2: الله يحييك.
0: سم.
2: الله يحييك. والله شوف أنا يعني حاب أقدم مداخلتي وأنوه للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: الله سلام.
2: يعني امتدح أحد الصحابة بخصلتين، الحلم والأناة يعني. بس أذكر كذا على السريع الموقف، إنه وفد جاء من الصحابة على رسول

0: الله عليه وسلم. طبعا دول كلهم جوا على السفر يعني. فسبحان الله هذا الصحابي الوحيد لما جاء المدينة يعني ما راح للرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه على طول وكذا، لا انه راح يعني في مكان كذا يعني زي السكن كذا، وانه رتب نفسه اغتسل يعني، بعدين دخل على الرسول بريحة طيبة بهذا. اما اصحاب البقية ما شاء الله درعهم يعني. فسبحان الله هذه يعني العجلة هذه من ضرارها سبحان الله، ناس يعني تخسرك امور كثيرة يعني.
1: نعم انا نبي يعني حياتك الشخصية يعني وتعاملك مع الناس.
0: كيف ما سمعت عليك؟
1: تعاملك مع الناس العجلين في حياتك.
0: صراحة أتضايق منهم والله.
1: تضايق أنت منهم ولا هم يضايقون منك؟
0: لا والله أنا أتضايق منهم يعني ما شوفهم ما حبيت يعني أجار منهم يعني أصرفهم أو
1: ما تتعامل معهم أبد يعني.
0: يعني ما أحب إني أمشي معهم يعني يعني زي ما.
1: ما تبيهم أنت كأنهم كابوس لك.
0: والله ايوه بالذات
1: مرعبين يخوفون يوترون هذولي.
0: العصبيه والعجله سبحان الله انا مره يعني ما اقدر اتعايش مع اي شخص كذا.
1: يوترونك في حياتك يا اياد.
0: كيف؟
1: يوترونك، ما عندهم صبر ولا حلم ولا ذكاء اجتماعي في التعامل.
0: بالذات كمان في المجالس يعني وفي النقاشات وكذا مره خلاص يعني تحس الموضوع ما تقدر تسوي شيء خلاص.
1: اي نعم. طيب بيض بيض الله وجهك يا اياد. سم
0: حتى في السرعه والامور في السيارات ذكر سبحان الله يعني شغل الموضوع يقلب مشاكل بس يعني الله المستعان.
1: بيض الله وجهك يا اياد، اسعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا.
0: شكرا لك يا حبيبي.
1: الله يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. موضوع جميل ورائع بوفرة الاتصالات عن موضوعنا نتكلم فيه عن الإنسان العجول في حياتنا اليومية، مواقف ذكريات. اليوم نبي نعرف كيفية مواجهة هؤلاء الشخصيات، كيف نتعامل معهم، كيف نستمع لهم. بعد الفاصل عن طريق الاتصال 011 40 5 3.

0: تعاليل.
1: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. في الموضوع المطروح لهذه الليلة عن الاستعجال في حياتنا، أشياء كثيرة استعجلنا عليها: المال، العلم، المعرفة، العلاقات، الحب، الزواج، الشهرة، كل شيء ترى استعجلنا عليه. في المال حدث ولا حرج، ولا حرج. كم استعجل من شخص في الدخول في شراكة مالية، في افتتاح مشروع، في شركات، في مشاريع ما يعرفها ولا عنده تفاصيل عنها ولا عنده خلفية. استعجال، بعضهم ترى يقدم على تقاعد مبكر ولا ينهي خدماته في العمل الثقيل ثم ينطلق إلى المشروع الحر بحجتنا سينجح. هذا استعجال ولا لا؟ استعجال. كان يحلم بيكون عنده ملايين، حلم كان بس وقته ساعة ساعة. عجلة تأتي بالطامة الكبرى، تأتي بالكارثة، وتخسر بم رأس المال وأكثر وأكثر. والحكايات في هذا طويلة وعريضة، طويلة وعريضة. لما الثمرة عندك الآن ما بعد نضجت وتقول بقطفها، كيف تقطفها؟ ما جاء وقتها الآن. لكن هذا مشكلة الاستعجال في كثير من القرارات، تأتي سبحان الله نتائجها سلبية سلبية، ونخسر كل شيء. النجاح هذا بحد ذاته يعطيك دليل مؤكد أن ما يأتي بسرعة، يحتاج إلى صبر. في أحد نجح بكرة؟ اليوم دخل في مجاله، في عمل، بكرة نجح؟ ما فيه، ما فيه. هذا يؤكد أن النجاح يحتاج إلى صبر، قد يطول، لكن نتائج الصبر دائما والله الحمد في معظمها طيبة طيبة.

0: لكن عنده هوس في سرعة النجاح ودون تفكير شوف النتائج المستقبلية كيف راح تكون. 011-40-53 أبو حمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من وين أبو حمد؟
1: السلام.
0: حياك ربي، قص صوت الإذاعة يا أبو حمد.
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا، من وين تكلمنا؟
1: أكلمكم من الرغبة في 120 كيلو عن الرياض.
0: ما شاء الله ونعم، الله يحييك يا أبو حمد.
1: نعمت حالك، كيف حالك؟
0: هلا وغلطة بحالك، سم تفضل.
1: والله العجلة يا أخ طلال، فينا عجلة وفينا جلد ربر.
0: أفا ليه؟
1: أي والله
0: ليه؟
1: والله أنت خابر الدنيا، الله يكفينا شرها.
0: وش الشيء طيب اللي استعجلت عليه؟
1: والله استعجل على الانتظار.
0: لا أبي شيء استعجلت عليه وندمت، في علاقة ولا استعجلت في مشروع تجاري ولا مثلا شيء متعلق في العمل، شيء قرار اتخذته أنت كان على العجل، ما في استشارة ولا في تأني.
1: لا ما استعجل على يعني اتخاذ، ما
0: عاد الحمد لله أمورك زينة، هجل ما فيك شيء، العافية.
1: بس الانتظار عندي ما أقدر انتظر أنا.
0: هذاك منتظر على الهواء قبل شوي حاطك المخرج، انتظرت ولا قلت شيء، طلعت وشاركت.
1: أيوة شو هذا، أنا غصب علي.
0: ما متبع جول أجل. لا متبع جول يعني، أمورك زينة الحمد لله يا أبو حمد.
1: لا والله أموري زينة، لكن العجلة فينا.
0: إيه بس ما عطتني موقف يعني صار فيه عجلة وصار فيه ندامة يعني لا سمح الله.
1: والله عجلة ظلامك، لا ما عجبت على عزيمة كبيرة وتأخرت عليها، تندمت فيها.
0: أنت اللي تأخرت؟ برضو يا مع هذا دليل انك بتبعجل، لو انك عجل كان جيت بدري.
1: لا مع الزحمات مع
0: الحركه ومع الرعب. لو انك عجل رحت بدري طلعت بدري، بس متبعجل انت جاي متاخر.
1: في حركه الشهر في الناس ودك تمشي تطير وتروح لهم.
0: اي انت العجل يطلع بدري وندخل في الزحمه تلقاه سريع في القياده والحركه المروريه حتى يوصل، هذا العجل. ما شاء الله طالع متاخر وصلت متاخر، امورك زينه الحمد لله ومريح من بالك.
1: لا والله في الرياض عندكم زحمات الخميس.
0: المهم ان اترك الخميس، المهم انك انت متبع عجل ولا لا؟
1: يلا عجل عجل وقولي الانتظار، انتظار
0: انتظار عجل وجايهم العزيمه متاخر.
1: بدي ان نطلب رب ان الله يوسع صدورنا.
0: الله يسهل امرك ويحفظك يا ابو حمد، يطول عمرك.
1: شرفنا بجلسات الطلب.
0: يا مرحبا، حياك ربي في امان الله. يا مرحبا. 011 حياك ربي في امان الله. 011-40-53 ابو السحاب.
2: هلا حياك الله.
0: الله يبقيك، من وين ابو السحاب؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: طال عمرك من الدمام.
0: ونعم يا مرحبا.
2: حالك زود ان شاء الله، كيف حالك؟ طيب.
0: طيب حالك، شو سمي ابو السحاب؟
2: أنا من الناس العجلين وأحمد الله والشكر على العجلة صراحة.
0: أي أنت متوازن يعني.
2: أيوة، يقول الحي يحييك والميت يجودك غبن.
0: أنت حين مستعجل ولا في توازن ولا شلون؟
2: لا اللهم لك الحمد موزن نفسي، أموري تمام.
0: أمورك تمام الحمد لله، ما في شيء كذا قرار استعجلت عليه وندمت؟
2: أكيد تحصل في كل الأمور تحصل.
0: ما أبي أبي أنت كلم، لا تعطيني غموض، عطني شيء مباشرة صارت، قل في قرار صار كذا اتخذته وندمت عليه، خدته على عجل دون تأني ولا تفكير ولا استشارة.
2: ايه يمكن عمل في الدوام تقريبا.
0: ايش فيه؟
2: استعجلت على حاجة في الدوام وندمت عليها. بس
0: لا والله،
2: بس الحمد لله والشكر اني مو هو بعد. انت تقولون العجل ما هي زينة؟ لا بالعكس، حلوة العجل.
0: ما هي بحلوة ما هي ما هي بحلوة في كل الأحوال.
2: ايوه، ولا يكون ميت وما يخلص اشغاله ولا يخلص
0: امورها. لا ما نقول احنا في كل الاحوال يعني، لا وبعضهم ترى يمكن ينجرف وراء السجيه يبرر اندفاعه وسرعته وعجلته ان هذا شيء مجبول عليه، ان انا طبيعتي اني انا سريع ويتخذ قرارات نحو الاندفاع ويجيب لصاحبها المتاعب ثم يحطها مبرر له.
2: لا ما تكون مبرر له.
0: هذه
2: شخصيته، ما تكون مبرر له.
0: اي نعم، يعني حتى مثلا العمل اللي دائما نرفع فيه شعارات العجلة، نرفع فيه شعارات الإسراع في العمل والتنفيذ، ترى أحيانا يتطلب هذا الأمر ترى حكمة حصافة، ناخذ كذا احنا نفس عميق ونتفكر في العمل اللي عندنا وبعدين نأديه.
2: بس في ناس ما يدي يعني، يخلي يوم بكرة بكرة بكرة بكرة.
0: هذا مسوف، هذا ما يدخل لا في عجلة ولا في تأني، هذا مسوف اللي يسوفها بكره وبعد بكره والاسبوع الجاي. هذا أيوة. نفسه يقول مهامي ان شاء الله في الويكند، لا جو الويكند تلقاه نايم.
2: انا الشخصيه اللي تكون باكر ما يمشي معي صراحه.
0: نعم طيب
2: كلمت واحد قبل شوي يقول العصريين العدين ما يمشون معايا صراحه، احنا الباردين ما يمشون معنا حتى.
0: انت لا البارد ولا العجل، كل شيء مره مقفل الباب. الله يحفظكم السحاب، شكرا لك.
2: سام ليش مقفل الباب؟
0: ما ادري يعني كذا اتخذت قرار ندمت عليه.
2: العجل كويس، البارد مش كويس.
0: نعم طيب الله يحفظكم السحاب، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه مع تحياتنا لك في امان الله. 011-40-53 جمال.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
3: حياك رب عبد الله.
0: الله يبقيك، من وين يا جمال؟
3: من الرياض.
0: ونعم اهلا وسهلا، تفضل.
3: الله يعطيك العافيه. والله يا ابو عبد الله العجله ما يعني اشوفها غريب معها صراحه.
0: فيها ندامه.
3: اي نعم يعني تحس انها يعني تقول انها يعني مو كل العجلة عند الأشخاص إنه مثلاً يعني ناس عاديين، لا نعمم، لكن اللي تشوف عجول ممكن يكون بعضه ما تدري، ممكن يكون فيه يعني مريض أو شيء ذلك، بس العجلة ما يعني كلها
0: ما نقصد يعني ترى الاستعجال مذموم في كل الأوقات، في كل الأوقات صحيح. لكن الموضوع يعني حتى ما يفهم الناس يقول احنا ندعو الى الخمول ولا ترويج الى التقاعس على العمل او كان نهج الى التأخير والتأجيل من غير حكمة. لا
3: نعم
0: نتكلم ان الموضوع في مصالح الناس، مو بنعطلها بحجة ان والله انا بتأنى والانسان ماني بعجول.
3: صح. حتى صار لي موقف برضو مع العجول يعني انا طبعا سافرت معه. سافرت مع واحد عجل في السرعة وفي مثلا في كل شيء معانا وما يعني صراحة ما أنا حسيت فيه. أنا حتى كمان قلت خلني أعيش عيشة العجول هذا قبل فترة. هذه صراحة سيئة صراحة يعني ما قد صراحة يعني شفتها مرة يعني عادة يعني ما
0: في متعة في السفر يعني ما في
3: يعني كنت بتضيع لك اشياء يا ابو عبد الله.
0: ما في شك انت صحيح. والمفروض يعني في السفر يعني تحديدا يعني في هذا الموضع نتعلم فضيله الهدوء، حكمه الاصغاء، متعه التامل، تامل الاحداث والمناظر اللي امامنا، نتدبر في الاشياء اللي حولنا بشكل صحيح حتى تزين عندنا الرحله والسفره.
3: صحيح نعم صحيح والله كلامك ممتاز والله.
0: بيض الله وجهك.
3: ففعلا فيها يعني احنا ما يعني نعمم عليها، فيها الزين وفيها
0: شيء.
3: نعم
0: ما بيض الله وجهك يا جمال، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. اهلا وسهلا في امان الله. 011-40-53 عبد الرحمن.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، من وين يا عبد الرحمن؟

0: الإنسانية اللي يعيشها
1: نعم.
0: الإنسان. لكن فيها أشياء محمودة
1: أي.
0: يغفل عنها الكثير.
1: نعم.
0: يعني مثل المسارعة للخير.
1: أي.
0: المسارعة للتوبة.
1: ما في شك يعني ما في شك هذه الأمور، لكن نتكلم إنه في حياتنا اليومية، في قراراتنا الشخصية، في قرار خدته على عجل يا عبد الرحمن.
0: أما في الحياة اليومية فأنا والله يعني ما بين الاثنين، أنا شخص وسطي يعني ما بين الاستعجال وما بين
1: وش اللي طيب كيف نقدر نحكم عليك الحين؟ أنت ما شخص متأني ولا عجول؟ كيف نقدر؟
0: والله أنتم اللي تحكموا. ما
1: نحكم بالسؤال التالي، عطني قرار اتخذته على عجل وندمت عليه.
0: والله كثير من
1: الله كثير. أجل أنت عجل
0: يعني لا
1: هذا يعني تقول كثير الحين
0: علينا في الحياة فيه قرارات كثير استعجلنا فيها وفيها كثير
1: يعني. وليش ما تأنيت فيها؟ وين التروي فيها؟
0: والله شوف أنا في قرار استعجلت فيه يعني ممكن في فترة قريبة
1: وندمت
0: في رمضان الماضي.
1: أي.
0: بكون واضح يعني في الموضوع يعني كان فيه نصب واحتيال من الحقين.
1: أنت ندمت ولا لا بعد القرار هذا الحين يا عبد الرحمن؟
0: أنا ندمت على أني استعجلت في تحويل المبلغ المالي.
1: غشوك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن
0: بدون ما أراجع أحد.
1: عبد الرحمن
0: إيه أسمعك.
1: غشوك يا عبد الرحمن، سرقوك. وين ذكائك يا أخي؟ وين الوعي؟ وين الذكاء اللي عندك يا عبد الرحمن؟ ليش؟
0: والله شوف هو الموضوع يعني زي ما تقول أنا كنت مستعجل علشان والدتي الله يحفظها ويحفظ
1: الله يحفظها ويطول عمرها، لكن أنا أقول الموقف هذا أصلاً كيف أنت حولت المبلغ على طول؟ هذا الموضوع ما يحتاج ترى إلى تأني، يحتاج إلى تثبت. كيف أتثبت الآن الأمر قدامي صح ولا خطأ؟ ما له علاقة حتى بالاستعجال.
0: كانت الوالدة تحتاج شغالة عندنا في رمضان. والوالدة كبيرة في السن.
1: عرفتي ورحت ما رحت بطريقة نظامية، رحت الناس
0: والله انها عن طريقة نظامية وانه مكتب معتمد عندنا في الدولة. لكن تواصلت عن طريق الرقم اللي في جوجل ماب.
1: المكتب هذا مسجل في مساند؟
0: لا ما هو مسجل،
1: خلاص مو بنظامي.
0: تواصلت معها عن طريق الواتساب.
1: ما في واتساب، فيه ان عندنا الله يسلمك مساند، كل المكاتب موجوده فيها، منصة حكومية معتمده، كل المكاتب موجوده فيها نظاميه.
0: والله المشكله انا موظف
1: دولة. انت رجال عجل وفي رمضان وتبغى شيء بسرعه.
0: والله العظيم ويعلم الله بحالي
1: نعم
0: اني عجل علشان والدتي.
1: ما في شك يعني ما في شك انك انك عجل وقتها.
0: ولا
1: يعني تفكرت في الامور، لكن لعلها درس ان شاء الله في المرات القادمه يكون عندك الحذر.
0: لا هي على ما قالوا كل دقها وبتعليمها على ما قالوا
1: عسها الاخيره بس.
0: الله يجعلها. والله العظيم مثل الامور هذه والله اني حتى رفعت بلاغات.
1: نعم
0: والرقم هذا في خارج المملكه.
1: نعم بيض الله وجهك عبد الرحمن، الله يحفظك ويطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا.
0: والله بالتواصل معكم.
1: يا مرحبا، سعدتنا يا عبد الرحمن، في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 ابو عبد الله.
2: اسعد الله مساكم.
1: ومساك اجمل، من وين ابو عبد الله؟
2: معك ابو عبد الله من جده.
1: ونعم
2: يعني سمعت يعني المداخلات يعني الحلقه فعلا يعني ممتاز جدا ويستحق الواحد.
1: الله يحييكم، برنامجكم واذاعتكم يا مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع.
2: والله حبيت عندي موقف، حصل لي موقف
1: سم.
2: يعني انصح نصيحه، يعني نصيحه ان شاء الله تكون مفيده للجميع والمستمعين جميعا.
1: نعم
2: بارك الله فيك. بالنسبة للاستعجال يعني أنا تجربة خاصة حصلت لي، أنا من 10 سنين أو تقريبا 12 سنة لحد الآن أنا يعني بعاني فيها بصراحة. كنت موظف طبعا، موظف مدني، لكن سبحان الله يعني الناس كلموني أدخل على التجارة، والتجارة اللي لها ناسها يعني
1: هذا اللي قلته أنا في البداية صح؟
2: أدخل التجارة طبعا انا معي يعني مشيت خلاص، حتى انا ما عندي تقاعد، انا ما اقدر اقدم تقاعد.
1: واستقلت
2: استقاله
1: ودخلت المشروع تجاري ولا لا؟
2: والمبلغ اللي جمعته خلال 15 سنه من وظيفتي
1: راح
2: اتجاري وخسرت.

0: فيه، ولحد الآن
1: بعاني. أي نعم.
0: من موضوع الاستعجال.
1: أي.
0: موضوع الاستعجال اتخاذ القرار الخاطئ. الواحد يدفع ثمن.
1: أنت دخلت مشروع تجاري أبو عبد الله؟
0: مشروع تجاري نعم.
1: والمشروع التجاري فيه دراسة قبل؟
0: ما في دراسة، يعني قلت دخلت أنا يعني بدأت كلامك دخلت أعمى يعني داخل.
1: يعني أنت الآن أول شيء استقلت من غير مشورة، هذا واحد. وبعدين دخلت مشروع تجاري من غير دراسة، هذا اثنين.
0: دراسة يعني تنبيه إنه دخلت من غير ما أحد يصل استخارة، هذه مشكلة.
1: أي نعم.
0: استخير الله سبحانه.
1: لا استخارة ولا استشارة.
0: ولا استخارة ولا استشارة.
1: نعم. والوضع والنتيجة خسارة.
0: والنتيجة 10 سنوات. يعني راحت.
1: وش صار بعدها طيب وعبد الله؟
0: والله ما صار شيء.
1: هو المشروع كم استمر؟
0: المشروع ما استمر أكثر من 3 سنوات تقريبا.
1: يعني 3 سنوات كان يغطي التكاليف؟
0: بالعكس كان يخسر كل سنة السنة اللي بعدها. يعني أنا كنت بسوي حسابات كل ربع سنوي.
1: أيوة.
0: أخسر أقول لا انتظر شوي.
1: وبعدين بعد نهاية المشروع شو اللي صار؟
0: ما أدري. فلوس كل راس المال راح.
1: وبعدين وش سويت؟
0: جالس. ما سويت شيء.
1: ما التحقت بأي وظيفة بأي عمل؟
0: لا والله ما التحقت.
1: شلون لا؟
0: شغلت وظيفة خاصة كذا.
1: اي ممتاز. طيب ممتاز، يعني لقيتك فرصة عمل واشتغلت عليها الآن.
0: الحمد لله.
1: الله يوفقك ويكتب لك الخير يا أبو عبد الله. والله يا أخي كم من المرات وكم من المناسبات اللي تمر علينا في حياتنا قوتنا تجلت في صمتنا، في هدوءنا، في التروي. ترى التروي ترى فن يحتاج إلى جهد يفوق التعجل، هو يحتاج إلى التفكير، إلى التدبر، إلى النظر في جميع الأوجه حتى نأخذ وقتنا الكافي للتفكير والاعتبار. كل إنسان يودي عمله لكن بحكمة، بحكمة، بإتقان. هذا الذي يميزنا عن المتسرع العجول. بيض الله وجهك أبو عبد الله، والله يكتب لك الخير.
0: يعطيكم العافية إن شاء الله، واللي شاركت معاكم
1: يا مرحبا. الله يرعاك في أمان الله. شكرا لك أبو عبد الله على الاتصال وعلى المشاركة معنا. كثير من الأمور والمشكلات التي تجينا في حياتنا اليومية أحيانا إذا كانت معقدة ترى نتركها معلقة، معلقة بعض الشيء حتى الله سبحانه وتعالى يهدينا إلى الطريق الصحيح، إلى الطريق الحكيم. هذه ليست دعوة للمماطلة، للتسويف، إلى تعطيل المصالح، لا، لكل مقام المقال. في كثير من المواقف نتركها لله سبحانه وتعالى، ما عندنا الحل، ما عندنا، لكن كل حاجة تستدعي شيء من الحكمة، حكمة الإنجاز. يعني في بعض الأمور ما تقتضي الحكمة بالاستعجال أبدا، وبعض الأمور لابد يأتي فيها السرعة، لابد سرعة الحل، سرعة التنفيذ، ما يقبل التأخير، ما يقبل. فالأمر هنا يحتاج إلى تقييم رصين للحال، والأمر دائما يكون محل النظر. إذا لقيت أنت الآن الأشجار في هذه البستان تلقاها الأشجار يعني آنية القطوف ولا لا؟ نقدر نقطف منها ولا لا؟ إذا قطفت شيء منها فرحت، لكن لا تتسرع في قطف الثمار إذا لم تنضج. لا تتسرع، شوف الفرصة المناسبة بالنسبة لك للخير، للنجاح، للتوفيق، اغتنمها بأقصى سرعة. الفرصة إذا كانت الخير وفيها نجاح لك اغتنمها بأسرع سرعة، ما في حكمة للتباطؤ فيها. انتهاز الفرصة، للفرصة ترى إذا ما انتهزناها صارت مثل الغصة، مثل الأمور، ما ينفع معها الاستعجال. أمور يضيح الإنسان بكثير من التأجيل، من التردد، من التأني. لكن دائما نحن نربي النفس على التأني وعلى عدم العجلة في طلب الأشياء، ونتمهل أيضا. على كل حال شكرا لهذا الطرح، شكرا لهذا الإثراء المعرفي، لهذه التجارب الحقيقية. استفدنا من كثير من القصص والحكاية في موضوع الاستعجال والتأني. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: تعاليل. حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل وإلى فقرتنا الثانية في ساعتنا الثانية، تحدث فيها عن أحد الضيوف في الشعر والأدب، عن اللغة العربية، لها سحر خاص، الفصحى لها مكانة ما تزاحمها فيها أي لغة أخرى في وجدان العرب، بين الشعر والأدب والكلمة يولد الإبداع الذي يبقى الأثر الطويل في الذاكرة. ضيفنا اليوم أحد المهتمين باللغة العربية الفصحى، شاعر وأديب استطاع أن يجعل من الكلمة وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر، قدم تجارب أدبية وشعرية عكست الشغف باللغة وبجمالياتها. يسعدنا أن نرحب بالشاعر والأديب الأستاذ علي معشي في هذه السهرة من برنامج تعاليل. أهلا وسهلا أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ طلال، حياك الله وشكرا لك.
0: يا مرحبا، أسعدتنا بالحضور وبالإطلالة الهاتفية، حياكم الله الأستاذ علي معشي الشاعر والأديب.
1: الله يحييك، وأحب أقول تعاليل الجمال تفوح عطرا، على لقيا الوصال تذوب شعرا، فأهلا بالحضور وسامعينا، لكم رق المساء هوى وسحرا، أتينا نمنح الأسماع روضا، وبالأدب النقي نقول شكرا.
0: الله الله الله الله، لا فض فوك، لا فض فوك أستاذ علي،
1: الله يبارك فيك.
0: شاكرين ومقدرين هذه الكلمات الجميلة المخصوصة لبرنامج تعاليل.
1: والله أقل ما يقال لكم يا حبيبي.
0: حياكم الله. ما الذي يجعلك متمسكا بالكتابة؟
1: ما يجعلني أتمسك بالكتابة وخاصة الفصحى، أن الفصحى هي لغة القرآن، وهذا يكفيها ويكفيني شرفا، لأنها لغة عالمية، لغة كونية تبلغ الآفاق، تصل إلى أبعد نقطة في هذا العالم من خلال هذه اللغة العظيمة.
0: نعم،
1: ربما تكون العامية أيضا موجودة، لكنها مؤطرة بجغرافية معينة وبإقليم، بينما الفصحى تتسع.
0: نعم، تتسع إلى العرب.
1: نعم، تتسع إلى العرب، ومن يترجم أيضا اللغة عندما يترجم سيترجم الفصحى، ولن يذهب للعامية غالبا.
0: نعم، تراها قريبة من الجيل الجديد؟
1: الجيل الجديد لا نستطيع أن نحمله مسؤولية الفجوة، لأن هناك فجوة الحقيقة، لكن لا نحمله هذه الفجوة، لأن هناك عوامل كثيرة ربما يطول الحديث عنها، لكن الأسرة، التعليم، الإعلام، كلها تكرس هذا الجانب، إما أن تكرسه إيجابا أو تكرسه سلبا. ربما الجيل السابق كان عنده فرصة أكثر أن يتلقى الفصحى أكثر من الجيل الحالي.
0: وأنت شاعر أم أديب؟
1: كلاهما
0: الأقرب.
1: كنت شغوفا جدا بالكتابة النثرية حتى اكتشفت الجانب الآخر ثم تملكني.
0: إذا الشعر جاء متأخرا
1: يعني إلى حد ما.
0: نعم، عن ماذا كتبت؟
1: كل ضروب الشعر، يعني أنا ربما البيئة التي أعيش فيها، تعرف البيئة الجنوبية، خصبة،
0: ما في شك،
1: طبيعة وبحر وجبل، وبيئة يعني محفزة على
0: الإبداع.
1: فأنا أكتب للحياة، أكتب للأمل، التأمل، أكتب للغزل، أكتب لكل ضروب الشعر المعروفة.
0: اختر قصيدة.
1: أقرب قصيدة لي ربما هي رفيقي الشعر، دائما أيضا سأكتبه عن الشعر. هل أقرأها؟
0: أي نعم تفضل، نريد أن نستمع.
1: منذ البدايات والنايات تعرفني، وموثق الحرف بالآهات والألم، يسافر البوح تطوافا على شجني، لينسج الشوق أوتارا من النغم. منذ الطفولة والإلهام متقد، فيزرع النور في دربي وفي قلمي، تلك الحكايات من روحي يعطرها عذق من الشيح عباقا به نسمي طيف الخيالات محفور بذاكرتي ما أقبل الليل في سهد الهوى النهم طاف الخيال على ماض يؤرقني مضغاب عن ناظري في حالك الظلم كم زامر في زوايا الحي أطربني أو عازف في رواب الريف بالشمم آويت في قلبي الأسرار من زمن أستنطق الدهر يا حزني ويا ندمي سئلت هل خيبة الآمال منصفة تشفى من الروح إن حلت بذي سقمي أو دعت خيباتي الأولى بمحبرتي بعض الجنون الذي زلت به قدمي يا ناحل العود كم أضناك من وجع وجاءك الشعر يجلو علة السقم إلى آخر ربيع.
0: الله الله الله الله لا فض فوك أستاذ علي
1: اشتوى عاشم بوك
0: عن مصادر الإلهام من أين تأتيك فكرة القصيدة؟

0: فكرة القصيدة فكرة شعرية عموما هي يعني لا تولد من العدم، لكن في لدى الإنسان أو لدى الشاعر بشكل عام ما يشبه المغناطيس في روحه.
1: أيوة.
0: مثلا الأماكن، الذكريات، الأشخاص، علاقتنا بهذه الأمور تحرك لدينا الشعر، الكلمة الجميلة، القصيدة، العبارات. الشاعر له إحساس مرهف، له نظرة تختلف عن البقية، فعينه وقلبه يعني كريان الأشياء بمنظار مختلف عن الآخرين.
1: المواقف اليومية تصنع الشعر ولا الشعر حالة خاصة؟
0: الشعر يعيد صياغة المواقف ويجعلها في قالب يخصه هو، وقد يكون هناك شعر تصنعه العزلة، تصنعه يعني التأمل، لكن المواقف لها دورها. يعني
1: في موقف خرجت منه بقصيدة؟
0: من أشد المواقف علي كان موقف وفاة والدي عليه رحمة الله.
1: رحمه الله.
0: فكتبت قصيدة رثاء قلت فيها: يا عازف الناي مهلا حين تغنيني وتقتفيني جراحا في الشرايين، أحداث ذاكرتي تأتي مؤججة وكل حادثة أضحت تلاحيني، يقتات نبض دم الآلام من وجعي والحزن ما زال يبكيها ويبكيني. يا عازف الناي هذا اليوم يحزنني والذكريات سعير في براكيني، انظر هناك انظر هناك على الأطلال كان أبي يصارع الموت والدنيا تجافيني، وكان نورا لنا يجتاح ظلمتنا فاسود ليلي وكان الليل يسليني، والله لولا رضا ربي وشرعته لكنت أطلب من ذا الموت يفنيني، لو كان يجد التمني ما طلبت سوى أفدي أبي بي كما قد كان يفديني كما قد كان يفديني.
1: الله الله الله الله الله، لا فض فوك، رحم الله والدك وأسكنه الجنة.
0: اللهم آمين، والدينا والديكم جميعا.
1: نعم أستاذ علي، عن واقع الشعر اليوم في المملكة، يعني خلال مشهد الشعر في المملكة، كيف تصف هذا المشهد؟
0: والله ما شاء الله، فأنا ألاحظ هناك حراك قوي في الفترة الأخيرة، ربما يعود السبب في نظري إلى النشاط المميز الذي تقوم به وزارة الثقافة من خلال جمعية الأدب المهني، من خلال برامجهم الشريك الأدبي مثلا، سفراء الأدب. ألاحظ حتى المقاهي والديوانيات،
1: صحيح، الشريك الأدبي نعم،
0: تشارك في هذا الحراك، وبدأ الناس بسهولة يستطيعون الوصول إلى المحتوى الشعري والأدبي.
1: كانت فكرة ذكية الحقيقة من وزارة الثقافة يعني في طرح هذه المبادرة. أنتم شاركتم في مثل هذه المبادرات؟
0: نعم أنا شاركت في أكثر من مناسبة وكانت جميلة، والحضور أيضا كان رائع.
1: في مثل هذه المبادرات يعني يساهم فيها وسائل التواصل؟
0: طبعا.
1: ترى أنها مساهمة حقيقية؟
0: أنا أعتقد هي المحرك لها، لأنه الحضور مهما كان في مقاهات يكون محدود، لكن وجود التصوير والنقل والمونتاج والإخراج يوصل هذه، يعني يكون بدور الإعلام بشكل ما شاء الله مباشر.
1: لكن ماذا لو كانت هذه الأمسية أيضا إلكترونية؟
0: هناك مثلا المساحات الأدبية على بعض البرامج، البث المباشر، في لها حضور أيضا رائع جدا وجميل، ويعتمد بينه وبينك على نوعية يعني الأشخاص وأيضا المحتوى.
1: نوعية الأشخاص مين؟ الضيوف ولا الجمهور؟
0: الضيوف طبعا اختيار الفئة، لكن الضيف كلما كان شخصية جماهيرية ومعروفة والناس تحب تحضر، المغمورين يحاولوا لعلهم يصلوا إن شاء الله.
1: يعني تشوف أن وسائل التواصل

0: تساهم في خدمة الشعر لا أن تؤثر عليه تأثير سلبي.
1: بلا شك يعني فتحت آفاق يعني بعيدة عن البيروقراطية وعن كثير من التعقيدات النظامية، لكن في نفس الوقت هناك ربما يكون في بعض السلبيات البسيطة التي لا تذكر، مثل بعض التجاوزات اللي يعني تحتاج شوية ضبط يعني، لكن بشكل عام رائع جدا.
0: ومن مزاياها أيضا أنها تنشر الأدب يعني في وسائل التواصل، ويحضرها ويستخدمها عدد كبير من الشباب، وهذه فرصة أيضا ربما للشباب أن يرغب في دخول عالم الأدب.
1: بلا شك، وهذا اللي احنا يعني أنا أقول لك هي المحرك اليوم بيخلي الأدب والمحتوى الأدبي خرج من ثوب النخبة واللوبي الصغير اللي يعني عايش في عالم آخر. لا نزال الموضوع إلى ساحة الناس، كل الناس تستطيع أن تحضر.
0: يعني أنا أعني في ذلك فئة الشباب، يعني هل أثرت عليهم هذه المقاهي الأدبية؟
1: وأتوقع أنها ستؤثر وإن كانت هي في بداياتها. لا زالت فكرة تحتاج إلى وقت حتى تنضج أكثر. هناك بعض الملاحظات،
0: لأن معظم مرتادي هذه المقاهي من الشباب،
1: أغلبهم من الشباب.
0: أي ففرصة عظيمة يعني.
1: يوافق حتى تواجدهم أحيانا.
0: هذه الفكرة رئيسية. نعم،
1: من غير ما يعرفوا. نعم صحيح،
0: هذه كانت فكرة رئيسية. طيب لو أتاك شاب الآن وقال يا أستاذ علي بماذا تنصحني في دخول عالم الأدب؟
1: نعم، أول شيء القراءة. أنصحه بالقراءة، لأنه مهما حضر ومهما سمع بدون أن يكون له رصيد من القراءة، القراءة تولد ثراء أدبي، ثراء لغوي، تجمع له الكتاب والفلاسفة والشعراء والمثقفين في بين يديه، فاطلع على أفضل ما لديهم يعني. النقطة الثانية، عليهم على هذا الشاب أن يختلط أكثر بالأدباء والشعراء، ويدخل إلى ديوانياتهم ومجالسهم ويسمع منهم، سيجد الفرق بشكل كثير. آخر نقطة، آخر نصيحة، أن يكون الشاب أو الإنسان بشكل عام لنفسه طابع خاص لا يقلد فيه غيره، هو يحاول أن يبحث عن نفسه داخل هذه الموهبة التي ربما تكون لديه وهو غير منتبه لها. فيحرص دائما أن يكون له طابع، وفي نفس الوقت يتذكر أن ما يكتبه اليوم هو زاد للأجيال القادمة، فعليه أن يحرص دائما أن يكون في أفضل حال.
0: ممتاز ممتاز. النقطة الأولى أستاذ علي ذكرت بأنه يقرأ، عليه بالقراءة أولا. والسؤال المعتاد من الشباب الآن يقول لك ماذا أقرأ، من أين أبدأ؟
1: أولا يقرأ يعني يحاول يرجع للإرث العربي القديم. وقبل ذلك هناك نقطة هامة جدا جدا لمن يحب الأدب ويريد أن يتعلم الفصحى على وجه الخصوص، أن يهتم أولا بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يعدل اللسان ويضبط النطق، وهناك كلمات في القرآن كثيرة جدا تملأ ذاكرة هذا الأديب، حتى عندما ينطلق لقراءات أخرى يقرأ المعلقات المعروفة، يقرأ الكتب الجاحظ مثل البيان والتبيين ولا غيرها، دواوين مثل البحتري والمتنبي وغيرها. في الأدب النثري ربما مفيد يقرأ في بداية للرافعي، مصطفى الرافعي، المنفلوطي، جبران، نجيب محفوظ، هؤلاء يثرون اللغة وأيضا الأسلوب الأدبي
0: واللغوي كذلك، يعني حصيل المفردات اللغوية يعني سيستفيد منها الشاب
1: بلا شك.
0: وأنا ما أدري إذا كان هناك يعني عدد كبير من الكتاب استفدت منهم، قرأت عن مؤلفاتهم، أثروا تجربتك الأدبية؟
1: أنا طبعا قرأت في الكتب التراث الأدبي بشكل عام، لكن عندما كنت أهتم بالكتابات المصرية كان معظم قراءاتي للرافعي والمنفلوطي والعقاد،
0: وحي القلم.
1: نعم، وحي القلم كان أول كتاب أعطاني فكرة الخيال والكتابة النثرية والتصور البلاغي لما حولي، فكانت البداية يعني من هنا.
0: ما شاء الله، هو دائما انطلاقات الأدباء ولا لا؟
1: نعم، هو محط البداية خاصة للكتاب، ليس للشعراء ولكن للأدباء، لأنه هو مبدع في هذا الجانب.
0: وفقه اللغة
1: بلا شك. نعم،
0: الثعالب أيضا اطلعت عليه؟
1: أيه. نعم، وجواهر الأدب مجموعة الكتب.
0: ما شاء الله، مجموعة من الكتب الأدبية الحقيقة أثرت حضورك الأدبي واللغوي أيضا في الساحة، وهذه فرصة مهمة أيضا يستفيد الشاب اليوم يعني عند دخوله إلى عالم الأدب أن يقرأ من الأساتذة الكبار. وإن كنا نريد أن نتحدث عن جانب اللغة العربية وكيف يمكن أن نعززها أيضا بين الشباب.
1: الآن اللغة العربية الفصحى مرت بمرحلة كان فيها شيء من التقعر والتعقيد، قوالب جامدة.
0: أيوة.
1: ربما جعلت يعني منها جعلت الناس يعني خاصة الجيل ينفر بعض الشيء ويذهب إلى المبسطات. من أجل أن نعززها علينا أن نبسطها أيضا، علينا أن نخرجها في جماليات المنصات الرقمية الجديدة اليوم. الآن المحتويات الجميلة، البودكاست والمحتوى البصري وما تقدمونه أنتم أيضا في الإذاعة كهذه الحلقات، لغة حياة وتجدد تجعل الإنسان يستمع، لعله يجد نفسه من خلال هذا الأمر. الأمر الآخر أن لو ربطت بفرص عمل أيضا من خلال الآن هناك برامج مثل صناعة المحتوى، الترجمة، كتابة السيناريوهات وغيرها من الأشياء، المهام التي يمكن أن يجد الشاب نفسه فيها، يستفيد منها من الجانبين ويجد نفسه مرتبط أيضا بهذا المجال.
0: يعني أنت لست قلقا على مستقبل اللغة العربية؟
1: قبل القلق دعني أعطيك فكرة أيضا من خلال تجربة شخصية. برامج الأطفال وأفلام الكرتون التي تقدم مدبلجة باللغة العربية الفصحى، يمكن كل واحد فينا أو مر علينا طفل صغير في البيت في بدايات السنتين الأولى بدأ يتحدث معنا باللغة العربية الفصحى، وإحنا يعني نستغرب من فين، فنجد المصدر هو هذا. بعد ما يكبر شوية 5-7 سنوات تجد هذه الصفة تبدأ تذهب عنه ويبدأ يعني يندمج معنا في لغتنا العامية. فهذه أحد من المهام اللي يفترض أن تساعد وتعزز.
0: حلو.
1: أنا لا أخشى على اللغة من في مستقبلها. اللغة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن المشكلة والخوف على أبناء هذه اللغة، على الجيل القادم، خاصة عندما لا تواكب اللغة العلوم الحديثة. وانتشرت موضوع ما يسمونه بالهجائن اللغوية، الفرانكو عرب ما يسموها اللغة المختلطة هذه، التي يعتبرها البعض برستيج. تجد يعني في المجلس الناس كلهم اللي موجودين من جماعته من كلهم عرب، ويبدأ يخلط كلمات عربي بالإنجليزي بالفرنسي، يرى أنه هذا هو نوع من التحضر والانسلاخ من اللغة. بينما لو تحدث شخص لغة عربية فصحى قالوا يعني وين رايح، يعني شايفنا تسيبه. هذه التعليقات التي بدأت تسحب يعني الوساط للأسف يعني من اللغة العربية، هذا هو الخوف. أما اللغة فهي محفوظة بحفظ الله،
0: بحفظ الله محفوظة في ظل أيضا رجالاتها يعني موجودين ومطلعين أيضا في على مستوى المدرسة وداخل الأسرة قبل ذلك، وفي الإعلام وفي مناشط الاجتماعية لا شك هم محافظون عليها. في تجربة شخصية لك أستاذ علي
1: من أي ناحية؟
0: من ناحية الشعر.
1: والله كل قصائدي هي تجارب.
0: لا، أبي تجربة شخصية لها أثر وذكرى خالدة في القلب.
1: والله يا أخي ربما أنا قرأت لك القصيدة التي قبل قليل، ولكن يعني لا مانع أن أعطيك.
0: هذه كانت هجاء ولا رثاء؟ رثاء عفوا.
1: لا، الأولى كانت عن مسيرتي أنا في مسيرتي الشعرية.
0: لا، أنا أريد يعني قصيدة عاطفية

0: طيب طيب لحظات. الحقيقة كان فيه قصيدة لها مناسبة.
1: أنت موزي هالدرجة يعني ولا إيش؟ ها؟ أستاذ علي
0: نعم نعم
1: أين ذهبت يا أستاذ علي؟
0: معك معك الله يحفظك، ولكن أنا التجارب الشخصية لا أدونها كثيرا.
1: أي نعم أي. طيب في موقف، طيب موقف ما تنسى الشعر كان له حضور أو دور فيه؟
0: حضرت يعني أذهبك فيه إلى مسألة، يعني أنا أريد أن أجيب على سؤالك ولن يعني أتأخر.
1: نعم،
0: هذه بعنوان هيام، وجعلتها هي عنوان
1: هيام أعلى مراتب الحب،
0: ديواني أفانين. كانت هي على الغلاف.
1: نعم،
0: قلت فيها: جاءت فكان لمشيها أنغام، فالخطو لحن والعيون سهام، نظرت فتحت على ضفاف رموشها، واجتاحني فوق الهيام هيام، سطع الضياء وعم نور جبينها، فالوجه بدر والوفود كرام، نطقت فأطرق خافقي متبسما، فالبوح إن غنى اليمام حرام. قالت: أجئت هنا لتخطب ودنا، وانزاح عن حسن المقال لسام، هذا معين سائغ وشرابه، بل إنه عسل صفى ومدام. جاوبتها والقلب فيه حلاوة تدلي بها الأحداق والأنسام: ها قد أتيت ومن ورائي فرحة، ومعي على ورد الخدود سلام، قد جئت أطلب من لدنك لقاءنا، شغف إليك يسوقني وغرام، إلى آخر القصيدة.
1: الله الله الله، لا فض فوق أستاذ علي.
0: الله يبارك فيك، لعلها تستحق التأخير قليلا.
1: الله يحفظك يطول عمرك. أنا هلأ سعداء الحقيقة بهذا الحضور وبهذه الإطلالة في الأمسية الأدبية عبر إذاعة الرياض في برنامج تعالي، شاكرين ومقدرين هذا الحضور الكريم.
0: الله يسعدك، وأنا أكثر سعادة بلقائكم وبالسادة المستمعين والمستمعات.
1: حفظكم الله، شكرا لضيفنا الكريم الشاعر والأديب الأستاذ علي معشي. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا لقاء جديد عند 10 ليلا عبر إذاعة الرياض في برنامج تعاليل. فريق العمل كان معكم من الإعداد حصة المغليث، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. انت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضاً بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة، خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
3: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعدتم أوقاتا، تحية عطرة لكم في مستهل لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة سنناقش مرجعا مهما ودليلا حيويا للتحرير العربي أنتجته شركة أرامكو السعودية، ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية، وهو يعني جزء من يعني اهتمامها بهذا الجانب، وأيضا يعني قائمة تستفيد منها كثير من الجهات المهتمة بالنشر والنشر العربي وأيضا المحتوى العربي في كثير من الشؤون مثل المراسلات والكتابة والتحرير والتأليف. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
4: أهلا وسهلا.
3: أنا تحدثت بجزئية عن هذا الدليل، ولكن بالتأكيد هو أشمل من ذلك، فكالعادة نأخذ نبدأ عن هذا الكتاب.
4: ذكر يعني في استخدام هذا الدليل بأنه لإثراء المعلومات وإضاءة الطريق لاستخدامه بطريقة أسهل عندما يعود إليه الإنسان في الكتابة أو بالتحرير، وقال بأنهم يعني عبدوا الطريق أمام القارئ للوصول إلى المعلومة بأيسر السبل، حيث صنفت فيه المعلومات في أبواب وفصول، ويمكن للقراء الوصول إليها عبر قائمة المحتويات بعناوينها الرئيسية والفرعية، مثل الكلمة الدلالية وتفضيلات التحرير وأخطاء الألفاظ والتراكيب اللغوية والمراسلات في أرامكو السعودية وملخص لبعض القواعد النحوية. وكذلك يقول، لمزيد من السهولة وضعت أمثلة في عمود مستقل وبلون مختلف إلى جانب النص، لذلك لهذا المثال الذي يكفي لاستخدامه لتحديد المطلب، إلا إذا أراد مزيدا من المعلومات فإنه سوف يجد ضالته في النص. كما أنه وضع سرد تفصيلي لبعض الأخطاء الكتابة الشائعة، وفصلت في جدولين، أحدهما للأخطاء المحققة لغويا والآخر لما رآه الناشر من أخطاء مفضلة لديه. ويقول، على الرغم من قبول القول الآخر لغويا، لماذا؟ يقول، حتى تتوحد الأسلوب والصياغة في المطبوعات. هذا الدليل القيم تطرق إلى موضوعات مهمة، يعني في البداية تكلم عن الهوية الخاصة، عن قيم أرامكو السعودية وقيمها الإعلامية ولغتها وأسلوبها وأوعية التحرير والنشر، وكذلك الأشكال الصحفية وقوالبها مثل الخبر والتقرير والقصص والحوار وحقوق الملكية ومفاتيح الإخبار والإخبار المجرد. ثم تطرق إلى ضوابط عامة تشمل الترقيم الهجائي وأرقام الفقرات والتواريخ والوقت والشهور، وكذلك أسماء الأجهزة والتقنيات المعربة والأحرف المائلة والتشكيل وتأنيث أسماء المناصب القيادية والباء الطفيلية وتأنيث الصفات على وزن فعل.

0: مفعول وشرى واشترى ورئيس أم رئيسي وأساس أم أساسي. ثم تطرق بعد ذلك إلى اللغويات والاسم المنقوص والممنوع من الصرف والهمزات، همزة الوصل وهمزة القطع، وتحدث عن أخطاء شائعة مهمة يعني، وكذلك عن تفضيلات تحريرية كما أسماها وأخطاء لغوية أخرى. ومن ثم تطرق إلى المراسلات في أرامكو السعودية وما تحتوي مثل المذكرة والخطاب والضوابط العامة والتقارير وأهمية التقرير وسمات التقرير الناجح وخطوات كتابة التقرير. وثم تكلم عن ألقاب المخاطبة وألقاب المسؤولين وقائمة الرتب العسكرية، وبعد ذلك تحدث عن أرامكو السعودية ومصطلحاتها، ومثلا كيميائي أم كيماوي، الغاز المرافق أم الغاز المصاحب، الاستكشاف أم التنقيب، المكافئ النفطي أم النفط المعادل أم النفط المكافئ. وثم تحدث عن مسميات أرامكو السعودية، وتطرق بعد ذلك إلى مصطلحات شائعة في النفط والغاز والبتروكيميائيات، ومن ثم إلى مصطلحات التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وهوية المؤسسات. وفي الختام يعني وضع فهرس لكل هذه الموضوعات، وقبل ذلك ملحق تفصيلي يتحدث فيه عن همزة الوصل وهمزة القطع.
1: جميل. جزء من الصورة النمطية أو الهوية التي تصنعها الجهات، المنظمات، الشركات هو لغة هذه الجهة أو الشركة وأسلوبها الذي تعتمده حتى يصبح نوع من الهوية وتعرف، فيقال هذا خطاب شركة كذا أو هذا خبر شركة كذا. فما هي لغة أرامكو وأسلوبها الذي اعتمدته وتميزت به عن غيرها؟
0: ذكر في بداية الدليل أن لغة أرامكو يعني ولغة إعلامها ومطبوعاتها يعني تطرح لغة سليمة صحيحة أصيلة، وفي الوقت ذاته هذه اللغة سهلة حتى تؤدي رسالتها إلى أوسع نطاق من المتلقين، من أقل الناس تعليما إلى أكثرهم تحصيلا وثقافة. وقال بأن اللغة المستعملة في مطبوعات أرامكو السعودية هي اللغة المتوسطة التي لا تتقعر ولا تتبسط حد الركاكة أو تتسول العامية. وبالإضافة إلى اللغة يتحدث عن الأسلوب ويقول بأن الشركة تهتم بالمضامين الصحيحة واللغة السليمة في مطبوعاتها ومستنداتها، فهي تهتم بسلاسة التراكيب اللغوية والمرونة في توليف العبارة ووضوح المعنى المقصود، بحيث لا تتشتت الدلالة أو ينحرف الهدف عن التعبير السلس. وكذلك اهتمت الشركة بأوعية التحرير والنشر، فلديها عدد من الإصدارات كما هو معروف باللغة العربية، مثل نشرة القافلة الأسبوعية ومجلة القافلة والتقرير السنوي ومطبوعات التوعية والتثقيف التي تصدرها إدارات الشركة المختلفة، وكذلك الموقع الإلكتروني. وفي كل هذه الوسائل فتفرض أرامكو السعودية هويتها يعني تحريرا ونشرا وتواصلا وتفاعلا. وكما قال الناشر بأن لكل مقام مقال يتناسب وإياه تبعا لمتطلبات كل موضوع. فهذا ما هناك أيضا يعني الأشكال الصحفية وقوالبها التي تتبعها الشركة، وهي تتبعها أي شركة تملك ذراعا إعلاميا أو حتى أي وسيلة إعلامية، مثل الخبر ومثل القصص الصحفية ومثل التحقيق وما إلى ذلك، ووضع الضابط لكل وعاء من هذه الأوعية.
1: نأخذ أمثلة على هذه الضوابط العامة التي من خلالها يعني أكدت أرامكو على أهمية هذه الضوابط ووضعها.
0: مثلا في أسماء والكلمات الأجنبية، يقول بأن أسماء الشركات والصحف والمجلات والنشرات وبرامج الكمبيوتر لا تترجم، وإنما تنقل كاملة بالحروف العربية مع ترجمة الكلمة الموضحة لهوية أو طبيعة المسمى، مثل شركة، برنامج، نشرة وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى أسماء الشركات الأجنبية التي تكون فيها كلمة company وهي معنى شركة جزءا من الاسم الرسمي للشركة، فإنها تكتب بالحروف العربية، وقال تكتب بالحروف عليه company، ولا تغني عنها كلمة شركة العربية. وقال كذلك الحال مع كلمة limited والأحرف LLC، فلا تترجم إلى المحدود.

0: طالما كان جزءا من الاسم الرسمي للشركة. أما أسماء الجمعيات والروابط والاتحادات المهنية فتترجم إلى العربية. وأما بالنسبة إلى الكلمات الإنجليزية التي تكتب بالحروف اللاتينية فيراعى استخدام الهجاء الأمريكي لها. فهذه واحدة من الأشياء. كذلك من الضوابط أيضا في استخدام الأجهزة والتقنيات المعربة، يقول يمكن استخدام الأجهزة التي شاع استخدامها باللغة العربية مع عدم المبالغة باستخدام كلمات غير شائعة في اللغة العربية. كذلك يعني من الضوابط تأنيث أسماء المناصب القيادية، ويقول كانت العرب تحجم عن تأنيث أسماء المناصب القيادية. لماذا؟ لندرة شغل النساء لها في تلك الحقبة، فكانوا يقولون حاكمنا فلانة وأميرنا هي فلانة. ولكن الآن وقد ازدادت مشاركة النساء في الوظائف العامة بما تتضمن من مناصب قيادية، فلم يعد من المستساغ عدم تأنيث أسماء هذه المناصب، فيمكن تأنيثها، ويمكن أن نقول رئيسة ومديرة ومشرفة ووزيرة وعضوة وما إلى ذلك.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في دليل التحرير العربي الذي أنتجته أرامكو السعودية ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. نأتي أيضا أو الدليل أو المرجع أتى أيضا على جملة من الأخطاء الشائعة محاولا تصحيحها.
1: نعم، وأتى إليها كثيرا وركز عليها، منها مثلا استخدام كلمة قيادة السيارات وهو الصحيح بدلا من سياقة أو سواقة السيارات، وكذلك بما أسماه بالنزعة الخطابية، فيقول بعض الألفاظ مثل لقد والتراكيب مثل الإكثار من التأكيد بأن، يقول ليعطي النص صبغة خطابية غير مرغوب فيها في النصوص الصادرة من الشركة التي يفترض فيها أن تحمل النصوص، أن تحمل الموضوعية والاعتماد على المنطق والحقائق. وكذلك تكلم عن تكرار المفعول المطلق، وقال بأن المفعول المطلق يعني أسلوب أصيل في اللغة العربية، ولكن الإكثار من استخدامه أحيانا يضفي على النص صبغة ثقيلة أو صبغة تقليدية قد تكون ثقيلة، فلا سيما عندما يأتي الفعل ومفعوله المطلق متواليين دون فاصل. يعني مثلا ذكر مثال هنا ويقول حيث أن اقتصاد المملكة نما نموا كبيرا وإن مجتمع ازدهر ازدهارا بالغا، وقال الأفضل هو عدم الإكثار من هذه التراكيب واستخدام تصريفات، وإنما مثلا نقول أن اقتصاد المملكة شهد نموا كبيرا وأن مجتمعها شهد ازدهارا بالغا، فلا يفضل أبدا بالتكرار المفعول المطلق. كذلك طبعا هناك كثير طائفة يعني واسعة من الأخطاء التي تطرق إليها، ولكن عندما نأتي مثلا في نقطة غاية الأهمية نقول أبقيك على سبيل المثال، يعني يعمل آلاف الموظفين في معامل أبقيك، قال كلمة أبقيك خطأ وإن كانت مكتوبة بالإنجليزية كما نعرف حرف الأي في البداية، وقال الكلمة أبقيك بدون ألف. كذلك عندما يأتي إنسان ويقول أجاب على السؤال، وهذا خطأ، الصحيح أجاب عن السؤال. وعندما يقول والله شارك مثلا محمد الأحمد في فعاليات الجولة التي أجريت في بقيق، يعني يقول جرت في بقيق هي الأصح وليس الجولة التي أجريت. من الأخطاء الشائعة أيضا عندما نقول بالنسبة لنا، والصحيح نقول بالنسبة إلينا، أو اجتمع محمد بوزير الطاقة، والصحيح قل اجتمع محمد ووزير الطاقة. ومن الأخطاء أيضا

0: التي انتشرت وأنا أعتبرها جميلة لأننا تجعلنا نعيد النظر فيها، وإن درجت وبلغت مبلغا عاليا بين الناس وشاعت كثيرا. خذ على سبيل المثال عندما يقال جمادة الثانية، خطأ، والصحيح جمادة الآخرة، لأنه لا يوجد جمادة ثالثة ولا رابعة وما إلى ذلك. وكثير من الأخطاء أو طائفة جميلة تجعل الإنسان يعيد النظر، مثلا من الأخطاء التقنية مثلا أو البترولية اللغوية، عندما يقال 3 ملايين قدم مكعب قياسي، خطأ، والصحيح 3 ملايين قدم مكعبة قياسية كما قال هنا الناشر. كذلك أمر ملفت، والصحيح هو أمر لافت كما ذكر. مستشفى جديدة، وهذه خطأ، الصحيح مستشفى جديد. وقصة كثير كثير طائفة جعلتني أتأمل هذا الجمال الذي نثره الدليل، وأعيد ما يأتي في أذهاننا من السوشيال ميديا، من التواصل الاجتماعي، أو حتى من القراءات التي أحيانا الصحافة قد عمقت في نشر الأخطاء. كثير هنا لا أستطيع أن أحصي الأخطاء، ولكن أنا أنصح فعلا القارئ بالقراءة هذا الدليل إذا أراد أن يكتب بلغة جميلة وصحيحة، وهو متوفر مجانا عبر الشبكة العنكبوتية.
1: والجميل أنه مذكورة أيضا العلة في هذا الخطأ، وهذا يساعد على أنه إذا فهم الإنسان القاعدة فيستطيع أن يسقط هذه القاعدة على كل الكلمات التي تحتمل الخطأ.
0: صحيح.
1: طيب، ماذا عن النظام أو صيغة أو لغة أرامكو في المراسلات؟
0: المراسلات هنا يعني تكلم المؤلف أو الناشر عما يخص أرامكو في المراسلات، وقال بأنها تتواصل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والأجنبية لتيسير الأعمال، أو حتى لتشرح موقفها تجاه الأحداث ومتطلباتها. وتعتمد أيضا صيغة المراسلات على لغة عملية وواضحة وسهلة ذات طابع إداري، وهي تختلف اختلاف جذري عن اللغة الصحفية الإعلامية، ولكن تلتقي معها في استخدام المفردات والمصطلحات. من أنواع المراسلات المذكرة، وهذه معروفة، ويعدها موظف لرئيس المباشر لعرض موضوع معين أو لإفادته بمشكلة أو طلب التوجيه. وكذلك تحدث عن المحضر، وقال هو مذكرة يعدها فريق عمل مخول برصد موضوع ما أو إعداد تقرير مفصل عنه بعد المناقشة والمداولة بين الأعضاء، وعادة ما يكون موقع من جميع الأعضاء. ومن الضوابط العامة في المحضر يقول تستخدم ضمائر الجمع في التخاطب لا المفرد، فيقال مثلا أنتم وسعادتكم وموضوعكم وتوجيهكم. وكذلك في كل الأحوال يجب أن تكون اللغة هادئة ومنضبطة لغير انفعالية، ولا تكون ذات طابع شخصي أو طابع عاطفي أو تحتوي على مفردات مثلا غير لائقة. وكذلك تكلم عن التقرير وقال بأنه لون من أساليب الكتابة الوظيفية، ويشتمل على معلومات وحقائق حول موضوع أو شخص أو مشروع لأمر ما. والتقرير له أهمية، يعني منها توثيق العمل وتقييمه ووصفه، تحقيق أهداف أو أغراض معينة، لاتخاذ قرارات تخصها، تحديد مشكلة أو أمور محددة ينبغي تناولها أو معالجتها. وقال تقديم اقتراحات وتوصيات تستفيد منها الجهة المنفذة. ومن سمات التقرير الناجح كما ذكر الدليل التوقيت الجيد لإعداده وطرحه، الشمول لجميع عناصر الموضوع، المصداقية والنزاهة في عرض المعلومات، الإقناع، السلامة اللغوية، الاستنتاجات السليمة، والدقة في وضع علامات الترقيم. من العيوب التي تقع أحيانا أثناء كتابة التقارير يعني الكلمات الطويلة أو التعابير المبهمة وغير المألوفة أو عدم توثيق المعلومات الواردة في التقرير. وهناك تقرير تحليلي وقال لا يقتصر على الوصف، بل يقارن ويحلل معللا بالأسباب ويقترح الحلول، مثل التقرير الذي يقدمه المرشد الطلابي حول تأخر مستوى الدراسي لطالب ما.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في دليل التحرير العربي الذي أنتجه قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، وبإذن الله تجمعنا بكم في الأيام القادمة حلقات جديدة في هذا البرنامج.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم.
3: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاماً بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجدداً لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
2: كأس العالم.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: تهيب من المخافة في رباه
6: ونحرا مثل ضوء البدر،
7: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، فللشر نجاة حين لا ينجيك الإحسان.
8: طرائف الشعراء.
9: حياكم مستمعينا، ما زلنا في رحلتنا مع شاعرنا بشار ابن برد. خلونا نبدأ بأبيات له عن أحد الثقلاء. يقول: ربما يثقل الجليس وإن كان خفيفا في كفة الميزان، ولقد قلت حين وتد في الأرض ثقيل أربى على ثهلان، كيف لا تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفيان. ربما يثقل الجليس وإن كان خفيفا في كفة الميزان. صحيح، أغلب الثقلاء أصلا ناس خفيفين، فيهم خفة عقل وفهم وعلم، فيكونون ثقلاء على اللي جالسهم. ولقد قلت حين وتد في الأرض ثقيل أربى على ثهلاني، وتد في الأرض يعني أقام وطال به المقام، وكأنه وتد، مثل لما بعضهم يقول فلان مبلط عند فلان، يعني كأنه بلاطه من طول إقامته عنده. ثقيل أربى على ثهلاني، أربى يعني زاد في ثقله على ثهلان، ثهلان جبل معروف في نجد. كيف لا تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفياني، يشوف أنها الثقيل ثقلة مثل ثقل الأمانة اللي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، فيقول أنا مستغرب كيف الأرض اللي أبت تحمل الأمانة حملت أبو سفيان هذا رغم أنه ثقيل جدا جدا. الله يبعد عنا وعنكم الثقلاء ولا يجعلنا أيضا منهم. ويقول بشار أيضا: قالوا بمن لا ترى تهذي، فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلب ما كان، ما كنت أول مشغوف بجارية يلقى بلقيانها روحا وريحانا، يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. الناس يتنمرون على شاعرنا بشار لأنه كفيف، يقولون تهذي بحب من لا ترى، فقال الإذن كالعين توفي القلب ما كان. وصحيح كلامه، السمع والبصر دائما تلقاهم مقترنين ببعض، وكل منهما وسيلة إدراك. فشاعر نحب عن طريق أذنه مو عينه، وكل الطرق تؤدي إلى روما أو إلى القلب. والشطر الأخير طبعا شهير، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، وهذا صحيح حتى عند المبصرين أحيانا، فكيف بالكفيف مثل صاحبنا. وقال يهجو شخص يذكره بماضيه: أتذكر إذ ترعى على الحي شاءهم وأنت شريك الكلب في كل مطعم، وتلحس ما في القعب من فضل سؤره وقد عاث فيه باليدين وبالفم. يذكره بيوم كان يرعى شياه أهل الحي، وكان يشارك الكلب تكرمون في الأكل. القعب هو القدح الكبير اللي يكفي 2 و3، والسؤر هو اللي يبقى في أسفل القعب أو القدح. فيقول إنك كنت تشرب فضلة إناء هذا الكلب وتشاركه. والواضح طبعا إن المهجو تحسنت حالته واغتنى، ولذلك يقول له بشار: أتذكر. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم لنهاية هالحلقة من طرائف الشعراء. إن شاء الله إن الحلقة نالت رضاكم وإعجابكم. نلقاكم على خير، أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي من الإخراج خالد الشامخي، في أمان الله.
5: تهيب من المخافة في رباه
6: ونحرا مثل ضوء البدر،
7: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، فللشر نجاة حين لا ينجيك الإحسان.
8: طرائف الشعراء.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: الماء والترشيد.
6: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ألا أم عمرو أجمعت فاستقلتي، وما ودعت جيرانها إذ تولتي. الشنفرة، عمرو بن مالك الأزدي من بني الحارث ابن ربيعة من الأسد. قيل الشنفرة هو اسمه وقيل لقبه، وذلك لعظم شفته، وهو من خلعاء العرب وصعاليكهم في العصر الجاهلي، وأحد الثلاثة العدائين. وفي أخبار نشأته وتسعلكه روايات كثيرة. نشأ في بني فهم، ثم صار في بني سلامان، حتى شب بينهم يظن أنه أحدهم، حتى نازعت ابنة الرجل الذي كان في حجره فعلم بحقيقة نسبه، والتحق بابن أخته تأبط شرا، وعمرو بن براقة وبعض صعاليك العرب، فشرعوا يغيرون على القبائل، يقتلون وينهبون. وأكثر الشنفرة من الإغارة على بني سلامان، وكان حرام بن جابر قتل أبا الشنفرة، فلما قدم منى وبها حرام قيل للشنفرة هذا قاتل أبيك، فشد عليه فقتله، ثم سبق الناس على رجليه.

ذكر هذه الحادثة في تائيته المشهورة التي بدأها بذكر خصال الزوجة. قال الأصمعي أنه أحسن ما قيل في النساء وعفتهن، ثم ذكر حال الصعلوك وحالة خاله تأبط شراً ورعايته له وللصعاليك، وكناه بأم العيال على عادة الأسد في تسمية من يقوم على رعاية القوم، ونعت السيف وذكر ثأره فقال:

ألا أم عمرو أجمعت فاستقلت، وما ودعت جيرانها إذ تولت. وقد سبقتنا أم عمرو بأمرها، وكانت بأعناق المطي أظلت. بعيني ما أمست فباتت فأصبحت، فقضت أمورا فاستقلت فولت. فواك بدا على أميمة بعدما طمعت فهبها نعمة العيش زلتي. فيا جارتي وأنت غير مليمة، إذا ذكرت ولا بذات تقلتي. لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها، إذا ما مشت ولا بذات تلفتي. تبيت بعيد النوم تهدي غبوقها لجارتها إذا الهدية قلتي. كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، وإن تكلمك تبلتي. أميمة لا يخزي نثاها حليلها، إذا ذكر النسوان عفت وجلتي. إذا هو أمسى آب قرة عينه، مآب السعيد لم يسل أين ظلتي. فدقت وجلت واسبكرت وأكملت، فلو جن إنسان من الحسن جنتي. فبتنا كأن البيت حجر فوقنا بريحانة ريحت عشاء وطلتي. بريحانة من بطن حلية نورت، لها أرج ما حولها غير مسنتي. وباطعة حمر القسي بعثتها، ومن يغزو يغنم مرة ويشمتي. خرجنا من الوادي الذي بين مشعل وبين الجبا، هيهات أنشأت سربتي. أمشي على الأرض التي لن تضرني، لأنكي قوما أو أصادف حمتي. أمشي على عين الغزاة وبعدها، يقربني منها رواحي وغدوتي. وأم عيال قد شهدت تقوتهم، إذا أطعمتهم أوتحت وأقلتي. تخاف علينا العيل إن هي أكثرت، ونحن جياع أي آل تألتي. وما إن بها ضن بما في وعائها، ولكنها من خيفة الجوع أبقتي. مصعلكة لا يقصر الستر دونها، ولا ترتجى للبيت إن لم تبيتي. لها وفطة فيها 30 سيحفا، إذا آنست أولى العديق شعرتي. وتأتي العدي بارزا نصف ساقها، تجول كعير العانة المتلفت. إذا فزعوا طارت بأبيض صارم، ورامت بما في جفرها ثم سلت. حسام كلون الملح صاف حديده، جراز كأقطاع الغدير المنعت. تراها كأذناب الحسيل صوادرا، وقد نهلت من الدماء وعلتي. قتلنا قتيلا مهديا بملبد، جمار من وسط الحجيج المصوت. جزينا سلامان ابن مفرج قرضها بما قدمت أيديهم وأزلتي. وهنئ بي قوم وما إن هنأتهم، وأصبحت في قوم وليسوا بمنيتي. شفينا بعبد الله بعض غليلنا، وعوف لدى المعدى أوان استهلتي. إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها، ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي. ولو لم أرم في أهل بيتي قاعدا، إذا جاءني بين العمودين حمتي. ألا لا تعدني إن تشكيت خلتي، شفاني بأعلى ذي البريقين غدوتي. وإني لحلو إن أريدت حلاوتي، ومر إذا نفس العزوف استمرتي. أبي لما آب، سريع

0: استمر الشنفرة يغير على بني سلمان على رجليه في من تبعه من فهم، وما زال يقتل منهم حتى قتل 99 رجلا، حتى قعد له في مكان أسيد بن جابر، ومع أسيد ابن أخيه وخازم. وكان الشنفرة قتل أخا أسيد بن جابر، فمر عليهم الشنفرة فأبصر السواد بالليل فرماه، وكان لا يرى سوادا إلا رماه، فشك ذراع ابن أخي أسيد إلى عضده فلم يتكلم، وكان خازم منبطحا يرصده، فضبطه خازم حتى لحقه أسيد وابن أخيه، فأخذوا سلاح الشنفرة وأسروه وأدوه إلى أهلهم وقالوا له أنشدنا، فقال إنما النشيد على المسرة، فذهبت مثلا. وكان قسم الشنفرة على 100 قتيل من بني سلامان، فبقي منهم رجل إلى أن قتل. فمر رجل من بني سلامان بجمجمة الشنفرة فضربها برجله فعقرت، فتم به العدد 100. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف. في أمان الله.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن 15 الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن 18 ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

الإذاعة زمان.

0: بكم في نادي الأطفال.
1: أهلا بكم يا صغاري بحلقة جديدة من برنامجكم المباشر نادي الأطفال.

يا هلا بالجميع، يقولها لكم من الإشراف الهندسي عبد الله الهمش. ومن الماستر كنترول والصيانة صالح التمامي، حامد الزهراني وسعد الدليمي. ينفذ لكم البرنامج على الهواء محمد الشهري. ويستقبل مكالماتكم الجميلة محمد العبود وصالح بن جبل. يعد لكم نادي الأطفال خلف الشملاني ومها العنزي. يقدم لكم نادي الأطفال صغار الأطفال. يا هلا بيك

0: أصدقائي بهذه الحلقة اللي إن شاء الله من خلالها راح تستمتعون. طبعا كما عودكم برنامج نادي الأطفال كل أسبوع يستضيف مجموعة كبيرة من الأطفال يقدموا لكم طبعا فقرات من طبعا إعدادهم ومن تقديمهم. طبعا هذا الأسبوع عندنا ضيوف أعزاء يعني إن شاء الله من خلالهم راح تستمتعون. معنا ضيف نتعرف عليك.
1: عبد العزيز البديري.
0: شلونك يا عبد العزيز؟
1: الحمد لله.
0: قلي عبد العزيز أنت طالع لأي مرحلة دراسية؟
1: طالع الخامس.
0: طالع الخامس. عبد العزيز أبوك ما قال لك وين بتسافرون؟
1: هلا.
0: وين بتروحون؟
1: إن شاء الله نروح الشرقية.
0: بتروحون الشرقية؟
1: مكة.
0: طيب ومكة. قلي شرقية إذا رحتوا لمها إن شاء الله. طبعا أتمنى لك إن شاء الله أتمنى لكم إن شاء الله تنبسطون بهالرحلة. إيش راح تشوف فيها؟ إيش شيء في شيء يميز الشرقية؟ إيش هو؟
1: الشلالات والبحر.
0: البحر أهم شيء في الشرقية. بس البحر صح ممتع بس الواحد يعني لما يروح للبحر ينتبه صح؟

0: ضيف جديد نتعرف عليك؟
1: ناس خالد قديلي.
0: ما سمعت اسمك زين، قلي شو اسمك؟
1: ناس خالد قديلي.
0: يا الله يا ناصر، يا حلو اسمك، حلو اسمك يا ناصر، وانت حلو زي اسمك، صح يا ناصر؟ طب ناصر قلي انت كم عمرك؟
1: ها؟
0: كم عمرك؟ 5، 4، 3؟
1: ستة.
0: ستة؟ ما شاء الله تدرس؟
1: لا.
0: أجل شون ستة؟
1: ما أدرس. لا
0: ما تدرس؟ لا ما دخلت المدرسة؟ متى بتدخل المدرسة؟ متى قالت لك الماما أنك بتدخل المدرسة؟ ما تدري متى ما قالت لك؟ يمكن مفاجأة مخلينها لك، صح يا ناصر؟ إيش عندك؟ عندك أنشودة؟
1: إيه.
0: يلا وش نشودتك؟ قل إياها.
1: يا أستاذ كل سيلة كتاب ضايع مني، اليوم ما بطلب غيره، كني لقيته كني في سنتصي حطيته، دولته ما لقيته، يمكن أحد من لبي خذاه معاه لبيته، حسون حسون فعلك ما يسيل.
0: لبعك أخذه واحد من لبعك؟ أنت مضيع كتابك؟ إن شاء الله تلقى كتابك. شكرا لك يا ناصر.

0: معانا ضيف جديد، نتعرف عليك.
1: أكرم محمد.
0: محمد، أنت في أي صف؟
1: رايح ولا متوسط.
0: أنت فين بتسافر؟
1: إن شاء الله مكة والدمام.
0: إن شاء الله. وين بتروحون؟ يعني
1: مكة والدمام.
0: عندك مشاركة؟
1: أيوة،
0: تفضل قولها.

0: وكن رجلا على الأهوال جالد، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تدري ولا ترى للأعد قط ذلا، فإن شماته الأعداء بلاء، ولا ترجى السماء أتى من بخيل، فما في النار للظمآن ماء.
1: شكرا على مشاركتك.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.
4: أخي المستمع، هناك أسئلة تبدو بسيطة
5: ولكنها تحتاج إلى شيء من التفكير،
4: ونحن
5: نقدم لك الإجابة حالا. الإعداد والإخراج
4: خالد الفايز.
6: عزيزي المستمع، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. السؤال: هل تحترم الوقت؟ هل تأتي إلى عملك في ذات الوقت؟ وهل تنصرف في ذات الوقت؟ ما هو شعورك حينما تلمس أن أحد أصدقائك أو زملائك لا يحترم الوقت، لا يأتي إلى عمله في ذات الوقت وينصرف قبل الوقت؟ السؤال يا صديقي المستمع بشكل أكثر بساطة: هل تأتي بعد الدوام وتنصرف قبله؟ بماذا تحكم على نفسك إن كنت كذلك؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا عن نفسي أنا محاسب في شركة كيماويات، وبالنسبة للوقت مهم جدا، بالنسبة للعمل بتاعي، بالنسبة للبيت والأسرة. فبالنسبة للعمل دايما بحضر في الميعاد بتاعي بالظبط، أو أحيانا قبله بشوية، لأن بيبقى في عندي بعض الأشياء أحب أجهزها قبل ما الزملاء ييجوا والمكتب يتملي عملاء وكده. بالنسبة للانصراف، أحيانا بننصرف في نفس الموعد، وأحيانا بيكون عندنا شغل فبنضطر إن نقعد، لازم نخلص الشغل اللي عندنا، ما بنلتزمش بالميعاد يعني بدقة يعني. بالنسبة حتى نفس الوضع برضو في البيت، يعني برضو مخصص مواعيد للخروج مثلا، مواعيد للفسح، مواعيد للزيارات، والزيارات برضو بتبقى بموعد وبتليفون مصبح مع الناس انا رايح لهم. بالنسبة طبعا الوقت دور كبير جدا في حياة الانسان، لازم ان هو ينظمه، ولازم ان هو يحترمه، ولازم ان هو يعني زي ما بيقبل الشيء لنفسه لازم يقبله لغيره، يعني التزامه بالميعاد، التزامه بتخليص او شغله، بالتزام باي التزام عفوا، لازم يكون فيه التزام بدقة في الامور دي كلها يعني.
8: حقيقة الوقت لا يمكن التهاون به، لأنه دائما يمضي إلى الأمام ولا يمكن إعادته إلى الخلف. فالأمور إذا لم يتم إنجازها في وقت معين لا يمكن تدارك ذلك في وقت لاحق، وربما يفوت الأوان. من ناحية الدوام فهذه أمانة، وهذا عمل مطلوب سواء كان حكومي أو خاص، أو خاص للشخص نفسه، لأن احترام الوقت فيه انضباطية كثيرة في معظم الأمور، وممكن منها إنجاز جميع المهام والالتزام بجميع المبادئ سواء الإسلامية أو احترام العمل المناط بالشخص أو الالتزامات الاجتماعية. ف احترام العمل سواء في وقت الدوام أو الانصراف هذا يمثل ويعطي انطباع كامل عن التزام الشخص في الأمور الأخرى. بالنسبة للأمور الأخرى المترتبة على الالتزام بالوقت ما في شك أنها سوف تساعد الشخص على تحقيق أهداف محددة وربما أكثر في حين انضباطيته في الوقت سواء في العمل أو خلافه. فأنا أحترم الوقت وأحترم أي شخص يحترم الوقت، ومدلولي على ذلك أنه أي شخص يحترم الوقت أكافئه بتقدير كبير لهذا الانضباط الذي يعني يوحي عن شخصية ممكن الائتمان بها على عدة أمور. ولله الحمد يعني في السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ أن الناس بدأوا ينضبطون في المواعيد، ليس كثيرا لكن في تقدم، لأنه هناك نوع من التذمر من عدم الانضباطية. الناس بدأت الآن في الدوام بدأ يكون في نوع من الانضباطية، لأن الإحساس الذاتي أو التأنيب الذاتي بدأ يزيد عند بعض الناس، وخاصة أن هناك بدأت تكون يعني عادة غير مرغوب فيها، ليست مستحبة كما كان في وقت من الأوقات. الوجود الآن التنافس سواء في المراكز أو في المواقع أو في فتحسم على الشخص الانضباطية لكي يكون مميزا عن الآخرين ويكون متداركا ومتفهما لبواطن العمل، ولا يمكن عمل ذلك إلا من خلال الالتزام بالأوقات، وبالذات يمكن الاعتماد عليه والالتزام عليه، الاعتماد عليه والالتزام معه في أمور ومهام ممكن تسند إليه. فالوقت واضح جدا أنه فعلا إن لم تقطعه فقطعك.
6: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. السؤال يا صديقي المستمع بشكل أكثر بساطة، هل تأتي بعد الدوام وتنصرف قبله؟ بماذا تحكم على نفسك إن كنت كذلك؟
7: طبعا بالنسبة للتأخير بالدوام الرسمي أنا ما أيد

0: ان احد يتاخر، ولكن طبعا في بعض الاحيان يعني ممكن انك انت بحكم عملك تتاخر لظرف طارئ يعني مثلا، او شيء غصبا عليك، غصبا على الاراده، او اما اذا كان الشيء هذا يعني دارج يوميا فهذا غير مقبول، ما ارضى فيه يعني، انا واحد من الناس ما ارضى فيه. فان شاء الله باذن الله ارجو من كل اخ يسمع النصيحه انه يلتزم في المواعيد، لان المواعيد خصوصا مواعيد العمل منها انتاج ومنها يحس براحه ويحل الراتب، وعدم الذهاب واللف والدوران هذا منها تأجيل العمل وضياع الوقت، وفي نفس الوقت يحس ان انسان ما ادى واجبه ويحاسب عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد. لا شك بأن الوقت هو ثمين، والوقت له قيمته، ويجب أن يدرك الإنسان قيمة الوقت لأنه سيسأل عنه يوم القيامة. وورد في الأثر بأنه لا تزل قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، ومنها عمره فيما أفناه، ولذلك فهذا وقت محسوب على الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها، وهذا يعني أهمية الوقت والمبادرة والبكر في ما يمكن أن يقوم به الإنسان من أعمال ومن بركة الله. ولعل أكبر بركة في الوقت هي بركة صلاة الفجر، فعندما الإنسان يستفتح يومه بصلاة الفجر فهو يبارك له إن شاء الله يومه. وعندما نقول الوقت فهو مثل ما يقال: ليس القطر ألا تمطروا ولكن تمطروا فلا يبارك لكم. فالوقت هو مقدار البركة الموجودة في الوقت، والموظف عادة عندما يستشعر قيمة الوقت فهو يستشعر ذلك في عمله، فعندما يحرص على إنجاز عمله فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في عمله، وعندما لا يستشعر مسؤوليته وقيمة عمله فلن يبارك له في وقته، لأنه هذا الهدف. ولذلك أنا أعتبر بأن الدقائق ليست معيار في إنجاز عمل، وليس الالتزام بالثواني في بدء عمل أو في نهاية توقيع، ولكن العبرة بما يديه الإنسان وإخلاصه وأمانته في مراقبة. ولذلك يقال كما ورد في الأثر بأنه في آخر الزمان تصبح السنة كشهر، والشهر كيوم، والشهر كأسبوع، والأسبوع كيوم، واليوم كساعة. ولذلك هذه من العلامات التي قد نجدها في وقت الحاضر والإنسان في عمله. فعندما يستشعر الإنسان الأمانة في عمله فهو سيحافظ على الوقت وعلى أداء العمل، وعندما لا يستشعر الأمانة فليس العبرة بالدقائق ولا بالثواني في مثل هذه الأمور. سدد الله خطانا جميعا لما فيه الخير والصلاح. شكرا.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.

أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله. وشاعر هذه الحلقة هو لقيط بن يعمر الإيادي، شاعر جاهلي قديم مقل وأخباره أقل. لم يحدد تاريخ ميلاده ووفاته، له أبيات متناثرة لطيفة وقصيدة طويلة جيدة اشتهر بها، وللقصيدة قصة. إذ كان يعمل كاتبا في ديوان كسرى سابور ذي الأكتاف ملك الفرس، وكانت قبيلته إياد قد أجدبت بلادهم شمال جزيرة العرب فرحلوا إلى العراق، وانتشروا في ضواحي كاظمة وبارق والخورنق وشواطئ نهر الفرات حيث الخصوبة والمياه والزراعة، وكانوا يغيرون على الأهالي في أرض السوات، وكانت تلك الأراضي المعروفة بالجزيرة تحت حكم الفرس. فلما علم كسرى بغزواتهم أعد جيشا كبيرا لإخراجهم منها، وقد عرف لقيط ذلك بحكم عمله كاتبا في الديوان، فكتب قصيدته التحذيرية لقومه يصف فيها ضخامة جيش كسرى وما يبيته لهم من شر. وفي القصيدة تنبيه إلى أهمية اليقظة والاستعداد للدفاع عن النفس، ويستثير فيهم الحماس ويدعوهم إلى أهمية نبذ الخلافات وإلى التكاتف والصمود. ولكنهم كما ذكر في إحدى الروايات لم يلتفتوا إلى صيحاته التحذيرية واستمروا في غيهم، كما قيل إن القصيدة وقعت في يد كسرى أو أنه عرف بخبرها فقطع لسان لقيط، بل قيل قتله، وغزا إيادا وهزمهم هزيمة منكرة وشردهم إلى أطراف بلاد الشام. والقصيدة طويلة تتجاوز 50 بيتا، وهي جيدة البناء فصيحة تشع بروح النخوة العربية، ويسرنا أن نختار لكم منها ما نعتقد أنه يفي بأغراض القصيدة.

يا أيها الراكب المزجي مطيته، يا أيها الراكب المزجي مطيته إلى الجزيرة مرتادا ومنتجعا، أبلغ إيادا وخلل في سراتهم، إني أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا. يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى، وأحكم أمر الناس فاجتمعا، ألا تخافون قوما لا أبا لكم، أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا. ألا تخافون قوما لا أبا لكم، أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا. أبناء قوم تآووكم على حنق، لا يشعرون أضر الله أم نفعا، فهم سراع إليكم بين ملتقط، شوكا وآخر يجني الصاب والسلعا. لو أن جمعهم راموا بهدته، لو أن جمعهم راموا بهدته شم الشماريخ من ثهلان لانصدعا. في كل يوم يسنون الحراب لكم، لا يهجعون إذا ما غافل هجعا. لا الحرث يشغلهم بل لا يرون لهم من دون بيضتهم ريا ولا شبعا. وأنتم تحرثون الأرض عن سفه في كل معتمر تبغون مزدرعا، وتلبسون ثياب الأمن ضاحية لا تفزعون، وهذا الليث قد جمعا. وقد أضلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا. ما لي أراكم نياما في بلهنية، وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا. فاشفوا غليلي برأي منكم وحصد، يصبح فؤادي له ريان قد نقعا. ولا تكونوا كمن قد بات مكتنعا إذا يقال له افرج.

0: غمة كنعى يسعى ويحسب أن المال مخلده، يسعى ويحسب أن المال مخلده إذا استفاد طريفا زاده طمعا. فاقنوا جيادكم، فاقنوا جيادكم واحموا ذماركم، واستشعروا الصبر لا تستشعروا الجزع. صونوا جيادكم واجلوا سيوفكم، وجددوا للقسي النبل والشرع. اذكوا العيون وراء السرح واحترسوا حتى ترى الخيل من تعدائها رجعا. لا تثمروا المال للأعداء إنهم إن يظهروا يحتووكم والتلاد معا. والله ما انفكت الأموال، والله ما انفكت الأموال مذ أبد لأهلها إن أصيبوا مرة تبعا. يا قوم إن لكم من إرث أولكم مجدا قد اشفقت أن يفنى وينقطعا. ماذا يرد عليكم عز أولكم إن ضاع آخره أو ذل واتضعا؟ يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيرا على نسائكم كسرى وما جمع، يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيرا على نسائكم كسرى وما جمع. قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا، قد ينال الأمن من فزع. هو الجلاء الذي تبقى مذلته، هو الجلاء الذي تبقى مذلته إن طار طائركم يوما وإن وقع.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.